0: أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلا جديدا على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل، صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
0: أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجها من مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم بخير وإن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بيئية. وتعد هذه ثانية حادثة خلال اليوم تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد أن يزودها بالوقود أو يقدم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق في هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. أظهرت بيانات أولية من شركة كيبلر للتحليلات عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندوار من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يومياً.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي الوازعية وكهبوب بالقرب من منطقة باب المندب. وقالت القوات الحكومية في بيان أن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات واستهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في وقت تشهد فيه الجبهتان تحركات عسكرية ومواجهات متقطعة. وأفاد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن بأن مدفعية المنطقة استهدفت أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه. ونشر الإعلام العسكري للقوات الحكومية اليمنية مشاهد قال إنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين في مناطق الوازعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن ما وصفه بالتصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف وتعز وصعد ومأرب. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج أن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
3: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
0: قالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا يوم أمس برئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، وأضافت المصادر أن العليمي طلب دعما أمريكيا لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال المكالمة الهاتفية. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن حسب تعبيره. وأعلن بيرنام قبل توجهه إلى نيويورك موافقته على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. أفادت مصادر طبية بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي، وذلك بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. قالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بمركبة مفخخة قرب شارع السنافور شرقي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد مصورة تحرك إحدى الآليات العسكرية في المنطقة في أثناء وجود عدد من المواطنين المقيمين في خيامهم أو على أنقاض منازلهم. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن ادعاءات الاحتلال بشأن قيام عناصر من الحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها من الصحة. وأضاف قاسم أن هذه الادعاءات تهدف إلى إيجاد ذرائع لتبرير انتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه على سكان القطاع. وشدد قاسم على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة بنى تحتية لحماس رداً على انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر. إلى التطورات في جنوبي لبنان، حيث تعرضت عدة بلدات لقصف إسرائيلي. وقالت مراسلة التلفزيون العربي إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على بلدة دير سريان ونفذ تفجيرا في بلدة عيناتا جنوبي البلاد. مع عودة الهدوء الحذر إلى جنوب لبنان، أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين، وتعيد الخطوة للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
4: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية نبضها وحركتها.
5: الحرب اجت كتير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلأ العالم هيك تحس حالها أنه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على أرضها، رجعت على السوق.
4: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين أبناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطية ومرجعيون وبنت جبيل.
6: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان، يعني صح الوضع مش كتير أمان بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
7: نجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى، بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير، العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
4: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
8: حجم الخسائر طبعاً حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك أرقام أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي ومتضرر بين إزاز وإلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
4: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطي باستقرار أمني لا يزال غائباً،

0: الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وأشار البيان إلى تجديد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. وخلال استقباله السناتورة الأمريكية جين شاهين في نيويورك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات. ودعا سلام إلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته، محذرا من أي فراغ قد ينشأ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أهمية قيام العراق بتفكيك الميليشيات التي وصفها بالإرهابية ومنع شن الهجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه مصر على حصر السلاح أو سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. بموازاة ذلك، أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
1: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي. لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذا كما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك، أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
2: قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
1: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل، فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكا باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
0: قال الجيش السوداني إنه أحرز تقدماً ميدانياً جديداً في ولاية النيل الأزرق. وأضاف الجيش أنه فرض سيطرته على مناطق بلبونق وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بلدة أم بادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة إن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق أم بادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية.

0: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
1: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفعت بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان. من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
2: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
1: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
0: مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمغرب يحضر شباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل زد أو جيل جديد وفي مقدمتها الشغل.
3: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم، ويبدو أنهما قد حسما أمرهما بعدم المشاركة فيها.
4: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على المستوى اللغة واش على مستوى التطلعات.
5: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب رئيسي هو أنه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
3: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي، مرشحة في الانتخابات.
6: أنا شابة من لا جينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيت الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
3: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
7: طنجال زاد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
3: رهان صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يخوض التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: قال الكريملين إنه يعمل على حل مشكلة الغذاء والأدوية في مدينة أوليشكي الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. في المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن وفدا أوكرانيا يعتزم طرح مسألة أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6,000 من سكانها يموتون من الجوع والبرد. وأضاف الوزير الأوكراني أن من وصفهم بالمحتلين لا يسمحون بمرور المساعدات الإنسانية. رحلت الولايات المتحدة أكثر من 25,000 مهاجر إلى دول ثالثة بموجب اتفاقيات سرية أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق تحقيق نشرته مجموعة Forbidden Stories. وأظهر التحقيق أن المكسيك استقبلت نحو 20,000 منهم، في حين وزع الباقون على 27 دولة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والمحيط الهادئ، رغم عدم ارتباط بعضهم بهذه الدول. ورصدت واشنطن 410 ملايين دولار لتنفيذ الاتفاقيات، خصص منها 81 مليونا للحكومات المستقبلة، بينما وجهت بقية الأموال إلى منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة لتسهيل عمليات الترحيل. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل.
8: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. مرشحة اليسار إلاف إيرال تتصدر انتخابات برلين، هل تتكرر تجربة ممداني في ألمانيا؟ عارضة إسرائيلية تبرر قتل الأطفال بدعوى أنهم سيكبرون ليصبحوا إرهابيين، وألبانيزي تذكر بمنطق النازيين. حفيد سيد درويش يحسب الجدل بشأن لحن أغنية على روض الحبيب التي غنتها أصالة.

في تحول سياسي غير متوقع هز العاصمة الألمانية، تصدر حزب اليسار داي لينكي النتائج الأولية لانتخابات برلمان ولاية برلين متقدما على حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ. هذا الصعود المدوي يضع نجمة الحزب السياسية الألمانية الصاعدة من أصول تركية إلى فإيرالب في صدارة المشهد السياسي كمرشحة بارزة لقيادة العاصمة. الفوز المفاجئ هذا جاء تتويجاً لظاهرة سياسية فريدة أطلقت عليها الأوساط الإعلامية لقب ممداني برلين أو شبيه ممداني. يعود هذا اللقب إلى محاكاة إيرالب الفريدة للأسلوب السياسي والشعبي والتقدمي الذي ينتهجه زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الحالي. إيرالب نجحت في نقل الوصفة الأمريكية للسياسة التقدمية إلى الشارع البرليني، ركزت حملتها الانتخابية على النزول المباشر إلى القواعد الشعبية والاعتماد على قضايا العدالة الاجتماعية وأزمة السكن المشتعلة في برلين وحقوق المهاجرين، وهو ما منح حزب اليسار قبلة الحياة بعد فترات من التراجع. تتخذ إلى فيرالب موقفاً وسطاً وحذراً يوازن بين تبني حزبها بشكل واضح لسياسات داعمة لغزة وبين الالتزام بالخطوط الحمراء السياسية في ألمانيا، وتظهر بوضوح وصراحة دعمها لفلسطين، فقد دعت إلى وقف القمع والتضييق على المتضامنين مع فلسطين في العاصمة الألمانية، وصرحت أيضاً بأن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تحاسب على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، ودعت إلى مكافحة ما يسمى بمعاداة السامية. دعونا نشاهد الاحتفاء بالانتصار وبفلسطين.

رغم الاحتفالات الصاخبة في مقر حزب اليسار، فإن الطريق نحو منصب عمدة برلين لا يزال محفوفاً بالتعقيدات السياسية. فوفقاً للنظام الانتخابي الألماني، لا ينتخب مواطنو برلين العمدة بشكل مباشر، بل يصوتون للأحزاب التي تشكل البرلمان، ومن ثم يقوم البرلمان بانتخاب العمدة. توزيع القوى الحالي يفرض على إيرالب وحزبها الدخول في مفاوضات معقدة لبناء ائتلاف حاكم يضمن الأغلبية لتأمين منصة الحكم، ويتطلع حزب اليسار بقيادة إيرالب إلى إحياء تحالف تقدمي يجمعه مع حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وإذا ما نجحت هذه المفاوضات، ستصبح إيرالب أول امرأة من أصول مهاجرة تتولى قيادة العاصمة الألمانية، مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة الألمانية. ومع ذلك المنافسة تظل شرسة، إذ يسعى المحافظون بقيادة ستيفان إيفاز إلى عرقلة هذا التحالف وتشكيل حكومة بديلة، في حين يمثل الصعود المستمر لليمين المتطرف ضغطاً إضافياً على الأحزاب التقليدية لسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار العاصمة. خلال الأسابيع المقبلة ستتجه كل الأنظار صوب برلين لمراقبة ممدان برلين، وهي تخوض معركتها السياسية الأهم من صناديق الاقتراع إلى دهاليز المفاوضات الائتلافية. دعونا ننتقل إلى المنصات، حيث احتفى جزء كبير منها بهذا الفوز. تيسير البلبيسي قالت مرشحة حزب اليسار لمنصب عمدة برلين إليف إيرالب إن قمع المتضامنين مع فلسطين في ألمانيا لابد أن يتوقف، داعية إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة. أحمد العمري كتب ديلينكي وحزب سارة فاغنشت ووليد هذا الحزب هما الحزبان الوحيدان في ألمانيا اللذان يدعمان القضية الفلسطينية ويواجهان السردية الإسرائيلية. وقد عبر اللوبي المؤيد لإسرائيل في ألمانيا عن قلقه من فوز اليمين في ساكسونيا انهالت، وها هو يعبر عن قلقه من فوز اليسار في برلين الآن. فمتى لا يعبر عن قلقه؟ عندما يفوز حزب آخر أو يخسر، عذرا على الأسماء الألمانية. أحمد حسن بيقول التغيير في العالم بما فيه ألمانيا ليس فقط بتقدم اليمين الشعبوي، بل يتغير أيضا بالعودة إلى أفكار اليسار بعد تجربة ألمانيا الطويلة مع الوسط الذي انتهى ربيعه برأيي بخروج أنجيلا ميركل من مكتب مستشار ألمانيا الاتحادية. أما معتصم فبيقول لا شك أن غزة لعبت دورا، خاصة أن حكومة برلين السابقة تبعت سياسات متصهينة وقامت بقمع المتظاهرين ومنعت الأنشطة بطريقة لم تقم بها إسرائيل، لكن حجم الدور الذي لعبته غزة يظل موضع بحث.

0: مشاهدينا، تذكرون مشاهد أطفال غزة؟ طفل يبكي تحت القصف، أم تبحث عن أبنائها بين الركام، مشاهد يفترض أن تستدعي التعاطف لا التحريض. هذا بالنسبة للبشر الطبيعيين، لكن لدى البعض منطق مختلف. فبدلا من أن يكون السؤال كيف نحمي هؤلاء الأطفال، يظهر منطق آخر يعتبرهم مشروع خطر، لأنهم قد يكبرون ويصبحون إرهابيين. فماذا نفعل كي لا يكبروا ويصبحوا إرهابيين؟ نقتلهم. هي الديمقراطية بتقول إيه؟ طبعاً الديمقراطية الوحيدة بالشرق الأوسط يعني بتقول إيه؟ بنقتلهم. هذا بالضبط ما أشارت إليه عارضة الأزياء الإسرائيلية ساراي جيفاتي. تصريحات العارضة الإسرائيلية جيفاتي أثارت جدلاً واسعاً وتحريضاً على قتل الأطفال بشكل مباشر ودون أي خجل أو وجل. جيفاتي قالت إنها تشعر بالحزن يا حرام تجاه كل طفل يبكي في العالم، لكنها ترى أن عدم التحرك قد يجعل هذا الطفل يكبر ويصبح إرهابيا. ماذا يعني عدم التحرك؟ يعني تعرف إيه عن المنطق؟ هو هذا المنطق.
1: ציונות זה זה זה לא להגיד דברים ש שמחריבים את הפיאר שלך בעולם. מה שסמוטריץ' ובן גביר עושים זה אנטי ציוני. אותו דבר גם יאיר גולן.
2: כן.
1: אוקיי, אנחנו צריכים לדעת.
2: אבל שאלה אם המעשים לא מסמכים אותנו כמדינה.
1: להגיד לך שלא עצוב לי על כל ילד בעולם שבוכה, עצוב לי, אבל אני גם מבינה שהילד הזה, אם אנחנו לא נפעל, הוא יגדל להיות טרוריסט.
0: يعني ما هو هيدا الولد بكرة بس يكبر ويعرف إنه نحن اللي قتلنا بيه لأنه هو كان عم بيحارب لأنه نحن احتلينا أرضه فبدي يحاربنا، بنقتله من هو صغير. هذا الطفل عندما يكبر ويصبح إرهابياً، هكذا تقول عارضة الأزياء التي تتعاطف مع أي طفل في العالم بس مش مع أطفال غزة. لغزة معيار آخر لديها، فهي ترى أنه من الأفضل التحرك نحو هذا الطفل قبل أن يكبر. أين يمكن أن تقال مثل هذه الجملة؟ مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي ردت على هذه التصريحات بعدما أعادت نشر مقطع الفيديو وكتبت أن عبارة الأطفال سيكبرون كانت أيضاً حجة استخدمها مسؤولون نازيون خلال محاكمات نورنبرغ لتبرير قتل الأطفال خلال الهولوكوست، حيث لم تكتفي ألبانيزي بانتقاد التصريح بل ربطته بمنطق تاريخي استخدم لتسويغ قتل الأطفال وإبادتهم. هنا قام بعض النشطاء بإعادة مشاركة ما كتبه المؤرخ الألماني بيتر لونجريش في صحيفة دير شبيغل الألمانية نقلاً عن تصريح منسوب إلى هاينريش هيملر، الرجل الثاني عملياً في النظام النازي بعد أدولف هتلر. هيملر يقول في شهادته أنه لم يكن يرى لنفسه الحق في إبادة الرجال وترك المنتقمين، أي الأطفال يكبرون لمواجهة أبناء النازيين وأحفادهم، أي بما معناه كان لازم يقتلهم حتى يتجنب حقد وانتقامهم في المستقبل. ما قالته عارضة الأزياء الإسرائيلية استجلب المقارنة بين منطق النازية في قتل الصغار والكبار في الهولوكوست والمنطق الذي تستخدمه العارضة وغيرها في تسويغ وتبرير قتل أطفال غزة، وكيف ينظر إليهم باعتبارهم تهديداً مستقبلياً محتملاً وهم بالأساس ضحايا حرب. وهذا ما أعاد التاريخ إلى الواجهة والمقارنة بين الهولوكوست وحرب الإبادة في غزة. مواقف ألبانيزي من الحرب على غزة ليست جديدة طبعاً، فهي تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2022، أصدرت تقريراً انتقدت فيها السياسات الإسرائيلية ودعت إلى فرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل. ألبانيزي تعرضت سابقاً لضغوطات بسبب مواقفها وتقاريرها، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بيوليو 2025 متهمة إياها بالضغط على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيل. كما سبق لواشنطن أن طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بإقالتها واتهمتها بمعاداة السامية. موقف ألبانيزي مشاهدينا لم يأتي من فراغ، فقد تجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا في حرب الإبادة الإسرائيلية 21,500 طفل منذ بدء الحرب، ضمن حصيلة إجمالية تجاوزت 73,000 قتيل، حيث ما زالت الهجمات الإسرائيلية تتواصل رغم إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً مع رد ألبانيزي، خصوصاً حول المقارنة بين الخطاب المستخدم لتبرير قتل الأطفال في غزة والتبريرات التي ارتبطت بجرائم النازيين. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً. موكيت خان قالت تكمن مشكلة الإسرائيليين في أنهم بدلاً من التعلم من أخطاء من سبقوهم ينتهي بهم الأمر إلى تقليدها، وفي كثير من الحالات يجدون طرقاً جديدة لارتكاب شرور لا توصف. بيتر سوليهام بيقول الصهيونية والنازية توأمان عرقيان فاشيان نشأ كلاهما في بيئة مسمومة في القرن 19. أما رياض سيد فقد كتب: إلى متى ستستمر الإبادة الجماعية للأطفال والنساء الفلسطينيين الأبرياء على يد المجرمين الصهاينة بينما يدعمها السياسيون الغربيون الفاسدون؟ وأخيرا جوجو كات كتبت: لم يسبق لأي شعب أن وصف الأطفال بأنهم أعداء أو أعلن ذلك باستثناء النازيين والصهاينة الذين يبدو أن لديه ميلا غريبا لإيذاء الأطفال.

طبعاً كلنا على إنستغرام وعلى فيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر كلمة سمعناها رجعت أصالة على الشام، رجعت أصالة على الشام، غناء وعواطف مشتعلة في حفل عودتها بعد غياب 16 عاماً. فرحة كبيرة بحفلتها الرائعة، لكن الغريبة أن ما تصدر مواقع التواصل هو الجدل حول لحن محدد غنته أصالة، لحن عمره أكثر من 100 عام. فما القصة؟ وما علاقة سيد درويش وفيروز والتراث العراقي بأصالة؟ إليكم قصتنا. قدمت الفنانة السورية أصالة نصري أغنية على روض الحبيب خلال إحيائها حفلها الأخير بسوريا بعد سنوات من الغياب، وقالت أصالة أمام الحضور إنها تغني للاذقية ورجعت للفولكلور، لفولكلور اللاذقية القديم لقيت فيه من روح سيد درويش. هذا ما قالته أصالة. ثم بدأ كل شيء. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الدكتور مدحت العدل أعلنت أن أصالة عليها أن تتحمل مسؤوليتها المهنية وتتحرى الدقة والتثبت. وأضافت الجمعية ما غنته أصالة هناك تطابق في البنية اللحنية الأساسية بصورة واضحة مع لحن زوروني كل سنة مرة للموسيقار سيد درويش مع بعض التحويرات والتنويعات في الصياغة. البيان استعان بشاهد، الشاهد كان جارة القمر شخصياً. الجمعية قالت في بيانها الفنانة الكبيرة فيروز قدمت زوروني كل سنة مرة منذ عام 1955، ونسبت الأغنية في هذا الإصدار بوضوح إلى الموسيقى سيد درويش، وهو ما يمثل توثيقاً فنياً سابقاً. واختتم بيان جمعية المؤلفين والملحنين المصرية بتحد واضح، إذا كان هناك من يملك تسجيلاً موثقاً لهذا اللحن بصورته، محل النقاش يعود إلى ما قبل 1917 فليتفضل بتقديمه. تبدو حجة قوية، التسجيل الأول مصري والقضية تبدو شبه محسومة، إلا أن محمد حسن سيد درويش وهو حفيد سيد درويش والحارس القضائي على تراثه الفني له رأي آخر. حفيد سيد درويش وفي تصريحات صحفية قال إنه لا يرى أن هناك تطابقا من الأساس بين اللحنين. حفيد الفنان الراحل هو المنوط به قانوناً الدفاع عن الحقوق القانونية لجده. الخلاف واضح داخل معسكر الدفاع عن تراث سيد درويش. هل تسكت جمعية المؤلفين والملحنين؟ لا طبعاً. شو أجا قال له مدحت العدل وهو رئيس الجمعية؟ قال لوسائل إعلام محلية وما علاقة حفيد سيد درويش بالمزيكا حتى يقرر عدم وجود تشابه بين اللحنين من عدمه، هو بس حفيده. والآن الموقف كالتالي يا عزيزي ويا عزيزتي، أصالة بتقول اللحن سوري وجمعية المؤلفين المصرية بتقول اللحن مصري، وزوروني كل سنة مرة أغنية شهيرة من تلحين سيد درويش وكلمات محمد يونس القاضي، وهي واحدة من أشهر كلاسيكيات الغناء العربي وغناها محمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي وطبعا فيروز، بينما هناك من يرون أنها تعود في الأساس لمطرب عراقي من أهل الموصل وهو الملا عثمان الموصلي، وأنها في الأساس أغنية صوفية في محبة رسول الله، بينما يرد آخرون بأن لحن الموصلي أول تسجيل له ظهر عام 1925 أي بعد لحن سيد درويش بسنوات. لنشوف هالمشكل لوين رح يوصل ومين رح يربح بالآخر. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، قمرية بتقول لا أصالة ينقصها فولكلور ولا مضطرة للسرقة ولا أنتم مضطرون بسبب ثراء الفن المصري فأنه بكفه. عراقي بيقول الأغنية تعود للملا عثمان الموصلي العراقي وهو الذي تأثر به السيد درويش، ولكن مع الأسف في ذلك الوقت لم يكن هناك حقوق فكرية، وأصل الأغنية موشح ديني، زوروا قبر الحبيب مرة حرام تنسوه بالمرة، أي قبر الرسول. أحمد محمود بيقول والله ماني عارف، هلأ أنا سوري بس مش متخيل الجدات والأجداد في محافظات اللاذقية بيغنوا على روض الحبيب، الكل بيعرف أنه أغنية مصرية. شاهد كتب وقال لنفترض أنه نفس اللحن، شو ذنب أصالة إذا أغنيت على روض الحبيب عمره أكثر من 100 سنة يغنوها في سوريا باللاذقية ومن تراثهم. أما وائل عباس نختم مع تغريدته يلي بيقول الملا عثمان الموصلي سجل بعض أغانيه على اسطوانات شمع واسطوانات حجر وذلك في اسطنبول بين عام 1910 و 1920، لم يكن منها زوروا قبر الحبيب، وأول تسجيل تلك الأغنية تحديدا كان عام 1925 بعد وفاته وليس بصوته، بصوت تلميذة المقرئ عبد الفتاح المعروف.

يا سلام عليك يا محمد صلاح، شعبيتك وصلت للقمة بتركيا. لا وشو بمدة قصيرة كتير كتير كتير، بس هيدا هو الكينج يعني بيلبق له طبعا. المهم خلونا بهيدي الصورة يلي شايفينها هون وراي. طبعا غالبيتنا عرفنا انه قبل يومين سجل محمد صلاح، انا خبرتكم عنه، عن فوز تاريخي لفريقه ترابزون سبور على حساب غلاتا سراي، وشفنا كيف احتفلوا فيه العالم بكل انحاء تركيا. ولكن قبل خوض هذه المباراة التي اعتبرها الأتراك تاريخية، وأثناء فترة الاستراحة بالتدريبات، خرج محمد صلاح بنزهة سياحية لاستكشاف المعالم الطبيعية والتاريخية لمدينة ترابزون التي انتقل للسكن فيها مؤخراً. وتركيا يعني بلد جميل جداً. خلال الجولة خرج صلاح من سيارته، بدأ يتمشى في منطقة هضبة كورديري ذات الطبيعة الخلابة، شاف هيدي الصخرة، صخرة وقف عندها، جلس عليها لالتقاط صورة تذكارية وسط الطبيعة. عاد تصورنا، نشرها على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي، ولحد هون الأمور طبيعية، عمل مثل ما هالعالم عم تعمل. يعني الرجال حب ياخد صورة بهالمنطقة الحلوة، شاركها مع متابعينه. ولكن ما حدث بعدها فاجأ الجميع، ويمكن حتى فاجأ محمد صلاح نفسه، لأن الصخرة يلي جلس عليها أصبحت مزاراً سياحياً يقصده المعجبون لالتقاط صور تذكارية كالتي التقطها صلاح وبنفس وضعية جلوسه. يعني بدهم يقعدوا نفس القعدة ويعملوا نفس الحركات يلي قعد فيها محمد صلاح. والمهم أن الصورة هيدي أحدثت ضجة كبيرة بترابزون، وبدأ سكان المدينة بالتوجه إلى تلك المنطقة، وشهدت منطقة الصخرة تجمعات وطوابير لأشخاص ينتظرون دورهم بالجلوس على الصخرة.

0: عاملين مظاهرة عم بيبوس على الصخرة؟ أو لكم الموضوع خلص هون؟ طبعاً لا مشاهدينا، الموضوع بعد فيه حكي كتير وتفاعل أكتر. مجموعة من الشباب المعجبين بمحمد صلاح رأوا أن أفضل تكريم للاعب المصري العالمي هو إطلاق اسم صلاح على الصخرة التي جلس عليها، صار إلى اسم، وفعلاً أصبح للصخرة اسم صلاح تاشي، والتي تعني بالتركية صخرة صلاح، كما سموا المنطقة المحيطة بالصخرة صلاح يايلاسي، أي هضبة صلاح. يعني هلأ الأتراك بيشوفوا أماني بتواصل إلى يومين عم تحكي عن صلاح، بيصيروا يسموا البرنامج صلاح إلة الشم، يعني صلاح تواصل، بس مشان تعرفوا إنه إحنا كمان بنحكي تركي. خلونا نشوف الفيديو يلي بيقول فيه صاحبه بالإشارة إلى المكان إنه هذه الهضبة هي هضبة اللاعب العالمي المسلم محمد صلاح.
1: Dünyanın en büyük Müslüman sporcusunun yaylasındayız.

0: اكتشفت اني بحب احكي تركي. لسه في كمان مشاهدينا، احد الناشطين المعجبين بصلاح نشر على حسابه صوره مرفقه بمقطع فيديو يظهر فيه جالسا على الحجره بنفس وضعيه اللاعب ويردد صلاح بوزو، اي وضعيه صلاح، وارفق الفيديو برساله شكر لصلاح معتبرا اياه سفيرا للسياحه كما يقول ايضا.
1: Salah bozu bak arkadaşlar, gelenler salah bozunu burada bak şu şekilde şöyle ayağı dışa atıyorsun, elini şöyle koyuyorsun, bu eli dışa atıyorsun şu şekilde. Çek oğlum Gökhan.
0: والله مهضومين الأتراك، يعني مش بس سموا الصخرة، سموا المنطقة كلها. كانت هذه مشاهدينا ردود الأفعال حول صورة صلاح في المنصات الرقمية، ولكن وسائل الإعلام التركية اهتمت أيضا بالموضوع وتحدثت عن مدى تفاعل الجمهور التركي معها. نأخذ مثلا موقع هابريلر الإخباري التركي الذي نشر مقالا أشار فيه إلى أن زيارة محمد صلاح لهضبة كوديري في منطقة ماتشكا بترابزون حولت صخرة عادية مجهولة في المنطقة إلى معلم سياحي يتوافد عليه سكان المنطقة، وهو ما يظهر بوضوح تأثير زيارة صلاح على المنطقة. كما تداولت مواقع أخرى الخبر من زاوية أخرى وركزت على حجم الشعبية الكبيرة يلي بتمتع فيها اللاعب المصري في تركيا، والتي باتت بدورها تشهد حالة شغف جماهيري غير مسبوق منذ انتقاله إلى نادي ترابزون سبور بأغسطس الماضي. هناك فئة أخرى رأت في الاحتفاء الجماهيري بالصورة وسيلة لتنشيط السياحة في البلاد، ودفعت البعض إلى مناشدة شركات السياحة إدراج تلك الهضبة والصخرة ضمن برامجها السياحية، بينما رأى آخرون أن ما يحدث لا يخرج عن كونه مبالغة خارجة عن حدود الإعجاب والمجاملة. شوي أوفر. الآن دعونا نستطلع آراء المغردين. عبدالله جوتش كتب: بدأت السياحة إلى أحجار صلاح فلنضيفها إلى مسارات الرحلات السياحية، ينبغي إنشاء مقهى ومتجر للهدايا التذكارية بجوارها، عمل مدينة سياحية. حسين كتب: متى سيظهر شعار صلاح؟ جلس صلاح على صخرة، انتشرت صورة الصخرة انتشارا واسعا، توجهت القنوات التلفزيونية إلى الهضبة، أنتج أحد أندية كرة القدم محتوى عنها، يثار الاهتمام قبل المنتج ثم يتبعه الاقتصاد، إذا تصرف أحدهم بذكاء فسنرى خلال بضعة أشهر قهوة وحاجات أخرى باسم صلاح. تميل ساك بتقول: نقطة الالتقاء الجديدة لدينا هي صخرة صلاح. وأخيرا يقول محمد عبد التواب: هذا كثير جدا يا إخوتنا بتركيا، محمد صلاح أخ لكم وليس كائنا فضائيا هبط من السماء، إنه رجل مصري بسيط، أعني أنه واحد منا تماما كما أنه واحد منكم، فهو لا يختلف عن أي منكم، رجاء كفوا عن المبالغة يا إخوتنا.

ثنائي دي جي فرنسي تيرينكس من ليون نشر على إنستغرام ريمكس لأغنية أطفال غزة طيري يا عصفورة، وكتب على المنشور: أحمد معين موسيقي من غزة، أنشأ مجموعة طيور غزة الغنائية، هم أطفال نازحون يغنون من أجل السلام والحرية والأمل. مشروع إنساني قوي يمنح صوتاً لمن هم في أمس الحاجة إليه. يقول الثنائي: هذه الطاقة الجماعية الجميلة ألهمتنا. الفيديو انتشر على نطاق واسع، شوفوا معي.

البأس والسعادة لأطفال غزة. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي قلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد ما رضي. انا صرت بصدمه كبيره يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الان وشاهد مجانا. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إصابة ناقلتي نفط في مضيق هرمز بمقذوفات. إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية فوق المضيق. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبات. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 160 شخصاً قتلوا في أنحاء اليمن خلال أسبوع. شهداء وجرحى جراء هجمات إسرائيلية في وسط غزة وجنوبها، وحماس تنفي خرق وقف إطلاق النار وتتهم الاحتلال بتصعيد اعتداءاته. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.

0: أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلاً جديداً على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة برا وبحرا وجوا بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل. صرح لقناة فوكس نيوز أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجها من مضيق هرمز، وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم بخير وإن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بيئية. وتعد هذه الحادثة الثانية خلال اليوم تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية قال إنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد أن يزودها بالوقود أو يقدم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق من هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. أظهرت بيانات أولية من شركة كيبلر للتحليلات عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندوار من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي الوازعية وكهبوب بالقرب من منطقة باب المندب. وقالت القوات الحكومية في بيان أن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات واستهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في وقت تشهد فيه الجبهتان تحركات عسكرية ومواجهات متقطعة. كما أفاد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن بأن مدفعية المنطقة استهدفت أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن ما وصفه بالتصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، وأضاف في مقابلة مع التلفزيون العربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
3: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام، هناك تصعيد، وهناك وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
0: قالت منظمة الصحة العالمية إن 680 شخصاً قتلوا أو أصيبوا في أنحاء اليمن خلال أسبوع في ظل استمرار القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن 164 شخصاً قتلوا في الفترة بين 13 و18 من سبتمبر الجاري، بينما بلغ عدد الإصابات 516 جريحاً خلال الفترة ذاتها، ويرفع ذلك إجمالي عدد القتلى والمصابين منذ 6 أغسطس إلى 3672 شخصا. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. وأعلن بيرنام قبل توجهه إلى نيويورك موافقته على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جواً للطائرات السعودية. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية ستستمر لعدة أسابيع، لكن ستتم مراجعتها بشكل متواصل. أفادت مصادر طبية بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوبي القطاع ليرتفع عدد الشهداء إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أيضا أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي، وذلك بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق الآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن ادعاءات الاحتلال بشأن قيام عناصر من الحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها من الصحة. وأضاف قاسم أن هذه الادعاءات تهدف إلى إيجاد ذرائع لتبرير انتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه على سكان القطاع. وشدد قاسم على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار، وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة بنى تحتية لحماس ردا على انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر. في الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين بلدة سلواد شمال شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت مواجهات مع عدد من الشبان في المنطقة الشرقية من البلدة بالقرب من شارع 60 الاستيطاني. وأفادت مصادر محلية باعتداء المستوطنين على عدد من المنازل وسرقة أغنام من بعض البيوت، فيما اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال المنطقة. ناشد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور كل الدول الرافضة للاستيطان والضم وتهجير الفلسطينيين إلى التحرك العاجل لترجمة مواقفها. وقال منصور للتلفزيون العربي إن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال وتحرك مشترك لمنع نتنياهو من مواصلة تحدي المجتمع الدولي وما يصدر عن اجتماعات نيويورك.
4: في اتفاق حول 3 قضايا في غاية الأهمية، لا للضم، لا للاستيطان، لا للتهجير. ولذلك نريد أن لا تبقى هذه البواقف مجرد كلمات. نتنياهو وحكومته متمردين على كل الذين يقولوا هذا الكلام في إعلان نيويورك وفي خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن 2803. ماذا أنتم فاعلون أيها الناس؟ إذا هذا هو موقفكم لا تسمحوا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تتمرد عليكم وأن تنجح. علينا جميعا أن نفشل هذا المخطط ونستطيع.
0: في الشأن اللبناني بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة. وأشار بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال لقاء في نيويورك دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وأشار البيان إلى تجديد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. مع عودة الهدوء الحذر إلى جنوبي لبنان أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين. تعيد الخطوة للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
5: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية نبضها وحركتها.
6: الحرب اجت كتير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلأ العالم هيك تحس حالها انه عن جد رجعت عالجنوب، رجعت عالأرضها، رجعت عالسوق.
5: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين أبناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطي ومرج عيون وبنت جبيل.
7: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان. يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
8: بنيجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى. بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير، العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
5: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة.

0: ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية، ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطي باستقرار أمني لا يزال غائباً، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطي، جنوب لبنان.
1: التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أهمية قيام العراق بتفكيك الميليشيات التي وصفها بالإرهابية، ومنع شن الهجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه مصر على حصر سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. بموازاة ذلك، أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
2: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذا كما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك، أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
3: قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
2: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي، ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكاً باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
1: قال الجيش السوداني إنه أحرز تقدماً ميدانياً جديداً في ولاية النيل الأزرق، وأضاف الجيش أنه فرض سيطرته على مناطق بلبونق وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك، وذلك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بلدة أم بادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة إن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق أم بادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية. قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين إن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق

0: في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
1: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفع بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان، من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
2: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
1: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
0: مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمغرب، يحضر شباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد وفي مقدمتها الشغل.
3: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم.
4: الأموال
3: ويبدو أنهما قد حسم أمرهما بعدم المشاركة فيها.
5: الحزب بشكل دائم الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم مع أشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو واش ربما على مستوى اللغة واش على مستوى التطلعات.
6: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب الرئيسي هو أنه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
3: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
7: أنا شابة من لا جينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
3: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
8: طنجال زاد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
9: ريال صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يخوض التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
0: قال الكرملين إنه يعمل على حل مشكلة الغذاء والأدوية في مدينة أوليشكيا الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. في المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن وفدا أوكرانيا يعتزم طرح مسألة أوليشكيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6,000 من سكانها يموتون من الجوع والبرد. وأضاف الوزير الأوكراني أن من وصفهم بالمحتلين لا يسمحون بمرور المساعدات الإنسانية. رحلت الولايات المتحدة أكثر من 25,000 مهاجر إلى دول ثالثة بموجب اتفاقية سرية أبرمتها إدارة الرئيس دونالد ترامب وفق تحقيق نشرته مجموعة Forbidden Stories. وأظهر التحقيق أن المكسيك استقبلت نحو 20,000 منهم، في حين وزع الباقون على 27 دولة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والمحيط الهادئ، رغم عدم ارتباط بعضهم بهذه الدول. ورصدت واشنطن 410 ملايين دولار لتنفيذ الاتفاقيات، خصص منها 81 مليون للحكومات المستقبلة، بينما وجهت بقية الأموال إلى منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة لتسهيل عمليات الترحيل. ختام هذه النشرات الإخبارية، تتابعون الآن برنامج اقتصادكم.
10: اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. أزمة الوقود تخنق شوارع السودان، قفزة جديدة للدولار في العراق، تفاعل الأسواق مع ترقب أحداث اقتصادية هذا الأسبوع.

0: أزمة الوقود في السودان تتفاقم وتتحول تدريجيا من أزمة في محطات الخدمة إلى أزمة تضرب حركة الناس والأسواق والنشاط الاقتصادي. طوابير طويلة من السيارات أمام محطات لا تملك ما يكفي لتلبية الطلب، ومركبات عامة تخرج من الخدمة، ومواطنون ينتظرون ساعات للوصول إلى أعمالهم ومنازلهم، بينما ترتفع تكلفة الرحلات في ظل ندرة وسائل النقل. المشكلة تظهر بوضوح في الأسعار أيضاً، مع تضاعف سعر جالون البنزين داخل بعض المحطات وتجاوزه 60,000 في السوق الموازية. والموضوع لا يتوقف عند محطات الوقود، بل تكلفة نقل الركاب والبضائع. وزارة الطاقة السودانية تربط النقص بتباطؤ بعض التطبيقات البنكية وتأخر عمليات الشراء، في حين تشير إلى أن اضطرابات الملاحة في باب المندب رفعت تكاليف النقل والتأمين وأخرت وصول بعض الشحنات. فهل تستطيع السلطات ضخ إمدادات كافية وإعادة حركة المواصلات إلى طبيعتها؟ وهل يكون وصول الشحنات المرتقبة كافياً لتهدئة السوق؟ أم أن أزمة العملات الأجنبية والتمويل وتكاليف الشحن تعني أن مشكلة الوقود ستعود من جديد؟ لمناقشة ملف أزمة الوقود في السودان ينضم إلينا مراسلنا من أم درمان أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد. أحمد، إلى أي مدى وصلت أزمة الوقود حاليا، وكيف أثرت على حركة المواصلات داخل السودان؟
1: نعم، شهدنا في الأيام الماضية في الخرطوم وفي الولايات الأخرى تكدسا كبيرا للسيارات وصفوف طويلة جدا أمام محطات التزود بالوقود، طبعا كترجمة لحجم الأزمة المستفحلة وتأثيراتها المباشرة على حياة الناس في شتى المناحي. كما شهدت بعض خطوط المواصلات في العاصمة الخرطوم زيادات غير مسبوقة لتصبح تذكرة المواصلات من 2000 إلى 2500 جنيه بالعملة السودانية. كما شهدت خطوط المواصلات أيضا في الولايات زيادات بلغت حوالي 5%، وهي زيادات غير رسمية، إذ إن غرفة النقل لم تصدر تعرفة تسعير جديدة للمواصلات بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، ومئات السيارات والشاحنات متكدسة أمام المحطات في أم درمان وكذلك في الخرطوم وفي مدينة الخرطوم بحري. معظم المحطات خارج الخدمة أو تعمل بكمية قليلة جدا. السبب الرئيسي والمعلن بحسب متابعتنا من عمال المحطات محطات الوقود أن الشحنات المستوردة لم تصل إلى الخرطوم حتى الآن، وكذلك الطوابير سببها ندرة الوقود وفارق السعر في كذلك الفارق السعر بين الرسمي والموازي والأسعار الرسمية مقابل الموازية.
0: صحيح، لكن أحمد يعني بالطبع ما السعر الفعلي لأسعار البنزين والديزل داخل المحطات مقارنة بالسوق الموازية؟
1: نعم، الأسعار يعني آخر تسعيرة رسمية مع ارتفاع التكاليف كانت في شهر أبريل من العام الحالي، كان سعر جازولين سعر البنزين 23,000 جنيه والجازولين 32,000 جنيه. الآن في سبتمبر داخل المحطات البنزين الآن ب 35,000 جنيه والجازولين ب 44,000 جنيه، وفي السوق الموازي أي السوق الأسود البنزين ب 50,000 جنيه وفي بعض الأماكن ب 60,000 جنيه، وكذلك غير متوفر حتى هذه اللحظة نسبة لأن هنالك يعني طلب عالي جدا، يعني زيادة أكثر من 52% في أقل من 5 أشهر وفارق 15% بين المحطة والسوق الأسود. التفاوت بين المناطق في الخرطوم وكذلك الولايات الأخرى هي في الأسعار، حتى هذه اللحظة هنالك أسعار مرتفعة جدا في بقية الولايات. جالون البنزين أيضا ب 35 في ولاية نهر النيل، كذلك في الولاية الشمالية بزيادة عن شهر أبريل الماضي بحوالي 25%.
0: طب أثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع الأساسية؟
1: بكل تأكيد طبعا هنالك ارتفاع كبير في السلع الأساسية. مثلا كيلو السكر في السودان في قبل يومين وصل حتى 10,000 جنيه سوداني، الآن حوالي 8,000 جنيه سوداني. كذلك ارتفاع في الخضروات وكذلك ارتفاع في اللحوم، ما يعني أن هنالك أيضا ارتفاع كبير في الدولار مقابل الجنيه السوداني، ما أثر كثيرا على أصحاب الدخل المحدود. كذلك ارتفاع كبير في الذرة وكذلك في الدخن وفي الاحتياجات الأساسية بالنسبة للمواطن. ارتفاع الدولار أثر كثيرا على حياة المواطنين، وكذلك هنالك يعني المواطنين يتهمون السلطات بعدم الرقابة اللصيقة على الأسواق. ارتفاع الدولار بالفعل كان أمرا مقلقا، هبط الدولار إلى 7,000 جنيه بعد أن كان 8,000 جنيه، ولكن الأسعار ما زالت مرتفعة ولم تنزل الأسعار.
0: طيب حتى أحمد يعني هل من آلية رقابية لمنع المضاربة ورفع هذه الأسعار بهذا الشكل؟
1: نعم طبعا، تقول حكومة الخرطوم والحكومة السودانية بشكل عام إنها تسعى لتوفير الوقود، وكذلك يعني تسعى لتوفير عملية يعني طرق عملية لبعض أصحاب المحطات الذين يؤخرون التغذية بالنسبة للوقود، والتسعيرة جديدة بحسب تذبذب الدولار. الدولار وصل إلى 7,200 جنيه في الموازي مقابل 4,000 في السعر الرسمي. رواية وزارة الطاقة، الوزارة نفت وجود نقص وقالت إن الازدحام سببه الرئيسي هو التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، ما أدى إلى تباطؤ شراء الوقود وتراكم المركبات. وهنالك إجراءات أيضا فنية وإدارية بالتنسيق مع ولاية الخرطوم أخرت ضخ البنزين، وكذلك هنالك لجنة لتنظيم السيارات الوقود تنظم حركة البواخر وحصص الشركات والشحنات. وكذلك ما أدى إلى هذه الأزمة أيضا هنالك مسألة باب المندب، أقرت الوزارة أن التطورات الجيوسياسية في مضيق باب المندب عطلت حركة ناقلات النفط ورفعت تكاليف النقل والتأمين البحري، وانعكس على مواعيد وصول الإمدادات وتكلفة المنتجات. يعني ذلك
0: نعم تحدثت قبل قليل عن تأخر الشحنات المستوردة، هل المشكلة في التمويل والشراء أم في النقل ووصول الشحنات إلى السودان؟
1: نعم، هنالك مشاكل مركبة. بعض الأحيان مثلا في السودان مشكلة التمويل وكذلك وصول هذه البواخر إلى باب المندب مع الاضطرابات التي حدثت في الأيام الماضية والتطبيقات البنكية. إجمالا نستطيع أن نقول إن الأزمة ليست هي مجرد طابور أو أزمة منظومة في ارتفاع الدولار، ولكن هنالك ناقلات متأخرة بسبب باب المندب والاضطرابات الأمنية هنالك، وتطبيقات بنكية أيضا بطيئة جدا، وغياب رقابة حقيقية بالنسبة للأسواق، والمواطن يدفع 55,000 جنيه للجازولين. وزير المالية السوداني أيضا تحدث عن أسباب ارتفاع سعر الصرف في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وازدياد الطلب كذلك على العملات الأجنبية في السودان باستمرار، وقال إن ثمانية ولايات سودانية خارج دائرة الإنتاج، وأن السودان أصبح ينتج 0 بترول، ولذلك زاد الطلب لمقابلة سيارات الطاقة بجانب تضاعف أسعار النفط. وأشار إلى أن الحرب ما تزال تأخذ كميات كبيرة جدا من الموارد المتاحة بالنسبة للسودانيين، وبالنسبة للصرف في العاصمة الإدارية بورت سودان قال إن الصرف ليس كالصرف في الخرطوم، وأن العودة إلى الخرطوم كلفت مبالغ طائلة لإستعادة الحياة وتأهيل المرافق.
0: طيب أحمد، سؤال آخر لو سمحت، يعني كم يكفي المخزون الحالي؟ هل هناك أولويات في توزيع الوقود؟
1: بشكل عام السودان حاليا يمر بمرحلة حساسة وفيما يتعلق بمسألة الوقود بالتحديد، إذا نظرنا إلى أن هنالك جبهات مختلفة للقتال، وبالتالي هنالك ميزانيات ترصد في السودان لهذه الحرب الدائرة في السودان وتأخذ كثيرا من الميزانية الموضوعة بالنسبة للمواطن، إلى أن تضع الحرب أوزارها يمكن أن يتم تحديد كميات منطقية بالنسبة للمواطن السوداني، ولكن في ظل الصرف على الحرب من الصعوبة بمكان تحديد هذه الميزانية.
0: شكرا لك مراسلنا من أمدرمان أحمد ضوء البيت، شكرا على هذه المداخلة.

0: الدولار يقترب من مستويات قياسية جديدة أمام الدينار العراقي، والفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية تتسع مجدداً. البنك المركزي العراقي يقول إن احتياطات البلاد من العملة الأجنبية كافية لتلبية الطلب على الدولار، سواء لتمويل التجارة الخارجية أو تسوية معاملات البطاقات المصرفية أو حتى تلبية احتياجات المسافرين. المركزي يضع جزءاً كبيراً من المسؤولية على المضاربات والتوقعات واستغلال التوترات الجيوسياسية لإرباك السوق، لكن في المقابل تظهر مؤشرات أخرى تستحق المتابعة. حديث عن تراجع الاحتياطيات، تشدد في قنوات التحويلات الخارجية وشكاوى من عراقيين في الخارج بشأن تعطل استخدام بعض بطاقات الدفع العراقية في دول عربية. ووفق التقديرات فالضغط يأتي أيضاً في بيئة جيوسياسية شديدة الحساسية. العراق يعتمد بصورة كبيرة على النفط كمصدر للإيرادات، في حين تمر نسبة كبيرة من صادراته النفطية عبر منطقة الخليج ومضيق هرمز. فهل ما نشهده مجرد موجة مضاربة ستتراجع مع تدخل البنك المركزي؟ وإذا كان المركزي يؤكد أن الدولار متوفر والاحتياطيات كافية، فلماذا لا يشعر السوق بهذا الموضوع؟ للحديث عن القفزة في سعر صرف الدولار والمشاكل المتعلقة ببطاقات الدفع الإلكتروني والتحويلات الخارجية، ينضم إلينا من بغداد مراسلنا حسام محمد علي. حسام، أهلا بك. حسام، إلى أين وصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية، وكيف تحرك خلال الأيام الأخيرة؟
1: نعم إلين، سعر صرف الدولار منذ نحو أسبوعين هو في تصاعد مستمر. اليوم تراجع قليلا، وصل بحدود 1590 دينارا لكل دولار، أي نحو 159 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. هذا السعر وصل لهذا المستوى بحسب اقتصاديين نتيجة الطلب المتزايد على الدولار. هذا الطلب حددته قلة تدفق الدولار للعراق بحسب اقتصاديين، خاصة أن الجانب الأمريكي حتى الآن ومنذ بداية تولي حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي السلطة في العراق لم يسمح بإدخال سوى 500 مليون دولار نقدي بحسب المصادر الحكومية وكذلك الاقتصادية. بالمقابل البنك المركزي يقول أن مشكلة ارتفاع السعر الصرف الدولار في السوق الموازية هي غير مرتبطة بإجراءات للبنك المركزي أو غير مرتبطة بتجارة مشروعة. البنك المركزي يقول أنه أن تمويلاته كافية تمويلاته من الدولار كافية لتمويل التجارة الخارجية وأيضا طلبات المسافرين وكذلك لتمويل بطاقات الدفع الإلكتروني التي يقول البنك المركزي أنها مغطاة بالكامل. نعم،
0: طيب هل انعكس ذلك فعلا على السوق، أم هناك فجوة بين ما يقوله المركزي وما يواجهه المتعاملون؟
1: واقعا يعني كمواطن عراقي لاحظت ان هناك ارتفاعا في الكثير من المواد، خاصه المواد المرتبطه بمعيشه المواطنين. هذا ليس رايي وحدي بل راي جميع المواطنين الذين التقيناهم حاليا. نحن في منطقه الحارثيه التجاريه في العاصمه العراقيه بغداد، هناك شكوى من ارتفاع اسعار الادويه، شكوى من ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، ايضا الاجهزه الالكترونيه بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار. التجار يقولون ان القضيه مرتبطه بارتفاع هو خارج عن ارادتهم، بمعنى ان الاستيرادات المتحققه يجري التعامل معها بالدولار، وبالتالي فانهم يضطرون لرفع هذه الاسعار نتيجه ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي. بالمقابل البنك المركزي يقول ان جميع ما يحصل في السوق الموازي حاليا هو غير مرتبط بتجاره مشروعه ومغطاه بتمويلات مشروعه من البنك المركزي، وان جميع التمويلات الرسميه والسليمه قانونيا يغطيها البنك المركزي، خاصه التي تتعلق بالتمويلات الخارجيه للتجاره الخارجيه وكذلك تعبئة بطاقات الدفع الإلكتروني التي تعاني منذ نحو أسبوع من الآن من مشاكل في الدفع. البعض يربطها بإجراءات مشددة من البنك المركزي بخصوص الدولار، هناك من يربطها بمحاولة بعض الشركات أو البنوك التي تمتلك هذه البطاقات أو التي تمنحها للمواطنين رفع سعر صرف الدولار في تلك البطاقات. يفترض أن الدولار في تلك البطاقات، بطاقات الائتمانية للمواطنين، يحسب على السعر الرسمي وهو 1320 دينارا للدولار. هناك شكاوى من المواطنين بأن هذا السعر ارتفع نتيجة عمليات الشراء في الخارج أو حتى عمليات الشراء في الداخل لشراء بضائع أو شراء خدمات من الخارج. هناك البعض يقول أن السعر ارتفع إلى 1450 دينارا لكل دولار، وهناك من يقول أنه وصل إلى 1500 دينار لكل دولار. إيلين،
0: طيب سؤال آخر حسام، يعني هل تراجع إيرادات النفط أو اضطراب الملاحة عبر هرمز أثرا على تدفق الدولار إلى العراق؟
1: بحسب الحكومة وبحسب أيضا اقتصاديين، موضوع التأثير إغلاق مضيق هرمز لا ليس لها ارتباط مباشر بالدولار، بل لها ارتباط مباشر بالبضائع التي يصل غالبيتها بنحو 70 إلى 80% بحسب اقتصاديين عبر مضيق هرمز. وبالتالي فإن تعقيدات الشحن ومخاطر فرضت أسعار مضاعفة على عمليات النقل، وبالتالي هذه أضافت عبء آخر على المواطن العراقي من الذي يشتري هذه الحاجيات، والتي ارتفعت أسعار الشحن والنقل لها، وأيضا ارتبطت أيضا بارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل لمستويات غير مسبوقة. أيضا إيلين، هناك معلومة تشير إلى أن الكثير من الهيئات أو المؤسسات الدولية أو المرتبطة بخدمات بدول عربية أو أجنبية حاليا موظفوها في العراق لا يسمح لهم باستلام تحويلاتهم المالية من رواتبهم أو المصروفات بالدولار، وبالتالي هناك شحة في تدفق الدولار. كان هؤلاء من الممكن أن يوفروا للسوق العراقية يعني كمية جيدة من الدولار بحسب اقتصاديين، لكن قطع هذا التمويل أثر كذلك وأدى إلى شحة في معروض الدولار، وبالتالي ارتفاع هناك جملة من العوامل سمحت بارتفاع سعر الصرف. البنك المركزي يقول أنها مرتبطة بعمليات غير مشروعة، مرتبطة بمضاربات، مرتبطة بتوقعات على صلة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، بينما تجار يشيرون إلى أن الارتفاع حصل نتيجة شحة الدولار وأيضا الطلب المتزايد عليه لتمويل التجارات. الصغار التجار مثلا إيرين في العراق لا يسمح لهم أو لا يتمكنون من شراء الدولار من المنصات الرسمية لأنها تحدد مبالغ محددة للسحب، وبالتالي يضطرون بحسبهم إلى الشراء من السوق الموازية.
0: حسام، سؤال أخير، إلى أي مدى أثرت إجراءات التحويلات ومكافحة غسل الأموال على توفر الدولار؟
1: إيلين، سابقا التمويلات الدولار كانت تمول عبر نافذة بيع العملة للبنك المركزي العراقي والتي توقفت منذ نحو أكثر من عام. البنك المركزي يقول أنه أوقفها نتيجة عمليات سابقة للتلاعب ووصولات غير وهمية وشركات وهمية كانت تستنزف خزين العملة العراقية بعمليات شراء وهمية، وأن رضوخ البنك المركزي والعراق للقواعد الامتثال الدولي أدت إلى تجديد الإجراءات، وبالتالي حدث تراجع كبير في عمليات تدفق الدولار التي كانت تصل شهريا في بعض الأحيان إلى أكثر من 4 مليارات دولار في السابق. هذا الموضوع حاليا غير موجود، البنك المركزي يحصر عمليات شراء الدولار بوصولات رسمية من شركات رسمية ومن شركات رسمية في الخارج، وكذلك من شركات موجودة في العراق ولها اعتماد في البنك المركزي العراقي.
0: من بغداد مراسلنا حسام محمد علي، شكرا لك على هذه المداخلة. إلى جولة اقتصادية حول العالم، نبدأها من تفاعل الأسواق مع بداية الأسبوع، حيث انخفضت أسعار الذهب بينما عكف المتعاملون على تقييم التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على التضخم وأسعار الفائدة، وانخفضت أسعار النفط على وقع أمال بأن تحظى الجهود الدبلوماسية في الحرب على إيران بفرصة هذا الأسبوع خلال اجتماع للأمم المتحدة، بينما يركز المستثمرون على تعافٍ جزئي لشحنات النفط من السعودية. وإلى نيويورك، حيث يقود وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني محادثات تمهيدية قبيل قمة الرئيسين الأمريكي والصيني بهدف الإعداد لبعض الاتفاقات المحتملة بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي والتجارة بالمنتجات غير الحساسة. وننهي جولتنا في ألمانيا، حيث تشير استطلاعات الناخبين إلى أن الاقتصاد والأسعار والبطالة كانت من القضايا المهمة وراء القرار الانتخابي وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في انتخابات الولايات الألمانية.

0: لمناقشة تلك القضايا الاقتصادية المتفرقة ينضم إلينا في الاستوديو مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. أهلا بك أستاذ مصطفى. طيب، كيف تفسر هذا التناقض بين يعني احتمال ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وأيضا ارتفاع أو تراجع عفوا الذهب؟
1: يعني العالم كله ما زال بيعيش مرحلة الصدمات، سواء زيادة المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن الوضع في الشرق الأوسط أو حتى في أوكرانيا، لأن أوكرانيا بدأت تتغذى أزمة الأغذية العالمية وبالتالي تنعكس كلها على الوضع الحبوب في العالم. طيب، إحنا عندنا صدمة، هذه الصدمة بتنعكس بشكل كبير جدا سواء على أسعار الطاقة اللي هي فاقت حوالي 100 دولار، أو على أسعار الحبوب والأغذية، أو على أسعار السلع. هذه الصدمة تسببت في زيادة في معدل التضخم العالمي، دفعت كبريات البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة. رأينا يوم الأربعاء الماضي البنك الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات، البنك الياباني المركزي رفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 سنة، البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة 2 مرات خلال أسابيع. وبالتالي هذه التحركات السريعة بتهدف إلى امتصاص الصدمة النفطية، امتصاص المخاطر الجيوسياسية، بتنعكس بشكل سريع على أسعار الذهب، على أسعار النفط، على أسعار السلع، على أسعار المعادن. التوقعات كانت بتشير إلى أن رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع أسعار الذهب مباشرة، لأن في علاقة عكسية، لكن ما حدث هو زيادة أسعار الذهب نهاية هذا الأسبوع تأثراً بصدمة أسعار النفط التي ارتفعت.
0: طيب، نذهب إلى موضوع آخر، اللي هو الموضوع أمريكا والصين. برأيك هل تمهد المحادثات لتخفيف طبعاً التوتر التجاري بين البلدين؟
1: صحيح، هي ستمدد الحالة، يعني التخفيف الحالي. يعني خلي بالك، يعني إن ترامب يدخل محادثات هذه المرة وهو ضعيف، يعني منذ 4 شهور كان أو أكثر كان بيستأسد على الصين والشركاء التجاريين، وكان بيهدد برسوم جمركية تفوق 100%. لكن هذه المرة ترامب في حالة ضعف، الاقتصاد الأمريكي في حالة ضعف، هناك الدين العام الأمريكي في حالة قفزات، هناك محكمة عليا أبطلت رسوم الجمركية، هناك معدل تضخم دفع البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بعكس ما يطالب ترامب. وبالتالي ترامب يبدأ مباحثاته مع الصين من موقف ضعف وليس موقف قوة. في المقابل الصين لديها قوة اقتصادية، أعادت تشكيل خريطة تجارتها خلال الفترة الماضية، زادت الصادرات بشكل كبير جدا، قللت العجز التجاري مع شركائها التجاريين، وبالتالي لا نتوقع في مفاوضات هذه المرة استئساد ترامب على الرئيس الصيني.
0: شكرا لك طبعا مصطفى عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد. شكرا على هذه المداخلة السريعة. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، إلى اللقاء.

0: في عالم سريع الإيقاع، يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد، يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف، أنا وائل تميمي. بين استحقاقين انتخابيين، معركة الكونغرس في الولايات المتحدة وانتخابات الكنيست في إسرائيل، تتورط المنطقة على ما يبدو في الحملات الانتخابية وحساباتها المعقدة. سياسات ترامب بشأن حرب إيران لها تأثير على انتخابات التجديد النصفي، لكون الناخب الأمريكي تلسعه حالياً ارتفاعات أسعار الوقود بشكل مباشر، فالملف لم يعد سياسة خارجية فحسب للبيت الأبيض. وفي تل أبيب، نتنياهو الذي يطرح نفسه كرجل الأمن للمجتمع الإسرائيلي يبحث عن أسباب جديدة لتجاوز تراجعه وكسب الناخبين الإسرائيليين، والحرب طبعاً طريقته المفضلة في تصدير الأزمات. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: تأثير الأسابيع التي تسبق الانتخابات في واشنطن وتل أبيب على المنطقة، هل يتعامل معها ترامب ونتنياهو على أنها ساحة لدعايتهم الانتخابية؟ احتمالات تحريك الانتخابات للمياه الراكدة والدفع لحل مفاوضات جامدة وملفات عالقة والتوصل إلى اتفاقيات يمكن استثمارها في صناديق الاقتراع. أيضاً، كيف تنعكس نتائج الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة على مستقبل المنطقة في الشهور المقبلة؟ وهل التعامل مع المنطقة سيختلف باختلاف الأشخاص في البيت الأبيض وديوان رئاسة الوزراء في إسرائيل؟ معنا في حلقة الليلة من واشنطن أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، من حيث مطانس شحادة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، في طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وهنا في الاستوديو بكيل أزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر.

0: إذن مشاهدينا، تعيش المنطقة ومعها العالم ربما على وقع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر والانتخابات الإسرائيلية نهاية أكتوبر، وبانتظار هذين الاستحقاقين قد ترسم خطط لشعوب وبلدان. تقرير زياد بركات.
1: ليس في أفضل أحواله، هذا هو حال الرئيس الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بغرفتيه وإيران ناخبا. استطلاعات الرأي ليست في صالح ترامب، ما ألجأه إلى ما اعتبره بعضهم مخالفة للدستور، رشوة الناخبين، $5,000 لمن يصوت لصالح الجمهوريين. في إسرائيل هناك رجل آخر ليس في أفضل أحواله أيضا، نتنياهو المقبل على انتخابات الكنيست وهو يتراجع باضطراد في استطلاعات الرأي. لا تجدي هنا قلوب الحب التي ترسمها زوجته سارة للناخبين، فالهزيمة تبدو هذه المرة شبه مؤكدة. في قلب المشهد ثمة إيران أيضاً، عاملاً قد يساهم في هزيمة من يعتبر نفسه واحداً من ملوك بني إسرائيل. المنطقة والحال هذه من غزة والضفة الغربية إلى إيران وما بينهما الخليج العربي أمام استحقاقين انتخابيين يفصل بينهما أسبوع واحد. انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر المقبل، وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في 3 نوفمبر، وبهذين الاستحقاقين يرتبط مصير المنطقة سلما وحربا. ماذا يريد ترامب؟ نصرا أو صورة نصر تسعفه وتقلب المعادلة لصالح الجمهوريين؟ النصر لم يتحقق، بل ما حدث هو العكس. بدأ ترامب حربه على إيران بسقف أهداف عالٍ يشمل إنهاء ملف طهران النووي وتقليص عدد صواريخها البالستية ومدياتها بما يجردها فعليا من قوتها الضاربة وفك ارتباطها نهائيا بحلفائها أو ما تسمى أدواتها في المنطقة. لم يحقق ترامب الكثير، دمر مفاعلات نووية لكن ليس كلها، وزادت طهران على ذلك بإغلاق مضيق هرمز فوضعته في مأزق حقيقي، فلا هو قادر أو راغب حقا في حرب لا تبقي ولا تذر لإجبار طهران على ما تكره، ولا هو قادر على تمرير تراجع أهدافه أمام ناخبيه، خاصة أن نار الحرب وصلت إلى شوارع ولايات بلاده، فأسعار المحروقات في ارتفاعات قياسية ومعارضو الحرب في ازدياد. فماذا يفعل ليتجنب الأسوأ؟ رغم تهديداته المتواصلة فمن مصلحة ترامب وفق محللين أن يبرد لا أن يصعد، خاصة أن تكلفة فشل أي مغامرة عسكرية كبرى ضد إيران لا تعني وحسب انصراف الناخبين عن التصويت لحسبه، بل أيضا القضاء عليه سياسيا وتحويله فيما تبقى من ولايته لا إلى بطة عرجاء بل كسيحة. لا ينطبق هذا على نتنياهو. التصعيد يخدمه سواء في الأراضي الفلسطينية أو إيران. ساهمت حربه المشتركة على إيران معطوفة على عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة ولبنان ومغامرته في سوريا في اتساع الشقة بينه وبين إدارة ترامب، والأهم بالنسبة له في تراجع شعبيته. وصف بالتابع الذليل لترامب، الرجل الذي لا يكمل حربا ولا ينتصر، وإذا فعلها فعلى حساب صورة إسرائيل في العالم، وعليه أن يرحل وفقا لمعارضيه وهم كثر. يتراجع بشكل كبير أمام هذا الرجل، إنه أيزنكوت، رئيس هيئة الأركان الأسبق، صاحب عقيدة الضاحية، الذي قتل نجله خلال العدوان على غزة فبكى لكنه حافظ على موقفه. فهذه حرب ننتصر فيها تكتيكيا ونخسر استراتيجيا، وهو مرشح لهزيمة نتنياهو ليصبح أول إسرائيلي من أصول عربية يشكل حكومة إسرائيلية إذا واتته رياح النصر. التصعيد إذن قد ينقذ نتنياهو من هزيمة شبه محققة، ولكن أين؟ في الضفة الغربية أم في إيران أو في مكان آخر؟ لا يعرف بعد. ما بين نتنياهو وترامب تبرز إيران ناخباً حقيقياً وعاملاً حاسماً في تقرير مستقبل الرجلين، تفرض شروطها بينما يغتنم الحوثيون وهم حلفاؤها الفرصة ويشعلون الجبهة في كبرى دول الخليج بقصفها مدن الجوار السعودي، وبذلك يحتفلون. رسائل ربما تحرص طهران على إرسالها لمن يهمهم الأمر.
0: سيد أسامة أبو رشيد في واشنطن، هل من الموضوعية القول إن كل خطوات وتصريحات وخطط الرئيس ترامب اليوم مرتبطة باستحقاق انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؟
2: لا، من الصعب أن نقول ذلك، لأن دونالد ترامب تورط في حرب لم يتوقع أنها ستمتد إلى الانتخابات النصفية. يعني كلنا يذكر أنه عندما انطلقت هذه الحرب على إيران كان يتحدث عن أسبوعين، ثم أصبح الحديث عن 6 أسابيع كحد أقصى. فدونالد ترامب كان يتوقع أنه سيدخل الانتخابات من موقع المنتصر وليس في موقع الآن العالق في ورطة أو فيما يسمى مستنقع إيران. الآن هو لا شك أيضا يحاول أن يهدئ من روع الناخبين عندما يعدهم بأن أسعار الوقود ستهبط بشكل سريع وكبير ما في مرحلة ما بعد الانتخابات، ويحاول شراء الوقت، لكن هذا عامل يعني تطور على نتيجة الورطة التي تورط فيها في إيران أكثر من أنها الآن فقط مرتبطة بالانتخابات. يعني هو الآن يقول أننا يعني يحاول شراء الوقت، لكن عمليا القضية أعمق من الانتخابات. الانتخابات دخلت عاملا جديدا كان يريد أن يدخل من موقع قوة يدخلها من موقع ضعف الآن، وهو حتى بعد الانتخابات عليه أن يتعامل مع إيران، يعني سواء فاز حزبه أم خسر. استطلاعات الرأي تقول أنه على الأغلب سيخسر مجلس النواب، هناك فرصة أو احتمال جيد أن يخسر مجلس الشيوخ. بغض النظر، الديمقراطيون يسيطرون على أحد المجلسين أم على المجلسين، الولايات المتحدة ستبقى في حالة حرب مع إيران، عليها أن تجيب على هذه الأسئلة: كيف سينتهي هذا الصراع؟ هل سينتهي بعدوان واسع شامل على إيران، أم ينتهي بإخضاعها، أم بعقوبات اقتصادية تلزم إيران أو تخضع إيران وهذا لا يبدو أنه ممكن، أم أنه سيكون هناك طريق مفاوضات؟ بغض النظر من سيكون في الأغلبية في الكونغرس، على أمريكا أن تتعامل مع هذا الواقع بعد الحرب كما هي تتعامل معه اليوم.
0: ولكن سيد أبو الشد، لا يظهر، على الأقل نحن هنا كمراقبين لا يظهر لنا أن الرئيس ترامب مستميت للتوصل إلى اتفاق مع إيران أو شن عمل عسكري كبير عليها قبل الانتخابات. يعني لا يبدو وكأن الانتخابات عامل حاسم إلى هذه الدرجة التي تصور بها.
2: نعم، هو الآن هو إذا شن عدوانا قبل الانتخابات فلا يعرف ما الذي قد يترتب عليه. الآن لو كان هناك المزيد من القتلى الأمريكيين، لو كان هناك مثلا ضربت مدمرة أو بارجة حاملة طائرات أمريكية، لو دمرت قواعد أكثر وسقطت طائرات أمريكية، هذا كله سيكون له أثر كبير على الانتخابات، لكن ليس فقط على الانتخابات. دونالد ترامب ليس مرشحا في شهر نوفمبر، ويبدو أنه قد سلم أنه سيخسر على الأقل المجلس النواب، يبدو أنه سلم بهذا الأمر. فهو بغض النظر يعني خسر المجلس الشيوخ أم لا، سيخسر أحد المجلسين، ستعطل أجندته التشريعية. لكن دونالد ترامب ينظر إلى الإرث، هو رجل اتهم الرؤساء السابقين بأنهم أغبياء ودخلوا حروبا غبية. هو الرجل الذي يحقق انتصارات سريعة كما حصل في فنزويلا، هذا لم يتحقق. هذه ستكون لضخة في إرثه الرئاسي، وهو ما يخشى، خصوصا وأن هناك التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أن دونالد ترامب قد يبقى مستغرقا في هذه الحرب حتى الانتخابات الرئاسية في عام 28. فهو المشكلة لديه أكبر من انتخابات نصفية، ولذلك هو لا يجد حلا، لأن استخدام القوة الأمريكية الكاملة، التعبئة الشاملة، يعني استنزاف القوة الأمريكية في مواجهة تحديات أكبر مثل الصين وروسيا. وعدم استخدام القوة الأمريكية الشاملة يعني أنه سنبقى في مرحلة المراوحة، وهذا ما لا تستطيعه الولايات المتحدة من من ناحية الاستنزاف، ولا حتى إيران تستطيع، لكن إيران أقدر على الصمود لأنها تعتبر أنها في معركة وجودية. ترامب يرى أن هذه معركة خيار.
0: نعم، على ذكر إيران نذهب إلى طهران. سيد عباس خاميار، هل يبدو كما قرأنا أكثر من مرة أن التكتيك الإيراني بشراء الوقت والتأجيل والمماطلة والموافقة والرفض عسكريا وسياسيا، التعويل على انتخابات نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي، هو تعويل في محله حتى الآن؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي رائد ولكل المشاهدين وضيوفك أيضا. الحقيقة ربما تجربة عام نوفمبر، إذا كنت لم أكن خاطئاً، عام 1980 عندما إيران استغلت الأزمة الانتخابية الأمريكية واستمرت بالتفاوض لمدة عام واحد، وطولت هذه المفاوضات بما يتعلق بالرهائن الأمريكيين والذين احتجزوا في إيران على مدى 444 يوماً، أدت تلك الانتخابات إلى سقوط لم يشاهده التاريخ الأمريكي، سقوط جيمي كارتر. وكانت هذه التجربة مهمة للغاية. أتصور هذا النموذج ربما هو يجول في الذهنية الإيرانية وعند أصحاب القرار بأنهم يستطيعون لشراء الوقت أن يعني يؤثر بشكل كبير على
0: سيد عباس خمير. فقط كي أوضح للمشاهدين، مشاهدين يتحدث ضيفنا في طهران عن أزمة السفارة الأمريكية في طهران عام 1980 عندما فاوضت إيران كما قال ضيفنا لفترة طويلة إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر آنذاك، وكان هذا سببا رئيسيا في خسارة الانتخابات لصالح الجمهوري رونالد ريغان آنذاك. سيد عباس خمير، هل تأملون فعلا، هل هناك مؤشرات أن هذا السيناريو قد يتكرر مع دونالد ترامب؟ لأن الانتخابات في هذه الحالة انتخابات كونغرس وليست رئاسة.
3: أعرف ذلك، لكن أنا أقول إذا أرادت الإدارة الأمريكية الحالية، إذا أراد ترامب أن يستمر في هذا التعنت وأن يواجه إيران بهذا الحصار البحري والحصار الحرب الاقتصادية والتهديد، و ضمن هذه الضغوط إذا استمرت الإدارة الأمريكية بفعلتها على هذا النمط، الإيرانيون يستطيعون بالمقابل أن يحاولوا أن يكرروا تلك التجربة، وهذه تجربة مرة بالنسبة ستكون تجربة مرة كبيرة ومهمة للغاية بالنسبة للرئيس ترامب. هذا راجع، لا أحد يستطيع أن ينكر بأن الحرب على إيران أصبحت ضمن الانتخابات الأمريكية، وال يعني ما نشاهده من منافسة بين الجراح الجمهوري والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هو يسير في هذا الاتجاه، والرأي العام الذي هو متضرر بشكل كبير ويرى الحرب الأمريكية على إيران هي حرب الآخرين التي فرضت على الشعب الأمريكي، والإحصائيات وال المواقف التي تتخذ ضد الرئيس ترامب تؤكد ذلك بامتياز. لذلك أنا أتصور الآن التوقيت هو لم يكن لصالح ترامب، والإيرانيون يستطيعون أن يصمدوا بالرغم من الضغوط الاقتصادية وتأثيره على المواطن الإيراني، ولكن كما تفضلت إذا كانت الحرب وجودية بهذا الشكل فأتصور الشعب الإيراني والمواطن الإيراني يعي ذلك ويستطيع أن يصبر، وربما وبالفعل أن يقف مع قيادته لهذه المواجهة. كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي؟ كلنا هنا طبعا المحللين يفكرون بأنهم أو يؤمنون بأن الرئيس الأمريكي يحاول أن يهدئ المعركة قبل الانتخابات، خاصة لأنه يجب أن يقنع الناخب الأمريكي بأن سعر الطاقة أو سعر البنزين سينخفض، الحرب ستنتهي والأمور ستتغير والوضع الاقتصادي للمزارعين الأمريكيين سيتحسن. هذه كل هذه الأسئلة أو هذه الوعود تتحقق عندما تكون قبل الانتخابات نوع يسود الشارع الأمريكي نوع من الهدوء. وفي هذا الاتجاه الآن يسير الرئيس ترامب، لكن إذا قام بمغامرة ما أتصور الأمور ستتغير بشكل كبير. هناك استعداد، هناك تطور، هناك تحول في الساحة العسكرية الإيرانية أو المعترك العسكري سواء فيما يتعلق بال

0: مقابلة الجنرال محسن رضائي.
1: نعم تمام سيد عباس خمير. وايضا الرئيس ترامب لا يقصر في التصريحات، كل يوم يخرج علينا بتصريح. بالامس قال اما ان يمحو ايران او يتركها تتعفن اقتصاديا، هذا التعبير الذي استخدمه. سيد بكيل الزنداني، هل المنطقه هنا ايضا الدول العربيه المجاوره لايران والمعنيه بما يجري هي ايضا تنتظر نتائج الانتخابات النصفيه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ومساء الخير لك وللضيوف والمشاهدين الكرام. الحقيقه انه اذا مثل هذا الطرح سيكون مبالغ فيه إذا ما قلنا أن المنطقة تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية بأنها ستصنع أو ستغير المشهد بشكل يعني درامي كبير. لكن أقول أن هنالك تأثير، على الأقل إحنا نقول أن الانتخابات لا تصنع الأزمات في المنطقة، قد تؤثر في إدارتها، قد تساعد أو تسرع أو يعني تحد من من من حدتها، لكن في نهاية المطاف كل هذه الدول لها أجندتها الخاصة. إيران لها أجندتها، الفلسطينيون لهم أجندتهم، الدول الخليج لها مصالحها، الملفات الشائكة،
1: ولا تتوقف على من لديه الأغلبية في الكونغرس.
2: ليس بالضبط، لأنه إحنا نعرف تركيبة النظام في السياسة والنظام السياسي الأمريكي وصانع السياسة الخارجية الأمريكية. يظل الرئيس حتى وإن خسر الكونغرس أو الانتخابات تظل لديه صلاحيات كبيرة في مسألة صناعة السياسة الخارجية، وبالتالي يكون له دور يعني كبير، ما زال لديه قدرة، قد يتأثر ماليا أو في الدعم المالي إذا ما احتاج إلى، أو قد تكون هنالك معارضات لبعض مثلا السياسات، لكن تظل صناعة السياسة الخارجية والقرارات السيادية هي ملك للرئيس وفريقه فيما يخص هذه القضايا. لكن أن نعول عليها باعتبار أنها ستكون إما ستكون قضاء على إيران أو حل أزمة الممرات، أو باعتبار إذا فاز الحزب الجمهوري على سبيل المثال، ليس يعني نوع من المبالغة. يجب أن ننظر إلى الأمور مع مراعاة ظروف المنطقة كاملة. مع أنت لديك شركاء في المنطقة، أنت لديك يعني حلفاء رئيسيين ولديك خصم استراتيجي.
1: نعم، ولكن عفوا أستاذ بكيل الزنداني، هل تتحمل المنطقة استمرار حالة اللا حرب واللا سلم هذه حتى الانتخابات النصفية الأمريكية؟
2: الحقيقة الانتخابات قربت، يعني ليست
1: ستة أسابيع
2: أي يعني، ولكن العالم يعاني اليوم بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع الأسعار، التضخم الحاصل، المنطقة كلها تعيش في أزمة. الإيرانيين اليوم كما تحدث ضيفك الكريم من طهران ويقول أن الحرس اليوم الثوري أصدر يعني تصريحات بأننا سنوسع نطاق الحرب، سنستخدم أسلحة جديدة، ستكون هنالك أهداف جديدة، بمعنى أنهم يترقبون قد يحدث شيء من هذا القبيل في لحظة أو في، لأنه دائما سياسة ترامب يفاوضك في غرفة ثم يعني يضغط زر الحرب في غرفة الأخرى، وبالتالي يعني الكل متوتر، الكل ينتظر. الوساطات قائمة بشكل كبير جدا، على رأسها دولة قطر يعني تقوم بوساطة كبيرة في هذا الملف، عمان وبقية الدول، تركيا اليوم بدأت تتدخل إلى حد كبير في مسألة الصراع ما بين المملكة العربية السعودية والتحالف والحكومة الشرعية والحوثيين، يعني بمعنى أن الكل متضرر، العالم ينزف، العالم سيدخل بعد شهر أو يمكن هذا الشهر فصل الشتاء، وبالتالي بحاجة إلى مزيد من الطاقة، وبالتالي الأوروبيين أيضا سيكون لهم صوت مرتفع في هذه القضايا. لكن مهم في هذه الجزئية أن التعويل على نتائج الانتخابات وأنها ستقيد ترامب بشكل يعني كامل، هذا يعني أمر مبالغ فيه.
1: مبالغ فيه. دكتور مطانس شحادة في حيفا، هل الأمر كما يسري على ترامب يسري على نتنياهو؟ لأن الاستطلاعات الرأي متقاربة بين معسكري اليمين واليسار كما تعرف، كم هو حاضر الشأن الخارجي، الحروب، الجبهات المتعددة في الخطاب الإسرائيلي الداخلي سعيا لكسب أصوات الناخبين؟
3: أوكي، هو فعلا هو حاضر بقوة، يعني الحالة الأمنية والسياسات الخارجية والسياسات الأمنية حاضر بقوة في مشهد الانتخابات الإسرائيلية، وبإمكان القول أنه عاد يعني المشهد الأمني والعلاقات الخارجية عاد إلى الحالة الانتخابية بعد غياب قرابة عقد ونصف، يعني منذ عودة نتنياهو إلى السلطة في العام 2009 تراجع جدا كل قضايا الاحتلال والمسألة الأمنية والعلاقات الخارجية في جدول أعمال الانتخابات، وتمحورت حول شخص نتنياهو والملفات الجنائية والفساد ومحاولة نتنياهو لإعادة صياغة المشهد السياسي وعلاقته مع النخب التقليدية. كل ما كان يدور حول نتنياهو وشخص نتنياهو القضية الفلسطينية تراجعت إلى حد كبير، والتهديدات الخارجية، لأنه أيضا كان في تراجع للحالة الأمنية.

0: تهديدات بسبب يعني الربيع العربي والاقتطال الداخلي في عدد من الدول العربية والأزمات التي اجتاحت العالم العربي. الآن بسبب الإخفاق الكبير في 7 من أكتوبر وشن إسرائيل الحروب يعني بشكل مستمر منذ العام 23 لغاية الآن، الحالة الأمنية والعلاقات الخارجية هي أحد المحاور المركزية في الانتخابات القادمة، ولكن مع اختلاف الحالة الأمريكية والانتخابات الآن على الكنيست ويعني مصير نتنياهو السياسي ومن سيشكل الحكومة، ليس يعني في الولايات المتحدة الانتخابات للكونغرس وليس للرئاسة، الآن الانتخابات هي يعني على رأس نتنياهو، بالإمكان أن نقول يعني أن نشبه الحالة بهذا التشبيه. ولكن أيضا مع الملاحظة أنه لا يوجد فروقات شديدة أو جدية بين طرحات الأحزاب المتنافسة، بين المعارضة أو الأحزاب الأساسية بالمعارضة آيزنكوت حزب يشار وحزب معا لابيد وبنت، لا يوجد خلافات جدية عن طرح نتنياهو الأمني والعسكري ومصير الأراضي الفلسطينية المحتلة. الخلافات الأساسية تدور في القضايا الداخلية، وهذا أيضا تحول الآن في الحالة الانتخابية الإسرائيلية.
1: نعم.
0: يعني هذا المشهد لم يكن في السابق، أنه حدت القضايا الداخلية مثل تجنيد طلاب المعاهد الدينية، مكانة الدين في الدولة، مكانة الأحزاب الحريدية، فصل السلطات، الخطة الحكومية لتقييد القضاء، ومكانة الدين اليهودية في الحيز العام، ومسألة يعني سؤال الديمقراطية حتى لو بالمفهوم الإسرائيلي والصهيوني، يعني مفهوم الديمقراطية أو دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومعانيها داخل المجتمع الإسرائيلي، هي غير ديمقراطية لغير اليهود، ولكن داخل المجتمع اليهودي هناك أدوات ديمقراطية. فلذلك يعني المسألة معقدة جدا، ولكن نعم القضية الأمنية يعني متواجدة بشدة، خاصة أن نتنياهو استعمل الحروب لإطالة أمد التحالف الحكومي، وأي تراجع الآن في الحالة الأمنية أو أي توترات أمنية يمكن أن يلحق ضرر بعمليا.
1: نعم. سأسألك بعد قليل دكتور شحادة عن ماذا يمكن أن يفعل نتنياهو من الآن وحتى موعد الانتخابات. دكتور أسامة أبو رشيد في واشنطن، من الآن وحتى 3 من نوفمبر، هل يستطيع رئيس ترامب أن يتحمل استمرار حالة اللا حرب واللا سلم، ارتفاع أسعار الوقود على المواطن الأمريكي، أم لا ربما قد يذهب باتجاه ضربة عسكرية؟ لا شك تعرف التصريحات النارية التي أطلقها قبل أيام.
2: هو في الحقيقة لا يوجد أمامه خيارات، يعني هو مضطر أن يتحمل، لأنه حتى لو افترضنا أنه كان هناك توقيع اتفاق اليوم مع إيران، هذا لن يترجم مباشرة إلى انخفاض أسعار الوقود، لأن هذه المسألة ستأخذ وقتا، هناك بنى تحتية بحاجة إلى تأهيل، هناك شركات أو ناقلات النفط التي تحتاج إلى ضمانات، وشركات التأمين التي تقدم لها التأمين البحري، كل هذه الأمور تحتاج إلى وقت، وهناك الكثير من الدول التي تطلب النفط وتطلب الوقود. فإذا ستكون أمامنا مرحلة قد تمتد إلى بضعة أشهر حتى تستعيد الأسواق عافيتها وتستعيد توازنها. هذا لن يفيد دونالد ترامب ولن يفيد الجمهوريين بشكل كبير. الأوضاع في الولايات المتحدة اليوم، هناك تضخم كبير، البنك المركزي أو البنك الفيدرالي تجاوز ما أراده دونالد ترامب، حتى الذي عينه رئيسا للبنك يعني وكان وعد بأن يخفض أسعار الفائدة قام بزيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. هذا أمر لم يرده البيت الأبيض، لم يرده دونالد ترامب، لكن هذا واقع السوق اليوم. دونالد ترامب يستطيع أن يعد كما يشاء، لكن الواقع مختلف الذي يعيشه الأمريكيون، خصوصا إذا علمنا أن 37% من الأمريكيين اليوم لا يستطيعون أن يوازنوا ميزانياتهم الشهرية إلا عبر الاستدانة من الكريدت كارس أو بطاقات الائتمانية. هذه مسائل واقعية حقيقية اليوم. الآن قد نشهد تصعيدا في هذه المرحلة، وقد نشهد تصعيدا وهو الأرجح على ما أظن، لا يعني أنه لن نشهد تصعيدا قبل الانتخابات، لأنه دونالد ترامب ليس مرشحا، وإذا سلم بأن الانتخابات خرجت من يديه فإنه قد يلجأ إلى تصعيد، لكن أظن أن التصعيد الأخطر قد يكون مرحلة ما بعد الانتخابات. دونالد ترامب لديه 2.5 شهر، هذان الشهران والنصف يبقى فيهما الجمهوريون في الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يستطيع من خلالهم أن يناور أكثر، ولا يعني أنه سينجح بالمناورة، لأن هناك عدد من المستائين منه والمعارضين، خصوصا الذين دعم مرشحين ضدهم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، لكن سيكون هذا الكونغرس أطوع عليه من الكونغرس الذي سيأتي بأغلبية ديمقراطية في أحد المجلسين أو كليهما، لأنه حينها ستكون لديه مشكلة الميزانيات. لكن أيضا لا ينبغي أن نقلل من خطورة دونالد ترامب، لأنه الكونغرس صحيح أنه دستوريا يملك صلاحية إعلان الحرب، لكن هذا التفسير الدستوري مختلف فيه. ولذلك الكونغرس في عام 73 حاول أن يستعيد صلاحية إعلان الحرب من الرئيس، ولكن هذه الصلاحية يعني أعطت الرئيس أن يعطي الكونغرس 48 ساعة إنذارا مبكرا، ثم تعطيه 60 يوما للحرب، ثم 30 يوم تمديد. ومع ذلك الكونغرس لا يستطيع أن يأخذ قرار الحرب من الرئيس، لأنه عمليا دونالد ترامب يستطيع أن يتجاوز أي قرار من الكونغرس بالفيتو، وحين يحتاج المجلسين النواب والشيوخ إلى أغلبية الثلثين. الآن هذا لا يعني أن دونالد ترامب يستطيع أن يعلن حربا شاملة، لا، نحن نتحدث عن ما يسميها هي حروب ضرورة، يعني حروب تتعلق بالأمن القومي. لكن الحرب المعلنة أنه شاملة بميزانية كاملة بنشر مئات الآلاف من القوات، هذا يحتاج للكونغرس مؤكد. لكن دونالد ترامب لن يصل إلى تلك المرحلة، فهو قادر على أن يمد في المعركة مع إيران ما شاء حتى نهاية فترته الرئاسية. اللهم أن يوقف الكونغرس تمويل وزارة الدفاع، وهذا أمر مستبعد إلى حد كبير، لكن احتمال قائم من ناحية قانونية.
1: طبعا وطبعا الكونغرس الجديد مشاهدينا يؤدي اليمين في الأيام الأولى من العام الجديد 2027، تجري الانتخابات في نوفمبر،
2: لكن 20 يناير
1: بالضبط لا يتولى الكونغرس والنواب سواء في مجلس النواب أو الشيوخ في مجلس الشيوخ، لا يتولون مناصبهم رسميا إلا في 20 من يناير 2027. سيد عباس خميار، هل هذه مدة طويلة أن تنتظر إيران كل هذه المدة؟ ربما تقصف سفنها، ما زال الحصار البحري مفروضا عليها.
3: الحقيقة حالة لا حرب ولا سلب هذه مرفوضة بشكل كامل. لا أتصور الإيرانيون سيبقون على هذه الحالة.
1: ماذا يمكن أن يفعلوا؟
3: في نفس الوقت أتصور هناك ستكون ربما الأمريكيون يعطون، ربما الرئيس ترامب إذا ما قام بحركة ما وبتأجيج ما وبتحريض ما، ربما ستكون هناك تكون هذه الحركة مبرر لاستباق الإيرانيين لحركة مهمة للغاية، وهذا ما يحصل هذا في الميدان وعلى الجانب العسكري. أتصور لا أحد في طهران يعول على نتائج الانتخابات الأمريكية، لأنها لن تغير شيئا قابلا للفهم. هناك ربما تكون هذه الحركة وهذا التغيير تغير سرعة القرار الأمريكي أو كلفة ما تحققه الحرب في المستقبل، أو من ناحية التصعيد أو التهدئة. لذلك كما تفضل السيد الدكتور زنداني، يعني الانتخابات هي لن تكون مصيرية بشكل كامل على المنطقة ولا على الحرب على الإيرانيين.
1: قال لك ضيفنا في واشنطن دكتور أسامة أبو رشيد إن ترامب بعد الانتخابات قد يكون طليق اليدين، وعنده حتى نهاية عام 2000 بداية عام 2029 سيبقى رئيسا للولايات المتحدة، والرجل لن يطرح نفسه للترشح مرة أخرى. ربما يفعل شيئا كبيرا ضد إيران إن لم يتم استغلال هذه الفرصة الآن، هذه النافذة الضيقة ربما.
3: أو نعم صحيح، إذا كان هو بإمكانه أن يفعل شيئا ما كان قد فعله خلال الأيام الأولى من الحرب، والذي هو جاء أساسا مع فريقه ومع الكيان الصهيوني للقضاء على النظام الإيراني واستهدافه للمجتمع الإيراني، وهذا ما يريده أيضا. لكن هل هو يستطيع أن يحقق ما يريده؟ هل هي آمال أو أحلام؟ هل تستطيع هذه الآمال أو الأحلام أن تتحقق؟ الظروف والوضع العسكري والمواجهة الشعبية الإيرانية على مدى 7 أشهر الماضية أثبتت بأن الأمريكيون غير قادرون لأن هناك اعتبارات، هناك مواجهة، هناك صمود، وهناك ردود فعل كبيرة سواء عسكرية أو سياسية أو أمنية تملكها طهران، وهذا هو الذي يعرقل أي اتجاه هيستوري إن صح التعبير. لذلك المشكلة لم تكن، المانع لم يكن الانتخابات الأمريكية، ولن تطلق الانتخابات الأمريكية أيدي الرئيس ترامب، ولا في النهاية تحده من هذه من أي عملية مستقبلية. المواجهة، الصمود الإيراني، المواجهة الإيرانية، الردود الإيرانية هي التي تتحكم وهي التي تعين كيف ستكون مستقبل هذه الحرب وهذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران. أتصور الجانب الإيراني هو مطمئن ويحظي بالنوع من الهدوء للمواجهة المستقبلية لعدوان محتمل أمريكي على طهران.
1: نعم. دكتور الزنداني، هل بين هذا الوقت الآن وانتخابات نوفمبر الجبهات في المنطقة ستستمر؟ يعني حالة ستاتيكو، أو مثلا اليمن عندنا بالأمس سربت نيويورك تايمز وحتى أكسيوس أن الرئيس ترامب كان قد أعطى الأوامر لقصف أهداف للحوثيين ثم تراجع خشية أن يؤدي ذلك إلى تأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.
4: الحقيقة أن الجبهات مستمرة حتى اللحظة هذه التي أتيت إليك بها، وهنالك كر وفر في الجبهات في الساحل وفي تعز وفي الجوف وفي مارب، وكل هذه يعني ليست بالشكل الذي كان عليه قبل أسبوعين تقريبا، لكن اليوم ما زالت هنالك معارك. التفسير، التصريحات التي أتت بها نيويورك تايمز في موقف الرئيس الأمريكي، كان هنالك تفسيرين. التفسير الأول يقول أن هناك رغبة من الفريق الذي يعمل مع الرئيس ترامب بأن يعني لا يدخل إلى الحرب، باعتبار أن السعودية أيضا لم تشارك في الحرب ضد إيران ولم تقبل يعني بالتحالف معهم. والفريق الآخر يقول أنه اتفق مع الحوثيين أنه لن يعني وقعوا الاتفاق في عمان، وبالتالي لن يقوموا بمهاجمة السفن الأمريكية والإسرائيلية،
1: وبالتالي لا مصلحة للولايات المتحدة،
4: وبالتالي أنها تخفيف الكلفة. هذه أيضا بتنعكس على أنه يقدم أو يبيع للناخب الأمريكي سلعة جديدة في هذه الانتخابات، بأننا احتوينا الجماعات أو أحد الأذرع الإيرانية واستطعنا أن نحيدها، ثم يتحدث عن يعني مرحلة من التفاوض تحت التهديد، بمعنى أنه سنجبر إيران أيضا يحاول أن يبيعها إذا لم تنجح هذه السلع، فيحاول أن أيضا يبيع قضايا أخرى، إخفاقات أمنية داخلية لإدارة بايدن، والقضايا كلها التي أوصلت أمريكا إلى ما هي عليها اليوم من حرب وصراع حتى مع إيران هي بسبب إخفاق الإدارة الديمقراطية سواء أوباما أو بايدن. لكن لا نستطيع القول بأن هذه الجبهات ستتوقف إلى أن تنتهي الانتخابات. أنا أقول أن الانتخابات سلاح ذو حدين سيكون، بمعنى أن ترامب إن فاز حزبه الجمهوري بالانتخابات النصفية فستعطيه مزيدا من القوة، وإن خسر فسيمارس ما يريده أو ما يرغب في العمل أو القيام به دون خوف من المستقبل، لأنه لن يترشح، وبالتالي سيكون عند أكثر جراءة في أنه يتخذ أي إجراء قد يعني يؤدي إلى تصعيد أو سلام بالقوة تحت التهديد لإيران. ولكن اليوم نحن نسمع بحراك دبلوماسي كبير ونشط جدا في يعني بمناسبة الدورة 81 للأمم المتحدة، وبالتالي كل القيادات والرؤساء والدول التي تحاول أن تصل إلى حل في هذه الأزمة وإنهاء هذه المرحلة يعني التي يعيشها العالم، مسألة لا حرب ولا سلم ومحاولة حلحلة هذه القضايا، إلى أي مدى ستنجح هذه الأمور لا نستطيع التنبؤ بهذا الأمر، لكن هنالك تهديد من الطرفين. إيران تهدد نتيجة ما هدد به، وكما ذكرت أنت في بداية اللقاء، بأن ترامب قال سيكون هنالك حصار حتى تتعفن أو ضربة تزيل النظام في إيران، وإيران تقول الرد سيكون حاسم والرد سيكون قوي وبأدوات أخرى جديدة
1: ومفاجآت
4: وأهداف. يعني اليوم إحنا بنحاول نكتشف ما هي الأهداف هذه التي لم تضرب إلى الآن، ماذا يقصد الحرس الثوري بهذه الأهداف التي إلى اللحظة هذه لم تضرب؟ معناته أن هنالك يعني قد يرصدون أهداف أخرى أعمق أكثر يعني كلفة على الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا اليوم في ظل هذا الوضع أيضا والأوروبيين غير قابلين لمزيد من الكلفة لمزيد من الضغط التضخم الأسعار، وهذه الدول الديمقراطية تحديدا مستقبلها أحيانا يكون مرهون بهذه الأدوات الداخلية أو الاحتياجات الداخلية للناخب، وبالتالي مسألة الأسعار وارتفاعها في أمريكا هذه بالنسبة للمواطن الأمريكي مؤشر شديد، وإحنا بنشوف نتائج الاستطلاعات الأولية أن هنالك فارق بسبع نقاط ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي لصالح الحزب الديمقراطي.
1: نعم دكتور مطانس شحادة في حيفا، هل فتح جبهات أخرى الحرب الإسرائيلية على المنطقة لم تتوقف، لكن هل يمكن أن يقدم نتنياهو لتعزيز حظوظه في رئاسة في ولاية جديدة برئاسة الوزراء الإسرائيلية أن يكمل ما بدأه في غزة في لبنان في سوريا في إيران؟
0: تكون مغامرة كبيرة بالنسبة لنتنياهو ففتح أو استئناف الجبهات خاصة مع إيران وحزب الله، لأنه نتائج يعني قد تكون غير يعني لا تعمل بالضرورة لصالح أو لأهداف.
1: لكن هل تضمن له الحرب؟ هذا أولا. هل تضمن له الحرب الفوز في الانتخابات؟
0: لا لا بتاتا، يعني الآن خاصة الآن في هذه الفترة قد تردد عليه سلبا، يعني لأنه المجتمع كبيرة أنه يحاول استعمال أدوات الحرب لمصلحته الشخصية. ولكن أنت عزيزي الآن نتنياهو نجح إلى حد ما بترميم وتحسين مكانته الانتخابية، بحيث أصبح الآن هناك تساوي يعني بين المعارضة الأحزاب الصهيونية ومعسكر التحالف الحكومي، ونتنياهو يسعى أن لا تحصل المعارضة على أكثر من 55 أو 54 مقعد في الانتخابات القادمة لكي يمنع منها تشكيل حكومة. يعني الآن نتنياهو أوضاعه الوضع الانتخابي والسياسي تحسن، وأعتقد أنه الملفات الداخلية ستكون أهم من الملفات الخارجية أو تأثيرها أهم، يعني وزنها أكبر في الانتخابات القادمة، ونتنياهو سيلعب على هذه الأوراق الداخلية وعلى ترتيب البيت التحالف الحكومي ومحاولة أن تمر كافة الأحزاب نسبة الحسم. الآن الأمور تكتيكية أكثر، الاستراتيجيات الكبيرة الآن يعني دورها أقل من التكتيك في المرحلة الحالية، وهناك تصدع وعدم يعني وحدة في المعارضة، لذلك نتنياهو لا يريد إعطاء عمليا. الأمور جيدة الآن بالنسبة لنتنياهو، إذا استمر الوضع على ما هو عليه هناك احتمال أن ينجح نتنياهو في منع المعارضة من تشكيل حكومة، هذا لا يعني أنه سينجح هو بتشكيل حكومة، ولكن على الأقل سيكون بحكومة انتقالية لعدة أشهر، وربما يبدأ الحديث عن حكومة وحدة وطنية. هدف نتنياهو الأساسي الآن البقاء على الوضع القائم ومحاولة منع المعارضة من الفوز، وطبعا يعني الاستقرار الآن يخدم نتنياهو، لكن إذا كان في ضرورة من وجهة نظر إسرائيلية طبعا أمنية أو عسكرية، طبعا نتنياهو سيقدم ربما على ضربات موضعية تحسن أو تعزز من مكانته الانتخابية، وليس على فتح جبهات واسعة، لأنه هذا قد يرتد عليه سلبا، بخاصة عدم يعني ضمان النتيجة في حال جبهة واسعة مع إيران وكان في هجوم على الجبهات الداخلية في إسرائيل وكان في يعني أضرار وقتلى وضحايا، هذا يمكن أن يرتد سلبا. لذلك نتنياهو سيحاول التركيز أكثر على ترتيب بيت التحالف الحكومي، يعني تحسين قدر الإمكان مكانته والتجديد على الملفات الداخلية، لأنه على الرغم من يعني لا يوجد طرح مختلف، مرة أخرى المعارضة لا تطرح سياسة مختلفة عن سياسة نتنياهو في المجال الأمني أو السياسات الخارجية، إنما تدعي أنها يمكن أن تدير الملف أفضل من نتنياهو، هذا ادعاء المعارضة الأساسي، ولكن هناك صراع جد في الملفات الداخلية، وهنا نتنياهو سيحاول تجنيد كل القواعد اليمين واليمين المتطرف، إعادة المصوتين إلى معسكر المعارضة. بالمناسبة في انتخابات 2022 معسكر نتنياهو فاز بفارق 30 ألف صوت فقط، لأن هناك حزبان من يعني معدودان على المعارضة ميرس والتجمع الوطني الديمقراطي لم يعبر عن نسبة الحسم وخسر قرابة 300 ألف صوت ما كان قيمته 8 مقاعد، هذا ما وفر لنتنياهو عملية تشكيل التحالف، فقط 30 ألف صوت كان الفرق. الفرق الآن بضعة يعني الفرق بين المعارضة والتحالف عضوين أو ثلاثة أعضاء، هذا هو الفرق. المعركة الآن في الانتخابات الإسرائيلية على مقعدين أو ثلاث مقاعد بين التحالف وبين المعارضة، لذلك نتنياهو سيحاول الاستفادة قدر الإمكان من أوراق الضغط اللي عنده أو نقاط الإيجابية في القضايا الداخلية مع الاستمرار يعني بالموقف المتشدد خارجيا والأدوات العسكرية والأمنية.
1: دكتور أسامة أبو رشيد، للتو خرج استطلاع رأي لإبسوس رويترز يقول مشاهدينا إن شعبية الرئيس ترامب أو مستوى أو نسبة التأييد لسياساته أو لأدائه عموما انخفض إلى 32% من 35% كان الأسبوع الماضي. سيد أسامة أبو رشيد، هذه أرقام سيئة جدا بالنسبة لقاطن البيت الأبيض، عندما تصله هذه الأرقام برأيك ماذا يتوقع أن يفعل داخليا أو خارجيا؟
2: لن يفعل الكثير، لأنه دونالد ترامب يخلق واقعا افتراضيا يعيش فيه، ورأينا كيف أنه منع مثلا CNN بوليتيكو أمس ناو من أن يدخلوا إلى البيت الأبيض على اعتبار أنهم يزيفون الحقائق، وانتقد حتى فوكس نيوز التي كان لها استطلاع رأي يظهر أن غالبية الأمريكيين يعارضون الحرب على إيران. فدار ترامب يخلق واقعه الموازي يعيش فيه، مثل ما خلق واقعه الموازي أن الانتخابات عام 21 زورت.
1: ألا يمكن أن يحاول الهروب إلى الأمام من هذه الأرقام دكتور؟
2: نعم، هو حقيقة هذه النقطة التي أحببت أن أنبه إليها. أظن أن هناك سوء فهم للولايات المتحدة ولقدرة الولايات المتحدة كدولة الآن على إحداث أضرار كارثية في إيران. يعني إيران تتحدث عن هجوم استباقي، أن غيرت عقيدتها الاستراتيجية وأنها ستقوم بهجمات استباقية إذا رأت أن هناك عدوانا يحضر ضدها، والأهداف الآن التي يتم الحديث عنها شمال المحيط الهندي وصولا حتى إلى دول أوروبية تحديدا بريطانيا التي تنطلق منها كما تقول إيران، يعني هجمات ضد إيران، فتقول أنها قد تستهدف قواعد عسكرية سواء في جزر في المحيط الهندي أو حتى الأراضي البريطانية نفسها. حقيقة هذه مغامرة كبيرة، لو قامت إيران بضربة استباقية ضد بارجة حربية أمريكية أو ضد قاعدة عسكرية أمريكية، حينها سيتوحد الديمقراطيون والجمهوريون في إعلان الحرب على إيران. إعلان الحرب على إيران، صحيح أن أمريكا مستنزفة عسكريا من حيث الذخائر، مستنزفة اقتصاديا، لكن أيضا إيران مستنزفة. إيران انكمش اقتصادها الناتج القومي الإجمالي 10%، ويتوقع أن ينكمش 5.4% إضافية. إيران اليوم أيضا تعاني وتئن. الولايات المتحدة أقدر من إيران على التصنيع العسكري لو تحولت.
1: دكتور أبو شيد، هذه نقطة مهمة. أنت تقول إذا نفذ الحرس الثوري تهديداته وشن هجوما استباقيا، هذا سيكون هدية كبيرة للرئيس ترامب قبل الانتخابات؟
2: سينزل أكثر في استطلاعات الرأي، لكنه سيحشد الغضب وسيعبئ الغضب في أمريكا للانتقام. سيكون هناك لأنه الأمريكيين سيكون هناك تناقض، أدخلتنا حربا لم تكن حربنا، هذه حرب خيار وليست حرب ضرورة لا تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، لكن الآن إيران أصبحت بين قوسين في موقف المعتدي علينا، حينها سيتم التعبئة حتى شعبيا وبين الديمقراطيين والجمهوريين للانتقام، وقتها إيران ستكون في معضلة. صحيح أن إيران ستبقى قادرة على الصمود إلى حد ما، لكن أيضا هل تريد إيران أن تستدعي ردا أمريكيا مفاجئا كما تقول إيران أنها ستقوم بردود مفاجئة على الولايات المتحدة، قد تشمل أذربيجان، قد تشمل قواعد عسكرية لم تضرب بعد، قد تشمل إسرائيل، قد تشمل جزر في المحيط الهندي، قد تشمل أراضي أوروبية. طيب هل عندما تضرب الأراضي الأوروبية هل لن تدخل تلك الدول الحرب؟ بمعنى آخر أظن أن إيران نفسها تدرك أن هذا أيضا من باب التصعيد اللفظي أكثر منه الهدف الواقعي، أو أن الحرس الثوري يسير في اتجاه والقيادة السياسية تسير في اتجاه، لأننا نسمع من بازكشيان ومن عراقجي خطابا مختلف، والهجوم على بازكشيان وعراقجي وقالباف أيضا نراه واقعا، يعني لدرجة أنه تحدث فيها قالباف وتحدث فيها بازكشيان أن الانقسام داخل المجتمع الإيراني قد يكون هو السبب الأساسي للهزيمة وليس العدوان الخارجي. فأظن أن هناك تقليل للقدرة الأمريكية على الرد وعلى إيقاع الأذى بإيران لو تحولت الحرب إلى حرب مبادرة من قبل إيران. طبعا إيران في موقف رد الفعل في كل الأحوال، لكن الضربة المفاجئة للولايات المتحدة سينظر إليها لأن حرب مبادرة، لأنه المعتدي والقوي هو الذي يحدد قواعد اللعبة للأسف. بعد آخر ينبغي أن نأخذه في الاعتبار، هذه حرب ليست فقط الولايات المتحدة وإيران، هناك أطراف متضررة ليس فقط عالميا أيضا في المنطقة، دول الخليج أيضا تريد مخرجا. هذا المخرج إذا الولايات المتحدة إلى الآن ندخل الشهر الثامن عجزت عن حسم المعركة مع إيران، إيران أيضا تراوح مكانها، لأنه هي صحيح أنها توقع أذى عبر أخذها مضيف قرمز الآن كرهينة لديها، لكن أيضا هي تعاني. هذه الدول تريد مخرجا، وهذا المخرج إن لم يكن عسكريا فلا بد أن يكون دبلوماسيا، لأن الكل يتألم وبالعالم كله الآن يئن تحت وطأة نقص امدادات الطاقة. في المحصلة نحن لدينا فرص متساوية ما بين تصعيد عسكري عال جدا وما بين بحث عن حل دبلوماسي. ومسألة أنه حصار إيران ستتعفن تحت الحصار هذا ليس حلا، لأنه سيبقي العالم كله يتعفن مع إيران اقتصاديا إذا استخدمنا عبارة دونالد ترامب.
1: سيد عباس خمير، قال أسامة أبو شيد كلاما مهما إن أي هجوم استباقي يلوح به ربما الحرس الثوري الإيراني سيكون خطأ فادحا ترتكبه إيران لصالح دونالد ترامب والحزب الجمهوري.
3: نعم، أنا أتفق مع السيد أسامة على هذا، على هذه النقطة الحقيقة، لكن أتصور هناك في الذكاء الإيراني لا يعني هو بهذه النقطة مهتم جدا، يعني بمعنى آخر عندما نقول الهجوم الاستباقي، هذا الهجوم الاستباقي يأتي كرد فعل على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية محتملة. يعني بمعنى آخر، يعني إذا كان هناك هجوم آخر في هذه الفترة وفي هذه في هذا الوقت بالذات، ستكون يعني العقيدة الدفاعية تتبدل إلى عقيدة هجومية.
1: هل هذا سيحدث أيضا وهذا ما سيد خمير؟ إذا شنت الولايات المتحدة هجمات على الحوثيين، عفوا، يعني إيران قد تغير العقيدة من دفاعية إلى هجومية كما تقول، إذا استهدفت هي فقط أم إذا استهدف حلفاؤها في اليمن الحوثيون؟
3: لا، على أي حال الإيرانيون لن يعطي لن يعني المبرر لهجوم أمريكي عليها، لذلك هي ستكون ترد بالفعل قوة. اليوم دخلت الجغرافيا، كنا نتحدث بأن الجغرافيا والديموغرافيا والقوة العسكرية الإيرانية هم عناصر مهمة لأي مواجهة. اليوم دخلت الجغرافيا الإقليمية هي التي الآن دخلت هذه الحرب، وهذه نقطة مهمة، تحول كبير. ما سمعناه اليوم أمس عن مقر خاتم الأنبياء كان مهم للغاية، وهذا ربما إجابة لما تفضل به الضيف الكريم السيد أسامة. يعني مقر خاتم الأنبياء الذي هو النقطة الأساس للتنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية سواء الحرس الثوري أو جيش الجمهورية الإسلامية، أكد بأنه هو على أتم الاستعداد لمواجهة أي عدوان مرتبك، وله ربما بعض المعلومات بأن ستكون هناك هجوم. إذن لن تعطي طهران المبرر لأي عمل استباقي، ولكن في نفس الوقت هذه ستكون الردود قاسية. أنا أتصور ما قام اللقاء الذي أجراه السيد محسن رضائي، وهو كان بزيه العسكري ولكن لغته كانت تفاوضية، وهذه كما تسحب المبررات لأي عمل عسكري ضد طهران، وكانت تصالحية نوعا ما.
1: تمام.
3: ولكن في نفس الوقت كان يؤكد صارمة على ضرورة المواجهة. لذلك أنا أتصور خلافا لما يشاع، هناك في هذه المرحلة هناك تناغم كبير بين السياسيين والعسكريين في إيران، وهذا التناغم مهم للغاية، والقرار يتخذ.
1: نعم. الفكرة واضحة تماما، لم يعد لدي وقت كثير دكتور خمير. دكتور الزنداني، هل دول المنطقة فعلا قد ترى أن هناك سبيلا للدبلوماسية بسبب هذا الخطاب الإيراني، يعني جانب إيجابي وجانب تهديدي؟
4: الإشكالية الجميع يبحث عن حلول دبلوماسية وتفاوض، ولكن تفاوض إيجابي بمعنى أن يكون هنالك تنازلات. عندما تأتي إلي بملف كامل وأنت تطرح شروطك كاملة لا تتنازل عنها وتقول هذه مبادرتي لن أتنازل عنها، وبالتالي لن يقبلها الطرف الآخر، وبالتالي سنظل في نفس هذه الدوامة، وبالتالي قد تتوسع وتنفجر حرب كبرى لا يعني لا تحتاجها المنطقة ولا العالم. إيران اليوم لا تستطيع أن تواجه العالم كله، اليوم يجب أن يكون هنالك يعني نوع من التقدير لهذه الحرب، بأن يعني أمريكا ترتبط بالعالم حتى مع الصين حتى مع روسيا بمصالح كبرى، وبالتالي لن تأتي إذا ما خيرت أو تمت المقايضة فلن يكونوا إلى ما نهاية مع إيران. وبالتالي إيران اليوم لديها أو عليها حصار شديد جدا، يعني تقريبا تصديرها من هرمز صفر تماما، وضع اقتصادي متعب، ويعني هنالك التزامات كثيرة يجب أن تقدرها إيران في هذا الجانب، أيضا دول الخليج، يعني دول لم تشارك في الحرب، لم تقبل أن تكون طرف في الحرب ضد إيران، وبالتالي
1: لكنها وجدت نفسها
4: جزء من الصراع
1: السعودية مثلا
4: اليوم. نعم. إذا كانت الدول الخليج رفضت أن تدخل الحرب من بوابة هرمز، الآن يريدون أن يدخلوا الخليج من بوابة باب البحر الأحمر، وهذه أيضا إشكالية أخرى. اليوم يتهم الناطق باسم الجيش الحوثي سريع، يقول هنالك 157 ضربة جوية من السعودية، لا يقول من القوات الحكومية الرسمية، يقول من السعودية، وبالتالي يريدون إقحام المنطقة وإدخال المنطقة في صراع، وهذا أيضا ليس في صالح إيران ولا في صالح المنطقة، لأن هذه الجغرافيا لن تتغير، لن تتبدل، إيران ستظل في موقعها وجغرافيتها والخليج سيظل، وبالتالي يجب أن تتنازل إيران لصالح المنطقة، لصالح القضايا المنطقة، وبالتالي يعني نستطيع أن نصل إلى حلول معينة أو تقارب في هذه الملفات، وإلا التصعيد، والتصعيد نعرف أن أمريكا لديها أدوات ولديها قدرة أكبر من إيران ولديها حلفاء أكثر ولديها،
1: لكن لديها انتخابات أيضا،
4: ولديها انتخابات، لكن أنا أقول يعني باختصار شديد جدا أقول يعني كما تذكرت في بداية البرنامج، نحن أمام صندوقين انتخابيين، لكن ليسوا بقادر او ليس بقادرين على حسم الامور.
1: نعم
3: هي حرب ارادات، لم تكن حرب معدات يعني.
1: نعم دكتور مطانس شحاده، على ذكر الصندوقين والاستحقاقين، هل يمكن برايك ان يحدث تنسيق بين نتنياهو وترامب في مواجهه الانتخابات المقبله لكل منهما؟
0: نتنياهو أن يبني على دعم علني من الرئيس ترامب لصالحه في الانتخابات لتحسين حالته الانتخابية، ولكن هذا على ما يبدو لن يحصل، وكان بسبب يعني تراجع العلاقات بين نتنياهو وبين الرئيس ترامب، وأعتقد أنه أيضا حتى لو حاول الرئيس ترامب التدخل في الانتخابات الإسرائيلية لن يعني يؤثر بالاتجاه كما يرغب به نتنياهو، لن يفيد نتنياهو كثيرا تدخل ترامب في الانتخابات إلا إذا كان هناك تصريحات يعني بتغيير سياسات بشكل جوهري تميل أو تدعم موقف نتنياهو في المنطقة، في الضفة الغربية، في غزة، وفي لبنان، أو في سوريا. أما اعتبارات أو يعني تصريحات ضريبة كلامية ودعم علني، هذا لن يجدي نفعا إلا إذا كانت يعني فيها مضمون وفيها تغيير على أرض الواقع. لذلك نتنياهو يتركز الآن أو يحاول مرة أخرى التركيز في القضايا الداخلية.
1: نعم.
0: ويحاول على الأقل منع المعارضة من تشكيل انتخابات لكي يفتح إمكانيات أخرى له بعد الانتخابات القادمة. نعم. هذه هي أهداف نتنياهو الآن الرئيسية.
1: دكتور زنتي،
4: إذا سمحت لي فقط، أنت سألت سؤال إنه مسألة تدخل إيران إذا ما هجمت يعني جماعة الحوثي.
1: نعم.
4: أعتقد أن إيران تدعم الحوثي لكنها لن تتدخل إذا ضربت، العكس هو الصحيح، إذا ضربت إيران اليوم ممكن أن يتم إغلاق مضيق باب المندب عن طريق جماعة الحوثي، لكن العكس ليس صحيح باعتبار أن هنالك دعم مسبق إيراني وخبرات وأسلحة. نعم. يعني في
1: دكتور أبو رشيد، هل يستطيع نتنياهو أن يساعد ترامب أم بالعكس صار عبئا عليه لدى الناخب الأمريكي؟
2: لا حقيقة ولا يستطيع أن يساعده، يعني أظن أن دونالد ترامب يتعامل معه على أنه عبء، ورأينا ذلك في تصريحات كثيرة مستاءة من دونالد ترامب، وحديث دونالد ترامب المتكرر أنه هو صاحب القرار وأن نتنياهو يطيعه ويسمع ما يريده منه، لأنه أصبح عليه عبئا من ناحية أنه هو الذي يتحكم
3: بالقرار. أخي رائد،
1: نعم باختصار شديد بثواني، تفضل دكتور خميار باختصار.
3: نعم أنا يعني رد سريع على ما تفضل به سيد زنداني. الإيرانيون قدموا كل شيء، وكانت هناك مرونة، جهود. نعم. كبيرة للإخوة العمانيين والباكستانيين والقطريين. نعم. اتفقوا على مذكرة. نعم. التفاهم.
1: نعم. شكرا جزيلا.
3: ووقعت على أعلى المستويات. نعم. الأمريكيون هم الذين خرجوا. نعم. ونقضوا عهودهم كما نسفوا طاولة المفاوضات.
1: شكرا لكل الضيوف، عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، مطانس شحاتة مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، وهنا في الاستوديو دكتور بكير الزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. وشكرا لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، ختام تقدير موقف، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريدنا أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار، أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي، ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال إنه بسوريا. قال لي الرئيس الأسد مرضى. أنا صرت بصدمة كبيرة يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصة كبيرة. قلت له بدي أشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا.
3: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهد على عصر جديد يولد. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
5: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
6: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
7: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
8: المشهد كارثي.
9: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. مجموعة الدول السبع تقول أن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبول للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن الطاقة العالمية. إصابة ناقلتي نفط في مضيق هرمز بمقذوفات. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل بسبب العقوبة. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.

أهلا بكم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي الوازعية وكهبوبة بالقرب من منطقة باب المندب. وقالت القوات الحكومية في بيان أن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات واستهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في وقت تشهد فيه الجبهتان تحركات عسكرية ومواجهات متقطعة. وأفاد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن باستهداف أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه.

0: ونشر المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية مشاهد الاستهداف عناصر وخطوط إمداد لجماعة أنصار للحوثيين في باب المندب ومحافظة البيضاء. ونشر الإعلام العسكري للقوات الحكومية اليمنية مشاهد قال أنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار للحوثيين في مناطق الوازعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. هذا وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة باب المندب، وتظهر المشاهد السوق المكتظا بالمواطنين لحظة سقوط المقذوف، فيما لم تطرح حتى الآن تفاصيل الأضرار والخسائر البشرية، كما لم يتسنى التأكد من الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. أعلنت جماعة أنصار للحوثيين تعرض 4 محافظات ل 157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن ما وصفه بالتصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج إن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون عربي إن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
1: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
0: قالت منظمة الصحة العالمية أن 680 شخصا قتلوا أو أصيبوا في أنحاء اليمن خلال أسبوع في ظل استمرار القتال بين جماعة أنصار للحوثيين والقوات الحكومية. وقالت منظمة الصحة العالمية أن 164 شخصا قتلوا في الفترة بين 13 و18 من سبتمبر الجاري، بينما بلغ عدد الإصابات 516 جريحا خلال الفترة ذاتها، يرفع ذلك إجمالي عدد القتلى والمصابين منذ 6 أغسطس إلى 3672 شخصا. قالت مصادر لوكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. وأضافت المصادر أن العليمي طلب دعما أمريكيا لمواجهة جماعة أنصار للحوثيين، وأن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال المكالمة الهاتفية. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موقفه مرات عدة مؤخرا بشأن استراتيجيته في اليمن وسط ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد أنصار للحوثيين. أوضحت الصحيفة أنه بعد اتصال وصفته بالملح من طرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر ترامب البنتاغون بالاستعداد لشن غارات متراجعا عن موقفه السابق المعارض قبل أن يعود ويتراجع مجددا ظهر الأحد ليقرر عدم تنفيذ الضربات في الوقت الراهن وفق الصحيفة. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. وأعلن بيرنم قبل توجهه إلى نيويورك موافقته على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية ستستمر لعدة أسابيع لكن ستتم مراجعتها بشكل متواصل.

في السياق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أي مهمة بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، مضيفة أنه لا يوجد حاليا هذا العدد في المنطقة. وفي حديث للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت كالاس إلى أنه عندما أطلقت العملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي كان تقدير أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن، مضيفة أن الوضع أصبح الآن أكثر خطورة. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد ويهدد بتقويض حركة التجارة الدولية وزعزعة الاستقرار العالمي. وصفوا تصرفات إيران بالمستهجنة وأنها تمثل نمطا خطيرا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع أكثر. وأدان وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان بأشد العبارات الهجمات غير المقبولة التي يشنها أنصار الله الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية وضد المملكة العربية السعودية. ودعوا الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكافة التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجها من مضيق هرمز. وقالت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بيئية. تعد هذه الحادثة الثانية خلال 24 ساعة تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي.

0: وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
1: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلا جديدا على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل، صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز في باب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح وحديث ترامب عن مفاجآت عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
0: وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في مناقشات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. قال التلفزيون الإيراني إن عراقجي تحدث فور وصوله إلى نيويورك عبر الهاتف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وجهود الأمين العام لتعزيز السلام والأمن الدوليين. وصرح وزير الخارجية للصحفيين الإيرانيين في نيويورك أن هدف حكومته الأهم هو التواجد على منصة دولية رئيسية للدفاع عن شرعية حقوق ومصالح الشعب الإيراني. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة لشبكة CNBC الأمريكية أنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد أن يزودها بالوقود أو يقدم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. ينضم إلينا من طهران مصدق بور مدير مركز دراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية. أهلا بك سيد مصدق معنا في التلفزيون العربي. سأبدأ بآخر الإجراءات الأمريكية، لا شركات طيران إيرانية ستعمل، يقول سكوت بيسنت. هذا تضييق للخناق يترافق معه تصعيد للهجة العسكرية. سيد مصدق، كيف ستتعامل إيران مع الأمرين؟
2: نعم، شكرا، صباح الخير لكم لمشاهديكم. أنا أعتقد طبعا فيما يتعلق بحظر الطيران الإيرانية وحظر يعني تقديم خدمات للطائرات الإيرانية في المطارات الدولية، هذا الإجراء ليس له قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة لإيران. يعني إيران ربما الحظر البحري أو الحظر النفطي يؤثر أكثر على الاقتصاد الإيراني، ولكن تأثير هذا الحظر فيما يتعلق بالطيران له تأثير نفسي قد ويضر طبعا بالمواطنين الذين يستفيدون من هذه الطائرات ومن أسعار التذاكر المخفضة التي تقدمها الطائرات الإيرانية، وبالتالي ربما هنا تحدث المشكلة، وهذا الإجراء هو إجراء غير مسبوق مطلقا. يعني نحن لاحظنا هذا ثلاث مرة فيما يتعلق بالطائرات الليبية على صعيد موضوع الأكربي، ولكن كان هناك يعني إذن وقرار من مجلس الأمن. هذه المرة الولايات المتحدة الأمريكية التي قررت هذا الشأن وتهدد الشركات طيران من التعاون مع إيران وتهددها بأنها سوف تحرم من المنظومة المالية القائمة أو المبنية على أساس الدولار. ربما يتستطيع أن تحشد كثير وتخلق مشاكل لإيران، ولكن في المقابل هناك روسيا وهناك الصين سوف تعوض جانب كبير من هذا الخلل إذا ما حدث، إذا كانت هناك استجابة حقيقية من قبل كثير من المطارات. هذا فيما يتعلق بهذا الإجراء. إيران بالتأكيد لديها جملة من الإجراءات للرد على هذا الانتهاك الأمريكي غير المسبوق في العالم. من ضمن هذه الإجراءات يعني استخدام القانون الدولي، استخدام المؤسسات الدولية، استخدام منظمة البريكس وشانغهاي وأجهزة أخرى ومؤسسات أخرى، هذا واحد. ثانيا ممارسة الحظر، حركات عسكرية كبيرة عند مضيق هرمز. إيران حاليا تتعامل بإغماض يعني مع مضيق هرمز، هي تتعمد وتبقي هذا المضيق يعني شبه مفتوح وتمر منه بعض السفن، تحاول يعني أن تخفف من وطأة أو من ضغوط دولية، ولكن سوف تعمل على إغلاق هذا المضيق. إيران هددت بأنها سوف توسع جغرافية الحرب. المقصود واضح، إيران ستتجه نحو البحر الأحمر بمساعدة أنصارها في اليمن، وتغلق مضيق باب الهرمز وتسبب مشاكل تجارية واقتصادية للدول التي تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المخطط. إيران سوف تستخدم أسلحة لم تستخدمها في السابق، هذا أيضا مشهود. إيران ستوجه ضربات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الوصول الأمريكية في مياه المحيط.
0: سيد مصدق، هنا اسمح لي أريد أن ألفت إلى نقطة. إذا ما لاحظنا الآن يتحدث سكولت بيسنت عن مسألة الطيران المدني وشركات الطيران الإيرانية، إلى حد اللحظة يمكن القول أن الولايات المتحدة لم تستهدف بعد ما يجعل الهيكل المدني للدولة قائما، الوزارات، هيئة الطيران المدني، الهيئة التعليمية، يعني على سبيل المثال المؤسسات التي تقدم خدمات أساسية مثل مؤسسات المياه والطاقة. هذه أمور لم يرد دونالد ترامب أن تستهدف خشية أن تحدث فوضى كبيرة في إيران وأن تسقط الدولة بمفهومها. الآن هل هناك خشية إيرانية من أن الحرب

0: تفقس عين الطرف المقابل وتتخلص. هذا هو الحقيقة. يعني إيران ستبدي ردة فعل عنيفة جدا، يعني تسبب مشاكل. أولا تسبب حرب استنزافية طويلة. هناك يعني نحن درسنا الحروب الأمريكية في هذه المنطقة وكيف واجهت الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأمريكية رغم غطرستها وقدراتها الهائلة، أصبحت في الوحل، يعني في أفغانستان حتى في العراق وفي الكثير من دول العالم. كل حروب أمريكا بقيت على الأرض، إيران لديها تستفيد من هذه التجارب. إيران دولة قوية جدا، إيران لديها قدرات صاروخية، إيران مزرعة للصواريخ بكل صراحة. على صرفوا كل أموال إيران على هذه الأمور، يعني على تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية، وبالتالي إيران سوف لن تقف، يعني مكتوفة اليدين.
1: طيب.
0: إغلاق مضيق هرمز، إغلاق مياه الخليجية، هذا الممر الاستراتيجي، هذا سوف يسبب مشاكل اقتصادية هائلة كبيرة لأمريكا وحلفاء أمريكا. إيران قد تضرب أبار النفط. على حال كل هذه الاحتمالات موجودة، إيران سوف لن تقعد يعني جالس
1: تتحرك. وبما أنك سيد مصدق أتيت على
0: الجانب الأمريكي،
1: بما أنك أتيت على،
0: يعني أنا أقول أنقل هذه الحقائق.
1: طيب، أتيت على ذكر مضيق هرمز، من المضائق التي تحضر أيضا عند الحديث عن إيران وتربط بها مضيق باب المندب اليوم وما يحدث في اليمن. من الواضح أن الرؤية العالمية، أقله رؤية مجموعة الدول السبع، تقول أن إيران هي السبب، إيران هي من تعطي الأموال، إيران هي من تحرك، إيران هي من تستفيد من جماعة أنصار الله الحوثيين. بيان مجموعة الدول السبع الآن يقول أنكم تذهبون بالعالم نحو عدم استقرار اقتصادي وأمن الملاحة وحرية الملاحة، توجيه أصابع الاتهام بشكل واضح إلى إيران. ما هو أو ما هي القراءة الإيرانية عندما يصبح العالم كله يذهب إلى إيران بأصبع الاتهام ناسيا الولايات المتحدة؟
0: أنا أعتقد يعني كما قلت، يعني مجموعة السبع هي لا تتعامل بالصورة عادلة مطلقا، هي تفكر بمصالحها. هم يريدون إبادة حلفاء إيران من دون أن تتدخل إيران، وهم يشكلون أحلاف كبيرة بكل صراحة. يعني إيران هي دائما مدة يد تعاون، مدة يد أنه طلبت، يعني قدمت مقترحات عديدة آخرها، موضوع اجتماع السلالة في سلطنة عمان لحضور دول المنطقة لبحث ولترسيخ الاتفاق الإيراني العماني. رفضت المملكة العربية السعودية، رفضت البحرين وبقية الدول، رفضوا المشاركة، وهذه كانت فرصة كبيرة. ولكن في المقابل ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى ألمانيا، اجتمعوا مع قائد القوات الأمريكية الوسطى، اجتمعوا مع ممثلين إسرائيليين ونسقوا لمواصلة العدوان على إيران والضغط على إيران. هكذا إيران تنظر اليوم إلى دول المنطقة. إيران تتمنى الحرس الثوري، أنا أقول يتمنون أن مجموعة السبعة ودول المنطقة كلها تتحالف مع أمريكا حتى تبقى بعيدة عن أي محظورات عندما تستهدف أي هدف وتستهدف أهداف استراتيجية طاقوية يعني مهمة للغاية في هذه المنطقة، والتي سوف تدمر الاقتصاد الغربي والأمريكي. وبالتالي هم يعني يعطون الفرصة لإيران، لا يعرفون كيف يتعاملون مع إيران، خاصة دول المنطقة. يعني دول المنطقة رغم أن إيران ضربت هذه الدول من خلال ضرب القواعد، أنا لا أريد أقول من هو المحق، ولكن دول المنطقة تعلم أن إيران قادر أن تضربها أكثر من دون أن تستطيع أن ترد على إيران، وحتى من دون أن تدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي طالما هذه الحقيقة المرة موجودة، على الأقل كان يجب أن يستجيبوا لدعوات إيران للسلام ويخففوا من وطأة هذه الأزمة حتى لا تتوسع كثيرا. نحن أيضا لا نرغب، نحن في إيران مقسمين أيضا حول هذا الموضوع، ولكن هم يصبون الماء في ناعورة الحرس الثوري وقوات المتشددة المتسلبة في إيران، ويعطوها المجال لكي تعمل بعيدا عن أي محظورات ومحظورات. وهذه الحقيقة، يعني لا قيمة لهذه الدول الأوروبية، يعني هم متحالفون جميعا ثم حاولون أن يعني يستفردوا بحلفاء إيران، لذلك إيران لن تسمح لهم بذلك.
1: نعم.
0: هذا قلت يعني ورقة مضيق باب المندب ستكون الورقة التي تلعب

0: يا إيران بقوة ردا على هذا الحظر على الطيران الإيراني واستمرار الحظر الاقتصادي على إيران. إيران أنا لا أقول يعني إيران هي متفوقة ناريا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن متفوقة عليها وتستفيد من عامل الزمن. الانتخابات تجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية ستطيح بالحزب الجمهوري. إيران واثقة من هذا الشيء، وبالتالي هي تخبئ مفاجآت للجانب الأمريكي عشية هذه الانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك سيد مصدق بور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية. أظهرت بيانات أولية من شركة كابلر عبور 12 سفينة تم مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندور من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يومي.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
1: تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 44 عاماً، وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن المخزونات هبطت إلى 284 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر 1982. جاء التراجع بعد سحب واشنطن 172 مليون برميل من الاحتياطي بهدف زيادة المعروض وتهدئة أسعار النفط. أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32% في أدنى نسبة خلال مسيرته السياسية. أظهر الاستطلاع أن 73% من الجمهوريين وافقوا على أداء ترامب في منصبه بانخفاض عن 82% التي سجلها استطلاع آخر أجري قبل أسبوع، كانت نسبة التأييد الإجمالية له قد بلغت حينها 35%. إلى قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بسقوط جرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بسقوط شهيد وعدد من الجرحى في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية قرب منطقة السكة وسط خان يونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 3. وعقب الغارة الإسرائيلية نقل جثمان شهيد إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وفي خان يونس أفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل إسماعيل البردويل في مجمع ناصر الطبي، ذلك بعد إصابته برصاص في الصدر خلال إطلاق لآليات الإسرائيلية النار تجاه المواطنين. قالت مصادر محلية وشهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بمركبة مفخخة قرب شارع السنافور شرقي مدينة غزة، وظهرت مشاهد مصورة تحرك أحد الآليات العسكرية في المنطقة في أثناء وجود عدد من المواطنين المقيمين في خيامهم وعلى أنقاض منازلهم.
3: هاي روبورت على رمضان السنافور.
1: قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن ادعاءات الاحتلال بشأن قيام عناصر من الحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها من الصحة. وأضاف قاسم أن هذه الادعاءات تهدف إلى إيجاد ذرائع لتبرير انتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه على سكان القطاع. وشدد قاسم على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار. أعلن جيش الاحتلال مهاجمة بنى تحتية لحماس ردا على انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر بحسب وصفه. إلى الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين بلدة سلوات شمال شرقي رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اندلعت مواجهات مع عدد من الشبان في المنطقة الشرقية من البلدة بالقرب من شارع 60 الاستيطانية. وأفادت مصادر محلية باعتداء المستوطنين على عدد من المنازل وسرقة أغنام من بعض البيوت، فيما اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال المنطقة. نشد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور كل الدول الرافضة للاستيطان والضم وتهجير الفلسطينيين إلى التحرك العاجل لترجمة مواقفها. وقال منصور للتلفزيون العربي إن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال وتحرك مشترك لمنع نتنياهو من مواصلة تحدي المجتمع الدولي وما يصدر عن اجتماعات نيويورك.
4: في اتفاق حول ثلاثة قضايا في غاية الأهمية، لا للضم، لا للاستيطان، لا للتهجير. ولذلك نريد إنه أن لا تبقى هذه البواقف مجرد كلمات. نتنياهو وحكومته متمردين على كل الذين يقولوا هذا الكلام في إعلان نيويورك وفي خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن 2803. ماذا أنتم فاعلون أيها الناس؟ إذا هذا هو موقفكم، لا تسمحوا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تتمرد عليكم وأن تنجح. علينا جميعا أن نفشل هذا المخطط ونستطيع.
1: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأشار بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية أكد خلال لقاء في نيويورك دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وأشار البيان إلى تجديد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. وخلال استقبال السناتور الأمريكية جين شاهين في نيويورك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. ودعا سلام إلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته، محذرا من أي فراغ قد ينشأ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. مع عودة الهدوء الحذر إلى جنوبي لبنان، أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين. تعيد الخطوة النبطية ومدن جبل عامل بعض من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
5: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين، السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية، نبضها وحركتها.
6: الحرب اجت كتير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلأ العالم هيك تحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على أرضها، رجعت على السوق.
5: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين أبناء الجنوب. فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطي ومرج عيون وبنت جبيل.
7: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان. يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
8: نجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى. بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير، العالم كلها خايفين وما في سيولة بإيد العالم.
5: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
9: حجم الخسائر، طبعاً حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك أرقام، أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي، ومتضرر بين إزاز وإلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
5: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية، ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطي باستقرار أمني لا يزال غائباً، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطي، جنوب لبنان.
1: التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أهمية قيام العراق بتفكيك الميليشيات التي وصفتها بالإرهابية ومنع شن الهجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل.
10: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذا كما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
11: قوات البيشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي.
10: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل، فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكا باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
1: في السودان، قال الجيش السوداني أنه أحرز تقدما ميدانيا جديدا في ولاية النيل الأزرق وأضاف الجيش أنه فرض سيطرته على مناطق بلبونق وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. اتهمت هيئة طوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بلدة أمبادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة أن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق أمبادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية.
12: دعام حماية السودان والله، سلم سلم يا برهان يا دعام حماية السودان.
1: قالت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين أن الأوضاع الإنسانية والأمنية للمدنيين بولاية النيل الأزرق في تدهور متواصل جراء استمرار المعارك وتزايد حركة النزوح.
13: لحظة اختلطت فيها فرحة اللقاء بمرارة النزوح بعد أن فرقت الحرب العائلات ودفع بها إلى طرق لم تكن تعرف أين تنتهي. هنا في كل شبر من السودان لا تتوقف رحلة البحث عن الأمان، من النيل الأزرق إلى دارفور تتسع دائرة المعاناة الإنسانية بسبب حرب تجاوزت عامها الرابع. نزوح متكرر واحتياجات تتفاقم وعائلات تحاول لم شملها وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وفي إقليم النيل الأزرق تؤكد منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل والملاذ للاجئين وصول نحو 1000 أسرة نازحة تضم قرابة 3800 شخص إلى منطقة أكليلي بمحافظة الكرمك فرارا من المعارك. وبين هؤلاء النازحين نحو 1300 طفل و400 امرأة و300 من كبار السن، أرقام تختصر حجم الأزمة، لكن خلف كل رقم حكاية أسرة تبحث عن مأوى وطفل ينتظر الغذاء وأم تخشى على أطفالها من المرض والجوع. احتياجات أطلقت منظمة ضحايا دارفور ومنظمة الأمل نداء إنسانيا عاجلا بشأنها، مطالبتين المجتمع الدولي بالتحرك لتوفير المساعدات الأساسية وحماية المدنيين.
14: هناك نزوح مستمر، أكثر من 1000 أسرة نزحوا إلى منطقة إقليلي بإقليم النيل أو يعني بمحافظة كرمك إقليم النيل الأزرق، يعني وهم يعني ما يملكون يعني قوت يومهم. يعني
13: في الفاشر تتجدد المخاوف بشأن أوضاع آلاف المحتجزين بعد إعلان شبكة أطباء السودان مقتل المتطوع الإنساني الطيب التوم مرسال داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع وفق بيان الشبكة، وتقول إن أكثر من 3000 معتقل موجودون في سجن شالة ومراكز احتجاز أخرى وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الإنسانية والصحية. أرقام وبيانات تبقى خلفها قصص إنسانية لا تختصرها الإحصاءات في بلد أنهكته الحرب، بينما تظل لحظات لم الشمل بارقة أمل في حين ينتظر ملايين المدنيين أن تنتهي رحلة النزوح.
1: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إغلاق مجموعة مسلحة صمامة على خط نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الحقل بسبب ارتفاع الضغط. أحذرت المؤسسة في بيان من أن استمرار الإغلاق قد يوقف إنتاج حقل الشرارة والتصدير ويؤثر في عمل مصفات الزاوية، ملوحة بإعلان حالة القوى القاهرة إذا استمر الوضع. مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمغرب، يحضر الشباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد وفي مقدمتها الشغل.
15: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. جيش مستعد، هذه واحدة من جلساتهم.
16: تشوف أنه كيتم تحشيد الناس
15: بالأموال، ويبدو أنهما قد حسم أمرهما بعدم المشاركة فيها.
17: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب. وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على المستوى اللغة، واش على المستوى التطلعات.
18: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب رئيسي هو أنه هذه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
19: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
20: أنا شابة من لا جينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيت الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
19: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
21: جيل زد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
19: رهان صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يخوض التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
1: أفادت مصادر محلية باستهداف القوات الأوكرانية مصفاة نفط في مقاطعة سمارة الروسية، أظهرت مقاطع مصورة اندلاع حريق ضخم وتصاعد أعمدة الدخان من المنشآت النفطية عقب الغارة الأوكرانية بطائرة مسيرة. أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية إنقاذ 15 شخصاً وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على عدة مناطق في العاصمة كييف. هذا واندلع حريق نتيجة إصابة مبنى سكني مكون من 5 طوابق في منطقة دنيبرو، واندلع حريق في الطابق السفلي. قال الكرملين أنه يعمل على حل مشكلة الغذاء والأدوية في مدينة أوليشكي الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. في المقابل قال وزير الخارجية الأوكرانية أندري سيبيها أن وفد أوكرانيا يعتزم طرح مسألة أوليشكي أمام الجمعيات العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6,000 من سكانها يموتون من الجوع والبرد. وأضاف الوزير الأوكراني أن من وصفهم بالمحتلين لا يسمحون بمرور المساعدات الإنسانية. أفرزت انتخابات ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربروم نتائج كارثية للأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين. أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني المسيحي الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه.
22: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين، واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد ب 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
0: لقد قدمنا ضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سواء في البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الكثير لبرلين، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، وكان من المفترض أن نسوق لنجاحاتنا بشكل أفضل.
22: وفي الشمال الشرقي ارتفع اللون الأزرق ليتقدم البديل من أجل ألمانيا على الاشتراكيين الحاكمين. 38.2% تضع الحزب في المقدمة، بينما سقط الاتحاد المسيحي دون العتبة البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. من برلين إلى مكلنبورغ فوربومان، لا تعني نتائج الانتخابات فيهما تبدلاً في أسماء الفائزين فقط، بل انعكاساً لتحول أعمق في المزاج السياسي الألماني. يسار يجذب شباب العاصمة ويمين متطرف يتقدم في الشمال والشرق، وبينهما يتسع مأزق الأحزاب التقليدية وتهتز سلطة ميرتس أكثر من ذي قبل. الأحزاب التقليدية تقرأ النتيجة تصويتاً عقابياً، لكن زعامة البديل لديها وجهة نظر مغايرة.
0: هذا تبسيط للواقع، الناخبون يصوتون لنا عن اقتناع لأنهم يرغبون في تبديل السياسات القائمة.
22: وفي الحالتين يظل الخاسر الأكبر هو المستشار فريدريش ميرتس الذي مني حزبه بخسارة كارثية في الولايتين زادت من حدة التكهنات بشأن مستقبله السياسي، سواء على رأس التيار المحافظ الألماني أو في مكتب المستشارية الذي يشغله منذ عام ونصف فقط. ولم يعد تبرير الخسارة فقط هو المطلوب، بل إجابات حقيقية لما حصل على مستوى الولايات. ياسر أبو معالق، التلفزيون العربي، برلين.
1: قال رئيس الكوري الجنوبي لي جايم يونغ إنه سيشدد خلال اجتماعات الجمعيات العامة للأمم المتحدة على ضرورة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بصورة عملية وتدريجية، مضيفا أن سول وواشنطن على استعداد لاستئناف التواصل مع بيونغ يانغ. وأضاف لي أن اتباع نهج تدريجي يقوم على وقف الأنشطة النووية وتقليصها وتفكيكها هي وسيلة عملية لمعالجة القضية النووية لكوريا الشمالية بفعالية. بدأت وسائل إعلام أمريكية مسارا قضائيا ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد سحب تصاريح صحفيها ومنعهم من دخول البيت الأبيض. قالت شبكة سي إن إن وإم إس ناو الإخباريتين ومؤسسة بوليتيكو الإعلامية المتخصصة في الشؤون السياسية، قالت في بيان مشترك أن الحكومة لا تملك حق تحديد ما تنشره الصحافة أو الموضوعات التي تغطيها. وأكدت المؤسسات الثلاث أنها أخطرت إدارة ترامب رسميا باعتزامها اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن منع صحفيها بسبب طبيعة تغطيتهم يمس بحرية الصحافة واستقلالها. من جانبه دفع الرئيس الأمريكي عن إجراءات إدارته بحق عدد من المؤسسات الإعلامية نفيا أن يكون البيت الأبيض يشن هجوما على الصحافة الحرة. قال ترامب في منشور على منصته تروسوشل إن إدارته تتسادف ما وصفها بالأخبار الكاذبة، متهما إياها بأنها منسقة وخارجة عن السيطرة وتشكل بحسب تعبيره تهديدا للأمن القومي الأمريكي. رحلت الولايات المتحدة أكثر من 25,000 مهاجر إلى دول ثالثة بموجب اتفاقية سرية أبرمتها إدارة ترامب وفق تحقيق نشرته مجموعة Forbidden Stories. أظهر التحقيق أن المكسيك استقبلت نحو 20,000 منهم، في حين وزع الباقون على 27 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمحيط الهادئ، رغم عدم ارتباط بعضهم بهذه الدول. ورصدت واشنطن 410 ملايين دولار لتنفيذ الاتفاقيات، خصص منها 81 مليونا للحكومات المستقبلة أو المستقبلة، بينما وجهت بقية الأموال إلى منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة لتسهيل عمليات الترحيل. في ظل استمرار التهديدات المتبادلة والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن مغامرة الرئيس الأمريكي في إيران أعادت إشعال الحرب في اليمن، والصراع بين أنصارنا الحوثيين والسعودية، كما جعلت إيران وحلفائها يسيطرون على ممرين رئيسيين في الشرق الأوسط.
2: في صحيفة الجارديان البريطانية رأى محمد بازي أن مغامرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران أعادت إشعال الحرب الأهلية في اليمن والصراع بين الحوثيين والسعودية، وأشار إلى أنه بسبب حرب ترامب باتت إيران وحلفاؤها يهيمنون على ممرين رئيسيين في الشرق الأوسط، هما باب المندب ومضيق هرمز. وبينما رأى الكاتب أن الحوثيين يحاولون تعزيز نفوذهم بالسيطرة على ممر الطاقة الإقليمية الرئيسي والاستيلاء على مزيد من الأراضي في اليمن، لا يبدو أن أحدا قادر على إيقافهم حتى الآن. وأضاف أن ترامب يدرك أنه لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى استطاعت إخضاع الحوثيين بالقصف. صحيفة واشنطن بوست كشفت عن إنشاء إدارة ترامب مكتباً جديداً في وزارة الخارجية باسم مكتب إعادة الهجرة وتحويل جزء من جهاز كان معنياً تاريخياً بمساعدة اللاجئين إلى أداة لدعم عمليات ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة لا يحملون جنسياتها، كما خصصت أو تعهدت بتقديم ما لا يقل عن 410 ملايين دولار لتسهيل إبرام اتفاقيات مع 31 دولة معظمها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفقاً لسجل جلات حكومية داخلية طلعت عليها الصحيفة. ولفتت إلى أن اتفاقيات الترحيل هذه، والتي تعد ابتكاراً مثيراً للجدل من إدارة ترامب الثانية، باتت جزءاً أساسياً من نهج الرئيس المتشدد تجاه الهجرة. وبينما أشارت إلى الجدل القانوني والإنساني المحيط بهذه الاتفاقات، خصوصاً أن بعضها أبرم مع حكومات سلطوية وبشروط رقابية محدودة، نقلت الصحيفة شهادات عن مهاجرين ومحامين تحدثوا عن احتجاز وسوء معاملة ونقص في الطعام والرعاية الطبية في بعض الدول. في موقع بلومبرغ الأمريكي، ناقش سايمون جونسون وأمير كرماني مخاوف الصين من الأوضاع في الشرق الأوسط ودورها المحتمل، وأشار إلى أن دعوة الصين دول مجموعة البريكس إلى ضرورة التدخل والعمل على وقف حرب إيران تعطي انطباعاً واضحاً عن مدى تأثر بكين واقتصادها جراء الحرب. واعتبرا أن لدى الصين أسباباً للدفع الآن نحو تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، بما فيها تعرض نموذج نموها للتباطؤ العالمي وعدم قدرتها على عزل نفسها عن صدمة النفط إلى أجل غير مسمى. وبينما لفتا إلى أن الحكومات في أنحاء الشرق الأوسط تنظر إلى الصين باعتبارها واحدة من القوى القليلة التي تتمتع بنفوذ حقيقي على كل من طهران وواشنطن، رأى الكاتبان أن الخطوة التالية هي تحويل المبادئ التي اقترحها الرئيس الصيني في القاهرة ونيودلهي إلى مقترح ملموس يربط بين القيود النووية وتخفيف العقوبات وحرية الملاحة وحزمة استثمارية موثوقة. وإذا أبدى ترامب استعداده للموافقة على هذه التسوية، فقد تكون النتائج مذهلة. في صحيفة نيويورك التي تطرقت إلى لقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني شي جينغ بينغ هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن أبرز أهداف الرئيس الصيني تتمثل في إقناع ترامب بتأجيل مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان بقيمة 14 مليار دولار، إذ لطالما اعتمدت تايوان على القوة العسكرية الأمريكية لمواجهة التهديدات العسكرية من الصين. ونقلت عن محللين، بالنسبة لبكين يعد استعداد ترامب لتأجيل مبيعات الأسلحة مكسبا بحد ذاته. وفي واشنطن قد يلامح شي جينغ بينغ إلى التكاليف المحتملة في حال موافقة ترامب على الصفقة. وفي حين توقع بعض الخبراء أن يستمر ترامب في تأجيل الموافقة على أي مبيعات أسلحة لتايوان حتى أواخر هذا العام على الأقل، رأى آخرون أن الموافقة على بعض الأسلحة قد تأتي في وقت أقرب. إلا أنه بحسب الصحيفة يريد ترامب كسب ود الصين من أجل دفعها للضغط أكثر على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، ما ينبئ باتفاق صيني أمريكي يخدم مصالح الدولتين على حساب تايوان.
1: ختام هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة في نشرة جديدة.

0: تخضعين في أجواء هذه المظاهرات.
1: سامعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
0: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في روسيا؟ يعني أن أتنقل بين مواقف ثابتة في العقيدة النووية ومسار التسلح، وأخرى متقلبة في مسار التفاوض وإرساء الهدنة. أنا أكون شاهداً على عصر جديد يولد. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسان، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. مجموعة دول السبع تقول إن الوضع في اليمن يمثل تهديدا غير مقبولا للاستقرار والأمن في المنطقة ولأمن طاقة العالم. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الطيران الإيراني المدني سيتوقف خلال اليومين عن العمل بسبب العقوبات، ويتوعد باستبعاد الدول التي تساعد الشركات الإيرانية من نظام الدولار. رئيس الوزراء العراقي يتعهد بنزع سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل.

0: أهلا بكم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة صادفت آليات وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي الوازعية وكهبوب بالقرب من منطقة باب المندب. قالت القوات الحكومية في بيان أن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات واستهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في وقت تشهد فيه الجبهتان تحركات عسكرية ومواجهات متقطعة. أفاد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن باستهداف أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه. كما نشر المركز العالمي للقوات الحكومية اليمنية مشاهد لاستهدافه عناصر وخطوط أمداد لجماعة أنصار الله الحوثيين بباب المندب ومحافظة البيضاء. نشر الإعلام العسكري للقوات الحكومية اليمنية مشاهد قال أنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين في مناطق الوازعية غربية تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. هذا ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة باب المندب، وتظهر المشاهد السوق مكتظا بالمواطنين لحظة سقوط المقذوف. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل 157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان أن التصعيد السعودي استهدف محافظة الجوف وتعز وصعدة ومأرب. قال وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج أن التصعيد الحالي مع الحوثيين يغلق الباب أمام العودة إلى مسار السلام، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون عربي أن هذا التصعيد يأتي ضمن استراتيجية إيرانية للضغط على دول المنطقة وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
1: في تقديري أن لا حديث مناسب عن إمكانية العودة إلى مسار السلام. هناك تصعيد، وهذا التصعيد هذه المرة لا يعود لأسباب محلية وداخلية، ولكنه استكمال لاستراتيجية إيرانية رأت أنها غير قادرة على مواجهة الحرب مع أمريكا إلا من خلال رهن المنطقة ودول المنطقة وحصارها ورهن المنطقة للفوضى، وكذلك وضع ضغوط عالية جدا على سوق الطاقة وحركة التجارة العالمية.
0: دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد ويهدد بتقويض حركة التجارة الدولية وزعزعة الاستقرار العالمي. وصفوا تصرفات إيران بالمستهجنة وأنها تمثل نمطا خطيرا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع أكثر. وأدان وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان بأشد العبارات الهجمات غير المقبولة التي يشنها أنصار الله الحوثيون في اليمن، وعلى المملكة العربية السعودية داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكافة التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية. قالت مصادر لوكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، وأضافت المصادر أن العليمي طلب دعما أمريكيا لمواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، وأن ترامب لم يتعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال المكالمة الهاتفية. وفي السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير موقفه مرات عدة مؤخرا بشأن استراتيجيته في اليمن وسط ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات ضد أنصار الله الحوثيين. وأوضحت الصحيفة أنه بعد اتصال وصفته بالملح من طرف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أمر ترامب البنتاغون بالاستعداد لشن غارات متراجعا عن موقفه السابق المعارض قبل أن يعود ويتراجع من جديد ظهر الأحد ليقرر عدم تنفيذ الضربات في الوقت الراهن وفق الصحيفة. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. وأعلن بيرنم قبل توجهه إلى نيويورك موافقته على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية ستستمر لعدة أسابيع لكن ستتم مراجعتها بشكل متواصل. وفي السياق قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي مهمة بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، مضيفة أنه لا يوجد حاليا هذا العدد في المنطقة. وفي حديث للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت كالاس إلى أنه عندما أطلقت مهمة أو عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي كان التقدير أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن، مضيفة أن الوضع الآن أصبح أكثر خطورة. ينضم إلينا من اسطنبول أحمد الزرقاء الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد أحمد. يعني ما الذي يدفع ترامب إلى هذا التذبذب في قراره بشأن الانضمام والعمليات العسكرية وشنها في اليمن؟
2: أهلا، صباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدي العربي. ترامب هذا الموقف ليس هو الأول الذي يعني يتخذ فيه قرار ثم يتراجع عنه، خاصة فيما يتعلق باليمن. ربما هو مدفوع بأكثر من سبب داخلي له علاقة بالانتخابات النصفية المرتقبة، بالإضافة إلى محاولة تشكيل ضغط أو موقف دولي أيضا أوروبي أو إقليمي قد يساعد المملكة العربية أو قد يساعد واشنطن على اتخاذ قرار. لكن باعتقادي أن القرار بدأ يتبلور بشكل أو بآخر. اتصال ترامب العليمي هذا هو الأول ربما الذي يجريه الرئيس الأمريكي برئيس مجلس القيادة اليمني منذ سنوات، وبالتالي هذا له دلالة كبيرة أن هناك قناة مفتوحة مع بين الحكومة اليمنية وبين ترامب توازي القناة التي هي قناة استخباراتية وقناة أمنية التي فتحت مع جماعة الحوثيين. وبالتالي نحن أمام مرحلة ربما الجميع الآن أو كل المؤشرات تقول أن هناك ضربة قادمة أو أن هناك تدخل قادم، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكن ربما هناك موافقة من البريطانيين. هناك الدول مجموعة الدول السبعة اليوم أصدرت بيان وهي تمضي يعني في الأمور تمضي باتجاه التصعيد إذا لم يتراجع الحوثي عن باب المندب، وأيضا إذا لم يتم حل حالة الأمور في مضيق هرمز. وبالتالي نحن اليوم أمام مقاومات كبيرة لكن ومعركة مرتقبة ستكون اليمن ربما والسواحل اليمنية والجزر ساحة لها، خاصة أن هناك تواجد دولي كثيف للقوى الإقليمية والدولية والبحرية، القوات العسكرية موجودة في المنطقة سواء في جيبوتي أو حتى في البحر الأحمر. هناك قوات الاتحاد الأوروبي وهناك أيضا قوات أمريكية وغيرها من القوى التي بإمكانها ربما الآن هناك فقط حشد محاولة لإجراء حشد دولي، وهذا ما لمسناه خلال الفترة الماضية. أيضا الموقف الأمريكي مرتبط بعدد من العوامل وكان تحدث عنها ترامب الأسبوع الماضي وحتى تحدث عنها الإدارة الأمريكية أن هناك قنوات أو أن هناك تواصل وأن هناك محاولة لتجزئة المعركة، لا يراد أن تخاض معركة في مضيق هرمز وفي البحر الأحمر بشكل متزامن. اليوم هناك ضغوط أيضا عسكرية كبيرة في الميدان على يتعرض لها الحوثيين، ربما هذا هو جزء من التفاوض أو جزء من يعني محاولة جس نبض مدى القدرات العسكرية للحوثيين في هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن الحوثي ما زال يصر ويؤكد أنه لن يعني يستهدف حركة الملاحة في البحر الأحمر باستثناء السفن السعودية.
0: طيب، وهنا السؤال، هل من عامل ربما يدفع ترامب إلى القول بأن التدخل أولى من عدمه؟ يعني أي اللحظات التي قد يراها ترامب ربما مناسبة للتدخل وأن عدم التدخل سيحدث مكسبا لإيران أكبر من فكرة الانعزال وعدم الولوج في صراع عسكري في اليمن؟
2: في حال يعني صدقت الأخبار التي تتحدث عن قيام خبراء من الحرس الثوري بزيارة جزر ميون وحنيش والبدء بعمليات حفر الخنادق والإشراف على حفر الخنادق وتركيب الرادارات، بالإضافة إلى أي تواجد إيراني أو عسكري إيراني سواء عن طريق القطع البحرية أو حتى بدء الحوثيين بزرع الألغام في البحر الأحمر وفي محيط باب المندب، أو تعرض أي سفينة ربما لتهديد غير السفن السعودية بالتأكيد. هذه الأمور قد تجعل البيت الأبيض وترامب يعدل عن قرار عدم مهاجمة الحوثيين، لكن أنا باعتقادي أن الجميع يشتري وقت من أجل الترتيب لأوراق، يعني كي يمتلك معلومات استخباراتية أكثر، كي يتم التحضير أيضا لإشراك أكبر قدر من ربما محاولة لبناء تحالف دولي لمواجهة الحوثيين ومواجهة إيران في الوقت المتزامن. وبالتالي أنا أعتقد أن المواجهة مقبلة، لكن الموضوع يرتبط بتصعيد الحوثيين في البحر واستهداف أي مصالح غربية أو مصالح دولية في طريق في باب المندب، أو محاولة أيضا أو التصريح بأنهم سيقوموا بإقفال الماضي باب المندب. هذه المؤشرات ربما التي يجب مراقبتها في حول، وهي التي قد تؤدي إلى تغير في موقف الرئيس الأمريكي ترامب وأيضا الإدارة الأمريكية.
0: طيب، ولكن أليست المملكة العربية السعودية حليفا استراتيجيا؟ ألا تربطها بالولايات المتحدة مصالح كبرى؟ يعني لماذا القول أن مسألة تهديد السعودية ليس سببا كافيا وهناك دوافع؟ اتصل ولي العهد السعودي وطلب من ترامب كما تقول وسائل إعلام بأن يتدخل.
2: هذا هو ترامب وهذه هو طريقة تفكيره، ربما يعني هو يعتذر للسعودية عن التدخل، لكن في الوقت نفسه يتم إرسال خبراء عسكريين إلى الرياض بقيادة يعني قائد المنطقة المركزية الأمريكية. وبالتالي هذه السياسة الأمريكية التي جاءت في عهد ترامب هي لا تعترف بقواعد العمل الدبلوماسي أو حتى تلتزم بالأعراف العلاقات أو بناء التحالفات الموجودة. هو الرجل يغير موقفه بين لحظة وأخرى، وبالتالي نحن اليوم أمام حالة من يعني عدم القدرة على دراسة سلوك ترامب. لكن باعتقاد أنه لن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها السعودية هي حليف استراتيجي، وهي واحد من يعني وهي أحد أهم الفاعلين في المنطقة، وبالتالي هذا يرتبط أيضا كما يقول عدد من الباحثين أو عدد من المراقبين أن هناك ثمن لابد أن يدفع من قبل المملكة العربية السعودية، وهو الضغط عليها من قبل ترامب من أجل الذهاب باتجاه التطبيع مع إسرائيل والتوقيع على الاتفاق.
0: وهذا ما كنت يعني أصل إليه، من أجل عيون نتنياهو يتدخل ترامب في إيران ويقوم بما قام به ويعني يخسر قواعده في المنطقة. أي بي سي نيوز تقول إن ما بني في 30 عاما دمر في 6 أشهر، ولكن من أجل مصالحه ومصالح المملكة العربية السعودية لا يذهب نحو التدخل العسكري. يعني ما الذي يجعل ترامب يغير سياسته من أجل إسرائيل؟
2: بالتأكيد أن يعني الموقف ترامب منذ البداية، منذ يعني صعوده للرئاسة، هو يتحدث عن دعم مطلق لإسرائيل، وحتى العملية التي أطلقت هي كانت من أجل إسرائيل كما ذكرت سابقا. لكن أنا أقول أن ترامب اليوم يضع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق كبير جدا، لأن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المواجهة وعدم دعم حلفاء سيزعزع الثقة فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وسيتم البحث عن حلفاء آخرين أو منافذ أخرى لإنقاذ الموقف. وباعتقادي أن المملكة العربية السعودية بدأت فعلا في البحث عن خيارات أخرى، عن إنشاء طريقة إنشاء تحالفات جديدة، سواء عبر إعلان حلف مكة أو حتى عن طريق توسيع الحلف البحري. وبالتالي قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الخاسرة إذا لم تقوم بالاستجابة للمطالب السعودية. واليوم السعودية هي تعاني من تهديد حقيقي وابتزاز كبير جدا من قبل إيران ومن قبل أيضا الجماعات المرتبطة بها سواء في صنعاء في اليمن أو في العراق. أنا ما زلت أقول أن السعودية لديها القدرة أيضا على مواجهة الحوثي في حال ضمنت عدم تدخل إيران. هناك أيضا قوات يمنية موجودة في الأرض، وهي أثبتت خلال الأيام الماضية أنها قادرة على استنزاف الحوثي، لكن هذا ليس هو الحل الوحيد والحل النهائي، لأن أن ما زلت تخوض المعارك في الأطراف. يجب على الحكومة اليمنية وشركائها السعوديين أيضا التفكير في يعني نقل مسرح العمليات من الجنوب ومن الساحل الغربي إلى مأرب، والضغط أيضا في الثمان الجبهات. هناك ثمان جبهات متوازية، إذا عملت في نفس الوقت بإمكانها إرباك الحوثي وبإمكانها تحقيق تقدم كبير وجعل الحوثي ينسحب من باب المندب لتغطية الفراغ الذي قد ينجم عن الضغط عنه في محاور مأرب والبيضاء والجوف وحجة وميدي والضالع. وبالتالي نحن أمام سيناريو معركة مفتوحة مساحتها طويلة كبيرة جدا. الحوثي اليوم ربما بحسب مراقبين أنه قد يكون ابتلع الطعم، أو ابتلع الطعم لأنه اليوم يتمدد في خارج مناطقه المعهودة وفي مناطق يعني شاسعة ربما قد تسهل استهدافه، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق التي والصحراوية التي لا يوجد فيها جبال ولا يوجد فيها قدرة على بناء تحصينات. وبالتالي نحن أمام سيناريو ربما بانتظار اللحظة الراهنة. إلى الآن السعودية لم تقرر فعليا الدخول في الحرب بشكل مباشر، ما زالت تعمل تقدم رجل وتؤخر أخرى، وبالتالي هذه كلها بانتظار أن ينضج موقف دولي وموقف إقليمي، أو إما بالضغط على إيران لخفض التصعيد أو باتخاذ قرار بمواجهة
0: طيب
2: عسكرية
0: سيد أحمد،
2: عسكرية.
0: الآن السيناريو في داخل اليمن لا يظهر جليا بأن هناك تراجع للحوثي على المستوى الميداني.

0: إضافة إلى محاولة التقدم في مأرب، وبالتالي إذا يعني هو يراهن على أنه إذا استطاع أن يستولي على مأرب ويستولي على باب المندب والجبال المطلة عليه بشكل كامل، بإمكانه أن يبدأ مرحلة تفاوض جديدة مع المملكة العربية السعودية و مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره أنه صاحب أمر واقع وأصبح فرض وجوده العسكري والأمني والميداني. وبالتالي هذه هي النقطة الوحيدة التي ربما قد تجعل الحوثي يتوقف، أن هناك سيكون هناك حافز، وهو كان في الفترة الماضية عن طريق الوسطاء العمانيين كان يعني يطمح لمجموعة من الحوافز، من ضمنها الاعتراف بسلطته الشرعية، يعني تحويله إلى يعني ممثل كيان لليمن. وبالتالي حتى هذا كان الموقف يتزامن أو يتوافق مع تصريحات مستشار مجلس الأمن القومي الإيراني، الذي قال أن الحوثي يجب على السعودية أن تجلس مع الحوثي باعتباره ممثل عن اليمنيين،
1: نعم
0: وبالتالي تحل مشكلتها بشكل مباشر. وبالتالي هذه ربما السيناريو الذي تضغط به إيران ويضغط به الحوثيين أن يحققوا مكاسب ميدانية، ومن ثم يذهبوا إلى طاولة المفاوضات. لكن باعتقادي أنه لا يمكن بشكل من الأشكال أن يتخلى أولا الحوثي عن يعني انتماء أو ولاء لطهران، ولا بإمكانه أيضا أن يتحول إلى دولة، لأن هناك يعني قطاع كبير جدا من اليمنيين أو القوى اليمنية سواء السياسية أو العسكرية ما زالت تقف في مواجهته، ولا يحاول التحاور معها إلا باستخدام السلاح. وهذه ربما هي المعضلة الكبرى، أن الحوثي يرى أن السلاح هو ميزته الوحيدة التي يستطيع أن يحقق بها مكاسب، وبالتالي لن يذهب إلى السياسة ويترك السلاح. واليمنيين قد جربوا مثل هذه يعني محاولة التفاوض مع الحوثيين منذ 2004 إلى
1: نعم
0: 2022.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الزرقاء، صحفي والمحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجها من مضيق هرمز. وقالت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن الحادثة لم يسفر عن أي أضرار بيئية. تعد هذه الحادثة الثانية خلال 24 ساعة تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي من جديد بخيارة حاسمة تجاه إيران.
2: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته تهران دليلاً جديداً على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة براً وبحراً وجواً بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل، صرح لقناة فوكس نيوز أن أموراً كبيرة جداً ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب التدمير إلى أساليب حرب الاستنزاف. إيران تراهن على المسافة والزمن واتساع نطاق الحرب، أما الولايات المتحدة فتراهن على العقوبات والتفوق الاستخباري والدقة النارية وضرب شبكة القتال الإيرانية. ومع انفتاح المنطقة على أزمة مرادفة لأزمة هرمز بباب المندب، يصبح تهديد الحرس الثوري بتغيير الجغرافيا والسلاح.

0: وحديث ترامب عن مفاجأة عسكرية مؤشرين مهمين على اتساع رقعة المواجهة.
1: وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في مناقشات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. قال التلفزيون الإيراني إن عراقجي تحدث فور وصوله إلى نيويورك عبر الهاتف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وجهود الأمين العام لتعزيز السلام والأمن الدوليين. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد أن يزودها بالوقود أو يقدم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. أظهرت بيانات أولية من شركة كابلر عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع المقبل مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. في السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندور من النقص الشديد في أعداد ناقلة النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
2: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
1: تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى له منذ 44 عاما. أظهرت بيانات وزارة الطاقة أن المخزونات هبطت إلى 284 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر عام 1982. جاء التراجع بعد سحب واشنطن 172 مليون برميل من الاحتياطي بهدف زيادة المعروض وتهدئة أسعار النفط. إلى الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين بلدة سلوات شمال شرقي رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اندلعت مواجهات مع عدد من الشبان في المنطقة الشرقية من البلدة بالقرب من شارع 60 الاستيطاني. أفادت مصادر محلية باعتداء المستوطنين على عدد من المنازل وسرقة أغنام من بعض البيوت، في حين اقتحمت عدد أو حين اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال المنطقة. ناشد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور كل الدول الرافضة للاستيطان والضم وتهجير الفلسطينيين التحرك العاجل لترجمة مواقفها. وقال منصور للتلفزيون العربي إن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال تحرك مشترك لمنع نتنياهو من مواصلة تحدي المجتمع الدولي، ومصدر عن اجتماعات نيويورك.
3: في اتفاق حول ثلاثة قضايا في غاية الأهمية، لا للضم، لا للاستيطان، لا للتهجير. ولذلك نريد إنه أن لا تبقى هذه المواقف مجرد كلمات. نتنياهو وحكومته متمردين على كل الذين يقولوا هذا الكلام في إعلان نيويورك وفي خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن 2803. ماذا أنتم فاعلون أيها الناس؟ إذا هذا هو موقفكم لا تسمحوا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تتمرد عليكم وأن تنجح. علينا جميعا أن نفشل هذا المخطط ونستطيع.
1: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأشار بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال لقاء في نيويورك دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل للاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. أشار البيان إلى تجديد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. خلال استقبال السناتور الأمريكية جين شاهين في نيويورك أكد رئيس الوزراء اللبناني التزام حكومته ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات، ودعا سلام إلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته محذرا من أي فراغ قد ينشأ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. مع عودة الهدوء الحذر إلى جنوب لبنان أعيد افتتاح سوق الاثنين الشعبي في مدينة النبطية أمام الباعة والمتسوقين. تعيد الخطوة للنبطية ومدن جبل عامل بعضا من الحياة في ظل دمار كبير لحق بأغلب الأماكن فيها جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
4: حياة من بين الركام تختصر حال مدينة النبطية اليوم. فمن بين أنقاض المنازل والمحلات التجارية تستعيد سوق الاثنين السوق الشعبية التاريخية لمدينة النبطية نبضها وحركتها.
5: الحرب اجت كتير قاسية علينا وما كان لا في سوق ولا شيء تهجرنا، فهلأ العالم هيك تحس حالها انه عن جد رجعت على جنوب، رجعت على أرضها، رجعت على السوق.
4: تعود سوق الاثنين مع عودة الهدوء الحذر لتعيد نسج روابط الألفة بين أبناء الجنوب، فالحركة هنا لا تقتصر على أبناء المدينة، بل إن السوق شكلت لعقود ولا تزال القبلة الاقتصادية والتجارية لسكان النبطية ومرج عيون وبنت جبيل.
6: بدنا نشتغل، نتمنى كل العالم ترجع تحس بالأمان. يعني صح الوضع مش كتير أمان، بس بالنهاية ما نرجع، ما فينا ضلنا برات بلادنا.
7: بنيجي أول شيء بيضيع وقت الواحد وبيستفيد له شوية، يعني بيتمشغل شوي وعلى تيسير ربنا سبحانه وتعالى، بس ولكن يعني الوضع مش كل هالقد عم بيصير. العالم كلها خايفانة وما في سيول بإيد العالم.
4: وليس بعيدا من السوق الشعبية لا تزال آثار الحرب حاضرة في السوق التجارية الرئيسية للمدينة. هنا لا تزال الرئة الاقتصادية للمدينة والقضاء تختنق.
8: حجم الخسائر طبعاً حجم الخسائر كبير بمدينة النبطية. نحن إذا بدي أعطيك أرقام أنا بقدر أعطيك المتضرر بين دمار كلي ودمار جزئي ومتضرر بين إزاز و إلى آخره. نحن تخطى 50% من عدد الوحدات السكنية والتجارية بمدينة النبطية.
4: انتظار ثقيل يعيشه أصحاب المحلات التجارية ونظرات أسى على مدينة لم يسلم تاريخها، على أمل أن يتمكنوا من حماية ما تبقى هنا من إرث يمزج بين التجارة والعمران والمودة بين أبناء الجنوب. ترتبط عودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة النبطية باستقرار أمني لا يزال غائبا، فيما يظل فتح الأسواق وإعادة الأعمار معلقين بانتظار ضمانات مالية وأخرى أمنية قد يطول انتظارها. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، من سوق النبطية جنوب لبنان.
1: ولمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق أفاد بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أهمية قيام العراق بتفكيك الميليشيات التي وصفتها بالإرهابية ومنع شن الهجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه مصر على حصر سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. وبموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
9: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذاك ما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
10: قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
9: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل، فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكا باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
1: قال الجيش السوداني أنه أحرز تقدماً ميدانياً جديداً في ولاية النيل الأزرق، وأضاف الجيش أنه فرض سيطرته على مناطق بالبونق وميدل وخور الحسن في شمال شرق محافظة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والعناصر المتحالفة معها. اتهمت هيئة الطوارئ دار حمر قوات الدعم السريع بقتل 5 مدنيين وإصابة 27 آخرين في هجوم على سوق بلدة أمبادر بولاية شمال كردفان. وقالت الهيئة أن قوات الدعم السريع نهبت سوق الذهب والمتاجر في البلدة، مشيرة إلى أنها تتخذ من الغابة الواقعة بين سوق أمبادر للتعدين والقرية مقرا لعرباتها القتالية. تستلم عرباتهم ودباباتهم ورشاشاتهم وتنسفهم من الوجود تماما. بحث المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مع عدد من الأحزاب والقوى السياسية تطورات المشهد السياسي في البلاد، وناقش الاجتماع الذي انعقد في العاصمة طرابلس عددا من الملفات والمبادرات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في مسعى لتوسيع دائرة التوافق السياسي ودعم مسار يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية. يأتي الاجتماع في وقت تتجدد فيه الخلافات بشأن القاعدة القانونية والسياسية اللازمة لإجراء الانتخابات، بالتزامن مع تحركات ومبادرات مختلفة لإعادة تنشيط المسار السياسي.
11: الملتقى اليوم أعتقد هو الخطوة الأولى في التواصل الرسمي المباشر لضبط الحياة السياسية في ليبيا، لمعرفة دور الأحزاب، ضبط الإطار الخاص بالأحزاب. أعتقد أول ملتقى تلتقي فيه الأحزاب داخل الوطن بهذا المستوى الكبير، ماذا تحتاج الأحزاب الليبية، توحيد صوت الأحزاب. ربما سيصدر فكرة أو مدونة أو ميثاق يضم الأحزاب الليبية.
1: ندد 86 عضوا في مجلس النواب الليبي بمنعهم من دخول مقر المجلس في طبرق عقد جلسة قالوا أنها محقق النصاب القانونية اللازمة لانعقادها. وأوضح النواب في بيان أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية، مؤكدين استمرار حركهم وعزمهم الاجتماع في مدينة ليبية أخرى تتيح لهم ممارسة مهمتهم، وشددوا على أن تحركهم لا يستهدف تعطيل المسارات السياسية أو الانتخابية بما فيها مسار 4+4. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إغلاق مجموعة مسلحة صماماً على خط نقل الخام، أو أغلقت مجموعة مسلحة صماماً على خط نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الحقل بسبب ارتفاع الضغط. وحذرت المؤسسة في بيان من أن استمرار الإغلاق قد يوقف إنتاج الحقل أو حقل الشرارة والتصدير، ويؤثر في عمل مصفات الزاوية، ملوحة بإعلان حالة القوى القاهرة إذا استمر الوضع. مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمغرب، يحضر شباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية، وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العمليات السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد وفي مقدمتها الشغل.
12: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم، ويبدو أنهما قد حسما أمرهما بعدم المشاركة فيها.
13: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على المستوى اللغة، واش على المستوى التطلعات.
14: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب رئيسي هو أنه هذه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
12: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
15: أنا شابة من لا جينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيت الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
12: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
16: جيل زد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
12: ريال صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يخوض التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
1: أفرزت انتخابات ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربومرن نتائج كارثية للأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني المسيحي الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه.
17: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد ب 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
18: لقد قدمنا ضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سواء في البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الكثير لبرلين، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية، وكان من المفترض أن نسوق لنجاحاتنا بشكل أفضل.
17: وفي الشمال الشرقي ارتفع اللون الأزرق ليتقدم البديل من أجل ألمانيا على الاشتراكيين الحاكمين. 38.2% تضع الحزب في المقدمة، بينما سقط الاتحاد المسيحي دون العتبة البرلمانية للمرة الأولى في تاريخه. من برلين إلى ميكلنبورغ فوربومان، لا تعني نتائج الانتخابات فيهما تبدلاً في أسماء الفائزين فقط، بل انعكاساً لتحول أعمق في المزاج السياسي الألماني. يسار يجذب شباب العاصمة ويمين متطرف يتقدم في الشمال والشرق، وبينهما يتسع مأزق الأحزاب التقليدية وتهتز سلطة ميرتس أكثر من ذي قبل. الأحزاب التقليدية تقرأ النتيجة تصويتا عقابيا، لكن زعامة البديل لديها وجهة نظر مغايرة.
18: هذا تبسيط للواقع، الناخبون يصوتون لنا عن اقتناع لأنهم يرغبون في تبديل السياسات القائمة.
17: وفي الحالتين يظل الخاسر الأكبر هو المستشار فريدريش ميرتس الذي مني حزبه بخسارة كارثية في الولايتين زادت من حدة التكهنات بشأن مستقبله السياسي، سواء على رأس التيار المحافظ الألماني أو في مكتب المستشارية الذي يشغله منذ عام ونصف فقط. ولم يعد تبرير الخسارة فقط هو المطلوب، بل إجابات حقيقية لما حصل على مستوى الولايات. ياسر أبو معلق، التلفزيون العربي، برلين.
1: لقي شخصان على الأقل حتفهما في اليابان بعدما تسبب أعصار دوجوان في هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيارات أرضية حول عاصمة طوكيو. بحسب وسائل الإعلام المحلية فإن 4 أشخاص على الأقل لا يزالون مفقودين، كما تضررت عشرات المنازل وتعطلت خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتا في مقاطعات عدة. قالت مصادر حكومية أفغانية أن ما لا يقل عن 3 أشخاص قتلوا في غارات جوية باكستانية على ولاية كونر شمال شرقي أفغانستان. تأتي هذه الهجمات بعد يومين من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان في ظل التوتر المستمر على الحدود بين البلدين.
19: تصعيد ميداني جديد يلوح في أفق العلاقات المتوترة أصلاً بين كابول وإسلام أباد، ويضع التهدئة الهشة بين الجارين أمام اختبار جديد. مصادر حكومية أفغانية قالت إن غارات جوية باكستانية خلفت قتلى وجرحى جراء استهداف مديرية نورغل بولاية كونر شرقية أفغانستان. الغارات توسعت أيضاً وشنت مقاتلات باكستانية غارات على منطقتين بمديرية برمل في ولاية باكتيكا، ما أسفر عن دمار واسع في المباني السكنية والممتلكات. هذه الضربات تأتي بعد يومين فقط من هجوم دام استهدف منشأة للشرطة في مدينة كوهات شمال غربي باكستان، وأسفر وفق السلطات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. التوتر بين إسلام أباد وكابول يرتبط أساساً باتهامات باكستان لحركة طالبان الأفغانية بالسماح لمقاتلي طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات داخل باكستان. كابول تنفي هذه الاتهامات، في حين تقول إسلام أباد إن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية دفعتها إلى تنفيذ ضربات داخل أفغانستان، بينما تعتبر السلطات الأفغانية تلك الضربات انتهاكا لسيادتها. العلاقات بين البلدين شهدت خلال العام الحالي جولات متكررة من الضربات والاشتباكات الحدودية، وصلت في فبراير إلى أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ سنوات قبل أن تتدخل أطراف إقليمية في محاولة لخفض التصعيد، كما فشلت جولات من الوساطة والمفاوضات في التوصل إلى تسوية دائمة.
20: راديو الحرية
21: 92.7 FM.

الخبرة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية. فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو. عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329-9960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 8:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: تبقوا أن تروى، هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربي تعز وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. ومجموعة الدول السبع تقول إن الوضع في اليمن يمثل تهديداً غير مقبول للاستقرار في المنطقة ولأمن الطاقة العالمية. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن بلاده وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للرياض في مواجهة هجمات الحوثيين، وفرنسا تبدي استعدادها لتأمين منشآت الطاقة السعودية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الطيران الإيراني المدني سيتوقف خلال يومين عن العمل بسبب العقوبات، ويتوعد باستبعاد الدول التي تساعد الشركات الإيرانية من نظام الدولار.

أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي الوازعية وكهبوب بالقرب من منطقة باب المندب. وقالت القوات الحكومية في بيان إن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات واستهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في وقت تشهد فيه الجبهتان تحركات عسكرية ومواجهات متقطعة. كما أفاد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن باستهداف أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه. هذا ونشر المركز الإعلامي لقوات الحكومة اليمنية مشاهد لاستهدافه عناصر خطوط إمداد جماعة أنصار الله الحوثيين بباب المندب ومحافظة البيضاء. ونشر الإعلام العسكري للقوات الحكومية اليمنية مشاهد قال إنها ضربات مركزة على أهداف لأنصار الله الحوثيين في مناطق الوازعية غربي تعز، مؤكدا تحقيق إصابات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. كما وثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة باب المندب، وتظهر المشاهد السوق مكتظا بالمواطنين لحظة سقوط المقذوف.

0: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن التصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف والتعز وصعدة ومأرب. انضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. لأبدأ معك عمر، إذن لتخبرنا عن آخر التطورات الميدانية في حيث تتواجد، وأيضا آخر بيانات الحكومة المعترف بها دوليا.
1: صباح الخير نضال. نعم، نبدأ في تعز حيث المواجهات هناك متواصلة من جبهة كهبوب والوازعية باب المندب وحتى المنطقتي الحطوب وبني بوكاري والعنين في عزلة جبل بني حبشي غربا، وصولا إلى منطقة مناطق المجاربة ودوباس والعلقمة بجبهة المحاولة بمحافظة لحج جنوبا. في هذه المناطق نضال دارت وما تزال معارك ومواجهات قاسية بين القوات الحكومية بمؤازرة القبائل، قبائل الصبيحة تحديدا، وبين جماعة الحوثيين في منطقة كهبوب، حيث دارت بالساعات الأخيرة مواجهات هي الأعنف بين جماعة الحوثي وقوات العمالقة بمؤازرة قبائل الصبيحة. قوات العمالقة تؤكد خلال الساعات الأخيرة مقتل عدد من قيادات الحوثيين إلى جانب عدد كبير من مرافقيهم في هذه الجبهة، كما شنت غارات لطيران الجيش اليمني، غارات استهدفت مواقع عسكرية وآليات للحوثيين في جبهتي الوازعية والكدحة. وكذلك تمكنت منظومة الدفاع الحكومية من إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين في جبهتي الكدحة وجبل جردد. كذلك يسعى الحوثيون للتوغل نحو جبل جردد الاستراتيجي المطل على 3 محافظات يمنية هي عدن ولحج وتعز، وكذلك في منطقة أو جبال راسن الاستراتيجية يحاول الحوثيون التقدم بتلك المناطق، إلا أن القوات الحكومية تمركزت في أعالي الجبال بمؤازرة القبائل والمقاومة الشعبية، وتمكنت من صد الحوثيين ودحرهم باتجاه مناطق الوازعية كما أفادت مصادر عسكرية مشاركة في تلك العملية. كذلك صباح اليوم سمع عدوي انفجارات عنيفة في مدينة تعز تزامنا مع تحليق طيران حربي للجيش اليمني في المنفذ الشرقي المحيط بجولة القصر. دارت هناك معارك قاسية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. هذه العمليات تزامنت مع
0: عمر. دورنا فقدنا الاتصال بزميل عمر المقرمي من عدن إلى خليل في صنعاء ليطلعنا على بيانات جماعة أنصار الله الحوثيين وتطورات الأوضاع من تلك الجانب.
2: مرحبا نضال، صباح الخير. يعني الرواية هنا في صنعاء تقول بأن الجانب السعودي شن سلسلة غارات على عدد من المحافظات والمواقع المدنية في المخا في الجوف، وسقط على إثرها كما تقول البيانات الصادرة عن وزارة الصحة هنا في صنعاء عن سقوط ضحايا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، في إشارة إلى هذه الغارات التي وقعت في أكثر من محافظة في خلال ساعات يوم أمس. وتقول بأن هذا تصعيد يعني تتحمل السعودية وزره إن صح التعبير، وعليها بالتالي ويفرض مزيدا من العمليات التي تمثل بمثابة رد الفعل الذي سينفذ من قبل قوات حكومة صنعاء إلى الداخل السعودي، وذلك ضمن ما يطلق عليه هنا سياسة التصعيد بالتصعيد أو مبدأ التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، منذ أن عاد التصعيد الأخير يعني خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي وفقا للبيانات الرسمية هنا التي سألت عنها نضال، هذه البيانات تشير إلى أن عدد الغارات منذ بدأ التصعيد الأخير يكاد يقترب من 1000 غارة خلال الأسابيع الماضية، وحتى يوم أمس استهدفت عددا من المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بينها تعز والجوف والبيضاء ومأرب ومحافظات أخرى أيضا. وبالتالي أيضا يعني وفقا لهذه البيانات فإن على السعودية أن تتحمل تبعات هذا التصعيد، ويعني ينفي الجانب هنا في صنعاء أن قوات الحكومة في عدن هي التي تنفذ هذه الغارات، رغم تأكيد هذه الأخيرة على أنها تنفذ هذه الغارات بدقة وبموجب عمليات رصد وتحري دقيق كما تقول في بياناتها، وتقول إنها تستهدف عتادا عسكريا وثكنات وتجمعات لقوات حكومة صنعاء، وتبث مشاهد بطبيعة الحال كما تابعنا خلال الأيام والساعات الماضية. لكن صنعاء تقول بأن هذه الرواية غير صحيحة، وأن السعودية هي التي يعني تتبنى هذه الغارات وتنفذها، ويعني تتبنى هذا التصعيد. وعليه أيضا يعني خلال الساعات الماضية كانت عدد من المحافظات قد تعرضت لسلسلة من الغارات، استهدفت طبعا بعضها أبرز اتصالات. تقول الجهات الرسمية هنا في صنعاء بأن معظم هذه الغارات أو جزء كبير من هذه الغارات أيضا استهدف منشآت ذات طابع مدني. يعني بالتزامن مع هذه التطورات المتمثلة بهذه الغارات والعمليات العسكرية، ينبغي الإشارة إلى البعد الإنساني أو التبعات الإنسانية لما يجري من تصعيد في الميدان أو متمثل بالمواجهات المحتدمة أو بالغارات. فإن يعني عدد أو حركة النزوح ازدادت، النزوح الداخلي بطبيعة الحال شهد وتيرة متزايدة خلال الأيام الماضية. وفقا للمنظمات المعنية فإن أكثر من 158 ألف نازح يمثلون نحو 24 ألف أسرة يعني نزحوا خلال الأيام الماضية، وتوزعت حركة النزوح في حوالي 8 محافظات يمنية، في صدارتها تعز ثم تليها لحج. بعد ذلك بدأت الجهات المعنية بما في ذلك الدولية تدعو إلى ضرورة يعني المبادرة لإيجاد يعني نوع من الإنقاذ والمسارعة في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة لمخيمات النزوح، خاصة وأن معظم هذه المخيمات يعني تفتقر إلى أدنى مستويات الحياة اللازمة للنازحين. وبالتالي هذه المواجهات وهذه الغارات وهذه العمليات العسكرية، هذا التصعيد بكل عملياته ويعني خلف مزيدا من المعاناة الإنسانية، علاوة على ما كان عليه الوضع في الأصل من معاناة متفاقمة خلال السنوات الماضية. بين الوقت والآخر تبث قوات حكومة صنعاء مشاهد تقول إنها لاستهداف تحشيدات تابعة للسعودية، في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في عدن، وتقول بأنها تستهدف ثكناتها العسكرية بشكل دقيق وتخلف العشرات بين قتيل وجريح، وأيضا تخلف أيضا تبث أو تتحدث عن وقوع أسرى من قوات الحكومة في عدن، وتبث مشاهد كما حدث خلال الأيام الماضية من مشاهد في الجوف وأيضا في محافظات أخرى. هذا هو المشهد. نعم. فيما يتعلق بالرواية هنا من صنعاء.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذن خالد القاهري مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من صنعاء. قالت منظمة الصحة العالمية إن 680 شخصا قتلوا أو أصيبوا في أنحاء اليمن خلال أسبوع في ظل استمرار القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن 164 شخصا قتلوا في الفترة بين 13 و18 من سبتمبر الجاري، بينما بلغ عدد المصابين 516 خلال الفترة ذاتها، ويرفع ذلك إجمالي عدد القتلى والمصابين منذ 6 أغسطس إلى 3672 شخصا. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف التسليح ودعم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد ويهدد بتقويض حركة التجارة الدولية وزعزعة الاستقرار العالمي. ووصفوا تصرفات إيران بالمستهجنة وأنها تمثل نمطا خطيرا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع أكثر. وأدان وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان بأشد العبارات الهجمات غير المقبولة التي يشنها أنصار الله الحوثيين في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية، داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكافة التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية، على حد تعبير بيان وزراء الخارجية. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. وأعلن بيرنام قبل توجهه إلى نيويورك موافقته على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية ستستمر لعدة أسابيع لكنها ستخضع للمراجعة بشكل متواصل. هذا وأبدت فرنسا استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر دبلوماسية إن ذلك يأتي في إطار نهج دفاعي بحت. وأضافت المصادر أن فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين البنية التحتية للطاقة السعودية في ينبع وعلى امتداد خط أنابيب شرق غرب، وشددت على أن تلك الخطوة لا تنطوي بأي حال من الأحوال على المشاركة في النزاع ضد جماعة أنصار الله. وفي السياق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أي مهمة بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، مضيفة أنه لا يوجد حاليا هذا العدد في المنطقة. وفي حديث للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت كالاس إلى أنه عندما أطلقت العملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي كان التقدير أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن، مضيفة أن الوضع أصبح الآن أكثر خطورة. قالت مصادر لوكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. وأضافت المصادر أن العليمي طلب
3: راديو الحرية
4: 8:17 الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بدء عملية الهندسة العكسية للغواصة الأمريكية دايف إل دي التي أكدت إيران الاستيلاء عليها مطلع الشهر الجاري. وبحسب مختصين تحدثوا لوكالة رويترز فإن نجاح إيران في هذه العملية يمكنها من امتلاك تكنولوجيا أمريكية متطورة. وكانت واشنطن قد أعلنت أن الغواصة تعطلت تقنيا قبل عدة أيام من إعلان الحرس الإيراني توقيفها. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجها من مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن أفراد الطاقم بخير وإن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بيئية. وتعد هذه الحادثة الثانية خلال 24 ساعة والتي تتعرض فيها ناقلة لهجوم في الممر المائي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز، محذرا من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. في المقابل لوح الرئيس الأمريكي من جديد بخيارات حاسمة تجاه إيران.
4: إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز حدث اعتبرته طهران دليلا جديدا على قدرة قواتها على المواجهة، وهي التي أسقطت قبل ذلك نحو 60 مسيرة من طراز MQ باعتراف أمريكي. الحرس الثوري الإيراني أكد الواقعة وحذر من أن أي هجوم جديد سيدفع طهران إلى تغيير جغرافية الحرب ونوعية أسلحتها. المتحدث باسم الحرس حسين محبي قال إن بلاده جاهزة لتغييرات جوهرية على استراتيجياتها الدفاعية والهجومية، مؤكدا أن طهران مستعدة لصراع طويل الأمد. عبارة تغيير جغرافيا الحرب وأسلحتها تبدو أكثر من مجرد تهديد عسكري، فهي توحي بأن طهران تريد رفع كلفة أي جولة جديدة عبر توسيع مساحة المواجهة برا وبحرا وجوا بل وخارج حدودها الإقليمية. ترامب استقبل هذا التهديد بتهديد مقابل. صرح لقناة فوكس نيوز أن أمورا كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب من دون أن يحدد طبيعتها. تقارير أمنية تحدثت عن دخول حرب إيران مرحلة جديدة انتقلت فيها من استراتيجية حرب

0: مواجهة.
1: وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في مناقشات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال التلفزيون الإيراني إن عراقچي تحدث فور وصوله إلى نيويورك عبر الهاتف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وجهود الأمين العام لتعزيز السلام والأمن الدوليين. كما صرح وزير الخارجية للصحفيين الإيرانيين في نيويورك بأن هدف حكومته الأهم هو التواجد على منصة دولية رئيسية للدفاع عن شرعية حقوق ومصالح الشعب الإيراني. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قبيل توجهه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن هذا الحضور هو فرصة لإيصال رسالة إيران إلى العالم، وإنه سيؤكد خلال حواراته المرتقبة مع عدد كبير من السياسيين وممثلي مختلف التيارات أن الشعب الإيراني سيظل مدافعا عن وطنه ومعتقداته حتى النهاية. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية والتي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، إذن في ظل تشديد العقوبات الاقتصادية ومنها بخاصة التي ذكرناها عن شركات الطيران الإيرانية، يسعى أساس الإيرانيون المتجهون إلى نيويورك إلى الدفاع أيضا دبلوماسيا من خلال منبر الأمم المتحدة عن حقوق الشعب الإيراني كما يقولون. ضعنا في صورة آخر التصريحات وبلورة الدبلوماسية الموقف الدبلوماسي الإيراني.
2: صباح الخير نضال. يعني السؤال المطروح بالنسبة للإيرانيين هو هل سيتمكنون من إقناع الغرب من منبر الولايات المتحدة الأمريكية أو منبر الأمم المتحدة في نيويورك بتغيير سياستهم وانطباعهم عن السياسة الإيرانية والتحركات الإيرانية، خاصة وأنها متزامنة أيضا مع انتقادات واتهامات غربية بأن إيران هي السبب فيما وصلت إليه أزمة الطاقة والغذاء في العالم خلال المرحلة الحالية. تشديد كما ذكرت قبل قليل نضال على المشاركة الإيرانية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في نسختها 81. بيزشكيان صحيح أنه التحق قبل قليل بوزير الخارجية الإيرانية، توجه من طهران نحو نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، لكنه سيتحرك أو سيتجه للولايات المتحدة الأمريكية دون فريقه الإعلامي، وهذا ربما ما عكسته كيفية الصور الخارجة من الولايات المتحدة الأمريكية للفريق الإيراني الذي وصل إلى هناك رفقة عراقچي خلال الساعات القليلة الماضية. كيفية هذه الصور والمواد والمحتوى سيئة للغاية، ما يعكس وجود ضعف ربما حتى هذه اللحظة قد يتلافاها الفريق الإيراني المشارك خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة. لكن يمكن الإشارة إلى جملة من التصريحات التي أطلقها كل من عراقچي وبيزشكيان قبيل توجههما إلى نيويورك، تأكيد على أن التواجد لهذا العام هو للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ونقل وجهة إيران للدول التي ما تزال تتمتع بالمرونة والقادرة على الاستماع لوجهات نظر الآخرين. هناك انتقاد واضح من قبل الجانب الإيراني لتغاضي بعض الدول الغربية وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية عن ممارسات إسرائيل في المنطقة، وما وصفه بيزشكيان باليد المفتوحة للإسرائيليين لعمل ما يحلو لهم في المنطقة. في المقابل يتم اتهام الضحية وهي إيران بحسب بيزشكيان وعراقچي بكل ما وصلت إليه المنطقة والعالم اليوم. أكد عراقچي أيضا في المقابل ولدى وصوله إلى نيويورك على أن إيران ما تزال متمسكة بمواقفها، استعرض هذه المواقف بسرعة

0: عبر اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقش معه على ما يبدو المفاتيح والخطوط العريضة للملف النووي، للملف الإيراني الذي سيتم مناقشته في نيويورك خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تشديد أيضا على مسألة التشديد العسكري وأن مضيق هرمز ما يزال بيد الإيرانيين من الناحية العسكرية والناحية الأمنية. بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية، يمكن الإشارة إلى أن هناك تحرك على المستوى الإعلامي الداخلي في إيران ربما، وحتى على مستوى وسائل الإعلام الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية، للتركيز على تحركات إيران من الناحية العسكرية وما حققته من إنجازات تكتيكية إن صح التعبير خلال الأيام الماضية، سواء فيما يتعلق بالحديث عن الهندسة العكسية للغواصة دايف إل دي التي تم إيقافها، أو كما تقول إيران اصطيادها، عند بوابة مضيق هرمز قبل أسبوعين من الآن، أي في الثامن من الشهر الحالي. تقول إيران بأن هذه التقنية التي تملكها هذه الغواصة متطورة للغاية، وسيتم العمل عليها أو بدأ العمل عليها بالفعل. وليس غريبا عن الحرس الثوري الإيراني قيامه بمثل هذه الأعمال، أقصد هنا الهندسة العكسية، لأنه جرب مثل هذا الأمر مع طائرات مسيرة أمريكية تم إسقاطها قبل عدة سنوات. أيضا فيما يتعلق بعملية إسقاط الطائرات المسيرة في سماء الجغرافيا الجنوبية في إيران، تحديدا عند محافظة هرمزغان، محاولات عديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لاستطلاع
1: راديو الحرية.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا،
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل. نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: بوريتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: استقالات من بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، الذين يقولون الآن بأنه تتطور بسرعة أكبر من قدرتنا على احتواء هذا التهديد، وأنه من الممكن أن تبيد البشرية خلال فترة قصيرة 5 إلى 10 سنوات. ما كيف يتم التعامل مع هذه المشكلة؟ هناك جلسة في مجلس الأمن يوم الأربعاء، هناك بعض الندوات التي تتم، ولكن الحل الحقيقي ليس في الأمم المتحدة. الحل عندما يأتي الرئيس الصيني ويلتقي مع ترامب يوم الخميس، ويتجاهل حتى الذهاب إلى نيويورك من أجل مخاطبة الجمعية العامة. نعم. لأنه الحل الحقيقي هو في العلاقة الثنائية وكيفية الوصول إلى حل.
4: لأن الحلول ما زالت بينية في عالم أصبح فيه عمر الأمم المتحدة 80 سنة. شكرا لك محمد السطوحي، صحفي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من نيويورك. أظهرت بيانات أولية من شركة كيبلر عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع، مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. وفي السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندور من النقص الشديد في أعداد الناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار $1 مليون يومياً.
5: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف، حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من $1 مليون في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
4: أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32% في أدنى نسبة خلال مسيرته السياسية. أظهر الاستطلاع أن 73% من الجمهوريين وافقوا على أداء ترامب في منصبه، بانخفاض عن نسبة 82% التي سجلها استطلاع آخر أجري قبل أسبوع. وكانت نسبة التأييد الإجمالية له قد بلغت حينها 35%. قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن ادعاءات الاحتلال بشأن قيام عناصر من الحركة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار باطلة ولا أساس لها من الصحة. وأضاف قاسم أن هذه الادعاءات تهدف إلى إيجاد ذرائع لتبرير انتهاكات الاحتلال وتصعيد عدوانه على سكان القطاع. وشدد قاسم على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار. وأعلن جيش الاحتلال مهاجمة بنى تحتية لحماس ردا على انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخط الأصفر حسب وصفه. في الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين بلدة سلواد شمال شرقي رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت مواجهات مع عدد من الشبان في المنطقة الشرقية من البلدة بالقرب من شارع 60 الاستيطاني. وأفادت مصادر محلية باعتداء المستوطنين على عدد من المنازل وسرقة أغنام من بعض البيوت، في حين اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال للمنطقة. ناشد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور كل الدول الرافضة للاستيطان والضم وتهجير الفلسطينيين التحرك العاجل لترجمة مواقفها. وقال منصور للتلفزيون العربي إن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال وتحرك مشترك لمنع نتنياهو من مواصلة تحدي المجتمع الدولي وما يصدر عن اجتماعات نيويورك.
1: في اتفاق حول ثلاثة قضايا في غاية الأهمية، لا للضم، لا للاستيطان، لا للتهجير. ولذلك نريد إنه أن لا تبقى هذه المواقف مجرد كلمات. نتنياهو وحكومته متمردين على كل الذين يقولوا هذا الكلام في إعلان نيويورك وفي خطة الرئيس ترامب وقرار مجلس الأمن 2803. ماذا أنتم فاعلون أيها الناس؟ إذا هذا هو موقفكم لا تسمحوا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي أن تتمرد عليكم وأن تنجح. علينا جميعا أن نفشل هذا المخطط ونستطيع.
4: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن في المنطقة. وأشار بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال لقاء في نيويورك دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وأشار البيان إلى تجديد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. وخلال استقباله السيناتور الأمريكية جين شاهين في نيويورك أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات. ودعا سلام إلى استمرار الدعم الأمريكي للجيش وتعزيز قدراته محذرا من أن أي فراغ قد ينشأ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أهمية قيام العراق بتفكيك الميليشيات التي وصفتها بالإرهابية ومنع شن الهجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادة العراق بشكل كامل. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إنه مصر على حصر سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة بالتعاون مع الولايات المتحدة.
2: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذا كما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
6: قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
2: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي، ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكا باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
4: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إغلاق مجموعة مسلحة صماماً على خط نقل الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الحقل بسبب ارتفاع الضغط. وحذرت المؤسسة في بيان من أن استمرار الإغلاق قد يوقف إنتاج حقل الشرارة والتصدير ويؤثر في عمل مصفات الزاوية، ملوحة بإعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الوضع. أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية إنقاذ 15 شخصاً وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على عدة مناطق في العاصمة كييف. وأفاد مسؤولون أوكرانيون بتضرر مبنى سكني مكون من 5 طوابق في منطقة دنيبرو نتيجة إصابته في الغارات الروسية. أفاد رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا بمقتل شخصين وإصابة 4 آخرين نتيجة هجوم روسي على مدينة دنيبرو، مشيرا إلى أن أشخاصا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض داخل إحدى المؤسسات التي تضررت جراء الهجوم. في المقابل استهدف هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة مصفات نفط كويشيف لتكرير في مدينة سامارا الروسية، وأعلن حاكم المدينة نجاح الدفاعات الجوية في التصدي للهجوم وإسقاط عشرات المسيرات، مضيفا أن أضرارا أخرى لحقت بمنشآت مدنية بينها منازل وسيارات. انضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، إذن لا تتوقف النيران إذن والهجومات بالطائرات المسيرة واستهداف قواعد الطاقة الروسية، ضعنا في صورة آخر الأوضاع الميدانية في أوكرانيا وأيضا إذا ما كان هناك تصريحات بشأن العمليات العسكرية.
7: نعم، صباح الخير نضال، أبدأ معك ربما بهذا البيان العاجل الصادر عن سلاح الجو في الجيش الأوكراني الذي يقول بأن دفاعاته الجوية قامت بتحييد 186 هدفا جويا خلال الهجوم الواسع الذي شنته القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم على عدد من المقاطعات الأوكرانية باستخدام الصواريخ والمسيرات. في البيان الأوكراني يشير إلى استخدام الطرف الروسي ل 212 مسيرة من مختلف الأنواع، غالبيتها كانت من المسيرات النفاثة، بالإضافة إلى استخدام صواريخ من طراز أونيكس المضادة للسفن وصواريخ إسكندر أم وإس 400 وكذلك كيان 23 الباليستية الكورية الشمالية. طبعا الغالبية من المسيرات تم التعامل معها بفاعلية وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني، لكن هناك على ما يبدو إصابات مباشرة لعدد من الصواريخ والمسيرات في أكثر من 20 موقعا في مختلف مناطق البلاد، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية. هنا في كييف سمعنا في ساعات الفجر الأولى دويل انفجارات متعددة، بعضها كان ناتج عن تعامل الدفاعات الجوية مع هذا الهجوم الروسي. طبعا عدد من المواقع أصيبت والأضرار المدنية سجلت في مبنى سكني بحي دنيبروفسكي، حيث قالت هيئة الطوارئ بأن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا وتم إجلاء أكثر من 15 شخصا من هذا المبنى. كما أشارت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف بإصابة عدد من المدنيين وتضرر عدد من المنشآت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. حصيلة القتلى في منطقة دنيبرو شرقي البلاد ارتفعت إلى 3 قتلى وعدد من المصابين في استهداف روسي واسع، كما ذكرت الإدارة العسكرية، لمنشآت صناعية سواء في مدينة دنيبرو وكذلك في مدينة كريفيريغ وفي مدينة بافلوغراد. طيلة الليلة الماضية وفق المصادر المحلية دوت سلسلة من الانفجارات ونشبت حرائق واسعة في منشآت صناعية وكذلك منشآت للبنية التحتية، وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية بأنها لحد هذه الساعة تواصل التعامل مع مخلفات هذه الهجمات الروسية. إلى ذلك وغير بعيد عن منطقة دنيبرو بيتروفسك، زابوريجيا كانت محور أيضا الاستهداف الروسي خلال الساعات القليلة الماضية، مئات الضربات كما تقول الإدارة العسكرية شنتها القوات الروسية على عشرات البلدات في هذه المقاطعة. زابوريجيا تحديدا المدينة تعيش جحيم حقيقي وفق وصف العديد من السكان في هذه المدينة، حيث باتت المسيرات يعني لا تغادر أجواء المدينة وسط تحدي أمني كبير تعيشه هذه المنطقة، خاصة وأنه خط الجبهة يقترب شيئا فشيئا من هذه المنطقة. في خاركيف أيضا كانت هناك هجمات خلال الليلة الماضية، خرسون في الجنوب أيضا هجمتها القوات الروسية براجمات صواريخ ومدفعية ومسيرات، عشرات البلدات شهدت أضرارا وفق بيانات السلطات المحلية. الجيش الأوكراني وفي أحدث بياناته يشير بأن المواجهة تستعر، أكثر من 200 اشتباك قتالي خاضته وحدات الجيش الأوكراني ضد القوات الروسية في المنطقتين الجنوبية والشرقية من أوكرانيا، لكن هناك ضغط روسي واضح على محورين أساسيين بوكروفسك وكذلك كوستانتينيفكا شرقي البلاد. نضال،
4: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من كييف. أفرزت انتخابات ولايتي برلين ومكلنبورغ فوزي أو مكلنبورغ فوريو وميرن نتائج كارثية للأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين. أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني المسيحي الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه.
8: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين، واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد بـ 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
9: لقد قدمنا ضمن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سواء في البرلمان أو في الكتلة البرلمانية الكثيرة لبرلين، لا سيما في السنوات الثلاث الماضية.
10: راديو الحرية
11: 97.7. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: تعاملوا بجدية مع نشر ترامب والبيت الأبيض هذا المقطع قائلا ترقبوا، إنه قرار كبير، ظانين أنه القرار المنتظر ضد إيران بعد طول تهديد ووعيد، فإذا به الإعلان عن تلفزيون بعد أن قاطعه الإعلام احتجاجا، لا كما ظن كثيرون من المترقبين. العنوان: مع تصاعد المعارك في اليمن، جبل كهبوب يدخل على خط التصعيد، ودعم عسكري بريطاني للسعودية. وزير الخزانة الأمريكية توقع توقف الطيران الإيراني المدني خلال يومين بفعل العقوبات. مع اضطراب أسعار الطاقة عالميا، شعبية ترامب تتراجع إلى 32%. ومن عناوين الصحف ومقالات الرأي والمواقع نبدأ بموقع بلومبرغ، وفي تقرير حصري يقول: المملكة المتحدة ستقدم دعما دفاعيا للسعودية لمواجهة أنصار الله الحوثيين. ويورد التقرير أن المملكة المتحدة وافقت على دعم الجيش السعودي في مواجهة الجماعة من خلال عمليات التزود بالوقود لأغراض الدفاع، وستسعى المملكة المتحدة إلى حث الدول الأخرى على مساعدة السعودية في صد الهجمات. في الواشنطن بوست: كيف حول ترامب مكتب اللاجئين إلى مكتب عملية ترحيل بتكلفة 410 ملايين دولار داخل صفقات سرية تدعم مساعي الرئيس لترحيل المهاجرين إلى دول ليست دولهم الأصلية. هكذا يجعل البيت البيضاوي أو البيت الأبيض مكتب الهجرة والمهاجرين أداة لتمرير اتفاقيات الترحيل إلى دول ثالثة. وتكشف واشنطن بوست أن المرحلين أرسلوا إلى دول لا تربطهم بها صلة، وسط جدل قانوني وحقوقي بشأن مصيرهم وظروف معاملتهم. في The Economist: جرأة هجمات روسيا على المنطقة الرمادية وعلى أوروبا تتزايد، وسيتعين على الأوروبيين البدء بالرد. في الأشهر الأخيرة تسارعت وتيرة الهجمات الغامضة كالاختراقات والهجمات بالمسيرات والطرود المفخخة، وفقا للمحللين ومسؤولي الأمن، فإن العمليات الروسية لها أهداف ثلاثة رئيسية: هي محاولة إجبار الدول الأوروبية على وقف دعمهم لأوكرانيا، مع رفع تكلفة تقديم هذا الدعم ومحاولة إظهار حلف الناتو بمظهر العاجز. وول ستريت جورنال فيها يرى تشي الزعيم الصيني في ترامب فرصة نادرة لإقناع تايوان بأن المقاومة لا طائل منها، تسعى بكين إلى استمالة الجزيرة لضمها سلميا من خلال التفاهم مع البيت الأبيض لعله يقنع الجزيرة والمعارضين فيها لهذا الضم. في العربي الجديد، ألمانيا لا مكان للوسط، مني الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشار فريدريتش ميرتس بأسوأ نتيجة انتخابية محلية منذ تأسيس الجمهورية الألمانية مقابل تقدم البديل من أجل ألمانيا. ومن جهة أخرى أيضا تقدم اليسار كذلك. وإلى معارك اليمن التي لم تعد تدور حول من يسيطر على البلاد فحسب، بل من يمسك بالممرات التي تقود إلى باب المندب وإلى الساحل الغربي. تتركز المعارك عند هذه البقع في هذه المنطقة على وجه التحديد، والكل يحاول أن يدخل إليها من أجل السيطرة عليها، إلى جبال طبعا كهبوب التي تنتشر عندها القوات من الجانبين، وتحديدا هذه المناطق الفاصلة بين المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية في هذا الاتجاه. من يمسك بالممرات التي تقود إلى باب المندب وإلى الساحل الغربي؟ المواجهة انتقلت خلال الساعات الأخيرة إلى مرتفعات التعز ولحج وسط محاولات حكومية لوقف اندفاعة أنصار الله الحوثيين، إضافة إلى دعم بغارات سعودية مكثفة. تقول القوات الحكومية إنها صدت هجمات الجماعة في كهبوب بالتزامن مع معارك في الوازعية وجبل حبشي والكدحة والأحكوم في تعز ورأس العارة في لحج، في حين تحدثت تقارير ميدانية عن اشتباكات استمرت ساعات في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي أعقبها قصف مدفعي على قرى في المنطقة. المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليمنية نشر مشاهد لاستهداف عناصر وخطوط إمداد تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بباب المندب ومحافظة البيضاء. هذه هي إذن الصور التي نشرتها وسائل إعلام حكومية. وهنا وثقت أيضا كاميرا، كما نشاهد هذه كاميرا مراقبة، وثقت سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة الحجف بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات التجارية والمركبات. واتهم الحوثيون بهذا القصف من قبل الحكومة. الحوثيون يقولون إن الطيران السعودي نفذ مئات الضربات خلال الأيام الأخيرة على مواقعهم في المرتفعات في وقت استمرت فيه الجماعة بإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي السعودية. وهكذا أصبحت المواجهة تتحرك على ثلاث دوائر متزامنة بقتال بري للسيطرة على المرتفعات والممرات المؤدية إلى باب المندب، وبحرب جوية سعودية لمحاولة إبطاء تقدم الحوثيين، وبهجمات صاروخية وبالمسيرات ينقل بها أنصار الله الحوثيون الضغط إلى داخل السعودية، إضافة إلى التحركات كذلك على الأرض ما بين القوات الحكومية التي تحاول التقدم وما بين أنصار الله الحوثيين الذين يحاولون أيضا إحكام سيطرتهم وتثبيت قواعدهم. كيف تبدو الصورة على الأرض؟ ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. صباح الخير لك خليل، لتحدث لنا صورة وخريطة الوضع ميدانيا، أين تدور أبرز الاشتباكات خلال الساعات الماضية؟ ما أبرز ما صدر كذلك من الجانبين من بيانات حول ذلك؟
5: مرحبا محمد، طاب صباحك يعني في البداية. وبالنسبة للتطورات الميدانية والعسكرية في الغالب جبهة تعز تكاد تكون هي الأبرز امتدادا من الاتجاه الغربي ويعني مضيا بعد ذلك إلى الاتجاه الجنوبي الغربي، هذا متمثل من يعني بمديريات جبل حبشي وما يتبعها من عزل مثل بني بوكاري والعنين، بالإضافة إلى أيضا بعد ذلك الكدحة مرورا إلى الأجزاء الواقعة بين الوازعية والشمايتين ومنها العلقمة. تقول القوات التابعة لحكومة عدن بأنها استعادت السيطرة على عدد من التلال في هذه المنطقة، واستعادت السيطرة على المنطقة العلقمة الواقعة بين الوازعية والشمايتين بعد أن كانت هذه المنطقة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء. تقول أيضا بأنها صدت هجمات لقوات حكومة صنعاء في هذه المناطق جميعها، وتحديدا الفاصلة بين الشمايتين والوازعية والتابعة أيضا لجبل حبشي. وتقول أيضا أن المصادر الميدانية تقول بأن المعارك لا تزال يعني في محيط جبل نعمان التابع أيضا للإطار الغربي من محافظة تعز، ولكن يبدو أن اللافت هو المعارك التي وقعت خلال الساعات الماضية وفقا للمصادر الميدانية بين الوازعية والشمايتين. تحاول قوات حكومة صنعاء إحراز تقدم باتجاه مديرية الشمايتين، ذلك أن هذا التقدم أي تقدم باتجاه الشمايتين يعني أنها ستسيطر بريا على الطريق الفاصل بين تعز وعدن، وبالتالي ستتحكم ناريا بهذا الطريق الاستراتيجي الهام الفاصل بين المؤدي أو الرابط بين تعز وعدن. ولكن قوات الحكومة في عدن مسنودة بالأهالي كما تقول هذه بياناتها، تمكنت من يعني منع تقدم قوات حكومة صنعاء بل والسيطرة على مناطق إضافية باتجاه الوازعية، وكل ذلك طبعا تزامن مع سلسلة غارات تقول قوات الحكومة في عدن إنها نفذتها على مواقع قوات حكومة صنعاء وأصابت أهدافها بدقة، بينما تقول حكومة صنعاء بأنها بين الجانب السعودي هو الذي نفذ هذه الغارات على منشآت مدنية وما أدى إلى يعني ضحايا من المدنيين وأضرار كبيرة في المنشآت المدنية. وتقول بأن هذه الغارات طبعا وقعت في المخا وفي الجوف وفي حتى في حيفان في الاتجاه الجنوبي الغربي أيضا من جنوب الشرقي أيضا من تعز، ولكن أيضا امتدت هذه المواجهات والمعارك مرة أخرى إلى كهبوب وهي المرتفع المطل على مضيق باب المندب بشكل مباشر. وتقول قوات الحكومة في عدن أيضا بأنها أحرزت تقدما في هذه الجبهة واستعادت السيطرة على عدد من المواقع، وبالتالي فإنها على ما يبدو تحاول التقدم بشكل أكبر في هذه المنطقة لضمان سيطرة نارية إن صح التعبير مطلة على مدخل أو اتجاه مضيق باب المندب، مع أن التحكم في حركة الملاحة والسيطرة المباشرة بطبيعة الحال تقع تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، وتحديدا بعد أن سيطرت على جزيرة ميون التي هي متحكم رئيسي في حركة الملاحة في المدخل الرئيسي لمضيق باب المندب. كل هذه التطورات أيضا تزامنت مع تطورات مماثلة في جبهة مأرب، معارك محتدمة دارت في أكثر من اتجاه من مأرب ومنها الكسارة ووسط غارات أيضا مكثفة وقصف مدفعي متبادل. أيضا الغارات امتدت إلى الجوف ومناطق متعددة في أكثر من اتجاه، وتتحدث قوات الحكومة في عدن أنها أحرزت تقدمات.
4: مراسل التلفزيون العربي من صنعاء، وكما أشار خليل فإن التطور الأبرز ميدانيا يدور حول هذه المنطقة على وجه التحديد. نتحدث عن هذه المرتفعات هنا بالقرب من باب المندب، نتحدث عن مرتفعات كهبوب التي أشار إليها مراسلنا قبل قليل. هنا في هذه المنطقة تدور أبرز المعارك للسيطرة على هذه المرتفعات الاستراتيجية المطلة على باب المندب. لماذا أنصار الله الحوثيون يحاولون بكامل ثقلهم السيطرة على هذه السلسلة، هذه المرتفعات الجبلية؟ لأنها تختزل في ارتفاعاتها الشاهقة معادلات الجغرافيا والسياسة معا، قد تبدو محدودة على الخريطة لكنها تمنح من يسيطر عليها أفضلية مهمة في مراقبة الطرق والممرات الممتدة بين الساحل والعمق، حيث تفصلها مسافة تقارب 30 كيلو مترا فقط عن الساحل ومضيق باب المندب. أهمية هذه الجبال وهذه المرتفعات المطلة على هذا الساحل تبدأ من موقعها، فهي مرتفعات تشكل عمقا للمناطق الساحلية القريبة من ذوباب وباب المندب، وتسمح بمراقبة طرق الحركة بسهولة والسيطرة على طرق الإمداد بين الساحل والمناطق الداخلية. ولهذا أصبحت الجبهة أكثر أهمية بعد التقدم الحوثي الأخير على الساحل الغربي. بالنسبة لأنصار الله الحوثيين الوصول إلى الساحل لا يكفي، لا بد من تثبيت المكاسب والذي يتطلب تأمين المرتفعات المحيطة به، لأن بقاء كهبوب خارج سيطرتهم يعني بقاء مواقعهم وتحركاتهم الساحلية مكشوفة تحت ضغط القوات الموجودة في المرتفعات. أما بالنسبة إلى القوات الحكومية فالمعادلة معكوسة، الاحتفاظ بكهبوب يعني الإبقاء على موقع مرتفع يضغط على قوات أنصار الله الحوثيين في المناطق المنخفضة من أجل حماية الممرات المؤدية نحو لحج والجنوب، مع الاحتفاظ بمنطلق محتمل لأي هجوم مضاد باتجاه الساحل. ثلاثة أسباب إذن تجعل هذه المرتفعات بهذه الأهمية: أولا الارتفاع، وذلك يعني قدرة أكبر على الرصد والسيطرة النارية والرؤية، كذلك الموقع الذي يسمح بتأثير في طرق الإمداد بين الساحل والداخل، الأهم القرب من باب المندب ما يجعلها جزءا من البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ويجعلها أيضا من أهم كذلك المرتفعات المطلة على هذا المكان لمن أراد أن تكون لديه صورة مشرفة على الحركة. ينضم إلينا علي الذهب الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية اليمنية. صباح الخير لك سيد علي، لتشرح لنا ما يحدث بالضبط الآن بين القوات الحكومية وبين أنصار الله الحوثيين، ما الذي يحاول كل طرف أن يفعله بالقرب من كهبوب وكذلك في تعز؟
6: صباح الخير عليك وعلى المشاهدين جميعا. كما تفضلت في سياق عرضك السابق، هو يمكن الكلام عنه سيصبح تحصل حصل، بمعنى أن الطرفين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين كل منهما يحاول فرض واقع على النحو الذي يريده. فالحوثيون حاولوا تطوير هجماتهم بعد استيلائهم على المدن الواقعة جنوبية المخا بما في ذلك المخا وصولا إلى باب المندب، بالسيطرة على مناطق جبلية ذات أهمية استراتيجية تطل على هذه المناطق وعلى باب المندب وبشكل عام جنوبي البحر الأحمر وعلى الجزء الشمالي الغربي من خليج عدن عن طريق الاتجاه المفتوح من محافظة لح.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: زينة. بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: وفي كل الأحوال المنطقة لم تعد هي مثلت كما
1: يبدو. طيب سيد علي،
3: بؤرة استنزاف لأنهم دخلوا مستنقع ربما لا يخرجون منه. طيب سالمين.
1: سيد علي، بالنظر إلى ما لدى الحكومة من أدوات ومقدرات عسكرية، وبالنظر إلى الدعم الجوي الذي تتلقاه قوات الحكومة من التحالف، وبالنظر أيضا بالمقابل إلى طبيعة القتال في هذه المعارك، ما الذي يمكن أن نتوقعه ومن الذي يملك الأفضلية؟
3: بكل تأكيد تعز لها وضعية خاصة، هي تشبه مأرب تماما، وربما هي أكثر منها سكانا لأنها بقوام 3 مليون نسمة إلى 1.5 مليون إلى وهكذا، وأيضا طبيعتها التضاريسية واعرة وجبلية بنسبة 80 إلى 85%، لأن المناطق الساحلية والسهلية خضعت للحوثيين مؤخرا، وجزء منها في الجانب الشمالي المحاذي يعني الذي يحاد محافظة إب والحديدة. تعز يعني قاومة الحوثيين في مساحة جغرافية صغيرة، هي مركز المحافظة منذ 2014 وحتى اللحظة، وهي تسيطر على هذه المنطقة أو القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في هذه داخل مركز المحافظة، تسيطر على تقريبا ثمان مديريات، وحالة دون وصول الحوثيين إليها دون يعني رغم ما أوتوا من قوة ومن وسائل، هي تحولت الآن إلى بؤرة استنزاف. وأنا أقول لك أن من سيرسم خريطة المصير تعز هي المقاومة الشعبية، لأنها تنطلق من أبناء المحافظة نفسها، وكلهم كانوا يعني مقاتلين منذ 2014، وفي نفس الوقت هم ضباط وقادة وجنود في القوات المسلحة. فضلا عن ذلك هناك دعم من ألوية العمالقة والفرقة الثانية من قوات درع الوطن.
1: نعم.
3: ربما لدى الحوثيين يعني فارق في تقنيات أو تكتيكات حرب العصابات، لكن في الظروف الجبلية أو ظروف المكان والمواجهة هي التي ستحدد.
1: نعم. طيب سيد
3: يعني
1: علي، يعني
3: نجاعت هذه التكتيكات من عدمها.
1: نعم، ربما هذه الصورة التي تظهر هنا تختصر الكثير بالحديث عن أهمية جبال كهبوب، ونرى هنا ناقلة أمام الجبل، ومن الواضح يعني من يسيطر على الجبل يستطيع بسهولة استهداف هذه الناقلة، ولكن مع تقدم الحوثيين سيد علي إلى المناطق الجنوبية، وأنت ذكرت العمالقة وكذلك ربما المجلس الانتقالي، هل سيدخلون في المشهد بعد الخلافات التي وقعت بينهم وبين الحكومة؟

0: أيضا لا أتصور ذلك، لأنه المواجهة الآن هي مواجهة مصيرية، بمعنى أنه إذا فرغ الحوثيون من تعز ولن يفرغوا، وأنا أقول لك لن يفرغوا من ذلك، لأنه المسألة تتجاوز التصورات الحقيقية لبيئة المواجهة، الجغرافيا، الطقس، طبيعة السكان، المقاتلون الذين أتوا إلى تعز من جغرافيا يعني نفو الحوثي يعني غير قادرين على التفاعل بشكل سلس مع هذه الجغرافيا ومع السكان الذين يواجهونهم بشراسة دفاعا عن مدينتهم أو محافظتهم، فضلا عن الاختلاف العقدي الواسع بينهم. في المقابل أي بمعنى أي ضعف أو إبداء تواطؤ من قبل القوات التي يعني تنتمي للمحافظة الجنوبية فستكون هي الهدف الثاني، ولذلك هم يقاتلون الآن في الصفوف الأولى، موجودون في كهبوب وموجودون في تعز في قيادة المحور في تعز، سواء كان من قوة درع الوطن أو من قوات ألوية العمالقة. على كل حال إذا لم يتح لهم فعلا القتال بشكل شرس فإنهم سيكونوا الهدف الثاني، وربما تكون لاحق هي نقطة وصول إلى عدن للحوثيين. نقطة أريد أن أكتبها وهي ما أشرت أن وجودهم في هذه التباب والمرتفعات يسيطرون بالتالي على يعني السفن في مضيق باب المندب. هذه هي الإشكالية الكبيرة التي ستجعل المجتمع الدولي فعلا يضع يعيد التفكير في حساباته بشأن المنطقة، وهذا هو ما سيدعو للتدخل الدولي، لأن المسألة باتت أمن إقليمي وأمن.
1: ربما يختلف معك كثيرون سيد علي في التعويل على المجتمع الدولي وردة الفعل من المجتمع الدولي بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها أنه يتواصل مع الحوثيين وأنه لن يتدخل، وبعد التردد القائم. على كل حال شكرا جزيلا لك علي الذهب المتخصص في الشؤون العسكرية اليمنية، كنت معنا من القاهرة. طبعا المنافسة لا تزال قائمة بين باب المندب ومضيق هرمز. باب المندب أخذ اللقطة من هرمز مؤخرا، لكن هرمز أيضا يذكرنا من وقت لآخر بنفسه تصعيد جديد قرب المضيق الأول الذي شهد توترا ما بين الإيرانيين والأمريكيين. هذا التصعيد مرتبط باستهداف ناقلة غاز مسال بمقذوفات ونيران مجهولة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ذكرت أن الناقلة أصيبت بشظايا أثناء مغادرتها المضيق، في حين نجا أفراد طاقمها ولم تسجل أضرار بيئية. حادث هو الثاني خلال 24 ساعة وباستهداف ناقلة في أحد أكثر الممرات المائية حساسية في العالم. قبل ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 فوق أجواء المضيق، ملوحا بأن أي هجوم جديد قد يدفع طهران إلى تغيير جغرافيا الحرب ونوعية أسلحتها. تصعيد في البحر يقابله أو يوازيه حراك دبلوماسي على الأرض. وزير الخارجية الباكستاني محسن نقوي أجرى محادثات في طهران تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود الوساطة لإنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. أما المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري فأشار إلى جهود تبذل لتسهيل اتفاق بين واشنطن وطهران حتى وإن كان قصير الأمد لفتح نافذة أمام المفاوضات، واعتبر أن أي حوار يحتاج إلى فتح مضيق هرمز وإلى التأكد من عدم وجود تهديد باستخدام القوة العسكرية. وفي نيويورك تنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك أو من هناك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن أولوية حكومته هي الحضور على منبر دولي رئيسي للدفاع عما وصفها بشرعية حقوق ومصالح الشعب الإيراني. حول التهديدات وحول المساعي الدبلوماسية وما الذي يتوقعه الإيرانيون في الأيام القادمة من الأطراف المختلفة، ينضم إلينا من طهران حسام دياب مراسل التلفزيون العربي. صباح الخير لك حسام. هل أوضح أولا نتحدث عن الميدان، هل أوضح الحرس الثوري ما الذي يقصده بجغرافيا جديدة للصراع؟ هذا التهديد الذي صدر عن جهات وقيادات في الحرس الثوري، وهل من نتيجة أو تفاؤل إيراني بشأن المساعي الدبلوماسية سواء من باكستان أو من قطر أو في نيويورك؟
2: ميدانيا إن أردنا

0: الحديث محمد، يبدو بأن لدى الجانب الإيراني داتا معلومات لا بأس بها حول الأهداف المحتملة في المنطقة، تحديدا تلك المتعلقة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية سواء بشكل مباشر أو حتى تلك المرتبطة بحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. بدأت إيران التمهيد لذلك قبل نحو أسبوعين من الآن بالقول بأن لديها عدد كبير من هذه الأهداف المنتشرة بشكل هش من الناحية الأمنية، والتي يمكن توجيه ضربات لها بين الحين والآخر، إضافة إلى مسألة في غاية الأهمية وهي توسيع زاوية الرؤية إن صح التعبير، أو زاوية المدافع الإيرانية إن صح التعبير فيما يتعلق بالتحركات العسكرية عند مضيق هرمز. نتذكر بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل نحو 3 أسابيع تحدث عن منطقة حظر في السواحل الجنوبية لإيران، الابتعاد قليلا عن مضيق هرمز وتكثيف العمل من الناحية العسكرية وعلى مستوى الرصد أيضا الأمني والاستخبارات عند السواحل الجنوبية لإيران بدءا من السواحل الشرقية عند الحدود مع باكستان وشمال المحيط الهندي وصولا إلى مدخل مضيق هرمز. تقول إيران بأن هناك تواجد من الناحية العسكرية للمدمرات الأمريكية في تلك المنطقة في مناطق أبعد على مستوى الأميال البحرية من السواحل الجنوبية لإيران، وهذا نتيجة قدرة الحرس الثوري الإيراني على إثبات فعالية منظوماته الدفاعية المنتشرة في تلك المنطقة سواء فيما يتعلق بالتعامل مع السفن والمدمرات الأمريكية التي تحاول الاقتراب من السواحل الجنوبية لإيران بين الحين والآخر، أو فيما يتعلق بإسقاط المسيرات بين حين وآخر، وكان هناك حرب على مستوى الاستخبارات واصطياد هذه المسيرات من نوع MQ-1 وMQ-9 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وباعتراف الأمريكيين أنفسهم. هناك حرب من الناحية الاستخباراتية والعسكرية تجري في تلك المنطقة، شيء يخرج منها للعلن، وكثير من الأشياء تبقى طي الكتمان، وهناك سرديتان متناقضتان إيرانية وأخرى أمريكية فيما يتعلق بالسيطرة على خطوط الملاحة وتسيير حركة الملاحة وحركة التجارة عند مضيق هرمز. في الحديث أيضا عن الأهداف العسكرية الأمريكية في المنطقة، كان هناك حديث لحسين محبي وهو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الذي بدأت محادثاته أو حواراته مع وسائل الإعلام تزداد خلال الأيام الثلاثة الماضية، يتحدث عن وجود لتحر المنطقة شيء يخرج.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
5: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في أسعار النفط يؤثر على الذهب ويؤثر كذلك بشكل أساسي على سائر المجموعات المتداولة في السوق. وفقط بنظرة سريعة، خام برنت إذن بعد انخفاض يرتفع مجددا ليلامس 100 دولارين تقريبا، طبعا ارتفاعا وانخفاضا هو وصل لملامسة تقريبا 100 دولارين. ناسداك وهو المرتبط بالتكنولوجيا، بأسهم التكنولوجيا، بشركات التكنولوجيا الكبرى، ارتفع ارتفاعا كبيرا تعويلا على الانتعاش في قطاع الذكاء الصناعي. الذهب استقر بعد انخفاض وعاد التصحيح قليلا مستفيدا من حركة النفط. طبعا الانخفاضات التي تحدثنا عنها ولفترة وجيزة لا تعني أن فاتورة المستخدم ستنخفض مع الأسعار على الشاشة، بالطبع هذا غير مرتبط بشكل وثيق وسريع. أسعار الشاشات شيء، خصوصا العقود الآجلة، والتسليم الفوري شيء آخر، وتسعير الشركات وشركات التجزئة أمر ثالث. لشرح نأخذ مثالا من السعودية. بيانات تتبع نشرتها رويترز أظهرت تحميل نحو 14 مليون برميل من الخام على 7 ناقلات عملاقة في رأس تنورة الأحد الماضي، مع زيادة الاعتماد على موانئ الخليج بعد تعطل خط شرق غرب. هذه إشارة على تحسن تدفق الصادرات، لكنها ليست إعلانا بأن طريق النفط عاد آمنا أو أن الخط أصلح بالكامل. ولو افترضنا أن خط الأنابيب الذي نتحدث عنه أو الموانئ الأخرى في الخليج أتاحت نقل الخام إلى البحر الأحمر بعيدا عن هرمز، يبقى هذا التفافا آخر على الأزمة، لأن تكلفة نقله تصبح أكبر من المعتاد. تحليل لرويترز يقدر هذه العمليات بنحو 2.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر، ويرصد ارتفاعا كبيرا في كلف الشحن. ولنفرض أن الخام وصل فعلا، لا يستطيع ولا تستطيع شاحنة أن تملأ خزانها بهذا الخام، لابد أن يمر على مصفات تنتج الديزل بالمواصفات المطلوبة، ثم يصل الوقود إلى محطة التوزيع. لذلك يمكن أن تتحسن حلقة في السلسلة فيما تظل حلقة أخرى مختنقة. أسعار الذهب وناسداك والنفط وكل هذه الصورة التي نتحدث عنها مرتبطة بالاقتصاد العالمي وباتجاهاته، مع انفراجة أو مع تصعيد. ينضم إلينا الباحث في الاقتصاد والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي. صباح الخير لك، تنضم إلينا طبعا من عمان سيد عامر. لأسألك مباشرة، هذا الارتفاع والانخفاض المستمر، ونحن نتحدث عن يعني سقف في نهاية الأمر هو يعتبر مرتفعا لأسعار الطاقة، كيف يمكن أن تقرأه الأسواق، خصوصا مع إشارة الفيدرالي مجددا لاحتمالات التضخم التي قد تدفع برفع الفائدة مرة أخرى؟
4: نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين. كما ذكرت في تقريرك المفصل بأن هنالك بالفعل أزمات متراكمة وضغط طبقي أكثر من اتجاه على الأسعار في العالم، بداية من أسعار النفط، النقل، الشحن، البريميوم، علاوة المورد، إلى المصفاة والتكرير والديزل الذي أصبح هو محرك التضخم العالمي وما يشغل العالم الآن. أسعاره التاريخية في الواقع أكثر من 6.5 دولار في السوق الأمريكية بالمعدل. طبعا السوق الأمريكية كل محطة لها سعر وكل ولاية لها سعر، لكن هو بالمعدل 6.5 دولار، أيضا هو في سعر تاريخي في معظم دول العالم. أسعار لم تصلها المشتقات النفطية حتى عندما كان سعر النفط في العام 2008 سجل تقريبا 147 دولار للبرميل، كان سعر جالون الديزل قرابة 4.5 دولار، تصور الآن أكثر من 6.5 دولار. فلذلك الفجوة الكبيرة، السعر التاريخي الذي تسجله يعني المشتقات النفطية هي التي تصل إلى المستهلك والمواطن، وهذا يدفع اتجاه أعباء كبيرة جديدة، سواء على الحكومات التي تدعم الأسعار أو التي تفرض ضرائب وقلصت الضرائب، أو على التي لم يعني لا تستطيع يعني اختصار الضرائب أو حتى دعم الأسعار وتنقل السعر بشكل كامل على المستهلكين والمواطنين، وهذا يدفع باتجاه تضخم كبير وربما باتجاه أخطر، وهو احتجاجات شعبية قد تواجهها العديد من دول العالم التي ذكرت لك بأنها لن تستطيع تقديم هذا الدعم
3: نعم
4: للمشتقات النفطية. نعم
3: نعم سيد عامر، إذا وضعنا هذه المعطيات التي ذكرتها مع اقتراب الشتاء، كيف يصبح المشهد؟
4: بشكل أصعب، الشتاء هو الذي سيكشف هذه الأزمة بشكل أكبر. الديزل يدخل في صناعة الخبز، في المخبز، وفي النقل، في الشاحنة، وفي التدفئة أيضا في الكثير من البلدان، عدا أنه أيضا سعر الغاز مرتفع. نتحدث عن سعر الغاز في أوروبا، سعر الكهرباء في آسيا وأفريقيا، هذا الذي يعني ينتج عن سعر غاز مرتفع وسعر ديزل مرتفع. لذلك الكهرباء، الدول التي تعتمد على الكهرباء في التدفئة أو المحروقات والغاز ديزل أو الغاز في التدفئة بالتأكيد تتأثر بشكل أكبر في الشتاء القادم، مع عدم وجود دلائل على حل لهذه المشكلة، لأن هناك ضغط من أكثر من ناحية. ليس سعر النفط فقط هو الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع، القدرة التكريرية التي انخفضت نقص جزء كبير منها من قدرة تكرير الديزل أو النفط أو إلى مشتق الديزل من منطقة الخليج، وأيضا قدرة التكرير في روسيا ومنع تصدير الديزل واستهداف طبعا منشآت الطاقة ما بين أوكرانيا وروسيا، وأيضا لا يوجد حتى بارقة أمل لحل سوى مثلا ما نسمع عنه من لقاءات محتملة في نيويورك ما بين الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني بازشكيان، وربما أيضا مع زيلينسكي بما يخص
3: لكن
4: الحرب
3: ربما
4: الروسية
3: الأهم
4: الأوكرانية.
3: سيد عامر هو
4: ورغم
3: القمة المتوقعة والمؤكدة، وهي مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ، ونحن نتحدث عن احتمالات أن يتم الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على اتفاقات في الغاز، ونعلم الولايات المتحدة من كبار مصدري الغاز، هذا كيف سيؤثر على أسواق الطاقة وعلى هذا القطاع على وجه التحديد؟
4: لا أنظر إلى هذا الاجتماع بأهمية كبيرة على سوق الطاقة. رأينا اجتماع الرئيس الأمريكي بالرئيس الصيني في بكين سابقا ولم ينتج عنه أي حل بما يخص يعني تهدئة الحرب مع إيران، لكن هذا الأمر مزيد من الطاقة الأمريكية إلى الصين، هذا يضغط على القارة الأوروبية أكثر وعلى أسعار الغاز أكثر في القارة الأوروبية. لذلك أنا غير متفائل في هذا الاجتماع
3: نعم
4: بما يخص سوق الطاقة العالمي، ربما يكون بعض التفاهمات بما يخص الرسوم وبشكل محدود أيضا. نعم
3: نعم شكرا لك سيد عامر الشبكي، الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة والنفط، كنت معنا من عمان. إذن الأسعار ترتفع، الشعبية في الولايات المتحدة للساسة تنخفض، هكذا هي القاعدة البسيطة في معادلة من متغيرين. 32% فقط شعبية ترامب، رقم يضع الرئيس الأمريكي أمام أدنى مستوى تأييد في مسيرته السياسية وفق أحدث استطلاع لرويترز إبسوس، استطلاع أجري بين 17 و20 من سبتمبر، يضع نسبة الرضا عن أداء ترامب عند 32% مقارنة ب 35% قبل أسبوع، والفارق يبدو أكبر إذا عدنا إلى بداية ولايته الثانية، حين سجل استطلاع في يناير 2025 تأييدا بلغ 47%. لكن جرس الإنذار الأهم بالنسبة للبيت الأبيض يأتي هذه المرة من داخل المعسكر الجمهوري نفسه، فالتأييد لترامب بين الجمهوريين تراجع إلى 73% بعدما كان 82% قبل أسبوع، فيما تظهر بيانات إبسوس أنه كان عند 86% مطلع العام الحالي. فما الذي يضغط على شعبية ترامب؟ الإجابة الأولى تأتي من جيوب الأمريكيين، 17% فقط يوافقون على طريقة تعامل الرئيس مع كلفة المعيشة، وهي القضية التي يقول الأمريكيون إنها ستكون الأكثر تأثيراً في خياراتهم خلال انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر. أضف التململ الاقتصادي الذي وصل أيضاً إلى الجمهوريين، فللمرة الأولى أصبح الرافضون داخل الحزب لطريقة إدارة ترامب لكلفة المعيشة أكثر من المؤيدين لها، 51% مقابل 44%، طبعا النسبة المتبقية رمادية. أما العامل الثاني فهو الحرب مع إيران التي تسببت تداعياتها في ضغوط على أسواق الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، وبحسب استطلاعات الرأي لا يوافق سوى 34% من مجمل الأمريكيين على الضربات ضد إيران، فيما لا تتجاوز نسبة المؤيدين لترامب في إدارة الصراع 24%. هذه هي الأرقام التي قد تنعكس أصواتا في الانتخابات القادمة. من واشنطن، ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكستارد للأمن والاستراتيجيات. مرحبا بك سيد ريتشارد، هذه الأرقام هل بالفعل تعكس ما يمكن أن تكون عليه النتائج في الانتخابات النصفية؟
1: Well, there's a big caveat condition we have to say, which is the people.
5: يجب أن نركز على مسألة أساسية حالياً، أن الناخب لا يصوت فقط لترامب. ترامب ليس مرشحاً، بل هم يصوتون للممثلين المحليين فقط. بعضهم لديهم علاقة وثيقة بترامب، وبعضهم ليس لديهم هذه العلاقة. فبالتالي ليس من المؤكد أن عدم شعبية ترامب سوف يؤثر على آراء الناخبين، ولكن من المتوقع من عدد كبير من الجمهوريين أن الجمهوريون سوف يخسرون، لأنه بشكل تقليدي الحزب الذي ليس لديه الرئاسة في هذه الحال قد يفوز في الانتخابات.
3: نعم، ولكن سيد ريتشارد اسمح لي فقط حتى يعني أضع بعض النقاط كما يقال على الحروف. أولا، نحن لا نتحدث عن انتخابات تقليدية لأنها تأتي في سياق رئيس غير تقليدي وفي سياق حرب غير تقليدية، وتأتي مع هذا التضخم وهذه الأرقام، إضافة إلى أن الرئيس نفسه قال سيعزلونني إذا حظيوا بالأغلبية، وبالتالي المسألة ليست مثل ما حدث مع الرؤساء السابقين. هنا استفتاء على ترامب، وبالتالي الحزب الجمهوري أصبح لصيقا بشخصية الرئيس الأمريكي ترامب. وجهة النظر هذه إلى أي مدى لديها وجاهة في المشهد السياسي الأمريكي؟
5: نعم، كل هذه التعليقات تعليقات دقيقة، ولكن نحن لا يمكن أن نعلم إلى أي مدى قد تؤثر على النتائج. في السابق في بعض الأحيان هذه العوامل كانت تؤثر على نتائج الانتخابات. في انتخابات عام 2006، الانتخابات النصفية في عام 2006، حزب جورج بوش خسر على الرغم من أنه لم يكن شخصيا موجود في لوائح الانتخاب بسبب انعدام شعبية الحرب في العراق، وكما رأينا أيضا وزير الدفاع اضطر إلى الاستقالة في ذلك الوقت. فمن الممكن أن الحزب الجمهوري سوف يعاني كثيرا من هذه الخسارة إذا حصلت، ورئيس ترامب سوف يتأثر، وربما قد يطرد وزير الحرب ويحمله مسؤولية هذه الخسائر. فبالتالي لن يكون الأمر جديدا بشكل كامل، ولكن لا يمكن أن نعلم بصراحة.
3: لن يكون الأمر جديدا صحيح كما قلت سيد ريتشارد، ولكن في نهاية الأمر أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر هذه الانتخابات حربه الشخصية، ونرى من خلال النشاط الكبير الذي يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذا أردنا أن نفترض بأن ما يحدث في الداخل الأمريكي سيكون مؤثرا، إضافة إلى العوامل التقليدية وإلى أن حزب الرئيس غالبا ما يخسر، ما هي النتيجة المتوقعة لهيئة الكونغرس في الغرفتين بناء على هذه الأرقام؟
5: سوف يتم تشكيل كونغرس جديد في يناير، ومن شبه المؤكد أن يكون هناك سيطرة للحزب الديمقراطي، وربما الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي قد يسيطر على مجلس الشيوخ، ولكن في كلا الحالتين سوف يكون هناك انقسام في الحكومة، وهذا يعني أن الكونغرس سوف يفرض قيود أكثر مما رأينا في السنتين السابقتين، إذا كان الحزب الجمهوري في الكونغرس، هذا سوف يسمح لرئيس ترامب بالقيام بما يحلو له. يمكنه أن يغلق عدد من المنظمات، يمكنه أن كما نرى أنه يدمر جزء من البيت الأبيض ويبني أجزاء جديدة، ولا يمكن لأحد أن يوقفه باستثناء المحاكم. ولكن إذا خسر الحزب الجمهوري وكان هناك سيطرة للحزب الديمقراطي حتى لمجلس واحد من المجلسين، يمكنهم عكس بعض الأمور ومواجهة هذه القرارات، ومن ثم سوف تناقش في المجلس ويمكنهم محاولة إيقافها عبر إيقاف التمويل.
3: نعم.
5: فبالتالي يمكن أن نرى ما سوف يحصل، ويمكن أن يكون هناك قيود على ما يحصل.
3: سيد ريتشارد، بقي لدي سؤال واحد مرتبط بالحزب الجمهوري، ورأينا بعض قواعد ماجا يعني تصرح بشكل واضح بأنها ترفض كثيرا من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم وجوه بارزة مثل تاكر كارلسون وغيره. السؤال المطروح، هل يمكن أن يحدث تمرد داخل صفوف الحزب الجمهوري على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
5: هذا ممكن، ولكن نحن نرى أن هناك سيطرة كبيرة للرئيس على هذا الحزب، كما رأينا كان هناك معارضة لسياسته في ولايته الأولى وعلى ترشحه للمرة الأولى، ولكن هو يزيل الأشخاص الذين يعترضون على سياساته من هذا الحزب. فحاليا نحن نرى أن الجزء الأكبر منهم يدعمونه، وبعد قيادته هناك نقاش كبير أيضا بين فانس، مشجعي فانس ومشجعي روبيو، ولكن حتى الآن أعتقد أنه حزبه ويتحكم به بشكل كامل. ويجب أن نذكر أيضا أن الحزب الديمقراطي يعاني من انقسامات أيضا داخله بين جهة الشباب والتقدميين أكثر والتقليديين.
3: شكرا لك سيد ريتشارد ويت، كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد للأمن والاستراتيجيات، شكرا جزيلا. في السياسة قد تجد نفسك وجها لوجه مع أكثر إنسان تكره أن تجمعك به صورة، وقد يكون الشعور متبادلا، وقد تواسي نفسك بقول أبي الطيب: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، أو من العمل معه بد. ولعل هذا هو لسان حال ترامب وممداني، اللذين كالا لبعضهما من الهجاء ما كان ليقيم بين القبائل حربا. ثم وفي غرايسي مانشن استقبل عمدة نيويورك زهران ممداني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يزور المدينة مدينة نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. هكذا اجتمعا، كما طبعا يراهما الأمريكيون أو كثير من الأمريكيين، ما بين أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، في لقاء وحوار ودي أمام عدسات الكاميرات، والله أعلم بما يدور في الصدور بين الكتمان والظهور. طبعا ترامب لم يفوت فرصة لمز مستضيفه قائلا: أنا من أقنعته بالسكن في هذا المقر الفخم القصر، جملة ليست عابرة بين الملياردير الرأسمالي والاشتراكي الذي يوصف باليساري، وإن كان القصر مقر وظيفة لا مقر سكن. ممداني ردها له حين سئل عن منع سي ان ان وام اس ناو وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض، هذه وسائل الإعلام التي يصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها وسائل إعلام مزيفة. ليجيب ممداني فورا: جميع الصحفيين مرحب بهم هنا مهما كانت آراؤهم وانتقاداتهم.
6: I told the president that we're going to have all of the members of the press here on the lawn, and that is something that I believe in, as everyone, no matter the opinion or the critique, that we engage, Mr. President.
7: It's interesting because they said they were going to boycott me, but they never boycott me.
3: قالوا إنهم سيقاطعونني ولكنهم حاضرون هنا. يتحدث عن وسائل الإعلام، ربما حضروا لممداني، ما يدري. منع ترامب وسائل إعلام من دخول البيت الأبيض في الولايات المتحدة هذا أمر غير مسبوق عند قطاع من الأمريكيين الذين يرون أن بلدهم بني أساسا على أول جملة
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقوم يا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: كسر الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
4: الساعة الآن 10:00 بتوقيت وايت وينجز.
5: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
6: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
5: طيب احكي لي ايش عندهم؟
6: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
5: والاسعار كيف طيب؟
6: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
5: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل نستهلها بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين غربية عزة وفي باب المندب ومحافظة البيضاء. ومجموعة الدول السبع تقول أن الوضع في اليمن يمثل تهديداً غير مقبول للاستقرار في المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. رئيس الوزراء البريطاني يقول أن بلاده وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للرياض في مواجهة هجمات الحوثيين. فرنسا تبدي استعدادها لتأمين منشآت الطاقة السعودية. وزير الخزانة الأمريكي يقول أن طيران الإيراني المدني سيتوقف خلال يومين عن العمل بسبب العقوبات، ويتوعد باستبعاد أي أحد يساعد الشركات الإيرانية من نظام الدولار. هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا. موسكو تعلن مهاجمة منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة. كييف تستهدف بالطائرات المسيرة مصفاة نفط للتكرير في مدينة سامارا الروسية.

0: حدث التصعيد العسكري في اليمن تتصاعد مشاهدينا، تطورات تشغل قادة العالم، فكان لها حيز من اللقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومواقف حازمة بين التنديد والوعيد. فما هي المخاوف الدولية من التصعيد في البحر الأحمر وما هي المواقف الأمريكية والأوروبية منه؟ على هامش قمة نيويورك، الرئيس الفرنسي يؤكد عقب لقاء مع نظيره الأمريكي بحث خلاله الرئيسان التطورات في البحر الأحمر أن الوضع هناك مهم بالنسبة للأسعار العالمية. وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن مصادر دبلوماسية أن فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في إطار نهج دفاعي بحت. المصادر أوضحت أن باريس أعربت عن استعدادها للمساهمة في تأمين البنية التحتية للطاقة السعودية في ينبع وعلى امتداد خط أنابيب شرق غرب ومن نيويورك. وقبل انعقاد القمة أيضا، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تقول أن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج أكثر من 10 سفن حربية، وهو ما ليس موجودا في المنطقة حاليا، محذرة أن الوضع هناك أصبح أكثر خطورة. وقبيل التوجه إلى نيويورك، رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم يقول أن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين، معلنا موافقته على توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. دول مجموعة السبع في بيان مشترك كان لها موقف أيضا. وزراء خارجية المجموعة دعوا إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد ويهدد بتقويض حركة التجارة الدولية وزعزعة الاستقرار العالمي. بيان دول المجموعة دان الهجمات التي شنها أنصار الله على اليمن وعلى السعودية، ودعا الجماعة إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية. بين المواقف المنددة والداعمة، الرئيس ترامب يرفض التعهد بتقديم أي دعم عسكري خلال مكالمة مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الذي طلب صراحة دعما أمريكيا في مواجهة جماعة أنصار الله. صحيفة نيويورك تايمز تكشف من جانبها عن تبدل موقف الرئيس مرات عدة مؤخرا بشأن استراتيجية اليمن، وتقول الصحيفة أنه وسط ضغوط سعودية لتنفيذ ضربات أمريكية ضد الجماعة، ترامب أمر البنتاغون بالاستعداد لشن غارات متراجعا عن موقفه السابق المعارض للتدخل العسكري، ومن ثم عاد ليتراجع عن الضربات مرة أخرى وفق الصحيفة. ينضم إلينا من باريس سيفان زومستيغ، الباحث السياسي ومدير قسم السياسة والرأي في معهد إبسوس. أهلا بك سيد سيفان معنا في التلفزيون العربي. ماذا تريد أوروبا عندما يتحدث الجانب الفرنسي عن تدخل محدود؟ التوصيف محدود، ما الذي يعني عمليا؟
1: هذا يعني أنه إذا كان لأوروبا أو كانوا يريدون أن تجد أوروبا دورها في العملية الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بأزمة الوقود، حسابات الدول الأوروبية هي أنه يجب أن نشارك في الشؤون الدولية. لم نشارك كثيرا في الحرب الأوكرانية مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم نشارك أيضا في النزاعات في الشرق الأوسط، إن كانت بين فلسطين وإسرائيل أو إن كانت الحرب في إيران. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية شاركت أكثر، والولايات المتحدة الأمريكية إلى حد معين لم تتمكن من تأمين الدعم الكافي لحلفائها في المنطقة من قطر والمملكة العربية السعودية وكل هذه الدول التي تعرضت لهجمات من إيران، وكان من المفترض أن تؤمن يؤمن الدعم الكامل لها. فالاستراتيجية الأوروبية هي أن نقترح أنه ليس لدينا القدرات نفسها كالولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، ولكن نقترح أن نقدم مساعدة دفاعية لضمان هذا الأمن في المنطقة، لأن هذا الأمن في المملكة العربية السعودية يشكل جزء مهم للدول الأوروبية. كما رأينا كان هناك هجمات إيرانية على دول الخليج، وهذا في نهاية المطاف يعني أنه لدينا دور نؤديه في الشؤون الدولية وليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمحاولة إعادة التوازن في العلاقات الدبلوماسية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى جانبها في العالم، وبالتالي أن نؤكد ونشكل هذا العامل لتأمين الدول الحليفة وأن الدول الأوروبية لديها دور كبير في الخليج.
0: قبل أن أغوص في الجانب العملي، لفتني ما قلته بخصوص الولايات المتحدة. إلى أي مدى يمكن القول سيد ستيفان أن الموقف الأوروبي المستحدث، دعنا نقول، هو نتيجة الضغط الأمريكي لا نتيجة الرضا الأمريكي أو الدعم الأمريكي؟
1: الولايات المتحدة فرضت ضغطا على الدول الأوروبية على المستوى الأوروبي وعلى مستوى دول الناتو ليزيد التمويل في الدفاع الأوروبي. نعم، كان هناك ضغط في هذا الصعيد وكانت يقظة مؤلمة للدول الأوروبية. الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون موجودة دائما على الأقل تحت قيادة الرئيس ترامب وأنها حليف، ولكن هذا الحليف لا يمكن الثقة به كثيرا. يجب أن نشارك في هذا العبء ولا يمكننا الاعتماد عليهم بطريقة كاملة، وهذا أيقظ الدول الأوروبية إلى حد معين، خاصة فرنسا وألمانيا، ولكن أيضا بريطانيا ليست في الاتحاد الأوروبي ولكنها قوة أوروبية عظمى على الصعيد الاقتصادي والعسكري، وبالتالي يجب أن نتحمل مسؤولية إضافية فيما يتعلق باستقلاليتنا تجاه الولايات المتحدة الأمريكية حول المسائل الدولية. نعم، هذا يعني أوكرانيا و الشرق الأوسط ومضيق باب المندب، ومع الإعلانات أخيرا من الدول الأوروبية ورئيس إيمانويل ماكرون لتأمين هذه المساعدة، وكما تكلمنا أيضا عن أنابيب النفط، هذا يزيد من موقف وقوة الدول الأوروبية لأنه لديها مصالح في الشرق الأوسط ولديها حلفاء في الشرق الأوسط وتؤدي دورها بمصداقية، ليست بقوة الولايات المتحدة الأمريكية ولديها أي ضغط من قبلها، ولكن تبحث عن تأدية دور مناسب في وجه الضغط الأمريكي ليكون لديها دور.
0: طيب،
1: أكبر
0: الآن عندما نتحدث عن تدخل محدود كما يوصف، من قال أنه سيكون محدودا إلى ما لا نهاية؟ وأنا أقصد هنا التجربة الأمريكية سيد ستيفان أوضحت أن الشرق الأوسط وحل عميق، يعني الولايات المتحدة دفعت مليارات الدولارات وإلى الآن ما زالت غارقة في وحل حربها على إيران. السؤال، أوروبا القارة العجوز الكهلة اقتصاديا، هل تستطيع تحمل أعباء أن تغرق في وحل أزمة في الشرق الأوسط؟
1: فيما يتعلق بالحرب بحد ذاتها، ليس هناك أي مسؤول أوروبي يرغب بالمشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران في أي لحظة، حتى خلال التدخلات الإسرائيلية الأمريكية في البداية أوروبا عبرت عن عدم رضاها وأن هذا ليس الحل المناسب. فأوروبا لا تريد التدخل عسكريا في هجمات ضد إيران، ولكن ما تريده الدول الأوروبية هي أن تؤمن الوقود وتؤمن كل البنى التحتية في مجال الطاقة، لأن هناك أزمة اقتصادية في أوروبا، هناك ارتفاع في أسعار الوقود، ارتفاع كبير، ونرى عدم رضا لدى الشعب أيضا، ليس فقط في فرنسا ولكن في الدول الأوروبية. فتأمين الاقتصاد هي أمر أساسي، فهذا يحصل عبر الجهد الدبلوماسي وليس فقط العسكري، وعبر اقتراح كما ذكر الرئيس ماكرون أن يكون هناك اقتراح للمملكة العربية السعودية أن يكون هناك مساعدة لتأمين المنشآت السعودية، ليس لمهاجمات أي عدو ولكن للمساهمة في التأمين والدفاع، لذلك تكلم عن حل دفاعي محض. فبالتالي هذا سوف يكون دفاع ربما جوي أو بحري، ولكن ربما للاعتراض. هذه عملية دفاعية بحد ذاتها ومواجهة الهجمات بالمسيرات أو بالصواريخ الصادرة من الحوثيين أو من إيران، ولكن أشدد، هذا أمر دفاعي فقط، وأوروبا لا تريد أن تتدخل عسكريا في هذه الحرب ولن يكون لديها السبل أيضا.
0: طيب سيد ستيفان، أليس الأجدر بأوروبا وهي ذات ثقل اقتصادي وعلاقات مع الولايات المتحدة تاريخية أن تذهب نحو الدفع الدبلوماسي باتجاه وصول إلى تسوية؟ يعني عندما ننظر إلى ما فعلته إسرائيل في إيران على سبيل المثال والولايات المتحدة، كان عدوان لا لا لا يغطيه القانون الدولي ولا يغطيه القانون الإنساني، وكان هو منشأ السبب الرئيسي لسلسلة الأحداث التي تلته. اليوم فرنسا جزء من مجموعة الدول السبع، تقول لإيران لا يجب أن تدعم الحوثيين عسكريا، لا يجب أن يستمر مسألة استهداف الطاقة، ولكن في المقابل أين التصويب باتجاه السبب الرئيسي؟
1: أعتقد أن أوروبا وفرنسا كانت فاعلة في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. كان هناك قرار تاريخي اتخذ العام الماضي، وهناك فرنسا ودول أخرى منها المملكة المتحدة وكندا أيضا، كلها اعترفت بطريقة قانونية بدولة فلسطين. وفرنسا لطالما كان لديها علاقات جيدة مع الفلسطينيين بشكل عام، ولطالما دعمت هذه القضية الفلسطينية، ولكن لم تذهب إلى الاعتراف بالدولة. ولكن هذا حصل بالفعل العام الماضي، وذلك لمحاولة مواجهة ما يفعله بنيامين نتنياهو. على الصعيد الدبلوماسي، فرنسا وأوروبا اتخذت قرارات مهمة، ومنذ أيام كان هناك قرار بأن لا يكون هناك تبادل اقتصادي وتجاري مع الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي المحتلة. هذا أيضا ساهم في تقليص العلاقات بين الدول الأوروبية وإسرائيل، وهذا خيار دبلوماسي اتخذ هنا عبر هذا القرار المحدد المتعلق بالمملكة العربية السعودية والتأمين الدفاعي حول البنى التحتية النفطية. أعتقد أن هذا يظهر طموح أوروبي ليكون لديها دور من قبل فرنسا والمملكة المتحدة، أيضا لتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية، وأيضا للأصدقاء الآخرين لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، لنقول أننا هنا ولدينا اتفاقية دفاعية معكم ونريد أن نطبقها، وذلك لحمايتكم وإظهار دعمنا لكم. هناك طموح جيوسياسي ليكون هناك دور أكبر، أيضا ربما طموح عسكري واقتصادي لتقوية العلاقات على الصعيد الدبلوماسي أيضا والجيوسياسي مع هذه الدول المختلفة، لأن التبادلات تتقدم بين أوروبا فيما يتعلق بشراء الأسلحة أيضا وهذه الدول، فهذا عامل مهم تجاه المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى.
0: نقطة أخيرة سيد ستيفان، هل يمكن أن يكون هذا التدخل الدفاعي المحدود أن يشهد حضورا فرنسيا على الأرض؟ وماذا إن كان الحضور الفرنسي على الأرض نتج عنه خسارة جنود فرنسيين أو أوروبيين نتيجة هجمات لجماعة أنصار الحوثيين؟ ماذا عندها؟
1: أعتقد أن هذا ممكن، ولكن الرأي العام الفرنسي يدعم الجهود الدبلوماسية من قبل الرئيس الفرنسي، وفرنسا تؤدي دورا أساسيا في الجيوسياسية العالمية، فبالتالي أعتقد أن الشعب يدعم هذا التدخل، وأعتقد أن هذا التدخل سوف يكون محدود ربما في النطاق الجوي، وربما لاعتراض المسيرات والصواريخ، أو أن يكون هناك بعض الأشخاص في مناطق محددة. هناك مخاطر دائمة، ولكن نأمل أن لا تكون الخسائر كبيرة. يمكن أن نذكر أن هناك كان هجمات كثيرة سابقة، وفرنسا مثل دول أخرى سجلت خسائر بسبب هجمات سابقة. فرنسا لا تريد تدخل عسكري وأن يكون هناك تدخل لألاف الجنود الفرنسيين، ولكن مساعدة عسكرية مع مخاطر قليلة، هذا أمر مقبول سياسيا للرأي العام.
0: شكرا جزيلا لك ستيفان زومسيغ، الباحث السياسي ومدير قسم السياسة والرأي في معهد إبسوس.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: صاروخ موجه هذا. ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة باب المندب. اعتذر المشاهد السوق مكتظا بالمواطنين لحظة سقوط المقذوف. أعلن جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل157 غارة جوية ضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان أن التصعيد السعودي صادف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. ينضم إلينا من مأرب الصحفي علي الإجرادي. أهلا بك علي معنا في التلفزيون العربي. إذا ما أردنا توصيف الميدان في مأرب، ما الذي يحدث بخصوص تقدم الجماعة والتصدي لقوات الحكومية؟
3: نعم، في جبهات مأرب خلال الساعات الماضية شهدت جبهات القتال هدوء حذر بعد ساعات من الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تحديدا في الجبهات الجنوبية من المحافظة، ونحن نتحدث عن جبهات مديرية الجوبة. هذه المديرية الواقعة جنوب محافظة مأرب والتي تمثل مركز عمليات متقدم للحوثيين خلال سنوات الحرب وخلال السنوات الأخيرة تحديدا، بالإضافة إلى كونها أيضا نقطة اتصال مع ما دونها من المديريات الواقعة في الجهة الجنوبية من المحافظة باتجاه محافظة البيضاء. خلال الساعات الماضية أو 24 ساعة الماضية تحديدا كانت هناك محاولات تسلل نفذتها قوات جماعة الحوثي على مواقع القوات الحكومية في محاور قتالية مختلفة من الجبهة الجنوبية، تحديدا في الفليحة، في محيط معسكر أمريش، وأيضا تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين. لكن أيضا تتحدث القوات الحكومية عن تكبيرها لجماعة الحوثي خسائر كبيرة خلال تلك الهجمات. المصادر العسكرية تتحدث أن قوات الجيش تعاملت مع تحركات الحوثيين وتعزيزاتهم وتحسيناتهم، بالإضافة إلى أن الحوثي خلال الأيام الماضية وفقا للقوات الحكومية دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية الجوبة. هذه التعزيزات قادمة من محافظة البيضاء وصلت إلى مديرية الجوبة. هناك كانت تزامنت مع تحركات وهجمات للحوثيين في جبهة العكد الشرقي أو الرملي، وأيضا سلسلة جبال البلق الشرقي، وأيضا وادي ذنا. هذه التحركات جاءت أيضا بالتزامن مع تحركات قبلية مماثلة لها في مديرية صرواح الواقع غرب محافظة مأرب. الحوثيون كانوا قد دفعوا بالقبائل نحو التحشيد باتجاه محافظة مأرب، وكان هناك أيضا بيانات لهذه القبائل بأنها سوف تخوض معركة إلى جوار القوات الحوثية باتجاه مأرب. بالمقابل هنا في مدينة مأرب تشهد المحافظة حالة من التعبئة، حالة أيضا من الاستعداد. القوات الحكومية تتحدث عن جاهزية كاملة للتعامل مع أي محاولات الحوثيين التقدم باتجاه مأرب، ونحن نتحدث عن هذه المحافظة النفطية ذات الثقل السياسي والاقتصادي. يوجد بها حقل صافر النفطي الذي يمثل الرئة الاقتصادية للبلاد، وبالتالي تستميت جماعة الحوثي في محاولة الوصول والتقدم باتجاه هذه المدينة وبأيضا التقدم باتجاه حقل صافر، ولكن وفقا لرئاسة هيئة الأركان العامة التابعة للقوات الحكومية تقول بأنها تتعامل بدقة مع كل التحركات الحوثية، وأن الطيران الحربي استهدف خلال الفترة الماضية والطيران المسير أيضا تحركات وتعزيزات وتحصينات.

جزيلا لك من مأربة الصحفي علي الإجرائي. قالت منظمة الصحة العالمية أن 680 شخصا قتلوا أو أصيبوا في أنحاء اليمن خلال أسبوع في ظل استمرار القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. وقالت منظمة الصحة العالمية أن 164 شخصا قتلوا في الفترة بين 13 و 18 من سبتمبر الجاري، بينما بلغ عدد المصابين في الفترة نفسها 516، ويرفع ذلك إجمالي عدد القتلى والمصابين منذ 6 أغسطس إلى 3672 شخصاً.

0: أعلن المتحدث العسكري أو المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بدأ عملية الهندسة العكسية للغواصة الأمريكية دايفالدي التي أكدت إيران الاستيلاء عليها مطلع الشهر الجاري. بحسب مختصين تحدثوا لوكالة رويترز فإن نجاح إيران بهذه العملية يمكنها من امتلاك تكنولوجيا أمريكية متطورة. كانت واشنطن أعلنت أن الغواصة تعطلت تقنيا قبل عدة أيام من إعلان الحرس الثوري توقيفها. أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجها من مضيق هرمز. وقالت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير وأن الحادثة لم يسفر عن أي أضرار بيئية. تعد هذه الحادثة الثانية خلال 24 ساعة التي تتعرض فيها ناقلة للهجوم في الممر المائي. توقع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية أنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. أظهرت بيانات أولية من شركة كابلر عبور 12 سفينة مضيق هرمز مطلع الأسبوع مقارنة ب 35 سفينة في الفترة نفسها من الأسبوع السابق. في السياق ذاته حذرت شركة الشحن البحري ويندور من النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة العابرة لمضيق هرمز في ظل تجاوز تكلفة الاستئجار مليون دولار يوميا.
1: تعقيدات متواصلة تسيطر على إمدادات النفط في الشرق الأوسط، تزداد معها المخاوف بشأن كلفة سعر الوقود في أرجاء العالم. فعقب الاستهدافات المتكررة لبديل رئيسي تمثلت في مهاجمة خط شرق غرب السعودي وميناء ينبع، كثفت شركات الشحن البحري محاولات المرور من مضيق هرمز عنوان الأزمة، لكن الحصاد جاء أضعف حيث سجل انخفاض يجاوز النصف بعدد سفن السلع التجارية التي عبرت مطلع هذا الأسبوع مقارنة بسابقه. من بين هذه السفن لم يزد عدد ناقلات النفط العابرة في اليوم الواحد عن 2، في حين لم يقل عددها قبل الحرب عن 50 ناقلة يومياً. وعليه ورغم الانخفاض الطفيف الذي سجله سعر خام برنت في الآونة الأخيرة، حذرت شركات الشحن البحري من أزمة النقص الشديد في أعداد ناقلات النفط الضخمة، وذلك في ظل ارتفاع كلفة الاستئجار لأكثر من مليون دولار في اليوم الواحد، وهو ما يترك أثره بطبيعة الحال على سعر برميل الخام الذي زادت كلفة شحنه في الآونة الأخيرة بأكثر من الربع. هي أزمات متشابكة لا بديل لانفراجها في ظل حرب تحولت فيها مضائق عبور النفط إلى سلاح أول يضغط على زناده أكثر من إصبع.
0: تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ 44 عاماً. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن المخزونات هبطت إلى 284 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ أكتوبر عام 1982. جاء التراجع بعد سحب واشنطن 172 مليون برميل من الاحتياطي بهدف زيادة المعروض وتهدئة أسعار النفط. أظهر

0: اطلاع جديد اجرته رويترز وابسوس انخفاض نسبه تاييد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى 32% في ادنى نسبه خلال مسيرته السياسيه. اظهر الاستطلاع ان 73% من الجمهوريين وافقوا على اداء ترامب في منصبه بانخفاض عن نسبه 82% التي سجلها استطلاع اخر اجري قبل اسبوع، وكانت نسبه التاييد الاجمالي له قد بلغت حينها 35%.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: المصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل بمناسبة اليوم الدولي للسلام قال أن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي في لبنان تقع على عاتق الأطراف، مؤكدا أن القوات الدولية ستواصل دورها في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة الحد من مخاطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الإرادة السياسية والقرارات اللازمة لإنهاء النزاع بشكل دائم على حسب تعبيره. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أهمية القيام بتفكيك أو قيام العراق بتفكيك الميليشيات التي وصفتها بالإرهابية ومنع شن هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز قال الزيدي أنه مصر على حصر سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
6: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذا كما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
4: قوات البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
6: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي، ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكا باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
5: في أوكرانيا أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية إنقاذ 15 شخصاً وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على عدة مناطق في العاصمة كييف. هذا وارتفعت حصيلة الهجوم الروسي الليلي على مدينة دنيبرو الأوكرانية إلى 4 قتلى و6 مصابين وفق ما أعلنته الإدارة العسكرية لمقاطعة دنيبرو بيتروفسك. وشنت القوات الروسية بالتزامن هجمات على منشآت صناعية في 3 مدن بالمقاطعة هي دنيبرو وكريفيري وبافلوغراد. استهدف هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة مصفاة نفط كوبتشيف للتكرير في مدينة سامارا الروسية، وأعلن حاكم المدينة مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، مضيفا أن أضرارا أخرى لحقت بمنشآت مدنية بينها منازل وسيارات. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلا عن موانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. كما أفادت الوزارة أن وحداتها الدفاعية وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت قرابة 300 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية مختلفة خلال ساعات الليل. ينضم إلينا من حي دينوبروفسكي في كييف الذي تعرض لهجوم روسي مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد أهلا بك، المشهد لديك في أحد الأحياء التي تعرضت للهجوم الروسي.
7: نعم محمد، الهجوم طبعا بدأ ساعات الفجر الأولى على العاصمة كييف، سمعنا دويل انفجارات متعددة بعضها كان ناتج عن تعامل الدفاعات الجوية الأوكرانية مع المسيرات، وكذلك الصواريخ التي ضربت عدد من الأحياء من بين هذا الحي حي دنيبروفسكي وخلف هذا المبنى السكني من 5 طوابق. هنا أصيب عدد من المدنيين وسجلت أضرار في عشرات الشقق السكنية، نشب حريق في بعض الطوابق قبل أن تتمكن خدمة الطوارئ هنا في كييف من التعامل معه. تحدث مسؤول محلي قبل قليل وقال بأنه عدد المصابين هو 7 مصابين في هذا المبنى السكني، مع تسجيل أضرار كبيرة جدا في مختلف الشقق السكنية. ووفقا للسكان الذين تحدثنا معهم كانت ليلة رعب حقيقية، حيث دوت سلسلة من الانفجارات، ولحسن الحظ أنه بعض السكان احتموا في الملاجئ قبل سقوط هذه الأهداف الجوية في هذا الحي. حتى ربما الأماكن غير بعيدة عن هذا المبنى أيضا أصابتها الشظايا وتعرضت فيها أيضا عدد من الشقق السكنية لأضرار واسعة. الهجوم وفق سلاح الجو في الجيش الأوكراني كان واسعا، استخدمت فيه القوات الروسية 212 طائرة مسيرة هجومية من بينها مسيرات شاهد وجربيرا وأخرى نفاثة، إلى جانب مجموعة من الصواريخ من بينها صواريخ أونيكس وصواريخ باليستية من طراز إسكندر وكي إن 23 الكورية الشمالية وصواريخ كاليبر وذخائر جوالة تعرف ببانديرول. الدفاعات الأوكرانية أعلنت اعتراض أو تعطيل 186 هدف جوي بينها 177 مسيرة وصاروخ كاليبر، لكن هذا الرقم طبعا المرتفع سجلت منه إصابات واسعة في أكثر من 22 موقعا سواء هنا في كييف أو في مناطق متفرقة من أوكرانيا. طبعا الأضرار الواسعة أو المناطق الأكثر تضررا كانت دنيبرو حيث قتل 4 أشخاص على الأقل، هذا الرقم مرجح للارتفاع مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في عدد من المواقع بهذه المدينة. القوات الروسية ضربت منشآت صناعية وكذلك منشآت مرتبطة بالطاقة والموانئ في المقاطعات بولتافا، كيروفوهراد وكذلك دنيبروبيتروفسك بحسب البيانات التي تصدر تباعا من قبل الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية. طبعا في غضون كل ذلك محمد، الجبهات أيضا لم تهدأ بها الأوضاع، وفق ما قال الجيش الأوكراني اليوم الذي تحدث عن أكثر من 248 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية، وقال بأن محور بوكروفسك يظل الأكثر سخونة مع تسجيل أغلب الهجمات الروسية وأكثرها يعني أكثرها حدة ربما على هذا المحور تحديدا. والقراءة الميدانية هنا تقول بأن روسيا تواصل التركيز والضغط على مقاطعة دونيتسك من أجل اختراق الدفاع الأوكراني. في المقابل تقارير الأوكرانية تشير إلى ضربات جديدة أوكرانية للعمق الروسي. طبعا المستهدف الرئيسي الليلة الماضية كانت مصفات كوبيشيف التابعة لشركة روسنفت في منطقة سمارة. طبعا الأوكرانيون يتحدثون عن إصابات مباشرة وإحداث أضرار في هذه المنشأة في تصعيد واضح محمد للحرب الروسية الأوكرانية وضغط من كلا الجانبين في الوقت الذي يترقب فيه الجميع ربما اللقاء الذي سيجمع خلال الساعات المقبلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بناظره الأمريكي دونالد ترامب لبحث يعني إمكانية التسوية أو خفض التصعيد على الأقل قبل بدء معركة الشتاء التي يبدو أنها ستكون قاسية وفق أغلب القراءات إذا لم يتمكن الطرفان الأوكراني والروسي من إيجاد ربما سبل لوقف هذا التصعيد.
5: شكرا جزيلا لك محمد زاوي في كييف تحديدا في حي دنيبروفسكي الذي تعرض للهجوم الروسي. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك الأوضاع في إيران وأوكرانيا والبحر الأحمر. قال ماكرون عقب اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه بحث مع ترامب التطورات في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الوضع هناك مهم بالنسبة للأسعار العالمية.
8: أجرينا مناقشة جيدة للغاية، تطرقنا إلى رغبتنا في بذل كل ما في وسعنا لإعادة فتح مضيق هرمز والسماح بمرور كميات من النفط. ناقشنا عدة حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة. والأمر الآخر الذي ناقشناه هو الوضع في البحر الأحمر وكيفية تأمين مواقع تصدير النفط دون الدخول في مواجهة أو تصعيد، وهي مواقع مهمة أيضا بالنسبة للأسعار العالمية.
5: أصيب 8 طلاب بمدرسة في مدينة مناسا جنوبية تركيا جراء إطلاق نار عشوائي في محيطها. ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد أولى قالت أنها تعود لكاميرا مراقبة في محيط المكان وأثقت توجه المسلح نحو المدرسة. هذا وأعلنت ولاية مناسا إلقاء القبض على منفذ الهجوم. ينضم إلينا من إسطنبول مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. عدنان، هل عرفت تفاصيل إضافية بخصوص ما يمكن تسميته حقيقة بهذا الهجوم المسلح على مدرسة هناك في مناسا؟
9: مرحبا محمد. في الحقيقة ما حدث صباح اليوم هو ما كانت تخشاه السلطات التركية التي شددت إجراءاتها الأمنية مع بداية العام الدراسي أمام جميع المدارس في عموم البلاد، لا سيما بأن شهر إبريل الماضي شهد حادثتين متتاليتين قام خلالهما طالبين بإطلاق النار، إحداها في ولاية شانلوورفا والثانية في مدينة كهرمان مرعش، والتي أدى الهجوم الثاني إلى مقتل 10 طلاب حينها. ما حدث صباح اليوم ربما هو محاولة لتكرار هذا السيناريو حين أقدم طالب يبلغ من العمر 15 عاما فقط بإطلاق النار أمام ثانوية بمدينة مانيسا بشكل عشوائي. والأرقام الرسمية تتحدث محمد عن إصابة 8 طلاب حتى اللحظة، إصابة 2 منهما خطيرة بحسب ما يتم تداوله من أنباء هنا في تركيا. وبعض وسائل الإعلام كانت قد تحدث تحدثت عن مقتل أحد هؤلاء الطلاب، لكننا ننتظر صدور البيان الرسمي من ولاية مانيسا. هذا هو الهجوم الأول من نوعه مع بداية هذا العام الدراسي، وهناك تحذيرات من قبل السلطات التركية لجميع وسائل الإعلام بعدم بث ونشر الصور المتعلقة بهذا الهجوم للحفاظ على السلامة العامة في البلاد، وأيضا على عدم انتشار مثل هكذا حوادث مسلحة ربما تشجع بعض المراهقين لإعادة ارتكابها من جديد في مناطق مختلفة من تركيا. السلطات التركية كانت قد حذرت خلال الفترة الماضية وسنت قوانين في داخل البرلمان التركي للحد من تكرار مثل هكذا عمليات مسلحة، لكن عاد المشهد وتكرر مرة أخرى، ونحن نتحدث فقط عن الأسبوع الثاني من بداية العام الدراسي هنا في تركيا، وسط مخاوف شديدة من قبل أولياء الأمور على أبنائهم الذين يتوجهون إلى المدارس في عموم البلاد التركية. هذه الحوادث ربما هي دخيلة على المجتمع التركي، بدأت في شهر نيسان أبريل الماضي، وربما كان هناك صدمة في المجتمع التركي بعد وقوع مثل هكذا حوادث، والكل كان يتحدث عن أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية ربما سوف تحد أو تقلل من وقوع مثل هكذا حوادث، لكن المشهد الصادم الذي حدث صباح اليوم في مدينة مانيسا عاد إلى الأذهان محمد، تلك المشاهد المؤلمة التي حدثت في شهر أبريل في مدينة كهرمان مراش والتي أودت بحياة 10 طلاب. التحقيقات ما زالت جارية، السلطات التركية قالت بأنها ألقت القبض على منفذ الهجوم، وصور كاميرات مراقبة أظهرت محاولته الهروب من أمام المدرسة التي نفذ أمامها هذا الهجوم، لكن بعد ربما مدة قصيرة جدا تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض عليه، والتحقيقات جارية في هذا الحادث للوقوف على جميع ملابساته وكذلك الأسباب التي دفعت هذا المراهق إلى ارتكاب مثل هكذا هجوم. محمد،
5: شكرا جزيلا لك. عدنان جان في اسطنبول. مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية في المغرب، يحضر الشباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد. وفي مقدمتها الشغل.
10: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم، ويبدو أنهما قد حسما أمرهما بعدم المشاركة فيها.
11: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، معرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على مستوى اللغة، واش على مستوى التطلعات.
12: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر، يعني السبب رئيسي هو أنه هذه الحكومات اللي كتنباطق على هذه الانتخابات ما عندهاش صلاحيات كبيرة اللي تمكنها تنفذ البرامج الانتخابية اللي تعاقدت عليها مع المواطنين.
10: على الجانب الآخر يختار شباب من الجيل نفسه طريقا مختلفا، منهم من سيتوجه إلى مراكز التصويت يوم الاقتراع، ومنهم من ينخرط في العمل السياسي ويترشح في الانتخابات. دعاء من جيل زد تخوض هذه المرة تجربتها من داخل حزب سياسي مرشحة في الانتخابات.
13: أنا شابة من لا جينيراسيون زد. أول حاجة كان طالبوا بتفعيل قانون الإطراء الغير المشروع، كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيت الشباب والشابات والمواطنين والمواطنات ما تقدرش ترجع لهم الثقة إلى ما شفناش المسؤولين كيتحاسبوا على الأغلاط اللي خداو في هاد 5 سنين اللي دازت.
10: وبين هذه المواقف المختلفة تسعى الأحزاب إلى استمالة هذه الفئة بالتركيز على قضاياهم، وعود بتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وتحسين الخدمات.
14: جيل زد 18-24 سنة أصبحت لديه قنوات متعددة للتأثير في العمل السياسي وفي القرار السياسي، بحيث أصبحت القنوات التقليدية مثل الأحزاب والمجتمع المدني يعني قنوات تقليدية بالنسبة إليه، ولهذا نلاحظ أن هؤلاء الشباب يعني مؤثرون جدا على في وسائل التواصل الاجتماعي.
10: ريال صعب إذن ينتظر الأحزاب، فكسب ثقة الشباب يحتاج ربما إلى زمن أطول من عمر حملة انتخابية. المسجلون منهم في لوائح الناخبين لا يتجاوزون 4%، لكن حضورهم يتجاوز بكثير هذا الرقم في صلب القضايا والمشكلات. لا يدخل شباب جيل زد إلى الانتخابات من باب واحد، فمنهم من يختار المقاطعة، ومنهم من يخوض التجربة بالتصويت أو الترشح باسم حزب سياسي. وبين الخيارين تبدو علاقة هذا الجيل بالانتخابات اختبارا للثقة قبل المشاركة، واختبارا أيضا لخطاب الأحزاب وقدرته على الإقناع ومواكبة تطلعاته. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، الرباط.
5: أفرزت انتخابات ولايتي برلين وميكلنبورغ فوربومورن نتائج كارثية خلال الأحزاب الألمانية التقليدية، وعززت شعبية أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين. أما الخاسر الأكبر فكان حزب المستشار الألماني المسيحي الديمقراطي الذي حصد أسوأ نتائج في تاريخه.
15: ليلة انتخابية ثقيلة على الاشتراكيين والمحافظين، واحتفالية لدى أقصى اليسار واليمين. ففي ولاية برلين عاصمة البلاد انتزع حزب اليسار صدارة المشهد ب 25.7%. خلف هذه الأرقام حضور لافت للناخبين الشباب الذين وجدوا في اليسار لغة تخاطب مشكلاتهم ومخاوفهم مباشرة، أمر افتقده الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اعتاد موقعه في قلب السلطة المحلية.
0: راديو الحرية
16: 92.7 FM.

0: هنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان جاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. من 10 من سبتمبر الجاري، بينما بلغ عدد المصابين 516 خلال الفترة ذاتها، يرفع ذلك إجمالي عدد القتلى والمصابين منذ 6 أغسطس إلى 3672 شخصا. أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربات وصفتها بالدقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهتي الوازعية وكهبوب بالقرب من منطقة باب المندب. وقالت القوات الحكومية في بيان إن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات واستهداف تجمعات لأنصار الله الحوثيين في وقت تشهد فيه الجبهتان تحركات عسكرية ومواجهات متقطعة. كما أفاد أعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن باستهداف أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه. هذا ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة باب المندب، وتظهر المشاهد السوق مكتظا بالمواطنين لحظة سقوط المقذوف. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن التصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب.

0: الآن ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. أهلا بك خليل. إذن المعارك مشتعلة في جميع جبهات اليمن، وجماعة أنصار الله الحوثيين تتوعد بمزيد من التصعيد وأيضا بمهاجمة بمزيد من الاستهدافات في الداخل السعودي، ماذا في التفاصيل؟
1: مرحبا وعد. يعني بالنسبة لتطورات الجبهات والمعارك، بطبيعة الحال خلال ساعات هذا النهار هناك هدوء نسبي في هذه الجبهات، لكن ساعات الليلة الماضية وفقا لما يقوله جانب يعني الحكومة في عدن، فإن تقدما حقق في جبهات عدة تبدأ من مديرية جبل حبشي تحديدا في الاتجاهات الغربية من تعز، مرورا بالكدحة وبعض المواقع الواقعة ما بين مديريتي الوازعية والشمالتين. تقول قوات الحكومة في عدن إنها أحرزت تقدما في هذا الاتجاه واستعادت مواقع يعني في إطار ما بين الشمايتين والوازعية، بعد أن كانت هذه المواقع تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء. تقول أيضا إنها أحرزت تقدما في جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب وبعض المواقع العسكرية وجبهات القتال ما بين محافظتي تعز ولحج، والحال ذاته أيضا في جبهة مأرب حيث عادت المواجهات دون إحراز تقدم لأي طرف في الاتجاهات الجنوبية من مأرب، وأيضا في الكسارة وبعض المواقع العسكرية التابعة لمحافظة مأرب، ولكن ملاحظ هو تكثيف الغارات الجوية التي تقول الحكومة في عدن إنها نفذتها على مواقع عسكرية تابعة لقوات حكومة صنعاء ممتدة ما بين حيفان في تعز وأيضا ما بين الوازعية والشمايتين وأيضا في المخا ومناطق أيضا قريبة من كهبوب بالتزامن مع احتدام هذه المعارك، بالإضافة إلى غارات مماثلة في كل من مأربة والجوف تحديدا في برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، وذلك ضد مواقع تقول قوات حكومة عدن إنها تتبع قوات حكومة صنعاء وتبث مشاهد بطبيعة الحال لهذه الاستهدافات. بينما على صلة بسؤالك أو الجزئية الأخيرة من السؤال فيما يتعلق بهذه الغارات، البيانات الرسمية العسكرية والعسكرية تحديدا هنا في صنعاء يعني أحصت ما يقرب من 160 غارة خلال ساعات يوم أمس، شملت عددا من المحافظات، لكنها أيضا بإحصاء أوسع تقول بأن عدد هذه الغارات يقترب من 1000 منذ عودة التصعيد الأخير، وتقول بأن السعودية هي التي تنفذ هذه الغارات إسنادا لقوات الحكومة في عدن، وبالتالي تتوعد بشن مزيد من الهجمات والعمليات الصاروخية في العمق السعودي، على غرار ما كان قد أعلن خلال الأيام الماضية من استهدافات تبنتها الحكومة هنا في صنعاء والقوات التابعة لها في العمق السعودي وتم الإعلان عنها بشكل رسمي. كل هذه العمليات العسكرية والغارات والجبهات المحتدمة بطبيعة الحال وعد يعني تتزامن مع تبعات إنسانية ناتجة عن هذا التصعيد تتمثل بارتفاع وتيرة النزوح في مناطق القتال، بالإشارة إلى هذه الزاوية تحديدا المنظمات المعنية يعني حتى الآن تتحدث عن اقتراب عدد النازحين إلى ما يقرب من 160 ألف نازح يمثلون نحو 24 ألف أسرة، ووجهات النزوح توزعت على 8 محافظات في صدارتها تعز وتليها لحج وفقا لهذه الجهات المعنية والمنظمات.
0: شكرا جزيلا لك خليل القاهري من صنعاء، وينضم إلي من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المغرمي. عمر، يعني وسط احتدام المعارك في أكثر من جبهة هناك تركيز واضح على جبهتي كهبوب والوازعية وتعزيزات الطرفين لا تتوقف، ما سر التركيز على هاتين الجبهتين؟
2: بالفعل وعد، جبهات اليمن أو يشهد اليمن تطورات مستمرة، ووقع العمليات على الأرض يشتد يوما بعد يوم، لكن التركيز الشديد فعلا والمواجهات المحتدمة في جبهتي كهبوب والوازعية المطلتين على باب المندب، لأن الجبهات هي يعني تعتبر حارسات البحر وبوابات المندب، وبالتالي يتم التركيز الشديد على هاتين الجبهتين، نحن نتحدث عن جبهات ممتدة من جبهتي كهبوب والوازعية غربا إلى منطقتي الحطوب والعنين بجبل حبشي غربا، وصولا إلى مناطق المجاربة والديباس والديباس وكذا والعلقمة بمديرية المضاربة بمحافظة لحج. في هذا المحيط بالذات وعد تشتد المواجهات بين القوات الحكومية مدعومة بالقبائل الشعبية بالقبائل والمقاومة الشعبية وبين الحوثيين. قوات العمالقة تتحدث عن جبهة كهبوب بأن 100 قتيل حوثي يسقطون كل يوم وعد. هذا في منطقة في جبهة كهبوب فقط المطلة على باب المندب من الناحية الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى عشرات القتلى والجرحى تتحدث عنها قوات العمالقة وكذلك البيانات الرسمية للجيش اليمني يتوزعون في جبهتي الوازعية والكدحة، ومرورا كذلك بالمنطقة الشرقية بمحيط جولة القصر على المنفذ الشرقي للمدينة، وكذلك على المنطقة الغربية تحديدا في جبل هان الاستراتيجي في خط الضباب، وكذلك في الجبهات الأخرى المتفرقة سواء في جبهة الدفاع الجوي أو في الجبهة الشمالية جبهة كلابة أو كذلك على موقع جبل جرة، والتي تشهد فيها مواجهات لا تتوقف وتعزيزات الطرفين بالفعل أيضا لا تتوقف، خاصة في منطقتي الوازعية وكهبوب الاستراتيجيتين، وبالتالي تحتد المواجهات في هذا المحيط. هناك غارات جوية استهدفت مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في منطقتي الوازعية وتحديدا في منطقة شريرة الواقعة في عزلة الضريفة الحدودية مع مديرية الشمايتين، ومن هذه الجبهة بالضبط تتركز أو ترسل التعزيزات الحوثية باتجاه جبل جردد الاستراتيجي، وهناك تتمركز قوات الحكومية بمؤازرة القبائل والمقاومة الشعبية. مدينة التربة أرسلت قافلة لليوم الثاني على التوالي، قافلة بالمدد وبالمدد الغذائي دعما للجبهات في جبل جردد وكذلك في جبل راسن وجبل حبشي، حيث تدور المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. بهذه العمليات المستمرة هنا تترافق مع العمليات المستمرة في محافظة البيضاء وسط البلاد، والتي شهدت فجر اليوم قصفا جويا مكثفا وكذلك بمدفعية العمالقة الحكومية. قوات العمالقة هناك تتحدث عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وكذلك الحوثيين يعلنون أنهم استهدفوا مواقع لقوات العمالقة الحكومية في البيضاء، ووقع وسقط هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات العمالقة. إضافة إلى ذلك أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة والواقعة في الإطار الجغرافي لمحافظة مأرب استهدفت مسيراتها مواقع وآليات عسكرية للحوثيين في جبهتي صرواح وجبهة ذنا، بالإضافة إلى روضة جهم وجبهة العكد والبلق الشرقي والفليحة الصحراوية، حيث تدور المواجهات وشباكات متقطعة تشهدها مواقع متفرقة من مأرب. وهذا أيضا يأتي أو تزامنت هذه العمليات العسكرية مع مواجهات بمحافظة الجوف المجاورة، استهدفت قوات الجو مناطق أو مواقع للحوثيين في جبهة المتون وكذلك في منطقة العقبة المطلة على مدينة الحزم المركز الحكومي لمحافظة الجوف. إلى ذلك تترافق أو إلى ذلك استهدفت مسيرات المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني بمحافظة حجة، استهدفت تحصينات وتجمعات للحوثيين في تلك المنطقة. إذن وعد العمليات العسكرية مستمرة في جميع خطوط القتال في جميع المحاور الرئيسية للقتال ومعظم جبهات اليمن، لكنها تتركز بشدة في جبهتي الوازعية وكهبوب في تعز المطلتين على باب المندب كما أسلفنا. وهناك تؤكد المصادر العسكرية بأن الحوثيين مستمرين في حفر الخنادق والتعزيز والتحصينات في محيط باب المندب وبالقرب من تلك المنطقة تتركز أو تتواجد القوات الحكومية ممثلة بقوات العمالقة ودرع الوطن، وهناك تعزز أيضا باستمرار من هنا يتم التعزيزات من مدينة عدن أو من العاصمة المؤقتة عدن. هذا ما يمكن أن نجمل به تطورات هذه الساعة وعد حتى هذه اللحظة.
0: شكرا لك عمر المغرمي، كنت معنا من عدن. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد ويهدد بتقويض حركة التجارة الدولية وزعزعة الاستقرار العالمي. ووصفوا تصرفات إيران بالمستهجنة وأنها تمثل نمطا خطيرا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع أكثر. وأدان وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان بأشد العبارات الهجمات غير المقبولة التي يشنها أنصار الله الحوثيين في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية، داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكافة التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام أن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين، وأعلن بيرنهام قبل توجهه إلى نيويورك موافقته على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جواً للطائرات السعودية. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية ستستمر لعدة أسابيع لكنها ستخضع للمراجعة بشكل متواصل. أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر دبلوماسية إن ذلك يأتي في إطار نهج دفاعي بحت. وأضافت المصادر أن فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين البنية التحتية للطاقة السعودية في ينبع وعلى امتداد خط أنابيب شرق غرب، وشددت على أن تلك الخطوة لا تنطوي بأي حال من الأحوال على المشاركة في النزاع ضد جماعة أنصار الله. وفي السياق، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أي مهمة بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، مضيفة أنه لا يوجد حالياً هذا العدد في المنطقة. وفي حديث للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشارت كالاس إلى أنه عندما أطلقت العملية إسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي وكان التقدير أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن، مضيفة أن الوضع أصبح الآن أكثر خطورة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بدء عملية الهندسة العكسية للغواصة الأمريكية ديف إل دي التي أكدت إيران الاستيلاء عليها مطلع الشهر الجاري. وبحسب مختصين تحدثوا لوكالة رويترز، فإن نجاح إيران بهذه العملية يمكنها من امتلاك تكنولوجيا أمريكية متطورة. وكانت واشنطن قد أعلنت أن الغواصة تعطلت تقنيا قبل عدة أيام من إعلان الحرس الإيراني توقيفها. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في مناقشات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال التلفزيون الإيراني إن عراقشي تحدث فور وصوله إلى نيويورك عبر الهاتف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وجهود الأمين العام لتعزيز السلام والأمن الدوليين. كما صرح وزير الخارجية للصحفيين الإيرانيين في نيويورك بأن هدف حكومته الأهم هو التواجد على منصة دولية رئيسية للدفاع عن شرعية حقوق ومصالح الشعب الإيراني.
3: راديو الحرية
4: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: زينة. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الآن أسمعك وعد لو
3: نعم أسألك أن الرئيس الإيراني بازشكيان قال إنه يعول على المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإيصال رسالة إيران إلى العالم، ماذا قال الرئيس وما الذي يريد إيصاله، ما الذي يحمله إلى نيويورك؟
2: يمكن القول وعد إن إيران من الناحية الدبلوماسية تعول بالفعل على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المرة، استغلال منبر الأمم المتحدة لإيصال صوتها إلى العالم كما تتحدث منذ مدة، رغم التضييق الإعلامي الأمريكي وعدم إعطاء تأشيرة الدخول للفريق الإعلامي الرئاسي لهذا العام في حركة تضييق واضحة، وصفها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قبيل تحركه نحو نيويورك بأنها محاولة للكتمان أو التكتم على الفضائح والفظائع والكوارث الأمريكية التي مورست في المنطقة وتحديدا ضد الجانب الإيراني خلال الأشهر الماضية، يقصد منذ انتهاء حرب 40 يوما وحتى الآن، آخرها ما يتعلق باستهداف حفل للزفاف في منطقة سيريك في جنوب غرب الجغرافيا الإيرانية عند مضيق هرمز وما تلاها من تصعيد ومناوشات واستهدافات على المستوى العسكري وأيضا على مستوى أسطول النفط الإيراني المتواجد على طول السواحل الجنوبية لإيران. تصريحات عراقشي من نيويورك أيضا لدى وصوله للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 كانت واضحة، كان ينتقد صمت المجتمع الغربي ضد ما أسماه باليد المفتوحة لإسرائيل لما تقوم به من أعمال في المنطقة، أيضا تحديدا ضد الجانب الإيراني، وقال بأنهم يذرفون دموع التماسيح ضد الجانب الإيراني عندما يسمعون أي صوت معارض داخل إيران، لكنهم يتكتمون في الوقت ذاته عن استهداف مدرسة للأطفال في مدينة ميناب، يقصد هنا المدرسة التي استهدفت خلال اليوم الأول من حرب 40 يوما والتي أسقطت حوالي 170 طالبا وعدد من الكوادر التعليمية الموجودة في تلك المدرسة، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات ودمار تقريبا كامل لهذه المدرسة، مدرسة شجرة طيبة. من الناحية العسكرية تحاول إيران على ما يبدو رفع مستوى أو حد

0: حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، والذي قال بأنه جرى استخدام أو تجربة صاروخ لمرتين خلال الأسبوع الماضي ضد حاملة طائرات أمريكية بعيدة بمسافة تصل إلى 500 كيلومتر عن السواحل الإيرانية. تم تعطيل هذه المدمرة وهذه الحاملة، حاملة الطائرات الأمريكية، بشكل جزئي. تم استخدام صاروخ آخر ضد مدمرة أمريكية وجرى تعطيلها بالكامل وإيقاع خسائر بشرية فيها. محبي قال بأن أمريكا تتكتم عن أعداد خسائرها البشرية، وهذا لحسابات أمريكية. قال لن نعلن أو نؤكد هذه المعلومة إلى أن يتحدث الجانب الأمريكي عنها صراحة أمام وسائل الإعلام، وكأن إيران تتعامل وفق منطق معين مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالحديث عن الخسائر تتواجه مع أمريكا في الظل، وهي ليست المرة الأولى التي تستعمل فيها إيران ذات التكتيك، تتواجه مع أمريكا في الظل عندما تقع خسائر، تترك إيران الفرصة للجانب الأمريكي للاعتراف بذلك، ثم تخرج إيران لتأكيد هذه المعلومة، وكأنها تحاول استعراض القوة أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الظل، وعدم المفاخرة باستهداف هذه المدمرات أو السفن أو ما توقعه من خسائر بحسب السردية العسكرية الإيرانية ضد الجانب الأمريكي، وتترك الفرصة للجانب الأمريكي لمراجعة نفسه، علّه يعود إلى طاولة المفاوضات أو يرضى بالشروط الإيرانية التي تم إرسالها مؤخرا عبر الجانب القطري إلى الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الآن تستغل إيران كما قلنا منبر الأمم المتحدة في نيويورك لإيصال رسالتها وللحديث مع بقية زعماء ومسؤولي دول العالم المشاركة في تلك الفعالية. في بالتزامن نتحدث عن دور وساطة بدأ يتحرك خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها زيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يوم أمس إلى طهران، ولقائه بعدد من المسؤولين الإيرانيين. قيل بأن هذه الزيارة تأتي لاستكمال ما بدأه عاصم منير قائد الجيش الباكستاني الشهر الماضي في محاولات باكستانية قد تكون الأخيرة لتليين المواقف الإيرانية والأمريكية وإعادتهما ربما إلى طاولة المفاوضات قريبا.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب، كنت معنا من طهران. توقع وزير الخزانة الأمريكية سكوت باسنت أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وقال في مقابلة مع شبكة CNBC الأمريكية إنه إذا هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار بحسب تعبيره. وفي وقت سابق هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جميع شركات الطيران الإيرانية المتبقية التي لم تكن خاضعة لمثل هذه الإجراءات. في الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين بلدة سلواد شمال شرقية رام الله بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واندلعت مواجهات مع عدد من الشبان في المنطقة الشرقية من البلدة بالقرب من شارع 60 الاستيطاني. وأفادت مصادر محلية باعتداء المستوطنين على عدد من المنازل وسرقة أغنام من بعض البيوت، في حين اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال المنطقة. قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أشجار زيتون وجرفت أرضا بمحاذاة بلدة جبع شمال شرقي القدس المحتلة. وقالت محافظة القدس إن الأرض ملك لمواطن من قرية جبع وتحتوي على أكثر من 60 شجرة زيتون معمرة ومثمرة. ولفتت المحافظة إلى أن هذا الاعتداء جاء قبل بدء موسم قطف الزيتون بأيام. وينضم إلينا من سلوات شمال شرقية رام الله مراسلنا عميد شحادة. أهلا بك عميد، نتابع معك تفاصيل ما جرى في كل من سلوات التي دخل إليها المستوطنون رفقة جيش الاحتلال، وأيضا الاعتداءات الإسرائيلية في جبع.
2: نعم، وعد هنا في سلواد شرق مدينة رام الله كان هناك اقتحام متزامن لهذه البلدة وبلدة المزرعة الشرقية الملاصقة لها، حيث اقتحم عشرات المستوطنين هذه المنطقة وبدأوا بخلع أبواب المنازل على أطراف هاتين البلدتين قبل أن يقوموا بتحطيم مركبات، أربع مركبات، وتحطيم منزلين في بلدة سلواد وبلدة المزرعة الشرقية

0: الشرقية واقتحام أماكن زراعية دعينا نقول، وسرقة عشرات المواشي من هذه الأماكن الزراعية في هاتين البلدتين. يقول أهالي هذه البلدة إن نحو 70 مستوطن نفذوا هذا الهجوم وقاموا بمحاولة الدخول إلى المنازل، وعندما فشلوا في خلع أبواب المنازل قاموا بتحطيم مركبات على في بالقرب من البنايات التي قاموا بمهاجمتها في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. أيضا في المزرعة الشرقية القريبة تقول بلدية المزرعة إن 200 مستوطن نفذوا الهجوم على المزرعة الشرقية وقاموا بمهاجمة منازل ومركبات، كذلك الحال في تلك المنطقة مع إطلاق المستوطنين النار خلال تنفيذهم لهذا الهجوم الذي استمر في ساعات الليل، عقبه اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة سلواد وأطراف بلدة المزرعة الشرقية، واندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين حاولوا التصدي لهجمات المستوطنين وأجبروهم على الانسحاب من البلدتين. قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت اقتحام لبلدة سلواد وطاردت شبان فلسطينيين في وسط البلدة لمنعهم من التصدي لهجمات المستوطنين، علما أن جنود الاحتلال كانوا يرافقون المستوطنين خلال تنفيذهم لهذه الهجمات. نتحدث عن هجمات متواصلة منذ ساعات مساء أمس، حيث قام المستوطنون مساء أمس بمهاجمة بلدة ترمسعية وتحديدا منزل مدير مدرسة ترمسعية شمال رام الله، وحاصروا هذا المنزل، ومن ثم قاموا بمهاجمة قرية أبو فلاح شرق أو شمال شرق مدينة رام الله وإطلاق النار في تلك المنطقة قبل أن ينسحبوا منها. قبل قليل أيضا هناك تواجد للمستوطنين بالقرب من قرية برقة، وكذلك الحال المغير برقة شرق رام الله وقرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، تواجد المستوطنين في محيط هاتين القريتين واحتمال تنفيذهم هجمات على هاتين القريتين. جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقابل نفذ عمليات تجريف واسعة وقطع لأشجار الزيتون بالقرب من بلدة جبع شمال شرق القدس. أشجار زيتون تعود لمواطنين فلسطينيين في منطقة مصنفة باء وفقا للعائلات هناك. قامت جرافات جيش الاحتلال بتقطيع هذه الأشجار مع كشف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعد قبل قليل عن أوامر عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطع الغطاء النباتي عن 340 دونما في محافظتي رام الله وجنين، حيث تشرع جرافات الاحتلال منذ أيام في إزالة الغطاء النباتي على طول الطرق الرئيسية في منطقة جنين محافظة جنين. قاموا بقطع آلاف الأشجار في تلك المنطقة في الأسابيع الماضية وهم مستمرون في عملية تقطيع الأشجار، وكذلك الحال في محافظة رام الله بالقرب من بلدتي بيت ريما والنبي صالح كان هناك أمر بإزالة أشجار والغطاء النباتي من مناطق واسعة في هذه المناطق، مع دفع قوات الاحتلال ببوابات لمنطقة جنين تحديدا شرق مدينة جنين. بدأوا بتركيب بوابات حديدية دائمة على مداخل القرى شرق مدينة جنين لقطع هذه القرى عن الطرقات الرئيسية التي ستتحول إلى طرقات المستوطنين الذين بدأوا بالعودة بالفعل إلى مستوطنات وبؤر استيطانية أقيمت حديثا في محافظة جنين وعد.
1: شكرا جزيلا لك عميد شحادة. ناشد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور كل الدول الرافضة للاستيطان والضم وتهجير الفلسطينيين التحرك العاجل لترجمة هذه المواقف، وقال منصور للتلفزيون العربي إن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال وتحرك مشترك لمنع نتنياهو من مواصلة تحدي المجتمع الدولي وما يصدر عن اجتماعات نيويورك.
2: في اتفاق حول ثلاثة قضايا في غاية الأهمية، لا للضم، لا للاستيطان، لا للتهجير، ولذلك نريد إنه أن لا تبقى هذه البواقف.
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف؟ طيب
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
4: 97.7 بالعشرة FM.
5: الشرقية، ما أدى إلى إضرام النيران فيه وارتفاع سحب الدخان في هذه المنطقة، مع استمرار القصف المدفعي على وادي سلوقي على أطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون، وتحليق مستمر للمسيرات الإسرائيلية ومسيرات الاستطلاع في أجواء القرى والبلدات الجنوبية.
6: أشكرك جويس الحشخوري، كنت معنا من زوتر الغربية جنوب لبنان. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بحثا الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض تصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة. وأشار بيان للخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد خلال لقاء في نيويورك دعم الدوحة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وأشار البيان إلى تجديد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري موقف دولة قطر الثابت والداعم لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه. التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لمناقشة مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق. وأفاد بيان الخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا على أهمية قيام العراق بتفكيك الميليشيات التي وصفتها بالإرهابية، ومنع شن الهجمات انطلاقا من الأراضي العراقية وممارسة سيادته بشكل كامل. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز قال الزيدي إنه مصر على حصر سلاح الفصائل المسلحة بحلول نهاية يونيو من العام المقبل. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
7: ملف حصر السلاح في العراق دخل مرحلة العد العكسي، لم تتبقى سوى أيام معدودة على انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة العراقية للفصائل لتسليم سلاحها. 30 سبتمبر موعد انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، لكنه لن يكون موعد تسليم الفصائل سلاحها كما كان مقررا، بل سيكون بداية عملية شاملة لحصر السلاح بيد الدولة مدتها 9 أشهر تنتهي في 30 يونيو المقبل. ذاك ما كشف عنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز. الزيدي أضاف بأن العملية ستبدأ خلال 3 أشهر تمتنع خلالها الفصائل عن تنفيذ أي هجمات، وبالمقابل لن تستهدفها القوات الأمريكية. خطة لحصر السلاح تشمل نحو 6 ملايين قطعة تعتزم السلطات جمعها. ذاك تصريح لوكيل وزارة الداخلية العراقية الذي أكد مضي الحكومة في تنفيذ قرارها. بموازاة ذلك أعلن في إقليم كردستان العراق توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة وبالتعاون مع الولايات المتحدة.
8: قوة البشمركة تعد قوة دستورية وجزءا رئيسيا من المنظومة الدفاعية للعراق وصمام أمان لحماية السلام والاستقرار، ومن الضروري تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البشمركة والجيش العراقي.
7: عملية دمج لقيت ترحيبا من لدن رئيس الوزراء العراقي. عد توحيد تشكيلات البيشمركة خطوة تعزز الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي، ومع الإعلان عن تأجيل موعد نزع سلاح الفصائل فإن الغموض يسود موقف الولايات المتحدة بشأن انسحاب قواتها في نهاية هذا الشهر، ما يثير شكوكا باحتمال تأجيل هذا الانسحاب ليتزامن مع موعد نزع سلاح الفصائل.
6: أعلنت وحدة الطوارئ الأوكرانية إنقاذ 15 شخصاً وإصابة 4 آخرين جراء قصف روسي على عدة مناطق في العاصمة كييف. هذا وارتفعت حصيلة الهجوم الروسي الليلي على مدينة دنيبرو الأوكرانية إلى 4 قتلى و6 مصابين وفق ما أعلنته الإدارة العسكرية لمقاطعة دنيبرو بتروفسك. وشنت القوات الروسية بالتزامن هجمات على منشآت صناعية في 3 مدن بالمقاطعة هي دنيبرو وكريفيريا وبافلوغراد. استهدف هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة مصفاة نفط للتكرير في مدينة سامارا الروسية، وأعلن حاكم المدينة مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، مضيفاً أن أضراراً أخرى لحقت بمنشآت مدنية بينها منازل وسيارات. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجوماً واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلاً عن موانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. كما أفادت الوزارة أن وحداتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت قرابة 300 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية مختلفة خلال ساعات الليل. من حي دنيبروفسكي في كييف الذي تعرض لهجوم روسي ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. كيف تبدو الصورة نتيجة هذه الهجمات الروسية محمد، وأطلعنا على مجمل التطورات البارزة؟
9: نعم وعد، ما زلنا في حي دنيبروفسكي خلف هذا المبنى السكني الذي أصيب خلال هذا الهجوم الليلي الذي شنته القوات الروسية على كييف ومناطق واسعة في البلاد. السلطات أحصت عدد المصابين لحد الساعة بسبعة مدنيين، بعضهم طبعا ما زال في المستشفى مع الأضرار الواسعة في العديد من الشقق السكنية في هذا المبنى المتكون من 5 طوابق، أضرار كبيرة سجلها المبنى وأيضا المباني المحيطة به في هذا الهجوم الذي كان فجر اليوم، حيث سمعنا دوي الانفجارات متعددة في عدد من أحياء المدينة. السلطات الأوكرانية تحدثت أيضا عن إصابات في عدد من المستودعات بحي هولوسيفسكي، وكذلك أن بعض المسيرات سقطت في مناطق مفتوحة بحي دارنيتسكي أيضا. لكن الهجوم الروسي على العموم استهدف بالأساس المناطق الشرقية، نتحدث عن دنيبروبيتروفسك، عن كروبيفنيتسكي، وكذلك منطقة بولتافا. استهدفت القوات الروسية بالعشرات من الصواريخ وكذلك المسيرات من مختلف الأنواع منشآت صناعية، وأوقعت قتلى تحديدا في منطقة دنيبرو، بالإضافة إلى إصابات في صفوف المدنيين في بولتافا وكذلك في كروبيفنيتسكي. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن أكثر من 210 مسيرات هاجمت أوكرانيا في الفترة الليلية، بالإضافة إلى صواريخ من طراز أونيكس وصواريخ باليستية من طراز إسكندر، صواريخ باليستية أيضا كوريا الشمالية من طراز KN-23 وصواريخ كاليبر، بالإضافة إلى ذخائر جوالة معروفة باسم بانديرول. الدفاعات الجوية تمكنت من التعامل بفاعلية مع العديد من المسيرات، لكن يبدو أن الصواريخ الباليستية تحديدا أصابت إصابات مباشرة أكثر من 20 موقعا في مناطق أوكرانية متفرقة. طبعا لحد الساعة السلطات الأوكرانية تشير بأن تقييم الأضرار متواصل، خاصة وأن المنشآت الصناعية خاصة في مدينة دنيبرو تضررت بشكل كبير، بالإضافة إلى بولتافا. والهجمات الروسية تجددت خلال الساعات هذا اليوم في عدد من المناطق الجنوبية والشرقية، نتحدث تحديدا عن خاركيف وكذلك في زابوريجيا التي هجمتها أيضا القوات الروسية خلال الساعات الماضية بعدد من المسيرات، في تصعيد واضح وعد للحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن ضربات الأوكرانية أيضا لم تتوقف وامتدت لتصيب العمق الروسي، وفق ما تقول المصادر الأوكرانية من أن مصفات كوبيشيفس التابعة لشركة تروس نفط في منطقة سمارة كانت مركز لاستهداف المسيرات الأوكرانية، وأظهرت بعض المقاطع المتداولة حريق كبير في هذه المنشأة الروسية. من الواضح جدا أن كييف لا تزال تستخدم ورقة النفط للضغط على الاقتصاد والقدرة العسكرية الروسية. يأتي هذا التصعيد ربما قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث أفق التسوية والتصعيد بين أوكرانيا وروسيا، خاصة وأن الرئيس الأمريكي اقترح في وقت سابق وقف الهجمات على منشآت الطاقة والكهرباء في كلا البلدين قبل دخول فصل الشتاء، ويعني الذي سيكون قاسيا إذا تواصلت هذه الهجمات بين كييف وموسكو.
6: شكرا جزيلا لك محمد زاوي، كنت معنا من كييف. تتصدر الحروب والأزمات والانقسامات الدولية أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع قادة العالم وسط اختبار متجدد لقدرة المنطقة المنظمة الدولية على استعادة الثقة وصنع التوافق. من غزة والسودان إلى أوكرانيا وإيران واليمن، أزمات تتسع وملفات ثقيلة تفرض نفسها على القادة، في حين يظل مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ خطوات حاسمة لإيقاف هذه الأزمات. فالجمعية العامة ليست خطابات فقط، نيويورك اليوم تتحول إلى
0: راديو الحرية. الساعة الآن 12:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 في آخر مشاركة لغوتيريش في الجمعية العامة كأمين عام، ومعها يتقدم السباق لاختيار خلفه، وسط نقاش أوسع حول مستقبل المنظمة ودورها في حفظ السلام والأمن الدوليين. منظمة أممية تواجه منذ سنوات ضغوطاً مالية وانتقادات بشأن كفاءتها وجدواها، ومع ذلك تظل الجمعية العامة المنصة الوحيدة التي تجمع كل دول العالم تقريبا في مكان واحد. ويبقى السؤال، هل تستطيع الأمم المتحدة استعادة دورها في عالم تتسع فيه فجوة الخلافات وتتراجع فيه الثقة وتتسارع فيه التحولات التكنولوجية؟

0: معي الآن من بيروت الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باريس. أهلا بك معنا دكتور خطار. يعني اليوم كما هو معروف العالم يواجه حروبا في كل من فلسطين، السودان، إيران، اليمن، لبنان وأوكرانيا. ما الذي يمكن أن تنتجه دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فعليا إزاء هذه الحروب لاستعادة ثقة العالم؟ وهذا هو شعارها، استعادة الثقة.
1: تحياتي لك لفريق عمل العربي ولكل من يشاهدنا ويتابعنا. المنظمة الدولية ليست بأحلى أحوالها، كما النظام العالمي، الحوكمة العالمية كأنها في إجازة. قمت بتعداد هذه الحروب، لكن هناك أيضا الأزمات الاقتصادية، أزمات النزوح، العنصرية، أثار الثورة الرقمية التي ذكرتموها أيضا في تقريركم. كل هذا وهذه المنظمة ينقصها التمويل. قرار ترامب منذ ولايته الأولى بتخفيض التمويل الأمريكي انعكس سلبا على أداء المنظمة، ولكن لم تكن باقي القوى حاضرة. من ناحية عامة، الجمعية العامة ليس لها الدور الكبير في مسائل الحرب والسلام، هذا دور مجلس الأمن الدولي، ونعلم أن مجلس الأمن الدولي هو الأداة التنفيذية لهذه المنظمة الدولية، لكنه غالبا ما يكون معطلا بحق النقد الفيتو من أحدى الدول الكبرى. سيكون هناك اتصالات على هامش الجمعية العامة، كما اللقاء ما بين ترامب والقادة في مجلس التعاون الخليجي اليوم. سيكون هناك اتصالات بالطبع حول أوكرانيا، زيلينسكي موجود هناك، اتصالات حول مواضيع أخرى، لكن كل هذا يدفعنا للقول أن الجمعية العامة أصبحت وكأنها لقاء سنوي لزعماء العالم، لوزراء خارجية، مسؤولين، رؤساء حكومات، سفراء، ناشطين، ولكن هي منتدى أكثر مما هي حلقة تقريرية. ليست صنع القرار الدولي لا يمر بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: لكن الملفات تطرح هناك وتعالج في الاجتماعات الجانبية والجلسات الحوارية بقوة، ومنها ملف حل الدولتين الحاضر بقوة خلال هذه الدورة. ولكن كما ذكرنا في عرضنا، هناك مفارقة بأن نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية سمح له بإلقاء كلمة، أما الرئيس الفلسطيني فمنع من الحضور يعني بسبب عدم منحه تأشيرة أمريكية. ألا يرسل ذلك رسالة؟
1: يعني هذه تناقضات الدبلوماسية الأمريكية. يسمح أيضا للرئيس الإيراني أن يأتي ويلقي خطابا ويقول لترامب أنه يمكن أن يلتقي. هذه قرارات سيادية أمريكية، لأن منظمة الأمم المتحدة تقع ضمن الأراضي الأمريكية، لكن من حيث المبدأ هي منظمة مستقلة، وعلى الولايات المتحدة أن تمنح تأشيرات الدخول لمن يأتي إليها. في هذا الأمر ليس هناك من احترام دقيق لمقتضيات الصلة بين الولايات المتحدة والمقر الرئيسي للأمم المتحدة، وكل هذا أيضا يدلل على الخلل في اللعبة الدولية، الخلل في الأداء الأمريكي بالذات. في نهاية الأمر، الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الخاصة، لم توقع اتفاق روما. الولايات المتحدة حتى تبتعد عن محكمة العدل الدولية لا تريد أن يحاكم أي أمريكي في خارج الأراضي الأمريكية. وعندما يتعلق الأمر بإسرائيل، تعتبر الولايات المتحدة وكأن ذلك يمسها، ورأينا قراراتها وعقوباتها ضد المحكمة الجنائية الدولية. بالنسبة للرئيس الفلسطيني، هذا انحياز سافر أيضا لوجهة النظر الإسرائيلية. هم يدعون بأنهم يمكن أن يقبلوا حل الدولتين، لكن عمليا عندما نرى ماذا يحصل على الأرض من غزة إلى الضفة الغربية، وما يحصل مع السلطة الفلسطينية وهي تحتفظ بقسم من الضفة الغربية، كل هذا يشير إلى أن الأداء الدولي، يعني هناك ربما حوالي 150 دولة أيدت الدولة الفلسطينية وفقا للمبادرة السعودية الفرنسية. ولكن هل هذا ينفع؟ هل أنه بالإمكان إنقاذ حل الدولتين؟ حتى اللحظة يبدو هذا الإنقاذ مستحيلا، ويبقى إذن الرهان كأنه رهان على وهم.
0: ترامب الذي قدم نفسه على أنه صانع للسلام خلال الدورة الماضية، هل لديه أي إنجاز لتقديمه خلال هذه الدورة؟
1: يعني منذ 2018 يتحفنا ترامب بخطاباته، وعلى فكرة الجمعية العامة هي منتدى خطابي، والكل يحاول أن يقدم عروضا هناك ونوعا من الرسائل، إن كان للرأي العام الداخلي أو للدول الأخرى أو الرأي العام العالمي. ترامب قال لنا في العام الماضي أنه ينتج السلام، وأنه يقوم بصنع السلام، وأنه أنهى الحروب هنا وهناك، ولكن يتضح لنا أن كل ذلك فيه الكثير من الدعاية والقليل القليل من الإنتاجية. ترامب يتكلم كثيرا، تكلم عن حل الحرب مع أوكرانيا خلال أيام، أتى وحتى الآن الأمور تتعقد، الصراع العالمي يحتدم إبان حقبة ترامب، لكن ذلك المسؤولية ليست كلها على ترامب، المسؤولية هي للعديد من الأطراف، ومنها أيضا روسيا والصين اللتان لا تتحملان المسؤولية المطلوبة، كما في تمويل الأمم المتحدة مثلا.
0: شكرا جزيلا.
1: الدول مع اليابان، مع الهند، مع الدول الأخرى. نعم،
0: شكرا لك دكتور خطر أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باريس، حدثنا من بيروت. ختام هذه الساعة الإخبارية، ساعة جديدة مع محمد أبو نصيرة بعد لحظة.

0: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتركة.
2: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM.
7: كما أفاد إعلام المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن باستهداف أحد المواقع الاستراتيجية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين باستخدام صاروخ موجه. هذا ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط مقذوف على سوق شعبي في منطقة باب المندب، وتظهر المشاهد السوق مكتظا بالمواطنين لحظة سقوط المقذوف. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تعرض 4 محافظات ل157 غارة جوية وضربة صاروخية خلال أحدث تصعيد. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في بيان إن التصعيد السعودي استهدف محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. ينضم إلينا من مأرب الصحفي علي الجرادي. صباح الخير لك سيد علي. أولا، هذه التحركات الميدانية وتحديدا عندما نتحدث عن المناطق الجنوبية، ما الذي تعنيه من الناحية الاستراتيجية، وكيف يمكن الموازنة بين ما تقوله الحكومة عن صد للحوثيين وما يؤكده الحوثيون من استمرار في التقدم؟
8: نعم، المناطق الجنوبية وتحديدا من محافظة مأرب هي تمثل أهمية استراتيجية لاعتبارات كثيرة. أنك تقترب من خطوط النقل الصافر أو من شركة صافر النقدية. مديرية الجوبة تحديدا هي تقع في الجهة الجنوبية من المحافظة، هناك صحراء مفتوحة بين هذه المديرية وحقول صافر النفطية. تحاول الميليشيا منذ سنوات التقدم في هذه المناطق المفتوحة بغية الوصول إلى حقول صافر النفطية، ولكنها لم تستطع وفقا للقوات الحكومية إحراز أي تقدم في جبهة الفليحة وما بعد أيضا معسكر أم ريش، رغم الأنساق القتالية المتعددة التي تعتمدها جماعة الحكومة الحوثي في معاركه الميدانية في محافظة مأرب منذ سنوات، لكنها لم تحرز أي تقدم باتجاه هذه الحقول النفطية التي تمثل الرئة الاقتصادية للبلاد. وبالتالي تعتبر هذه المناطق مهمة بالنسبة لاستراتيجية المعركة. القوات الحكومية تقول أيضا أنها خلال السنوات الماضية وخلال أيضا الأشهر القليلة الماضية كانت ترصد تحركات الحوثيين ودفعهم بالتعزيزات، وبل كانت ترصد أيضا محاولات الحوثيين جعل هذه المناطق منصات متقدمة للصواريخ وأيضا للعمليات المتقدمة نحو شن عمليات عسكرية باتجاه مركز المحافظة. مؤخرا كانت خلال الأيام الماضية قد شهدت هذه الجبهة عمليات عسكرية ميدانية، حاولت الجماعة الحوثي التقدم في محيط معسكر أم ريش وأيضا التقدم باتجاه جبل البلق الشرقي. حينما نتحدث عن هذه السلسلة الجبلية، جبل البلق الشرقي هو يمثل أهمية استراتيجية لأنه يطل على مديرية الوادي، وأيضا يمثل بمثابة ترسانة أولى أمام حقول صافرة النفطية. حاولت الجماعة الحوثي الالتفاف على هذه السلسلة الجبلية، التقدم من جبهة العكد الرملي، الذهاب أيضا إلى ما هو أبعد إلى الصحراء المفتوحة ما بين مديرية حريب والجوبة، وأيضا ما بين مديرية حريب وسلسلة الجبال الشرقي. وبالتالي وفقا للقوات الحكومية لم تستطع التقدم خلال هذه في هذه الجبهة، ذهبت إلى المحور الآخر. ونحن نتحدث عن مسارات قتالية متعددة في محافظة مأرب. في الجهة الغربية ذهبت الجماعة الحوثي لفتح جبهة الكسارة ومحاولة التقدم باتجاه الجهة الغربية للمدينة، وهناك أيضا تقول القوات الحكومية أنها كبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. إجمالا نحن نتحدث عن عمليات عسكرية تتصاعد بين الحين والآخر، لكن اللافت هنا خلال الساعة الماضية كان هناك غارة خلف خطوط التماس، وحينما نتحدث عن هذه العمليات النوعية وفقا للقادة العسكريين هنا في مأرب يقولون بأنهم يستهدفون تليين الخطوط الدفاعية لجماعة الحوثي. ونحن نتحدث عن محافظة الجوف المجاورة، الساعات الماضية استهدف الطيران الحربي التابع للقادة العسكرية إدارة من هذه الغارة، استهدف القادة العسكريين في جماعة الحوثي إضافة إلى غارات مماثلة في محافظة البيضاء المجاورة في الجهة الجنوبية. هذه العمليات النوعية وفقا لعسكريون تمثل استهداف لخطط جماعة الحوثي.
7: ولكن سيد علي اسمح لي فقط ولكن سيد علي اسمح لي فقط، ما دمنا نتحدث عن مأرب وأنت تحدثنا من مأرب وهي على احتكاك مع محافظة صنعاء ومع العاصمة، ومنها كانت ينتظر أن تكون التحركات أكبر باتجاه العاصمة بعد الحديث من قبل الحكومة عن أن الهدف لن يتوقف حتى صنعاء. السؤال المطروح، كيف تبدو جبهات الحكومة وقد توزعت من مأرب شمالا وحتى تعز جنوبا؟ هل أصبحت هذه الجبهات أقل، دعني أقول تنظيما، بسبب هذا الامتداد الجغرافي الكبير؟
8: تقول الحكومة أنها خلال سنوات الهدنة الماضية من 22 أبريل 22 العام 22 نعم استطاعت القوات الحكومية ترتيب صفوفها على امتداد جبهات القتال. هذا ما تقوله القوات الحكومية وأيضا التصريحات الرسمية الصادرة على مجلس الرئاسة بأن القوات باتت جاهزة من الساحل غربا إلى ميدي شمال غرب البلاد إلى محافظة حجة. خطوط التماس في جبهات القتال تمكنت القوات الحكومية وفقا التصريحات المتباينة للقوات الحكومية والمجلس الرئاسي من ترتيب وضعها العملياتي، تمكنت من إشطاط هجمات سواء محافظة مأرب ومحافظة الجوف تحديدا في معسكر اللبنات ومحيطه، أيضا في محافظة تعز هجمات مكثفة من قبل الحوثيين على مواقع متفرقة ومحاور قتالية عدة في هذه المحافظة المهمة التي تقع في نطاق في مع المحافظة الجنوبية، وأيضا على على على على تماس مع الشريط الساحلي. الحوثيون كثفوا هجماتهم على امتداد جبهات القتال في محافظة تعز من جبل حبشي كدحة إلى سلسلة مرتفعات جبال كفوف. هذه السلسلة التي تستوعب جماعة الحوثي منذ أيام السيطرة على هذه السلسلة المجنفة على الساحل شريط الساحل للبحر الأحمر وباب
7: نعم.
8: ووفقا للمعلومات العسكرية فإن القوات الحكومية تمكنت استعادة المواقع. كان أمس القوات الحكومية تتحدث عن استعادة جبال أو مواقع في سلسلة جبال
9: نومان، هذه السلسلة التي تقع في الجهة الغربية من محافظة تعز. الأمر ذاته أيضا في بقية المحاور.
7: اتضحت الصورة علي. شكرا لك علي الجرادي الصحفي، انضمت إلينا من مأرب. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح ودعم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد ويهدد بتقويض حركة التجارة الدولية وزعزعة الاستقرار العالمي. ووصفوا تصرفات إيران بالمستهجنة وأنها تمثل نمطا خطيرا من التصعيد وتنذر بتفاقم النزاع أكثر. وأدان وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان بأشد العبارات الهجمات غير المقبولة وفق وصفهم التي يشنها أنصار الله الحوثيون في اليمن وعلى المملكة العربية السعودية، داعين الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية وكافة التهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية. قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الحوثيين. وأعلن بيرنهام قبل توجهه إلى نيويورك موافقته على أن توفر القوات الجوية الملكية البريطانية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن الاتفاقية ستستمر لعدة أسابيع لكنها ستخضع للمراجعة بشكل متواصل. كما أبدت فرنسا استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في إطار دفاعي. وقالت مصادر للتلفزيون العربي أن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمتها بحسب احتياجاتها السعودية. وقد قامت باريس بذلك على الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران أو عبر مروحيات لإسقاط مسيرات. هذا وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية أن فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين البنية التحتية للطاقة السعودية في ينبع وعلى امتداد خط أنابيب شرق غرب. كذلك شددت على أن تلك الخطوة لا تنطوي بأي حال من الأحوال على المشاركة في النزاع ضد جماعة أنصار الله. وفي السابق قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن أي مهمة بحرية للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، مضيفة أنه لا يوجد حاليا هذا العدد في المنطقة. وفي حديث للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت كالاس إلى أنه عندما أطلقت العملية أسبيدز التابعة للاتحاد الأوروبي كان التقدير أنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سفن، مضيفة أن الوضع أصبح الآن أكثر خطورة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي بدء عملية الهندسة العكسية للغواصة الأمريكية دايف إل دي التي أكدت إيران الاستيلاء عليها مطلع الشهر الجاري. وبحسب مختصين تحدثوا لوكالة رويترز فإن نجاح إيران بهذه العملية يمكنها من امتلاك تكنولوجيا أمريكية متطورة. وكانت واشنطن قد أعلنت أن الغواصة تعطلت تقنيا قبل عدة أيام من إعلان الحرس الإيراني توقيفها. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للغاز المسال أصيبت بشظايا مقذوفات مجهولة المصدر في أثناء خروجها من مضيق هرمز.
10: راديو الحرية
6: 97.7 FM FM FM.
11: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
1: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قبيل توجهه إلى الجمعية العامة للأممية المتحدة إن هذا الحضور هو فرصة لإيصال رسالة إيران إلى العالم، وإنه سيؤكد خلال حواراته المرتقبة مع عدد كبير من السياسيين وممثلي مختلف التيارات أن الشعب الإيراني سيظل مدافعا عن وطنه ومعتقداته حتى النهاية.

0: از مواضع متعددی خواهیم داشت و مواضع خودمون رو، مظلومیت خودمون رو، اقتدار خودمون رو به گوش جهانیان خواهیم رساند و این فرصت فرصت بسیار خوبی است. علارغم تمام است رزمندگان ما در این مسیر تحمل کردند، واقعیت اینه که سربلند بیرون اومدیم و این باعث عزت و افتخاره و ما با قدرت خواهیم توانست از مواضع متعددی خواهیم.
1: من ميادين الحرب إلى مصارف البنوك وإلى المطارات، واشنطن تفتح جبهة ضغط جديدة على طهران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن بلاده تضغط على إيران كما لم يحدث من قبل في إطار حملة أطلقت عليها الإدارة الأمريكية اسم عملية المنبوذ الاقتصادي، وتستهدف شبكات إيران المالية والتجارية في الخارج. بيسنت أعلن أن واشنطن تتوقع اعتباراً من يوم غد شل قدرة شركات الطيران الإيرانية على العمل. فلنستمع.
2: كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر. إن هبطت هذه الطائرات فلن يكون بإمكان أحد تزويدها بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط إليها أو بيع تذاكرها، وإلا فسيستبعد من نظام الدولار.
1: الرسالة الأمريكية للمطارات ومقدمي الخدمات واضحة: لا تزويد للطائرات الإيرانية بالوقود، لا تذاكر ولا خدمات هبوط. بالمختصر، لا تشتروا منهم ولن يشتروا منكم. لكن الخطوة لم تبدأ الآن، ففي 8 سبتمبر فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 36 هدفا ترتبط بقطاع الطيران، بينها 27 شركة طيران إيرانية، واتهمت شبكات وشركات وسيطة بالمساعدة في الحصول على طائرات وتكنولوجيا ومعدات عبر دول ثالثة. نتائج التضييق بدأت تظهر بالفعل، إذ علقت ماهان إير رحلاتها على عدد من الخطوط الدولية بينها إسطنبول وأنقرة ومسقط، فيما واجهت حركة الطيران الإيراني إلغاءات واضطرابات متزايدة. ضغط واشنطن لا يستهدف الطائرات الإيرانية فحسب. الخزانة الأمريكية وسعت منذ أغسطس نطاق القطاعات المعرضة للعقوبات الثانوية لتشمل قطاعات الشحن والتكنولوجيا والذهب والأصول الرقمية بالتوازي مع استهداف شبكات تهريب النفط والالتفاف على العقوبات. وفي 10 سبتمبر شدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سياسة منح الترخيص المرتبطة بإيران، بحيث أصبحت الطلبات تخضع أساساً لافتراض الرفض مع استثناءات محدودة. ثم استهدفت الخزانة في 17 سبتمبر شبكة للأصول الرقمية قالت إنها تستخدم للالتفاف على العقوبات. ينضم إلينا من عمان الدكتور نبيل عتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. مرحبا بك دكتور. مباشرة أسأل عن أثر هذه العقوبات على الإيرانيين المرتبطة بقطاع الطيران والملاحة الجوية، خصوصا وأن إيران كانت خاضعة لكثير من العقوبات في هذا القطاع، ومنها ما أثر على صيانة الطائرات وعلى قطع الغيار. هذه الإضافة، هذه العقوبات الإضافية، كيف ينظر إليها الإيرانيون؟ كيف يمكن أن تؤثر عليه؟
3: مساء الخير أستاذ محمد. يعني بداية، واشنطن تحاول الانتقال من استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية إلى استنزاف قدرة إيران على التواصل التجاري والمالي مع العالم الخارجي. هذا راح يزيد من كلفة استمرار المواجهة ويعزز الضغط التفاوضي على طهران. الآن هذه العقوبات تشكل حصار جوي مكمل للحصار البحري، واشنطن تسعى أستاذ محمد إلى تضييق منافذ إيران التجارية واللوجستية جوا وبحرا مع استهداف شبكات الحرس الثوري الإيراني، لأن الهدف الأمريكي المعلن هو تعطيل نقل الأفراد والمعدات وتكنولوجيا والسلاح عبر شركات الطيران وتدويل الضغط الاقتصادي. هذه العقوبات راح تدفع الدول والشركات إلى الاختيار بين التعامل مع إيران والوصول إلى النظام المالي الأمريكي، إلى جانب تضييق الخناق على طهران إقليميا. يعني بداية تعليق العراق على سبيل المثال كون هذه الدول رحلات الشركات الإيرانية يعكس بدء استجابة بعض دول الجوار لهذه الضغوط، مع تداعيات طبعا سوف كل ذلك تداعيات داخلية مؤلمة، لأنه ارتفاع تكاليف السفر والشحن وتراجع السياحة والتجارة وزيادة الضغط على المواطنين وعلى الاقتصاد الإيراني. وهذا من شأنه أضعاف البدائل الإيرانية، لأنه رح تزداد أهمية الممرات البحرية عبر تركيا والعراق وباكستان، أو البرية عفوا، لكنها لن تستطيع تعويض النقل الجوي والبحري الكامل الذي بدأت تعاني منه إيران. ومن هون ربما قد تنعكس هذه التطورات على الوضع الداخلي الإيراني في مزيد من الضغوط الاقتصادية واستراتيجية الخام.

0: ما نلتقي لم يظهر موقف إيراني حتى اللحظة. تزامن العقوبات هل يزيد من فرص الدبلوماسية في هذه الزيارة أم يضغط عليها؟
1: يعني هي رسالة باتجاهين، ربما يضغط على الجانب الإيراني، وما زاد ذلك ربما قد يجعل الجانب الإيراني يحجم عن بدء بمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الآن المفاوضات أستاذ محمد هي مفاوضات غير مباشرة لغاية هذه اللحظة عبر قطر وسلطنة عمان وباكستان. لكن في نهاية المطاف الآن الجانب الإيراني بدأ يعاني من مشكلة حقيقية ومشكلة كبرى. إحنا اليوم نتحدث إنه استراتيجية الحرب الاقتصادي بدأت تتواكب مع الضغط العسكري المتدرج، مع التلويح اليوم بدأ يظهر باستخدام الضربات العسكرية مجددا لإضعاف القدرات العسكرية والنووية وإقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع. الجانب الأمريكي ما زال يمارس أيضا استراتيجية الانتظار والاستنزاف، بمعنى ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات ونقل المواجهة إلى الداخل الإيراني، خاصة مع حديث الرئيس الإيراني أكثر من مرة أنه مركز الثقة للدبلوماسي والمفاوضات قد انتقلت من يد الحكومة والرئاسة ووزارة الخارجية إلى الحرس الثوري الإيراني، في محاولة لإبراء الذمة أنه في حال اندلاع أي مواجهة عسكرية مجددا فأن الحرس الثوري الإيراني هو من يتحمل المسؤولية. الجانب الأمريكي بالمقابل ما زال يمارس استراتيجية تكامل الأدوات، بمعنى ترامب لا يحتاج أستاذ محمد بالضرورة إلى اختبار واختيار أحد المسارات، يمكنه الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه، لأنه الهدف الأساسي هو تحقيق أمرين، الهدف التفاوضي في البداية ودفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى الرهان على الداخل، لأنه أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية هو استمرار الأزمة الاقتصادية، لهذا قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك في النظام. نقطة الضغط الاستراتيجية هنا أنه مع الآن العقوبات التي تم فرضها على قطاع الطيران أن الضغط قد تأتي بنتائج عكسية، قد تقوم إيران بانتهاك سياسة حافة الهاوية عن طريق نقل المواجهة إلى الخارج والقيام بمغامرة عسكرية جديدة، لأنه الآن بدأ النظام الإيراني يستشعر خطورة الضغط ونتائجه وتداعياته على الداخل الإيراني.
0: طيب دكتور نبيل، بافتراض أن وجهة النظر التي تقول إن الإيرانيين يتعاملون مع الوضع الراهن من أجل الضغط ومراقبة ساعة الانتخابات شيئا فشيئا بانتظار الوصول إلى النتيجة التي يرجونها من إسقاط حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستطلاعات الرأي تؤيد ذلك بسبب الغلاء والضغط الاقتصادي، ما الذي يمكن أن يفعله الإيرانيون إذا صح هذا الاستنتاج بأنهم يراقبون هذه الاستراتيجية ويريدونها أن تخرج بأكبر وأقوى نتيجة ممكنة في الانتخابات النصفية؟
1: يعني إفشال الرئيس الأمريكي هذا ربما قد يكون له أستاذ محمد نتائج عكسية على المقلب الآخر، بمعنى أنه الرئيس الأمريكي لديه قناعة أنه الحزب الجمهوري سوف يخسر في انتخابات التجديد النصفي، وإذا لاحظت ويحاول أن ينأى بنفسه عن النزول إلى الشارع ومخاطبة الجماهير ومخاطبة ودعم المرشحين، لأنه في حال فشل هؤلاء المرشحين سوف يعاد ويشار بأصابع الاتهام إلى الرئيس الأمريكي بأنه سبب هذا الفشل. النقطة المهمة والمحورية أن هنالك أعتقد جناح لدى الحرس الثوري الإيراني بدأ يدرك تماماً إنه خسارة الرئيس ترامب للانتخابات ربما هذا قد يولد ما يسمى بسياسة وسلوك أشد من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، إنه خسرنا هذه الانتخابات وبالتالي ينبغي أن ننتقل إلى موضوع الحسم العسكري في الملف الإيراني برمته. ربما قد يكون هنالك نتائج تصعيدية، ولا يعني خسارة الرئيس الأمريكي أنه هذا سوف يؤدي إلى تهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني، خصوصا إحنا نتحدث اليوم عن قواسم مشتركة حتى ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري فيما يتعلق بالتعامل مع الملفات الثلاث الأساسية، الملف النووي الإيراني وسعي إيران إلى عسكرة هذا البرنامج مع ظهور بوادر والمؤشرات لإعادة بناء وتطوير وتعزيز قدرات منشأة رأس الفاس وطلقان 2 ومنشأة الرينبو وغيرها من المنشآت النووية، وبالتالي هذا معناه أن الضربات العسكرية الأمريكية لم تؤتي أكلها، وبالتالي يجب حسم هذا الملف.

0: انهاء المهمه. الامر الثاني ايضا برنامج الصاروخ الايراني الذي بات يهدد يشكل تهديد اقليمي وعالمي والنفوذ الاقليمي ودور ايران في دعم الوكلاء والادرى، كلها ملفات مشتركه ما بين الحزبين بانه ينبغي ضروره حسم هذه الملفات. وبالتالي يعني خلال الفتره القليله القادمه على الرغم من استراتيجيه الجانب الايراني الذي بدا يتعاطى مع المساله من خلال ثلاث مسائل اساسيه، المساله الاولى هي الاولويه لبقاء النظام، بمعنى ان طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدوده اولا الى الغذاء والطاقه والامن والمؤسسات الحيويه بهدف استدامتها. الامر الاخر هو تثبيت الجبهه الداخليه عبر ما يسمى بالتقشف القسري واعطاء الاولويه للواردات الاساسيه وترشيد السلع، بمعنى اداره الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بادنى مستوى ممكن. والجانب الثالث وهو البحث تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهي أخطر نقطة لأنه التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، تراجع في القوة الشرائية وغيرها من مشاكل الطاقة والوقود والبنزين وغيرها. وبالتالي الجانب الإيراني بدأ يحاول أن يسعى إلى استراتيجية تضخيم المخاطر باتجاه العدو الخارجي وباتجاه احتمالية تجدد هذه الضربات لإحداث ما يسمى بتعبئة شعبية حول النظام. نعم، وتأجيل فكرة ما يسمى بالاحتجاجات الشعبية.
1: شكرا لك دكتور نبيل عتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، كنت معنا من عمان. في ذات السياق أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية معارضة بلاده للعقوبات الأحادية غير القانونية وفق وصفه التي تفتقر إلى تفويض من مجلس الأمن، وهو ما جاء تعقيبا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات الطيران الإيرانية وتحذير الدول التي تقدم خدمات الإقراض أو الوقود لها بالحرمان من التعامل بنظام الدولار. نقلت وكالة كيودو اليابانية عن مسؤول إيراني رفيع لم تسمه أن طهران عرضت إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا بدأت الولايات المتحدة خطوات لتخفيف الضغط العسكري. وبحسب المسؤول نقل المقترح إلى واشنطن أو نقل المقترح إلى واشنطن عبر وسطاء، ويتضمن استئناف المفاوضات للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال القتالية بين البلدين. وأضاف أن إيران تعتزم التشاور مع دول وسيطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مستبعدا عقد لقاء بين الرئيسين مسعود بزشكيان ودونالد ترامب. ولم يصدر تأكيد رسمي من طهران أو واشنطن بشأن المقترح. معنا من بكين مراسل التلفزيون العربي ناصر عبد الحق، ومن طوكيو هشام رجباني. صباح الخير لكم. أبدأ معك ناصر، والموقف الصيني هو ذات الموقف من العقوبات الأمريكية، الرفض واعتبار هذه العقوبات عقوبات أحادية، مع فرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على قطاع الطاقة، هل تأخذ بكين موقفا واضحا باستمرار التعامل مع الإيرانيين في هذا القطاع؟
2: في الحقيقة محمد، بداية التعليق الذي جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم جاء ردا مباشرا على تصريحات وزير الخزانة الأمريكية أثناء لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني أو رئيس مجلس الدولة الصيني، عندما قال بأن هناك محادثات إيجابية مع الصين فيما يتعلق بهذه العقوبات التي من المنتظر أن تفرضها الولايات المتحدة وتبدأ يوم غد على قطاع الطيران التجاري الإيراني، وقال أن هذه المحادثات إيجابية وأن الصينيين ماضون في التعامل.
3: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل

0: الصين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والاسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
4: راديو الحرية 92.7 FM.

0: وقبل ذلك بساعات قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف وادي سلوقي بشكل مكثف ومتواصل، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدة حاريص. وكانت القوات الإسرائيلية أيضاً قد عمدت إلى تنفيذ سلسلة من الانفجارات في منطقة المنصوري. تتواصل الاعتداءات على وقع المخاوف من تصعيد قد يترافق مع جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة مطلع الشهر المقبل، في وقت تحاول القرى والبلدات في جنوب لبنان استعادة ما أمكن من الحياة مع عودة ولو خجولة لعدد من السكان إلى القرى التي باتت خالية من الاحتلال، ولكنها لا تزال تتعرض للقصف وللاعتداءات الإسرائيلية. استهدافات وتصعيد متواصل إذن، فيما المسار الدبلوماسي غير واضح الأفق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطري الغربية، جنوبية لبنان.
1: قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل بمناسبة اليوم الدولي للسلام إن مسؤولية التوصل إلى حل سياسي في لبنان تقع على عاتق الأطراف، مؤكدا أن القوات الدولية ستواصل دورها في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحد من مخاطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الإدارة السياسية والقرارات اللازمة لإنهاء النزاع بشكل دائم بحسب تعبيره. أصيب 5 مدنيين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تضرر مبنى سكني ومستودعات في أحياء متفرقة من المدينة وفق السلطات المحلية. كاميرا التلفزيون العربي تنقل الصورة من حي دنيبروفسكي الذي تعرض للاستهداف.
2: راديو الحرية.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: في هذا المكان وفي أحياء أخرى، خاصة حي هالاسيفسكي الذي تقول السلطات بأن عدد من المستودعات استهدفت في هذا الهجوم الروسي. المستهدف الرئيسي خلال الليلة الماضية وصباح اليوم كانت المقاطعات الشرقية، تحديدا دنيبروبيتروفسك وكذلك بولتافا وكذلك مقاطعات أخرى في المنطقة الجنوبية والشرقية من أوكرانيا. سقط قتلى وسجلت أضرار واسعة في عدد من المنشآت الحيوية للبنية التحتية وكذلك المنشآت الاقتصادية في استمرار للتصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دنيبروفسكي، العاصمة الأوكرانية، كييف.
1: هذا وارتفعت حصيلة الهجوم الروسي الليلي على مدينة دنيبرو الأوكرانية إلى 4 قتلى وستة مصابين وفق ما أعلنته الإدارة العسكرية لمقاطعة دنيبرو بيتروفسك. وشنت القوات الروسية بالتزامن هجمات على منشآت صناعية في 3 مدن بالمقاطعة، هي دنيبرو وكرييفيريا وبافلوغراد. بالمقابل استهدف هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة مصفاة نفط كيوبوتفيش للتكرير في مدينة سمارا الروسية، وأعلن حاكم المدينة مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، مضيفا أن أضرارا أخرى لحقت بمنشآت مدنية بينها منازل وسيارات. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في أوكرانيا شملت منشآت صناعية وعسكرية ومرافق لقطاع الوقود والطاقة، فضلا عن موانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. كما أفادت الوزارة أن وحداتها للدفاع الجوي اعترضت ودمرت قرابة 300 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية مختلفة خلال ساعات الليل. قال للكريملين أنه يعمل على حل مشكلة الغذاء والأدوية في مدينة أوليشكي الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. في المقابل قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبياها أن وفدا أوكرانيا يعتزم طرح مسألة أوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن 6000 من سكانها يموتون من الجوع والبرد. وأضاف الوزير الأوكراني أن من وصفهم بالمحتلين لا يسمحون بمرور المساعدة الإنسانية. أصيب 8 طلاب في مدرسة بمدينة مانيسا جنوبية تركيا جراء إطلاق نار عشوائي في محيطها. ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد أولى قالت إنها تعود لكاميرا المراقبة في محيط المكان، وثقت توجه المسلح نحو المدرسة. هذا وأعلنت ولاية مانيسا إلقاء القبض على منفذي الهجوم. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إطلاق مجموعة مسلحة وإغلاقها صماما على خط نقل النفط الخام من حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الحقل بسبب ارتفاع الضغط. وحذرت المؤسسة في بيان من أن استمرار الإغلاق قد يوقف إنتاج حقل الشرارة والتصدير ويؤثر في عمل مصفات الزاوية، ملوحة بإعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الوضع. من طرابلس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الناصر خالد. مرحبا بك عبد الناصر، ما الذي يحدث على وجه التحديد في حقل شرارة في ليبيا؟
4: نعم محمد، هذا تداعيات التهديد الذي أطلقه حرس المنشآت النفطية، هذا الجهاز الأمني ذو التبعية المزدوجة من جهة إداريا وماليا للمؤسسة الوطنية للنفط ولوجستيا لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، قبل أسبوع، نتحدث الثلاثاء الماضي، حين أعلن منتسبو الجهاز في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حذروا من إغلاق عدة حقول نفطية في القطاع الغربي الجنوبي من ليبيا تحديدا. نتحدث عن حقل الشرارة كبداية، وقبل أسبوع نتحدث عن بدء تنفيذ هذا التهديد بتخفيض الإنتاج حينها لحقل الشرارة وبعض الحقول الأخرى. هذه تأتي نتيجة مطالبة منتسبي الجهاز للجهات الرسمية، نتحدث عن المؤسسة الوطنية من جهة ووزارة الدفاع من جهة أخرى، لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في زيادة الرواتب ودعم هذا الجهاز لوجستيا وأمنيا بالمعدات وحتى من نواحي أخرى فيما يتعلق بالتدريب الأمني. لكن ربما لن يقف الأمر عند هذا الحد محمد، نتحدث هذا كبداية لإغلاق حقل الشرارة. الجهاز ربما سيعتزم خلال الساعات المقبلة وربما نبدأ من اليوم في إغلاق أيضا حقل الفيل، وهو أحد الحقول الكبرى أيضا في القطاع الجنوبي الغربي من ليبيا. حقل الشرارة هو الأكبر بإنتاج يصل إلى نحو 400 البرميل، لكن نتحدث كذلك عن حقل الفيل وهو لا يقل أهمية عن حقل الشرارة. كذلك قد يعتزم منتسبو الجهاز إلى إغلاق حقل الوفاء وبعض الحقول الأخرى، ما يعني ربما أن تفقد ليبيا ثلث الإنتاج النفطي، خاصة وأن ليبيا وصلت إلى مستويات جيدة فيما يتعلق بالإنتاج اليومي إلى 1,300,000 برميل، ما يعني أن ليبيا ربما خلال الأيام المقبلة قد تفقد أكثر من 500 برميل يوميا من الإنتاج النفطي. هذا النقص أو التخفيض في الإنتاج بطبيعة الحال سيؤثر أولا على مسألة تصدير النفط الخام من الموانئ النفطية، خاصة من مستودع الزاوية النفطي، هذا من جهة، وبالتالي سيؤثر كذلك على قطاعات مهمة. نتحدث عن قطاع المحروقات، أي أن أزمة البنزين والمحروقات قد تعاود من جديد إلى المدن الغربية من ليبيا، وبالتالي قد نرى اصطفاف للسيارات، سيارات المواطنين أمام محطات التوزيع للحصول على المحروقات. كذلك قد نرى أيضا عودة لأزمة انقطاع الكهرباء من جديد، خاصة وأن يعني محطات التوليد الكهرباء تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المولد من هذه الحقول، وأيضا على الديزل أيضا المنتج من هذه الحقول. ما قد تقدم عليه المؤسسة الوطنية خلال الساعات المقبلة هو إعلان القوة القاهرة إذا فعليا ما تم إغلاق المزيد من الحقول. نتحدث عن حقل الفيل وحقل الوفاء وحقل حقول أخرى ذات أهمية بالنسبة لقطاع النفط في ليبيا.
2: نعم،
4: لكن ماذا عن مسألة تنفيذ هذه المطالب؟ إلى حد الآن لم تتطرق المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بزيادة رواتب هذه عناصر هذا الجهاز من جهة، أيضا وزارة الدفاع لم تصدر أي بيان فيما يتعلق بمسألة تنفيذ مطالب منتسبي الجهاز فيما يتعلق بالتدريب ودعم هذا الجهاز أمنيا. الجهاز أعلن أيضا ربما بأنه قد يتخلى عن مسألة تأمين الحقول النفطية في ليبيا بشكل كامل،
2: نعم.
4: ما يعني افسح المجال أمام مجموعات مسلحة أخرى قد تقدم على إغلاق المزيد من الحقول النفطية. لن يشمل هذا فقط القطاع الغربي الجنوبي من ليبيا، قد نرى أيضا إغلاق حقول أخرى في الجهة الشرقية، خاصة في الجنوب الشرقي. نتحدث عن حقول السرير وتزربو، وهي أيضا ذات أهمية كبرى بالنسبة لقطاع النفط في ليبيا، خاصة وأنها تعمل على تصدير أكثر من 500,000 برميل من النفط الخام إلى موانئ الهلال النفطي الزويتينا والبريغا وراس لانوفا، وبالتالي قد نرى شلل يصيب القطاع النفطي في ليبيا ويعيد الذاكرة بالليبيين إلى سنوات خلت حينما وصل الإنتاج اليومي في ليبيا.
2: نعم عبد الناصر،
4: 400 ألف برميل فقط من نحو 1,200,000 برميل يوميا محمد.
1: شكرا لك مراسل التلفزيون العربي عبد الناصر خالد من طرابلس. مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالمغرب، يحضر شباب جيل زد في حسابات الأحزاب وبرامجها الانتخابية وسط تباين في مواقف هذا الجيل بين من يختار المقاطعة ومن ينخرط في العملية السياسية بالتصويت أو الترشح، وبين الخيارين تبرز أسئلة الثقة والقدرة على الاستجابة لقضايا جيل جديد وفي مقدمتها العمل.
5: قبل أشهر كان عصام وسفيان في الشارع يطالبان بالتغيير ضمن حراك جيل زد، وفي هذه الأيام تحضر الانتخابات ببرامجها ووعودها. هذه واحدة من جلساتهم.
2: الأموال.
5: ويبدو أنهما قد حسما أمرهما بعدم المشاركة فيها.
6: الحزب بشكل تنظيمي الكلاسيكي لم يعد يتحمل ولا يطيقه الشباب، وهذه المسألة راجعة بأننا لم نعد نتفاهم الأشكال التنظيمية الكلاسيكية. هناك سوء فهم، ما عرفتش الطبيعة ديالو، واش ربما على مستوى اللغة، واش على مستوى التطلعات.
7: أنا شخصيا غير مقتنع بالمشاركة في هذه الانتخابات ديال 23 شتنبر.
0: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الأطفال حاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: مستمعينا الكرام، ومساء الخير لكل اللي بيسمعونا وين ما كنتم. طبعا رجعنا لكم من بعد غياب وبنكمل معكم بحلقة جديدة من برنامج خط أحمر. وبنذكركم انه بحلقاتنا وببرنامجنا بنحاول دايما ما نمر عن القضايا اللي بتوجع مجتمعنا مرور الكرام. مستمعين، حلقتنا اليوم يمكن من أكثر الحلقات اللي بدها منا نحكي بإنسانية، لكن بنفس الوقت بدها نحكي بوضوح كمان. عشان هيك بإمكانكم متابعتنا على صفحاتنا على الفيسبوك HR Live وعلى صفحة البرنامج برنامج خط أحمر، إضافة إلى موقعنا الإلكتروني HR.BS. وما ننسى الصوت اللي بتسمعونا منه عبر أثير إذاعة منبر الحرية على موج 92.7 FM. معكم من الإعداد والتقديم دانية نجاجرة، شهد غنام، وريهام تقاطقة، وربحي أبو رموز من الهندسة الإذاعية.
1: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة وواقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة. كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: اليوم احنا بنحكي عن الطفلة الفلسطينية بسملة. بسملة اللي قصتها مش وليدة اليوم بل من اشهر. والدها كان يناشد ويدق ابواب كتيرة حتى يلاقي لبنته فرصة للعلاج. وفي ديسمبر من العام الماضي كانت بسملة لا تزال رضيعة وترقد في العناية المركزة والدها كان يتحدث عن إصابتها بضمور العضلات الشوكي من النوع الأول وعن صعوبة توفير العلاج. واليوم وبعد أشهر من المناشدات قصة بسملة رجعت بقوة إلى الواجهة، لكن هاي المرة بحملة واسعة حملت اسم لبيك يا بسملة، حملة دخل فيها الإعلام، الرياضة والمشاهير والمؤثرون وأهل الخير، وكل شخص قادر إنه يعمل إشي.
1: وقبل أيام مستمعينا شفنا مباراة كأس بسملة في مدينة الخليل بين فريق إذاعة منبر الحرية وفريق من المشاهير والمؤثرين الفلسطينيين من الضفة والقدس كمان. طبعاً هاي المباراة كانت تمهيد للحمل الأكبر اللي موعدها اليوم الثلاثاء 22/9/2026 في طول كرم. وطبعاً يلي إلها مبلشة من كم يوم تحديداً في مقر إذاعة منبر الحرية. لكن ليش وصلنا هون؟ ليش احتاجت قصة بسملة كل هذا الوقت حتى تتحول لحملة واسعة؟ وإيش صار خلال الفترة الماضية؟ ووين وصلنا اليوم؟ وإيش المطلوب منا بكرة؟ هاي كلها أسئلة بحاجة لإجابتها ورح نجاوب عليها اليوم. ومثل العادة مع اليوم زميلاتي ريهام وشهد، مساء الخير لكم.
2: مساء الخير دانيا، ومساء الخير لكل مستمعينا. طبعا أول إشي لفتني بقصة بسملة إنه الموضوع مش قصة بدأت من أسبوع أو أسبوعين، يعني إحنا أمام عائلة بتحاول من فترة طويلة تلاقي الحل لبنتها. واللي صار اليوم إنه القصة أخذت انتشار أكبر وصار في تحرك جماعي واضح، وهاد بخلينا نسأل هل كان لازم نوصل لهاي المرحلة حتى تتحرك كل هاي الجهات؟
0: مساء الخير دانيا، مساء الخير ريهام، مساء الخير لكل مستمعينا. وأنا كمان بدي أوقف عند هاي النقطة، لأنه لما نسمع عن حملة اليوم ويفكر الواحد إنها بلشت اليوم بس، لكن الحقيقة إنه مناشدات والد بسمة موجودة من أشهر، وكانت العائلة بتحاول تفتح أبواب للعلاج من وقت كانت بسملة أصغر بكتير من هيك. فإحنا اليوم مش بس أمام حملة تبرعات، إحنا أمام رحلة طويلة لعائلة بتحاول تنقذ بنتها.
1: طيب عشان هيك خلينا نبلش من الصورة الكبيرة. بسملة طفلة من طول كرم، قصتها ومناشدات أهلها للمساعدة مش جديدة، لكن اللي اختلف بالفترة الأخيرة مستمعينا هو إنه القصة انتقلت من مناشدة عائلة إلى حملة مجتمعية واسعة سميت بلبيك يا بسملة. طبعا شبكة الحرية ومعها جهات ومؤسسات وأهل الخير طبعا والمؤثرون على السوشيال ميديا منهم الدولار تبنوا الحملة بهدف جمع التبرعات ومساعدة بسملة في الوصول إلى العلاج.
2: طبعاً هذا بحد ذاته فرق كبير، لأنه في فرق بين إنه الناس تسمع عن حالة إنسانية وبين إنه الناس تقرر تتبنى هاي الحالة وتتحرك عشانها.
1: مظبوط يا ريهام.
0: طبعاً يا ريهام، خصوصاً إنه الموضوع مش من اليوم أو يومين، أهل بسملة كانوا يناشدوا من فترة زي ما حكينا، لكن لما صار في حملة منظمة صار في هدف واضح، صار في ناس تشتغل على الموضوع، صار في ناس
1: تحاول
0: هدفها توصل للمبلغ المطلوب لإنقاذ الطفلة بسملة.
1: صحيح يا شهد. خليني أسأل هون سؤال بسيط بس مهم، يعني خلينا نحكي عنه، ليش قصة بسملة قدرت إنها تحرك كل هذا العدد من الناس؟ هل لأنه بسملة طفلة، ولا هل لأنه الناس حست إنها ممكن تكون بنت أي بيت فينا، ولا لأنه لما الإنسان يشوف حالة أمامه ويعرف إنه في علاج وفي فرصة بصير عنده إحساس إنه لازم يعمل إشي يا ريهام؟
2: أنا بعتقد إنه الطفل تحديداً بحرك مشاعر الناس بطريقة مختلفة، لأنه الإنسان ما بيقدر يتعامل مع طفل محتاج للعلاج وكأنه مجرد خبر.
0: كمان لما الناس تعرف إنه في هدف محدد بتصير المشاركة أسهل، يعني مش بس ساعدوا بسملة، في حملة، في ناس بتتابع، في تبرعات، في تحرك.
1: مظبوط. هون احنا مش جايين نعيد قصة بسملة من اولها طبعا، لانه الناس سمعت القصة، احنا بدنا نعرف شو صار لما القصة هاي خرجت من نطاق المناشدة وصارت قضية مجتمع وقضيتنا كشعب فلسطيني اجمع. وإحنا كمجتمع تحديداً بنشوف حالات إنسانية بنتعاطف معها، بنحكي الله يشفيها ويمكن نعمل مشاركة وبعدين كل واحد برجع لحياته. بس هذا الإشي بلش من بعد حملة نبض مالك. وفي حملة بسملة كمان شفنا ناس قررت ما توقف عند هذا التعاطف.
2: صحيح، وفي ناس يمكن ما قدرت تتبرع أصلاً بس حاولت تعمل أي إشي لحتى تساعد.
0: وهذا طبعا اشي مهم لانه مش كل الناس عندها قدرة المادية لانها تتبرع.
1: مظبوط يا شاهد، وانا ضد فكرة انه اذا معك مبلغ كبير معناته ما الك دور، ما معك عفوا مبلغ كبير انه ما الك دور. لانه تخيلوا لو انه كل شخص حكى تبرعي مش رح يفرق، هاي الخمسة شيكل هاي العشرة شيكل، المبلغ اللي معي قليل ما رح يصير في حملة، واحنا شفنا عكس هذا الاشي تماما. صحيح. كل شيكل فرق، والناس اللي حطت خمسة شيكل وعشرة شيكل فرقت كتير في جمع التبرعات الموجودة.
2: يعني المسؤولية مش على شخص واحد
1: أبدا، وهيك إحنا لازم نفكر بالحملة مش مين رح يدفع المبلغ كامل، وإنما شو أنا بقدر أعمل.
0: بس برأيك دانيا، هل لازم نحسس الناس إنها مسؤولة ولا التبرع بالنهاية قرار شخصي؟
1: حلو سؤالك يا شاهد، وأكيد قرار شخصي خلينا نحكي.
0: مزبوط.
1: وما بصير إنه نضغط على الناس أو نحسسهم بالذنب إذا ما قدروا يتبرعوا، لكن هون في فرق كبير بين الضغط وبين التوعية. لما إحنا نحكي للناس إذا بتقدر تساعد أو ساعد، وإذا ما بتقدر ساعد ماليا أو مش ماليا معنويا، أنت يمكن بتقدر تنشر تحكي توصل الحملة لأشخاص أنت بتعرف إنهم مقتدرين وقادرين إنهم يكملوا.
0: صح.
1: هذا المبلغ
0: دعائهم فرق كمان، بيحدث فرق.
1: صح.
0: كبير.
1: الدعاء، النشر، الحكي والمبلغ المالي طبعا، كل هاي لما يشوفوه أهل أهلها لبسمة شوفوا هذا الموضوع كل إشي بيفرق عندهم، وهذا الإشي اللي شفناه
2: فعلا، هذا الإشي اللي شفناه بالأيام الماضية.
1: طبعا آخر 3 أيام فرقوا كتير بحياة بسمة، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تفرق بشكل كامل
0: إن شاء الله.
1: طبعا احنا ما رح نقدر نتجاهل اللي صار تحديدا في مقر اذاعتنا وشبكتنا الام اذاعه منبر الحريه، صار فعليا نقطه تجمع للتبرعات. ناس توافدت اهل الخير، عائلات، اطفال حتى، وكل شخص جاي بطريقته الخاصه.
2: وكمان ما ننسى انه في اطفال اجوا كمان، وهذا المشهد لحاله بيترك اثر.
0: يعني لما الطفل يشوف طفل تاني محتاج ويحاول يعمل اشي عشانه، هاي رساله كبيره واشي عظيم بصراحه،
1: تحديدا حصالة سند.
0: صح.
1: والحلو بالمشاركة انها ما كانت محصورة بس للكبار، يعني حتى الاطفال فكروا بهذا الموضوع.
2: والحملة كمان ما ظلت محصورة بمقر الإذاعة.
1: صحيح، شفنا الحراك بيمتد لمناطق مختلفة من الضفة والقدس والمخيمات، وكل منطقة حاولت تعمل اللي بتقدر عليه وزيادة كمان. المشاهير، المؤثرين، وصناع المحتوى كمان دخلوا على الخط من البداية.
0: وهون تأثيرهم ممكن يكون كبير، لأنه شخص عنده جمهور واسع ممكن يوصل القصة خلال دقائق لعدد كبير جدا من الناس.
1: صحيح يا شاد، هلأ خلونا ناخد بريك ونطلع لدقات الساعة ونرجع لكم.

0: وعشان نعرف الصورة كاملة لازم نسمع من الشخص اللي كان موجود بوسط كل هذا الحرق، واللي تابع الحملة من بدايتها وشاف التبرعات والمبادرات والتفاعل عن قرب.
1: طبعا مستمعينا معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أيمن القواسمي أبو جهاد، رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية والمشرف والقائد على حملة لبيك يا بسملة. أبو جهاد أهلا وسهلا فيك في برنامج خط أحمر.
2: أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: لك تحياتنا للجميع.
1: أهلا فيك مرة أخرى أبو جهاد. خلينا نبلش من أهم نقطة، لأنه الناس خلال الأيام الماضية شافت حجم كبير من التفاعل والتبرعات اللي صارت، وكل يوم كانت الحملة تكبر أكثر. اليوم بعد كل هذا الحراك الناس بدها تعرف الصورة الحقيقية بالأرقام، وين وصلت حملة لبيك يا بسملة اليوم، وشو اللي تحقق لحد غاية هاي اللحظة؟
2: دولار.
1: طبعا مستمعينا أبو جهاد اليوم متواجد في طول كرم لحتى يكمل هاي الحملة، لأنه قائد الحملة مثل ما حكينا. أبو جهاد معنا على الخط؟ منعتذر بسبب العجقة الموجودة طبعا، وأكيد يعني هذا الظرف بحاجة لوقوف شخص مثل الأستاذ أبو جهاد أيمن القواسمي. طيب، ولحد ما تروق الأوضاع شوي ونرجع نكمل مع أبو جهاد، بعد كل هذا الكلام ومع بعد ما كل الناس تبرعت وكل المبادرات اللي صارت وكل شخص استخدم منصته أو حتى مكانه أو شغله حتى يساعد، بنوصل للسؤال، السؤال الأهم، وين وصلنا يا ريهام؟
3: وكديش قدرنا نجمع؟
0: وقديش لسه ناقص ليكتمل المبلغ؟
1: وهل المبلغ اللي بنجمعه هو كامل تكلفة العلاج، ولا في تكاليف تانية مرتبطة بالسفر والعلاج والإقامة وغيرها؟
0: وهل في جهة طبية محددة رح تستقبل بسملة، ومتى ممكن تبدأ؟ طيب الخطوة الفعلية للعلاج؟
1: نرجع لأبو جهاد ونرجع نكرر السؤال، أستاذ وين وصلت حملة لبيك يا بسملة اليوم؟
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافية.
2: يعني أنا بعتذر يعني، لأنه بصراحة الصوت عندي شوي مشوش بسبب أنه الناس يستقبلون عمالهم.
1: صحيح صحيح. نعم يعطيك العافية أستاذ. الآن وين وصلت حملة لبيك يا بسملة اليوم تحديدا بعد ما وصلت إلى طول كرم؟
2: أيوة أطلها. إحنا الآن هي دخلتنا لطول كرم، إحنا الآن موجودين في قاعة سان موريس. متحركين باتجاه عطوفة المحافظة.
4: لا خليه على إزاز أحسن، على إزاز.
2: تمام.
1: نعم. شو اللي تحقق لحد هاي اللحظة أستاذ؟
2: الآن ببدأ كالتالي، راح يكون في لقاء مع عطوفة المحافظة في طول كرم، بعد هيك راح نتحرك باتجاه المستشفى لنلقي نظرة على بسملة.
1: نعم.
2: تمام. بمعية عطوفة المحافظ، بعدك رح يكون لنا لقاء جماهيري في قاعة سان موريس في الساعة 4 طبعا
1: إن شاء الله.
2: من الساعة 4 للساعة 7، يعني بتحكي على 3 ساعات.
1: نعم.
3: أستاذ إحنا شفنا خلال الأيام الماضية ناس كتيرة توافدت على مقر الإذاعة، أهل الخير، أطفال، عائلات، ومؤثرين وصناع محتوى. شو أكتر إشي لفتك خلال هاي الأيام؟ وهل في مبادرة أو موقف معين حسيت إنه عبر فعلا عن وقفة الناس مع بسملة؟
2: يعني شوف اللي سووه الناس، سطروا صورة جميلة جدا اليوم.
1: صحيح.
2: تضامن مش بس مع بسملة، مع كل طفل أو طفلة يعني بيحملوا نفس المرض أو حتى مرض آخر. إحنا للأسف في فلسطين موضوع العناية الصحية، أنا أعتقد أنه موضوع للأسف بحاجة لاهتمام أكثر، بحاجة لدعم أكثر. بس أنت عارف يعني ظروف السلطة وأوضاع السلطة، يعني اليوم ما فيش معاشات للموظفين، وبالتالي ما في هناك تعويل عليهم لحتى أنهم يقدروا يغطوا هاي التكلفة. وأنت بتحكي على 100 طفل وطفلة في فلسطين بيحملوا نفس المرض هذا.
1: صحيح.
2: وبالتالي يعني أنت بتحكي على موازنة دولة، بس إحنا بنحكي فعليا وعمليا. أخونا علي والد الطفل لما أطلق هاي المناشدة أطلقها وناشد الناس الخيرين والناس المحترمين حتى يوقفوا معاه ويسعفوه ويساندوه.

0: بما انه السوشيال ميديا كان لها دور كبير بالحملة، بدي افتح معكم نقطة مهمة. هل كل مشاركة فعلا بدها مساعدة او بتساعد؟
1: مش كل مشاركة، بس اكيد انتشار القصة بيساعد،
2: خصوصا اذا وصلت للشخص المناسب.
0: صح، يمكن انا ما اقدر اتبرع، لكن عندي 500 او 1000 او 10000 شخص بيشوف الستوري تبعتي، واحد منهم ممكن يقدر يساعد او يعرف جهة قادرة انها تساعد.
2: فالمشاركة احيانا مش مجرد شير، ممكن تكون حلقة من سلسلة كاملة.
0: صحيح يا شهد،
1: بس في نفس الوقت في مسؤولية، خصوصا انه احنا بنتعامل مع قصة لطفل.
0: طب خليني اوقف شوي هون، لانه لما تكون القضية الانسانية لازم نسأل حالنا، احنا بننشر عشان نساعد ولا عشان المحتوى ينتشر؟ نبلش من عندك يا شهد.
2: خصوصا انه صور الاطفال وقصصهم زي ما بنعرف حساسة نوعا ما، اكيد احنا بدنا الناس تعرف بسملة، بدنا نوصل صوتها، بدنا نجمع لها، لكن بدون ما تتحول معاناتها لمجرد محتوى. الهدف من الصورة والفيديو والمنشور هو انه يخدم القضية، مش انه القضية تخدم حساب الشخص.
0: برافو، صحيح.
1: وهذا دور الاعلام كمان طبعا، والاعلام هون مش بس ناقل للخبر، لما يكون في حملة انسانية الاعلام ممكن يساعد في الوصول، في التوعية، في تنظيم الحراك، وفي فتح مساحة للناس تعرف وين تقدر تساعد. وهذا اللي حاولنا نعمله احنا في منبر الحرية، نحكي عن بسملة ونوصل صوتها، وبنفس الوقت نكون جزء من عملية تساعدها.
0: صح يا ريهام،
2: يعني الإعلام هون مش متفرج.
0: بالضبط، وهاي المرة الإعلام كان له دور كبير وبدايته من منبرنا، لكن لازم يضل كمان هو المسؤول في الأيام الجاية. مستمعينا، خلونا نطلع شوي لفاصل صغير ونرجع لكم.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566 47

0: 32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل جارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا لنكمل معكم في الجزء الختامي من حلقتنا، طبعا بعد كل اللي سمعناه اليوم واللي حكيناه وبعد كل هذا الحراك اللي صار خلال الأيام الماضية والأيام اللي جاي إن شاء الله، السؤال اللازم يضل حاضر، هل إحنا فعلا قربنا من الهدف ولا لسه الطريق طويل؟
1: أنا برأيي اللي صار خلال الأيام الماضية أثبت إنه الناس لما تعرف إنه في حالة محتاجة فعلا بتتحرك. شفنا ناس تبرعت وناس نشرت وناس عملت مبادرات، وكل واحد حاول يعمل إشي بطريقته. صحيح.
2: بس بنفس الوقت الحملة ما خلصت، بالعكس يمكن هاي المرحلة أهم مرحلة، لأنه لازم نستمر بنفس الزخم، ما نخلي الاهتمام يخف بعد كم.
0: وأنا معك يا شهد، لأنه بسملة ما بتحتاج تعاطفنا ليوم أو يومين بس، وحتى مش بسملة عفوا، يعني في كتير من الأطفال الموجودين عنا بيعانوا من هاي الحالة وبحاجة لحد يدعمهم ويدعم أهلهم. طبعا بسملة بحاجة لوقفة الكل والوقفة مستمرة لحد ما نوصل الهدف.
1: وخلينا نحكي عن فكرة كثير بنسمعها، أنا شو بدي أعمل بمبلغ صغير؟
2: وهذا السؤال ممكن يمنع ناس كثير من إنها تساعد، مع إنه لو كل شخص حكى نفس الكلام ما رح نجمع إشي، وزي ما حكت دانيا شكل عشكل بفرق.
0: صح، المبلغ اللي ممكن يكون بسيط يا شهد بالنسبة لشخص لما يجتمع مع مبالغ ومئات من الناس بصير إله قيمة، عشان هيك ما بدنا حدا يستصغر قدرته على المساعدة. صح يا ريهام؟
1: صح، حتى لو الشخص كان مش قادر يقدم مبلغ كبير المهم يعمل اللي بيقدر عليه.
0: طيب وعشان احنا مكملين بالحملة، صح اليوم خلصت او من الثلاث ايام اللي كانوا واليوم خلصت في مقر اذاعتنا، ولكن الاشي مستمر والحملة مستمرة، واللي حابب يتواصل مع اذاعة منبر الحرية ويعرف طريقة التبرع والمساهمة بحملة لبيك يا بسملة يتواصل على رقم الاذاعة 059-5252-593.
2: من اكثر الاشياء اللي لفتتني خلال الايام الماضية مشاركة الاطفال بالحملة زي ما
0: صح
2: حكينا.
0: يا شادو حكينا عن صح. حملة حصلت سند، وأنا كمان لأنه لما الطفل يشوف طفل تاني بحاجة للمساعدة ويحاول يعمل إشي عشانه هاي رسالة كبيرة.
1: وبتخلينا نسأل شو بنعلم أولادنا؟ بنعلمهم إنه كل واحد مسؤول عن نفسه بس، ولا بنعلمهم إنه إحنا مجتمع وإذا واحد احتاج لازم نوقف معه؟
0: أكيد احنا ايد واحدة مثل دائما يا شا.
2: صح، واللي شفناه بحملة بسملة كان حلو من هالجانب لانه المشاركة ما كانت محصورة بالكبار بس.
0: مزبوط، وحابة انوه كمان انه مش بس بتقدروا تتواصلوا على رقم الاذاعة، بامكانكم ايضا زيارتها لتقديم التبرعات، وكل اشي بيطلع بايدكم بيكون في مساعدة لبسملة، وهذا يمكن اهم درس بالحملة. خلينا نحكي انه المساعدة مستمعينا مش مرتبطة بس بالعمر ولا بمبلغ معين، مرتبطة بانك تشوف انسان محتاج وتقرر ما تمر عنه مرور الكرام، وهيك شعبنا الفلسطيني طول عمره.
1: خلينا نروح لزاوية تانية، خلال الحملة شفنا مؤثرين وصناع محتوى وشخصيات معروفة شاركت وساعدوا في إيصال صوت صحيح. بسملة، واليوم أي شخص عنده منصة حتى لو كانت صفحة مش ضخمة عنده قدرة يوصل الرسالة للناس يمكن يسمعوا عنها.
0: صح،
2: كمان برأيي المسؤولية مش بس إنك تنشر بوست وتنتهي القصة لحد هون، إذا عندك جمهور حاول تخليه يتحرك مش بس يشوف المحتوى ويكمل عادي ولا كأنه شاف إشي.
0: وأنا معك بهاي النقطة، وهون تحديدا دور الإعلام كمان، إحنا مش بس بدنا نحكي عن الحملة الموجودة أو الحملات اللي بتصير، بدنا نستخدم المساحة اللي عنا حتى نوصل صوت بسملة لأكبر عدد ممكن، وهذا الإشي صار على أرض الواقع.
1: والجميل أنه الحملة ما وقفت عند منطقة معينة، شفنا مشاركة من الضفة والقدس والمخيمات ومبادرات من أماكن مختلفة،
2: وحتى في مدينة الخليل شفنا مبادرة محل بلاك كوين اللي خصص أرباح يوم كامل للتبرع لبسملة.
0: يستحق الذكر صراحة. صح. وهذا النوع من المبادرات بيخلينا نحكي عن الحملة كحراك مجتمعي مش مجرد حملة تبرعات بس.
1: طبعا كل شخص بيقدر يعمل أي إشي بطريقة مختلفة،
0: ويمكن أنتوا اللي بتسمعونا هلأ تكون عندكم فكرة جديدة، فكرة منيحة بتفيد بسملة، أو حتى بتعرف جهة ممكن إنها تساعد أو شخص قادر يساهم، لا تخلي الفكرة براسك، تواصل معنا دايركت أو تفضل بزيارتنا.
2: وخليني أرجع وأذكركم برقم إذاعة منبر الحرية مفتوح دائما أكيد للتواصل والاستفسار 0595252593.
0: صح شاهد، وخلينا نكون واضحين مع بعض في الجزء الأخير من حلقتنا، إحنا اليوم مش بدنا نطلع من الحلقة ونحكي حكينا عن بسملة، بدنا نحكي إحنا حاولنا نعمل إشي لبسملة ومستمرين كمان.
2: وأكيد إذا بتقدروا تتبرعوا اتبرعوا حتى لو بدعاء،
1: وإذا ما بتقدروا انشروا الحملة ووصلها لحدا بيقدر يساعد.
0: وإذا عندك مبادرة أو فكرة أو جهة ممكن تساعد تواصل معنا كمان يا ريهام، احكي لنا على الرقم اللي فينا نتواصل عليه
1: 0595252593. وأي شخص حابب يعرف تفاصيل التبرع أو يساهم في حملة لبيك يا بسملة يتواصل معنا على الرقم أو على صفحاتنا
2: أو يزورنا طبعا على الإذاعة.
0: صحيح. طيب خلينا نتخيلها بطريقة بسيطة، لو كل شخص سمعنا هلأ قرر يعمل إشي صغير لبسملة شو ممكن يصير يا ريهام؟
1: يمكن شخص يتبرع وشخص ينشر وشخص يحكي مع عيلته وشخص يتواصل مع صاحب شغل أو مؤسسة ويقترح عليه يعمل مبادرة.
2: وأحياناً المبادرة الصغيرة بتفتح باب لمساعدة أكبر، المهم ما نضل متفرجين.
0: وإذا أنت سامعنا وبتحكي أنا بدي أساعد بس مش عارف كيف، أسهل خطوة إنك تتواصل معنا، كررناها كتير ورح نضل نكررها، رقم إذاعة منبر الحرية 0595252593. ما تتردد بالاتصال وإنك تسأل عن طريقة التبرع والمساهمة بحملة لبيك يا بسملة.
1: وخلينا كمان نحكيها للأهل والأصحاب، اسألوا تواصلوا واعرفوا كيف ممكن تكونوا جزء من حملة لبيك يا بسملة.
2: وإحنا داخل الاستديو بنقدر نحكي، بس الحملة الحقيقية بتكمل برا الاستديو.
0: صحيح يا شهد، لما تخلص الحلقة أنت كمستمع شو رح تعمل؟ رح تسكر التليفون أو حتى الإذاعة وتكمل يومك، ولا رح تبعت الحملة لشخص واحد على الأقل؟
1: يمكن الشخص اللي تبعت له يكون هو الحلقة اللي ناقصة من سلسلة المساعدات.
2: وممكن كمان تبرعك انت مهما كان يكون جزء من المبلغ اللي بوصل بسملة لهدفها.
0: كل شعبنا وكل المواطنين لسه فيهم الخير والخير موجود ومش رح ينقطع ان شاء الله.
1: طبعا خلينا الليلة ما نكتفي بالتعاطف، خلينا نحاول للفعل ولكل شخص قادر يساعد في حملة لبيك يا بسملة.
2: بسملة اليوم بحاجة لوقفتنا، والوقفة الحقيقية هي اللي بتستمر، وكل شخص ساهم أو ساعد أو نشر له جزء من هالحكاية.
1: وبالأخير كل أمنياتنا لبسملة بالشفاء والسلامة، وإن شاء الله تكون الأيام الجاية أجمل إلها ولأهلها بالخير والفرحة
0: يا رب.
2: كل التحية لعيلتها على صبرهم وقوتهم، وإن شاء الله ما يضيع ربنا إلهم تعب ولا دعاء ولا وقفة من أي شخص ساعدهم.
0: إن شاء الله لجميع المرضى نتمنى لهم الشفاء العاجل، وتكون هاي الحملة طريق لفتح أبواب حملات أخرى لجميع المرضى لحتى نقدر نساعدهم ونكون في طريق لشفائهم. وفي نهاية حلقتنا ومن إذاعة منبر الحرية بنحكي لبسملة وأهلها، وإنتوا مش لحالكم، وبنتمنى من ربنا يكتب لبسملة الشفاء ويقر عين أهلها فيها، وتكون كل هاي الجهود بداية لخبر حلو كلنا بنستناه، وإن شاء الله نوصل لهدفنا. قولوا يا رب
2: يا رب.
0: ونأكد مرة أخرى اللي حابب يساهم بحملة لبيك يا بسملة أو يستفسر عن التبرع، رقم إذاعة منبر الحرية 0595252593. لبيك يا بسملة، وإن شاء الله نلتقي قريب بخبر يفرح قلوبنا جميعا. كنتم مع دانية نجاجرة، شهد غنام، وريهام تقاطقة، ومن الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.
3: قضايا بتلامس واقعنا، نقاشات جريئة واقعية، أصوات شبابية بتفتح باب الحوار وبتطرح الأسئلة الصعبة، كله في برنامج خط أحمر على أثير إذاعة منبر الحرية. كل ثلاثاء كونوا معنا، لأنه في خط أحمر السكوت مش خيار. السكوت مش خيار.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: فيه ولكن هل من مصلحة بكين اليوم أن تذهب إلى اتفاق جديد في وقت تستطيع أن تنتظر انتهاء ولاية ترامب؟
4: نعم تماما. يعني هذا الموضوع بعتقد بنسميه الصبر الاستراتيجي الصيني على المدى الطويل، بمعنى أنه الصين ترى نفسها أنه على المدى الطويل لديها قوة تفاوضية كبيرة، أولا بسبب تجاوزها للصراع بالنسبة للتعريف الجمركية، بمعنى لم يكن التأثير سلبي بشكل كبير على الصين بسبب توجه الصين إلى صادرات إلى دول أخرى، يعني كان توسع بالنسبة لقطاع الصادرات، بالإضافة إلى استمرارها بنوعا ما الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا والذكاء الصناعي اللي أيضا لاحظنا هناك تقدم فيه. ولكن القوة التفاوضية الأكبر مثل ما كنا بنعرف هي المعادن النادرة، يعني الصين تعرف تماما أن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه المعادن النادرة، وهي لديها القدرة، ليس فقط هي تمتلك أكثر من 80%، ولكن أيضا لديها أيضا القدرة بالصناعات التحويلية المرتبطة بهذا القطاع، بينما الولايات المتحدة أيضا لديها قوة تفاوضية، بمعنى هي اللي بتمتلك الأشباه الرقائق، صحيح. أشباه الموصلات والرقائق الصناعية، هي بتمتلك التكنولوجيا، والصين نوعا ما بتمتلك المواد الأولية، وبدأت بالصراع
3: بصناعة التكنولوجيا. طيب فيما يتعلق بالسباق الذي حذرت جميع شركات التكنولوجيا الكبرى من أنه يعني يجب الإبطاء منه، له مفعول عكسي كما يبدو، لأنه يعني التسابق بحد ذاته سيؤدي إلى يعني عدم إعطاء الوقت كافي لاختبارات السلامة، فما هي الحلول المطروحة أو يعني أنواع التهدئة، سيناريوهات التهدئة المطروحة في هذا المجال للوصول فعلا إلى إبطاء في التقدم بالذكاء الاصطناعي دون إثارة مخاوف السباق؟
4: نعم، يعني هاي نقطة بعتقد هي الجوهرية بهذه اللقاءات الآن، يعني بعتقد النقطة الجوهرية التي سيخرج من هذه الاتفاقيات هي ما تسمى اتفاقيات السلام بالنسبة للذكاء الصناعي، بسبب تخوف خروج هذا الصراع عن السيطرة بالنسبة للطرفين. يعني هناك تخوف من كثير من الشركات، لاحظنا مثل إيلون ماسك وغيرها تحدثوا عن مخاطر الاستمرار بهذه السرعة بالتحول، خلينا نقول بالذكاء الصناعي. فأعتقد موضوع السلامة شو قصدنا هون؟ يعني السلامة هون أنه مثلاً يكون في اختراقات معينة، دول أخرى تستفيد من هذا الموضوع لجعل الصراع أكبر قوة بين الطرفين، الهجمات السبرانية وغيرها. يعني هناك تخوف بشكل كبير أن تحصل أطراف أخرى، ممكن تكون أطراف يعني مرتبطة بأطراف يعني ممكن تكون بشكل إرهابي أو غيره أو كذا، يعني هناك خوف من الخروج عن السيطرة. فأعتقد هذا رح يكون نقطة تحول، بمعنى الطرفين الآن مقتنعان أنه يجب أن يكون هناك نوع من اتفاقية السلامة اللي ممكن أن خلينا نقول تكون نواة لإدارة الصراع الاستراتيجي، يعني بمعنى أنا برأيي
3: ولو مؤقتا رح نتحول
4: من عولمة مفتوحة لعولمة مقيدة، يعني بمعنى هناك رح يكون بعض الانفتاح بجوانب اللي هي غير استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة ولا تتعلق بالأمن القومي، وسيكون هناك بعض القيود المرتبطة بالأمن القومي إن كان للولايات المتحدة وإن كان للصين. المشكلة هي مع الوقت مين رح يكون له قوة تفاوضية أكبر، هو يعني خلينا نقول المالك لهذا القرار، ولكن على المدى القصير الطرفين لديهم قوة تفاوضية بعتقد رح تكون تعمل نوع من التوازن بهذا الصراع.
3: طب الاتحاد الأوروبي يراقب هذه القمة عن كثب، كيف ستؤثر مخرجات هذه القمة أو أجواء وما قد ينتج عنها على دول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا؟
4: يعني أنا بعتقد بمجرد ما بدأت التهدئة حقيقية ومدى خلينا نقول أخذت مجال أطول من الزمن، أعتقد هذا سيعطي للاقتصاد العالمي بشكل عام نوع من الاستقرار. أنا بسميها يعني مثل كأنه وصلنا لمرحلة الحرب الباردة، أنه في قنوات اتصال دائما موجودة، الصراع موجود، صراع النفوذ سيبقى موجود، ولكن مدار بطريقة استراتيجية بحيث ما يخرج عن السيطرة. فهذا سينعكس بشكل نوعا ما إيجابي على الاقتصاد الأوروبي، الابتعاد بالنسبة للولايات المتحدة عن هاي الحروب الجمركية، وبالإضافة أنه ممكن أن يعطي مساحة للاتحاد الأوروبي لدخول أيضا هذا يعني النفوذ بالنسبة للتكنولوجيا. تحاول الآن أوروبا بالاستثمارات بهذا الاتجاه إن كان بالذكاء الصناعي، ولو هي يعني بعيدة بالنسبة لهذا خلينا نقول التفوق الصيني أو الأمريكي، ولكن تحاول الاتحاد الأوروبي يحاول بالدخول بهذا الصراع أو الدخول بهذا النفوذ. فنوع من الاستقرار يمنح مساحة للاتحاد الأوروبي بالتعامل مع الطرفين إن كان مع الولايات المتحدة أو مع الصين للحصول على التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا أيضا للاتحاد الأوروبي، وسيدعم أيضا حتى الاقتصاد الأوروبي لإعادة إنتاج نفسه برأيي بالمستقبل القريب.
3: شكرا جزيلا لك دكتور جلال قناص أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر. شكرا.

آخر خطوة في سلسلة العقوبات الأمريكية، شركات الطيران الإيرانية كافة ستتوقف عن العمل اعتباراً من يوم غد. تصريح لوزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت حذر فيه جميع الدول من عقوبات تصل إلى فقدان الوصول إلى نظام المالي العالمي القائم على الدولار إذا قدمت خدمات للطائرات الإيرانية، وبذلك توسع واشنطن عقوباتها على قطاع النقل الجوي الإيراني الذي يشمل 27 شركة طيران ويعزلها عن البنية التحتية في المطارات الدولية والتي تحتاجها لتشغيل رحلاتها خارج إيران. يعد تصريح بيسنت أحدث توجه في مسار الحرب والعقوبات الأمريكية على طهران، والتي تسببت مؤخراً في انكماش الاقتصاد 10% بحسب مركز الإحصاء الإيراني، كما وتسببت الضغوط الأمريكية في ارتفاع التضخم 70%، في حين تخطى الدولار هذا الأسبوع حاجز 2,300,000 ريال.

0: معي من طهران الآن مراسل التلفزيون العربي حسام مدياب. أهلا بك حسام. يعني هذه العقوبات أتت فوق قطاع يعاني أصلا من ضغوطات كثيرة، وبالتالي تأثيراته بدأت بالفعل. ما الذي بدأ يلمسه الإيرانيون في هذا المجال؟
1: الخطوة لافتة وضاغطة بشكل كبير، دفعت وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي للإعلان لدى وصوله لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81، للقول بأن أمريكا تواصل قطع الطرق البحرية والجوية على الجانب الإيراني لخنقها تدريجيا من الناحية الاقتصادية، مؤكدا استمرار العمل الإيراني على تلافي هذه العقوبات أو الالتفاف عليها أو الوصول إلى صيغة تفاهم ما، انطلاقا أيضا من المعطى العسكري في أرضية الميدان إن صح التعبير. 27 شركة طيران إيرانية بحسب وزارة الخزانة الأمريكية سيتم وقف التعاطي معها عبر مختلف دول العالم، عبر الشركات المتواجدة والمطارات المتواجدة في تلك الدول. هي ليست عملية حظر مباشر للطيران الإيراني، وإنما شل تدريجي للتعاطي الجوي مع الجانب الإيراني عبر رفع التكلفة على الجانب الإيراني، وأيضا تشكيل عامل قلق لدى الدول والشركات، شركات الطيران وشركات تقديم الخدمات اللوجستية للطائرات أو حتى تلك التي تقوم ببيع قطع الغيار لقطاع الطيران الإيراني. وبين مزدوجين نذكر بأن قطاع الطيران الإيراني المدني والعسكري على حد سواء يعاني من العقوبات منذ سنوات طويلة، والكثير من الطائرات يتم صيانتها على المستوى الداخلي سواء عسكريا أو حتى مدنيا. كما قلنا، تحاول إيران القول أو تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل عامل ضغط جديد ضمن حزمة عقوبات أوسع أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية تسمى بحملة المنبوذ الاقتصادي. لك أن تتخيلي وعد أن 27 شركة طيران تعمل في مختلف أنحاء البلاد ولديها ارتباط مع مختلف دول العالم، إن تم إجراء هذه الخطوة تجاهها بالفعل وقامت الدول الأخرى بالتجاوب مع هذه العقوبات الأمريكية، كم سترفع التكلفة، تكلفة الطيران على المواطن الإيراني أو أولئك الراغبين بالقدوم إلى إيران؟
0: سترتفع أسعار التذاكر بكل تأكيد.
1: السياحة.
0: نعم، ولكن هل هناك مخاوف من أن يتأثر أيضا النقل الجوي داخل إيران، حركة السفر داخليا؟
1: لا، السفر داخليا هو مسألة مختلفة تماما، لأن هناك أسطول خاص لدى شركات الطيران المختلفة مدعوم داخليا بشكل أكبر، لأن حركة الطيران في الداخل الإيراني نظرا لاتساع الجغرافيا الإيرانية لا تتوقف على مدار الساعة. قد تحدث مشاكل نسمع عنها بين الحين والآخر، عن خروج طائرة بشكل جزئي عن مدرج ما، أو تعطلها أو تأخرها عن القيام برحلاتها، لكن يتم استدراك الأمر عبر القيام بأعمال الصيانة داخليا. وهنا أيضا بين مزدوجين يمكن الإشارة إلى تقدم على مستوى صيانة الطائرات داخليا نتيجة العقوبات، وهذا أيضا تربطه إيران بمسألة الخبرة التي اكتسبتها طيلة السنوات الماضية جراء تطبيق هذه العقوبات، ونظرا لوجود القوى البشرية الكافية للقيام بهذا الأمر في الداخل الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب، كنت معنا من طهران. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 2 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق 6.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. معاقبة المعتدين. محبي أكد أن طهران أعدت سيناريوهات لمختلف التهديدات وأنها مستعدة لجميع الاحتمالات. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وقال المسؤول الإيراني أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في هذه العملية، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في نيويورك لديه صلاحية كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن طهران سلمت مقترحها بهذا الشأن إلى الجانب الأمريكي عن طريق وسطاء يوم الأربعاء الماضي. من طهران ينضم إلينا مراسلنا حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم معنا حسام. أبدأ معك عن هذه التصريحات الإيرانية، تصريحات خاصة بالتلفزيون العربي للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني وتصريحات أخرى نقلتها رويترز. وإن لم يكن المسار الدبلوماسي حاضر، لكن المفاوضات حاضرة بقوة في هذه التصريحات. نتابع معك.
4: أبدأ من الجزئية الأخيرة المتعلقة بتصريحات رويترز لأهميتها. بطبيعة الحال إيران تتصرف كمن يحاول خلق أجواء معينة قبيل التوجه لاجتماع أكبر، وهو تواجدها حاليا في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. وسائل الإعلام الغربية منذ عدة أيام تنتقد إيران وبشدة وتحملها مسؤولية الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة. أن يأتي مثل هذا التصريح لمسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز، رغم أن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية لم تؤكد هذه المعلومات حتى هذه اللحظة، كل ما تناولته وسائل الإعلام حول هذه النقطة هي عبر وسائل الإعلام شبه الرسمية، تحدثت عن ما نقله مسؤول لرويترز وآخر لوكالة كيودو اليابانية، ما يعزز قوة هذه التصريحات. استعداد تام من قبل الجانب الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إن رأت إيران خلال تواجدها في نيويورك نية واضحة لدى الجانب الأمريكي للعودة إلى المسار الدبلوماسي، متزامنة مع رفع الحصار عن السواحل الإيرانية ورفع العقوبات. الواقع يتحدث عن شيء مختلف تماما، تنفيذ لعدد كبير من الضغوط الاقتصادية سواء على مستوى حصار السواحل أو فيما يتعلق بالضغوط المطبقة والتي ستبدأ منذ يوم غد على قطاع الطيران الإيراني بالكامل فيما يتعلق بالتواصل مع الدول الأخرى وتأمين قطع الغيار وغيرها من الخدمات اللوجستية. أما فيما يتعلق بتصريحات حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، هي أول تصريحات لقناة أجنبية منذ فترة طويلة يقوم بها محبي. كل حديثه خلال الفترة الماضية كان مع وسائل إعلام إيرانية، تحدث للتلفزيون العربي صراحة عن ملفات الداخل والعلاقات الإيرانية الدبلوماسية مع دول الجوار والمسار الدبلوماسي المحتمل مع الجانب الأمريكي ودور الوساطة. قال وأكد محبي للتلفزيون العربي بأنه لا يوجد أي تواصل بين الحرس الثوري الثوري الإيراني كما يشاع من وراء ستار مع الجانب الأمريكي. يعمل الحرس الثوري الإيراني بإشراف القيادة العليا ممثلة بالمرشد مجتبى خامنئي بشكل تام، وهو ملتزم بما عليه من مهام تتعلق بحماية أمن وحدود إيران والرد العسكري على أي تصعيد أمريكي أو حتى إسرائيلي محتمل، وحتى الرد على أي دولة تقوم بتسخير أراضيها من دول الجوار للقيام بأي عمل عسكري أو عدائي أو حتى أمني واستخباراتي ضد الجانب الإيراني، إضافة لما يتعلق بملف الأمن الداخلي وإمكانية التحرك داخليا تحت عناوين اقتصادية للذهاب بعيدا في مسألة إعادة إحياء فكرة إسقاط النظام الإيراني في مرحلة من المراحل، وهي ورقة لم يلعبها الجانب الأمريكي حتى هذه اللحظة. جرب أن يلعب هذه الورقة خلال حرب 40 يوما، لكن إيران تقول بأنها قامت بحرق هذه الورقة خلال أيام قليلة ومنعت الجانب الأمريكي من القيام بهذه المهمة الخطيرة داخل الأراضي الإيرانية. استكمالا لتصريحات حسين محبي للتلفزيون العربي، هو قال بأننا لا نستبعد المسار الدبلوماسي، لكن الأساس بالنسبة لنا كحرس ثوري هو معاقبة المعتدي وردعه بشكل كامل. تحدث عن تطور ملحوظ على مستوى منظومة الصواريخ الإيرانية البالستية. آخر ما خرج عن محبي في هذا الخصوص هو استهداف حامل الطائرات أمريكية بعيدة بمدى يصل إلى 500 كيلومتر خلال الأيام القليلة الماضية بصاروخ حديث مطور على مستوى الدقة والمدى والقدرة التدميرية. قال بأن هذه الحاملة، حاملة الطائرات، تم تدميرها أو تم تعطيلها بشكل جزئي، لم يتم إيقافها بالكامل، لكن الصاروخ الآخر المتطور الذي استهدف مدمرة أمريكية أخرى كأيضا في ذات المسافة قام بتعطيلها بشكل كامل وأوقع فيها خسائر بشرية لا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة. ويتكتم الجانب الإيراني حتى اللحظة أيضا عن الحديث عن أي خسائر بشرية أمريكية خلال هذه الحادثة. تحدث عن تطور نوعي على مستوى تطوير هذه الصواريخ ضمن مسيرة متكاملة لا تتوقف عند الحرب الماضية حرب 40 يوما، وإنما تستكمل العمل تحضرا ربما للسيناريوهات الأسوأ، على اعتبار أن إيران ترى أن ما جرى من مناوشات خلال الفترة الماضية وأيضا الحربين التي خاضتهما إيران خلال أقل من عام هي أجزاء تشكل مع بعضها اللوحة الكاملة للمواجهة العسكرية الكاملة مع الجانب الأمريكي. أشار محبي أيضا للتلفزيون العربي بعجالة إلى دور الوساطة، وهناك تعويل أيضا إيراني على دور الوسطاء على ما يبدو للقيام بالمعجزة وإعادة الطرفان الإيراني والأمريكي إلى طاولة المفاوضات، وهذه نربطها بالمعلومات التي ذكرناها في بداية المداخلة المتعلقة بتصريحات المسؤول الإيراني لوكالة رويترز وحتى لوكالة كيودو اليابانية. إيران مستعدة لإعادة فتح المضيق خلال 7 أيام إن وجدت أو لمست الجدية لدى الجانب الأمريكي بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وأيضا ربط الأمر بمسألة الشروط 7 التي سلمتها إيران عبر الجانب القطري للجانب الأمريكي، وتحركات باكستان أيضا خلال اليومين الماضيين وزيارة وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، وأيضا ربما تسليمه رسالة من طهران لباكستان إلى الجانب الأمريكي تتعلق بهذا الخصوص أيضا.
3: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. عبد الرحمن البرديسي من واشنطن، المسار الدبلوماسي حاضر في التصريحات الإيرانية، حاضر أيضا ضمن صلاحيات الوفد المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة الوفد الإيراني، ماذا تقول واشنطن عن ذلك؟
2: نعم سونيا، واشنطن تحدثت مرارا عن المسار الدبلوماسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول هناك طرق يمكن الوصول إليها دبلوماسيا، ولكن هذه الطرق يراها الكثير أنها طرق غير واقعية على الإطلاق. فسياسة العزل الاقتصادي المستمرة من قبل واشنطن تؤدي إلى غضب الإيرانيين بشكل كبير جدا، ولا يرونها كحسن نية على الإطلاق للبدء في هذه المفاوضات فضلا عن الحصار البحري الإيراني. المسؤولون الأمريكيون صرحوا لوسائل إعلام أمريكية وقالوا لابد من التركيز مع تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي وأيضا ماركو روبي وزير الخارجية خلال الساعات والأيام القليلة القادمة، لأنهم سيتحدثون على العقوبات الثانوية وسيهددون الدول والكيانات مرة أخرى التي تتعامل مع إيران، ولابد أن تقطع جميع معاملاتها التجارية والاقتصادية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أعطتهم المهلة الكاملة حتى يستطيعوا قطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران. فهذا هو السبيل الآن لدى واشنطن بالاستمرار في العزل الاقتصادي ضد إيران، خاصة أنه لا يوجد نية على الأقل في هذه الأوقات نية بأي خوض نوع من العمليات العسكرية الموسعة، لا سيما أن هناك نعم نشاط في سماء منطقة الشرق الأوسط للطائرات التزود بالوقود هنا وهناك، ولكن لربما تكون فقط مجرد ترتيبات عسكرية اعتيادية، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سونيا لا يتحمل عسكريا ولا اقتصاديا ولا حتى سياسيا أن يتوسع في هذه المرحلة، ويريد الاستمرار على ما نحن عليه حتى الانتخابات النصفية. سونيا،
3: شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أمريكا تحاول تغطية فشلها العسكري من خلال أوراق الضغط عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
5: الأمريكيون يخشون فضح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
3: خبر عاجل نتابعه الآن. وزير الخارجية الأمريكي لشبكة NBC نيوز يقول منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة. انفتاح أمريكي إذن على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة بحسب ما نقلته شبكة NBC نيوز عن وزير الخارجية الأمريكي. هذا طبعا بعد حديث إيراني مسؤول إيراني لرويترز عن أن الوفد المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة لديه صلاحيات إحياء المسار التفاوضي والمسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية. حديث إيراني مكثف عن إمكانية العودة للمسار الدبلوماسي والمفاوضات. والآن وزير الخارجية الأمريكي يتحدث لشبكة NBC نيوز عن انفتاح أمريكي على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة، وسنكون في المتابعة. ننقل أيضا قول وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أن طهران فقدت الثقة بالمنظمات الدولية لعجزها عن إرساء الأمن في العالم، لكن منبر الأمم المتحدة مهم حاليا لتبيين مظلومية الشعب الإيراني بحسب تعبيره. عرقشي لدى وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 اتهم الغرب بالصمت تجاه ما يحدث ضد إيران والتغاضي عن ممارسات إسرائيل في المنطقة.
6: نرى كيف أن يد إسرائيل مفتوحة في المنطقة لعمل ما يحلو لها. الغرب يتغاضى عن هذا الأمر بوضوح، رأينا ذلك في مختلف جبهات القتال. في المقابل وعندما يصدر أي صوت من أي بلد آخر وخاصة إيران، نرى أنهم يذرفون دموع التماسيح ضدنا ويصمتون عن التنديد بجريمة قتل 170 طفلا إيرانيا جراء العدوان الأمريكي.
3: أبدأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية معارضة الصين المستمرة للعقوبات الأمريكية الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى تفويض.
7: راديو الحرية.
8: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: النزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عدة جبهات هناك مشتعلة. القوات الحكومية تنفذ ضربات دقيقة تقول في جبهتي الوزاعية وكهبوب بتعز قرب باب المندب، استهداف لآليات وتجمعات عناصر من جماعة أنصار الله. المركز الإعلامي لقوات الحكومة نشر مشاهد قال إنها لاستهداف عناصر وخطوط إمداد للجماعة بباب المندب ومحافظة البيضاء. أكثر من 150 غارة وصفتها الجماعة بالتصعيد السعودي، وقالت إنها استهدفت محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب تزامنا مع التصعيد. يحاول قادة العالم تدارك الأوضاع قلقا من إغلاق باب المندب الذي إن حدث سيشكل ضربة إضافية للاقتصاد الدولي بعد هرمز. مصادر للتلفزيون العربي قالت إن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمة مامبا بحسب احتياجات السعودية، مشيرة إلى أنها سبق وساعدت عند الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران. كذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يقول إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الجماعة، ويشمل الدعم توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. ومن نيويورك أيضا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، وهو ما ليس موجودا في المنطقة حاليا. الرئيس ترامب يرفض التعهد بتقديم أي دعم أمريكي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. ووفق صحيفة نيويورك تايمز يتردد ترامب في استراتيجيته ضد الجماعة، حيث أمر البنتاغون بالاستعداد لضربة عسكرية ثم عاد وألغى الضربة. دول مجموعة السابع في بيان مشترك تدعو إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرة أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد، وتطالب الجماعة بوقف فوري لجميع الأعمال العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية.
4: نتابع التطورات من عدن مع مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مع مراسلنا خليل القاهري. أهلا بكما عمر، نتابع معك تفاصيل التطورات.
5: نعم سونيا، القوات الحكومية تقول في آخر تصريح لها إنها لن تسمح للحوثيين بالبقاء على شريط الساحل لتعز أو في ساحل تعز الغربي، وتحديدا في مضيق باب المندب. لذلك تقول المصادر العسكرية والميدانية إن الحوثيين مستمرين في تحفي تحصيناتهم ومستمرين في حفر الخنادق والمتارس العسكرية بالقرب من أو في محيط باب المندب الاستراتيجي، وكذلك يوسعون هجماتهم باتجاه الوازعية والشمايتين، وكذلك خصوصا في جبهة كهبوب المطلة على هذا المضيق. قوات العمالقة هناك في آخر تصريح لها تقول إنها قتلت العديد من القادة الميدانيين للحوثيين في منطقة كهبوب المطلة على هذا المضيق، والحوثيون كذلك يوسعون هجماتهم باتجاه الشمايتين بمحافظة تعز. المصادر العسكرية تقول إن الحوثيين يشعرون بخطر التهديد، أنهم مهددين في السيطرة في مضيق باب المندب، لذلك يقومون بعملية تأمين للمنطقة الخلفية لهذا المضيق بشكل عام، يريدون أو يحاولون السيطرة على جبال كهبوب المرتفعة على هذا المضيق، وكذلك يتوغلون بالعمق باتجاه مديرية المضاربة وتحديدا في منطقة أديباس والعلقمة. هناك تخوض الجماعة الحوثي مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية بدعم من قبائل الصبيحة، وكذلك في بالقرب من جبل جردد الاستراتيجي المطل على مدينة تعز ولحج، وكذلك على مدينة تعز. بالتالي تتركز المواجهات في منطقتي الوازعية وكهبوب على وجه الخصوص، لكن جبهات تعز جميعها مشتعلة لكن ليست بنفس الوتيرة الذي تدور فيه المواجهات في كهبوب والوازعية، نتحدث عن جبهات الكدحة، نتحدث عن جبهات الأحطوب والعنين وبني بوكاري وبلاد الوافي في جبل حبشي، نتحدث عن جبهات الراهدة ومقبنة على الجهة الغربية من تعز، نتحدث عن منطقة الشرقية على المحيط على محيط جولة القصر، نتحدث عن جبهة الغربية عند جبل جرة وجبهة الدفاع الجوي، وكذلك منطقة الروضة وفي جبهة كلابة على الجهة الشمالية. كذلك كل هذه الخطوط القتال مشتعلة، لكن جبهتي كهبوب والوازعية تشهد يعني مواجهات على أشدها في هذه اللحظات ابتداء من فجر هذا اليوم، ولا تخلو هذه الجبهات من ضربات جوية وكذلك قصف بالمسيرات والمدفعية، وتعزيزات الطرفين إلى هذه الجبهات لا تنقطع. هذه التطورات في تعز تزامنت مع العملية العسكرية بمحافظة البيضاء وسط البلاد والتي تقودها قوات العمالقة هناك، تقول إنها تسعى للسيطرة على المركز الحكومي لمحافظة البيضاء، وقد تقدمت بالفعل في مديرية الزاهر باتجاه منطقة أذي ناعم، حيث تعزز القوات العمالقة هناك بدعم من القبائل، تعزز باتجاه تلك المناطق. وتقول أيضا المصادر في العمالقة إنها ألحقت بالحوثيين العديد من القتلى والجرحى، وكذلك الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مواقع حكومية للقوات العمالقة وألحقوا فيهم أو أسقط فيهم القتلى وجرحى. هذه العملية في البيضاء أيضا تزامنت مع عمليات عسكرية في محافظتي الجوف ومأرب، وكذلك في المنطقة العسكرية الرابعة وتحديدا في منطقة عبس بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
4: شكرا.
5: في هذه المناطق سونية تدور مواجهات محتدمة ومواجهات ضارية في كل هذه المناطق، لكن في تعز هي الأكثر ضراوة. نعم، هذه كل التفاصيل العسكرية حتى
4: عمر المجرمي
5: اللحظة.
4: من عدن شكرا جزيلا لك. التفاصيل الوضع من صنعاء معك خليل القاهري، نتابع معك تطورات الميدانية وماذا تقول البيانات في صنعاء.
1: مرحبا سونيا، البيانات في الغالب هنا يعني لا تتعاطى بشكل يومي مع ما يجري في الجبهات العسكرية، جبهات القتال والميدان الداخلي حيث تدور هذه المواجهات منذ عدة أسابيع، ولكن في المجمل

0: الموقف السياسي والعسكري على ما يتعلق بجزئية الغارات الجوية التي تنفذ. ذلك أن الإشكال فيما يتعلق بهذه الغارات هو على النحو التالي: قوات الحكومة في عدن تقول بأنها هي التي تتولى تنفيذ هذه الغارات بشكل يومي على المواقع العسكرية وجبهات القتال التابعة لقوات حكومة صنعاء، التي بدورها تعتبر أن السعودية هي التي تنفذ هذه الغارات، وبالتالي فإن هذا يعد تصعيدا بارزا يوجب الرد عليه بتصعيد مماثل، وذلك ضمن ما تسميه حكومة صنعاء التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. في المجمل تتحدث، يعني على صلة بهذا الموضوع، تتحدث البيانات العسكرية هنا عن أن عدد هذه الغارات منذ بدأ التصعيد مؤخرا خلال الأسابيع الماضية يعني يكاد يصل إلى 1000 غارة حتى الآن، منها فقط خلال 24 ساعة يوم أمس عدد من المحافظات شهدت ما يقرب من 160 غارة. وفي بيان أيضا لرئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى، قال بأن غارات سعودية استهدفت سجنا في منطقة الحزم في محافظة الجوف يوم أمس، وما أدى إلى مقتل 9 من الأسرى ممن تم أسرهم خلال الأحداث الأخيرة. وقال إنه سيتم خلال الفترة القادمة نشر أسماء هؤلاء الأسرى الذين قتلوا. هذا بالنسبة للبيانات الصادرة من صنعاء، ولكن في المجمل أيضا وفقا للبيانات ما يتعلق بالتبعات الإنسانية لهذه الأحداث وهذه العمليات العسكرية، وهو ما أشارت إليه المنظمات المعنية، أن عدد النازحين يعني ضمن التبعات الإنسانية جراء هذه الأحداث، جراء هذه الغارات والعمليات العسكرية المختلفة في الجبهات التي تشهد تصعيدا، يكاد يصل إلى 160 ألف نازح يمثلون نحو 24 ألف أسرة حتى هذه الآن. وتتجمع يعني وجهات النزوح يعني تتمثل بثمان محافظات، أبرزها والأكثر استقبالا للنازحين هي محافظة تعز، تليها محافظة لحج وسط ظروف نزوح بالغة الصعوبة. سونيا،
1: شكرا جزيلا لك. خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. أظهرت مؤشرات الرصد على وكالة بلومبرغ الاقتصادية انخفاض سعر خام برنت بنحو 2.49% للبرميل. هذا الانخفاض جاء مباشرة بعد إفادات أوردتها وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر مطلعة، وأكدت خلالها أن السعودية أجرت اختبارات على خط أنابيب شرق غرب ما يتوقع معه استئناف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم. هذا ولم تعلن شركة أرامكو السعودية حتى الآن عن أي معلومات ذات صلة. هاجم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله، وسرق المستوطنون عشرات المواشي التي تعود لثلاثة مواطنين من بلدة سلواد، كما قاموا بتخريب ممتلكات وعدة منازل قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على المغادرة.
2: عشرات المستوطنين نفذوا هجوما متزامنا على بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله. وصلوا إلى هذه المنطقة على أطراف بلدة سلواد وقاموا بتحطيم مركبات المواطنين الفلسطينيين بعد أن فشلوا باقتحام المنزل الذي تسكن فيه 4 عائلات فلسطينية، وفي هذا المنزل 9 أطفال كانوا يختبئون طوال ساعات الليل، حيث استمر هجوم المستوطنين لعدة ساعات برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتمركز في نقطة قريبة من هنا عندما قام المستوطنون بتحطيم هذه المركبات وحاولوا خلع أبواب المنزل الذي تسكنه 4 عائلات. نتحدث مع صاحب المنزل أبو موسى عما جرى معهم الليلة. يعطيك العافية. شو صار معكم؟
3: اللي حصل انه دخل مجموعة من المستوطنين ما يزيد عن فوق 70 شخص، وكانوا برفقة معهم سيارات من الجبات أيضا ترافقهم، دخلوا إلى بلدة سلواد، ومن ثم صارت مناوشات بينهم وبين الشباب حيث داهموا عدة بيوت بحجة التفتيش عن الأغنام. ومن ثم عند رجوعهم تقريبا كانت بعد 4-5 ساعات داهموا المنزل وتم تكسير المركبات، وثم محاولة الدخول على المنزل ومحاولة ضرب الأبواب بالحجارة، أنتم الآن تستطيعوا أن تروا الحجم.

0: الإدارة موجودة متناثرة على أمام الأبواب، ومن ثم غادروا.
1: شكرا لك. إذن هذا الهجوم الذي نفذه مجموعة من المستوطنين، عشرات المستوطنين على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله، في الوقت ذاته كان هناك وفقا لبلدية المزرعة الشرقية أيضا شرق مدينة رام الله والقريبة من هذا الموقع، قالت إن 200 مستوطن هاجموا بلدة المزرعة الشرقية وأطلقوا النار وقاموا بتحطيم مركبات ومنازل للمواطنين الفلسطينيين، وسرقت عشرات المواشي من بلدة سلواد والمنطقة الواقعة بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. بالأمس كان هناك هجمات أيضا مستمرة للمستوطنين تحديدا على قرى شرق وشمال شرق مدينة رام الله. في بلدة ترمسعية هاجموا منزل مدير مدرسة ترمسعية وأطلقوا النار في محيط المنزل، وأيضا نفذوا هجوما على قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله وأطلقوا النار هناك. حتى هنا في سلواد عندما وصل المستوطنون إلى هذه المنطقة وقبل أن يقوموا بتحطيم هذه المركبات أطلقوا النار أيضا لإخافة المواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا لهذا الهجوم وأجبروا المستوطنين على الانسحاب. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة سلواد شرق رام الله.
2: شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي في تجريف أراض مزروعة بمئات أشجار الزيتون في قرية دير نظام شمال غربي
3: راديو الحرية
4: 92.7
5: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المحتلة، ونتحدث أيضا أن ذلك هو يزيد بنسبة 30% عن العام 2025، بمعنى أننا يعني قرابة 3 أشهر حتى ينتهي هذا العام، لكن الأوامر العسكرية التي صدرت بتقطيع الأشجار فاقت كل الأوامر العسكرية التي صدرت العام الماضي 2025 وفق إحصائية هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. لنتحدث عن عمليات تجريف أراضي، عمليات مداهمة وإغلاق للطرقات والحواجز العسكرية، واعتداءات مستمرة للمستوطنين، مشهد متكرر ويومي في الضفة الغربية المحتلة سوريا.
4: شكرا جزيلا لك فادي العصام من رام الله. والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة تستمر أيضا في جنوب لبنان مشاهدينا، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية مسيرة متفجرة داخل أحد مباني بلدة زوطر الشرقية جنوبية لبنان، ما تسبب باندلاع حريق في المبنى. وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على مناطق وبلدات جنوبية البلاد.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان، ليلة من التفجيرات والقصف المدفعي، وصباحا قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مسيرة داخل هذا المبنى في زوطر الشرقية، وإحداث هذا الكم من النيران والدخان التي لا تزال مشتعلة منذ ساعات في هذه النقطة. وقبل ذلك بساعات قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف وادي سلوقي بشكل مكثف ومتواصل، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدة حاريص. وكانت القوات الإسرائيلية أيضا قد عمدت إلى تنفيذ سلسلة من الانفجارات في منطقة المنصوري. تتواصل الاعتداءات على وقع المخاوف من تصعيد قد يترافق مع جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة مطلع الشهر المقبل، في وقت تحاول القرى والبلدات في جنوب لبنان استعادة ما أمكن من الحياة، مع عودة ولو خجولة لعدد من السكان إلى القرى التي باتت خالية من الاحتلال، ولكنها لا تزال تتعرض للقصف وللاعتداءات الإسرائيلية. استهدافات وتصعيد متواصل إذن، فيما المسار الدبلوماسي غير واضح الأفق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
4: تبقى معنا جويس من محيط المنصوري جنوب لبنان. جويس، نتابع معك آخر التطورات مع استمرار القصف الإسرائيلي جنوب لبنان، تفضلي.
5: في الواقع سونيا، اعتداءات متفرقة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية. قبل قليل قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف أطراف بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، وقبل ذلك كان هناك قصف مدفعي كذلك الأمر على وادي سلوقي. وادي سلوقي يتعرض لقصف مدفعي مركز في شكل متكرر، وكان آخرها أيضا يوم أمس عشرات القذائف أطلقتها المدفعية الإسرائيلية باتجاه تلك المنطقة، إضافة إلى ما نشهده في المنصوري. منذ صباح هذا اليوم كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك في شوارع بلدة المنصوري. يوم أمس هذه البلدة التي أيضا شهدت تحركات للقوات العسكرية الإسرائيلية داخل البلدة ليلا، كانت هناك أكثر من 8 انفجارات نفذتها القوات الإسرائيلية وتفجيرات للمباني في هذه البلدة التي باتت عبارة عن مجموعة من الركام في الأحياء، معظم أحيائها عمليا. واليوم مجددا تحركت هذه الآليات العسكرية الإسرائيلية وصولا إلى أطراف بيوت السياد، وهي أيضا منطقة تعد امتدادا جغرافيا لبلدة المنصوري. وأسئلة عما إذا كانت عمليات تفخيخ جديدة قد قامت بها القوات الإسرائيلية تمهيدا لمزيد من التفجيرات. كذلك الأمر بلدة حاريص وبلدة ميفدون تعرضتا اليوم لقصف مدفعي. هذا القصف عمليا يجري من المواقع والمرابط الإسرائيلية المستحدثة داخل القرى المحتلة وداخل ما يعرف بالخط الأصفر، فيما تتصاعد هنا عمليا سونيا المخاوف. بات السكان يتحدثون عن أنهم حضروا أمتعتهم لاحتمال أن يحصل أي تطور ميداني قد يدفعهم إلى نزوح جديد، خصوصا وأن العديد منهم عادوا مع انطلاق العام الدراسي للبقاء والتمركز في القرى المدمرة بشكل نسبي والتي لا تتعرض كثيرا للاعتداءات الإسرائيلية، لأنهم يعتبرون أن البقاء خارج هذه البلدات بات يشكل عبئا اقتصاديا كبيرا عليهم.
4: شكرا جويس الحاج خوري، مراسلة التلفزيون العربي من محيط المنصوري جنوب لبنان. قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان اليونيفيل بمناسبة اليوم الدولي للسلام، قال أن مسؤولية التوصل إلى حل سلمي في لبنان تقع على عاتق الأطراف، مؤكدا أن القوات الدولية ستواصل دورها في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحد من مخاطر التصعيد ودعم الجهود الدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الإرادة السياسية والقرارات اللازمة لإنهاء النزاع بشكل دائم بحسب تعبيره. قتل 5 أشخاص على الأقل منهم طفل في هجمات روسية استهدفت مناطق أوكرانية عديدة. في المقابل أعلنت موسكو تنفيذ هجوم واسع النطاق على منشآت عسكرية وصناعية وقطاع الطاقة في أوكرانيا.
1: ليلة أخرى من النار في أوكرانيا، غارة روسية تحصد قتلى وجرحى، وهجمات أوكرانية تضرب منشآت داخل روسيا بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف في نيويورك. في دنيبرو شرق أوكرانيا سقط قتلى وجرحى في ضربات روسية بالصواريخ والمسيرات والمدفعية بحسب السلطات المحلية. مستودعات ومنشآت تجارية تحولت إلى أهداف للغارات، في حين طاولت الضربات مواقع صناعية في كريفري وبافلوغراد. أما موسكو فقالت إنها ردت بهجوم واسع على أهداف داخل أوكرانيا شمل منشآت صناعية وعسكرية ومرافق للوقود والطاقة، إضافة إلى موانئ وسفن تابعة للجيش الأوكراني. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اعتراض وتدمير نحو 300 مسيرة، لكن الضربات لم تتوقف عند الجانب الأوكراني. في روسيا استهدفت مسيرات أوكرانية مصفاة نفط في مدينة سمارا. حاكم المنطقة أعلن سقوط قتلى ومصاب إلى جانب أضرار طاولت منازل وسيارات ومنشآت مدنية. تصعيد ميداني يتزامن مع تحرك سياسي في نيويورك، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مسعى للدفع نحو هدنة تركز على قطاع الطاقة. أما أوروبيا فيبدو أن مسار العقوبات الاقتصادية على موسكو ماض نحو مزيد من التشدد. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن العقوبات على روسيا لا تزال في صلب السياسة الأوروبية بهدف الضغط على موسكو ودفعها إلى إنهاء الحرب.
4: للمتابعة ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، ومن موسكو مراسلنا سعد خلف. أهلا بكم معنا محمد، أبدأ معك حول تفاصيل هذه الهجمات المتبادلة، ماذا نعرف من كييف؟
2: سونيا، عمليا تجددت الهجمات حتى في هذه اللحظات، قبل نحو 10 دقائق من الآن سمعنا دوي لعمل الدفاعات الجوية الأوكرانية. هناك على ما يبدو مسيرات روسية دخلت الأجواء وتحوم في عدد من الأحياء، استمرار ربما للهجمات الليلية والصباحية التي شنتها القوات الروسية سواء على العاصمة كييف، على محيط كييف أو على مقاطعات عدة في أوكرانيا، باستخدام عشرات المسيرات وكذلك الصواريخ في هجوم مركب وفق ما قال سلاح الجو في الجيش الأوكراني. هنا في كييف الحصيلة 7 مصابين وعدد من أو أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق وفي عدد من المستودعات. هذا الهجوم تقريبا بدأ في ساعات الفجر الأولى واستمر على مدار ساعات كاملة، لكن يبدو أن التركيز الروسي في هذا الهجوم ضرب المناطق الشرقية تحديدا والوسطى، نتحدث عن مدينة دنيبروبيتروفسك، عن بولتافا، عن كرابفنيتسكي، وكذلك المناطق المعتادة للهجمات الروسية زابوريجيا وكذلك خاركيف. قبل لحظات ذكرت السلطات المحلية في منطقة بولتافا أن الهجوم الروسي على منشأة للنفط والغاز بصواريخ باليستية أدى إلى تدميرها بالكامل، ما ربما من المستحيل أن تعود للخدمة مجددا نتيجة لقوة الضربة والتركيز عليها بصواريخ باليستية، وفق ما ذكرت أيضا مصادر محلية في منطقة بولتافا. هناك عديد من المنشآت في هذه المنطقة وفي مدينة كريمينتشوك تحديدا تعرضت للاستهداف خلال الليلة الماضية. أيضا السلطات في دنيبروبيتروفسك تحدثت عن منشآت صناعية ومستودعات استهدفتها القوات الروسية الليلة الماضية وكذلك صباح اليوم، من بينها مصانع
0: في راديو الحرية
6: 92.17 FM.
7: الساعة الآن 3:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
2: 92.7 FM. خاركيف عن هجمات روسية بالمسيرات في محاولة قسطنطينيفكا وكذلك بوكروفس في المنطقة الشرقية. الهدف الروسي يبقى كما تقول الرواية هنا في كييف هو الوصول إلى المدن التي تعرف بحزام الحصون، المدن سلافيانسك، كراماتورسك وكذلك دروشكيفكا. لكن في مقابل هذه الهجمات طبعا تتحدث تقارير أوكرانية عن هجمات على منشآت نفطية في مقاطعة سمارة الروسية، ردا كما تقول كييف على الهجمات والضغط على الاقتصاد الروسي بحسب الرؤية الأوكرانية.
3: شكرا لك سونيا. محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف. المزيد أيضا حول هذه الهجمات ولكن من وجهة نظر روسية، ماذا تقول روسيا عن هذه التطورات الميدانية؟ سعد تفضل.
4: سونيا سأخبرك بالتطورات الميدانية، لكن دعيني أبدأ بتطورات سياسية أهم ومرتبطة ارتباطا مباشر بالحرب في أوكرانيا. تصريحات على لسان وزير الخارجية الروسي، أو لأكون أدق، اتهامات للإعلام الغربي ولقادة غربيين بتزوير الحقائق من أجل التصعيد ضد روسيا. وزير الخارجية الروسية يقول أن الإعلام الغربي يستخدم حالات وجود بعض المسيرات في سماء عدد من الدول الأوروبية كذريعة للتصعيد ضد روسيا، ويوجه اتهامات لروسيا بأن هذه المسيرات هي مسيرات روسية دون أن يقدم أي أدلة على ذلك. وفي الوقت نفسه وزير الخارجية الروسية، ويبدو استباقا لكل ما يجري الآن في نيويورك من لقاءات بين الرئيس زيلينسكي وبعض القادة الغربيين، كما التقى ماكرون بالأمس وسيلتقي الرئيس ترامب غدا من المتوقع، يقول وزير الخارجية الروسي ويلمح باتهام مباشر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خدع بوتين في يوم 29 و30 من شهر مارس من عام 2022، عندما توصل الجانبان الروسي والأوكراني إلى اتفاقات في اسطنبول كان يمكن أن تنهي الحرب. فاتصل ماكرون بالرئيس الروسي وطلب منه سحب القوات من محيط مقاطعة كييف ومنطقة كييف ومدينة بوتشا تحديدا التي ثار حولها الكثير من اللغط والجدل، ويقول أن بوتين استجاب لمطلب ماكرون حتى تكون هناك فرصة للحديث والتفاوض، لكن بعد ذلك تراجع القادة الغربيون. وهنا كال الاتهام مجددا أيضا إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الذي وصل إلى كييف وأقنع القادة الأوكران بعدم التفاوض مع روسيا بل بمواصلة الحرب، واتهم البي بي سي تحديدا وزير الخارجية الروسية بأنها زورت ولفقت تقارير من مدينة بوتشا دون تقديم أي أدلة عليها لتتهم روسيا بهذه الحادثة وتستغل كذريعة لوقف عملية التفاوض السلام بين الجانبين الروسي والأوكراني. وفي السياق نفسه يقول نائب وزير الخارجية الروسي أليكسي أليموف بأن روسيا منفتحة على التفاوض الثلاثي مع الجانب الأمريكي والأوكراني لكن من دون أوهام، ويعلق على ذلك المتحدث باسم الكرملين أيضا سونيا ويقول أن روسيا يمكن أن تتفاوض لكن لن توقف إطلاق النار ولن تتقبل بهدنة مؤقتة، فقط اتفاق سلام شامل ونهائي يمكن لروسيا أن تقبل به، استباقا بالطبع لزيارة الوزير لافروف إلى نيويورك حيث سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، هذا ما صرحت به أيضا وزارة الخارجية الروسية منذ قليل. إذن اللقاءات قد تحدث على مستوى وزراء الخارجية الروسية والأمريكي دون إعلان عن إمكانية لقاء مع زيلينسكي أو مع الرئيس الأمريكي، وكل ذلك بالطبع يضع مسألة التفاوض محل الشك خصوصا في ضوء الهجمات المتبادلة بهذه المسافة والضخامة كما أشار الزميل محمد. وفي المقابل هنا وزارة الدفاع أعلنت إسقاط 629 مسيرة في مختلف الأجواء الروسية، بعضها بالطبع أصاب بعض منشآت الطاقة في وسط روسيا وفي قلب روسيا، وهو ما يعني أن التصعيد هو سيد الموقف الآن وليس التفاوض والحل السياسي.
3: شكرا جزيلا لك سعد خلف مراسل التلفزيون العربي من موسكو. أصيب 8 طلاب مدرسة في مدينة مانيسا جنوبية تركيا جراء إطلاق نار عشوائي في محيطها، ونشرت وسائل إعلام محلية مشاهد أولى قالت إنها تعود لكاميرا مراقبة في محيط المكان وثقت توجه المسلح نحو المدرسة. هذا وأعلنت ولاية مانيسا إلقاء القبض على منفذي الهجوم. لقي شخصان على الأقل حتفهما في اليابان بعدما تسبب أعصار دوجوان في هطول أمطار غزيرة ووقوع انهيارات أرضية حول العاصمة طوكيو. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن 4 أشخاص على الأقل لا يزالون مفقودين، كما تضررت عشرات المنازل وتعطلت خدمات السكك الحديدية والرحلات الجوية المحلية مؤقتا في مقاطعات عديدة. توقع خبراء الأرصاد اشتداد الإعصار بولو قبالة سواحل المكسيك خلال الأيام المقبلة مع أمطار غزيرة وأمواج عاتية ورياح قوية. ونشرت السلطات المكسيكية الشرطة والحرس الوطني في أكابولكو لتوعية السكان والسياح، في حين أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار لا يتوقع أن يصل إلى اليابسة، لكنه قد يجلب أمطارا غزيرة ما يزيد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الطينية. في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم، توقفت صحف أجنبية عند اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المتوقع أن تطغى عليها الحرب على إيران وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
0: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع التي تتركز حول الصراعات والتحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الحرب الأمريكية على إيران وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ستكون موضوعاً رئيساً، ومن المتوقع أن يناشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قادة العالم ألا ينسوا بلاده. وبينما لفتت إلى أن أكبر عقبة أمام الأمم المتحدة في حل النزاعات خلال السنوات القليلة الماضية تمثلت في الانقسامات الجيوسياسية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. ونقلت عن محللين أن هناك عجزا واضحا في التعامل مع هذا العدد المتزايد من الحروب والأزمات، لذا من المهم اختيار أمين عام جديد يتمتع بالخبرة وشبكة علاقات واسعة، ليس فقط للتعامل مع القوى العظمى بل أيضا للتعامل مع الأزمات الدولية الكبرى. مجلة The National Interest الأمريكية نشرت مقالا عن تداعيات استنزاف واشنطن في حرب إيران وانعكاسها على حلفائها في آسيا. فاستنزاف مخزون الصواريخ الاعتراضية وسحب حاملات الطائرات إلى الشرق الأوسط كشفا عن حدود القدرة العسكرية الأمريكية وأثارا شكوك حلفائها، لذا فإن الصين تراقب النزاع من كثب لتستخلص منه أن فرض ضغوط اقتصادية وملاحة مضطربة يمكن أن يعيد رسم الخطوط الحمراء الأمريكية من دون الحاجة لنصر عسكري فعلي، خاصة أن إرجاء صفقة الأسلحة لتايوان وتخفيض المناورات مع سيول يبعثان بإشارات سلبية للحلفاء حول إمكانية جعل أمنهم ورقة للمساومة. لذا اختبار واشنطن الحقيقي يكمن في الإبقاء على التزاماتها في ظل الأزمات المتزامنة، وأن النجاح العسكري قادر على تحقيق أمن دائم. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية ناقش سام هيلر تحديات الإصلاحات الاقتصادية القاسية على الاستقرار السياسي في سوريا، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت تحرير الأسعار وتقليص الدعم وفتح الأسواق بسرعة، فيما لم يزل الاقتصاد عاجزا عن تحمل صدمة إصلاحية بهذا الحجم بينما يعيش معظم السكان تحت خط الفقر. وفي حين لفت إلى أن الحكومات الأجنبية لم تقدم الدعم الكافي لسوريا بالقدر الذي ربما توقعته دمشق، رأى أن الصعوبات الاقتصادية تفاقم الوضع المتوتر في سوريا ما يجعل القضايا السياسية الأخرى أكثر خطورة، واعتبر أن على الحكومة استحداث دعم جديد للخبز والكهرباء والنقل والزراعة والإنتاج الصناعي، وخلص إلى أن على قادة البلاد تحسين الأوضاع المعيشية فورا وفتح قنوات تواصل مع الشعب، وهذا يعني التحدث بصراحة وشفافية
1: بشأن راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات.
5: الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات. نحن نصنع من أجلكم.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لكم متابعينا ومستمعينا وين ما كنتم تسمعونا وين ما كنتم بتابعونا. يا هلا ومرحبا فيكم بهاي الحلقة الجديدة من برنامج تكات. تحياتنا لكل حدا بيسمعنا وين ما كان يكون، اللي بمكان عمله واللي بسيارته واللي بأي مكان، أو حتى اللي سمعنا بالصدفة برضو كمان تحياتنا لإلهم. ودائما إحنا في هاي اللحظات، ودائما سواء هذا البرنامج أو أي برنامج، دائما نتمنى لكل شخص إنه ينهي يومه على الأقل تكون الأمور شوي زي ما بده، مش على آخر، لأنه ما في حدا بتصير الأمور بالضبط مثل ما بده، بس على الأقل تكون الأمور يعني بدون مصايب. لأنه صرنا دائما أول ما نصبح نحكي الله يعدي هاليوم على خير، يعني يعدي اليوم بدون مصايبي. فكمان ما بدي أنسى إيهاب النتشي اللي رح يرافقني من الهندسة الإذاعية، وأنا رح أكون معكم من خلف المايك ملاك أبو رعية. يا هلا وسهلا فيكم. الناس شايفين ما يجيش 1% من اللي أنا لسه ما قلت. فمثلا أنا من الناس اللي صدقا من كثر ما عندي أمل بهاي الحياة ومن كثر ما عندي تفاؤل بهاي الحياة، بصحى الصبح بكون منكدة، يعني بحاول استوعب وجودي بالحياة شوي شوي. أكيد كلنا هيك. فأول ما نبلش نصحصح بنحكي الله يعدي هاليوم على خير، إن شاء الله هاليوم بيعدي بتكون الأمور منيحة. بدناش تكون على الآخر ممتازة، بس على الأقل ما يكون في مصايب جديدة ومشاكل جديدة.

0: كمان قبل ما نفوت أكثر في البرنامج وفي موضوعنا كمان أكيد من هذا البرنامج، وأنا كأحد أفراد طاقم إذاعة الحرية أكيد طبعا اليوم طاقم إذاعة الحرية والمؤثرين توجهوا لطول كرم تلبية لنداء الطفلة بسملة، طبعا يعني إن شاء الله ربنا بيسدد خطاهم، ودائما الخليل دائما الخليل بترفع الرأس، فلما بسملة طلبت مناشدة أكيد الخليل بدها تلبي، فكل فخر وكلنا فخر بأهل الخليل وكل القائمين على هاي الحملة، لأنه إحنا دائما أنا من زمان زمان بحكي إذا إحنا وقفنا مع بعض وكنا إيد واحدة أي شيء مهما كان كبير بيكون سهل، فدائما الحمل لما يتوزع سبحان الله بخف، فإذا توزع كل ما توزع الحمل بشكل أكبر على ناس أكثر بكون كثير الحمل خفيف، فكثير أنا سعيدة بصراحة بهاي يعني بتصير حملات وتبرعات، وفي كمان أكيد ما بدنا ننسى الزميل الصحفي علاء ريماوي طبعا إن شاء الله ربنا بفيك أسرم، حملة سامح لله اللي تعدت يعني ملايين كانت المسامحات، فمثل هاي الحملات صدقا شيء بيرفع الرأس، بحسسنا أنه لسه في أمل بهاي الحياة ولسه في أمل فينا إحنا كشعب فلسطيني رغم كل الخيبات يلي إحنا بنور فيها، إلا أنه لسه في خير فينا ولسه قلوبنا على بعض، ومهما الأمور زادت سوء ومهما الحياة أجت علينا إلا أنه إحنا لسه قلوبنا على بعض، لسه في عنا النخوة، لما حدا بده مثلا بده يلجأ لنا بشيء إحنا أكيد إحنا ما بنرد أي حدا، فطبعا كل الشعب الفلسطيني من الشمال للجنوب للغرب، فلسطينيين الداخل، القدس، الشمال، الجنوب، الوسط، كلنا إحنا هاي الحملات بيّنت فعلا إنه الشعب الفلسطيني هو إيد واحدة، وإحنا إذا استمرينا بهذا الحال ففعلا رح نتغلب على كل شيء. فأنا سعيدة جدا بصراحة لما بدي أشوف هاي الحملات على السوشيال ميديا والمؤثرين اللي بدوا يستغلوا تأثيرهم بشكل إيجابي. أنا كمؤثر مش المفترض أنه أنا فقط مؤثر ويكون لي صفحة وعدد متابعين ولكن محتواي سخيف، أنا كمؤثر المفترض أستغل جمهوري، المفترض أستغل الوضع أو خلينا نحكي مسماي كمؤثر وأستغله في مثل هاي الحملات. يعني أنا فخورة جدا بمؤثري الخليل بصراحة اللي في مثلا حملة نبض مالك والحمد لله تكللت بالنجاح، وحاليا لبيك يا بسملة، يعني هاي الحملات اللي بيقوموا فيها المؤثرين، وكمان كانت تقام في مبنى إذاعة الحرية وعلى رأسهم أبو جهاد، يعني مثل هاي الحملات صدقا شيء بيرفع الرأس، صدقا شيء يعني بحسسنا أنه لا إحنا لسه بخير ولسه الدين بخير، واللي كان الأمل ميت عندهم في أنهم يعملوا أي شيء خصوصا بالأمور العلاجية هاي تعطيهم دفعة أنه لا إحنا لسه قلوبنا على بعض ولسه إحنا ممكن أي شيء مهما كان المبلغ كبير كلنا بنسند بعض وفعلا بنوصل للنتيجة. عن سعادتنا هي حاجة للروح، فوالله لسه الدين بخير. يعني أنا دائما أنا من الناس اللي في أسوأ حالاتي دائما بحكي إنه عن جد لسه الدنيا بخير، ودائما يعني مهما كان الوضع سيء يعني ما في حل آخر إلا أن إحنا نكون بخير. هسا دائما ممكن يجي حدا بيحكي لك إنه الظروف ممكن تكون أصعب منا، إنه إحنا نمثل إنه إحنا بخير، أنا ما بحكي إنه إحنا نمثل إنه إحنا بخير، ولكن في نعم علينا إحنا المفروض نتذكرها، إنه لما بدنا نتذكر هاي النعم صدقا بخفف شيء، يعني بخفف من حدة الشيء بداخلنا. أنا لما بدي أنا أكون محبطة من شيء معين وأتذكر أنه في شغل منيحة، لا المفترض أنه أحكي الحمد لله أنه لسه في أمل ولسه الحياة ماشية بحزنها بفرحها ماشي الحياة. فبما أنها ماشي بكل الحالات خليها تمشي وإحنا إلى حد ما مرتاحين. بس أنا متأكدة إنه ما في حدا مرتاح على الآخر بداخله، يعني بكل هاي الظروف اللي إحنا بنعيش فيها، بكل هاي الأشياء اللي كل يوم بنصحى على أزمة، كل يوم بنصحى على مشكلة مهما كان حجمها. ولكن بدنا ندرب حالنا إنه إحنا نكون بخير وتمشي هاي الحياة. يعني أنا من الناس اللي بتمر علي أيام سودة، يعني بحس حالي أنا خلاص هذا اليوم أنا ولا إشي ضابط فيه، وهذا اليوم كله نكد وبس بعدي هذا اليوم. ولكن إنه أنا أخذ كل الأيام نكد وكل الأيام إحباط، يعني ممكن أحيانا بنشوف ناس بتعطينا أمل، ناس بتعطينا تفاؤل، ممكن نكون في قمة إحباطنا نصادف ناس بطريق الصدفة بأي مكان، بالشارع، صاحب محل، صاحب تاكسي، بأي مكان ممكن هذا الشخص عن جد يعطينا دفعة، هيك مش دفعة مصاري طبعا دفعة أمل، بعطينا هيك إنه بحسسنا والله إنه لسه الدنيا بخير، ولسه في ناس قلوبها نظيفة، ولسه في ناس بكلمة واحدة ممكن عن جد يعطوك طاقة إيجابية. فدائما يكون عندكم أمل إنه بكل خطوة ما بتعرف ربنا شو كاتب لك فيها، بكل يعني بكل متر بتمشي فيه سواء بسيارتك أو خطوات ما بتعرف شو جايك أو شو بدك تصادف أو شو فيه بهاي الطريقة اللي أنت ماشيها. فخلي دائما عندكم أمل. وترى هذا الحكي مش تنظير أبدا، هذا الحكي يعني خلينا نعتبره يعني ومضات من الأمل. يعني هسا اللي حابب يتأمل واللي حابب يتفائل كان بيها، هسا اللي مش حابب أنا مش عاقصب حدا. يعني اللي عنده هموم كبير وبحكي مثلا هاي شو بتحكي، الواحد يدوبه فيه اللي مكفيه، كل واحد حر. ولكن بدورنا إحنا نعطي الأمل للي حوالينا، نخفف عنهم، نحكي لهم إنه لسه في أشياء حلوة بهاي الحياة، لسه في أشياء ممكن تخفف عنا، هذا اللي بيطلع منا. ولكن اللي بحب ياخذ ياخذ، واللي ما بحب يرجع له. طيب خلينا نخرج لدقات الساعة احنا وإيهاب، وبعد دقات الساعة بدنا نحكي بموضوع مهم، بدنا نحكي عن التشافي بالتراث، كيف احنا ممكن بذاكرتنا اذا رجعنا لتراثنا كيف ممكن إحنا عن جد نشعر بالحنين، كيف إحنا ممكن نشفى من بعض الهموم اللي بداخلنا أو بعض الضغوطات اللي عنا. وكثير هاي الأيام درجة هاي الشغلة رجوعنا للماضي عن جد بخلينا نتشافى ولو بشيء مؤقت. خليكم معنا بعد دقات الساعة.
1: راديو الحرية 97.7 FM.
2: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: احيانا راحتنا ما بتكون بإشي جديد، بتكون بإشي قديم جدا. ريحة خبز بتكون ريحتها حلوة في البيت. احيانا اغنية قديمة بتفتح جواتنا باب لذاكرة حلوة، او ثوب مطرز، او حكاية، او حتى دبكة، او حتى تفصيل صغير كنا مفكرين انه نسينا. بس السؤال انه ليش بعض تفاصيل تراثنا تقدر تمنحنا شعور بالأمان والدفء؟ وهل فعلا ممكن نرجع لجذورنا مش بس حتى نتذكر مين إحنا، إنما حتى نكون أفضل نفسيا؟ اليوم بدنا نحكي عن التشافي بالتراث، وعن العلاقة الخفية بين الذاكرة والهوية وصحتنا النفسية. والضيف يلي رح يكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ وليد عابد. تحياتنا لك أستاذ وليد.
1: تحياتنا لكم جميعا وجميع المستمعين، يسعد مساكم.
0: يعني أستاذ وليد، دائما أنا لما بدي أخذ معي أخصائي نفسي دائما بحكي كيف نفسيتك في هالوضع، يعني بعدين بنفوت الموضوع. كيف نفسيتك؟ كيف وضعك؟
1: اليوم صار إشي جديد، طمني عنك.
0: طمني عنك؟ مشان الله بحكي لك إيهاب.
1: طمني عنك. هاي اليوم بحكوها كثير، هي صح قديمة. ولكن صار برنامج اليوم لجميع المؤسسات يشتغلوا عليه. طمني عنك، الاسم حلو.
0: حلو.
1: نعم، وفي تراث طبعا.
0: طب أستاذ وليد، يعني بما أنه في عامل مشترك ما بيني وبينك، ميولنا للتراث. يعني أنا من الناس اللي جدا بحب كل ما يخص التراث، كل ما يخصه بأي اتجاه وبأي مكان. فإيش مكان الإشي، أنا حدا بميل للتراث، وحضرتك أنت كمان ملم جدا في ما يخص التراث. وأنا اليوم حبيت أدمج ما بين التراث وما بين التشافي من ناحية نفسية. فبداية أستاذ وليد، لما بدنا نحكي عن التشافي بالتراث، إيش بنقصد فيه نفسيا؟
1: هو بالبداية كلمة التشافي والتعافي اللي هي كلمة العلاج، يعني أنا بدي أشتغل مع شخص كأخصائي نفسي بالعلاج النفسي، إحنا بنسميه تشافي بدل كلمة العلاج النفسي. والتراث اللي هو بالعودة للسياق الفلسطيني، إحنا السياق الفلسطيني عندنا وخاصة في تراثنا الفلسطيني عدة أنواع موجودة في التراث. يعني لو بدنا نحكي عن التراث الفلسطيني، بدنا نحكي عن الأكلات وأنواعها، الأغاني وأنواعها، اللبس وأنواعه، عدة الشغل وأنواعها، لأن في عندنا أدوات للمنزل، أدوات للحراس، أدوات للشغل خارج البيت. وعندنا كمان إحنا التراث باللباس كمان مقسوم أقسام، والأكلات مقسوم أقسام. يعني تراثنا لو بدنا نحكي عنه ما بكفي، يعني إنه حلقة حلقتين ثلاث، لأن تراثنا مليء نحكي بالعناصر، ومليء كمان بالكلمات والمصطلحات، وربطها بالشفاء اللي هو ربطها بموضوع الصحة النفسية. لأنه إحنا بنشوف كثير جلسات لحجات بكونوا جالسين في باب الطابون، لما كانوا زمان يقعدوا ويخبزوا في الطابون. هاي كان اليوم بيسموها جروب ثيرابي، احنا لا، بنسميها جلسة تعافي، جلسة تشافي، لان كل امرأة كانت تحكي ألمها، تعبها، وجعها لجارتها، لسلفتها،
0: فعلا تفريغ نفسي.
1: نعم، وتحكي لها إياه، يعني ما كانت يحكوا يسمعوا لبعض. هذا هو التشافي بالجروب ثيرابي اليوم اللي هو بعمل الجمعات. أنا ما بحب أحكي مصطلحات إنجليزي، لأنه إحنا بتراثنا موجود شيء بديل. يعني هاي تقريبا مقدمة عن كيف من نربط مثلا التراث بالشفاء. وطبعا في كمان شغلات ثانية اللي هو التعافي بالخرافية، التعافي بالأغنية، التعافي باللعب بالطينة، التعافي باللعب بالألعاب القديمة سواء كانت للإناث أو الذكور. كل تراثنا مليء بمصطلحات تشافي وتعافي.
0: طب يعني أستاذ وليد، يعني هل فعلا ممكن يكون شيء مرتبط بذاكرتنا وثقافتنا بيساعدنا على الشعور بالراحة والأمان مجرد ما نتذكر يعني شيء قديم؟ طبعا قديم، بس عشان
1: ايش اسمه التعافي بالذكريات.
0: عشان بس أنا يعني أخصص الموضوع أكثر للمستمعين. حديثنا مش عن الذكريات الشخصية أو الذكريات يعني اللي بتكون صايرة مع كل حدا، إحنا نخص بالذكر التراث، كل ما يخص تراثنا بشكل عام، جلسات، لباس، أكل، أوقات كنا نقضيها بأيام زمان، بس عشان نخصص للناس طبيعة اللي إحنا بنحكي فيه. تفضل.
1: إحنا لو خصصنا هاي الحلقة مثلاً لنحكي للأمثال الشعبية القديمة، لو خصصناها مثلاً لللباس اللي بدكم إياه، مش مشكلة، للأكلات وكيف ممكن نحكي عنها، للأدوات كيف ممكن نحكي عنها، ممكن نخصص لكل حلقة جزئية. إذا بتحبوا اليوم تحكوا عن موضوع الذكريات العامة لكل فلسطين، موجودة يعني، وإحنا ذكرياتنا واحدة تقريبا كشعب فلسطيني، وإن إحنا عندنا كمان في السياق الفلسطيني كثير مصطلحات قريبة من بعض. يعني خلينا نحكي كل فلسطين من شمالها لجنوبها وغربها لشرقها، معظم المصطلحات اللي كانت تستخدم في هذاك الوقت، خلينا نحكي في الذكريات السابقة، هي كانت يعني لما أسمعها من ابن جنين، أو ابن جنين يسمعها من ابن حيفا، أو ابن حيفا يسمعها من ابن إيلات، كانت هي نفس الكلمة، ولكن ممكن يختلف المصطلح، عفوا نفس المعنى ولكن يختلف الكلمة.
0: طب.
1: وهي مش مشكلة، لأنه لو تفتحي على كلماتنا في التراث الفلسطيني مليان كلمات مرادفة لكلمة واحدة.
0: طب ليش
1: إحنا إذا بتحبوا نخصص مثلا لجزئية أنا جاهز.
0: إحنا خلينا نحكي بشكل عام عن كل جزئية، نحكي عنها هيك بشكل سريع. طب أستاذ وليد، سؤال، ليش ممكن أغنية قديمة مثلا، أو لما نشم ريحة خبز طابون أو ثوب مطرز أو حتى مكان من طفولتنا بيغير حالتنا النفسية فجأة؟ كثير بتصير.
1: نعم.
0: يعني
1: إحنا بالضبط، أنت حكيتي شغلة كثير مهمة، أنا لما أنا أشوف حجة بثيابها المطرزة، أنا بخدني، أنا كخمسة وخمسين سنة، بخدني إلى ذاكرة طفولة السبع والتسع سنوات على طول، لأنه موضوع الثوب المطرز كان له حكايات كثيرة عنا إحنا، لأن كنا إحنا نشترك مع الأم في هذا الثوب، كنا كيف بنشترك فيه وإحنا أطفال. لما كانت أمنا تبعثنا على جارة أو على واحدة بعيدة شوية في البلد، روح جيب لي

0: شاعر في الوردة. في كمان مرة سمعت إشي اسمه هرق الملكة نور، كيف الاسم ما بعرف. يعني هاي اللي كانت اللي هي العرق اللي هو اللي بيكون على جنب الثوب على اليمين والشمال
1: زي المناجل.
0: التطريزة. الكبة غير اللي هي على الصدر بتكون. هاي لها نقلة ثانية.
1: هو انت هو انت كمان ملم بالمطرزات وكل تطريز شو اسمه، يعني ملم جدا يعني ما شاء الله عليك.
0: في كمان اسماء يعني يمكن مش متذكرها، لاسماء العروق اللي كان احنا بسموه العرق. في المبرد كنا احنا نلعب فيه واحنا صغار، المبرد اللي هو كانت تحط الوالده في اصبعها على اساس لبره لما تلضمها ما يضربها.
1: شو اسمه؟
0: سيط فيها عشان ما
1: يضربها. له اسم، له اسم اللي بنحط بالاصبع بس انا ناسيه بصراحه.
0: هذا كل المبرد.
1: المبرد
0: لا المراد اسمه المراد
1: المراد ايوان المراد
0: المراد المراد هذاك اللي بيعملوا فيه للسكاكين. المهم في كان اسمه الماركة اللي هي عبارة عن
1: اللي بخيطوا عليها
0: قماش بيضاء يطرزوا عليها عشان تطلع الترزة مظبوطة، لأنه كانوا يتبارزوا مين ترزتها دك من الثانية، فكل ترزة جنب ترزة كان يشكلوا منها الوردة أو البطة أو الوزة أو النخلة أو شجرة الأرز.
1: هي الكربونة الماركة، عفوا
0: كربونة.
1: بمعنى كربونة بالضبط. الماركة هي هيك بتكون بس عبارة عن هيك مربعات صغيرة بتسهل عملية الرسم. وكيف يكون إشي هيك مرتب، بعدين الخيوط بينسلوا الخيوط بتضل الرسمة وبنسلوا الخيطان. صح؟
0: كنا ننبسط ونفرح لما نكيف لما ننسل هاي الخيوط تنسل معنا بسهولة.
1: صح صح.
0: كنا نشتغل على فكرة، احنا كنا نشتغل واحنا نلعب، يعني ما كان في عنا تفكير ان هذا شغل، بس احنا كنا خلاص لان امك بدها هيك احنا ما كنا نحكي لا فنعملها. هاي لو حكينا مثلا عن الثوب. طبعا في كمان المحل التجاري القديم اللي هو نروح عليه نشتري، كنا نشتري الطبة اللي عبارة عن الخيط الحرير اللي كان ملفوف بشكل دائري. أعطيني خيط طبة بلون كذا وكذا، يعني كنا نحفظ ونجيبه. مرات كنا نخربش، لا روح جيب اللون الفاتح، روح جيب اللون الكذا. اللي كان حاله ميسور كان يشتري بالكرتونة، الكرتونة يمكن فيها كان 12 من الطبة هاي أو أكثر أو أقل. ذاكر المهم كانت لونها هيك، لونها معطيها على لون بياض مستطيلة طويلة. لما كنا نحملها كنا نلبس. طبعا لما نحطها الوالدة تحطهن في وعاء خاص أو في علبة خاصة، إحنا نأخذ الكرتونة نلعب عليها.
1: يعني
0: شيء كان عندنا احنا يرتمى ايام
1: زمان كانت دائما الشغله لها كذا استخدام، مش استخدام واحد وخلص الواحد يخلص. طب استاذ وليد، ايش اللي بصير بداخلنا لما نرجع لطقس عشناه زمان؟ وهل شعور بالانتماء بحد ذاته ممكن يكون عامل حمايه نفسيه؟ خلينا نحكي،
0: هو اصلا لما انت تتذكر ايام زمان بصير عندك اللي هي مشاعر الشوق والحنين التعاطف. بصير في نوع من خلينا نحكي الترابط، بصير مع ان الروح موجوده في هذا العصر مش في هذا العصر، يعني قصدي في هذاك العصر مش في هذا العصر. بتكون بتكون مشاعر الحب ومشاعر الخوف ومشاعر القلق ولا مشاعر الراحة أو السعادة أو التعب، كلها بتيجي في ذاكرة واحدة فقط في دماغك بتعيشك هذيك اللحظة، وكأنك في فيلم منقول على الأبيض والأسود وبتعيش اللحظة وكأنك موجود. المشاعر بتكون كثير، يعني خلينا نحكي فيها نوع من الحزن والألم.
1: صح.
0: الحزن والألم لأن إشي فقدنا حدا كان في هذاك الوقت.
1: صحيح.
0: يكون فيها مشاعر السعادة لأن احنا في هذاك الوقت كنا مبسوطين. يكون فيها مشاعر القلق والتوتر لأن بنصير نقول يمكن هذا الشخص اللي نتذكر أيام زمان بكرة بروح نفقده زي اللي حزننا عليه. يكون فيها كمان مشاعر اللي خلينا نحكي البهجة والسرور. البهجة والسرور بكون إنه بخلينا نعمل شيء اسمه حصانة نفسية بوجودنا.
1: صحيح.
0: حصانة نفس... نعم حصانة

0: الحماسية في صدورنا من جوا، هاي الحصانة بتخلينا أقوياء أمام أي خنحكي أي هزة أي أزمة.
1: بالضبط تماما،
0: أي بزمة بتخلينا أقوياء قدامها. ونحن دائما شو بنحكي، إنه البيت المبني على الحجر مش زي البيت المبني على الرمل.
1: أكيد أكيد.
0: فبسهولة بروح البيت الرمل، بس إحنا ذكرياتنا وكأنها صخرة مصبوبة صب بأسماءنا بحروفنا بألامنا بجروحنا بفرحتنا ببسمتنا بلمتنا أيام زمان. هاي الصخرة بتلم كل هاي الأشياء
1: أكيد،
0: وكمان هاي موجودة تحت البيت اللي إحنا كنا نعيش فيه. فهذا البيت هو كان المساحة الآمنة، هو كان السلام الداخلي، هو كان المحبة، هو كان الفرحة، وكان الشوك، وكان الذكرى.
1: يعني أستاذ وليد رح نكمل إحنا حديثنا، ولكن خلينا نخرج لفاصل من الإعلانات وراجعين لنكمل حديثنا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

الزمان والأيام الهنية عالبساطة كل شي كان وعيشي عالسبحانية.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد استكمالا لحديثنا مع قبل الفاصل الإعلامي. تحياتنا لك مجددا أستاذ وليد.
1: لك العافية. هلا.
0: يعني أستاذ وليد خلينا نحكي, إحنا كشعب فلسطيني علاقتنا بالتراث مرتبطة كمان بالأرض والهوية والذاكرة نفسيا, كيف ممكن التمسك بهاي التفاصيل بيساعد الإنسان أمام الفقد والتغيرات والضغوط؟ يعني كيف ممكن هذا الشيء يساعدنا؟
1: إحنا كفلسطينيين يمكن نختلف عن العالم كله في موضوع اللي هو يعني كل الناس عندها مآسي, كل الناس عندها مشاكل, بس إحنا في عندنا زيادة طبعا, هاي الزيادة
0: صحيح.
1: في المشاكل غير عن الناس الآخرين
0: صح.
1: إحنا في ناس تشردت وفي ناس تشتتت, في ناس لليوم تحمل مفتاح بيتها, في ناس لليوم تحمل كوشين بيتها, في ناس لليوم ذاكرتها للماضي فقط في البيت. حتى اليوم احنا عندنا الختيار اللي عمره تقريبا اليوم يعني وقت النكبة اللي كان الاختيار اللي كان عمره فوق 60 الوطن بيعني له شيء, وابن اللي ما شاف الوطن او طلع من الوطن وهو صغير بيعني له شيء, وابن ابنه اللي ما شاف الوطن برضو بيعني له شيء. ابن الابن الوطن بيعني له رمز فقط, خارطة اشي رمزي فقط لانه ما عاش في الوطن
0: صح.
1: ابن الابن لانه فيه ذكرى بسيطة كانت له في داخل الوطن وطلع منه مع الوالد وقت التهجير, ولكن مش قوي زي الوالد اللي بيعني له الوطن محراث, بيعني له بير, بيعني له شجرة تين, بيعني له شجرة رمان, هذا اللي بيعني له الاختيار الكبير اللي طلع من الوطن بعد ما عاش فيه 50-60 سنة. شوفي انت ثلاث اجيال الوطن يعني للثلاث اجيال بثلاث اشياء مختلفة ومختلفة جدا. يعني الابن اللي طلع وهو صغير لو انه اتاحت الفرصة انه يرجع للوطن او يظل برا بقول لك لا خلص انا صرت متعود.
0: بالضبط, تختلف الرؤية من حدا لحدا.
1: للأسف لما يجي هون بقولش بدي ارجع على البلد اللي جيت منها, بقول بدي اروح. كل بدي اروح معناه بدي اروح على دارنا.
0: يعني صحيح, يعني انتمائه لا مكان غير هالمكان.
1: بظلوا يحكوا انه الوطن وتراب الوطن, بس لما يجي هون يقعد شهر او اسبوع شوفوا الأوضاع شوية هيك مش على
0: مزاجهم
1: أو مش قادرين عليها
0: بهربوا,
1: خلاص البلاد طلبت أهلها. ليش البلاد طلبت أهلها ومش أنت في بلادك؟ يعني قول أنا بدي أرجع للبلد اللي أنا مغصوب عليها أنا.
0: صح.
1: ليش تحكي بدي أروح؟ كل بدي أروح معناه بيتنا, معناه دارنا, فما بالك لسه في الطفل اللي ما عاش الوطن ولا بيعرف عنه شيء إلا مجرد على التلفزيون أو قراءة على الأخبار أو سمع عنه سمع. يعني راح يعيش يعني للوطن كرمز. يعني احنا ما شفنا الاجداد الاولين, يعني ان بنحكي برموزهم يعني
0: طب.
1: شجره العنب, شجره التين, شجره الزيتون,
0: اكيد اللي بعد
1: احنا نكون عايشينها وملقطين الشجره
0: ناكلين
1: من ثمرها, حارثين الشجره, تعبانين على الشجره, بتعني لنا إشي غير الموضوع الرمز.
0: أكيد طبعاً بيختلف الموضوع من حدا لحدا. المعاشرة لحالها كفيل بأنه تخلي البني آدم انتماؤه لهاي البلد, حتى اللي بتعجب عليه بهاي البلد واللي بتمرمر بهاي البلد بينتمي إلها برضو بطريقة مختلفة. طب أستاذ وليد, هل الحنين للماضي دائما صحي خلينا نحكي, ولا ممكن الإنسان أحياناً بيستخدم التراث والذكريات كطريقة للهروب من حاضر مش قادر إنه يتعامل معه دائماً؟
1: زي ما حكيت لك إحنا في عنا تقنية علاجية, وخلينا نحكي عنها, تقنية تدخل في الدعم النفسي اسمها التشافي أو التعافي بالذكريات. جداً رائع إن الحنين يستمر, لأن إذا الحنين أنت فكرت في يوم من الأيام إنه هذا الحنين خلص بدك توقف لوطن, لشجرة, لبير, لذكريات في الأرض, أنت بتعمل زي فصل ما بينك وما بين إشي اسمه الوطن الأصل, أو خلينا نحكي بطن الوطن, يعني خلينا نحكي عنها أصل الوطن أو أنت أصل. هو شو هو الوطن؟ الوطن هو عبارة عن أشخاص بيعيشوا فيه.
0: بالضبط.
1: وشو المواطنة؟ المواطنة اللي هي العلاقة ما بين الوطن والمواطن. فإذا كانت فإذا كان الإنسان عايش في وطنه فعلاقته بالوطن قوية، فهو عنده مواطنة. المواطن اللي مش عايش في وطنه وعايش في بلد آخر ما بيكون فيه له مواطنة في الوطن لأنه مش عايش فيه. لأنه في مثل هيك كان يقولوا إنه أو بيت شعر هو مش ذاكر، كنت أسمع إن الغنى في الغربة فقر.
0: صح.
1: بس
0: صح.
1: الفقر بس
0: الفقر في بلدك الواحد غنى.
1: خلينا نحكي الفقر في الوطن غربة.
0: بالضبط.
1: يعني أنا لما أحكي عن حدا عايش برا فلسطين وشو ما يكون معاه مصاري، بقول لك والله يوم العيد ما بنشوف حدا وما بنسلم، بنروح بنصلي إذا في مسجد، وباقي الوقت في العيد من يعني مع الأولاد أو مع الزوجة والأولاد. إحنا هان يوم العيد عندنا مختلف، لأن هان العيد هو أصلاً يوم الماراثون العالمي.
0: صح.
1: أنا بسمي ماراثون. اللي الأخت في ترقوم يبروا على ترقوم، على بتولة على بتولة، على جنين يبروا على جنين.
0: صحيح.
1: إحنا شو العيد عندنا؟ إحنا العيد عندنا اللي هو زيارات. في ناس ثانيين عندهم العيد شمت هوا على مكان معين، أو إنه يعمل حفلة في البيت. حتى مفهوم العيد اللي كان له بهجة العيد، اللي كان له خلينا نحكي طقوس مختلفة عن كل الناس اللي خارج فلسطين، صفت اليوم هاي الطقوس خلينا نحكي عنها محصورة في شيء صغير. زمان يعني
0: صحيح.
1: كنا نقول بنروح على العيد، احنا ما كنا نفكر ان العيد هو زلمة او رجل او مش عارفين، لانه في ملابس جديدة بنلبسها. لما كنا نحضن الملابس قبل ما ننام علشان أخوك ما يبدلهاش. هو من بارح كان في عينه على البود أو عينه على بدان أو عينه على القميص تاعك، فبتكون حضنهن أنت.
0: صحيح.
1: مش لأن يعني كنت تحضن أنت لثلاث شغلات. الشغلة الأولى أنك بدك تروح تشوف شخص اسمه العيد، أنت بدك تلبس ملابس جديدة.
0: صح.
1: كانت كمان
0: طقوس طقوس طقوس
1: منك، كانت كلها شغلات
0: يعني. صح. هي
1: وبالجمال اللي كنا صح. نعيش فيه مش زي اليوم.
0: أكيد طبعا تختلف. طب أخيرا أستاذ وليد، لو بدنا نحول فكرة التشافي بالتراث لشيء نمارسه بحياتنا، إيش أبسط عادات ممكن نرجع إلها وتكون داعمة لصحتنا النفسية؟
1: أنا ممكن أحكي لك شغلة، إنه لو في مجموعة من الأمهات اللي خلينا نحكي بعمر 60 أو خلينا نحكي 65 هيك كل واحدة معها شوية خياطة، يقعدوا هيك في ظل حيط زي أيام زمان تحت شجرة مثلا يعني ما بعد العصر، على كاس الشاي بميرامية أو بنعنع مع صوت أغاني أيام زمان، ويقعدن يخيطن ويترزن حتى ولو كان مش ثوب يعني.
0: صح.
1: ترزن وبلشن مع بعض كلام. يعتبر مجموعة علاجية ولكن باستخدام التراث القديم. وفي شغلات ثانية ممكن نعمل، هن يعمل المفتول، وهن يعمل المطبق، هن يعمل المكلة، وهن مثلا يشتغل بحكورة الدار، يزرع زي زمان اللي كان يسموها المكاتي، بقدونس، نعنع، يزرعوا فجل، وهن يزرع وهن يتكلم يتحدث. يعني هاي ممكن تعتبر طريقة من الطرق للتعافي والتشافي. احنا حكينا عن شغلة واحدة اللي هي مجموعة، وكيف يستخدم من بعض الأدوات القديمة أو الأدوات الحديثة لشغلهن اليوم، تطريز، المفتول، المعمول اللي كانوا يعملوه أيام زمان مع بعض، لأنه كانت الحارة زمان تشترك مع بعضها، يعبوا كناني البندورة لما بعد ما يعصروها، شكح البندورة يشكحوا يحطوا على ظهر الحيط، لما يعملوا كراس اللبن ويحطوها على الحيط، الملبن، الدبس، ويكونوا مجموعة. تكيني بيكون أكثر شغلة ممكن فيها عودة تراث وربطه بالعلاج والتشافي، عفوا بالتشافي والتعافي.
0: يعني أستاذ وليد، أنت لو بتلاحظ هاي الأيام كثير صار في أشياء، إما مثلا الجيل الجديد من الشباب صاروا يغنوا أغاني قديمة يعيدوا توزيعها بطريقة جديدة، الأشياء المطرزات صاروا الصبايا يلبسوها بموديلات جديدة. فأنا شايف كثير هاي الأيام بصراحة يعني خلينا نحكي من 4 سنين، هدول 4 سنين الوضع السيء يلي إحنا عشنا فيه، وبلش ليش يعني كنا بنعرف الوضع السياسي كيف من 4 سنين وجاي كثير درجة أمور التراث صاروا يلبسوا تراث يعملوا موديلات حلوة منها صارت الأغاني التراثية كثير نسمعها صاروا حتى صاروا بالليالي الحنة بالقرى يعني قاعدين بيرجعوا لإلها صاروا يعملوا اللي بيحكوا لها التعليلات يتعللوا 4 ليالي ما قبل الحنة فكثير
1: يعني حتى ما قبل كورونا كنا بعض الأعراس مجموعة الشباب مع شبابة وأغاني قديمة
0: بالضبط يعني الأمور بترجع يعني إحنا على مستوى إحنا بترقومية الكل بيعرف عنا كيف الأعراس عنا ببلشوا قبل الليلة الرئيسية ليلة الحنة 10 أيام ببلشوا سهرات كل ليلة سهرة انقطعت فترة طويلة بس هاي الفترة خلينا نحكي هاي الصيفية رجعت يعني صار الواحد الجمعات هاي وروح يتعللوا عند بعض قبل العرس تقريبا بأسبوع كل ليلة يروح يسهروا
1: أصدقاء العريس
0: بالضبط رجعت
1: أم العريس وفقط لأن أيام زمان العرس كان يقعد مرات شهر ونص
0: بالضبط
1: يغنوا يعني في يعني كان يكون في عندهم كير ليش لأنه كان ما عندهم غير هالحصيدة أو الدراس أو الزيتون يخلصوا في النار وفي الليل يظلوا يغنوا لا قبل خلينا نحكي له بعد العشاء كانوا يولعوا مشاعل علشان يشوفوا بعض ويقعدوا شهر في الغناء يقعدوا شهر ونص
0: صح يعني
1: طبعا وفي كانت طقوس للعرس الجمل الهودج
0: فكل إشي حاس
1: الحنة كان إلى ليلة كاملة كان في روعة الحنة إنه الناس كانوا يروحوا على البيت العروس مشي واحد كان يتطوع يحمل اللوكس قدام فاردة النساء وهن يغنين تيصل البيت العروس ويستناهن برا عن الإسلام تيخلصن حنا ويرجع ويرجعهن وما يظلوا يغنوا أهل العريس للصبح للثاني يوم
0: بالضبط يعني هاي الأي يعني بصراحة كثير أنا سعيدة من موضوع إنه عن جد الأشياء يعني بترجع يعني الناس ممكن نظرا لخطورة الوضع اللي إحنا وصلنا له التهويد والأشياء والأمور السياسية اللي فعلا صارت تتأثر وصرنا نحس إنه إحنا في إشي بروح من بين إيدينا فكثير شايف في تطلع لأنه إحنا فعلا نسترجع الماضي تراثنا نرجعه بطريقة
1: نستحضر الماضي
0: صحيح
1: يعني على طبق ونحطه قدامنا يعني حتى المسميات صارت تختلف عنا الأسماء بلشوا الناس يحكوا أسماء أخرى أنا برضه يعني مش غلط إن إحنا نستخدم الأسماء القديمة بمسمياتها نزلة طيحة
0: يعني هي على مستوى أستاذ وليد يعني هي على مستوى طقوس سواء أكلات أو بعض الأشياء إنه إحنا نستحضرها هاي لحالها بتخلينا أو بتحسسنا إنه إحنا لسه أهل هاي البلد وبدنا ندير بالنا عليها أستاذ وليد شكرا كثير لك وصلنا لنهاية
1: شكرا لكم اللي مهتمين في هيك موضوع
0: أكيد
1: يعني موضوع
0: رح نعمل إن شاء الله حلقة تانية لنكمل أكثر ونحكي عن التشافي بالتراث كمان بطرق مختلفة شكرا لك أستاذ وليد
1: إن شاء الله حياك الله ويعطيك ألف عافية
0: زيدك ألف عافية وشكرا كمان لكل المستمعين وإيهاب الناتشي كان معي من الهندسة الإذاعية يعطيك ألف عافية إيهاب وكنت أنا معكم ملاك أبو رعية من خلف المايك دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: سفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
2: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
2: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
2: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: تقريباً بآخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع أوستن تايس.
7: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات ألم يستثمر لبنانياً؟
8: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح.
9: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
10: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
3: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
2: قال مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية. وقال المسؤول الإيراني أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تعلن رغبتها في حل القضية دبلوماسيا وبشكل رسمي، ثم الاتفاق على جدول زمني للمضي قدما في هذه العملية، مضيفا أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وأشار المسؤول إلى إمكانية مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع واشنطن في نيويورك عبر وسطاء، وذكر أن طهران سلمت مقترحها بهذا الشأن إلى الجانب الأمريكي عن طريق وسطاء يوم الأربعاء الماضي. نتابع الآن كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة.

0: Mr. President of the General Assembly,
1: حضرة رئيس الجمعية العامة,
0: حضرة
1: السيدة والسادة,
0: the fault lines in our world are widening.
1: كما نرى عالمنا يتزعزع اليوم, نرى هذا الانقسام الموجود في كل مكان. خلال العقد الأخير كان هناك حروب مع تداعيات كارثية, وكان هناك ظلم, المدنيون استهدفوا, حقوق الإنسان انتهكت, وكان هناك استخدام للأسلحة بغضب وقتل للمدنيين والبشر, وانقسامات جيوسياسية حصلت في أماكن متعددة وازدادت أوجه انعدام المساواة. نرى أن الثقة تقلصت, وهذه الأزمات باتت واقعية, وهناك مخاطر الذكاء الاصطناعي بطريقة سريعة جدا حتى بات يشكل خطر على من صنعه. هذه ليست أزمات منفصلة, بل هي فصول من القصة نفسها. هذه القصة قصة القوة. من يمتلك هذه القوة؟ من ينكر هذه القوة؟ كيف تستخدم هذه القوة وكيف تتغير هذه القوة؟ أصحاب المعالي, القوة يعاد تشكيلها بثلاث طرق مختلفة. أولاً, على مستوى الدول هناك مراكز جديدة للتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة. ثانياً, نحن نشهد نقل للسلطة من الحكومة إلى الشركات الخاصة والمؤسسات الخاصة وبعض الأفراد أيضاً, ونرى أن بعض الأفراد الآن يشاركون في المجال الاقتصادي ومشاركة المعلومات وتطور الاقتصادي والتكنولوجي والمجال المدني أيضا الذي يعتمد عليه المجتمع. وبالتالي هناك اعتماد أكبر على الآلة, وهناك استخدام للذكاء الاصطناعي بطريقة إضافية, وبتنا ننتقل في هذا المجال إلى الواقع والمجال العسكري أيضا. ولكن مؤسساتنا وأنظمات الحوكمة تستمر بعكس هذه القوة في مصالحها في هذا العصر الذي نشهده حاليا. هذا تحد موجود أمامنا بينما تواجه الإنسانية تهديدات غير مسبوقة. آليتنا للعمل المشترك باتت ضعيفة. أصحاب المعالي, نحن من الواضح أننا ننتقل إلى عالم متعدد الأقطاب, وهذا أمر لا يمكن عكسه بسهولة, ولكن هناك طرق مختلفة يمكن أن تتشكل بها تعددية الأقطاب. إحداها الانقسام على المستوى العالمي, عالم من التوتر المتزايد وانعدام الثقة, عالم منقسم في مجال الأسواق والمؤسسات والشركات وعدم وجود أي حسابات للمستقبل. وفي عدد من الأصعد هذا هو المسار الذي نحن عليه اليوم. ولكن هناك مسار آخر, مسار لتعدد المشاركة وبناء هذه الشبكة التي نعتمد فيها على بعضنا البعض في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتكنولوجيا أيضا. عالم نرى فيها تعايش لمختلف مراكز المعلومات مع احترام لقوانين وقواعد مشتركة. وهذا العالم يمكن أن يساعدنا في تخطي كل الخلافات والانقسامات, وهذه الانقسامات التي ذكرتها, هذا الانقسام العالمي بين قسمين كبيرين على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والأمني. يجب أن نتفادى كل هذا الانقسام. هذه الشبكة يجب أن تقر بأنه لا يمكن لأي قوة أن تتحكم بنا في هذا العالم. يجب أن نركز على العلاقات الدولية, ولكن المنافسة يجب أن لا تكون مواجهة بيننا. يمكن أن تقود المنافسة في عالم الابتكار والفرص, ولكن فقط عندما تعمل في إطار يحافظ على الاستقرار والتعاون المشترك والمتبادل, حيث هو أمر ضروري. بناء شبكة مستقبلية يبدأ بالاعتراف خاصة من قبل القوى العظمى أن هذه القوة التي تمتلكها هذه الدول ليست بالعظمة التي يعتقدونها ولديها حدود. كما رأينا في السنوات الأخيرة هناك أحداث أظهرت أن هناك عدو واضح. القوى العسكرية بحد ذاتها لا يمكن أن تضمن السلام. القوى الاقتصادية بنفسها لا يمكن أن تضمن الاستقرار. والقوة التكنولوجية وحدها لا يمكن أن تضمن الأمن. شبكة من تعددية الأقطاب يمكن أن تخلق الظروف لتوازن أكبر وتمثيل أكبر على مستوى حل المشاكل العالمية. ولكن الأمر يتطلب نظام متعدد الأطراف متوازن ويمثل جميع الأطراف، قوي وفعال بمؤسساته ويعكس الواقع ويشكل تغيير بطريقة فعالة وتقدمية في عالمنا اليوم على مستوى الاقتصادي والاجتماعي، بدلا من أن يكون هناك سيطرة لجهات معينة مثل ما حصل منذ 80 عاما. فبالتالي نحن لدينا أسس موجودة وهي ميثاق الأمم المتحدة ويمكن الاعتماد عليها، وهذه المبادئ التي نعتمدها في عالمنا، قانون الدولي والحفاظ على
2: مؤسسات قوية وفعالة تعكس الواقع والوزن النسبي المتغير تدريجا للبلدان والاقتصادات في عالم اليوم، وليس موازين القوى التي كانت سائدة قبل 80 عاما. ولحسن الحظ نحن لا ننطلق من الصفر، لدينا بالفعل أساس ملزم وهو ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي تطفي عليه الحياة. نشدد على أسبقية القانون الدولي وصون كرامة الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة بجميع أبعادها. تشكل هذه المبادئ العمود الفقري لممارسة السلطة بشكل فعال وشرعي ومسؤول في القرن 21. أصحاب السعادة، يتلخص الأمر بما يلي: هل سنتحرك للتأكد من أن السلطة تخضع للقانون أم القوة؟ التعاون أم الإكراه؟ هل ستمارس القوة انطلاقاً من روح المسؤولية تجاه الشباب والأجيال المقبلة أم من اللامبالاة بمصيرهما؟ لأن التحديات الحاسمة التي يواجهها عصرنا لا تنفصل عن مسألة السلطة، وسيعتمد ذلك على تعزيز الاستقرار أم أننا هل سننزلق إلى المزيد من الانقسام وعدم الاستقرار أم سنتجه نحو التعاون والعدالة والأمن الجماعي؟ واستشرافا للمستقبل، سيتحدد مستقبلنا بناء على الطريقة التي نتعامل بها مع 4 اختبارات كبيرة للقوة: القوة في الحرب والسلام، والقوة التي تتركز في أيديها الثروة وتفاقم أوجه عدم المساواة، والقوة التي تؤجج فوضى المناخ والحرب على الطبيعة، والقوة التي أطلقها الذكاء الاصطناعي. إن أول اختبار كبير للقوة في القرن 21 هو اختبار السلام والأمن. السلام لا يقتصر بأي حال على مجرد غياب الصراع، إنه يتمثل في وجود ضوابط تلجم القوة بالقانون. إنه الاعتراف على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة بأن القوة لا يمكن أن تكون صاحبة كلمة الفصل في تحديد من حياته ومستقبله وحقوقه مجدية. واليوم يخضع هذا المبدأ لضغوط شديدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، تتوالى الصراعات وتتفاقم، وما يسمى بوقف إطلاق النار لم يكن أكثر من مجرد نيران أقل حدة في ظل استمرار المدنيين في دفع الثمن. لقد طفح الكيل، وإني أناشد القيادات في هذه القاعة الاستفادة إلى أقصى حد من هذا الأسبوع رفيع المستوى من أجل خفض التصعيد والنهوض بالحوار، لنبعث جميعا برسالة واضحة من داخل هذه القاعة: يجب أن يتوقف القتال وأن تتدفق المساعدات الإنسانية وتستعاد بالكامل الحقوق والحريات، حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. وفي خضم الاضطرابات التي تجتاح المنطقة، لا يجب أن نشدد على الحالة الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة وألا تغيب عن بالنا. لقد مر ما يقرب من 3 سنوات على الهجمات الإرهابية البشعة التي شنتها حركة حماس في 7 من تشرين 1 أكتوبر، وما تلا ذلك كان هجوما شرسا على الفلسطينيين في غزة، بلغ فيه القتل والدمار نطاقا لم أرى مثله قط طوال سنوات خدمتي كأمين عام. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير تحفظية ملزمة قانونا في القضية المعنونة أقتبس تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. نهاية الاقتباس. وفي فتوى صادرة العام الماضي أشارت المحكمة بوضوح إلى أنه ينبغي السماح للأمم المتحدة بتنفيذ ولايتها في غزة وضمان حماية موظفين وعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ويجب على جميع الأطراف أن تمتثل للقانون الدولي ولأوامر المحكمة. وفي الوقت نفسه فإن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي وتوسيع المستوطنات من قبل السلطات الإسرائيلية. لا يمكننا أن نسمح لحل الدولتين بأن يختفي أمام أعيننا. وفي أوكرانيا أدى الغزو الروسي الشامل إلى إخضاع بلد ذي سيادة لحرب وحشية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال المدنيون يقتلون بعيدا عن خطوط المواجهة. أساسا في أوكرانيا ولكن أيضا مؤخرا في أجزاء من روسيا تعرضت المنازل ونظم الطاقة وشبكات المياه ووسائل النقل لهجمات متكررة، مما يشكل تهديدا لسلاسل إمدادات الغذاء والطاقة على الصعيد العالمي. وفي السودان تحولت حرب من أجل الحصول على القوة الغاشمة تحولت هذه الحرب الغاشمة وبتأجيج من جهات فاعلة خارجية إلى حرب على المدنيين، فقد نزح الملايين وانتشر الجوع وتقوم المسيرات بقصف المستشفيات والمنازل ويتصاعد العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية بينما يتمزق بلد ويدير العالم ظهره. وفي ميانمار تواجه أزمة أخرى، تواجه خطر التواري عن أنظار المجتمع الدولي في ظل تصاعد العنف والنزوح الجماعي وتفشي الجريمة العابرة للحدود. تظهر هذه النزاعات
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
3: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يسوء الأمن في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن العالم تغير تغيرا جذريا منذ ذلك الحين، وهو تغير لا يزال بعيدا كل البعد عن شكل مجلس الأمن. وأبرز مثال على ذلك هي القارة الإفريقية. فعندما تأسست الأمم المتحدة كانت إفريقيا بمعظمها لا تزال تحت الحكم الاستعماري، وحتى اليوم لا تزال إفريقيا تفتقر إلى مقعد دائم في المجلس. يفتقر مجلس الأمن في القرن الحادي والعشرين إلى تمثيل إفريقي دائم، وهذا الوضع مشحف ولا يمكن تبريره، لا بد من تغيير هذا الوضع. أصحاب السعادة، يتمثل ثاني اختبار القوة باختبار عدم المساواة، وغالبا ما تعتبر مسألة عدم المساواة على أنها مشكلة اقتصادية، إلا أن المشكلة تكمن في القوة، قوة التحكم في الفرص والموارد والصوت وإسماع الصوت. ولم يسبق للبشرية أن امتلكت هذا القدر من الثروة والمعرفة والقدرات التكنولوجية، ومع ذلك لا يزال التقدم بعيد المنال لمليارات الأشخاص، فهم يرون الازدهار من حولهم لكن ليس لأنفسهم، ويقال لهم إن العولمة توسع آفاقهم لكنهم يعانون الإقصاء، ويعادون بأن التكنولوجيا ستفتح آفاقا جديدة، لكن الكثيرين يخشون أن تسلبهم سبل عيشهم. وفي الوقت نفسه لا يزال مليارات الناس يعيشون محرومين من الضروريات التي تنص عليها أهداف التنمية المستدامة لكل فرد: الغذاء والمياه النظيفة والتعليم والعمل اللائق والرعاية الصحية والكرامة. أصحاب السعادة، لا ينبغي حرمان أي بلد من مستقبل مستدام لأنه يقف في الجانب الخطأ في نظام مالي شديد التفاوت. ومع ذلك فإن الكثيرين في جميع أنحاء العالم النامي يئنون تحت عبء الديون التي لا يمكن تحملها وترهقهم كوارث لم تكن لهم يد تذكر في التسبب فيها، ويحرمون من الحصول على تمويل ميسور التكلفة. ولهذا السبب خلقنا فضاءات سياسية جديدة للنهوض بإصلاح الهيكل المالي الدولي. لا يتعلق الأمر بنقاش تقني، بل هي مسألة تمثيل وإنصاف وتقاسم السلطة. ولتخفيف عبء الديون من الأساسي، تخفيف عبء الديون في الوقت المناسب وبشكل فعال وعادل، ولكفالة وجود مصارف إنمائية متعددة الأطراف تكون أكبر حجما وأكثر جرأة وأفضل تجهيزا تكون قادرة لتوفير تمويل طويل الأجل بأسعار معقولة على نطاق واسع، وللاستفادة بشكل كبير من التمويل الخاص، ولتعد حقوق السحب الخاصة بالنفع على البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها. لا يمكن لأي نقاش بشأن عدم المساواة أن يتجاهل أكثر أشكالها شيوعا، عدم المساواة بين المرأة والرجل. ففي كل مكان لا تزال النساء والفتيات يواجهن التمييز والعنف والإقصاء وسوء المعاملة، وفي جميع أنحاء العالم يلحظ تراجعا لحقوقهن وإسكات أصواتهن وتحويل أجسادهن إلى ساحات معارك والتعامل مع حرياتهن كورقة مساومة. هذا إنه لا أمر مشين وإهدار فادح لإمكانات البشرية. فالسلام يكون أكثر دواما عندما تشارك المرأة حول طاولة السلام، وتتسم الاقتصادات بدينامية أكبر عندما تتاح للمرأة فرص متكافئة، وتصبح المجتمعات أقدر على الصمود عندما تتمكن الفتيات من التعلم والقيادة والعيش دون خوف، وتزداد المؤسسات فعالية عندما تتقاسم السلطة على قدم المساواة. وخلال العقد الأخير بلغنا معلما بارزا، وأنا فخور بإبلاغكم اليوم بأن الأمم المتحدة حققت التكافؤ بين الجنسين لأول مرة في التاريخ في جميع وظائف القيادة العليا وفي جميع المقار وعلى صعيد كافة الموظفين الفنيين. وقد حدث ذلك لأننا أزلنا الحواجز وتحدينا الافتراضات ورفضنا قبول فكرة أن السلطة يجب أن تظل على ما كانت عليه دائما، وفي كل خطوة لم نتنازل أبدا عن الجودة والكفاءة. فالمساواة ليست حلما، إنها قرار. وإذا كان بإمكان الأمم المتحدة أن تتغير، فإن الحكومات تستطيع ذلك أيضا، كذلك البرلمانات ومؤسسات الأعمال وعملية السلام، ويمكن لهذه الجمعية العامة أن تفعل ذلك أيضا. أصحاب السعادة، يتمثل ثالث اختبار كبير للقوة في أزمة المناخ، ومن نواحي عديدة تعد هذه الأزمة الأشد اختلالا على الإطلاق في ميزان القوى بين الأجيال. يستنزف جيل واحد مستقبل الجيل الذي يليه، تستفيد مجموعة من الوضع، في حين أن الأقل مسؤولية عن الأزمة هم أول من يعاني وأشدهم معاناة. قبل 3 سنوات في جبال نيبال نبهت إلى المخاطر الناجمة عن التسارع في ذوبان الأنهار الجليدية، محذرا من أن أسطح العالم آخذ في الانهيار. وقد استخف البعض بذلك واعتبروه مبالغة في تقدير الأخطار، لكن كما أظهرت الأحداث المأساوية فإن الآثار تظهر في وقت أبكر وتضرب بقوة أكبر وتنتشر على نطاق أوسع مما توقعه الكثيرون. ونواجه الآن تجاوزا شبه مؤكد لحد 1.5 درجة مئوية، تؤثر ظاهرة نينيو الحادة بشكل كبير ومباشر على البشرية. والأخطار

0: الاستقلال في مجال الطاقة والنمو المستدام. إن مستقبلا خاليا من الوقود الأحفوري بات يلوح في الأفق، لكن السؤال هو كيف سيتجسد؟ هل سيكون انتقالا عادلا ومنظما وقائما على التعاون الدولي، أم انتقالا فوضويا ومكلفا يترك الشعوب والبلدان وراءه؟ وأدعو اليوم كل حكومة إلى اعتماد خطة وطنية للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري تتماشى مع هدف حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية، مع جداول زمنية واضحة وتوفير الحماية للعمال والمجتمعات المتضررة. وإننا نعلم أن أصحاب المصالح في قطاع الوقود الأحفوري لن يتنحوا من تلقاء أنفسهم، فعلى مدى عقود تعاملت شركات النفط الكبرى مع الغلاف الجوي وكأنه مجرى للصرف الصحي، واستفادت ماديا من عواقب ذلك. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا جنت 5 شركات نفطية غربية كبرى أرباحا بلغت قيمتها ما يقرب من نصف تريليون دولار. وفي الوقت نفسه يدفع الناس العاديون مبالغ أكبر مقابل الطاقة والغذاء والتأمين. وقد شهدنا هذا النوع من إساءة استخدام السلطة من قبل، عندما أصبحت أضرار شركات التبغ الكبرى أمرا لا يمكن إنكاره، تحركت الحكومات وتتطلب أزمة المناخ نفس القدر من العزم. ويجب على أولئك الذين تسببوا في أكبر قدر من التلوث وحققوا أكبر قدر من الأرباح أن يبذلوا جهودا أكبر بكثير لإصلاح الأضرار التي تسببوا فيها، ويجب على الملوثين أن يدفعوا ثمن تلويثهم. وإلى القادة والمدن والمجتمع المدني والمواطنين الذين يعملون من أجل محاسبتهم، أقول لهم أنتم تقفون على الجانب السليم من التاريخ، فاستمروا، ويجب على الحكومات أن تواصل جهودها على جميع الجبهات لوضع حد لانحسار الغابات والاستثمار في الشبكات والتخزين والحد من انبعاثات الميثان. بيد أن هذه الإجراءات ليست كافية، إننا بحاجة إلى العدالة المناخية مع التركيز على التكيف والتمويل، ويجب على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها، وعليها زيادة تمويل إجراءات التكيف 3 مرات، وجعل صندوق الخسائر والأضرار يعمل على.
1: نكتفي مشاهدينا بهذه الكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجمعية العامة. ولمتابعة التطورات والتفاصيل نتحول إلى نيويورك، وهذه النافذة مع زميل محمد بدين، ومتابعة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا بمشاركة قادة الدول وزعماء العالم. إليك محمد.
2: شكرا لك سونيا، وشكرا للزملاء. نحن نتابع إذن أعمال افتتاح الدورة 81 لأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ما كنا نستمع إليه الآن هو الخطاب الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أن يغادر منصبه نهاية هذا العام، وقد مر فيه تقريبا بأبرز التحديات التي واجهها العالم خلال مأموريتيه عمليا من العام للأمم المتحدة. مواقف أو نقاط عديدة وتحديات كبرى بالنسبة للمنظمة الأممية، وتوقيت أيضا عالميا حساس ودقيق فيه توترات وحروب. أبرز ما ورد في كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى الآن نقف عنده مع الزميل مراسل التلفزيون العربي في الأمم المتحدة نبيل أبي صعب. نبيل، ما أبرز ما لفتك حتى الآن من هذه العناوين في خطاب يمكن أن يوصف بأنه خطاب الوداع لغوتيريش بعد أو آخر جمعية عمومية يرأس فيها هذا المجمع والمحفل الأممي؟ لعلنا نعود إلى الزميل نبيل أبي صعب بعد قليل. تنضم إلينا هنا في هذه النافذة الخاصة من مباني الأمم المتحدة في نيويورك الصحفية ومراسلة الشؤون الخارجية دينا كرافت. مرحبا بك سيدة دينا. هذا هو الخطاب الوداعي، دعينا نقول، للأمين العام المتحدة، لكنه ليس خطابا في ظرف عادي. نحن أمام عالم مليء بالتوترات الآن، الحروب، أزمات المضائق، أزمات الاقتصاد، وبدل أن يكون هنالك استشراف هنالك قلق. هذا ما يفهم من خطاب غوتيريش، أليس كذلك؟
3: نعم، هناك تعقيدات كثيرة. نحن نسمع عن الحرب الدائرة في أوكرانيا وأيضا في إيران، والحرب في غزة لم تنتهي بشكل كامل وسوف تذكر اليوم أيضا. ونحن نرى أن هناك أزمات عالمية وهناك تقلص في الموازنة المخصصة لهذه المنظمة منذ أن أتى

0: ترامب إلى البيت الأبيض، ونرى تعقيدات كبيرة، والهيئة ليس لديها أموال كافية حاليا، فسوف يتم التكلم عن الحرب والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، هذه مسائل أساسية، ولكن يجب التكلم أيضا عن كيفية استمرار التمويل للبرامج الإنسانية. لدينا الحرب في السودان لا يتكلم عنها الأشخاص بشكل كاف، ولكن هناك ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع وليس لديهم غذاء كاف وليس هناك تمويل كاف لهم.
1: ألا تلعب الولايات المتحدة دورا في كل ذلك؟ حتى في نقص التمويل، قطع التمويل، ليس فقط من خلال أدواتها هي الخاصة مثل الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي USAID، وإنما أيضا في طريقة العلاقة التي انتهجتها إدارة ترامب تحديدا مع المنظمة الأممية، حاولت أن تخلق كل البدائل عن هذه المنظمة، بل وأحيانا تهاجم المؤسسات التابعة لها، وعلى سبيل المثال المؤسسات القضائية المستهدفة من قبل ترامب.
0: نعم، هذه إشكالية كبيرة موجودة منذ السابق بين الرئيس ترامب وهذه المؤسسات، وكما نعلم هذه المنظمة كانت تهدف إلى تفادي الحروب ومساعدة في الظروف الإنسانية، ومع نقص التمويل هذا أثر على عملهم على الأرض. هناك دراسات أن هناك الملايين الذين قد يموتون بسبب وقف التمويل إلى USAID أو إلى وكالات أممية أخرى حول العالم. هناك أشخاص يعانون بسبب هذا النقص، أشخاص من الأمهات والأطفال يموتون في أفغانستان، ليس هناك غذاء كاف في هايتي، هناك أزمة غذاء أيضا في غزة، هناك ما نراه من المعاناة، فكل الأماكن تؤثر بسبب هذه السياسات، وهناك نقلة فعلية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت جزء من هذه المقاربة العالمية، ويجب أن تتأقلم الأمم المتحدة على هذا التغيير. دائما يتكلمون عن الضرورة للإصلاحات والبيروقراطية والحد منها، وهذه الهيئة الأكبر في العالم حاليا. كيف يمكن أن تتأقلم مع هذه اللحظات الجديدة والعالم الجديد؟
1: هذا يجعلنا نسأل، ماذا بقي من هذا الكيان الأممي مع كل التجاهل الذي تم التعامل به معه، سواء من قبل الولايات المتحدة أو غيرها؟ روسيا دخلت حربا في فبراير 2022، دول أخرى لم تعبأ بهذا الكيان الأممي عندما كانت مصالحها تتعارض مع أجنداته أو قوانين المنظومة الدولية كما توصف.
0: هذا سؤال كبير، وهذا مفترق طرق للأمم المتحدة، كيف يمكن أن تبقى ذات صلة وكيف يمكن أن تبقى ذات تأثير بينما تخسر التمويل، وليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية التي أوقفت التمويل، هناك أيضا جهات منحة كبيرة في الدول الأوروبية، هناك المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلها تراجعت في مجال التمويل وتقول أن السبب دفاعي، وذلك لمساعدة التمويل في الحرب الأوكرانية. واليابان أيضا
1: أحدهم، أحد الرؤساء والقادة الدوليين دفع كل هذه القوى إلى إعادة النظر في طريقة تشكيل أحلافها. على كل حال دعينا ننتقل إلى زميل
2: راديو الحرية
3: 97.10 FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المدخن، التدخين في المنزل يعرض طفلك للإصابة بالاحتقان وأمراض الأنف والأذن. مع تحيات الحرية FM.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الحرب في السودان، مشيرا إلى استخدام المسيرات وجرائم الإبادة وجرائم الإبادة على أساس عرقي، وأيضا العنف الجنسي، وأيضا تهجير المدنيين على نطاق واسع، وشدد في هذا الإطار أيضا على ضرورة التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات والدفع نحو حل سلمي في السودان. أيضا الوضع في الخليج أشار إلى ضرورة احترام حرية الملاحة واحترام أيضا منع الانتشار النووي ونزع السلاح النووي، وضرورة المحاسبة على كل من ينتهك هذه المبادئ الأساسية التي يجب الاستناد إليها للانتقال إلى التهدئة وخفض التصعيد ووقف الحرب في منطقة الخليج، لما لها من آثار ليس فقط على الوضع الإقليمي بل على الأسواق في العالم وأسواق الطاقة وأسعار المواد الغذائية، وهو أيضا عنصر مشترك مع الحرب في أوكرانيا. أشار إلى ضرورة أيضا وقف التصعيد في أوكرانيا وتجنيب المدنيين الأعمال العسكرية وتسهيل كل ما يمكن أن يساهم بوصول الأسمدة و المواد الأساسية من المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية وأيضا منتجات الطاقة. في موضوع الطاقة تحدث أيضا غوتيريش بكثير من التفاصيل عن ضرورة التحول إلى الطاقة النظيفة، وأبدى الخشية في الواقع من أن هذا التحول قد تكون تبعاته يعني مزيد من الحروب يدفع ثمنها الفقراء.
4: نبيل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مراسل التلفزيون العربي في الأمم المتحدة نبيل أبي صعب، ونحن مستمرون معك أيضا في تغطية الكلمات تباعا في يوم افتتاح أعمال الجمعية العمومية 81. يفترض بعد قليل أن يبدأ الرئيس البرازيلي خطابه، ثم يلي ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعود إلى ضيفتنا هنا في هذه النافذة من مباني الأمم المتحدة سيدة دينا كرافت. على العادة يكون هنالك لقاءات الجانبية التي يعقدها القادة فيما بينهم أو التي تعقدها مجموعات الدول إقليميا، وفي هذه المرة هنالك ذلك الاهتمام الذي يبدو أمريكيا حتى الآن حسب CNN بأن يعقد اجتماع أمريكي إيراني بين الرئيسين الأمريكي والإيراني. هل تتوقعين أن يحدث شيء من ذلك القبيل، خاصة مع طبيعة ترامب المفاجئة أحيانا في قرارات من هذا القبيل؟
5: نعم، في العادة نتوقع المفاجآت من الرئيس ترامب، بالتالي كان هناك مفاجأة إذا سمح للرئيس أو الوفد الإيراني بالقدوم إلى هذه الدولة، إذ أن هناك حالة حرب بين دولتين. ولكن هذا دور الأمم المتحدة، إنها مكان لقادة العالم للاجتماع والتواصل والحوار، وأن يكون هناك نقاشات لأيضا التعرف على الصعيد الشخصي، فبالتالي سوف يكون استثنائيا إذا حصل هذا الأمر. ولكن كما نعلم الرئيس ترامب يريد أن يرى مخرجا لهذه الحرب وإنهاء هذه الحرب بطريقة أو بأخرى والحفاظ على ماء الوجه بطريقة أو بأخرى، ويقول أنه فاز في هذه الحرب.
4: هل لديك شك في أنه فعلا يفوز في هذه الحرب؟
5: أعتقد أن رئيس ترامب يعتقد أنه يفوز في هذه الحرب، ولكن العالم لديه رأي مختلف، وإيران تعلم أنه لديها وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في موقف صعب وتستمتع في ذلك إذا صح القول، فتأتي من موقف قوة، ولأنهم في نيويورك ولديهم وفد. ولكن أن يجتمع الأفراد والقادة الذين لا يلتقون في العادة وجها لوجه، هذا أمر بغاية الأهمية في الأمم المتحدة، ودورها الأساسي يرتكز على ذلك. ذلك. وفي السنوات الأخيرة رأينا أن هناك انقسام في العالم وهناك مشاكل كبيرة، إن كان أزمة المناخ أو إن كان الآن حاليا الذعر من الذكاء الاصطناعي وكل ما يحصل في هذا الإطار من أزمات إنسانية. أيضا العالم يجب أن يعمل معا، وهذا ما تتكز عليه الأمم المتحدة، العمل معا ولكن ليس بطريقة مثالية.
4: رئيس مجلس السلام، هو أسس مجلس السلام، كان يتحدث السنة الماضية على هامش جمعية أعمال جمعية الأمم المتحدة 80، كان يحاول الوصول إلى اتفاق غزة. نتذكر العشرون أو مسودة العشرين النقطة التي كان يجري نقاشها هنا في اجتماعات مع قادة عرب وقادة من مختلف دول العالم. سنة بعد ذلك غزة حتى الآن لم تحل قضيتها. مجلس السلام الذي وضعت فيه الأموال من قبل بعض الدول لا يبدو أنه قادر على أن يتحرك أكثر، وصاحب القرار لا يبدو ترامب. هل سيبقى الحال بهذا الشكل أو سيكون أكثر تعقيدا في المستقبل؟
5: إذا كنا نريد أن نعتمد على التاريخ فالأمر قد يزداد تعقيدا، خاصة يمكن أن نركز أن هناك زيادة في التشاؤم، ولكن على الرغم من ذلك يمكن أن يكون هناك حوار ونقاش حول مجلس السلام هنا في الأمم المتحدة، لأن هذه فرصة للماضي قدما.
4: من الذي يعرقل أن تذهب الأمور في اتجاه مزيد من الحل لدفعها إلى الأمام؟
5: هذا سؤال وجيه. أعتقد أن أمر كبير يعتمد على إسرائيل أيضا وموقف إسرائيل في هذا النزاع. إسرائيل تنتظر أن يتم نزع سلاح حماس بشكل كامل، وهذه عملية طويلة قبل ذلك. ونحن لدينا غزة أيضا، غزة كما نعرفها باتت مؤثرة كثيرا.
4: لكن ليس فقط هذا، وإنما هنالك التزامات أخرى كانت على الجانب الإسرائيلي وفق ما تم الاتفاق عليه، تتعلق بالجانب الإنساني، تتعلق بإدخال المساعدات، تتعلق بإدخال الخيم وإدخال حتى الوقود للمستشفيات، إيقاف عمليات الاستهداف ووقف إطلاق النار. هل يبدو لك أنك أي من ذلك قد تحقق؟ عملية لم يتحقق أي شيء من ذلك. فقط قبل أيام قتل 100 فلسطيني في يوم واحد بسبب عمليات القصف الإسرائيلية.
5: نعم، الأمور لا تمضي قدما، هناك عمليات مقيدة حاليا ولا تحصل الأمور كما نريد، والأمر خطير إذا نراه من هذا الإطار. ونحن الآن نتجه إلى شهر أكتوبر تقريبا، وبكل تأكيد البرد سوف يزداد في غزة وفي هذه المناطق في الشرق الأوسط، فهذه مشكلة ويجب أن يكون هناك حل ويجب أن يكون هناك جهد دولي لحلها. سوف نرى ما سوف يحصل، ولكن أعتقد أن هذه فرصة الآن للمضي قدما أكثر من ما يريده الرئيس ترامب ومبعوثه ويتكوف وكوشنر أيضا. هنا يجب أن يجتمع الجميع للعمل على الحلول الدبلوماسية ويكون هناك تجربة أكبر في المساعدة.
4: إذا ما نظرنا إلى تحديات أخرى، ونحن أيضا أمامنا الولايات المتحدة دائما ستبقى معيارا نحاول أن نعيد الحديث عنه، لأنها تسوق نفسها على أنها قائدة العالم الحر. لدينا مشكل التعريفات الجمركية، مشاكل سلاسل الإمداد، مشاكل أسواق الطاقة من حول العالم، وتحديات الذكاء الاصطناعي التي يقول ترامب بأنه يجب أن لا يكون له أي حد أو تقييد، بينما الأوروبيون أنفسهم، الاتحاد الأوروبي دخل بتشريع يقنن ويحدد حدود هذا السباق في مجال الذكاء الاصطناعي. إلى أي درجة هنالك تباين يجعل المجتمع الدولي مختلفا بالفعل، وهنالك شرخ واضح يؤثر في الأجندات هنا في الجمعية العامة المتحدة؟
5: الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف نعرفه تجاه الذكاء الاصطناعي، ولكن يجب أن يكون هناك محادثات كثيرة في هذه المنصة هنا حول الذكاء الاصطناعي. اليوم وغدا هناك اجتماعات جانبية حول الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استثمار الذكاء الاصطناعي والمساعدة في التصدي للأزمات، وكيف يمكن تحديد بعض المشاكل أيضا عبر الذكاء الاصطناعي والمساعدة في المنظمات والمؤسسات المختلفة، وأن يكون هناك دمج لرؤية في هذه النماذج. أما مشكلة الذكاء الاصطناعي هي أنه ليس هناك مصالحة كافية وليس هناك قوانين كافية، هناك معلومات كثيرة لا يتم السيطرة عليها بشكل كاف، وبالتالي يجب حل هذه المشاكل، وبالتالي هناك تحذيرات كبيرة حول هذه المسائل. هناك أمور كثيرة يجب تعلمها واكتسابها، وأعتقد أنه يجب أن تجتمع الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليكون هناك حل مشترك والعمل معا. أحد المخاوف أن الصين أيضا متقدمة في هذا المجال، ولكن يجب العمل على كل
4: اتفاق. يعني هذه وجهة نظر قومية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، وخطاب يفترض أن لا يكون على لسان دولة تقول بأنها قائدة العالم الحر. ثم هذا القلق من الصين، الصين هي جزء من هذا المجتمع الدولي، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لديها حق النقض الفيتو، وعمليا الاتفاق معها قد يكون أسهل من محاولة السباق معها أو لي الأذرع، أليس كذلك؟
5: نعم، ربما أعتقد أن هذا جزء من العمل الدبلوماسي. الخطوات البطيئة والثابتة في الدبلوماسية ليست نمط هذا الرئيس الأمريكي الحالي. هو يركز على أحادية الأطراف وأن يكون هناك قرارات من قبله فقط، وبالتالي هذا يتعاكس مع روح ونفسية وطابع هذا المكان الذي نحن فيه اليوم. من المثير للاهتمام كيف تجتمع هذه الدول على الرغم من ذلك، وكيف يمكن التأقلم مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي يبدو أن هناك تحالفات جديدة تشكل، ودول متعددة باتت الآن تعتمد أقل على مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية، مثل جنوب أفريقيا التي باتت تعتمد على تمويل آخر وتمول أيضا برامج متعددة. فبالتالي يمكن إيجاد بدائل عن الولايات المتحدة الأمريكية لتمويل هذه أمور تناقش اليوم.
4: الصحفية المختصة في شؤون الخارجية دينا كرافت، شكرا جزيلا لك، وشكرا على وقتك معنا وعلى احتمال هذا التغير المناخي، لأن الأمور أيضا بدأت تنحب تجاه البرد. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لأعمال الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كنا نتابع خطاب الرئيس الأمين العام للأمم المتحدة قبل قليل، والذي أتى فيه على أغلب النقاط أو التحديات التي مرت بها مأموريته أو فترته من العمل، وكذلك التحديات التي يواجهها العالم اليوم. عبر عن القلق وعن الخشية من عدة نقاط وتحديات تواجهها دول العالم اليوم ويواجهها المحفل الأممي. نعود إلى زملاء في لوسيل، زميلة سونيا، واستكمال هذه التغطية. إليك سونيا.
1: شكرا جزيلا لك، وسنعود لمتابعة أهم التصريحات التي تأتي من هناك من اجتماعات الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك محمد بالدين. ننوه الآن إلى هذه الأخبار العاجلة. مشاهدينا، مصدر قيادي في حركة حماس يقول للتلفزيون العربي إن الحركة تنفي المزاعم الإسرائيلية عن التحضير لعمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين، ويقول أيضا إن الاحتلال يحضر لعدوان يشمل مهاجمة مقدرات مدنية وحكومية في قطاع غزة. المصدر القيادي في حركة حماس يقول للتلفزيون العربي أيضا إن الحركة تدعو للإسراع بتشكيل لجنة التحقق المتفق عليها للحد من ادعاءات الاحتلال، ويؤكد التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار، ويطالب يقول إن الحركة تطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال. إذن مجموعة من الأخبار العاجلة مصدرها قيادي في حركة حماس يقول للتلفزيون العربي إن الحركة تنفي المزاعم الإسرائيلية عن التحضير لخطط لخطف جنود إسرائيليين. حول هذا أستقبل ضيفي من مدينة غزة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ إياد القارة. أستاذ إياد، أهلا بك معنا. ليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل حركة حماس بتحضيرها لمخطط لخطف جنود إسرائيليين، وهذه المرة أيضا يعني الحركة تنفي ذلك. في السابق كانت محاولات لتبرير خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكن هذه المرة تهديد مباشر من كاتس بتدمير مدينة غزة بالكامل في حال نفذت حركة حماس كما يدعي مخططها. يعني ما الهدف من هذه الادعاءات الإسرائيلية المتكررة؟
2: مساء الخير سونيا والجمهور الكريم. الخطورة الفعلية في تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي كاتس هو امتداد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على مدار ثلاثة أعوام. نحن نتحدث عن تصريح بالغ الخطورة يتحدث عن استهداف لمدينة غزة وتشبيهها بمدينة بيت حانون ورفح، وهذا أمام العالم جميعا بأن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية تجاه قطاع غزة، وهذا اعتراف وتأكيد على ما تقوم به إسرائيل هو عمليا في سياق ليست مواجهات أو مقاومة تحت ادعاء أنه حركة حماس تخطط لاختطاف أو احتجاز جندي أو جندي إسرائيلي أو مدني إسرائيلي كما قال. هذه خطورة فعلية من هذه التصريحات تكشف أنه يمكن أن يكون هناك بعدين لهذا الأمر. البعد الأول أن إسرائيل تريد فعلا أن تشن هجوم على غزة بشكل أو بآخر في ظل الانتخابات الإسرائيلية، وهذا أمر وارد باتجاه التهديد لغزة وإبقاء هذه الحالة الموجودة ضمن سياسة السياسة التي يقودها وزير الجيش بنفسه، وهي ما تعرف بلجنة تهجير الفلسطينيين. وقد يكون جزء من هذه التصريحات هو بهذا الاتجاه الذي يقوم به كاتس كرئيس للجنة تهجير الفلسطينيين، جزء منها هو عملية إجبار سكان مدينة غزة على النزوح إلى المنطقة الجنوبية. في نحن نتحدث عن أقل من 30%، وهذا يعني أنه عمليا يحاول أو يذهب باتجاه تهجير الفلسطينيين فعليا كخطوة أولى من خلال نزوح مدينة غزة. الجانب الثاني أيضا يمكن قراءة هذا الاتجاه هو ضمن الانتخابات الإسرائيلية التي القائمة بشكل أساسي على استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم وقتلهم ونزوحهم وكل هذه الجوانب التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. لذلك هذه التصريحات هي خطورة فعلية تستدعي موقف فلسطيني. الجانب الفلسطيني على مدار عام لم يسجل أي خرق بأي شكل من الأشكال. بأول أمس حينما أعلن الجيش الإسرائيلي على أنه أيضا أن هناك عبوا انفجرت في إحدى المناطق التي يسيطر عليها قرب المنطقة الصفراء، وقال أنه لم يقع أحد من المصابين من الجيش الإسرائيلي أيضا في هذه السياق، لكن في الواقع حركة حماس والفصائل الفلسطينية لم تخترق هذا الاتفاق، رغم أن إسرائيل نفذت 3000 خرق مسجل ومثبت على مدار عام تقريبا من شهر أكتوبر الماضي.
1: أستاذ إياد، يعني قلت أن هذا التهديد وهذا الادعاء يستدعي موقفا فلسطينيا، ما هو الموقف؟ ما هي خيارات التحرك فعليا أمام هذا التهديد بالتدمير والتهجير؟
2: خيارين. الخيار الأول مواجهة هذه التهديدات كما حدث خلال 3 أعوام الماضية. الفلسطينيين صمدوا رغم كل الإبادة التي شنتها إسرائيل، ومنها بشكل أساسي حينما في نوفمبر 2023 بدأت إسرائيل حملة لإجبار الفلسطينيين على النزوح من مدينة غزة، وأجبرت تحت الأحزمة النارية والقتل وعمليات التدمير الشاملة في مدينة غزة ذاتها. وهذا تكرر بالمناسبة في شهر سبتمبر في مثل هذه الأيام قبل عام، حينما نفذت إسرائيل ما سمته في حينها عربات جدعون 2، ودخلت إلى مناطق واسعة من شمال مدينة غزة ومناطق شمال قطاع غزة ومناطق شرق ووسط مدينة خان يونس. تحت هذه التهديدات إسرائيل نفذت مثل هذه الإجراءات، الآن تريد أن تنفذ مثل هذه الإجراءات. صمد الفلسطينيون في وجه كل هذا الأمر، وفي يناير 2025 عاد 100,000 الفلسطينيين من مناطق الجنوبية نزوح إلى مدينة غزة، وفشلت محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين. اليوم هو يريد أن يكرر هذه التجربة وهم متمسكون بهذا الأمر. الجانب الثاني وهو ما ورد أيضا في بيان حركة حماس بتقديره رسالة إلى الوسطاء، إلى مجلس الأمن، إلى مجلس الأمن وإلى الوسطاء وإلى ما تسمى بلجنة التحقق التي يفترض أن تتشكل وفق تفاهمات التي تمت قبل أسابيع مع كوشنير الصهر الرئيس الأمريكي ترامب وممثله في المنطقة، بأن يكون هناك لجنة تحقق على تنفيذ هذا الاتفاق. لكن إسرائيل تملصت، لم توافق على هذه الوثيقة ولم تلتزم بها. الضغط على الوسطاء في هذه المرحلة أيضا مهم، رغم ما يمكن أن نسميه حالة الإحباط الموجودة عند الوسطاء الرئيسيين مصر وقطر وتركيا تجاه السلوك الإسرائيلي، ولديهم بيانات واضحة تدين الخروقات الإسرائيلية. لكن أيضا مجلس السلام هو للأسف شريك أصبح في شرعنة هذه الاعتداءات، ولا يرد على هذه التصريحات اللا إنسانية التي يصدرها كاتس ضد الفلسطينيين.
1: وهنا السؤال برأيك، يعني بماذا يفسر تأخر تشكيل لجنة تحقق المتفق عليها من أجل يعني دحض هذه الادعاءات؟
2: لأنه ببساطة إسرائيل لا تريد أي لجنة تراقب سلوك إسرائيل، أو تبدي ملاحظة على سلوك إسرائيل، وأنت تلاحظين أن حتى الوسطاء الذين يصدرون بيانات وهم جزء من هذه التفاهمات، والذين هم كانوا على مواقف إيجابية في وضع هذه التفاهمات بالمشاركة مع مجلس السلام ومديره ميلدنوف، مصر وقطر وتركيا، إسرائيل تهاجمهم تجاه هذه المواقف، حتى وإن كانت مواقف يمكن أن نسميها يعني إلى حد ما لا تضغط على إسرائيل، لأنه ندرك جميعا أنه لا أحد يستطيع أن يضغط على إسرائيل إلا الولايات المتحدة. حتى حينما تم خلال الأيام الماضية الحديث عن تحسين الأوضاع الإنسانية والالتزام بالبروتوكول الإنساني، لم تلتزم إسرائيل. الدولة والجانب الذي يعلن جهارا نهارا وعلى رئيس وعلى لسان رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أنه غير ملتزم بهذه الاتفاقيات. وتعودين إلى قبل أيام أو أسابيع قليلة حينما التقى مع كوشنير والتقى مع مجلس السلام، بعده بدقائق أصدر بيان وقال أنه غير ملتزم وأنه سيواصل التواجد في المناطق الصفراء ولن يحدث تغيير على واقع قطاع غزة. وهذا ما حدث فعلا، لأنه يجب أن نكون واقعيين في ظل الانتخابات الإسرائيلية. كل شيء متوقع من إسرائيل، سواء عملية عسكرية في غزة، هجوم على لبنان، هجوم على سوريا، هجوم على إيران، الانتخابات هي المعيار الوحيد في المنطقة الآن الذي يحكم السلوك الإسرائيلي.
1: نعم، واضح. شكرا جزيلا لك أستاذ إياد القرا، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من مدينة غزة، أشكرك جزيل الشكر. ختم هذه الساعة الأخبارية، يلتقيكم بعد قليل أحمد خير الدين في نشرة جديدة، في أمان الله.

0: مراسلنا عماد الرواشد واشنطن.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالميا، أن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أحرص
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.

0: أسرها.
1: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: هم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية للدفع قدما بتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخريطة الطريق الخاصة بها. كما جدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من وطنه، أو أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. نفى مصدر قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن التحضير لتنفيذ عمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين. وأضاف المصدر أن الاحتلال يحضر عبر جهاز الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية لعدوان يشمل مهاجمة مقدرات مدنية وحكومية في قطاع غزة، كما دعا إلى سرعة تشكيل لجنة التحقق التي تم الاتفاق عليها لوضع حد لمحاولات الاحتلال الهادفة إلى ادعاء أحداث وهمية، مؤكدا التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة ضغط الوسطاء على الاحتلال لتنفيذه. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي أن التسوية السياسية والدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لحل الأزمات في الشرق الأوسط، كما شدد الطرفان وفق الكرملين على ضرورة وقف إطلاق النار سريعا في اليمن وسط تدهور الوضع العسكري والسياسي هناك، بالإضافة إلى أهمية ضمان مرور السفن بأمان ودون عوائق عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة. تتحول نيويورك اليوم إلى أكبر تجمع دبلوماسي وسياسي في العالم مع انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة رؤساء دول وحكومات وممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع. وعلى مدى الأسبوع تستضيف أروقة المنظمة الدولية قرابة 170 فعالية تبحث ملفات تتجاوز حدود الأزمات والحروب إلى الذكاء الاصطناعي وتغيرات المناخ والتنمية المستدامة.
5: منذ تأسيسها عام 1945 تحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منصة لأبرز الخطب والمواقف السياسية في العالم، منظمة بدأت ب51 دولة ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 193. من خطاب خروتشوف عام 1960 إلى خطاب فيديل كاسترو في العام ذاته الذي استمر نحو 4 ساعات ونصف، مرورا بخطاب القذافي عام 2009 وموقف هوغو تشافيز عام 2006، ظلت منصة الجمعية العامة شاهدة على خطب ومواقف طبعت تاريخ المنظمة.
6: نحن هذه لا نعترف بها ولا نقبل.
5: اليوم تعود الدورة 81 بشعار استعادة الثقة وإدارة التحول، لكن خلف الشعار عالم أكثر اضطراباً وحروب تتسع وملفات أثقل، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وإيران واليمن، حروب وصراعات تتصدر جدول الأعمال، بينما تعرقل الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي قدرته على التحرك. منصة للخطابات فقط، فخلف القاعات المفتوحة للإعلام تتحرك دبلوماسية مكثفة، لقاءات ومفاوضات بشأن إيران وغزة وأوكرانيا، واجتماعات بين قادة ومسؤولين من القوى الكبرى. وفي قلب هذه التحركات يعود الملف الفلسطيني إلى الواجهة. أجندة الجمعية العامة لا تتوقف عند الحروب، فالطاقة والمناخ وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي تتقدم أيضا جدول الأعمال في عالم يتغير بوتيرة متسارعة سياسيا وحتى تكنولوجيا. وفي صدارة هذه التحولات يبرز الذكاء الاصطناعي الذي يحظى باهتمام خاص من الأمين العام أنطونيو غوتيريش في آخر مشاركة له في الجمعية العامة قبل نهاية ولايته التي امتدت 10 سنوات. ومع اقتراب رحيله يبدأ سباق اختيار خلفه بالتوازي مع نقاش بشأن مستقبل المنظمة ودورها في حفظ السلام والأمن الدوليين. أما المال فيبقى أحد مصادر الضغط. الولايات المتحدة دفعت ما يزيد عن 820 مليون دولار من مستحقاتها للأمم المتحدة من أصل نحو 4 مليارات دولار متأخرة. هكذا بين الحرب والدبلوماسية والمال والتكنولوجيا تواجه الأمم المتحدة اختباراً يتجاوز أعمال هذه الدورة.
4: من نيويورك ينضم إلينا صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلاً ومرحباً بك عبد الرحمن. قبل قليل انتهى الخطاب الأخير لأنطونيو غوتيريش كأمين عام للأمم المتحدة، ما الذي جاء فيه بشأن فلسطين والسودان والذكاء الاصطناعي وغيرها من الملفات؟
7: نعم أحمد، انتهت منذ قليل هذه الكلمة ورأينا السيد غوتيريش تحدث بصفة عامة عن هذه الملفات و تحدث عن مسألة أهمية مواجهة كل التداعيات التي تتعلق بمسألة الذكاء الاصطناعي، وكان في مضمون الكلمة أو في جوهرها الفكرة على التركيز عن مخاطره وعدم الذهاب بعيداً في محاولة استخدامه بطريقة خاطئة، ووضع أهمية وضع آليات أو وضع نوع من أنواع يعني الإجراءات التي تحد من أي تداعيات خطرة، وأعطى أو أعطاها أولوية هامة. أيضا تحدث عن أهمية إنهاء هذه الصراعات وركز بشكل كبير على المسألة الإنسانية في هذه الأمور، ويمكن أن نقول أن السيد غوتيريش كان يحاول أن يركز على فكرة إعطاء خطابا عاما لإعطاء أولوية للمسألة الإنسانية ولمسألة المساعدات ولوقف هذه الصراعات بشكل كبير. كان يريد أن ينبه العالم بأن كل هذه الصراعات إنما ستؤثر بشكل كبير على ملايين البشر، على ملايين النازحين، على ملايين الجائعين، وركز بشكل كبير على فكرة السلام. ويمكن القول بأن السيد غوتيريش كان خطابه يمكن القول أنه كان يخاطب الضمير بشكل عام وبشكل رئيسي، وأنه لم يكن يركز بشكل يعني على لوم أي طرف بشكل رئيسي، بأكثر ما كان يركز على البحث عن الحلول والبحث عن أفكار تجعل المتصارعين أو يعني المتقاتلين ينظرون إلى التداعيات الإنسانية. وذكر أرقاما متعددة خاصة بالأمم المتحدة تتعلق بمسألة الجوع، تتعلق بمسألة النزوح، وتتعلق بمسألة التضرر الذي ينال الفئات الأكثر ضعفا في كل هذه المجتمعات الخاصة التي ذكرت في الصراع، ولا سيما أننا نعرف أن المسألة السودانية فيها أكبر عدد من النازحين. نعرف أنه بطبيعة الحال في الشرق الأوسط نسبة كبيرة جداً من القتلى في الحروب، أكثر من 70,000 في غزة وحدها. وبالتالي يمكن القول أنها القول بأن كلمة السيد غوتيريش هي كانت كلمة ذات طبيعة إنسانية، كلمة تنبيهية، كلمة تركز على التجميع أكثر من التفريق. ويبدو أنه كان خطاباً ختامياً يعني لقى كثير من ربما الانتباه أو من المنظمات أكثر من الحكومات.
4: من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكراً جزيلاً لك عبد الرحمن على هذه المتابعة والمعلومات. نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي سعي إيران لاستهداف دول المنطقة، وأكد في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أن التنسيق مع القيادة أمر لا بد منه في العمل العسكري، باستثناء بعض الحالات التي تنقطع فيها الاتصالات على حد وصفه، أو الحالات التي يكون فيها تفويض مسبق.
8: القول أن بعض عناصر الحرس الثوري يتصرفون من تلقاء أنفسهم من دون تلقي أوامر من القيادة الأعلى منفي بشكل قاطع، إلا في الحالات التي يكون فيها هذا السيناريو محددا مسبقا، أي في بعض الظروف التي تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة، أو في الحالات التي تكون فيها القوات الميدانية قد منحت صلاحية عامة مسبقا، وحين يقال لها منذ البداية إنه لا حاجة إلى التنسيق.
4: وقال محبي في حديثه للتلفزيون العربي إن لديه مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
8: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
4: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية يمنية أن 154 شخصا قتلوا في صفوف القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خلال المعارك التي تشهدها مختلف الجبهات في اليومين الماضيين. وفي ظل التصعيد العسكري سجلت تحركات دولية عدة، إذ أعلنت فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتقديم دعم عسكري، في حين حذر الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع من تداعيات الصراع على التجارة العالمية.
9: الأوضاع في اليمن تدخل مرحلة خطيرة، تبادل الضربات يتواصل، الساحل الغربي سيد المرحلة، عدة جبهات هناك مشتعلة. القوات الحكومية تنفذ ضربات دقيقة تقول في جبهتي الوزاعية وكهبوب بتعز قرب باب المندب، استهداف لآليات وتجمعات عناصر من جماعة أنصار الله. المركز الإعلامي لقوات الحكومة نشر مشاهد قال إنها لاستهداف عناصر وخطوط إمداد للجماعة بباب المندب ومحافظة البيضاء. أكثر من 150 غارة وصفتها الجماعة بالتصعيد السعودي، وقالت إنها استهدفت محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب تزامنا مع التصعيد. يحاول قادة العالم تدارك الأوضاع قلقاً من إغلاق باب المندب الذي إن حدث سيشكل ضربة إضافية للاقتصاد الدولي بعد هرمز. مصادر للتلفزيون العربي قالت إن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمة مامبا بحسب احتياجات السعودية، مشيرة إلى أنها سبق وساعدت عند الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران. كذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يقول إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الجماعة، ويشمل الدعم توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. ومن نيويورك أيضا، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، وهو
10: راديو الحرية
11: 97.7 FM.
10: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 و18 من سبتمبر الجاري، بينما بلغ عدد المصابين 516 خلال الفترة ذاتها، ويرفع ذلك إجمالي عدد القتلى والمصابين منذ 6 أغسطس إلى 3672 شخصا. من عدن ينضم إلينا أرمين بادغارين الممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن. أهلا ومرحبا بك معنا. نبدأ أولا عما سجلتموه من تفاصيل الوضع الإنساني وأوضاع النازحين منذ تصاعد القتال ما بين الجانبين.
3: Good evening.
4: مساء الخير.
3: This is Armen Yedgaryan speaking on behalf.
4: أرمن بادغاريان يتحدث إليكم بالنيابة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. بسبب النزاع في اليمن أفضل ذلك إلى نزوح إضافي في البلاد، وأكثر من 130,000 نزحوا منذ سبتمبر، ومنهم أكثر من 3,000 عبروا الحدود إلى جيبوتي، وهذه الأرقام من المتوقع أن تتزايد، والخطوط الأمامية تتغير والناس يتنقلون، وثمة نزوح في الشمال والجنوب أي المحافظات، كما أن النزوح حصل في تعز وباب المندب ومنها ماريو، حيث النزاع والصدام والاشتباكات تستمر، وأكثر من 90,000 نزحوا في هذه المناطق، ولا سيما في عدن انتقلوا إلى مجتمعات مضيفة، ولكن أيضا إلى مناطق وإلى خيام كانت موجودة أصلا، والبنى التحتية كانت أصلا مضغوطة. أما وجود هؤلاء النازحين الجدد فضغط بشكل أكبر على هذه البنى التحتية وعلى هذه المرافق، والكثير يعيشون في مآوي للطوارئ أو مؤقتة، يحتاجون إلى المياه النظيفة والأغذية والأدوية وخدمات الحماية، وحوالي 70% من النازحين هم أطفال ونساء والأشخاص والفئات الأكثر هشاشة الذين يحتاجون أو التي تحتاج إلى مساعدة طارئة. وحتى قبل هذا التصعيد في اليمن كان ثمة حوالي 22 مليون شخصا في اليمن كانوا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع حوالي أكثر من 5 ملايين شخصا نازحين داخليا. وهذا النزوح في الداخل وفي المنطقة يستمر، وبإمكاننا أن نتخيل مدى الحاجات التي هي أكبر بكثير من الموارد المتاحة. وفي المنطقة كما ذكرت ثمة أكثر من 3,000 شخص وصلوا إلى جيبوتي، وذلك يتضمن لاجئين كانوا في اليمن لبعض من الوقت، كما أن الناس انتقلوا إلى سوماليا لاند والصومال وأثيوبيا، لذلك هذا النزوح له بعد إقليمي، والكثير من العائلات نزحت عدة مرات. وخلال زيارتي الأخيرة منذ أسبوعين إلى المخيم المرسى حديثا شمالي عدن، كان ثمة عائلة ترأسها امرأة بثمانية أطفال نزحوا حوالي 4 مرات في السنوات الأخيرة.
2: ما حجم الاستجابة من المجتمع الدولي لما تصفونه من هذه الأوضاع للنازحين في الداخل وللدول المجاورة؟

0: إن المفوضية السامية تقوم بتأمين المساعدات المتعلقة بالمآوي، ولقد حشدنا مواردنا هنا عبر إعلان حالة الطوارئ الأولى لليمن وجيبوتي والصومال، وذلك يسمح لنا بنشر الطواقم والموارد بشكل ملائم. كما أن المفوضية السامية لقد ساعدت حوالي 200 عائلة عبر المساعدات النقدية المباشرة، ونحن من المتوقع أن نعطي حوالي 1000 عائلة هذه المساعدات في الأسبوع المقبل، كما أننا قدمنا مساعدات إلى 1500 عائلة فيما يتعلق بالمأوى، سوف تقدم بشكل قريب جدا وعن قريب. كما أننا أمننا نقل سلع ومواد أساسية من دبي إلى اليمن، وذلك يتضمن فرش ومواد للمطبخ ومعدات للطبخ وأغطية بلاستيكية، أي الحاجات الأساسية التي يحتاجها الأسر. وهذه العائلات تحتاج مثلا إلى فرن وإلى معدات طهو وإلى مساعدات نقدية لشراء الأغذية، لذلك هذا يتم تنسيقه مع الأطراف الفاعلة، ولكن النزوح عالي جدا ونحتاج إلى موارد أكبر ولا سيما مالية من المجتمع الدولي.
1: هناك شكاوى من منظمات دولية عدة من تراجع التمويل، كيف يؤثر هذا على استجابتكم لهذا الوضع المتصاعد في اليمن وحالة النزوح للدول المجاورة؟ أشرت إلى الصومال وجيبوتي، كيف تتعامل هذه الدول مع هذه الحالة الطارئة الآن من موجة النزوح الواسعة هذه؟
0: إن اليمن بعدد سكانه الذي يقدر حوالي 22 مليون منهم ممن يحتاجون إلى المساعدات ينقص أصلا إلى تمويل، أي مقدار التمويل يبلغ 20%، ولم نتلقى سوى 17% من الموارد المالية التي نحتاج إليها لمساعدة اليمنيين، أي الذي يقدر عددهم ب 193 مليون. لذلك حتى في هذا الوضع الطارئ إن المفوضية السامية لتأمين المأوى اللازم والخدمات الأساسية للنازحين مؤخرا تحتاج المفوضية إلى ملايين الدولارات، بالإضافة إلى ما حصدناه حتى نستطيع مساعدتهم. والمساعدات لا تقتصر فقط على المفوضية السامية، ولكنها تتضمن منظمات دولية ومحلية في اليمن، وحينما يحدث أو يطرأ الوضع المستجد فإننا نحتاج إلى الموارد والجهات المانحة لمساعدة الأشخاص النازحين، وهذا الرقم يتنامى ومن المتوقع أن ينمو بعد في حين يستمر النزاع.
1: أرمينيا غاريان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في اليمن، شكرا جزيلا على هذه المعلومات بشأن حركة النزوح المتصاعدة بسبب تصاعد الأوضاع الميدانية في اليمن. في أخبارنا أيضا، أظهرت مؤشرات الرصد على وكالة بلومبرغ الاقتصادية انخفاض سعر خام برنت بنحو 2.49% للبرميل. هذا الانخفاض جاء مباشرة بعد إفادات أوردتها وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر مطلعة أكدت خلالها أن السعودية أجرت اختبارات على خط أنابيب شرق غرب ما يتوقع معه استئناف وعمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم. هذا ولم تعلن شركة أرامكو السعودية حتى الآن عن أي معلومات ذات صلة. اتهم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتشديد العقوبة الاقتصادية، وتأتي تصريحاته مع بدء ظهور آثار العقوبة الأمريكية على قطاع الطيران الإيراني، في حين أكدت إدارة مطار طهران استمرار الرحلات الدولية رغم الضغوط والقيود.

0: مباشرة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تستمر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. ألقى الأمين العام أنطونيو غوتيريش خطابه الأخير كأمين عام للمنظمة، وتحدث فيه عن الأوضاع في فلسطين والسودان والذكاء الاصطناعي. أكد أن مستقبل البلاد المشترك، مستقبل الدول المشترك، سيتحدد بقدرتها على إدارة النزاعات. قال إن ما تسمى باتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن أكثر من تقليل لإطلاقه، بينما يواصل المدنيون دفع الثمن، لكن الكيل طفح. دعا إلى دفع القتال، إلى وقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل. في الأثناء ننتظر كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصل الوفد الأمريكي، نرى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبي وكبيرة الموظفين في البيت الأبيض في انتظار كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قبله تحدث الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. في كلمته تحدث أنطونيو غوتيريش عن الذكاء الاصطناعي، وأن الخطر يكمن في غياب المساءلة لهذه التكنولوجيا وفي القدرة التي تفتقر إلى الرقابة. قال غوتيريش أنه يجب أن يتم تشكيل الذكاء الاصطناعي من قبل البشرية وبالتعاون ما بينها. شدد غوتيريش في كلمته على أن تمتثل جميع الأطراف للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية. نذهب لنستمع إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يقدمه الآن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: ستستمع الجمعية الآن إلى مداخلة من صاحب الفخامة السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أطلب إلى القائمين على المراسم مرافقة فخامته وأدعوه إلى الإدلاء بمداخلته أمام الجمعية العامة.

شكرا السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السيدة الأولى للولايات المتحدة، حضرة المندوبين، أصحاب السعادة السفراء، حضرة القياديين، يشرفني أن أرحب بكم في الولايات المتحدة إذ نحتفل ب 150 عاما من الحرية والاستقلال. بعد عقود من النضال يمكن أن أقول بفخر أن أمريكا قد عادت وأن بلدنا أقوى اليوم من أي وقت مضى. اقتصادنا موضع حسد من العالم، وجيشنا هو الأقوى، تكنولوجيتنا لا مثيل لها، ونحن رائدين في كل الميادين، طاقتنا تغذي العالم، وأمريكا اليوم تنهض، بلدنا ينمو، قدرتنا تتسع، وبلدنا يبلي بشكل أفضل من أي وقت مضى، ومستقبلنا زاهر بحق. منذ أن توليت منصبي خلقت أكثر من مليون وظيفة في القطاع الخاص، وعدد أكبر من الأمريكيين يعملون اليوم مقارنة من أي وقت مضى. الأسبوع الماضي أعلن أن معدلات الفقر وصلت إلى أدنى مستوياتها في تاريخ الولايات المتحدة. لقد رفعنا 1.5 مليون أمريكي من شأفة الفقر العام الماضي وحده، وهذا رقم قياسي آخر. إن معدلات الفقر في صفوف الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية تراجع، وكذلك إن دخل الأسر الأمريكية قد ارتفع إلى أعلى مستوياته في تاريخ البلاد، 87,000 كمعدل يفوق المعدلات السابقة التي حددتها خلال ولاياتي السابقة. ومنذ اليوم الأول عملت إدارتي على التخلص من كل التنظيمات والحواجز غير الضرورية للقيام بالأعمال في الولايات المتحدة، واعتمدنا قانونا لتخفيض الضرائب في الولايات المتحدة، ويتم استثمار مبالغ أكبر في الولايات المتحدة اليوم أكثر مما استثمر في أي بلد في أي مكان.

0: كانت في العالم. أسواق الأسهم سجلت أيضا مستويات قياسية، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية أمنا التزامات قدرها 21 تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة من كل أنحاء العالم، مقارنة بأقل من تريليون واحد في خلال الإدارة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: نجحت وأفضل مثال عن المخاطر التي تفاقمت يتمثل بالراعي الأول للإرهاب، وهو جمهورية إيران الإسلامية. على مدى 51 عاما إن النظام الإيراني المتطرف قد حكم وأزهق الأرواح وسفك الدماء وبث الموت والمجازر والفوضى في كل الشرق الأوسط وخارجه، وقد كانوا يضطهدون جميع في الشرق الأوسط وما عادوا يفعلون ذلك. منذ اليوم الأول الذي باشرت فيه عملي التزمت بأنني لن أسمح لإيران بأن تحوز السلاح النووي. وعندما توليت مهامي في العام الماضي باشرت مباشرة المفاوضات مع إيران، وقدمت لها التعاون الاقتصادي لقاء إنهاء برنامجها النووي وإنهاء دعمها للإرهاب، ولكن إيران رفضت بشكل قاطع وارتكبت بذلك خطأ فادحا. وبعد ذلك أطلقنا عملية مطرقة منتصف الليل، والجيش الأمريكي قضى على برنامجهم النووي وطمره تحت الركام. مجددا أدعو إيران إلى إبرام صفقة، وهم مجددا يستمرون في الرفض. النظام الإيراني يستمر في بناء الصواريخ التي تهدد أمن كل الأمريكيين في المنطقة وأمن كل الموجودين في تلك المنطقة، وهم يصنعون كذلك صاروخا بإمكانه أن يصل إلى أوروبا، وقد فاخروا بذلك وأمل أن يدرك الأوروبيون ذلك. إن هدف إيران كان يتمثل باستكمال حيازتهم للقنبلات النووية من خلال تطوير الأسلحة الباليستية، ولو نجحوا لكانوا قد بثوا الذعر والموت إلى ما لا نهاية، علما أن أي محاولة لوقف هذا النظام كانت ستتصدى للإبادة النووية. أما في الولايات المتحدة، وإذ استذكرنا 11 سبتمبر الذي قد أودى بحياة حوالي 3000 شخص، وكانت أوقات عصيبة بالفعل، وبعد أسبوعين سوف نستذكر 7 أكتوبر في إسرائيل، حيث أن الإرهابيين الذين مولتهم إيران قد خطفوا وعذبوا وقطعوا أوصال آلاف المدنيين بما فيهم عشرات الأمريكيين والكثير من الأطفال، أطفال صغار تعرضوا كذلك للقتل. وإن المرشد الأعلى الإيراني قد احتفل بهذا الإنجاز ووصفه بالخدمة للإنسانية. نظام نفسه قتل أكثر من 72,000 من مواطنيه هذا العام، ومؤخرا 10,000 منهم قد قتلوا لأنهم تظاهروا. تخيلوا هذا النظام العنيف وما كان سيحصل لو سمحنا له بأن يحصل على السلاح النووي. هذا هو الواقع الذي اضطررنا لمواجهته، وهو واقع فضل كثر أن يتجاهلوه. كلهم تجاهلوه، رؤساء كثر وآخرون كثر فضلوا تجاهل هذه الحقيقة وما كانوا على استعداد ليفعلوا شيئا بهذا الصدد. وبعد أن أعطينا إيران كل فرصة لإبرام صفقة، تدخلت لكي أضمن أن لا الولايات المتحدة ولا أي دولة أخرى ستضطر لمواجهة هذا الكابوس وهذا السيناريو الكارثي. ونتيجة لعملية الغضب الملحمي، 159 سفينة إيرانية تقبع الآن في قعر البحر، وكذلك قواتهم، لقد قضينا على قواتهم الجوية وراداراتهم ومضادات الطائرات الخاصة بهم وصواريخهم ومسيراتهم وقدراتهم التصنيعية، كلها قضينا عليها. قضينا على اقتصادهم، والشيء الوحيد الذي لم نقضي عليه بعد هو التضخم الذي يدمر اقتصادهم والذي تخطى الآن 300%. وحتى بعد أن اتفقنا على وقف إطلاق النار لإجراء مناقشات نووية، انتهكت إيران هذا الاتفاق من خلال شن اعتداءات إرهابية على سفن تابعة لبلدان أخرى. وأود أن أشكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنه صوت بأغلبيته لاعتماد قرار يدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية المشينة على السفن التجارية. أشكركم على ذلك. هذا القرار قد لقي دعما كبيرا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكثر من أي قرار آخر اعتمده مجلس الأمن في تاريخه، وهذا إنجاز كبير. والآن علينا نبني الوحدة نفسها. وإن البحرية الأمريكية رافقت حتى الآن مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز، والمزيد من النفط يتدفق الآن أكثر من أي مرحلة سابقة. وقد خرجنا أو نحن نخرج 32 و37 سفينة كل ليلة وكل نهار من هذا المضيق. ولكن الآن علي أن أتخذ قرارا كبيرا. هل سوف نبرم صفقة مع إيران تسمح لهم بإعادة بناء بلدهم ليكون أعظم مما كان في الماضي، ولكي يكون ربما أعظم بلد في الشرق الأوسط وفي العالم؟ أو هل أبيد الجمهورية الإسلامية وأفعل ذلك بسرعة ولا أسمح لهم مجددا بأن يقتلوا ويدمروا البلدان والشعوب؟ هل أدفعهم إلى الجحيم ولا أتركه لهم مجالا بالبقاء ولكي يحلموا بالاستمرار وبالعظمة؟ أعتقد أننا سوف نتوصل إلى صفقة مباشرة بعد الانتخابات. إذا ليس منطقيا بالنسبة إليهم أن يرفضوا إبرام صفقة، هم ينتظرون أن يروا ما ستكون نتائج الانتخابات النصفية. ولكن ما لا يدركونه هو أنني لست بصدد حملة انتخابية، لقد ترشحت وفزت وكان فوزي عظيما، وسأبقى في منصبي لسنتين ونصف أخريين. أما وإن الحزب الجمهوري يحكم، ولست أنا المرشح في هذه الانتخابات، ولذلك أنا لن أتساهل فيما يتعلق بإيران. الأمر الوحيد الذي يهمني الآن هو أن إيران لن تحصل بتاتا على سلاح نووي. إن الجبناء والخونة شكرا الجبناء والخونة كانوا يودون أن يقولوا إن الولايات المتحدة تقترب من نفاذ ذخيرتها، ولكن هذا ليس صحيح. لدينا كم من الذخيرة أكثر مما سنحتاجه، ونحن نبني الذخائر بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ونضيف إلى مخزوننا بسرعة أكبر من أي وقت مضى. لدينا الذخائر الأكثر تطورا، وفي المستقبل القريب سوف نفتتح مصانع جديدة ونبني حاليا 18 مصنع جديد قيد البناء حاليا، وبعضها سيستكمل قريبا جدا. وسوف ننتقل بعد ذلك إلى نشر الصواريخ والذخائر من كل الأنواع، وسوف نتمكن من تزويد حلفائنا بذخائر بسرعة أكبر مما نفعل الآن. لذلك أدعو كل الدول إلى الانضمام إلينا لإنفاذ الحصار الاقتصادي الكامل على إيران، إلى أن تكف عن اعتداءاتها على السفن التجارية وتتخلى عن طموحاتها النووية، وإلى أن تكف عن دعم الإرهاب. إن النظام الإرهابي هذا يتصرف بشكل سيء، ليس لأنه قوي وواثق من نفسه، ولكن لأنه ضعيف ولأنه يائس. وإذا ما وقفنا متحدين سوف نرى قريبا عالما قد تحرر من تهديد 51 عاما من الإرهاب الإيراني، وسوف تتراجع أسعار النفط مجددا إلى أدنى ما كانت عليه في بداية النزاع، وكانت متدنية جدا في الولايات المتحدة. بشجاعة وعزم يمكن أن نحقق كل ما نريد، ويمكن للتحولات الجذرية أن تحصل وتحصل بسرعة. منذ عام عندما خاطبت القيادات العالمية في هذه القاعة، كانت الحرب في غزة مستعرة بوحشية، وكانت الرهائن ما زالوا في يد حماس، ولم نكن نرى نهاية في الأفق لهذه الأزمة. ولكن ها نحن اليوم، وقد اتخذنا الخطوات الأولى لتغيير كل شيء، وبعد أسابيع أنهينا الحرب في غزة وأنقذنا آلاف الأرواح، وأعدنا كذلك كل الرهائن الأحياء والأموات، كل واحد منهم قد عاد. شكرا. قال الجميع إنها معجزة حقيقية، واحتفلت الشعوب في الشوارع. وأود هنا أن أعرب عن امتناني لمجلس الأمن لاعتماده بالإجماع لخطة السلام من 20 نقطة لغزة، ولموافقته رسميا على مجلس السلام. 30 بلدا قد انضم إلى مجلس السلام الذي يشرفني أن أترأسه. وأود أن أشكر كل الدول الأعضاء التي قد ساهمت بمليارات ومليارات الدولارات التي ستستخدم لإعادة البناء.
0: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
0: الساعة الآن 5:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: التعريفات هددت بالتعريفات ولأسباب كثيرة أخرى رهن بكل بلد. ومن ضمن هذه التسويات النزاع ما بين كمبوديا وتايلاندا، ما بين كوسوفو وصربيا، ما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ما بين الباكستان والهند، ما بين أرمينيا وأذربيجان، وبالطبع الحرب في غزة التي كما قلت شمل إنهاؤها إعادة كل الرهائن الأحياء والقتلى. كل من هذه البلدان قد أرسل إلي رسالة شكر، ورئيس وزراء باكستان وهو رجل رائع قال إن دونالد ترامب هو الذي قد أنقذ 30 مليون روحا وربما أكثر، ورئيس أذربيجان قال إن الرئيس ترامب في غضون 6 أشهر قد اشترح معجزة ما كنا نظن أنها يمكن أن تشترح، ورئيس وزراء أرمينيا قال إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الرئيس ترامب وانخراطه الشخصي والتزامه الراسخ بالسلام. ورئيس كمبوديا قال إن الرئيس ترامب وبفضل مهاراته كرجل دولة والتزامه بحل النزاعات ومنع الحروب الكارثية بفضل دبلوماسيته المبتكرة قد أنهى هذا النزاع وأثبت فعالية دوره من خلال التوصل إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسمح ذلك بتجنب نزاع مدمر، وكان ذلك حيويا لمنع إزهاق المزيد من الأرواح ومهد الطريق نحو إعادة السلام. ورئيس رواندا قال عندما رأى الرئيس ترامب فرصة للمساهمة في السلام فعل ذلك فورا. هذا النزاع قد دام 32 عاما، ملايين الأشخاص قد قتلوا ونحن سوينا هذا النزاع. لقد شهدنا الكثير من محاولات التسوية والجهود الدبلوماسية ولكن أي منها لم ينجح. أما الرئيس ترامب فقد أطلق بيانا وأطلق عملية جديدة أتت بالسلام وسمحت بتحقيق إنجاز كنا نظن أنه مستحيل، ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادات روسيا وأوكرانيا وسوف نسوي أيضا هذا النزاع وبسرعة أكبر مما تتصورون. 25,000 شاب معظمهم من الجنود يموتون، و 25,000 شهر عفوا 25,000 شهريا يموتون، وأنا أرفض أن يستمر ذلك. 25,000 جندي يموت كل شهر. بالإضافة إلى ذلك إن الولايات المتحدة ستنجز ما تريده بطريقة أو بأخرى وبسرعة كبيرة. لقد حصل الكثير منذ أن اجتمعنا منذ عام في هذه القاعة وفي يناير، وبتوجيه مني شن الجيش الأمريكي عملية عسكرية كبيرة ودخل إلى أعماق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وقد تسللنا إلى قاعدة عسكرية كان يفترض أن تكون منيعة بوجه الاعتداءات، وتوقفنا الدكتاتور المجرم نيكولاس مادورو الخارج عن القانون. ومنذ ذلك اليوم تم الإفراج عن مئات المساجين السياسيين، ونحن نعمل بشكل وثيق مع قيادة فنزويلا حاليا لكي نبني مستقبلا أفضل لشعب فنزويلا. الشهر الماضي وقعنا على أكبر صفقة في النفط في التاريخ تغطي 65 مليار دولار من النفط، ستفيد كلا فنزويلا والولايات المتحدة وسوف تخفض من أسعار النفط في العالم. وأكبر الشركات النفط تدخل إلى فنزويلا الآن والأرقام كبيرة جدا. الولايات المتحدة وفنزويلا تسيطران معا على أكثر من 60% من نفط العالم، وبالتالي قد تكون هذه الصفقة هي الصفقة في أكبر صفقة في التاريخ. ما قمنا به في فنزويلا يثبت أن الولايات المتحدة لن تسمح بتهديد أمريكا بعد اليوم في أي مكان من النصف الغربي للكرة الأرضية. وسوف نستخدم جبروتنا العسكري لكي نضمن مصالح الولايات المتحدة الوطنية. وتعرفون أن فنزويلا تملك أفضل المعدات، ولكن ذلك لم ينفعها بتاتا. على مدى عقود بعض الإدارات قد سمحت بأن تسيطر العصابات المتعطشة للدماء على هذه المنطقة، وقد أدى ذلك إلى تدفقات للمهاجرين غير القانونيين، وكذلك إلى تدفق الأعداء داخل حدودنا، ولكن ذلك انتهى. لقد أعدنا فرض السلطة القوة الأمريكية بما في ذلك عبر استخدام القوة عند الاقتضاء، ونحن نعمل على بناء مستقبل أفضل وأكثر أمانا لنا جميعا، وهذا يتحقق ويتحقق بسرعة. منذ تولي منصبي عينت الكارتلات المخدرات على أنها منظمات أجنبية إلهابية، وقد طلبت كذلك إلى القوات الأمريكية المسلحة القضاء على هذه الكارتلات، وهذه الكارتلات هي داعش العالم الغربي، وهم ليسوا بالأشخاص الصالحين، إنهم أعداء يحاربون الحضارة، يستخدمون القتل والاغتصاب والابتذاذ والتعذيب لتحقيق مكاسبهم، وعلى غرار داعش يجب أن يقتلوا أو أن يتم القضاء عليهم وألا يتم الإفراج عنهم، وهذا ما نفعله. تحقيقا لذلك شنت الولايات المتحدة عددا من الضربات على قوارب هذه الكارتلات، ودمرت 97% أو أتلفت 97% من المخدرات التي كانت تنقل عبر المحيط والبحر، ورأيتم كيف أنهم اختفوا بسرعة كبيرة وتراجعوا بنسبة 97%. وقد كانت هذه السفن والقوارب مصدر الإمداد بالمخدرات. قضينا كذلك على ترين دي أراغوا، وهي من أكبر العصابات، والمكسيك كانت أيضا مركزا لعمل العصابات، وهذا كان غير مقبولا. فلدينا حدود طويلة تسيطر عليها الكارتلات المعادية، وبالتالي على المكسيك أن يعيد السيطرة على أراضيه وأن يستعيد هذه السيطرة من أعداء الإنسانية. وإدارتنا تسعى إلى تغيير جذري في الوضع في كوبا أيضا، حيث أن النظام الشيوعي تعرضوا لأكبر ضغوطات تعرض لها في تاريخه، وهذه الدولة هي دولة فاشلة وسوف تنهار. ماركو روبيو يهتم بالعملية التفاوضية، وهو قد بدأ بخوض مفاوضات مع كوبا، ونحن لن نسمح أن تتحول كوبا إلى ملاذ آمن لمن يهدد الولايات المتحدة. النظام الكوبي قد أمضى عقودا ينسق مع راديكالي اليسار في الولايات المتحدة، وقد فصلت وزارة الخارجية أنهم قد طوروا علاقات مع مجموعات راديكالية مثل الحزب الشيوعي في الولايات المتحدة، وكذلك الاشتراكيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة. الشيوعية لن تدخل أبدا إلى الولايات المتحدة، ولكن الحرية هي التي ستدخل إلى كوبا، والأمن والسلام هي التي ستدخل إلى المكسيك. ونحن على علاقة جيدة جدا مع الحكومة المكسيكية، وقد أحرزنا تقدما كبيرا مع المكسيك. هم لا يريدون الكارتلات كما لا نريدها نحن، والمنطقة برمتها ستكون أكثر أماناً وستكون
0: راديو الحرية 97.10 FM.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: لقد قمت بعمل رائع، وهذا العام أصبحت السيدة الأولى في التاريخ التي تترأس اجتماعا لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، وقد أبلت حسنا، ويتستضيف كذلك اجتماعا عنوانه لنبني المستقبل معا للمساعدة على تحسين حياة الشباب عبر العالم. لذلك أشكرك ميلانيا على العمل الرائع الذي تؤدينه بقيادة سعادة السفير مايكل وولش. في الولايات المتحدة عملنا مع بلدان كثيرة بغية تنفيذ أكبر إصلاحات في تاريخ المنظمة. قلصنا ميزانية المنظمة للمرة الأولى بنسبة 50% في 2026، وألغينا كذلك 4000 وظيفة لنخفف من بيروقراطية المنظمة. لقد قلت لسنوات أن قدرات وطاقات المنظمة كبيرة، ولكن يجب أن يتم التخلص من البيروقراطيين الذين لم ينتخبهم أحد. وفي العام الماضي تدخلت إدارتي لكي نوقف هيئة أممية تعرف بمنظمة الملاحة البحرية، منعها إذن من أن تنشئ أو أن تفرض أول ضريبة على الكربون، ضريبة عالمية على الكربون. ما من وخلال رئاستي لن تفرض أي ضرائب عالمية. الولايات المتحدة تعترض كذلك. شكرا. الولايات المتحدة تعترض كذلك على المؤسسة الخارجة عن السيطرة والمعروفة بالمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لن نسمح أن يتم التحقيق مع أي من موظفينا في محكمة ليست أمريكية ولا تملك أي ولاية قضائية علينا. لذلك أدعو كل الدول التي قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تنسحب من هذه المؤسسة فورا. فمن غير المقبول أنه مع كل الفظائع التي تحصل في العالم يمضي المسؤولون في المحكمة وقتهم في انتقاد الولايات المتحدة لأنها تمنع تشويه الأعضاء التناسلية للأطفال، ولأنها تطبق قوانين الهجرة. لا نصدق ما يقومون به، إنهم يشوهون الأعضاء التناسلية لأطفالنا، ومجلس حقوق الإنسان لا يتطرق حتى إلى اضطهاد المسيحيين. المسيحيون يضطهدون في كل أنحاء العالم ولا أحد يأتي على ذكر ذلك، ويحصل ذلك منذ فترة طويلة جدا. اضطهاد المسيحيين هذا والجرائم التي تقترفها الأنظمة القمعية، ويريدون منا أن نفتح حدودنا أمام هؤلاء المجرمين، ويريد أن يتدفق هؤلاء الأشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى بلدنا. لم نعد نسمح بذلك، سمحنا بذلك في الماضي، ولكن الأمر قد انتهى. ومن المفارقة أن تكون الأمم المتحدة تملك وكالة بذاتها تضم أشخاصا ومنظمات تعمل على الحفاظ على الإرث الثقافي، ولكنهم في الواقع يقودون هذه الثقافات والحضارات. ما من حق بالهجرة غير النظامية، ولكن هناك حق بأن تبقى الدولة دولة ذات سيادة، ونحن سنبقى دولة ذات سيادة. وأدعوكم أيضا إلى أن تحافظوا على سيادتكم، وترفض الولايات المتحدة كذلك كل المخططات الدولية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي. نتحدث كثيرا عن الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه علينا أن نسمي هذا الذكاء الخارق وليس الذكاء الاصطناعي، لأنه ليس اصطناعيا، إنه في الواقع مذهل، ولكن يجب أن نكون حذرين. انطلاقا من اليوم كل الوثائق في الولايات المتحدة سوف تستخدم مصطلح الذكاء المتفوق وليس الذكاء الاصطناعي، الذكاء المتفوق إذن. ولذلك أرحب بكم في عالم الذكاء المتفوق، سوبر انتليجنس بدل الذكاء الاصطناعي artificial intelligence. فلنرى إن كان هذا الذكاء متفوقاً بالفعل، سنكتشف ذلك قريباً. الذكاء المتفوق إذن، كل التكنولوجيات تحمل في طياتها تحديات كثيرة، وهذا الذكاء المتفوق ليس باستثناء، ولكن الأشخاص أنفسهم الذين قالوا إننا سنموت بعد 10 سنوات بسبب الاحترار العالمي وكانوا على خطأ ولم يمت أحد. وهؤلاء الأشخاص يقولون اليوم أن الذكاء الاصطناعي سوف يقتلنا جميعا وأن الروبوتات سوف تهاجمنا وأن الوضع سيكون كارثيا. إنها المجموعة نفسها من الأشخاص، هذه هي المجموعة التي أخفتنا من الخدعة الروسية والخدعة الأوكرانية ومن تغير المناخ والحدود المفتوحة. من ينتصر في الذكاء الاصطناعي أو في الذكاء المتفوق، ومن ينتصر في هذه المضامير هو الذي ينتصر في كل مكان. ونحن الآن نتقدم على الصين بكثير ونتقدم على الجميع، وسنبقي على هذا التقدم، سنحافظ على موقعنا الريادي بقوة وزخم. وأعتقد أن هذه الثورة ستكون أكبر من الثورة الصناعية أو حتى أعظم من ثورة الإنترنت، ولكن يجب أن نكون متنبهين لذلك. فإن وزارة العدل تتنبه إلى هذا الموضوع، وهناك هيئات أخرى لإنفاذ القانون سوف تتدخل إذا ما اضطررنا لذلك. ولكننا سنشجع الذكاء المتفوق هذا ولن نحاول ضبطه أو التحكم به، سوف نراقبه عن كثب عبر وزارة العدل. والولايات المتحدة تقود الذكاء المتفوق هذا، وسنستمر في دورنا الريادي بشكل مسؤول وآمن. وأمريكا لم تكن يوما بلدا يهرب من مواجهة التحديات مهما كانت عظيمة أو معقدة. الحرية لم تكن بهدية حصل عليها الشعب الأمريكي، ولذلك فنحن لن نتخلى يوما عن هذه الحرية. وهنا في مدينة نيويورك أطلق جورج واشنطن إعلان الاستقلال، وعندما استمع الوطنيون إلى هذه الكلمات للمرة الأولى تذكروا أن السفن كانت قد وصلت لكي تقضي على نفس الحرية هذا، وآلاف الجنود نزلوا من تلك السفن، ولكننا انتصرنا وانتصرنا بشكل حاسم. وهؤلاء الأمريكيون الأوائل فهموا أنه لا يكفي أن يؤمنوا بالمبادئ الكبرى، بل يجب أن يتمتعوا بالشجاعة والجرأة للدفاع عنها. وإذا نجتمعوا اليوم في المدينة نفسها بعد 2.5 قرن لكي نناقش أكبر تطور في عالمنا المعاصر، إن هذا التحدي تحدي لكل دولة ممثلة في هذه القاعة، وسوف نمضي قدما متحدين وأقوياء ضد أعداء البشرية جمعاء. ويجب ألا نستسلم للشك أو الخوف، ويجب ألا نهرب من مسؤولياتنا إزاء شعوبنا. معا من خلال خطواتنا الجريئة سوف نجعل هذا العالم أكثر أمانا ومكانا أفضل. سوف تكون بلداننا أكثر قوة، وسوف تنمو اقتصاداتنا لتكون أكبر، ولن نكتفي بالحديث عن السلام والعدالة والرفاه هنا في الأمم المتحدة، بل سنقف نصرة لها في كل أنحاء العالم. معا سنبني مستقبلا لشعوبنا يكون زاهيا وأكثر أملا، أكثر روعة من أي وقت مضى. أشكركم، وبارك الله بلدان العالم، وبارك الله الولايات المتحدة.
0: كانت هذه كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نواصل المتابعة من التلفزيون العربي لكلمات القادة والزعماء في الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونتحول الآن إلى نيويورك وهذه النافذة مع الزميل محمد بالدين. إليك مجددا محمد، تفضل.
2: إذن شكرا لك سونيا. كنا نتابع كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحدث فيها بخطاب نفسه انتخابي في البداية. تحدث عن ملفاته المحلية الأساسية في الولايات المتحدة، رؤيته وسياساته، لكنه كان لافتا عندما أتى الحديث عن النقاط التي عمليا أصبحت شغل الشاغل والهم الأول في هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة المتحدة، وهي الحروب والتوترات من حول العالم، والتي كانت الولايات المتحدة طرفا فيها. وتلك التوترات والحروب، وعلى رأسها طبعا الحرب على إيران، لم تكن موجودة أو لم تكن ضمن قلق وشغالات العالم في الدورة الماضية التي حضرها ترامب أيضا، وكان يتحدث فيها عن قدرته على صنع السلام. ما يزال ترامب يحمل الخطاب ذاته ويقول بأنه صانع للسلام، صانع للاستقرار من حول العالم، وبأنه أنهى الحروب، العديد من الحروب كما يقول، وبأن جهوده وجهود إدارته تؤتي أكلها، ويدعو العالم إلى مزيد من التكاتف نحو إنهاء الحروب. لكنه استمر في الاستعراض حتى أمام المحفل الدولي عندما يتحدث بتباهٍ عن قضية العملية العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة في 3 يناير حول في فنزويلا، والتي بموجبها اختطفت الرئيس الفنزويلي وزوجته. على هامش أيضا هذه القمة، يفترض قمة الجمعية العامة المتحدة، يفترض أن تعقد سلسلة من اللقاءات الهامشية بين الرئيس الأمريكي، ويتوقع أن يلتقي بديلسي رودريغيز نائبة الرئيس الفنزويلي، والتي أصبحت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا. كذلك CNN أشارت إلى احتمال أن أو إلى رغبته حتى التي عبر عنها لكبار مستشاريه في أن يلتقي كبار المسؤولين الرسميين الإيرانيين المشاركين في هذه الدورة الخاصة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 81. على كل حال، خطاب ترامب لم يحمل جديدا يذكر، هو أثنى على ما وصفه بالذكاء الخارق للذكاء الاصطناعي أو الذكاء المتفوق كما وصفه. هذه من النقاط الجدلية، لأنه حلفاء الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي تحديدا، قد انخرطوا في تقنين آليات لوضع حد لسباق الذكاء الاصطناعي بين الشركات الكبرى، بينما يصر ترامب على أنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق من هذا السباق. يتهمه خصومه في الولايات المتحدة ومن حول العالم بأنه بسبب أموال الشركات الكبرى المالكة لأدوات الذكاء الاصطناعي ومحركاته ونماذجه الأكبر، يجب أن ينسجم مع هذا الرأي. على كل حال، ينفي البيت الأبيض وينفي ترامب في خطابات متعددة، ومنها خطابه هذا الذي يوجهه إلى المحفل الأممي أي تأثر له بتلك الضغوطات نحو مزيد من سباق الذكاء الاصطناعي. للوقوف أيضا على أبرز ما تقدم حتى الآن، وآخره كانت هذه الكلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انضم إلينا للوقوف على تفاصيل كل ذلك وأبرز العناوين مراسل التلفزيون العربي في الأمم المتحدة نبيل أبي صعب. نبيل، ما أبرز ما توقفت عنده؟
3: يعني الواضح أن ترامب قال بصراحة أنه أمام يعني اعتاب قرار حاسم في شأن إيران. واصل اللغة نفسها بالنسبة لتحميل إيران كاملة مسؤولية الحرب الدائرة حاليا، انطلاقا من العنوان الرئيسي وهو رفض حصول إيران على سلاح نووي. وبالتالي اللغة التصعيدية مستمرة في خطاب ترامب تجاه إيران، ويبدو أنه استخدم هذا المنبر لتعزيز الرسالة نفسها تجاه إيران بأنه ماض في الخيار العسكري ما لم تقبل إيران بالشروط التي يطرحها، ومن ضمنها وعلى رأسها التمسك برفض حصول إيران على أي سلاح نووي. أيضا كان في خطاب ترامب عدة إشارات إلى أنه يطرح نفسه كرجل سلام، اعتبر أنه أنهى الحرب في قطاع غزة مثلا، وأشار يعني إلى بعض وجوه الخطة التي كان اقترحها. على سبيل المثال، ذكر فقط مسألة رجوع الأسرى أي الإسرائيليين، ولم يشر إلى النقاط العالقة الأخرى المتعلقة باستمرار الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك مدى تدهور الوضع في الضفة الغربية. أيضا بالنسبة لأوكرانيا لا يزال يتمسك ترامب بشعار أنه سينهي الحرب قريبا. يقول ترامب في هذا الخطاب قبل دقائق، يقول مجددا أنه يعمل على إنهاء الحرب وأنه سيتوصل إلى هذه النتيجة. كما نعلم يرتقب أن يلتقي ترامب هنا في نيويورك بالرئيس الأوكراني فلاديمير زولينسكي، وسنرى ما إذا كان هناك أي طرح جديد بعد هذا اللقاء، خصوصا أن الولايات المتحدة كانت كثفت زيارات مسؤوليها إلى موسكو واتصالاتها في هذا السياق. كان ملفتا أيضا محمد مدى تركيز ترامب على القطاع الكبير الناشئ والمتعلق بالذكاء الاصطناعي، لبل أنه طرح اسما جديدا لهذا الحقل أسماه الذكاء المتفوق. من الواضح أن الولايات المتحدة بإدارة ترامب قررت المضي في هذا السباق وأن تكون في المقدمة، أشار على وجه التحديد وبكل صراحة إلى أن الولايات المتحدة متقدمة على الصين في مجال الذكاء المتفوق، وأنها ستدعم هذا القطاع الناشئ ولن تضع العراقيل أمامها، إلا أنه أشار إلى ضرورة التعامل بحذر يعني بدقة في مسألة الذكاء المتفوق، وقال إن المؤسسات الأمنية الأمريكية ستكون جاهزة للتدخل والتحرك في حال حصول انتهاكات وتجاوزات في شأنه. أيضا أشرت محمد إلى أنه يعني بدأ بالخطاب الانتخابي، أشار إلى قضايا داخلية أمريكية في سياق دولي، مثلا مسألة الهجمات أو الاعتداءات على المسيحيين. هذا خطاب يطال الشأن الداخلي الأمريكي وله جمهور في الإطار الأمريكي، وأيضا مسألة تغيير جنس الأطفال وهي مسألة أيضا أساسية في خطاب ترامب.
2: نعود إلى قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
5: Perhaps for us that is true. We are at a unique moment in history. The scale of knowledge and the speed of change.
6: مستوى معرفة ونمط من التغيير وتيرة من التغيير غير مسبوقين كل يوم يجلب لنا.
1: راديو الحرية.
7: 97.7 FM.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إطلاق النار يستمر بعد إطفاء الكاميرات، أو إذا ما المعاناة الإنسانية تبقى غير محتملة أو تصبح اعتيادية، وإذا ما كان العالم يزيد من التدابير أو يشيح بأنظاره بعيدا. إن التاريخ بالكاد يفاجئنا، ونادرا يفاجئنا، بل غالبا يرصدنا ونحن مركزين على مسائل الأخرى. إن تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وباقي الأزمات، أي منها لم ينبثق بين ليلة وضحاها، بل الإشارات الإنذارية كانت موجودة، ولكن هل انتباهنا طال كفاية للتحرك وما نهمله كعادة من قولبة مستقبلنا وتشكيله؟ حضرات الأساتذة، السيدات والسادة، ونرى كلفة هذا التجاهل والإهمال كل يوم من منطقتي إلى لبنان إلى السودان إلى مناطق أخرى. إن الأزمات تطيل وتعمق المعاناة الإنسانية، وإذا ما كان يراود أحد شك أن الأزمات تراوح مكانها، فلننظر إلى تكاليف الطاقة والغذاء في العائلات من مومباي إلى مدريد إلى مينيسوتا. إن حرب إيران أظهرت لأي سرعة انعدام الاستقرار بإمكانه أن يؤثر على التجارة والاستثمارات ويفوق الحدود الجغرافية للمنطقة. ومن ثم لدينا مسألة غزة، ولعقود وقفت أمام هذه القاعة وتحدثت عن مدى خطورة ترك القضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من دون حل، ولكن المجتمع الدولي قرر التعامل مع هذا النزاع وليس حله. وكل انتهاك إسرائيلي كان يتعامل معه على أنه مؤقت، وتم إلاء الانتباه لمسائل أخرى غير الواقع الذي يكرس على الأرض، حتى المؤقت أصبح دائما. وما كان مشكلة أو ما كان مؤقتا أصبح سياسة. بالطبع ليست هذه انعدام العدالة الوحيدة الموجودة في العالم، ولكن هذه تفضي إلى سؤال واحد: إذا ما كان القانون الدولي ممكن تجاهله لعقود، إذا ما قيمة هذا القانون، وكيف بإمكاننا أن ننفذه إذا ما كان ليس بإمكاننا حتى أن نشير وندين الانتهاكات؟ وفي غزة الدليل فاضح وكاسح، وفي 300 يوم الأولى من وقف إطلاق النار أو ما يسمى بوقف إطلاق النار، مئات الآلاف، حوالي 300 ألف قتلوا، طفل قتلوا، ومستشفيات استهدفت، والرئيس ترامب دفع بقوة نحو السلام ومسار لإنهاء هذه الحرب. ولكن هذه الحكومة الإسرائيلية تستمر في هجماتها وتدميرها للبنى التحتية المدنية، وترفض الانسحاب، وتعصر الفلسطينيين في حوالي ثلث مساحة غزة ليس إلا. وهذا لا يمكن تجاهله بعد الآن، ولا يمكن اعتباره تدابير مؤقتة أو تبعات للحرب. إن المساءلة تبدأ حينما نسمي الأمور بمسمياتها، وهي محاولة لمحو حياة الفلسطينيين وفرض واقع ميداني جديد في غزة. وفي حين العالم كان يركز على غزة، أمرا مذهلا من ناحية الخطورة كان يتكشف في الضاحية، عفوا في الضفة الغربية. البعض قد يفكر: رأينا أمور مماثلة كالنزوح والمستوطنات إلى آخره، إذن هذه أمور تتكرر باعتقادهم، ولكنها ليست كذلك، وليست ببساطة محض تصعيد.
2: ينشغل العالم بأحداث غزة، ثمة تطورات بالغة الخطورة تشهدها الضفة الغربية. قد يعتقد البعض أن المشهد ذاته يتكرر، المستوطنات والعنف والنزوح نفس الرواية، لكن ما نشهده ليس مجرد تصعيد، بل هو تحول جذري للوضع في الضفة الغربية. ما كان في السابق عملية تدريجية أصبح اليوم نهجا أكثر عدوانية، إذ يتسع نطاق عنف المستوطنين بشكل كبير، ويتعرض الفلسطينيون للضرب وإطلاق النار والترهيب، كما تحرق منازلهم وتدمر ممتلكاتهم وتهجر عائلات من أراضيها. وإسرائيل تضيق من قبضتها أكثر على الضفة الغربية، حيث تستولي على الأراضي وتوسع المستوطنات وتطرد الفلسطينيين. لقد حان الوقت ليواجه العالم حقيقة ما يحدث، فحين لا تعكس الكلمات فداحة الأفعال يصبح غير المقبول مألوفا. إن هدم منازل الفلسطينيين لتوزيع المستوطنات غير القانونية ليس تنفيذا للقانون، بل هو ترحيل قسري، والاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، بل هو ضم فعلي لها. ومنظومة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، بل هي منظومة قمعية. والهجمات الممنهجة على التجمعات السكانية الفلسطينية ليست شغب مستوطنين. تنتقد الحكومة الإسرائيلية أعمال العنف في المحافل الدولية، وتصف المسؤولين عنها بأنهم حفنة من مثيري شغب، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون. ومع ذلك فإن ما يحدث على الأرض يناقض ذلك، فغالبا ما يقف الجنود الإسرائيليون متفرجين بينما يتعرض الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين، وغالبا ما يقومون بحماية المعتدين أو ينضمون إليهم، كما يمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى ويستهدفون صحفيين دوليين كانوا يحاولون نقل الحقيقة. وعندما يقف الجنود متفرجين على أعمال العنف ضد مدنيين أو يسمحون بارتكابها بل ويشاركون فيها أحيانا، فإن الأمر لم يعد من الممكن اختزاله بحفنة من مثير الشغب، ولم يعد السؤال عن انتهاك مجموعة من المتطرفين للقانون، بل يصبح السؤال هل هذا فعلا سلوك دولة ديمقراطية يحكمها القانون؟ ما يحدث حاليا في أنحاء الضفة الغربية ليس سلسلة من الأحداث المنفصلة، بل مجموعة من الممارسات المترابطة التي تشكل جزءا من سياسة واحدة تهدف إلى إجبار شعب بأكمله على مغادرة أرضه. وهناك مصطلح واضح لوصف هذه السياسة، إنه التهجير القسري، وهذا جريمة حرب. أصحاب الفخامة، إن أردنا حل أسرع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب على العالم أن يتخلى عن بعض الأوهام. أولها الاعتقاد بأن غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان، هذا ليس صحيح، إنهما في الواقع وجهان لنفس الاستراتيجية الإسرائيلية. على كلتا الجبهتين يقتل الفلسطينيون، وعلى كلتا الجبهتين يفرض واقع جديد على الأرض عبر التدمير في غزة وعبر الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. والهدف واحد، جعل قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة أمرا مستحيلا. وهناك وهم آخر يتمثل بالاعتقاد بأن رفض القيادة الإسرائيلية للدولة الفلسطينية هو موقف قابل للتغيير. لن يتغير، بل يجري تكريسه على الأرض. فقد سرعت هذه الحكومة من عمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي، إلا أن هذه الإجراءات لم تبدأ حديثا، بدأت منذ أمد طويل جدا، فمنذ اتفاق أوسلو والخريطة تتغير شيئا جزءا فجزءا، مستوطنة تلو الأخرى. والوهم الأخطر هو الاعتقاد بأن الدول العربية لم تسعى يوما للسلام، فمبادرة السلام العربية لعام 2002 عرضت على إسرائيل تطبيع العلاقات مع 57 دولة عربية وإسلامية شملت إيران والعراق آنذاك مقابل السلام وقيام الدولة الفلسطينية. وبقي هذا العرض قائما لأكثر من 20 عاما، فالعقبة لم تكن يوما غياب شريك من أجل تحقيق السلام، بل عدم وجود حكومة إسرائيلية مستعدة لقبوله. هذه الحكومة الإسرائيلية هذه الحكومة الإسرائيلية

0: لكن محاولات تشتيت الانتباه لم تعد مجدية بعد الآن، فالشعوب حول العالم تولي الصراع جل انتباهها. ويبغي السؤال الآن، هل سنتحرك؟ لأن التقاعس السياسي العالمي ليس ناتجا عن قلة الخيارات، لذا دعونا نسمي الأمور بمسمياتها. هذا التقاعس خيار، فلدينا الأدوات كالعقوبات وتجميد الأصول وفرض الحظر والعزل الدبلوماسي، ولدينا سجل باستخدام هذه الأدوات في قضايا أخرى. لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل تبقى القرارات حيث بدأت، حبرا على ورق، والنتيجة هي دولة بلا رادع بلا ضابط. إن شعور هذه الحكومة بقدرتها على الإفلات من العقاب وصل إلى مراحل مرعبة، فهي لم تعد ترى نفسها مضطرة حتى إلى التساؤل هل يمكن الإفلات بهذا، لأنها تعرف الإجابة بالفعل، تعرف الإجابة مسبقا. ولهذا السبب تحديدا يجب ألا يعتقد أحد في هذه الجمعية العامة أن طموحاتها ستقف عند فلسطين. فالأطماع التوسعية لهذه الحكومة الإسرائيلية باتت اليوم تهديدا إقليميا، واليوم تمثل سوريا إنذارا يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. فهناك توغلات متكررة وتوسع جغرافي يتمدد وحقائق جديدة يتم فرضها على الأرض، منها ما يمس مصادر مياه حيوية بخطوة محسوبة خطوة تلو الأخرى، تختبر إسرائيل إلى أي مدى يمكنها أن تستمر. وفي كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. أما بالنسبة للأردن فالأمر واضح وضوح الشمس، أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي. لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. وسؤاله هنا هو، إذا استمرت إسرائيل بنهجها العدواني في جنوب سوريا، هل سيدعمها المجتمع الدولي؟ هل سيدعها تتمادى في ذلك دون أن يحرك ساكنا أصحاب الفخامة؟ ثمة ما يتطلب انتباهنا الفوري، وهناك ما يتطلب انتباها مستداما. أما الظلم فيتطلب الانتباه الفوري والمستدام، والأردن يدرك هذا جيدا، إذ نعلم علم اليقين ما يعنيه أن نعيش في منطقة تبدأ وفيها أزمة قبل أن تنتهي سابقتها، ونعلم علم اليقين أنه لا يمكننا الاختيار بين الاستجابة لأزمة طارئة أمامنا وبناء المستقبل. لذلك نسير في المسارين معا، نعزز الروابط من الخليج إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال دورنا كمركز للتجارة والصناعة والتكنولوجيا، بينما نتصدى للأزمة الإنسانية الطارئة. نحن نتصدى للإرهاب في المنطقة وخارجها، بينما نطور قدراتنا الدفاعية لنبقى جبهة في مواجهة تهديدات كتهريب المخدرات. نحن نحمي المسيحية، مجتمعاتها وإرثها في موطنها الأصلي والتاريخي، بينما ندافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في وجه أصوات الكراهية. وخلال ذلك كله لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل، سنواصل دعم الصمود الفلسطيني.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية اف ام،
3: راديو الحرية
4: 92.7 اف ام اف ام اف ام.
5: غير مع تغير انتباه العالم، ولا يمكن للقوة العسكرية أن تقدم حلولا فاعلة، فهي لا تطعم الجياع ولا تضمن عودة المهاجرين ولا تبني سلام، كما لا يمكنها إصلاح كوكبنا أو إدارة موجات الهجرة أو قيادة التطور التكنولوجي. كل ذلك يتطلب مؤسسات لديها الشرعية، ويتطلب وجود الثقة، الثقة بين الدول، والثقة في الاتفاقيات، والثقة بأن القوانين ستطبق فعليا. حين تنهار هذه الثقة تصبح التحديات أكثر صعوبة، وحين نحافظ عليها يصبح التعاون ممكنا. وفي عالم يتنافس على انتباهنا، علينا أن نعي أين نواجهه وأن نتيقظ ممن يحاول تشتيته. فالمستقبل لا يتشكل بما نفعله فحسب، بل بما نختار أن نتجاهله. شكرا. باسم الجمعية أود أن أشكر ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
6: تابعنا إذن كلمات العاهل الأردني، وللمزيد حول أهم ما جاء فيها نذهب إلى نيويورك مع مراسلنا نبيل أبي صعب. نبيل، أهلا بك، أبرز ما جاء في كلمة الملك عبد الله الثاني، تفضل.
7: نعم، طبعا كلمة الملك عبدالله الثاني انصبت بالكامل تقريبا على مخاطر المخططات الإسرائيلية، ليس فقط في فلسطين بل أيضا على الدول المجاورة. لا بل وصل في بيانه إلى الإشارة إلى أن الأردن لن يتردد في الدفاع عن مصالح شعبه ومياهه وأرضه. هذه إشارة واضحة كانت في بيان الملك الأردني حول توسع إسرائيل في الجنوب السوري. قال إن إسرائيل تقوم بهذا التوسع بشكل ممنهج، وهذا يأتي نتيجة مباشرة لعدم وجود أي تبعات على الجانب الإسرائيلي من جانب المجتمع الدولي. بدأ الملك الأردني خطابه بالإشارة طبعا إلى الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، وقال إن إسرائيل تواصل اعتداءاتها الممنهجة بهدف واضح وصريح، وهو التهجير القسري للشعب الفلسطيني. وقال إن عنف المستوطنين والاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية تسير في السياق نفسه، وحذر من أن عدم الرد سيؤدي إلى تمادي إسرائيل في هذه المخططات.
6: الكلمات تتتالى. نبيل، سنعود لك، نذهب الآن مرة أخرى لمتابعة هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
8: على أتمنى له التوفيق في عمله، وأود أن أعبر عن امتناني لصديقي السيد غوتيريش، والذي كان أمينا عاما لحوالي 10 سنوات وتحلى بهذه المهام بشجاعة وحياد وموضوعية. قبل أي شيء أود أن أعبر عن حزني، هناك اعتراف من الأغلبية الساحقة لدولة فلسطين، وصاحب الفخامة محمود عباس تعذر عليه المجيء، وذلك لعامين متتاليين. وهذا يحزنني، هذا إشحاف لشعب فلسطين ولفلسطين، وهذا عار بالنسبة لضمير البشرية. ويتعذر على فخامة الرئيس عباس أن يكون معنا اليوم، ولكن نحن سنستمر بالتحدث بالنيابة وباسم دولة فلسطين ذات السيادة. ومن على هذا الموقع سنستمر بإسماع صوت الشعب الفلسطيني وإسماع نضاله أمام الجميع. مرة أخرى أوجه دعوة لكل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعيد النظر في موقفها. السيدة الرئيسة، حضرة السيدة والسادة، عندما تم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في 26 من حزيران يونيو 45، شددت الدول وبأمل كبير على أنه، وأقتبس، نحن شعوب الأمم المتحدة عازمون على إنقاذ الأجيال من آفة الحرب، هذه الحرب التي فرضت المآسي للبشرية، ونعيد التأكيد على إيماننا بحقوق الإنسان وكرامة وقيمة الفرد البشري، ولكي نتوصل إلى الشروط المؤاتية للعدالة لاحترام الاتفاقات والإبقاء عليها، ولكي نعيش سوية بسلام كجيران أو وفقا لعلاقات طيبة، ولكي نصون ونبقي على السلام والأمن الدوليين. هذا ما تم الإعلان عنه حينها في العام 1945. ومر 81 عاما على توقيع الميثاق، ولكن لا زلنا ننتظر تجسيد هذا الوعد. فيكفي أن ننظر إلى المشهد الحالي. في الأشهر 12 الماضية شهدنا أفضع المستويات العنف، أكثر من 60 نزاع وحرب بين غزة وأوكرانيا وميانمار ودارفور، إيران، لبنان. 250,000 شخص فقد حياته، وعدد أكبر من الأشخاص عانى الأمرين، ومآس لا يمكن وصفها. آلاف الأشخاص اضطروا أن يغادروا الأراضي التي نشأوا فيها. في غزة فقط في السنوات الثلاثة الماضية تم خسرنا 74,000 من أشقائنا وشقيقاتنا، وذلك بسبب إرهاب الدولة الإسرائيلية. وشعب غزة لا يزال يبحث عن أحبائه تحت الأنقاض، وهم يحاولون العثور على أجساد أهاليهم أم أطفالهم وأحبائهم. وفقد الآلاف من الأطفال أعضاءهم بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ويحاولون الحصول على أعضاء بديلة بالخشب. وفي مستشفيات غزة 70% من مولدات الكهرباء لا تعمل، وذلك بسبب النواقص، نواقص المحروقات والوقود. أنا كأب وكجد يعشق أحفاده، علي أن أقول ما يلي من على هذه المنصة وبقلب مثقل. اليوم غزة هي المقبرة الأوسع اليوم للأطفال، وهي أيضا المكان الذي يشهد أعلى مستوى من بتر أعضاء الأطفال في العالم. وباتت غزة معسكر مشين للأفراد، معسكر الموت. والأفضع الذي نشهده اليوم. تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بفضل جهود الرئيس ترامب وبفضل جهود تركيا، إلا أن عدد الغزاويين الذين قتل منذ ذلك الحين تخطى 1500 شخص. هذا بالإضافة إلى ضرورة الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة السلام، إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترفض وضع حد للاحتلال. في الوقت نفسه إن الضفة الغربية تواجه عنف المستوطنين وإرهاب المستوطنين. في القدس إن المسلمين والمسيحيين يحرمون من الوصول إلى الأماكن المقدسة. ثمة محاولة لتدمير المبادرة التي طلعنا بها. الأصدقاء الأعزاء، مرة أخرى سأتحدث من قلبي وبشكل مباشر ومن دون أي تحفظ وبكل صدق، وسأشير إلى بعض الوقائع. أنا لا أريد أن أهين أي شخص أم أزعج أي شخص، أعتذر مسبقا، ولكن أنا لا أتحدث كرجب طيب إردوغان، نتحدث عن مسألة ضمير بالنسبة لنا جميعا. فنحن نواجه ذهنية تستند إلى الإبادة الجماعية ولا تكتفي بهذا العدد الهائل من الموتى، فهذا الوضع خطير للغاية. ما من شخص لديه حس من الرحمة والتضامن والتعاطف والذي يدافع عن العدالة يمكن أن يبقى غير مبالي إزاء هذا المشهد. وهذا المشهد ينبغي أن يصدمنا جميعا، وما يبين هذا المشهد هو بغاية الوضوح إن الأمم المتحدة التي أنشأت منذ 81 عاما لصون السلام والأمن الدوليين لم تعد قادرة على الاطلاع بهذه المهمة، أو بشكل أدق منعت هذه المنظمة من القيام بمهامها ويتم إضعافها. والشعوب في السودان وفلسطين ولبنان وفي أزمات أخرى يتطلعون إلى الأمم المتحدة وهم محبطون للغاية اليوم. ولكن اسمحوا لي أن أذكركم بأنه في يوم ما الجميع سيلجأ إلى الضمير الجماعي للبشرية. اليوم قد نشعر بأننا ننعم بالازدهار وبالأمن وبالسلام، وقد نعيش بشكل مريح بعيدا عن الأزمات ومناطق النزاع، ولكن لا أحد من بيننا يعلم ما يخبئ الغد وما قد يحدث لنا جميعا. ولهذا السبب أنا أعتقد أن موضوع الجمعية العامة لهذا العام أتى في أوانه، فهو يشدد على العودة إلى الثقة في النظام الدولي. ونحن ندعم الجهود التي يبذلها الأمين العام، بما في ذلك الجهود المبذولة والتي تستند إلى مبادرة يون 80. وهذا الالتزام بالإصلاح نتوقع منه.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 7:45 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: المنظومة الأممية ولا يمكن أن يخدم مصالح الدول التي هي تشكل الأمم المتحدة. المندوبون المؤقرون، تركيا لن تكتفي بشرح هذه المبادئ. مع كل تدبير نتخذه، الهدف هو التوصل إلى نظام أكثر إنسانية وأكثر إنصافا، ومن خلال الائتلاف الدفاعي مع المملكة العربية السعودية وباكستان بالاستناد إلى الملكية الوطنية الإقليمية، نحن نعزز التضامن فيما بيننا، ونهدف إلى التوصل إلى حلول للمشاكل التي تعترضنا في المنطقة ومن داخلها. نحن نبذل الجهود مع مختلف الفعاليات لكي نبتعد عن حالة الحرب الذي يشهدها الخليج أو منطقة الخليج. أي محاولة لتوسيع رقعة هذه المواجهات والنزاعات إلى المناطق الجارة، هذا الأمر لن يخدم أحدا. وبالنسبة لغزة، نحن نبقى ملتزمين باتفاق شرم الشيخ الذي أبرمناه منذ عام من الزمن، وعلينا أن نبدأ بإعادة إعمار غزة بأقرب الأجال. وفي هذا الصدد، أنا أوجه دعوة إليكم جميعا لكي تضغطوا بشكل أكبر على إسرائيل. ينبغي بالجميع أن يفهم ويقبل ما يلي: أي محاولة لخنق دولة فلسطين، أي من هذه المحاولات ستخفق ولن تنجح. وبإذن الله سنعود إلى هذه الأيام الجيدة عندما يتم احترام حدود 1967 مع القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. بعد 14 عاماً من القمع، بدأت سوريا بمسار جديد، بدءا بثورة 8 ديسمبر وبقيادة الرئيس الشارع. نشهد تحرك سوريا نحو هدف محدد، وهي أن تكون دولة تنعم بالسلام بعيدا عن أي استفزازات خارجية، ونحن سنرافق الأشقاء السوريين في هذه الرحلة. وفي العراق، وهي دولة جارة أخرى، ندعم الجهود الآيلة إلى تعزيز سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في هذه الدولة، ونحن نعمل مع العراق من أجل النقل الاستراتيجي و مشاريع الطاقة، ومن شأن ذلك أن يعزز رفاهية منطقتنا. ومن بين هذه المشاريع مشروع تطوير الطرق. أما بالنسبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، نحن نأمل وبصدق بأن هذه الحرب ستنتهي مع حفظ سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، ونحن نستمر باتصالنا مع مختلف الأطراف، وذلك لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود وتعزيز الأمن الغذائي، ولكي نمنع انتشار النزاع إلى مناطق أخرى. وأود وبشكل خاص أن أشدد على أن الهجمات الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأسود، أيا تكن الجهة التي تحمل هذه الشحنات، هذا الأمر لا يمكن قبوله بتاتا. ونحن نعتبر أن حرية الملاحة في مضيق هرمز ينبغي الإبقاء عليها والحفاظ عليها. في البحر الإيجي وفي شرق البحر الأبيض المتوسط، نرغب بحل القضايا بالاستناد إلى حسن الجوار وبموجب القانون الدولي. نقترح مؤتمر لشرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك لكي نتوصل إلى أرضية مشتركة. و بهذه المناسبة مرة أخرى أكرر النداء التي وجهته مرات عديدة في الدورات السابقة للجمعية العامة: المساواة من حيث السيادة بين القبارسة الأتراك واليونانيين، وعلينا أن نعالج وضع العزلة. هذا الأمر لابد من أن ينتهي، وأنا أوجه دعوة إلى الأسرة الدولية لكي تعترف بجمهورية تركيا لشمال قبرص والتوصل إلى علاقات دبلوماسية واقتصادية وسياسية معهم. المندوبون الموقرون، تركيا وبفضل صناعتها الدفاعية وبفضل اقتصادها القادر على الصمود، نحن نبقى جزيرة استقرار في خضم النزاعات التي تدور في منطقتها، ونحن جزء لا يتجزأ من أوروبا، ونحن نطلع بدور أساسي لضمان رفاهية وأمن القارة الأوروبية. فقمة الناتو التي نظمناها في تموز يوليو كانت تكريس لالتزامنا بأمننا المشترك والجماعي. إن أوروبا عندما تستثني تركيا من هيكلها الأمني، لا يمكن لهذه القارة أن تكون أكثر أمنا وأن تكون أكثر قوة. نحن نحدد ملامح مستقبلنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية بالتحديد، ونتوقع الرؤية نفسها من الاتحاد الأوروبي أيضا. البلقان هي منطقة لدينا روابط تاريخية عريقة معها، وهي عميقة، وفي إطار منصة السلام في البلقان نتخذ تدابير مشتركة لتعميق تعاوننا مع هذه المنطقة. وموقعنا في جنوب القوقاز أيضا واضح، نحن نأمل التوصل إلى السلام المستدام بين أذربيجان وأرمينيا، ونحن نثني وندعم الالتزامات من أجل التوصل إلى حل من قبل القائدين الأرمني والأذربيجاني، ونحن نعمل من أجل تطبيع العملية بين دولتنا وأرمينيا. وأود أيضا أن أشير إلى ما يلي، إن منظمة الدول الناطق أو تركيا هي مثال للتعاون الذي يزداد عمقا وقوة عاما بعد عام، وإن قمة القادة 13 الذي سيعقد في أنقرة في أكتوبر أو في 30 تشرين أول أكتوبر، نأمل أنه سيفتح الباب وأفق جديدة أمام هذه المنظمة. والشراكة وقمة الشراكة الرابعة بين تركيا وإفريقيا التي ستنظم في ليبيا في ديسمبر ترمز لهذه الشراكة التي نبنيها منذ أكثر من عقدين من الزمن في جنوب آسيا. من الأهمية بمكان لكل المنازعات بما في ذلك النزاع الكشميري أن يتم حلها من خلال الحوار وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأخرى ذات الصلة. كل القضايا يمكن حلها من خلال التدابير السليمة، والأمر سيان بالنسبة للتوتر في القارة الإفريقية. نحن ندعم الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والسلام المستدام في السودان، بالإضافة إلى الجهود لتعزيز الأمن والتنمية والقدرات المؤسساتية في الصومال. وفي الوقت نفسه علينا أن نحافظ على الاستقرار في ليبيا، هذا من بين أولويات
0: راديو الحرية.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة. طيب احكي لي ايش عندهم؟ كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب. والاسعار كيف؟ طيب خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق. متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالميا، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
0: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
3: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: أنا لمنظمة الغذاء وزراعة الفاو تابع الأمم المتحدة، وأنا واثق بأنكم لن تترددوا في تأييد مرشحنا. تجر الإشارة إلى التالي أيضا، مع المتغيرات السريعة التي يشهدها عالمنا، بدأت البشرية أيضا بمواجهة مخاطر اجتماعية جديدة، الخوف من الإسلام والذي ينتشر كعدوى في الغرب يترأس ويتصدر هذه القضايا. النساء المسلمات والبنات المسلمات بشكل خاص تعرضنا لتمييز أعظم في السنوات الأخيرة. نحن نعتبر بأن الحظر على الحجاب الذي استحدثته بعض الدول في المدارس هو مهاجمة لأبسط حقوق المرأة. زيادة الخوف من الأجانب والعنصرية الثقافية ومعاداة السامية كلها أيضا توجهات سامة يجب أن نكافحها بعزيمة. وإن السياسات العالمية للتحييد الجنساني أصبحت وباء يستهدف الأطفال الأبرياء ويستهدف الأسرة كوحدة، لنا أن نكسر هذا الحصار عبر حماية الأسرة، الأسرة التي هي من رجل وامرأة. تركيا سوف تستمر بإطلاق المبادرات لحماية الأسر والأطفال بالرغم من الهجمات التي نتعرض لها من بعض جماعات المنادى أو اللوبي. إحدى المخاطر التي تهدد السلام العالمي هي انتشار المعلومات المغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي. إن المدافعة عن الحق أصبحت اليوم أكثر أهمية من أي وقت سبق. نواجه نفس المخاطر بالنسبة للذكاء الاصطناعي AI الذي أصبح من الصعب التحكم به والسيطرة عليه. لقد طال انتظار موعد إقامة إطار قانوني عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي. علينا أن نسرع من الأعمال للجهد الذي يبذل لصياغة وتنفيذ معاهدة أممية عالمية معنية بالذكاء الاصطناعي. السادة الوفود، الواقع الذي تحدثت عنه اليوم وتحدثت عنه بصراحة ومن الصميم قد تزعج البعض وقد تقض مضاجعهم وقد تكشف الستارة عن بعض الوجوه. وأنا أدرك أن هناك عمليات لإدارة الانطباعات تحاول إسكاتنا. وقال الشاعر، وأنا أقتبس، قالوا أننا إذا ما صمتنا فإن هذه القضايا ستختفي، ولكن حتى مع صمتنا فإن التاريخ لن يصمت، وحتى لو بقي التاريخ صامتا فإن الحقيقة لن تبقى صامتة. يؤمنون أنهم إذا ما تخلصوا منا ستعتبر المشكلة محلولة، ولكن حتى لو تخلصوا منا لن يتخلصوا من عذاب الضمير. حتى لو تخلصوا من عذاب الضمير لن يكونوا قادرين من الفلات من حساب التاريخ، وحتى لو أفلتوا من حساب التاريخ لن يفلتوا من العقاب السماوي. نهاية اقتباس. استاي باردون كرئيس لدولة تستهدي بضميرها وتاريخها وقلبها، وطالما دمت على هذه الأرض فأنا مستمر في المدافعة عن حقوق المظلومين وحقوق من هضمت حقوقهم، وأنا سأبقى صوتا يتحدث باسمهم ويدافع عنهم ويكافح لأجلهم. سأتحمل الصعاب، سأدفع الثمن، ولكني لن أبقى صامتا في وجه الظلم، ولن أتنازل أبدا أمام الظلم والقمع. إذا ما تابعنا الاتجاه الذي اعتمده علمنا اليوم، نجد أمامنا مسارين: إما نعمق انعدام اليقين عبر الخوف والنزاع والعزلة، أو المسار الثاني، نبني مستقبلا معا عبر العدالة والتضامن والإرادة المشتركة. طبعا من السهل أن نضرب الظلام أو أن نشكو من الظلام، الأصعب هو أن نقوم بإشعال شعلة نبدد بها هذه الظلمات. تركيا تختار المسار الثاني، وسنخط الخطى على هذا المسار بصبر، ونأمل أن يسهل الله طريقنا وأن يكون هو دليلنا ومصدر إلهامنا. أدعو الأصدقاء الذين يستمعون إلينا من هذه القاعة ومن كل أرجاء العالم أن يعتنقوا هذه الرؤية المشتركة لمستقبلنا معا. أحييكم بأطيب التمنيات باسمي وباسم شعبي، وحتى نلتقي مرة أخرى، تحياتي لكم جميعا وبكل الاحترام.
0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينهي كلمة بلاده أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، استهل الكلمة بالإعراب عن حزنه لعدم حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك للعام الثاني لعدم حصوله على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، ووصف هذا الإجراء بالإجحاف لشعب فلسطين. عن ذلك ينضم إلينا من الأمم المتحدة مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا ومرحبا بك نبيل. الأوضاع في غزة، الضفة الغربية، سوريا، وحتى مستقبل علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي والاتفاق مع السعودية وباكستان، كانت هذه محاور عدة في هذه الكلمة التي انتهت للتو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ما تفاصيل ما جاء فيها نبيل؟
2: نعم أحمد، بالفعل مروحة واسعة من القضايا تطرق إليها الرئيس التركي، انطلاقا من الوضع في فلسطين، وأشار على وجه الخصوص، وربما هو أول القادة على منبر الجمعية العامة، الذي يشير إلى عدم حصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق على تأشيرات الدخول، واعتبر أن هذا الأمر هو يشكل عارا بالنسبة إلى ضمير الإنسان، مؤكدا على حق فلسطين في التحدث ومخاطبة العالم كدولة ذات سيادة. أيضا أشار إلى أن النزاعات العام الحالي، أو يعني منذ عام وحتى اليوم، أودت بعشرات الآلاف من الضحايا في قطاع غزة وحده. فقط على سبيل المثال قال إن عدد الضحايا تجاوز 74,000، وأن الفلسطينيين لا يزالون يبحثون عن من فقدوهم تحت الركام. وقال إن إسرائيل ماضية في تحويل غزة إلى أكبر مقبرة للأطفال في العالم، وأشار إلى أن الأطفال في قطاع غزة هم النسبة الأعلى من أطفال العالم الذين يعانون من بتر أعضائهم. كذلك أشار إلى أن إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يهدف بوضوح إلى حرمان الفلسطينيين من أرضهم. أشار كذلك إلى عدم سماح إسرائيل للمسيحيين والمسلمين بالوصول إلى الأماكن المقدسة في الضفة الغربية والقدس بطبيعة الحال. وصف الأمر بأنه إبادة جماعية، وشدد على ضرورة عدم التهاون وعدم يعني التطبع مع هذا الوضع القائم بالنسبة للفلسطينيين من جانب المجتمع الدولي. وقال إن الخطوة الأولى يجب أن تشمل كذلك لمعالجة هذه الانتهاكات إصلاح مبدأ استخدام الفيتو في مجلس الأمن، وقال إن مجلس الأمن لا يمثل صورة العالم في وضعه القائم حاليا، وأن 5 دول تتحكم بقرارات مجلس الأمن من خلال قوة الفيتو، وهو أمر يتطلب إصلاحا بشكل عاجل. أيضا أشار أردوغان إلى الملكية الإقليمية لحل النزاعات، قال إن هذا المبدأ هو ما تعمل عليه تركيا، بحيث تتمكن الدول من معالجة أزماتها على المستوى الإقليمي. ووضع الاتفاق الدفاعي بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في هذا الإطار، وقال إن الدول 3 تعمل على إيجاد حلول إقليمية لأزمات المنطقة. كذلك أشار إلى أن الحرب الدائرة في الخليج يجب أن تتوقف، وأن يشمل ذلك حرية الملاحة، وأيضا أكد على ضرورة عدم محاولة أي طرف توسيع نطاق هذا النزاع إلى باقي أرجاء المنطقة أو المناطق المجاورة. قال أردوغان أيضا إن تركيا تعمل على تعزيز شراكاتها مع الدول المجاورة في قطاعات الازدهار الاقتصادي وأيضا نقل الطاقة. أشار في هذا الإطار على وجه التحديد إلى المشاريع التي تقوم بها تركيا لتعزيز قدرات نقل الطاقة مع العراق. كذلك أشار إلى مسألة الذكاء الاصطناعي، قال إن هذا الأمر يتطلب التوصل إلى ميثاق أو قانون أو معاهدة دولية لتنظيم مسألة الذكاء الاصطناعي.
0: من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مراسلة التلفزيون العربي نبيل أبي صعب، شكرا جزيلا لك نبيل على متابعة هذه الكلمة. والآن نتابع هذه النافذة التي كانت قبل قليل مع محمد بالدين، والتي حاور فيها المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجارك.
3: مشاهدينا الكرام، إذن في هذه النافذة المستمرة معكم من هنا بمباني الأمم المتحدة لأعمال الجمعية العامة 81 للأمم المتحدة، وينضم إلينا هنا في نافذة التلفزيون العربي ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. مرحبا بك سيد دوجاريك. استمعنا إلى خطاب الوداع اليوم، هذه آخر جمعية عمومية يحضرها ويخطب فيها الأمين العام غوتيريش. كذلك استمعنا إلى خطابات الرؤساء البرازيلي والرئيس الأمريكي وكذلك العاهل الأردني، لكن لو توقفنا تحديدا عند خطاب الرئيس الأمريكي وخطاب غوتيريش، خطاب يتحدث عن تعقيدات العالم اليوم من قبل غوتيريش، نصفها الولايات المتحدة طرف فيها، وخطاب من قبل ترامب يقول فيه لا أنا من أصلحت العالم وأوقفت الحروب. كيف يتفق الأمران في محفل الأمم المتحدة هذه السنة؟
5: محمد، أولا يسرني أن أكون معكم مجددا عبر شاشة التلفزيون العربي. مرحبا بك في نيويورك وفي الأمم المتحدة. أعتقد أن هذه هي ماهية الأمم المتحدة، أكثر من 190 قائدا دوليا يتحدثون هنا ويخاطبون العالم وجماهيرهم المحلية ويعرضون رؤاهم للعالم. وأعتقد أن الأمين العام في خطابه الأخير للأمم المتحدة كان واضحا جدا، وفحوى ذلك كان مفاده أن القوة يجب أن تمارس في إطار القانون، أي أن القانون يجب أن يحظى بالقوة. وأعتقد أنني سوف أترك للصحفيين أمثالك أن يقوموا بالتعارض والتماثل بين ما قاله الأمين العام ورئيس الولايات المتحدة.
3: كان بيد الأمم المتحدة كمنظومة كآلية دولية أن تضغط أو أن تصل إلى حد أقصى من الضغط على الفاعلين في المجتمع الدولي، ومن بينهم الولايات المتحدة وغيرها، روسيا أيضا، الصين، من أجل أن لا يكون العالم اليوم في هذه التعقيدات التي نراها؟ هل لو كانت هذه الدول تشعر بأن ثقل الأمم المتحدة حاضر كانت لتنخرط في صراعات وتعقيدات؟
6: Well,
5: محمد، أعتقد أننا حينما نتحدث عن الأمم المتحدة فالجواب هو سؤال أي أمم متحدة نعني بذلك. هل أمين العام الذي لديه صوت صادح ولكن ليس له سلطة على الدول الأعضاء، أم نتحدث عن مجلس الأمن والدول الأعضاء الخمس البارزين منها؟ حاليا لدينا مجلس أمن أكل عليه الدهر وشرب كعالم 1945 أكثر من كونه عام 2026، كما أن لدينا عضوان بارزان في مجلس الأمن منخرطان في نزاع ليس مع بعضهما البعض ولكن في نزاع، حيث رأينا وشاهدنا انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان. وهذه كانت رسالة الأمين العام اليوم، أن هذه الدول الأعضاء التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان، كانت هذه وعود بالحفاظ على القانون الدولي وأن نضمن أن لا يكون عالمنا بلا قوانين.
3: آلية الإصلاح التي السنة الماضية كنا نتحدث عنها هنا من هذه النافذة، آلية إصلاح الأمم المتحدة التي يدعو إليها الأمين العام، يدعو إليها حتى قادة العالم، هل هي وشيكة؟ هل هي في المتناول؟ هل هنالك أي بوادر على أن العالم راغب أو القوى الكبرى راغبة في أن تنخرط في آلية الإصلاح هذه؟
5: تمت عدد من الإصلاحات التي جرت بالفعل، ولكن الإصلاح في قلب السلم والأمن الدوليين هو في مجلس الأمن. كان ثمت بعض النداءات للحد من استعمال حق النقد الفيتو من بعض الدول الأعضاء، وكان ثمت مقترحات على الطاولة، لم نرى حتى الآن أي تغيير، ولكنه ثمت تحدي قائم. نحن نطلب ممن يتمتعون بالقوة أن يشاركون هذه القوة، ونحن نعرف أين نريد أن نكون، وذلك سوف يتطلب الكثير من الضغط المستدام لنكون هناك.
3: باعتقادك الآن بقيت الأمم المتحدة وبقي منها ما يمكن أن يدير المرحلة المقبلة، خاصة تحديات المضائق، الحروب القائمة، عدم الثقة حتى أو تراجع الثقة في أنها كمنظومة أممية بإمكانها أن تقوم بكل هذه التحديات؟
5: مجددا، أجهزة مختلفة من الأمم المتحدة تقوم بمهام مختلفة، ومثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع سوف تكون مركزا للدبلوماسية، ونأمل أن نستعملها القادة للوصول إلى حلول دبلوماسية. ولكن أيضا ثمت العمل الإنساني للأمم المتحدة الذي يستمر، سواء كان في غزة أو في لبنان أو في السودان أو ميانمار أو في باقي أرجاء العالم. نحن نستمر في توفير المساعدة لأكثر من 200 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة.
3: في قضية غزة ولبنان تحديدا، كيف تنظر الأمم المتحدة إلى ما تحقق بما فيه الاتفاقات التي لم تكن في إطار الأمم المتحدة، مثل الاتفاق أو المرحلة الأولى من الاتفاق التي أشرف عليها ترامب من خلال ما يوصف بمجلس السلام؟ هل ترى الأمم المتحدة أن شيئا بالفعل قد تم تحقيقه هو أن فرص السلام قائمة؟
5: إن مجلس السلام في غزة لم يكن قد حصل خارج إطار الأمم المتحدة، بل قرار بمجلس الأمن رحب بإنشاء مجلس الأمن، ويعمل هذا الأخير مع الأمم المتحدة على العمل الإنساني، ولم نزل نعمل معه في إطار قرار مجلس الأمن لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وكان لدينا اتصال ممتاز مع السيد ميلادينوف رئيس مجلس السلام، ولكن يجب أن يبذل أكثر من ذلك وندفع الإسرائيليين لإدخال المزيد من المساعدات. ولكن لطالما جرى ذلك في إطار الجمعية العامة أو قرارات مجلس الأمن، كما يحصل في لبنان مع القرار 1701 وقوات حفظ السلام.
3: طلباتكم إدخال مزيد من المساعدات؟
5: هذا أخذ ورد مستمرين، نحن على تواصل معهم يوميا، أحيانا ننال مبتغانا، أحيانا لا، غالبا لا، ولكن نحتاج إلى مساعدة أكثر.
3: القريب والمتوسط لحرب إيران بأزمة المضائق، مضيق هرمز الآن ولاحقا ربما مضيق باب المندب.
5: أن الأثر على المدى البعيد بدأنا بالفعل نلحظه ونراه في ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة الذي بلغت وضربت الدول الأكثر هشاشة، كما الدول الغنية يجب أن يكون لدينا عودة إلى حرية الملاحة. وإذا ما كانت هذه الممرات الاستراتيجية الضيقة تحد من الملاحة، فثم تبعات على الاقتصاد العالمي سوف تصبح أكثر سوءا.
3: أخير، نحن نعلم أن هنالك محاولات تصويت وتصفيات مستمرة لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة أو الأمينة العامة، أيا تكن أمينة عامة أو أمينا عاما، إلى أي درجة الإرث الذي سيتركه غوتيريش سيكون أثقل مما كان هو قد خلفه من بان كي مون على سبيل المثال؟
5: أعتقد أن السيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أنجز الكثير في الإصلاحات، ونأمل أن من سيخلفه يستمر في هذا المسار وأن يجعل هذه المنظمة التي يرأسها أكثر فعالية وأن تعمل بشكل أفضل. لا نعرف متى سوف يجري التصويت على الأمين العام ومن سينتخب، وكما كنا نتحدث أنا وإياك أنها أكثر غموضا، أي الانتخابات من الانتخابات عفوا البابا. نعم بالطبع.
3: تتوقعها سيدة؟
5: It's not for me ليس يعود إلي أن أتوقع أمرا معينا، ولكن السيد غوتيريش قال أنه سوف يسعد جدا بأن تخلفه امرأة كأمينة عامة.
3: جارك المتحدث باسم الأمين العام المتحدة، شكرا جزيلا لك على وقتك معنا، وشكرا أيضا على التعاون مع الصحفيين على طول الخط دائما في التغطيات هنا.
6: شكرا محمد. شكرا محمد.
3: مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية من نافذتنا من الأمم المتحدة هنا في نيويورك لأعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. عودة للزملاء في لوسيل واستكمال هذه التغطية المفتوحة.
0: تابعنا هذه المقابلة التي أجراها التلفزيون العربي مع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك، والتي أشار فيها إلى أن استمرار القيود على حرية الملاحة يرفع أسعار الغذاء والوقود، وأشار كذلك إلى الكلمة التي ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة وهي الأخيرة له كأمين عام للأمم المتحدة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 اليوم، والتي ركز فيها على الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية وعن مخاطر الذكاء الاصطناعي. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما أخذ إجراء سريع ضدها. ودعا ترامب دول العالم إلى المشاركة في الحصار الشامل على طهران وفرض عزلة اقتصادية كاملة حتى تتوقف عن مهاجمة الملاحة في مضيق هرمز.
7: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية. أدعو جميع الدول إلى مشاركتنا في فرض حصار اقتصادي على إيران إلى أن توقف هجماتها على الملاحة التجارية وتتخلى عن طموحاتها وتوقف دعمها للإرهاب.
0: وقال العاهل الأردني عبد الله الثاني إن إخراج الفلسطينيين من منازلهم بالقوة في الضفة الغربية يعد تهجيرا قسريا، مشددا على أن المساءلة تبدأ عند تسمية الأمور بأسمائها بما في ذلك محاولة محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في قطاع غزة.
8: هدم المنازل الفلسطينية لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس إنفاذا للقانون، إنه تهجير قسري. الاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، إنه ضم بحكم الأمر الواقع. شبكة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، إنها نظام إخضاع. الهجمات

0: يعني حل دولتين.
1: العنف والتهجير وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يطمس معالم الطريق نحو السلام ويثير المخاوف من خطر التطهير العرقي، ولن نسمح لمشروع حل الدولتين أن يختفي أمام أعيننا.
0: نشير إلى هذا الخبر العاجل. الخارجية القطرية تقول في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد. الخارجية القطرية تقول في بيان إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد ضمن هذه اللقاءات المستمرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. بيان من الخارجية القطرية يقول إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في هذا اللقاء الذي وردت صوره قبل قليل بحث تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد في المنطقة ضمن هذه اللقاءات التي يجريها القادة والمسؤولون على هامش مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي نستمر في متابعة الكلمات الرئيسية فيها. أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 يتحدث الآن رئيس جمهورية قرغيزستان بينما يرد هذا البيان من الخارجية القطرية عن اللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء وزير الخارجية، من بينها لقاء مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي وبحث فيه تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد. وتحولت نيويورك اليوم إلى أكبر تجمع دبلوماسي وسياسي في العالم مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى مدى أسبوع تستضيف أروقة المنظمة الدولية قرابة 170 فعالية تبحث ملفات تتجاوز حدود الأزمات والحروب إلى الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.
2: منذ تأسيسها عام 1945 تحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منصة لأبرز الخطب والمواقف السياسية في العالم، منظمة بدأت بإحدى 51 دولة ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 193. من خطاب خروتشوف عام 1960 إلى خطاب فيدل كاسترو في العام ذاته الذي استمر نحو 4.5 ساعات، مروراً بخطاب القذافي عام 2009 وموقف هوغو تشافيز عام 2006، ظلت منصة الجمعية العامة شاهدة على خطب ومواقف طبعت تاريخ المنظمة.
3: نحن هذه لا نعترف بها ولا نقبل.
2: اليوم تعود الدورة 81 بشعار استعادة الثقة وإدارة التحول، لكن خلف الشعار عالم أكثر اضطراباً وحروب تتسع وملفات أثقل، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وإيران واليمن، حروب وصراعات تتصدر جدول الأعمال، بينما تعرقل الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي قدرته على التحرك. منصة للخطابات فقط، فخلف القاعات المفتوحة للإعلام تتحرك دبلوماسية مكثفة، لقاءات.
4: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: من خلال دورها وسيطا موثوقا وميسرا للسلام، تحذر أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها. الحضور الكرام، إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناءً على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد، وأن يغلق ممر مائي دولي يعبره نحو ربع تجارة الطاقة في العالم، وأن تتحول شرايين الاقتصاد العالمي إلى أوراق ضغط ومساومة يدفع ثمنها الناس في كل قارة، وهم أبعد ما يكونون عن أسباب الصراع. إنها أزمة ترفع أسعار الغذاء والدواء وتمس بأرزاق شعوب لا علاقة لها بهذا كله. وعلى الرغم من كل ما حصل وكان يمكن تجنبه، فإننا ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءاً للحرب في الطريق نحو حلاً دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها بما فيها إيران، ويفتح الأفق للتعاون في المجالات المختلفة مع ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي في رأينا. الحضور الكرام، في الوقت الذي نبذل فيه كل ما في وسعنا لتدارك الأوضاع بالجهود الدبلوماسية، عززنا صمودنا دفاعاً عن سيادتنا وأرضنا وشعبنا وعن مقومات حياتنا الطبيعية، وصممنا خططاً اقتصادية مرنة، وبقينا على التزامنا بمشاريعنا التنموية على الرغم من الأثر السلبي البالغ والثمن الباهظ الذي جبته الحرب. إن خيارنا عند كل منعطف وفي كل أزمة هو الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة وطننا وشعبه والمقيمين على أرضنا. وقيمنا ليست شعاراً نرفعه، بل واقعاً نعيشه ونهج نمارسه، ومفاده أن كرامة الوطن لا تقايض، وأن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة. لقد غرس جذور هذا النهج في وطننا قادة قطر، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى الشيخ حمد بن خليفة الثاني طيب الله ثراه أميرنا بين عامي 1995 و2013، والذي غادرنا هذا العام مشيعاً بمشاعر الحب والعرفان من شعبه وجميع القوى المحبة للسلام في منطقتنا والعالم. وفي هذه المناسبة أشكر الجمعية العامة المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريماً لذكراه وتقديراً لإرثه. وقد أثبتت التجارب والتحديات التي واجهناها أن الصمود هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط واستعداد واستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية. ومن هذا المنطلق عملنا على مدى سنوات على دراسة المخاطر وتأمين سلاسل الإمداد وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية وبناء احتياطيات استراتيجية وشراكات دولية موثوقة. ومع إدراك التكامل بين السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، تواصل دولة قطر الاستثمار في التنمية والتعليم والصحة والأمن والتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. الحضور الكرام، لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه. إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان الذي يسمونه هجرة. وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلاً من النظر في المرآة يوزعون التهم يميناً ويساراً، تارة بتهم العداء السامية، وتارة باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام القوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا يوجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. منذ اليوم الأول لن تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين حتى تحقق وقف إطلاق النار. ونحن نواصل اليوم جهودنا لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل في المقابل أن تفي بتعهداتها كاملة غير منقوصة، من وقف نهائي للعمليات وانسحاب من القطاع ورفع للحصار وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية. ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان، لأنه يعزز صمودهم على أرضهم. على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهناً بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان. ويبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا، وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967.
0: غير راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM. الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. وفي سوريا الشقيقة نقف إلى جانب شعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية.
2: إسرائيل تتصرف كأنها وصية على دول المنطقة وتعلن عدم التزامها بالتفاهمات، هذا من ضمن ما جاء في كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونعود لمتابعتها.
1: وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. وفي سوريا الشقيقة نقف إلى جانب شعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية. وفي السودان الشقيق ندعو إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته. وفي ليبيا الشقيقة ندعم المسار السياسي وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. وفي الصومال الشقيق نجدد دعمنا الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وفي لبنان الشقيق ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ونؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701. وفي اليمن الشقيق ندعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار. الحضور الكرام، لا تكتفي دولة قطر بالاطلاع بدور الوساطة وتيسير الحوار بين أطراف النزاعات من أجل التوصل إلى حلول بالطرق السلمية، بل نبذل جهوداً في الاستجابة الإنسانية لمعاناة الناس نتيجة للحروب والكوارث الطبيعية، كما ندعم التنمية البشرية في بلدان عديدة في منطقتنا وخارجها. هذا الجمع بين حماية مصالحنا الحيوية ودور الوساطة المجربة والمقدرة والمعترف بها دولياً، والعمل الإنساني والمواقف المبدئية المنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية هو أساس سياستنا الخارجية، وهذه العناصر الأربعة هي مكوناتها. وتبقى قطر فضاءً مفتوحاً للحوار والتفاعل الثقافي بين الشعوب وتبادل الآراء والتجارب. إننا نواصل الإسهام في المبادرات الدولية التي تجمع الشعوب وتدعم التنمية. وفي هذا المنطلق تستعد الدوحة لاستضافة القمة العالمية 24 عام 2028، تأكيداً لالتزامنا بتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء مجتمعات شاملة، كما تستضيف بطولة كأس العالم لكرة السلة 2027، إيماناً بدور الرياضة في مد جسور التواصل والتقارب بين الشعوب. فيما يأتي توسيع بيت الأمم المتحدة في الدوحة امتداداً لشراكتنا الراسخة مع المنظمة الدولية، وتعزيزاً لقدرتها على أداء رسالتها في خدمة السلام والتنمية وحقوق الإنسان. إن التعايش السلمي والحوار ليس خياراً من بين خيارات، إنهما السبيل الوحيد الذي لا يترك خلفه منتصراً ومهزوماً. ولهذا نجدد تمسكنا بميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ونؤكد أن دولة قطر ستكون دائماً ساعية للسلام وميسرة له. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تابعنا كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، قال إن جوهر ما تشهده المنطقة هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها، وفي غياب هذا النظام بات ممكنا أن يزج طرف بجيرانه في حرب هي ليست حربهم. قال أمير دولة قطر إننا ما زلنا مقتنعين بإمكانية حل الأزمة في الخليج عبر الدبلوماسية وفتح مضيق هرمز. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إنه لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي، وقال إن خيار دولة قطر عند كل منعطف هو الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة الوطن. قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أن الكارثة في غزة ما زالت مستمرة، وأن قادة إسرائيل يجاهرون بأن الحل هو تهجير السكان. سنستمر في متابعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 ونعود إلى نيويورك وهذه النافذة مع زميل محمد بالدين. إليك محمد.
3: شكرا لك أحمد. إذن تابعنا للتو كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، والتي تطرق فيها لأبرز القضايا التي يهتم بها العالم اليوم، وخاصة التوترات التي عليها التركيز الأكبر والتي ينشغل بها العالم، تؤثر في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن. نتوقف سريعا عند العناوين العريضة لهذه الكلمة قبل أن نناقشها مع ضيوفنا من هنا من هذه النافذة. انضم إلينا نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي من نيويورك. مرحبا نبيل، أبرز ما وقفت عنده من العناوين العريضة في هذه الكلمة لأمير دولة قطر.
4: نعم محمد، الملفت والملاحظ أولا أن أمير قطر بدأ بيانه وخطابه بالإشارة إلى أهمية الحوار والوساطة والحل الدبلوماسي، وأنهى خطابه بهذه العبارات أيضا. ضمن الخطاب كان واضحا أيضا التركيز على الشأن الفلسطيني وضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها ووقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، وأكد على أن الحديث عن نظام دولي عادل لا يستقيم في ضوء الاحتلال واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، وقال إن ما حصل في غزة يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، خصوصا أن هذه الكارثة مستمرة الآن وأن قادة إسرائيليين يجاهرون بالمخططات لطرد الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة. أيضا أشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، وقال أن قطر تندد وتدين هذه الاعتداءات، وخصوصا أنها تسعى إلى توسيع المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب السوري، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان، حيث تواصل إسرائيل تدمير القرى بصورة تذكر بسياساتها وإجراءاتها في فلسطين. أيضا أشار إلى مسألة الوضع القائم حاليا في الخليج، وشدد على ضرورة اللجوء إلى الحلول الواقعية بما يجيب أو يضمن الإجابة على هواجس كل الأطراف بما فيها إيران على ما جاء في بيانه. أيضا أشار إلى أن الأزمات في ليبيا والسودان والصومال كلها تحتاج إلى حلول سلمية، وأن قطر تدعم كل هذه الجهود السلمية لحل النزاعات في الدول العربية الثلاث. وكذلك الأمر بالنسبة إلى اليمن، شدد على دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل على أساس مخرجات الحوار الذي كانت رعته الأمم المتحدة، وختم بالتأكيد على أن التعايش السلمي والحوار ليس بخيار، بل هما الطريق الوحيد الذي لا يترك مهزوما ومنتصرا، بل يؤدي إلى السلام للجميع.
3: شكرا لك نبيل على هذا التلخيص لأبرز ما ورد في كلمة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسنناقش هذه الكلمة وأبرز ما ورد فيها مع ضيفنا هنا في هذه النافذة من نيويورك دكتور محمد الهاشمي الخبير الاستراتيجي. وتحديدا أردنا أن نبدأ بلغة الخطاب هذه المرة، نتحدث عن لغة الشد وأكثر تحديدا فيما يتعلق بمن يستخدمون المضائق على سبيل المثال ورقة يهددون شرايين التجارة العالمية، وكذلك من يعرقلون السلام في المنطقة وتسمية الأمور والأشخاص والجهات بأسمائها أي إسرائيل.
5: نعم.
3: ما الذي نخرج به من جملة هذه النقاط تحديدا في كلمة أمير قطر؟
5: أولا مساء الخير أستاذ أحمد، تحية لك وللأستاذ نبيل وللإخوان في الاستوديو. ويبدو أن الرياح التي تهب علينا الآن في نيويورك هي شبيهة بالرياح التي تعصف في الواقع السياسي والاستراتيجي في منطقة الخليج. أولا بدأ حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر حفظه الله بجملة كانت هي مفتاح لفهم السردية القطرية كاملة، خصوصا في الفترة السابقة، بأنه لا يفترض أن تكون الأزمة مفاجئة لأحد، لأنها نتيجة من السنوات أو للعديد من السنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة. وأعتقد أن هذه هي جوهر المشكلة في الشرق الأوسط بشكل عام وفي أمام القضايا العالمية. وأيضا وضح حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر ضرورة استخدام الحوار للوصول إلى حلول عادلة، وبين أن هذا هو المنهج القطري التي تبنته دولة قطر منذ تأسيس المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية من قبل مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم طيب الله ثراه، مرورا إلى أو وصولا إلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد رحمه الله. أيضا تحدث حضرة صاحب السمو عن التسويات العادلة بكونها شرط من الشروط الأساسية لحل الأزمات، فالتسويات التي تأخذ بعين الاعتبار جزء أو أيديولوجية معينة أو سرد معين أو طرف معين تعلم استخدام أوراق الضغط هو لن يضمن على الأقل الأمن الجماعي، لأن الأمن الجماعي هو طبعا من الشروط الأساسية، وغيابه لا يمكن اعتباره غياب الأمن الجماعي كشيء يعني ضامن للسلام والتسويات الدولية. كما وضح حضرة صاحب السمو موضوع زج دول الخليج في حرب، كما صرح عنها أنها حرب ليست حربهم، وما تبعه طبعا.
3: وكان هناك لافت أنه قال بأن الحل الدبلوماسي ما يزال ممكنا.
5: نعم،
3: وهذه نقطة لافتة لأن قطر قادت جهود الوساطة
5: بلا شك، لأن هذا مبدأ أصيل في السياسة الخارجية القطرية. أولا الوساطة هي ليست مجرد أداة تتخذها قطر، لكن الوساطة أولا وقبل كل شيء في الدستور القطري في المادة السابعة ذكر صراحة كمنهج من مناهج بناء الجسور مع دول العالم والمجتمع الدولي. ولكن أيضا لأننا جربنا، يعني كان لدولة قطر رصيد مشرف في تبني الوساطة وتحقيق ما يمكن تحقيقه. وهنا أيضا أود الإشارة إلى إلى إلى يعني كما وضع سمو الأمير أننا يجب علينا أن لا نفوت هذه الفرصة، لأن الآن الفرصة تخلق في المجتمع الدولي، لكن مع الأسف لا تكون دائما الفرص قائمة للحلول الدبلوماسية بشكل عام وللوساطة بشكل خاص. وأيضا وضح أن هذا أيضا لا يأتي بشكل غير مشروط، لأن دولة قطر لا يمكنها أن تستمر بالوساطة إذا كانت تحت أي اعتداء، وهي تتمسك كما عبر حضرة صاحب السمو بالدفاع عن سيادتها وشعبها، والمهم مع ذلك التمسك بمشاريعها التنموية، لأن هذا أساس إنشاء دولة قطر.
3: لدينا دقيقة قبل أن نعود للزملاء في الدوحة، هل تعتقدون بأن هذه الموازنة ما بين التضرر القطري الواضح وقاله أمير دولة قطر من أن المضائق وشريان التجارة والطاقة أصبح كله ورقة ضغط، وهنالك طرفان في الواقع يستخدمانها كورقة ضغط، الأمريكي والإيراني، ومع ذلك هنالك والإسرائيلي أيضا، هنالك أيضا جهود الوساطة القطرية من جهة أخرى التي تحاول أن تقرب على مسافة واحدة الأطراف كلها، هل باعتقادك هذا قد ينبئنا عن شيء متعلق بجهود الوساطة في المرحلة المقبلة؟
5: نحن في قطر يعني كوسيط يجب علينا دائما أن نكون متفائلين وأن نؤمن بما بما يمكن عمله عن طريق هذه القنوات الدبلوماسية التي ربما تمر في مراحل يعني عسرة ومراحل صعبة، ولكنها تبقى هي الأجدر والأنفع لشعوب المنطقة. ولكن كما تفضلت أخي، هو في نهاية المطاف هذا الاستقرار هو شرط من شروط التنمية التي أشار إليها حضرة صاحب السمو، وهذا الاستقرار يجب علينا أن نبذله، ولكن قبل كل شيء مشروط بأمر واحد وهو تطبيق القانون الدولي بشكل عادل على الجميع، وأن لا يتم استخدام هذا القانون كقانون يطبق على الضعفاء ولا يطبق على غيرهم.
3: دكتور محمد الهاشمي الخبير في الشؤون الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على وقتك معنا في هذه النافذة. عودة مشاهدينا الكرام إلى زملاء في لوسيل والتغطية المستمرة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتمضي ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد مربو. انا صرت بصدمه كبيره يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الان وشاهد مجانا.

أهلا بكم مشاهدينا إلى العرب اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهله بالعناوين. من على منبر الأمم المتحدة، ترامب يدعو الدول إلى فرض حصار شامل على إيران ويقول إن إبرام صفقة معها ممكن بعد انتخابات الكونغرس. وأمير دولة قطر يؤكد ألا حل للأزمة في الخليج ومضيق هرمز إلا بالتفاوض. الحرس الثوري الإيراني يقول للتلفزيون العربي إن بلاده لا تسعى لحرب مع دول المنطقة، وطهران تسلم الأمريكيين عبر وسطاء مقترحا بإعادة فتح هرمز خلال أسبوع. حماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على قطاع غزة يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية، وتنفي المزاعم الإسرائيلية عن خطط الحركة لخطف جنود. وفي العرب اليوم أيضا، قبل ساعات من الصمت الانتخابي، كاميرا التلفزيون العربي ترصد الوضع في المغرب وتوجهات الناخبين.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أنظار العالم اليوم تتجه إلى نيويورك، حيث أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. الحروب في الشرق الأوسط وتداعياتها على الاقتصاد العالمي حضرت في كلمات المتحدثين، والتي نتعرف على أبرزها في نافذة من الأمم المتحدة في نيويورك مع زميل محمد بالدين. تفضل محمد.
1: شكرا لك حامد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة للدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نغطيها من هنا من نيويورك. وأعمال هذه الدورة شهدت في اليوم الأول خطابات افتتاحية من على المنبر الأممي. لم يخرج خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجديد سوى في دعوته العالم إلى الانضمام إلى الحصار الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران وعزلها اقتصاديا، وفي حديثه عن احتمال عقد صفقة مع طهران مباشرة قبيل أو بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس نوفمبر المقبل. لم يأتي ترامب أيضا على ذكر عرض قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران قدمته عبر وسطاء لفتح مضيق هرمز خلال أسبوع.
2: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية. أدعو جميع الدول إلى مشاركتنا في فرض حصار اقتصادي على إيران إلى أن توقف هجماتها على الملاحة التجارية وتتخلى عن طموحاتها وتوقف دعمها للإرهاب.
1: ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أو حذر من تفاقم التداعيات الاقتصادية للقيود على حرية الملاحة في الممرات البحرية وتأثيرها على دول العالم.
3: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعية ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءا.
4: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
1: كان هذا مقتطفا من كلمة أمير دولة قطر التي انتهت قبل قليل أمام الجمعية العامة للمتحدة، والتي تطرق فيها أيضا لأبرز الأزمات من حول العالم وخاصة الحروب والتوترات والدور القطري والسعي إلى الوساطة ونشر السلام ومحاولة الوصول إلى الحلول الدبلوماسية. الوقوف أكثر على أبرز الكلمات التي ألقيت في افتتاح أو في اليوم الأول من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في الأمم المتحدة نبيل أبي صعب. نبيل، لو وقفنا عند أبرز هذه العناوين، أبرز ما ورد في الكلمات الرئيسية التي ألقيت على منصة الجمعية العمومية حتى اللحظة.
5: نعم محمد، فلسطين طبعا هي العنوان الأبرز والمشترك بين كل الخطابات التي استمعنا إليها حتى الآن، ابتداء من الأمين العام للأمم المتحدة مرورا بترامب ولكن من زاوية أخرى، وأيضا الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. التركيز في شأن الفلسطيني هو على عدم تحرك خطة السلام لغزة قدما، لا بل استمرار إسرائيل في الانتهاكات في قطاع غزة وعرقلة وصول المساعدات على نطاق واسع، والتركيز كذلك على مخاطر التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والتهجير القسري ومحاولات إسرائيل طرد الفلسطينيين من أراضيهم. هذه التحذيرات وردت في خطاب غوتيريش وقادت الأردن وتركيا وقطر. بالنسبة إلى ترامب، أشار إلى أن الوضع في غزة يعد أحد إنجازات سياسته الخارجية لجهة الدفع نحو السلام من خلال إيقاف الحرب كما جاء في بيانه، لكنه شدد أيضا على ضرورة بناء الشراكات. وقال ترامب بالعديد من العناوين أنه يطرح نفسه كرجل سلام في الكثير من الملفات، وأشار إلى الوضع في الخليج بلغة تهديدية تجاه إيران، بأن على إيران أن تقبل بالشروط التي تطرحها الولايات المتحدة، وأيضا التمسك بمبدأ عدم حصولها على سلاح نووي، وإلا فإنه سيمضي بالخيارات القاسية جدا على إيران. في الشأن الأوكراني قال إنه سيتمكن من إنهاء الحرب، وأشار بإسهاب إلى مسألة الذكاء الاصطناعي الذي أسماه باسم جديد هو الذكاء الخارق، وقال إن الولايات المتحدة ستبقى في موقع ريادة في هذا القطاع الاقتصادي المهم والجديد، وأنه يؤكد على أن السياسة الأمريكية ستشجع مجال الذكاء الخارق، ولكن في الوقت نفسه ستبقى المؤسسات الأمريكية جاهزة للتحرك في حال حصول خروقات قانونية. قادة الأردن وتركيا وقطر كما أشرت شددوا على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وأيضا وقف انتهاكاتها الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وكذلك شددوا على ضرورة التحرك الدولي للضغط على إسرائيل لإلزامها بالتوقف عن هذه الانتهاكات. الملك الأردني عبد الله الثاني أشار أيضا إلى توسع المخططات الإسرائيلية الممنهجة في الدول المجاورة تحديدا في جنوب سوريا، ولفت هنا إلى مسألة تهديد مصادر المياه الأردنية انطلاقا من الجنوب السوري، وقال إن الأردن سيبقى مستعدا ولن يتردد في الدفاع عن مصالح مياهه وأرضه وشعبه، وأشار أيضا إلى ضرورة وقف إسرائيل تدمير القرى في جنوب لبنان. أمير قطر أكد على ضرورة الحلول السلمية وجهود الوساطة، وشدد في العديد من المقاطع في بيانه على دور قطر المحوري في الوساطات الدولية وأنها متمسكة بذلك. وبالنسبة للوضع في الخليج قال إن الحلول يجب أن تكون واقعية وتراعي كل الأطراف بما فيهم إيران.
1: نبيل أبي صعب، شكرا لك على إجمال أبرز ما ورد في خطابات القادة والأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والنقاش أبرز ما ورد في هذه الخطابات. معنا هنا في الاستوديو نايف النابت الزميل غير المقيم بمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، مرحبا بك سيد نايف. عندما نتحدث عن عالم كان قبل عام فقط لا يعاني من حجم التوتر الذي يعاني منه اليوم، ونسمع خطابات بعضها لأطراف كخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن محاولات الاستقرار أو دعم الاستقرار والوصول إلى ثقافة سلام تشيع بين العالم، فإلى أي درجة بإمكاننا أن ننطلق من أنه هنالك أصلا رغبة في السلام لدى قادة العالم، لدى أطرافه المتحاربة وأطرافه التي تسعى إلى مصالحه؟
6: طبعا عندما نقول بأن الوضع كان أفضل مما كان عليه الآن، فيعود هذا سياسيا إلى غياب القوة الرادعة أو القوة النافذة لتنفيذ القانون الدولي أو حتى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة أو حتى المواثيق الدولية والأعراف. فعندما نسمع هذه الخطابات رأينا يعني إجماعا على إدانة ما يحدث أو بالانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تجاه توسيع المشروع الاستيطاني نرى في في في في فلسطين، وحتى الاعتداءات على على السيادة في سوريا، ورأينا أيضا يعني في خطابات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أو حتى ملك الأردن والرئيس التركي، يعني دعوة للمجتمع الدولي ودعوة لجميع الأطراف الدولية إلى دفع العملية السياسية وحتى المحاولة إلى وصول إلى تسويات في خصوص هذه الأزمات التي يعني هي بطبيعة الحال هي في كل مكان في المنطقة. يعني نرى هنالك تعديات على الشعب الفلسطيني، نرى هناك تعديات على السيادية على السيادة سيادة الدولة في سوريا، نرى هناك يعني
1: والحالة نفسها حتى في لبنان وفي مواقع أخرى من دولة تعتبر نفسها وصية وهي إسرائيل على المنطقة ولا تعبأ بالتفاهمات كما قال أمير قطر. هل تعتقد بأن فرص الوساطة ما يزال لديها الحظ الكافي؟ كانت هناك إشارة من أمير دولة قطر إلى أن الحل الدبلوماسي ما يزال ممكنا، يمكن الوصول إليه، لكن من يرفض برأيك أن يصل إلى هذا الحل؟ من يكابر حتى ينخرط فيه؟
6: دعنا نرى الموضوع من وجهة نظر يعني تحليلية أكثر. بالطبع يعني نحن استمعنا إلى إلى إلى الخطابات، وأخص هنا خطاب سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعواه إلى الالتزام بالحلول الدبلوماسية والتفاوض وحتى يعني الجلوس إلى طاولة المفاوضات. هذا هو ما سيصل بمعظم الأزمات إلى حل مستدام أو حل يرضي الأطراف، بينما إن كان الدفع نحو حلول عسكرية أو حتى حلول يعني اقتصادية يضر ليس فقط بالذي يعني تكون عليه هذه العقوبات، وإنما يعني يصل هذا الأثر إلى ما هو أبعد من ذلك. سيدي حضرة صاحب السمو أكد على ضرورة نشء نظام يعني نظام دولي أمني أو نظام جماعي أمني. هذا هو ما سيكون يعني بطبيعة الحال يعني حازما في خصوص يعني حلحلة بعض المواضيع أو بعض الأزمات التي يعني تبدأ عسكريا أو حتى تبدأ يعني سياسيا بين الدول، ولكن تصل إلى نقطة يعني يكون الحل أبعد مما يعني يراها المجتمع الدولي أو حتى يعني يراه
1: الأوساط السياسية. هل هذا الطرح، وهذا بالمناسبة طرح يعني طالما قدمته قطر في أكثر من صيغة أو في أكثر من إطار في خلال السنوات الماضية خاصة عبر جهود الوساطة، لكن هل هذا الطرح يمكن لمنظمة كالأمم المتحدة أن تتولاه وتتولى تنفيذه والقيام بمهامه وأعبائه في ظل عالم يبدو أنه لا يعبأ؟ نحن شاهدنا اليوم الرئيس الأمريكي يتباهى بالعملية التي قام بها باختطاف الرئيس الفنزويلي من قصره في كاراكاس، رغم ما لذلك من تفسيرات وتأويلات أخرى مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وكذلك الحال بالنسبة للحرب على إيران.
6: المجتمع الدولي وأخص بالذكر هنا الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة هي في نهاية الأمر هي منظمة يعني عبارة عن عدة أعضاء دول. لا يمكن للمنظمة أن تقوم يعني بشكل منفرد بدفع عملية سياسية أو حتى عملية تفاوض أو حل لبعض الأزمات ما لم يكن هناك إرادة سياسية صادقة بين الدول، خصوصا الدول الطرف في مختلف النزاعات. نرى أمامنا الآن يعني مثالين، نرى نحن الآن عندنا الأزمة الحاصلة في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز ويعني التعنت والعناد بين الطرف الإيراني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الجهود الإقليمية يعني ممثلة بدولة قطر وحتى باقي دول الخليج يعني كانت ولا زالت يعني تدفع بشكل كبير جدا نحو حلحلة الموضوع ونحو الوصول ونحو الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولعل من أهم الخطوات التي سوف تصل يعني بالأطراف إلى الجلوس مرة أخرى هو يعني المبادرة التي رأيناها قد استطاعت أن تصل إلى اختراق مهم جدا خلال الأسبوعين الماضيين لولا يعني
1: هذا بالضبط التصعيد. ما كنت أسأل عنه، ما حظوظها في الظرفية الحالية، وهل تعتقد بأن الطرفين يستمعان إلى هذه المبادرة وإلى هذه الوساطة؟
6: إذا كنا نتحدث عن الـ عن الـ عن الاتفاق الإقليمي فهو إقليمي بين دول الإقليم وإيران، وهذا يعني من شأنه بأن يعود بالأطراف إلى طاولة المفاوضات. يعني الفكرة
1: تحدث عن جهود الوساطة التي تحديدا أوردت رويترز نقلا عن مسؤول إيراني بأنها ربما تكون قد تحقق اختراقا، هنالك مقترح بوقف إطلاق نار مؤقت، تخفيف القيد الاقتصادي على السفن والموانئ الإيرانية، رفع الحصار من قبل الجانب الأمريكي في غضون أسبوع تقريبا.
6: نعم، هي هي هي هي كما قلت هي مبادرة كانت يعني كبداية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، يعني بداية بإعادة فتح مضيق هرمز، ويعني المحاولة إلى يعني على الأقل استدامة هذا الوضع هذا الوضع للمحاولة للعودة إلى التفاوض وحلحلة باقي الأمور العالقة. لكن في الوضع الحالي إن لم يكن هناك يعني اتفاق على الأقل بإعادة فتح المضيق، أعتقد بأن الأمور ليست بالسهولة التي يعني نعتقدها. يجب أن يكون هنالك اختراق على الأقل في هذا الموضوع، وهو موضوع يعني شائك، وموضوع لا يمس فقط إيران أو حتى دول الخليج، بل يصل أثره إلى العالم جميعا. يعني نحن كما ذكر سيدي حضرة صاحب السمو، سلاسل التوريد أو حتى يعني سوق النفط والغاز يمر عبر مضيق هرمز يشكل تقريبا الربع أو حتى يعني أكثر من ذلك، 25%، يعني يعتبر ربع الطاقة أو موارد الطاقة التي يعني تورد إلى جميع العالم. هذا ما يعني ما يدعنا بأن نفكر بأنه فعلا يعني أمن المنطقة وأمن مضيق هرمز واعتباره كيعني كممر مائي هو ليس فقط يعود بالأثر على المنطقة، بل يعني يصل مداه إلى ما هو أبعد من ذلك.
1: نايف النابت الزميل غير المقيم بمجلس العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على وقتك معنا. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نافذتنا الخاصة هذه من نيويورك. العودة الآن إلى الزملاء في لوسيل وزميل حامد الناظر لمتابعة بقية ملفات تغطيتنا الإخبارية المستمرة.
0: شكرا لك محمد بالدين من نيويورك. مشاهدينا، في هذا التوقيت الحساس وقبل ساعات من انعقاد جلسات الأمم المتحدة، خرج المتحدث باسم الحرس الثوري في مقابلة مع التلفزيون العربي ليقول إن بلاده لا تسعى إلى حرب مع دول الخليج، وإن هناك سيناريوهات جاهزة لمختلف التهديدات من دون استبعاد الخيار الدبلوماسي. فلنتابع إذن المقابلة التي أجراها مراسلنا في طهران أمير جابر.
7: السادة والسيدات، من العاصمة الإيرانية طهران أحييكم أنا أمير جابر، وأدعوكم لمتابعة هذا الحوار الخاص مع المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني للحديث عن آخر المستجدات العسكرية والتطورات الميدانية. العميد حسين محبي، أهلا بك معنا على شاشة التلفزيون العربي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بالتحية إلى جنابكم وإلى جميع المشاهدين والمستمعين الأعزاء، وأشكركم على حضوركم وأنا في خدمتكم.
7: سيادة العميد، السؤال الأول، تقول تقارير أن هناك عناصر في الحرس الثوري الإيراني تعمل بشكل منفرد عن القيادة، يعني خاصة فيما يتعلق بمهاجمة السفن في مضيق هرمز، ما هو موقفكم من ذلك؟
9: كما تعلمون فإن التسلسل الهرمي للقيادة في جميع جيوش العالم يعد أحد المبادئ الأساسية في نظام الجيوش والقوات المسلحة، والحرس الثوري ليس استثناء من ذلك، فالتسلسل الهرمي للقيادة كان ولا يزال قائما. أما القول بأن بعض قوات الحرس الثوري تتصرف من تلقاء نفسها دون تلقي أوامر من القيادة العليا، فهذا الأمر غير صحيح بتاتا، إلا في الحالات التي يكون فيها هذا السيناريو محددا مسبقا، أي في بعض الظروف التي تنقطع فيها الاتصالات مع القيادة، أو في الحالات التي تمنح فيها القوات الميدانية صلاحية عامة ويقال لها منذ البداية إنه لا حاجة إلى التنسيق. فعلى سبيل المثال، يكون توقيت الهجوم أو حجمه قد حدد مسبقا وحصلت القوات على الإذن بذلك. لكن أن نعتقد أن الحرس الثوري منظمة غير منسجمة وبعيدة عن التسلسل الهرمي وتتصرف بشكل عشوائي ومن تلقاء نفسها نفسها، فهذا ليس صحيحا. هذه العمليات تنفذ بشكل كامل وفق خطة مسبقة.
7: سيادة المتحدث، نسمع تصريحات من الحرس الثوري بأن طهران غير معنية بالحرب أو الدبلوماسية، وإنما تعمل على تحقيق قوة رادعة قوية. ماذا تعنون تحديدا بقوة الردع، وكيف تعملون على تحقيقها؟
9: نحن بصفتنا قوات عسكرية أو على الأقل جزء من القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، تقع على عاتقنا مسؤولية معاقبة المعتدي، ومعاقبة المعتدي تعني أن على أي دولة معتدية أن تدفع ثمن عدوانها، ودفع ثمن هذا العدوان قد يحدث في ساحة الحرب، أو إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى التفاوض في هذه الحرب فعليها أن تدفع ثمن هذا العدوان من خلال قبول الشروط الإيرانية. وبالتالي فإن المبدأ الأساسي بالنسبة إلينا هو معاقبة المعتدي. لماذا سمح المعتدي لنفسه بانتهاك أراضي الجمهورية الإسلامية؟ هذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا. يجب أن نعاقب المعتدي بطريقة تجعله لا يجرؤ على القيام بذلك مرة أخرى. وهذا هو بالضبط المقصود من الردع بالنسبة إلينا. يجب علينا من خلال تعزيز قوتنا وامتلاك إرادة قوية والمقاومة والصمود في مواجهة العدو ومعاقبته أن نجعله يصل إلى نتيجة مفادها أنه لن يجرؤ على الاعتداء على أراضي بلادنا مرة أخرى.
7: أكرر سؤال، كيف تحققون قوة الردع؟
9: نعم فهمت. أما كيفية تحقيق ذلك فإننا نحققه من خلال تعزيز الأسلحة والمعدات العسكرية ووضع الخطط التي تمكننا من توجيه ضربات غير متماثلة إلى العدو، وتعزيز الإرادة الوطنية وتحقيق وحدة المجتمع الإيراني. ومن خلال الاستدلالات المنطقية لقد أوجدنا هذه القدرة بالفعل.
7: هذا يعني الابتعاد عن الدبلوماسية؟
8: ميتون الدبلوماسي هم باشه،
9: يمكن أن تكون، لكنها ليست الأساس بالنسبة إلينا. وكما ذكرت الأساس هو معاقبة المعتدي من أجل دفعه إلى الندم على تكرار العدوان. قد يحدث ذلك في إطار الدفاع العسكري، وقد يحدث في إطار المفاوضات، وإذا كان سيحدث من خلال المفاوضات فيجب قبول شروطنا.
7: يعني أنتم لا تعارضون الدبلوماسية؟
9: لا، نحن لا نرفض الدبلوماسية، لكننا في إطار هذه الدبلوماسية نفرض شروطنا على العدو.
7: طيب، يعني سيادة المتحدث، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بضرب جبل الفأس في أصفهان، ماذا سيكون رد الحرس الثوري إذا استهدفت الولايات المتحدة جبل الفأس، خاصة أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول، يؤكد أن هناك نشاط في جبل الفأس، نشاط نووي، ولكن لا يرتقي إلى مستوى منشأة نووية، بمعنى ربما الحديث أن هناك مخزون اليورانيوم عالي التخصيب 440 كيلوغرام ربما يوجد في جبل الفأس. كيف تحافظون على هذا المخزون؟
9: انظر، أولا لا أستطيع بالتأكيد أن أبدي رأيا بشأن ما إذا كان هناك شيء في جبل الفأس، لكن إذا أرادت الولايات المتحدة مهاجمة بلادنا في أي نقطة كانت، سواء في جبل الفأس أو غيره، فسندافع بقوة. وكما أظهرنا خلال هذه الحرب التي استمرت 40 يوما، وكذلك خلال الحرب التي استمرت 12 يوما، سندافع بكل ما لدينا من قوة. وهنا أيضا كونوا مطمئنين إلى أننا سندافع وبطريقة لا تتمكن معها الولايات المتحدة من تحقيق هدفها وغايتها. أما ما هي آلية دفاعنا فهذا شأن عسكري، ولا يمكنني الكشف مسبقا عن الأسرار العسكرية. نحن لا نروج لقواتنا الدفاعية أو الهجومية، نحن نظهر ذلك في الميدان من خلال العمل. إذا أردتم أنتم والمشاهدون والمستمعون الأعزاء أن تعرفوا كيف سندافع، فعليكم أن تروا ذلك في ساحة العمل. لن نقوم أبدا بدعاية مبالغ فيها، ولن نقدم دعاية هوليودية، كما أننا لن نكشف الأسرار العسكرية، لكننا سنظهر في الميدان أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق أهدافها، كما أظهرنا ذلك خلال هذه الحرب التي استمرت 40 يوما.
7: هل تتوقعون اندلاع مواجهة برية؟
9: انظروا، نحن بصفتنا قوة عسكرية

0: فسندافع عن أنفسنا بشكل أقوى وأكثر ردعاً. قوتنا في القوات البرية أكبر من قوتنا في مواجهة الحرب الجوية والبحرية. إننا نمتلك خبرات جيدة جداً من فترة الحرب العراقية الإيرانية، ونمتلك تدريبات فعالة وناجعة، كما نمتلك تنظيماً قوياً لمواجهة مثل هذه الحالات. أما ما سيحدث عملياً فهذا ليس مهماً بالنسبة إلينا، المهم هو الاستعداد الذي نمتلكه.
1: مهم آمادگی که داریم.
2: لطالما تحدثتم عن إمكانية تنفيذ ضربات استباقية، ما الظروف التي قد تدفعكم إلى اتخاذ قرار بشأن ضربة استباقية؟
1: ببینید حملی.
0: انظروا، الهجوم الاستباقي لا يعني أننا نريد مهاجمة دولة معينة. إذا تهيأت جميع الظروف بطريقة تجعلنا نشعر بأن العدو يريد أن يهاجمنا في المستقبل القريب، فسنضرب قدرة العدو قبل أن يبدأ الهجوم. مقصودنا من العملية الاستباقية ليس أن ننفذ عملية ضد أحد.
1: منظور ما از عملیات پیشدستانه این نیست که ما بر علیه کسی عملیات کنیم.
2: ولكن سابقا هاجمتم الأردن.
1: أردن پایگاه آمریکا بود.
0: كان الأردن يضم قاعدة أمريكية، وقد شعرنا أن الولايات المتحدة تريد شن هجوم من تلك القاعدة، ولأننا كنا نعتبر أن هجومهم وشيك هاجمناهم.
1: ميدونستيم بشون حمله کرد.
2: يعني هل يتكرر السيناريو؟
1: 100%.
0: 100%.
2: سيادة العميد، يعني قيل أنكم اختبرتم صواريخ جديدة، خاصة أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قال أن هناك صواريخ جديدة قادرة على استهداف القطعة البحرية الأمريكية. ما الذي يميز هذه الصواريخ؟
0: حسناً، بطبيعة الحال وكما ذكرت لا يمكنني الحديث عن الخصائص الدقيقة للصواريخ، وكما قلت نحن لا نعلن مسبقاً عن شيء، بل نظهره في الميدان ونظهر فعاليته. وكما أظهرنا عملياً أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات والسفينة الحربية الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة. وإذا أردت أن أشير بشكل عام إلى خصائصها فهي تختلف من حيث المدى والقوة.
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة FM.
4: إنه الاستفادة من تجاربنا الدفاعية كذلك من قدراتنا، واليمن أيضا إحدى الدول التي يمكنها الاستفادة من هذه المعلومات المتاحة، ويمكنها من خلال رصد طريقة دفاعنا ومعداتنا الاستفادة من هذه التجارب. وهذا الأمر لا يقتصر على اليمن، فأي دولة يمكنها الاستفادة من هذه التجارب، وإذا كان هناك حاجة فسنضع هذه الخبرات بعد انتهاء الحرب في متناول أي دولة ترغب في الحصول عليها.

0: متونين قرار بدي.
1: طيب سيادة العميد، ترد تقارير عن وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في صنعاء، هل تؤكدون ذلك؟
0: حد أقل
2: على الأقل في هذه المعركة لا.
1: السؤال الأخير، بعد هذا التصعيد كيف ينظر الحرس الثوري إلى مستقبل العلاقات الإيرانية مع دول المنطقة ولا سيما دول الخليج التي تتهم طهران بشأن عدوان عليها ومهاجمة منشآت مدنية ونفيها لاستخدام أراضيها ضد إيران؟
2: نظرتنا إلى دول الخليج الفارسي وإلى الدول المحيطة بنا بشكل عام نظرة تقوم على حسن الجوار. نحترم وحدة أراضي جميع جيراننا ولم نسعى أبدا إلى انتهاك أراضيهم. نعتقد أيضا أن دول المنطقة يجب أن تكون لها علاقات جيدة فيما بينها وأن تكون هناك تبادلات اقتصادية وتعاون عسكري فيما بينها بطريقة تمكننا نحن كدول المنطقة من الحفاظ على أمن المنطقة دون الحاجة إلى أن يأتي طرف من على بعد آلاف الكيلومترات ليوفر لنا الأمن. نظرتنا هي توفير الأمن الإقليمي وحسن الجوار وإقامة علاقات جيدة في مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والعسكرية والأمنية. ونعتقد أن الدول الإسلامية يجب أن تكون موحدة في مواجهة عدوها الرئيسي. عدونا الرئيسي هو الصهاينة، ولا ينبغي لدولنا وجيراننا الأعزاء أن يعتقدوا أن الصهاينة أصدقاء لهم، فقد يستهدف الصهاينة الدول الواحدة تلو الأخرى، وفي نهاية المطاف يسعون إلى فرض هيمنتهم. وبالتالي فإن نظرتنا إلى هذه الدول هي أن نتحد جميعا، فنحن جميعا مسلمون، وديننا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا السماوي واحد، وجغرافيتنا واحدة، ولدينا الكثير من المصالح المشتركة. فلنتحد على أساس هذه القواسم المشتركة حتى لا يستغلنا الآخرون. والقواعد التي أنشأتها الولايات المتحدة في الدول الإسلامية نعتقد أنها من خلالها تستغل هذه الدول، ولا ينبغي لهذه الدول أن تسمح للعدو باستغلالها. هم ليسوا أصدقاءنا، والتاريخ أثبت أنهم ليسوا أصدقاءنا، ولا ينبغي لنا أن نعتمد على علاقاتهم المؤقتة، فهم يسعون وراء مصالحهم الخاصة. وبالتالي نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة، ولا نريد الحرب مع دول الخليج الفارسي، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة والتكامل في المنطقة.
1: العميد حسين محبي، شكرا لك على هذا اللقاء.
2: شكرا لكم، وأنا أيضا أشكركم وزملائكم المحترمين.
1: مشاهدينا، شكرا لكم على متابعة هذا الحوار الخاص. السلام عليكم.
3: الملف اليمني كان حاضرا على منبر الأمم المتحدة وفي كواليس اجتماعاتها، وسبقه تنديد العاهل السعودي بمحاولة أنصار الله الحوثيين تكرار استهداف الجماعة لمكة المكرمة، فيما وزير الخارجية الأمريكي قال إن بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه السعودية.
4: لدينا اتفاق مع السعودية ونعتزم الوفاء بالتزاماتنا بموجبه، وسنفعل ذلك، ونحن نعمل لمعرفة إذا كان بالإمكان حل هذا الأمر. لكن في نهاية المطاف إذا اقتضى الأمر فستقف الولايات المتحدة دائما إلى جانب السعودية وتدعمها.
3: بلومبرغ نقلت عن مصادر استئناف السعودية عملياتها في خط أنابيب شرق غرب ما يمهد لاستعادة عمليات التصدير من ميناء ينبع، إلى جانب تطورات ميدانية أخرى في اليمن نعرفها طبعا مع زميل براء لمحمد من خلال الخارطة التفاعلية. تفضل براء.
5: شكرا لك حامد. نبدأ من السعودية، حيث تعود إحدى أبرز منشآت نقل الطاقة إلى العمل بعد توقف اقترب من الأسبوعين على خلفية ضربات سابقة. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية إعادة العمل في أنابيب نقل النفط خط شرق غرب، والتي تمتد من بقيق إلى الرياض وصولا إلى ينبع بطول يبلغ 1200 كيلومتر، بعدما كانت أعلنت وقف العمل فيه احترازيا جراء تعرض الخطوط فيه لضربات بمسيرات أطلقت من العراق. ميزة هذا الخط أنه كان يمثل مسارا بديلا لتصدير النفط عن مضيق هرمز، وأفادت رويترز بأن السعودية كانت تنقل عبره قبل التوقف الأخير نحو 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا، أي ما يعادل تقريبا من 4 إلى 5% من إمدادات النفط العالمية. من السعودية نتجه جنوبا إلى اليمن داخل اليمن، حيث تتعدد محاور القتال وتتواصل الغارات على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين فيها، لكن محور تعز يبقى في صدارة المشهد. نقترب من تعز وتحديدا من الجبهة الغربية في تعز، حيث يتركز القتال عند عدة مناطق في مديرية جبل حبشي. الحكومة تقول إنها حققت تقدما وتقدمت باتجاه منطقة بني بوكاري وباتت تسيطر عليها، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى استمرار القتال في منطقة جبل نعمان. أما إذا ما اتجهنا إلى الريف الجنوبي لتعز، هذه الجبهة التي تقول فيها القوات الحكومية إنها حققت تقدما بمديرية الشميتين وسيطرت على مناطق بين الشميتين والوازعية، بحيث باتت اليوم المعارك تدور عند حدود منطقة الظريف، هذه المنطقة التي كان الحوثيون قد أعلنوا تثبيت تمركزاتهم فيها وأنهم تقدموا من هذه المنطقة باتجاه هذه المناطق حيث شريرة وجبل راسن. لكن القوات الحكومية تشدد اليوم على أن تقدمها أبعد الحوثيين من محيط جبلي راسن وكذلك من محيط جبل جردل. نتجه الآن قرب باب المندب، وهنا نشير إلى جبهة جبل كهبوب، هذه الجبهة المهمة والاستراتيجية التي يدور حولها القتال من أيام، يحاول جماعة مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة عليه عبر محاولات تقدم بري أو بالحد الأدنى السيطرة على مناطق تتيح لهم تأمين الساحل الغربي حيث تتمركز قواتهم أو تمكنهم من تحقيق استحكام ناري باتجاه المضاربة أو باتجاه رأس العارة. في المقابل تقول القوات الحكومية اليمنية إنها تتصدى وتحافظ على تمركزاتها وأنها اقتربت من استعادة السيطرة النارية على باب المندب من هذا المحور. إلى هنا آخر التطورات. أما الآن فعودة لك يا حامد.
3: شكرا لك براء. المزاعم الإسرائيلية مشاهدينا التي تتحدث عن التحضير لتنفيذ عمليات أو خطط لخطف جنود نفاها مصدر قيادي في حركة حماس للتلفزيون العربي. وعلى العكس يؤكد المصدر من حماس أن الاحتلال هو الذي يحضر عبر الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية لعدوان يشمل مهاجمة مقرات مدنية وحكومية في القطاع، ما يستدعي وفق حماس سرعة تشكيل لجنة التحقق المتفق عليها لقطع الطريق أمام محاولات الاحتلال ادعاء أحداث وهمية. ولعل تهديد وزير الأمن الإسرائيلي يصب في هذا الإطار، حيث لوح بإجلاء مدينة غزة ونقل سكانها إلى جنوب القطاع إذا اختطف أي إسرائيلي ونقل إلى غزة.
6: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة ونقلهم جنوبا.
3: أمر عسكري إسرائيلي في قرية دير نظام شمال غرب رام الله يستهدف نحو 130 دونما من أراضي القرية التي شرعت آليات الاحتلال بالفعل في تجريف مئات أشجار الزيتون فيها.
7: على مساحة تقترب من 130 دونما تعمل هذه الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على تقليع وتقطيع مئات أشجار الزيتون والأشجار المعمرة هنا في قرية دير نظام في الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على مقربة من منازل المواطنين الفلسطينيين. ومنذ عدة أيام تقوم هذه الجرافات العسكرية بعمليات تجريف للأراضي وتقطيع لأشجار الزيتون. أيام فقط على الموسم الأهم والرافض الاقتصادي الأكبر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، موسم قطف الزيتون، منعت سلطة الاحتلال أحد من الاقتراب من هذه الأشجار. أصحابها تعرضوا لعمليات اعتداء عندما اقتربوا وحاولوا الاحتجاج على عمليات التجريف التي تنفذها هذه الجرافات العسكرية قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي دير نظام والنبي صالح في الشمال الغربي من رام الله، مستوطنة مقامة منذ سبعينيات القرن الماضي. يبدو أن سلطة الاحتلال تسعى لتوسعة أراضيها على حساب الأراضي الفلسطينية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال في يوم واحد هذا اليوم أصدرت 4 أوامر عسكرية تقضي بإزالة نباتات وتقطيع أشجار، مصطلحات تحاول سلطة الاحتلال أن تخفف من وطأتها على عمليات التجريف وتقطيع الأشجار المثمرة والمعمرة. أشجار زيتون يخدمها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، وأيضا هي رافض اقتصادي تقطعها جرافات جيش الاحتلال العسكرية بهذه الطريقة وعلى مسافة أيام طويلة. في هذا السياق نتحدث عن قرابة 440 دنما في منطقة قباطية ومدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وأيضا في منطقة بيت ريما وهنا في دير نظام في الشمال الغربي من رام الله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال منذ بداية العام أصدرت نحو 51 أمرا عسكريا بإزالة أشجار ونباتات في مساحة تقترب وتزيد عن 2000 دنم. حرم الاحتلال الفلسطينيين من أشجار الزيتون ومن هذا الرافد الاقتصادي الأهم بالنسبة لهم. تعتبر عمليات الأوامر العسكرية تزداد بنسبة 30% عن العام الماضي، هدفها أشجار الزيتون وكذلك الموسم الاقتصادي الأهم بالنسبة للفلسطينيين. فهد العصا، التلفزيون العربي، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.
3: وبالعودة إلى ما أعلنته حركة حماس للتلفزيون العربي عن تحضير الاحتلال لشن عدوان على غزة، ينضم إلينا الآن من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. عاصم، أهلا بك. كيف يتابع سكان قطاع غزة مثل هذه الأخبار وهذه المزاعم الإسرائيلية؟ هل لديهم يقين بأنها ذريعة لتهجير سكان مدينة غزة وتدمير ما بقي فيها؟
8: الحقيقة حامد أن هذه التحذيرات التي يطلقها الوزراء الإسرائيليين ليست مجرد عواجل إخبارية تستخدم ضمن الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، وإنما هي تهديدات ترعب الفلسطينيين، خاصة أنها تحمل رسائل بالألم الشديد والتعذيب الأشد بالنسبة إليهم، وهو مغادرة غزة والخروج من غزة والإخلاء القسري والتهديد بإخلاء وإجلاء الناس من داخل المدينة. هذا التهديد بالذات يعتبر التهديد الأقسى والأصعب، لأن فيه يواجه الناس خطر النزوح، خطر المجاعة، خطر القتل، خطر حتى عدم وجود مكان للإيواء، وبالتالي الظروف، كل الظروف الصعبة يواجهها الناس في مثل هذه الأوامر التي تعتبر قسرية وواجهها الناس خلال عامي الإبادة. هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال، التي تتهم فيها فصائل المقاومة وحركة حماس بخرق وقف إطلاق النار. الجديد في هذا الاتهام هو أن هناك محاولات خطف لجنود وإسرائيليين، لكن حامد بحسب ما نرى وإذا أردنا توصيف الواقع على هنا داخل القطاع، فللتوضيح الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليا تكتظم نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وهناك مواقع عسكرية مجهزة بالرافعات، بالكاميرات، بأدوات المراقبة والتصنط، موجودة تقريبا كل كيلو متر على طول الخط الأصفر. هناك الآن موقع عسكري مجهز بكل المعدات العسكرية والآليات اللازمة لعمليات الضبط. هناك رافعات عسكرية موجودة الآن فوق تلال بعدما طوع جيش الاحتلال الإسرائيلي الجغرافيا في تلك المناطق، رافعات يمكن أن تطلق النيران وتصيب عمق المدن الفلسطينية داخل قطاع غزة. أيضا هذه الرافعات مزودة بكاميرات، وبالتالي كل هذه الاتهامات لا تنفيها فقط حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة داخل القطاع، وإنما حتى الجيش نفسه يعلم أن هذه الاتهامات عمليا غير ممكنة، لأنه يضبط الحدود بشكل كامل ويمتلك كل المعدات التقنية والعسكرية التي تساعده على ضبط الحدود ومنع أي عمليات خطف مستقبلا.
3: أشكرك جزيلا الشكر عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا. إلى المغرب، تواصل الأحزاب المغربية حملتها الانتخابية قبل أن تتوقف رسميا منتصف الليلة إذانا ببدء الصمت الانتخابي، ويشارك في هذا الاستحقاق 28 حزبا تتنافس على 395 مقعدا برلمانيا، ويكثف المرشحون والأحزاب تجمعاتهم الانتخابية في محاولة أخيرة لاستمالة الناخبين عشية الاقتراع في الانتخابات التشريعية 12 في تاريخ البلاد منذ استقلالها. الآن نتوجه إلى الرباط، إلى موفد التلفزيون العربي عبد الله إيماسي ليضعنا بصورة هذا الاستحقاق الانتخابي يوم غد. أهلا بك عبد الله، تفضل.
9: مرحبا حامد. ساعات قليلة قبل دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي وقبل توجه الناخبين يوم غد الأربعاء إلى صناديق الاقتراع، من المقرر توجه نحو 16 مليون ناخب للتصويت في هذه الانتخابات البرلمانية. وبطبيعة الحال حملات الانتخابية للأحزاب تحاول أن تكون مستوعبة لجميع أطياف المجتمع خاصة الشباب والمرأة. وعلى ذكر المرأة يسعدني أن يكون معي هنا حاضرا من الرباط الأستاذة ليلى إيميلي، وهي محللة سياسية، لنسألها عن تقييمها لمشاركة المرأة في هذه الاستحقاقات. أستاذة ليلى، كيف تقيمين حضور المرأة سواء في برامج الأحزاب أو في الانتخابات عموما؟ كما نعلم هناك كوطة سياسية
10: امرأة مرشحة في إطار الدوائر المحلية، والتي كانت فيما سبق حكرا فقط على الرجال، أو كانت بعض النساء التي تستطيع أن تذهب إلى لكي تتبارى في هذه المقاعد الدوائر المحلية. الآن لدينا 121، ونتمنى أن يكون هناك ارتفاع أيضا لعدد النساء في يعني مجلس النواب، لأنه كما نعلم التطور الذي عرفته المرأة في هذا المجال تطور مهم جدا، لأنه قبل 1992 لم تكن ولا امرأة في المغرب في في في مجلس النواب. أصبحت لدينا امرأتين، ثم امرأتين أخرتين في 97، ولكن منذ 2002، منذ يعني الحصحصة، نظام الحصحصة أو الكوطة، أصبحت لدينا 34 في 35. الآن لدينا 96 امرأة، يعني 90 في الدائرة المحلية، وستة نساء نجحنا في في الدوائر المحلية. نتمنى أنه في أنه بالنسبة ل 90 امرأة في الدوائر الجهوية هي مكتسب يعني حصلنا عليه، ولكن في إطار 121 امرأة المتنافسة على هذه الدوائر المحلية وعلى الصعيد الوطني وفي كافة الدوائر، يعني حتى في جنوب المغرب، في صحراء المغرب، في الشمال، في جميع الأقاليم هناك تواجد ترشيح للنساء، وهذه نقطة إيجابية. نتمنى أن لا يكون هذا الترشيح فقط من أجل التأتيت، وأن يكون هناك نجاح والسماح للمرأة. ومن هنا أقول لنثق في النساء، فمع النساء وبالنساء سيكون هناك يعني تطور حقيقي وتنمية في البلد.
9: أستاذة ليلى إيميلي، كذلك نلاحظ أن برامج الأحزاب ذات حمولة اقتصادية، ربما تحاول أن تعبر عن الظروف الضاغطة التي يعيشها المغرب، ارتفاع الأسعار وكذلك ظروف إقليمية مرتبطة بالتضخم. كيف تقيمين حضور الوضع الاقتصادي في برامج الأحزاب؟
10: هي برامج الأحزاب يعني كما نعلم هي مهمة جدا، البرامج يعني حاولت أن أطلع على مجموعة من البرامج، لأنه هذا همنا سواء الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، وخصوصا كما طرحتم موضوع الضغوطات التي يعيشها المغرب وحتى على الصعيد الدولي. هناك ضغوطات، هناك مشاكل اقتصادية كبرى، هناك مشكل مقاولة الصغرى التي تعاني، مشاكل البطارة والهشاشة وغيره. إذا لم يكن هناك عناية أكبر بالمجال الاقتصادي لن يكون هناك تنمية. الأساس في هذه المسألة هو أنه مجموعة من الأحزاب في برامجها تطرقت إلى هذا الجانب الاقتصادي، وحسب ما نرى فيما سبق ربما كان هناك الحديث كثير عن الوعود، الآن هناك التزامات. قد أقول بأن هذه مسألة أساسية، ولكن هذه الالتزامات يجب أن تحترم، لأن المواطنات والمواطنين في هذا البلد الآمن في أمس الحاجة إلى تطور اقتصادي حقيقي، حتى لا تبقى هناك فوارق اجتماعية، ولا يبقى هناك هشاشة وفقر، وحتى أن يعطى لكل حق حقه. وأنا على يقين بأنه المواطنات والمواطنين مستوعبين ومستوعبات أنه هذه المسألة أساسية، لأنه الحكومة السابقة كانت تتحدث كثيرا عن المسألة الاجتماعية، وكلنا نعلم يعني ربط الاقتصادي بالاجتماعي شيء مهم لا يمكن أن نفصل بينهما، لأنه عند الحديث عن مشاكل الصحة والتعليم والبنية الأساسية وغيره، مسائل تحتم على أنه يكون تفكير يعني أساسي بل أكثر من هذا. أنا قلت لا نريد وعودا بل التزامات ويجب أن تتضح. الأساس هو أنه غدا يوم مفصلي في المغرب ومهم جدا في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها العالم والتحول الذي يعرفه المغرب. مغرب يعني 2030، مغرب الذي نطمح أن يكون هناك قفزة نوعية لأنه في 2031 ستنتهي هذه الولاية. إذن نحن في محطة أساسية في المغرب تحتم أن يكون هناك إعطاء أهمية للجانب الاقتصادي والاجتماعي بما يخص الصحة والاقتصاد والحماية الاجتماعية والابتعاد عن ما يسمى بالمؤشر، بل يجب أن ننصت إلى نبض الشارع، ننصت إلى ما يطمح إليه المجتمع والمواطنات والمواطنين.
9: ما يطمح إليه الشارع والمجتمع كذلك يطرح سؤال حول سير العملية الانتخابية غدا. أنت بالإضافة إلى قبعة المرافعة من أجل تمكين المرأة تنتمين إلى مجتمع مدني سيكون حاضرا لملاحظة ومراقبة هذه الانتخابات. هل من إضاءات حول كيف ستكون عملية ملاحظة الانتخابات والتأكد من أنها تمضي في أجواء يسودها النزاهة والشفافية؟
10: يعني بالنسبة لنا احنا في جمعية أيادي حرة، أنا ليلى أميلي رئيس جمعية أيادي حرة، يعني في واحد النسيج جمعوي لمراقبة الانتخابات لأنه إصرارنا كمجتمع مدني نحن يعني إطار للمراقبة وفي إطار احترامنا العملية الشفافية والوضوح واحترام يعني واحد الإطار اللي يكون فيه نزاهة في المسار ديال العملية الانتخابية غدا. على الصعيد الوطني يعني تم تجنيد عدد كبير من الملاحظات والملاحظين من أجل يعني مراقبة وطبعا الفضح كل ما يمكن أن يمس بنزاهة وشفافية هذه المحطة الانتخابية التي نعتبرها مهمة. ويعني الجميل في الشيء هو أنه نساء ورجالا وذكورا يعني بالنسبة للمجتمع المدني رغم الإمكانيات البسيطة جدا يعني مؤهلين ومستعدين، لأنه نحن نعتبر كمجتمع مدني إلى جانب الأحزاب والبرلمان والحكومة وغيره نحن يد واحدة، لن يتطور بلد في تغييب يعني جزء منه، وبالتالي المجتمع المدني يمد يده بكل قوة من أجل أن تكون هناك شفافية ومن أجل المراقبة والمساهمة في تيسير وتسهيل عملية انتخابات غدا لأنها محطة أساسية في هذا الوقت.
9: أستاذة ليلى إيميليا المحللة السياسية شكرا جزيلا لك وعودة إلى استوديوهاتنا في لوسيل معك حامد.
3: لك زميل عبد الله إيماسي مفوض التلفزيون العربي إلى المغرب. الآن إلى لبنان. في بلدة زوطر الشرقية عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفجير أحد المباني ضمن تصعيدها المستمر على جنوب لبنان. نتابع ذلك بعدسة كاميرا التلفزيون العربي.
11: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان، ليلة من التفجيرات والقصف المدفعي، وصباحا قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مسيرة داخل هذا المبنى في زوطر الشرقية وإحداث هذا الكم من النيران والدخان التي لا تزال مشتعلة منذ ساعات في هذه النقطة. وقبل ذلك بساعات قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف وادي سلوقي بشكل مكثف ومتواصل، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدة حاريص. وكانت القوات الإسرائيلية أيضا قد عمدت إلى تنفيذ سلسلة من الانفجارات في منطقة المنصوري. تتواصل الاعتداءات على وقع المخاوف من تصعيد قد يترافق مع جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة مطلع الشهر المقبل، في وقت تحاول القرى والبلدات في جنوب لبنان استعادة ما أمكن من الحياة مع عودة ولو خجولة لعدد من السكان إلى القرى التي باتت خالية من الاحتلال ولكنها لا تزال تتعرض للقصف وللاعتداءات الإسرائيلية. استهدافات وتصعيد متواصل إذن، فيما المسار الدبلوماسي غير واضح الأفق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
3: وهكذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية العربي اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: البيانات هي كل شيء.
1: كلنا نبي اتصال نفس سرعة البرق مع شبكات الجيل الخامس في جيبنا وأقمار سهيلسات الإرسال واستقبال البيانات.
0: قريب
1: أو بعيد، تساعدك سهيلسات من الاتصال عن بعد وين ما كنت.
2: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة، وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. تتلاطم أمواج التصعيد في الشرق الأوسط بين بحر أحمر مشتعل على وقع النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وأنصار الله الحوثيين ومياه خليجية مختنقة بنزاع إيراني أمريكي، في حين لا تزال فلسطين تشهد شتى أنواع التصعيد الإسرائيلي وصولا إلى حالة من الإبادة الجماعية. وصف به أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوضع هناك في ظل عدوانية إسرائيلية شملت دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها. وفيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية، شدد أمير دولة قطر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي وإعادة فتح مضيق هرمز. قبيل ذلك نقلت رويترز عن مصادر إيرانية رفيعة تقديم طهران مقترحاً عبر الوسطاء يتيح إمكانية فتح المضيق خلال 7 أيام، وهو ما سبق كلمة لترامب من على المنبر الأممي عاد فيها إلى اللهجة الحادة مع إيران قائلاً إنه بين خيارين، إما الاتفاق وإما العودة لتلقي الضربات، مع دعوة مفتوحة لجميع الدول إلى إحكام الخناق على طهران. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور: فرص نجاح الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد في المنطقة، قدرة أي اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران على تهدئة جبهة اليمن، ودور الأمم المتحدة وما كشفته الأزمات الجارية من هشاشة في الاستجابة. أناقش هذا الموضوع وكل هذه التطورات مع ضيوفي، وأبدأ بضيفي من طهران الدكتور حسين نرويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضاً في الاستوديو أيضاً السيد محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. أهلاً بك سيد أبو رمان، أهلاً بكما ضيفي الكريمين.

0: إذن أهلا بكم ضيفي الكريمين، وسأبدأ معك في الاستوديو دكتور محمد أبو رمان، لنبدأ بالحديث اليوم عن خطاب ترامب في الأمم المتحدة، والذي لم يبدو فقط متناقض على صعيد أو مستوى واحد، ولكن عدة مستويات، ليس ابتداء من الحديث عن الحروب الثمانية التي أنهاها، ونحن نتابع غزة التي ذكرها من ضمن هذه الحروب وشهداء يوميا، وليس انتهاء بالحديث عن اتفاق ما بعد الانتخابات النصفية، عن أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق. باعتقادك يعني هذه التصريحات، هل هي استراتيجية ترامب في التعاطي مع الملف الإيراني أم هناك تخبط؟
1: مساء الخير لك أولا وللسادة المشاهدين الكرام. لا أعتقد أن هنالك أي جديد في خطاب ترامب، هو نفس الخطاب المشتر المكرر الذي نسمعه دائما بشكل عام. حتى حديثه عن إيران هو أمام قرار كبير وهو بين خيارين، أيضا لا جديد في ذلك. موقفه من إيران، موقفه من الأوضاع الإقليمية الدولية، فكرة أنه يعني أنه يقود السلام في العالم، كلها أفكار بالمناسبة فيها اشترار وتكرار. وبتقديري أنه جزء رئيسي من رسالة ترامب كانت بعكس ما ادعى في خطابه اليوم، هي كانت للناخب الأمريكي. ما يهيمن على ترامب هي الانتخابات النصفية الأمريكية، واضح تماما أنه هنالك قلق لدى ترامب ولدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باستطلاعات الرأي وما تظهره من تراجع كبير في شعبية الجمهوريين، ومن عدم قبول أو عدم رضا من قبل الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران. بالتالي من الصعب رولا أنه نبني على خطاب ترامب الحالي تصورات استراتيجية بشكل رئيسي. هو خطاب يعني أقرب ما نصفه به هو أنه خطاب للاستهلاك والدعاية السياسية العامة، التي أنا أعتقد لم يعد أحد يعني يلقي لها بالا حتى من يستمعون ترامب. لكن الملاحظة المهمة من وجهة نظري ممكن أن نبني عليها لاحقا هي تلك الفجوة الواضحة بين ما طرحه ترامب في خطابه اليوم فيما يتعلق بالشرق الأوسط وما طرحه قادة الشرق الأوسط الذين يعتبرون حلفاء وأصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد هنا سمو الأمير تميم جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس أردوغان. قدموا مقاربة مختلفة تماما عن المقاربة التي قدمها ترامب فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، بالأولويات، بالديناميكيات، وطريقة إدارة الأزمة في المنطقة.
0: سنناقش ونفصل أكثر في هذه المقاربات والأولويات المختلفة. أرحب أيضا بضيفنا الذي ينضم إلينا من نيويورك، تيم قسطنطين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بك سيد تيم. سأسألك نفس السؤال فيما يتعلق بكلمة ترامب اليوم في الأمم المتحدة، هل فعلا كانت فقط موجهة إلى الناخب الأمريكي، على الرغم من أنه تحدث بأنه هو لا يقوم بحملة انتخابات، هو لا يستعد لهذه الانتخابات، هو رئيس وانتهى الأمر؟
2: يقينا كانت موجهة للجمهور الأمريكي على نحو فريد وأيضا للعالم. وعندما افتتح خطابه بالإنجازات التي يعتقد أن إدارته قد حققتها خلال السنتين الماضيتين، ليس فقط فيما يخص غزة والقضايا الدولية ولكن أيضا القضايا المحلية، وبالتالي من الواضح أنه وجه خطابه للأمريكيين، ربما لأولئك الذين يريدون أن يقترعوا في الانتخابات النصفية. ولكن كان ثمة شيء آخر يرتبط بالجمهور الدولي وأيضا الزعماء الذين كانوا موجودين في نيويورك، في ذلك التعليق الذي تحدث عنه عن محو إيران أو العمل للوصول إلى الصفقة وخياره ذاك، وقال أحبذ الصفقات، ولكنه يحب أن يطرح هذه الفكرة التي تقول أنه يمكنه أن يدمر إيران، وهذا بطبيعة الحال أمر لا يحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية في صفوف الأمريكيين، ولكنه عرض هذا الخيار وسمعته يقول أنني لا أتوقع الوصول إلى الصفقة إلا بعد نوفمبر، ولكنه أشار إلى هذه النقطة للجمهور الدولي. عندما تنتهي الانتخابات، هو طبعا ليس مرشحا، ولكن عندما تنتهي الانتخابات النصفية فإنه بطبيعة الحال لن يرشح نفسه، وليس ثمة انتخابات مستقبلية ستؤثر عليه شخصيا. وبالتالي حذر وحذر، وأعتقد أن ترامب سيصبح أكثر خطورة بعد الانتخابات إزاء إيران عما هو عليه الآن.
0: طيب دكتور حسين رويران، إذا كنت تتفق مع فكرة بأن ترامب قد يصبح أكثر خطورة ما بعد الانتخابات عما هو عليه الآن، باعتقادك هل يعي الوفد الإيراني في نيويورك ذلك؟ وما الذي حمله إلى هناك؟

0: دكتور حسين رويران تسمعني؟
1: الآن أسمعك.
0: طيب
1: لم أسمع السؤال.
0: كنت أسألك عن ما يكون قد حمله الوفد الإيراني الآن في الأمم المتحدة في نيويورك لترامب، يعني ما بدا وكأنه نافذة جديدة لدبلوماسية جديدة فتحتها إيران. طيب يبدو أنه لا يسمعني. ريثما نعود للاتصال معك دكتور حسين. أعود لك دكتور محمد أبو رمان. نفس السؤال بالنسبة لإيران في هذه المرحلة، باعتقادك ما الذي سيحمله الوفد الإيراني غير ما استمعنا إليه التصريحات عن مسؤول إيراني والحديث عن أنه فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل شروط؟
2: يعني سؤال مهم. أولا خلينا نحكي أنه هنالك حتى حديث روبيو اليوم وزير الخارجية الأمريكي عن احتمالية لقاء مع مسؤولين إيرانيين. أنا شخصيا أستبعد هذا اللقاء. أستبعد هذا اللقاء لماذا؟ لأنه لا توجد إلى الآن تلك الأرضية التي تساعد على الوصول إلى نتائج من هذا اللقاء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بتقديري هنالك في إيران هنالك تقييدات كبيرة على التفويض المعطى للرئيس الإيراني بازشكيان من قبل الحرس الثوري، بمعنى أنه يده ليست مطلقتين فيما يتعلق في الوصول إلى صفقة أو اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك من وجهة نظري اتجاهان رئيسيان في داخل إيران، اتجاه بمثل بازشكيان وعرقجي بحاولوا أنهم يعني يقوموا بتدوير الزوايا الحادة في المفاوضات، وهنالك الاتجاه الذي يتبناه الحرس الثوري ويضع شروط. نحن نراوح في منطقة ما تزال هي نفس المنطقة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد العسكري، أو ما يمكن أن نطلق عليه رولا اسم الاستعصاء، حالة من الاستعصاء. لا عسكريا إحنا نستطيع أنه نخرج من هذه الأزمة، يعني لا يوجد طرف يستطيع أنه ينهي الأزمة بشكل كامل، ولا دبلوماسيا يقدم طرف التنازلات المطلوبة، لأن هنالك، وهذه نقطة مهمة وأنا أتفق مع الضيف الأمريكي، لأن هنالك محددات داخلية لكل طرف. بمعنى ترامب لديه الانتخابات النصفية ينتظرها، وربما بعد الانتخابات النصفية يكون أكثر تحررا في التعامل مع إيران. في الموازين القوى الإيرانية هنالك حالة من التجاذب ما بين التيار يمثل الحرس الثوري وما بين تيار يمثل رئيس الجمهورية. واضح تماما في تحليل الخطاب ما بين الطرفين أنه عندنا مقاربتين بدرجة ما، صحيح أنه لا نقول عن صراع ولكن نقول عن تباين في وجهات النظر. وبالتالي بتقديري في يعني يصعب أنه الوفد الإيراني اليوم في نيويورك أن يقدم حلول خارج هذا الإطار.
0: اسمح لي أن أرحب بضيفنا من الرياض مبارك العاتي الكاتب وباحث العلاقات الدولية. أهلا بك سيد مبارك. إن كنت استمعت إلى جزء من كلام ضيوفي في هذه الحلقة، يعني لننطلق منه وبالحديث عن ما يدور الآن في أروقة الأمم المتحدة. متوقع أن يكون هناك اجتماعات لقاءات ثنائية، لا ندري إلى أي درجة فعلا هذه النافذة التي فتحتها إيران بالحديث والاستعداد للعودة للتفاوض للدبلوماسية لوضع شيء ما على الطاولة قد يلقى صدى.
3: مساء الخير سادة رولا والضيوف الكرام. يعني دعيني أنطلق مما انتهى إليه الضيف الزميل قبل قليل في الاستديو. رغم التقييدات الإيرانية في الداخل والمحددات الأمريكية، لكن لنفترض أن اللقاء قد تم بين الرئيس الأمريكي وبين بازشكيان، في اعتقادي أنه لن يكون هناك تأثير حقيقي على مجريات الأحداث بقدر ما يكون أنه كسر الطوق أو على الأقل اخترق الحالة الأمريكية الإيرانية. لكن نعلم اليوم أن المؤسسة الرئاسية الإيرانية اليوم أشبه ما تكون بأنها أضعف الدوائر في قرار الإيراني، وجريا على ما جرى في المفاوضات السابقة وتصريحات عباس عراقي ثم كلمة الرئيس بازشكيان، ثم عندما خاطب ود دول مجلس التعاون الخليجي ثم أرغم على التراجع، مما يعني بالفعل على أنه قرار حقيقي الذي يستطيع أن يتخذ قرار حقيقي هو الحرس الثوري الإيراني، والذي يبدو لي حقيقة بأنه يمسك بقرار الحرب وقرار السلام، حتى وإن كان قد منح أمتارا من التحرك للوفد الإيراني في نيويورك، باعتقاد أنه لن يستطيع أن يعود بأي مكاسب، نظرا لأن المجتمع الدولي بأكمله يعلم لأن الرئيس الإيراني أشبه ما يكون بوزير خارجية حقيقي، لكنه على أرض الواقع لا يستطيع أن يقدم أي مواثيق أو تعهدات نظرا لأنه أفقد من قوته من خلال التجارب السابقة. القضية الأخرى أيضا، الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن الانتخابات النيابية بالفعل هو قال كلمة مهمة، قال أنني انتخبت ولي عامين وبقي لي عامين، فأعتقد أن هذا لن يؤثر كثيرا على سلوك الرئيس الأمريكي أو قراراته حيال إيران، فأعتقد أنه بالفعل في لحظة التقاط أنفاس ترميم صفوف إعادة ترتيب، لكن ما أن تنتهي الانتخابات بالفعل إلا وأن تعود الأوراق للتداخل من جديد في الخليج العربي تحديدا. القضية الثالثة في اعتقادي وهو الركن الثالث هو الموقف العربي أستاذ رولا، في اعتقادي أن الموقف العربي من خلال كلمة سمو أمير دولة قطر كان بالغ الوضوح بأنه لا يزال يعتبر أن السلام والمفاوضات هي الخيار الوحيد، في اعتقادي هو الخيار الاستراتيجي الذي لا تزال تتمسك به الدول العربية مع عدم إغفال اتفاقية مكة التي لم تفعل حتى الآن، لكن تبقى خيار عربي إسلامي جديد ينبغي أن ينظر إليه كضلع من أضلاع الطاولة المستديرة في الشرق الأوسط.
0: طيب في هذه الحالة، وهنا أذهب إلى طهران، دكتور حسين رويران، لنعود معك إلى ما يمكن أن يوضع على الطاولة في هذه المرحلة الآن. هل تمتلك يعني إيران رفاهية الصبر الاستراتيجي من خلال الحديث الدبلوماسي وفتح نافذة الحوار والدبلوماسية والضغط العسكري بتصريحات من الحرس الثوري الإيراني فيها نوع، ما زالت تحمل نوع من التحدي والتصعيد، هل تمتلك ذلك وكيف سينعكس على أي طاولة ستفتح في نيويورك؟
1: تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني عندما يسيء الرئيس الأمريكي الأدب ويتكلم من منبر الأمم المتحدة حول تدمير إيران ومحوها، يعني من الطبيعي أن تكون هناك بيانات في إيران، يعني هذا لا يمكن القبول بهذا الخطاب الشوارعي الذي يمارس من على منبر الأمم المتحدة. يعني حتى الأمم المتحدة وأساء إليها بشكل كبير عندما يعني تطرق إلى مجلس حقوق الإنسان، محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الثقافية، ويقصد هنا اليونسكو. يعني هذا غير مسبوق أن يأتي إلى منبر الأمم المتحدة ويهاجم المؤسسات الدولية ويقول ويطالب الخروج من محكمة الجنايات الدولية، ويقول أنه لا يسمح يعني بمحاكمة عسكريين أو إلى آخره ارتكبوا جرائم حرب. من هنا أولا أتصور أن هذه البيانات تأتي رد فعل على ما صدر من الطرف الآخر، ولكن هل الموقف الإيراني موحد؟ موقف الإيراني قطعا موحد، هذا الكلام بعيد عن الواقع أن الحرس في جهة، الرئيس في جهة، هذا الكلام غير موجود.
0: هل رئيس فعلا هو موحد دكتور حسين؟
1: هو رئيس الجمهورية،
0: هل هو موحد أم أن
1: نعم
0: موحد. أن القول الفصل بيد الأقوى، من يمتلك القدرة العسكرية وهو الحرس الثوري؟
1: لا لا لا، الحرس الثوري هو مؤسسة عسكرية وليس سياسية، هو لا يمتلك القرار، القرار في مجلس الأمن القومي، ورئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي، وكل القوى المسلحة ممثلة هناك، ويعني التصويت في مجلس الأمن القومي هو على الأكثرية، ولحد الآن اتخذت قرارات، قد يكون الحرس الثوري في مجلس الأمن القومي هو لم يكن معها ولكن التزم بها. من هنا هذا الموضوع أن في إيران مراكز قوة ليس هنا، هذا كلام يعني يطرح أمريكيا والبعض مع الأسف يكرره. رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي، هذا ثانيا. الموضوع الثالث، إيران في هذه الأزمة هي في موقع رد الفعل، يعني هناك عدوان جرى ضد إيران، إيران تدافع عن نفسها، يعني ومن هنا الموضوع أن إيران تقول أنها ستدافع، يعني هذا موضوع طبيعي باعتبار أنه حق مكتسب لها أمام هذا العدوان الأمريكي الغاشم عليها. ولكن هل ممكن أن يكون هناك تنازل؟ إيران تقول الإطار المطروح هو رابح رابح. إذا كان الإطار رابح رابح يمكن أن يكون تنازل متبادل، نعم، ولكن أمريكا لا زالت تعيش أوهام رابح خاسر وتريد استسلام من إيران، وهذا لا يمكن أن يحدث يعني تحت أي ظرف كان.
0: نعم. طيب، سنناقش أكثر في الأوراق التي تمتلكها إيران في هذه المرحلة التي قد تمكنها من الصمود حتى ما بعد الانتخابات النصفية، في ظل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزلة اقتصادية الآن يلوح بتوسيعها بشكل أكبر ويدعو إلى المشاركة فيها بشكل أكبر من الدول. ولكن لنعرج قليلا مشاهدينا وأيضا ضيوفي، فاليوم ومن على منبر الأمم المتحدة عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد، مؤكدا أن أمام إيران خيار الاتفاق أو مواجهة عواقب قاسية، مع إبدائه في الوقت نفسه توقعا بإمكان التوصل إلى صفقة معها. لكن المفارقة أن ترامب نفسه ظل خلال شهر مضى كما هي عادته يبعث برسائل متناقضة بشأن موقف طهران من العملية السياسية. في 17 من أغسطس الماضي قال إن إيران تريد اتفاقا لكنها لن تقبل بالاتفاق الذي يراه ضروريا، وبعدها بيوم واحد قال إنه لا توجد محادثات مع إيران ولا حتى محادثات مقررة. ثم عاد ليعلن أن المفاوضات جارية وأنها جاءت بطلب من طهران، بينما نفت إيران وجود مفاوضات. قبل أيام أكد مجددا أن إيران تريد عقد صفقة وأن الحرب ربما تقترب من نهايتها، ليعلن مرتين بعدها أنه حائر في قرارين، الأول تدميرها بشكل كامل والآخر التوصل إلى اتفاق معها. وهنا تكمن المفارقة مشاهدين ترامب، يقول إن إيران تريد الاتفاق ثم يتحدث عن تدميرها إذا لم توافق، ويتحدث عن مفاوضات ثم ينفي وجودها أو يشكك فيها. وبينما يبقى الاتفاق هدفا معلنا، فإن تضارب الرسائل يكشف أن المسار الدبلوماسي مع إيران لا يزال شديد التعقيد على الأقل حتى الآن. وهنا أعود لكم ضيوف الكرام، وأذهب لك سيد تيم من نيويورك لأسألك عن نقطة فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 7 أشهر من الحرب على إيران. بدأ بفكرة ضرب الصفوف الأولى للنظام على اعتبار بأنها ستكون ضربة قاضية ولن تقوم لإيران قائمة بعدها، ثم توجه إلى العمل العسكري وتحدث عن تدمير كل الأساطيل والمقدرات العسكرية لإيران، ثم جاء وغرق في دوامة مضيق هرمز، والآن يتحدث عن الموضوع الاقتصادي وعزل إيران اقتصاديا. صحيح الضرر حصل لإيران، ولكن هذا الضرر لم ينعكس نتيجة سياسية بالضغط على إيران.
4: منذ البداية تحدث عن الأهداف، والهدف الأول ارتبط بمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وفقا لمذكرة التفاهم كان ثمة بند من 14 بند يتحدث عن هذا الأمر، ولكن السيد من إيران قال أن ترامب أهان الآخرين. إذا ما كان ثمة شخص من هذا القبيل فلا تعين على الشخص المهان أن يذهب إلى جاره ويهشم زجاج منزله. هذا ما قامت به إيران كردة فعل، لأنها ضربت جاراتها، ضربت الفنادق في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا مصفات تكرير الغاز في قطر، وأيضا منشأة شحن في عمان، الأمة الأكثر سلمية في العالم.
0: وربما يعني هناك تقارير تحدثت عن أنه ربما هذا ما كان يريد ترامب، ويعرف بأنه سيحدث، لأنه كان يريد توريط دول الخليج في المواجهة مع إيران وأن تشتعل المنطقة بحرب، وهو يعني يتفرج من الولايات المتحدة. ولكن سألتك عن استراتيجية ترامب.
5: لا أعرف ما هي هذه التقارير، ليست هناك تقارير. الإعلام الغربي يقترح ما ذكرتموه، لذلك لا أعرف من أين سمعت هذه التقارير. ولكن السيد ترامب يقول من جهة، إذا ما نظرتم إلى أفعاله 180 يوما مرة على هذا النزاع، وإذا نظرها إلى أفعاله أول 35 يوما كانت تركز على الشق العسكري. أنا لا أتفق معكم عندما تتحدثون عن الطبقة الأولى من القادة، القول أنه اعتقد أن الأمر انتهى. كلا، أعتقد أن هذا وفر لأمريكا مزية، ولكن لا أعتقد أنه اعتقد بأن المهمة أنجزت. ولكن ما حصل بعد ده هو التالي، عندما يتفاوض المرء مع شخص آخر يتعين الالتزام بالاتفاق. وفي اليوم 40 كان هناك اتفاق لفتح مضيق هرمز من قبل إيران، ولكنها لم تفعل. وفي اليوم 100 كان هناك مذكرة تفاهم وقع عليها 14 بندا. وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعين عليها أن ترفع الحصار وفعلت، وبعض الأمور أخرى. ولكن إيران لم تحرك ساكنا، نكثت بوعودها، لم تفتح مضيق هرمز ولم تقم بهذا وذاك. وبالتالي ما تسمعون ترامب يتحدث عنه الآن هو أنه يحبذ، وقال اليوم في خطابه ذلك، هو يحبذ أن يكون هنالك اتفاق للوصول إلى تسوية سلمية، ولكنه جاهز إذا لم تلتزم إيران أن يقوم بكل ما بوسعه عسكريا. أعتقد أن هاتان رسالتين غير متناقضتين. هو يقول بطبيعة الحال إذا ما إيران لا تريد الاتفاق وغير راغبة للإفاء بوعودها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيار آخر.
0: بالنسبة للتقارير فيما يتعلق بالرغبة الأمريكية بإشعال المنطقة وضرب الخليج مع إيران، السناتور الجمهوري لانسي جراهام كان قد تحدث عن ذلك صراحة وطالب من دول الخليج بأن تتدخل وأن يكون لها دور، وأكيد استمعت إلى يعني حديثه قبل أن يتوفى وكان منتشر يعني في كل مكان. أعود لك دكتور محمد أبو رمان هنا في هذه النقطة، ما الذي يعني نتوقعه في هذه المرحلة؟ في اليومين الماضيين كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن قرارات كبيرة ستحدث، يتحدث اليوم عن إما إبادة أو اتفاق، وهو حديث استمعنا إليه بشكل دائم، ولكن المؤشرات ما الذي تقوله لك؟
2: شوفي، بس كمان بدي يعني أشتبك مع اللي قاله تيم قبل قليل. لا بعتقد صار في هنالك لا يوجد اتساق في الاستراتيجية الأمريكية في الحرب ضد إيران. بدأت بأهداف وكان هنالك طموح، وهذا تسرب في الإعلام وتسرب في نيويورك تايمز، وإذا كمان إذا تيم سألني من وين جبت كلامك عشان فتسرب بشكل واضح، وهناك كان في نقاش وخلاف. أنا برأيي في المرحلة الأولى كان ترامب مسيطر عليه من قبل سيناريو فنزويلا، ودخل هذه الحرب على هذا الأساس تحت ضغط أيضا من بنيامين نتنياهو. بعد ذلك حدث ما يمكن أن نطلق عليه استراتيجيك شيفتينج، يعني تحول بالمقاربة الاستراتيجية الأمريكية، وبتقديري أصبح الآن أكثر إنصاتا لرأي المؤسسة العسكرية والأمنية، هي التي تدير بدرجة كبيرة وأكثر تحفظا اتجاه السيناريو العسكري. لذلك أنا أهم نقطة أو في نقطتين مهمات لهون. النقطة الأولى أنه لا توجد لدينا نظرية لنهاية هذا الصراع، بمعنى أنه كل الاحتمالات مثل ما ذكرت قبل قليل في التعليق، كل الاحتمالات موجودة. احتمال أنه تصل إلى تفاهمات بدرجة ما على رأي الضيف من طهران، win-win situation، أنه الطرفين يكونوا راضين عنه، هذا احتمال. واحتمال أنه ترامب تأتيه المؤسسة العسكرية باختراق عسكري وأمني، وبالتالي يجازف بضربة حتى ينهي هذه الحالة المعلق فيها، هو كمان احتمال. وبنفس الشيء طهران طبعا صحية بردود فعل، خياراتها محدودة. المسألة الثانية وهي كمان توازيها بالأهمية، أن الأزمة الإيرانية اليوم هي أزمة إقليمية، بمعنى لا يمكن أن تفصل ما يحدث في اليمن في باب المندب عما يحدث في هرمز عما يحدث في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان. وهذا اللي أكدت عليه الخطابات اليوم العربية والتركية بشكل رئيسي، اللي كانت تتحدث اليوم. الحوثيون يضربون الرياض، يحاولون السيطرة على باب المندب كما فعلت إيران، وبالتالي نحن أمام يعني حالة كل جزء منها يؤثر على الأجزاء الأخرى. المسألة الأخرى فيما يتعلق بخيارات إيران، إذا هذا بالنسبة للترامب، طب ما هي خيارات إيران؟ مع احترامي للأستاذ من طهران، كلامه نظريا صحيح، ولكن تعالي أنزليه إلى أرض الواقع سنجد كل التعقيدات اللي إحنا بنحكي عنها. بمعنى طيب كيف هذا سينعكس على إدارة مضيق هرمز؟ إيران تريد نظام هرمز ولا تريد فقط فتح مضيق هرمز. دول الخليج لا تريد أن تكون تحت رحمة أو هيمنة إيران. أمريكا لا تريد أن تكون خارج هذه اللعبة. من سيقدم التنازل للطرف الآخر فيما يتعلق بهذه المسألة الاستراتيجية والحساسة؟ وهكذا دواليك، نحن نتحدث صحيح عن تفاصيل، لكن كل تفصيلة من هذه التفصيلات أولا تترابط مع التفصيلات الأخرى، وثانيا هي تفصيلة مهمة في الرواية.

0: تدرون أن سمحتي لي فقط أعود قليلا إلى قضية مهمة جدا في رأيي يجب عدم إغفالها. من أوصلنا إلى هذه المرحلة الخطرة والحادة والحساسة التي تشهدها المنطقة؟ هو جزءا منه هو الكيان الإسرائيلي وسلوك النظام الصفوي في طهران، وهذه لا يمكن تجاوزها في أي مرحلة من مراحل الصراع. كليهما أراد الإطلاق على المنطقة إما بصمت أو بضجيج العسكري الإسرائيلي أو بالصمت الإسرائيلي أو بالصمت الإيراني بالهدوء الإيراني عبر الميليشيات التي تغلغلت في عدد من الدول العربية من لبنان إلى سوريا، هددت الأردن، هددت السعودية، إلى العراق، إلى اليمن، وهي بالفعل من تسبب في إيصال الأمور إلى هذه المرحلة الحرجة. قضية تناقضات الرئيس الأمريكي، من الواضح جدا بأن من يوجه الرئيس الأمريكي اليوم أو على الأقل يؤثر في تصريحات وقرارات الرئيس الأمريكي هي المؤسسة العسكرية، وبرغم ذلك وبرغم من أن المؤسسة العسكرية هي أكثر من يؤثر في توجهات الرئيس الأمريكي أو سلوكه أو تصريحاته، إلا أن من يخرج للإعلام دائما تصريحاته هو وزير الخارجية روبيو أكثر مما يخرج وزير الدفاع هيكس، مما يعني بالفعل على أن الرئيس الأمريكي لا يزال يؤمن بالآلة العسكرية وأنها هي الحكم الفصل الذي سيأوي إليه يعني بعد الانتخابات من جديد، لأنه يؤمن بالفعل بالقوة، وأن إيران لم تتغير وتذعن وتعود لتطرح العودة لطاولة المفاوضات في نيويورك إلا لتكسب ود الإعلام والعواصم العالمية التي سيلتقيها بازلجكيان، وأيضا لكي تقول أنني قدمت ما يمكن أقدمه وأريد المصالحة، لكن حقيقة الأمر ما تلبت إلا وأن تعود. وأجزم أنه في الوقت الذي سيعود فيه الرئيس بازلجكيان إلى طهران سنسمع موقف إيراني آخر.
1: طيب
0: سؤالك أستاذ رولا حول
1: طيب ولكن نقطة الخليج. سيد مبارك، نعم، وهذه النقطة في هذه الحالة بالنسبة لدول الخليج باعتقادك ما الذي تراه مناسبا هي من أجل أمنها القومي والاقتصاد وغيره؟ هل تفضل الحسم الأمريكي مع إيران على الطريقة الترامبية التي يريدها وكان يتمناها منذ البداية، أم من خلال صفقة وما الضمانات التي يجب أن تكون والبنود التي ستكون مناسبة لدول الخليج في هذه الصفقة؟
0: أصدقك القول أستاذ رولا بأن كلا الخيارين خطير على منطقة الخليج العربي بكل تأكيد، بكل أسف. يعني دعيني أبدأ من في حال حدوث صفقة، القتال نعلم نتائج، لكن في حال حدوث صفقة أخشى ما أخشى أن تتم الصفقات في الغرف المغلقة كما جرت عام 2015 وتوضع المنطقة أمام فم الأطماع الإيراني كما جرى إبان الرئيس ياسين باراك أوباما الذي أفرج عن أكثر من 100 مليار دولار للنظام الإيراني، ومن ثم أيضا ترك العراق لقمة سائغة أمام النظام الإيراني. أخشى أن يتم تغييب دول مجلس التعاون الخليجي في أي مفاوضات في مسقط أو في إسلام أباد أو في جنيف، ومن ثم تحصل الصفقة الكبرى التي يريدها ترامب بكل تأكيد وتريدها إيران. لكن أراهن على ما قال سمو أمير دولة قطر، بالفعل أعود له مرة أخرى في كلمة عندما قالنا دول الخليج تريد بالفعل تعاون صادق من كل الأطراف. يعني إن كوينا كثيرا من التطمينات والطبطبة التي
1: يعني هذا يعني بأنه لا يوجد ثقة بالمطلق بالولايات المتحدة،
0: لا يوجد ثقة بالمطلق في طهران. أصدقك القول لا يوجد ثقة بالمطلق في النظام الإيراني إن كوينا كثيرا من الرياض لم تضرب على مر التاريخ بالصواريخ البالستية إلا من صدام حسين ومن إيران، ولذلك من الطبيعي أن نفقد الثقة التامة في هذا النظام.
1: طيب
0: يعني نترحم كثيرا على الشعب الإيراني مما يواجه من هذا النظام. أعود إلى قضية دول الخليج. قضية دول الخليج باعتقادي أن الاجتماع الذي سيتم اليوم بين الرئيس الأمريكي وقادة وممثلي دول الخليج والعراق ومصر والأردن حتما سيسمع مسألة التطمينات الأمريكية وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بأمن المنطقة وستقدم الدعم. ويعني تصريح وزير الخارجية مارك روبيو قبل قليل كان في غاية الأهمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالتعاون مع السعودية، أكيد قضية مهمة. لكن ما دعا السعودية حقيقة إلى إبرام اتفاقية مكة التي أحدثت نقلة جديدة في التعاطي رغم عدم تفعيلها حتى الآن، لكن ما دعاها لذلك هو

0: ألا ترهن أمنها وأمن أشقائها لأي أهواء أو مزاج في البيت الأبيض أو في طهران. بكل تأكيد عندما تتحرك الدول الإسلامية الكبرى الثلاث وتعقد هذه الاتفاقية، هي تريد أن تقول أنني قادرة على تعديل موازين القوى الاستراتيجية. وأنا أقول لطهران، إذا تعاملت كدولة وطنية تؤمنين بالحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بكل تأكيد أن يدا كبيرة ممدودة للأشقاء من الشعب الإيراني.
1: طيب.
0: إما بمناسبة الإيران على هذا المنطق، بكل تأكيد أننا ربما نقف مع الخيارات الأمريكية بكل أسف.
1: بمناسبة حديثك، حتى الآن الموقف الخليجي يدعو إلى التهدئة، إلى الدبلوماسية، إلى الحلول السلمية، وهو ما تحدث عنه اليوم في الأمم المتحدة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. نتابع ماذا قال.
2: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
1: إذن أعود لضيوفي وأذهب إليك في طهران دكتور حسين رويران. في مقابل هذه اللهجة التصالحية التي ما زلنا نستمع ونسمعها من دول الخليج عن طهران والرغبة في الحلول الدبلوماسية والسلمية، ولكن حتى الآن إيران تهدد دول الخليج بمصالحها الاقتصادية في مضيق هرمز والخسائر التي طاولت دول الخليج أكبر من أي وأكثر من أي دولة في العالم. حتى الآن ما زال وكلاء طهران يستهدفون دول الخليج، وآخرها استهداف السعودية، خط أنابيب شرق غرب والحوثيين وباب المندب وحظر السفن السعودية من المرور من هذا المضيق. على ماذا تراهن إيران وهي جارة؟ هناك واقع وجغرافيا يفرض هذه الجيرة بينهم.
3: أن نصف الموضوع بنصف صورة غير صحيح. من قصف مطار صنعاء؟ من قصف مطار الحديدة؟ من الذي قام بأكثر من 900 غارة خلال عدة أيام؟ عندما يقوم طرف بهذا هناك رد فعل، يكون فعل رد فعل. لا يمكن أن نتصور أن لهذا الطرف الحق في الضرب والطرف الآخر غير مسموح عليه القيام بأي شيء. هذا الزمن ولا إلى غير رجعة. من هنا ما يحدث بين السعودية واليمن يجب أن يحل ضمن إطار أخوي دبلوماسي تفاوضي، ضمن إطار احترام السيادة المتبادل. أن تكون هناك تبعية لطرف إلى طرف آخر هذا لن يحدث، ولا أتصور أن هناك في صنعاء من يمكن أن يقبل بهكذا معادلة. هذا أولا. ثانيا،
1: طيب
3: هل إيران كانت
1: تهاجم
3: الدول قبل الحرب؟
1: دكتور حسين، لأنه أرى السيد مبارك العاتي وكأنه يبتسم ويريد التعليق، تفضل.
0: أستاذ رولا، حقيقة من المؤلم أن نسمع تدخل إيراني في قضية عربية. من حرك الرمال في اليمن منذ البداية؟ أليس التدخل الإيراني هو الاستقطاب الإيراني في الحوثي ومن ثم أيضا تدجيج هذا الفصيل وتشجيع الانشقاق من الدولة اليمنية وتدجيج بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ليقتل الشعب اليمني؟ أليس هذا هي أس القضية التي جعلت كل المجتمع الدولي يصدر قرار من سلام الدولي 22-16 ويخول التحالف العربي لتفعيل هذا القرار؟ أليس ذلك هو السبب؟ ألم يكن تدخل إيران الفج والسافر والأعمى في الشأن اليمني هو السبب الحقيقي لقتل الشعب اليمني وتهجيره؟ ألم يكن تدخل إيران في سوريا هو السبب لتهجير 12.5 مليون؟ ألم يكن هو السبب في قتل 3 ملايين سوري؟ ألم يكن التدخل الإيراني في العراق حتى الآن برهن مقدرات الشعب العراقي وبيع سلع على العراق بمئات المليارات وخلط البترول الإيراني بالبترول العراقي ليتم التلاعب على المجتمع الدولي. أليس ذلك ألا يعتبر ذلك تدخلا إيرانيا دكتور حسين؟ لابد من التعقل في حال معارضة مثل هذه القضايا. تسطيح المسائل وطرحها بهذا الأسلوب، أعتقد لسنا في فصل دراسي. عليك أن تعود لأس القضايا. دائما أقول أن أس القضايا والإرهاب في المنطقة لا ينفك بين تل أبيب وطهران، نحن بين فكي كماشة كلاهما أعدى من الثاني على المنطقة العربية.
1: دكتور حسين تفضل.
3: يعني أولا 2014 من أعلن الحرب على اليمن؟ السعودية. يعني واضح هذا الموضوع. لا يحتاج إلى دليل أنه 8 سنوات والحرب مستمرة والقصف والمجازر إلى آخره. يعني الآن نعم لماذا؟ المنطقة يجب حسين. أن تخرج من هذا الواقع.
0: دكتور حسين
3: نعم.
0: لماذا أعلنت الحرب 2014؟ لماذا أعلن التحالف العربي الحرب على الحوثي؟ من السبب؟
3: لأن الآن أقول لك لماذا.
0: ألم
3: من 2011 كان هناك حراك في اليمن.
0: دكتور حسين أرجوك جاوبني، ألم يعلن الحوثي انشقاقه عن الدولة اليمنية؟
3: أنا أجيب إذا سمحت لي. اولا هناك حراك شعبي ضمن اطار ما سمي بالربيع العربي من 2011.
1: لنسمع الدكتور حسين تفضل دكتور.
3: انه هذا الحراك الشعبي الذي كان يوميا في ساحه السبعين استمر لعده سنوات، الحوثي كان جزءا منه. انه عبد ربه منصور اراد ضرب الشعب ولكن الجيش انحاز إلى الشعب وحدث ما حدث. يعني ما حدث في صنعاء هو نتاج ثورة، ولكن السعودية أرادت إعادة إنتاج النظام من خلال أخذ عبد ربه منصور إلى الرياض. يعني الكل يعرف هذه الأمور. يعني الموضوع ليس بهذه الصورة.
1: طيب إذا ما تحدثنا عن الآن
3: يعني ما دكتور عرفت أن أقول
1: دكتور حسين كنت نعم. يعني لكي لا يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه الأمور. في العودة إلى يعني تاريخ الأمور وما جرى، كنت تريد الحديث عن النقطة الثانية في الإشارة إلى السياسة والاستراتيجية التي تتبعها طهران مع دول الإقليم الجارة لها.
3: يعني أولا فيما يخص مضيق هرمز أقولها بصوت عالي، إيران تقول لا يمكن إدارة مضيق هرمز إلا ضمن إطار القانون الدولي. من يطبل أن إيران تريد مضيق هرمز إيراني يعني هنا تجافي الواقع، لأن هناك اتفاق إيراني عماني أنه في إدارة مضيق هرمز ونصف
1: ولكن
3: مضيق هرمز
1: دكتور حسين عمان. دكتور حسين إيران تقول بأنه بذلك. إيران قالت على أكثر من لسان مسؤول بأن الوضع في هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، وهي تريد الإدارة يعني رفقة نعم. عمان بشروطها وتحت يعني تحت وصايتها.
3: نعم إيران تقول مضيق هرمز سيدار من قبل إيران وعمان ضمن إطار القانون الدولي. الآن نحن في فترة حرب.
1: طيب.
3: إيران تسيطر على المضيق وتغلقه بسبب ظروف أمنية وهذا ليس الآن هو الحالة الطبيعية.
1: طيب ولكن السؤال الذي سأطرحه تاليا في الجولة اللاحقة فيما يتعلق لو خسرت إيران يعني هذه الورقة المهمة التي استخدمتها حتى اللحظة. سيد تيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث الآن عن سياسة الحصار والعزل الاقتصادي ويريد توسيعها بشكل أكبر. اليوم في منبر الأمم المتحدة تحدث عن هذا الموضوع ودعا دول العالم إلى الانضمام إليه. يعني قبل الحديث يعني قبل أن تجبني عن فكرة الحصار الاقتصادي وجدواها بالنسبة لدونالد ترامب، هل تراها دعوة أم يعني دعوة تحت طائلة التهديد بالعقوبات؟
4: بلا شك هذا نداء للأمم الأخرى. سأجيبه ولكن أريد أن أجيب عن نقاط أخرى لو سمحت لي. السيد من إيران ما يقوله ليس صحيحا وليس دقيقا عندما يقول أن مضيق هرمز أغلق لأهداف أمنية. حكومة إيران قالت إنها أغلقت مضيق هرمز لكي تضيق الخناق على الاقتصاد العالمي. هذا لا يرتبط بالشق الأمني. أما الاعتداءات التي استهدفت السعوديين حصلت بعد 3 أو 4 أسابيع وبعد الحديث عن اتفاق أمني مع السعوديين. هل يريدون أن يكونوا دبلوماسيين أو أعداء؟ الحوثيين ممولون ومسلحون من قبل إيران، لذلك كل شيء قاله الضيف الإيراني زائف. أما بالنسبة لسؤالك بشأن ترامب فيما يخص العقوبات الفرعية والحديث عن دول أخرى لتتعاون مع عدم لكي لا تتعاون مع إيران، فترامب يقول لدول أخرى أن لا تتعاون مع إيران بأي شكل أو آخر. الإمارات العربية المتحدة بالفعل رفعت عقيرتها وقالت أننا لن نقوم بأي معاملات أو أي استيراد أو أي تصدير مع إيران. فقط الإمارات العربية المتحدة لديها أثر كبير على إيران، لأن 31% من صادرات إيران تمر من خلال الإمارات العربية المتحدة، و 13% من واردات إيران تأتي من الإمارات العربية المتحدة، وجزء كبير من المعاملة المالية في السوق العالمية تمر من خلال الإمارات أيضا. وبالتالي هذا بحد ذاته التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أثر على إيران. إذا ما أضفنا ذلك إلى الحصار البحري وأيضا العقوبات الفرعية نصل إلى أثر فعلي. وما نشهده في هرمز طبعا هو غير مفتوح كما كان، ولكن هنالك مرور لبعض السفن بخلاف السفن الإيرانية. طبعا إيران تطالب الحوثيين بالتسلح وأن يغلقوا ربما باب المندب. هو حركة ميؤوس منها، لا يرتبط الأمر بالقوة ولكن حركة تعبر عن يأس وقنوط. الاقتصاد الإيراني ضيق الخناق عليه، وبالتالي مجددا أفعاله إيران هي أن تحاول أن تضر بأي أحد وكل أحد عوضا عن التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تستقي مزيا من خلال فعل ذلك. وأعتقد أن رسالة ترامب هو بوضوح لبقية أرجاء العالم، وكما قال الضيف من السعودية العربية، إيران كانت المتنمر في المنطقة وهي لم تكن فاعلة خير في المنطقة، وهذه فرصة لتغيير هذه المعادلة.
1: طيب سنناقش أكثر في هذه النقطة تحديدا والملف الاقتصادي و يعني مضيق هرمز ما الذي يعنيه بالنسبة لكل طرف، ولكن دعونا نتابع ما قاله دونالد ترامب حول هذا الموضوع.
5: But I have a big decision to make.
6: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية. أدعو جميع الدول إلى مشاركتنا في فرض حصار اقتصادي على إيران إلى أن توقف هجماتها على الملاحة التجارية وتتخلى عن طموحاتها وتوقف دعمها للإرهاب.
1: دكتور محمد أبو رمان، بمناسبة الحديث عن الموضوع الحصار الاقتصادي الذي يسعى إليه ترامب ومضيق هرمز والحالة التي خلقها والضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي، وبالنظر أيضا إلى من يرى وإن كنت تتفق مع ذلك بأنه وكأن ترامب يعني يضرب عدة عصافير بحجر واحدة، هو يضيق الخناق على الصين، يجعل الولايات المتحدة هي مصدر لصفقات بديلة، قطر الآن تشتري الغاز من الولايات المتحدة للإيفاء بالتزاماتها وتعاقداتها السابقة، وبالتالي هل ما يجري هو فعلا محصور بفكرة إيران ومضيق هرمز فقط، أم قد نكون أمام استراتيجية أبعد، خلق واقع اقتصادي طاقي تجاري في هذه المنطقة جديد؟
7: يعني إذا كان المقصود أنه هذا جزء من مخطط الرئيس ترامب، لا أعتقد ذلك. أنا بتقديري رولا، مثل ما حكينا، هناك صار في تغير في الاستراتيجية الأمريكية في هذا الصراع. إيران نفسها لما دخلت الحرب أدركت لاحقا أهمية ورقة هرمز، وبصرح بعض الشخصيات السياسية في إيران بأنه هرمز بالنسبة لهم أهم من البرنامج النووي الآن. هرمز هي الورقة التي تستطيع إيران من خلالها الضغط على أمريكا، الضغط على دول المنطقة، الضغط على العالم كله من أجل يعني المقايضة في صفقة سياسية موجودة، وبالتالي بعتقد أنه هذا السبب التمسك الكبير من قبل الحرس الثوري بهرمز.
1: لأنه أيضا هناك تقارير صدرت فيما بعد تحدثت عن أن الولايات المتحدة وترامب كان يعرف بإمكانية استخدام إيران لورقة هرمز.
7: هلأ كان في حديث وتم تسريب فعلا العديد من التقارير أنه حذروا CIA والأجهزة الأمنية والعسكرية، حذروا الرئيس ترامب من احتمال أن إيران تلجأ إلى مضيق هرمز وإلى ضرب دول الخليج، وهو استبعد ذلك. هلأ استبعد ذلك بنية أنه والله يقوم بعملية مؤامرة على دول الخليج من خلال تغيير في بنية الاقتصاد العالمي، الضغط على الصين. الجانب الثاني من الجواب أنه هذه الأزمة وإن كانت تتموضع حول مضيق هرمز، إلا أنها أزمة ذات أبعاد دولية وإقليمية ومحلية. دولية واضح تماما، هنالك حرب غير معلنة بين أمريكا والصين تدور رحاها في مضيق هرمز. بالنسبة للصين وآسيا تحديدا، مضيق هرمز مهم جدا على الصعيد الاقتصادي. هنالك نظام إقليمي كله مرتبط بمضيق هرمز وما بعد مضيق هرمز. الاتفاق أو الصفقة التي سيتم عقدها بناء على مضيق هرمز ستتحكم في طبيعة النظام الإقليمي القادم، من الذي من هي القوى الإقليمية المهمة في النظام الإقليمي القادم، وأيضا هنالك أبعاد محلية كما ذكرنا في المرحلة السابقة. لكن دعيني أنظر إلى الصورة الأكبر، وخاصة سؤالك المهم عن لقاء ترامب مع قيادات دول الخليج والأردن والعراق ومصر. ما الذي سيقوله ترامب لهم؟ بتقديري ترامب، وكما تم تسريب ذلك، سيدعو أو يتبنى مرة أخرى فكرة الاتفاقيات الإبراهيمية أو النظام الإبراهيمي، بمعنى خطط قديمة بالية يريد أن يلبسها ثوبا جديدا، ويقول لدول المنطقة بأن هذا هو التصور النظام الإقليمي أو ما سمي خطة ما بعد الحرب على إيران. لكن كما ذكر الصديق العزيز الدكتور مبارك، هنالك متغيران مهمان حصلا. المتغير الأول هي عدم وجود ثقة من دول الخليج في الإدارة الأمريكية ولا في المظلة الأمنية الأمريكية. ولاحظي في أتون كل هذا الصراع، ترامب نفسه بيطلع بيصرح، مش حد تاني، ترامب نفسه يقول إنه والله عقدنا مفاوضات مع الحوثيين واتفقت معهم إني أنا لن أدخل الحرب. وهناك تقارير إنه ترامب كان عندما قطع إجازته كان عائد إلى، كان يريد أن يتخذ قرارا بضرب الحوثيين لكنه تراجع في ما الرسالة إلى دول الخليج؟ إذن المظلة العسكرية والأمنية الأمريكية لم تعد قادرة أن توفر لدول الخليج السياج الأمني والعسكري المطلوب. لذلك كما ذكر الدكتور مبارك أيضا، بدأ التفكير في اتفاقية مكة، وهنالك اليوم أنا أتفق معه هنالك تساؤلات لدينا نحن كمتابعين حول جدوى ومصداقية اتفاقية مكة وتفعيل اتفاقية مكة. ربما الوقت قصير، ولكن لابد من أن تتحول إلى مؤسسات وإلى إجراءات بشكل رئيسي. المسألة الثانية، المتغير الثاني في المعادلة الإقليمية، هي السلوك الإسرائيلي، وهو الذي تجاوز تم. أي نعم هنالك سياسات عدوانية إيرانية خلال الفترة السابقة وخلال الحرب قامت، وهذا يعني ليس سرا وكلنا بنعرف هذا الشيء في كل المنطقة. لكن اليوم بعد الحرب على غزة هنالك سلوك عدواني إسرائيلي، ذكره الملك عبد الله الثاني اليوم، كل تركيز خطاب الملك اليوم كان على سلوك إسرائيل في المنطقة. في الضفة هنالك عملية غزة إبادة جماعية، في الضفة تهجير قصري السيناريو الوحيد، في جنوب سوريا تهديد للأمن الإقليمي، في لبنان إسرائيل أيضا مصدر من مصادر التهديد الأمن الإقليمي في المنطقة. لذلك أنا أرى أن هنالك فجوة كبيرة بين التصورات التي يحملها ترامب وإدارة ترامب للمرحلة القادمة، وبين القناعات والخلاصات التي خرجت بها دول الخليج والدول العربية ما بعد هذه الحرب.
1: طيب، وبالتالي ترجمة هذه القناعات لك سيد مبارك آل عاتي، كيف ستكون ترجمة هذه القناعات التي خرجت بها دول الخليج من هذه الحرب إلى يعني لحماية وصنع سياج كما ذكر الدكتور أبو رمان، سياج أمني اقتصادي إقليمي في المنطقة يحميها خارج العباءة والمظلة الأمريكية؟
0: تذكر لها استكمال لما تفضل به الدكتور رمان، يعني دعيني فقط أشير إلى قضية خطيرة جدا في الأمن القومي العربي. كمراقب هناك أرقب أن هناك خلافا عربيا حول من هو العدو. هناك انقسام حاد جدا، بعض الدول العربية ترى بأن الكيان الإسرائيلي هو العدو الأول، وهذا طبيعي وهناك مبررات. بينما نجد أن الدول الخليج العربي ترى بأن إيران هي العدو الأول، وهذا أيضا مبرر وبراهين حاضرة الآن نناقشها. ولذلك هذه قضية خطيرة جدا، شقت الموقف العربي لدرجة أن كثير من دول الخليج كانت تلوم بعض الدول العربية في تأخر إعلان مواقفها. الطرف الآخر من الدول العربية يرى بأن إيران دولة إسلامية، صحيح دولة إسلامية، لكن لأن هذا الطرف لم ينكوي بأي صاروخ أو طائرة من إيران، هو يعتبر دولة إسلامية في الوقت الذي نحن نعتبر أننا دول المواجهة. الدول الخليجية اليوم هي دول مواجهة تجاه العدو الإيراني. هذه قضية لا تزال لم تعالج. هذه قضية يا أستاذ رولا لا تزال لم تعالج حتى الآن، ولذلك ألقت بظلال من التشكيك في دور جامعة الدول العربية، وهي المظلة الأم لأي عمل عربي بالضبط. خيارات دول مجلس التعاون الخليجي بالمناسبة لا تزال متعددة، لم ينتهي الوقت. لدى دول، دعينا نتكلم باسم السعودية لأنها هي الدولة الأكبر والدولة الكبرى في العالم العربي وليس مجلس التعاون الخليجي، من الظلم أن نحصر السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي. السعودية لديها خيارات متعددة كبيرة جدا، مع الأشقاء في قطر والاقتصاد الكبير جدا، اعتقادي أن خياراتنا تتجاوز الخيارات الاقتصادية إلى ما هو أعمق. اليوم كان هناك اتصال هاتفي تلقاسم والعهد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توقيت مهم جدا، نظرا لأن هناك دواعي خليجية من الروس اللي يمارس ضغوطهم أو تلقاسهم
1: طيب وصلت الفكرة، لم يعد لدي متسع من الوقت، فقط أريد أن أسمع دكتور حسين رويران من وجهة النظر الإيرانية، أين ينتهي الردع الإيراني، وأين يمكن القول بأن ما تقوم به إيران هو دفع واشنطن لكي تصعد في المنطقة وضدها؟
3: يعني أولا أنا أستغرب أن يعني يتم الكلام عن مضيق هرمز ولا يتم الكلام عن الحصار الأمريكي لإيران. يعني لماذا أمريكا تقوم بهذه العقوبات الجماعية ضد إيران؟ أنه وإيران تقوم برد فعل على هذا السلوك الإجرامي الأمريكي. يعني العقوبات الجماعية هو جريمة حرب. من هنا أولا إيران تقول أنها مع التفاوض، وهي كانت مع التفاوض
1: سريعاً.
3: ولم تغير موقفها نتيجة لضغوط منذ أكثر من عقدين، ولكن المشكلة في الطرف الآخر، الطرف الآخر لا يؤمن بالتفاوض. هذا ترامب الذي هو الذي يعني قام بالانقلاب على اتفاق 2015،
1: طيب.
3: وهو خلال مرتين في السنة الماضية ذهب إلى الحرب وإيران على طاولة التفاوض. من هنا من يجب أن يقرر هو أمريكا، هل تريد تفاوض أو لا؟
1: طيب سيتم سريعا، هل تريد الولايات المتحدة تفاوض أم لا؟
4: الولايات الأمريكية تريد الصفقة، ولكن في كل مرة توافق إيران على شيء ما تنكث به. أريد من السيد من طهران أن يأتي على ذكر جزء واحد من مذكرة التفاهم إيران أوفت به، لا يستطيع.
1: نعم، شكرا لك تيم قسطنطين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز من نيويورك، على هذه المشاركة معنا. كما أشكر ضيفي من طهران دكتور حسين رويران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا من الرياض مبارك العاتي، كاتب والباحث بالعلاقات الدولية، شكرا لك. وكذلك ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد أبو رمان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، شكرا لك دكتور. ختام تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
0: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
3: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: كانت حرب حقيقية.
1: دائما نتابع
5: الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا،
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترامب يقول إن مسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا مثمرا مع وفد إيراني في نيويورك، وأمير دولة قطر يؤكد ألا حل للأزمة في الخليج ومضيق هرمز إلا بالتفاوض. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا، والجماعة تقول إن القصف تسبب في مقتل أسرى من قوات الحكومة. حماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على قطاع غزة يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية، وتنفي المزاعم الإسرائيلية عن خطط الحركة لخطف جنود.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولا أمريكيا التقى وفدا إيرانيا لمدة 3 ساعات في نيويورك. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن ترامب أن هناك خيارين، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما أخذ إجراء سريع ضدها.
1: But I have a big decision to make.
2: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية. أدعو جميع الدول إلى مشاركتنا في فرض حصار اقتصادي على إيران إلى أن توقف هجماتها على الملاحة التجارية وتتخلى عن طموحاتها وتوقف دعمها للإرهاب.
0: بدوره أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشددا على أن حل الأزمة في الخليج ومضيق هرمز يكون عبر الدبلوماسية والتفاوض.
3: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حالياً مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجريك من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء استمرار القيود على حرية الملاحة في الممرات. وقال دوجريك في مقابلة مع التلفزيون العربي إن آثار الأزمة تظهر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتشمل الدول الأكثر هشاشة والدول الغنية.
4: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءا.
0: اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث الجانبان التطورات في المنطقة وجهود خفض التصعيد وتهيئة الظروف للحوار بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. عقد وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا اجتماعا تشاوريا في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشدد الوزراء في بيان على ضرورة الالتزام بمذكرة تفاهم إسلام أباد بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين. وجاء في بيان أن الوزراء أدانوا الاعتداءات التي تستهدف السعودية وأكدوا دعمهم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية جدد الوزراء دعمهم إقامة دولة فلسطينية مستقلة. هذا وتحولت نيويورك اليوم إلى أكبر تجمع دبلوماسي وسياسي في العالم مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى مدى أسبوع تستضيف أروقة المنظمة الدولية قرابة 170 فعالية تبحث ملفات تتجاوز حدود الأزمات والحروب إلى الذكاء الاصطناعي وتغيرات المناخ.
5: منذ تأسيسها عام 1945 تحولت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منصة لأبرز الخطب والمواقف السياسية في العالم، منظمة بدأت ب51 دولة ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 193. من خطاب خروتشوف عام 1960 إلى خطاب فيدل كاسترو في العام ذاته الذي استمر نحو 4 ساعات ونصف، مروراً بخطاب القذافي عام 2009 وموقف هوغو تشافيز عام 2006، ظلت منصة الجمعية العامة شاهدة على خطب ومواقف طبعت تاريخ المنظمة.
6: نحن هذه لا نعترف بها ولا نقبل.
5: اليوم تعود الدورة 81 بشعار استعادة الثقة وإدارة التحول، لكن خلف الشعار عالم أكثر اضطراباً وحروب تتسع وملفات أثقل، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وإيران واليمن، حروب وصراعات تتصدر جدول الأعمال، بينما تعرقل الانقسامات داخل مجلس الأمن الدولي قدرته على التحرك. منصة للخطابات فقط، فخلف القاعات المفتوحة للإعلام تتحرك دبلوماسية مكثفة، لقاءات ومفاوضات بشأن إيران وغزة وأوكرانيا، واجتماعات بين قادة ومسؤولين من القوى الكبرى. وفي قلب هذه التحركات يعود الملف الفلسطيني إلى الواجهة. أجندة الجمعية العامة لا تتوقف عند الحروب، فالطاقة والمناخ وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي تتقدم أيضا جدول الأعمال في عالم يتغير بوتيرة متسارعة سياسيا وحتى تكنولوجيا. وفي صدارة هذه التحولات يبرز الذكاء الاصطناعي الذي يحظى باهتمام خاص من الأمين العام أنطونيو غوتيريش في آخر مشاركة له في الجمعية العامة قبل نهاية ولايته التي امتدت 10 سنوات. ومع اقتراب رحيله يبدأ سباق اختيار خلفه بالتوازي مع نقاش بشأن مستقبل المنظمة ودورها في حفظ السلام والأمن الدوليين. أما المال فيبقى أحد مصادر الضغط. الولايات المتحدة دفعت ما يزيد عن 820 مليون دولار من مستحقاتها للأمم المتحدة من أصل نحو 4 مليارات دولار متأخرة. هكذا بين الحرب والدبلوماسية والمال والتكنولوجيا تواجه الأمم المتحدة اختباراً يتجاوز أعمال هذه الدورة.
0: أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين المحبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أن طهران لا تسعى للحرب مع دول الخليج، وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
6: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
0: وقال محبي في حديثه للتلفزيون العربي إن لديهم مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
6: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتشديد العقوبات الاقتصادية.
4: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
7: الأمريكيون يخشون فضح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
4: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت مهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
6: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
4: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران، حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
0: إلى اليمن، حيث قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت بغارات جوية عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين واعتادها في محافظتي البيضاء والمخا. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن السلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الثالثة استهدف مواقع وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مدفعية ومخزن قذائف لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية رغوان بمأرب.

0: قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة تمثل جرما واستفزازا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء السعودي ندد الملك سلمان بمحاولة الجماعة استهداف مكة مجددا. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإن واشنطن تعتزم الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
1: لدينا اتفاق مع السعودية ونعتزم الوفاء بالتزاماتنا بموجبه وسنفعل ذلك ونحن نعمل لمعرفة إذا كان بالإمكان حل هذا الأمر، لكن في نهاية المطاف إذا اقتضى الأمر فستقف الولايات المتحدة دائما إلى جانب السعودية وتدعمها.
0: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية يمنية أن 154 شخصا قتلوا في صفوف القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خلال المعارك التي تشهدها مختلف الجبهات في اليومين الماضيين. وفي ظل التصعيد العسكري سجلت تحركات دولية عدة، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتقديم دعم عسكري، في حين حذر الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع من تداعيات الصراع على التجارة العالمية.
2: الأوضاع في اليمن تدخل مرحلة خطيرة، تبادل الضربات يتواصل، الساحل الغربي سيد المرحلة، عدة جبهات هناك مشتعلة. القوات الحكومية تنفذ ضربات دقيقة تقول في جبهتي الوزاعية وكهبوب بتعز قرب باب المندب، استهداف لآليات وتجمعات عناصر من جماعة أنصار الله. المركز الإعلامي لقوات الحكومة نشر مشاهد قال إنها لاستهداف عناصر وخطوط إمداد للجماعة بباب المندب ومحافظة البيضاء. أكثر من 150 غارة وصفتها الجماعة بالتصعيد السعودي، وقالت إنها استهدفت محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. تزامناً مع التصعيد يحاول قادة العالم تدارك الأوضاع قلقاً من إغلاق باب المندب الذي إن حدث سيشكل ضربة إضافية للاقتصاد الدولي بعد هرمز. مصادر للتلفزيون العربي قالت إن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمة مامبا بحسب احتياجات السعودية، مشيرة إلى أنها سبق وساعدت عند الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران. كذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يقول إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الجماعة، ويشمل الدعم توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. ومن نيويورك أيضا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، وهو ما ليس موجودا في المنطقة حاليا. الرئيس ترامب يرفض التعهد بتقديم أي دعم أمريكي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن. ووفق صحيفة نيويورك تايمز يتردد ترامب في استراتيجيته ضد الجماعة، حيث أمر البنتاغون بالاستعداد لضربة عسكرية ثم عاد وألغى الضربة. دول مجموعة السبع في بيان مشترك تدعو إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرة أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد، وتطالب الجماعة بوقف فوري لجميع الأعمال العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية.
0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا بوسطاء بشأن اتفاق إيران. إذن ترامب يقول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا بوسطاء بشأن اتفاق إيران. أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. إلى ذلك قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. وللمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا علي الذهب. علي، أهلا بك. هنالك جدل واتهامات متبادلة بشأن مقتل عدد من الأسرى في سجن في الجوق، قربنا من هذا السجال وكذلك من التطورات الأخرى على جبهات القتال.
3: مرحبا حامد. نعم، هذا ما أعلن أولا بخصوص ما حدث في الجوف هنا الجوف.

0: انقطع الصوت وكذلك الصورة. يبدو أن مراسلنا علي الذهب من صنعاء يواجه مشكلة تقنية الآن لاستكمال هذه الرسالة حول التطورات في اليمن، وأهم هذه التطورات خلال الساعات الماضية هو جدل بشأن مقتل عدد من الأسرى في السجن في الجوف. أعود إليك علي، هل تسمعني؟
1: نعم أسمعك حامد، إن كنت تسمعني الآن.
0: نعم تفضل.
1: نعم حامد، كنت تحدثت أن بيانا صدر هنا من قبل الجانب العسكري والإعلامي في صنعاء وتحديدا من قبل اللجنة شؤون الأسرى هنا في صنعاء أن الغارات الجوية اليوم استهدفت عدد من المحافظات، وقال هذا البيان إن غارات جوية استهدفت سجنا في محافظة الجوف شرقي اليمن. كان هذا السجن يضم مجموعة من السجناء، وضمن السجناء كما يقول 9 من الأسرى الذين تم أسرهم في الأحداث الأخيرة كما يقول من الطرف الآخر، و سمى هؤلاء الأسرى كما يقول، واتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات وبهذا الاستهداف، لكن الطرف الآخر طبعا في بيانات أخرى ينفي هذا الاتهام ويقول بأنه يرفض أن يكون الأسرى دروعا بشرية كما يقول، وأن على جانب صنعاء أن يكون الأسرى في مناطق آمنة ومراكز احتجاز خاصة بالأسرى تشرف عليها المنظمات المعنية. هكذا جاء تبادل الاتهامات وفق هذه الروايتين المختلفتين طبعا، لكن هنا بشكل عام كانت هنالك إحصائية تتحدث أن الغارات وصلت اليوم إلى نحو 936 غارة، وأنه خلال الساعات الأخيرة فقط شنت نحو 19 غارة على عدد من المحافظات تحديدا تعز، الحديدة، مأرب، الجوف كما يقول، وكذلك قصف مدفعي على صعدة. وهم دائما هنا وفق سردية ثابتة يتهمون الجانب السعودي والطيران السعودي بشن هذه الغارات التي شنت، والتي طبعا تتواصل هذه الغارات بضربات مكثفة خلال الساعات الأخيرة في إطار حالة التصعيد المستمرة بين الأطراف على مستوى جبهة الاقتتال الداخلية. لكن جانب الحكومة في عدن يقول بأن الطيران الحربي وسلاح الجو هو من ينفذ هذه الغارات المتواصلة على عدد من الجبهات. وفي إطار الحديث عن الجبهات، ربما جبهة تعز تتصدر المشهد الميداني في إطار الحديث عن جبهات محددة. ربما كانت الساعات الأخيرة شهدت سخونة فيها توترا تصاعدا في العمليات والقصف المتبادل، والحديث هنا عن جبهات سلسلة جبال كهبوب أولا، ثم الوازعية الشمايتين، وثالثا جبهة جبل حبشي الكدحة. هنالك كانت عملية متبادلة في مناطق خطوط التماس هذه التي ربما تتقاسمها محافظات لحج، تعز، وكذلك مناطق قريبة من باب المندب كمنطقة المضاربة أو مناطق أخرى.
0: نعم، على أي حال شكرا جزيلا لعلي ذهب مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن، وقالت المفوضية إن ما يزيد على 3000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى، متوقعة ارتفاع العدد إلى 10000 خلال الشهر المقبل.
2: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة. عبر البحر الأحمر وصلوا إلى جيبوتي بوجوه أنهكتها الحرب ورحلة الفرار. لم تحملهم القوارب إلى حياة أفضل، بل أبعدتهم عن النيران إلى مخيمات تبدأ فيها الحياة الجديدة بطوابير المساعدات.
3: منذ بداية سبتمبر أكثر من 130 ألف شخص نزحوا، وما يزيد عن 3000 يمني عبروا البحر إلى جيبوتي منذ تجدد الصراع.
2: هنا في مخيم بمدينة أوبخ يصطف لاجئون يمنيون للحصول على مساعدات أساسية، مياه وخيام ومواد إغاثية لعائلات تركت خلفها منازلها ومصادر رزقها ووصلت بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. مشهد تحذر الأمم المتحدة من اتساعه مع تصاعد القتال في اليمن. فقد عبر قرابة 4000 شخص بالقوارب إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى، وتتوقع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ارتفاع العدد إلى 10000 خلال أكتوبر مع تحسن ظروف الملاحة وزيادة حركة القوارب.
3: أكثر من 70% من النازحين الجدد هم نساء وأطفال أو ممن يحتاجون لمساعدة طبية. حتى قبل التصعيد كان هناك 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طبية وإنسانية، والاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة.
2: وفي الداخل اليمني نزح أكثر من 130 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، بينما قد يضطر 100 ألف آخرون إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن خطة الاستجابة الأممية تلقت فقط أقل من 20% من التمويل المطلوب. وفي مخيم مركزي تختصر طوابير المساعدات مأساة هؤلاء، وطن تدفعهم الحرب إلى مغادرته، ولجوء لا يعرفون إلى متى سيستمر.
0: أفاد مصدر طبي باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مقهى في حي التفاح شرقي مدينة غزة، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا إلى مجمع الشفاء الطبي. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة مركبة في محيط مسجد العقاد بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. حذر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أنه سيجري إخلاء مدينة غزة بالكامل ونقل سكانها إلى جنوب القطاع إذا اختطف مواطن إسرائيلي آخر ونقل إلى غزة.
3: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1 مليون نسمة ونقلهم جنوبا.
0: نفى مصدر قيادي في حماس للتلفزيون العربي المزاعم الإسرائيلية عن تحضير الحركة لتنفيذ عمليات أو خطط لخطف جنود إسرائيليين. وأضاف المصدر أن الاحتلال يحضر عبر جهاز الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية لعدوان يشمل مهاجمة مقدرات مدنية وحكومية في قطاع غزة، كما دعا إلى سرعة تشكيل لجنة التحقق المتفق عليها لوضع حد لمحاولات الاحتلال إلى ادعاء أحداث وهمية، مؤكدا التزام حركة حماس باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة ضغط الوسطاء على الاحتلال لتنفيذه. دعا وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن واندونيسيا وباكستان وتركيا دعوا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من خطة قطاع غزة. كما أبدى الوزراء خلال اجتماع في نيويورك استعدادهم لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية والأطراف المعنية للدفع بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخريطة الطريق الخاصة بها. هاجم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله، وسرق المستوطنون عشرات المواشي من بلدة سلواد.
4: عشرات المستوطنين نفذوا هجوما متزامنا على بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله. وصلوا إلى هذه المنطقة على أطراف بلدة سلواد و قاموا بتحطيم مركبات المواطنين الفلسطينيين بعد أن فشلوا باقتحام المنزل الذي تسكن فيه 4 عائلات فلسطينية، وفي هذا المنزل 9 أطفال كانوا يختبئون طوال ساعات الليل، حيث استمر هجوم المستوطنين لعدة ساعات برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتمركز في نقطة قريبة من هنا عندما قام المستوطنون بتحطيم هذه المركبات وحاولوا خلع أبواب المنزل الذي تسكنه 4 عائلات. نتحدث مع صاحب المنزل أبو موسى عما جرى معهم الليلة. يعطيك العافية، شو صار معكم؟
5: اللي حصل إنه دخل مجموعة من المستوطنين ما يزيد عن فوق 70 شخص وكانوا برفقة معهم سيارات من الجبات أيضا ترافقهم، دخلوا إلى بلدة سلواد، ومن ثم صارت مناوشات بينهم وبين الشباب حيث داهموا عدة بيوت بحجة التفتيش عن الأغنام. ومن ثم عند رجوعهم تقريبا كانت بعد 4-5 ساعات داهموا المنزل وتم تكسير المركبات وثم محاولة الدخول على المنزل ومحاولة ضرب الأبواب بالحجارة، وأنتم الآن تستطيعوا أن تروا الحجارة موجودة متناثرة على أمام الأبواب. ومن ثم غادروا.
4: شكرا لك. إذن هذا الهجوم الذي نفذه مجموعة من المستوطنين عشرات

0: الترمسعية هاجموا منزل مدير مدرسة الترمسعية وأطلقوا النار في محيط المنزل، وأيضا نفذوا هجوما على قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله وأطلقوا النار هناك. حتى هنا في سلواد عندما وصل المستوطنون إلى هذه المنطقة وقبل أن يقوموا بتحطيم هذه المركبات أطلقوا النار أيضا لإخافة المواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا لهذا الهجوم وأجبروا المستوطنين على الانسحاب. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة سلواد شرق رام الله.
1: ونتابع الآن من نيويورك هذا التحضير لاجتماع مرتقب بعد قليل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة ورؤساء كل من دولة قطر والسعودية والكويت والأردن وسوريا ولبنان والعراق. يجري هذا اللقاء في نيويورك لبحث الأوضاع في المنطقة وخاصة الخيارات المطروحة بشأن الملف الإيراني، وكان قد استبق عدد من وزراء خارجية دول قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا، دعوا فيه إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من قطاع غزة، كما أبدأ الوزراء الاستعداد لمواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن يجتمع الرئيس الأمريكي بهؤلاء القادة وهو يدرس خيار، كما قال في كلمته أن هناك خيارين أمام إيران، وأحدهما كما يقول سيء. الآن وصل إلى قاعة الاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يصافح قادة عدد من الدول العربية والإسلامية في هذا الاجتماع المخصص لبحث ملفات المنطقة، لا سيما في إيران وفي فلسطين. يصافح القادة الرئيس الأمريكي الآن ويستعد لبدء الاجتماع وربما لتوجيه كلمة افتتاحية في هذا الاجتماع الذي يبحث أهم ملفات المنطقة الساخنة وخاصة الملف مع إيران. إذن
2: they've been mediating for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody. الوصول إلى الصفقة هذا ما سمعه من الجميع. وأتحدث على هذا الأمر في خطابي. ولكن نحن لا نتبجح بذلك، لقد ضربناهم، ولكن اقتصادهم في حالة رديئة ويحدون الأمل أن يقوموا بشيء لصالح شعبهم، وأعتقد أنهم يفعلون، وإلا فإن البدائل الأخرى غير مقبولة لأي أحد. إنه من دواعي شرفي أن أكون هنا مع حلفائنا وأصدقائنا وشركائنا لنستمر في جهودنا لشرق أوسط أكثر ازدهارا وأكثر سلمية. إنه مكان خاص وأصبح أكثر خصوصية منذ أن استلمت سلطة الحكم، منذ أن تداولت السياسة، ليس لفترة طويلة، ولكن لدي أصدقاء رائعين مذهلين، وسوف نحسن من حيواتهم. كل أمة متحلقة هنا كانت استثنائية وقد بذلت الكثير من الأمور المذهلة. أريد أن أعرب عن امتناني لكم جميعا لقوتكم وكونكم حلفاء. استثمرتم في الولايات المتحدة الأمريكية $21 تريليون لدينا في الولايات المتحدة الأمريكية، والكثير منها من هذه البلاد والرسوم الجمركية أيضا وأي شيء آخر يتطلبه الأمر. وطبعا هذا السجل هو 21 تريليون، كان في السابق 3 تريليونات فقط. يمكنني أن أسمي الأشخاص، يمكنني أن أقول من استثمر وبكم. وأسواق البورصة ارتفعت أسهمها خلال سنة ونصف، وهذا سجل أيضا يضاف إلى السجلات الأخرى. أريد أن أشكر أصدقائي، لا أريد أن أخوض في قائمة الأسماء لأن أريد أن أتحدث عن أمور أخرى، ولكن أريد أن أشكر أيضا ماركو روبيو الذي كان مذهلا وزير خارجيتنا، والعمل الذي قام به، وسكوت باسنت وزير الخزانة. سكوت شكرا جزيلا لك، والوزير

0: المبعوث الخاص سي ويتكوف هو شخص قوي، أسميه هنري كيسنجر، ولكن هناك اختلاف. وسفيرنا مايك وولز إلى الأمم المتحدة الذي أبلى بلاء حسنا، أبليت بلاء حسنا جاريد كوشنر، وهو بين شخصين ذكيين يتموقع، وقد أبلى بلاء حسنا. وطبعا الإيرانيون يحترمونهما، وهناك أيضا دول أخرى تحترم هذين الرجلين. وبن بلاك وهو المدير التنفيذي للمؤسسة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد التأمنا هنا على هامش جمعية الأمم المتحدة في السنة الماضية كي ننهي الحرب في غزة، والوجوه ذاتها تتحلق هنا، بما في ذلك صديقي هنا من تركيا، وهو رجل بطبيعة الحال لديه رباطة جأش وهو رائع، أتمنى أن تكون ترجمة جيدة. لدينا مترجمون مميزون. هذا صديق الذي يتبطع برابطات جأش، لا يمكن أن تلعبوا معه. إذن وبفضل التقدم الذي أحرزناه في ذلك اليوم، وصل إلى وقف إطلاق النار، وهذه المجموعة ذاتها وصلنا بعد أسابيع من جميع العام في السنة الماضية، وقد أنقذ مئات الألاف من الأرواح، وأيضا تم التأكيد والتصديق على خطة 20 نقطة، وأيضا أسسنا لمجلس السلام، وهو مجلس رائع. وأريد أن أشكر الأمم هنا المتحلقة على هذه الطاولة التي استثمرت مليارات الدولارات لكي نساعد الغزيين، لكي نساعد شعب غزة أكثر من أي شيء آخر. وقد كان الأمر مذهلا، وأيضا أفرج عن جميع الرهائن الأموات والأحياء، كلهم جميعا أفرج عنهم، والناس كانوا يرقصون في الشوارع على وقع هذا الحدث، والناس هنا المتحلقون على حول هذه الطاولة جعلوا ذلك ممكنا. وقد تواصلنا مع أصدقائنا لكي نتصدى للتحديات الطويلة الأمد، بما في ذلك نظام إيران وسعيه للوصول إلى السلاح النووي، القنبلة النووية، ولن نسمح بذلك. وقد أنهينا هذه المسألة من وجهة نظري، وعملية الغضب العارم دمرت الأسطول البحري الإيراني، 150 سفينة تربض في قاع البحر، و 90% من القدرات عسكرية، 800 من المصانع التي كانت تصنع المسيرات، وقد دمرنا منظومات الدفاع الجوي، وقد دمرنا أيضا القيادة الإرهابية، ودمرنا الاقتصاد. الاقتصاد في إيران نتحدث عن 300% من التضخم، والريال الإيراني لا قيمة له، وذلك أيضا عملية العزل الاقتصادي التي تأتي بها بسنت وأبلى بلا حسنا فيها عقوبات اقتصادية، ونحن نعزل إيران ماليا ونمارس ضغوطات على إيران لكي تقوم بشيء سريع قبل أن يفوت القطار، وإلا فلا يكون لدينا فرصة لنسمح لهم بالبقاء كأمة. أريد أن تستمر هذه الأمة، والأصدقاء هنا طبعا تفاجؤون مما أقوله، ولكن يريدون أن تبقى هذه الأمة الإيرانية. وقد كسحنا على الغام في مضيق هرمز، ونحن نيسر أيضا تدفق النفط، وقد رافقنا سفنا، وواحد مليار برميل من النفط، هذا طبعا ليس كثيرا بالنسبة لتميم، 1 مليار برميل عدد كبير بغض النظر عن رأي الأمير تميم، ولكن 1 مليار برميل من النفط مرت من خلال مضيق هرمز، 25 إلى 30 سفينة تمر تحت جنح الظلام في معظمها، في بعض الأحيان في النهار، وطبعا هذا ما نسميه بالجدار الفولاذي. الأسطولنا مميز، الجدار الفولاذي هو وما نسميه الحصار البحري. النفط يتدفق من خلال مضيق هرمز أكثر مما كان عليه الحال منذ أن بدأ النزاع. ومجددا جزء كبير مما قمنا به، ربما 99% مما قمنا به، هو أن نتأكد من منع إيران من الوصول للسلاح النووي. ربما علينا أن نقصف ربما جبل الفأس. لا نرى الكثير من الأنشطة، ولكن إذا ما كانت هناك أنشطة سوف نقصف جبل الفأس. إيران وهجمتها الإرهابية على دول الجارة وعلى خطوط الشحن عززت معادلة نقل خطوط الشحن بعيدا عن ذلك المكان. ولذلك هنالك مبادرات وهناك أشكال أخرى يمكن أن نتبعها من خلال الأنابيب لنقل النفط، ومعا سوف نشتجو التحديات التي أصبحت طاعونا ووباء في هذه المنطقة. كانوا يسمون إيران متنمرة الشرق الأوسط لإحدى وخمسين سنة، أقول 47 سنة، ولكن إيران ليست المتنمر بعد الآن. يمكنهم أن يشكلوا مشاكل ولكنهم ليسوا المتنمرة بعد الآن، والدول كان ينتابها قلقة إزاء ذلك، وإلى حد ما كانت تخشى إيران ولكنها لا تخشى إيران بعد الآن. نستمر الآن في أن نقف معا، نحن موحدون ونحن معا 100%، وسوف نستحدث مستقبلا لهذا العالم وهذه المنطقة، مستقبل ساطع أكثر من أي وقت سابق وأكثر من أي منطقة أخرى. نتحدث هنا بطبع الحال عن العقول النيرة، وهؤلاء هم هنا معي نيرون مستنيرون. يمكننا أن نخفض أيضا أسعار النفط بحديثنا عن الذكاء وعن الأشخاص الرائعين أصدقائي يبلون بلاء حسن. وبالتالي نحن نعتقد أن الوضع مع إيران يمكن أن ينتهي بعد انتخابات النصفية فورا أو ربما قبل، لا ندري. ولكن ما لا يفهمونه هو أنني فزت في الانتخابات فوزا كاسحا في 7 ولايات متأرجحة، ملايين المقترعين صوتوا لصالحي، وأيضا الأقاليم فزت بها بواقع 86%، والمجمع الانتخابي فزت فيه أيضا بهامش كبير. وأنا لا أرشح نفسي، هناك أشخاص جمهوريون سأساعدهم على الفوز، وأنا لا أفكر في الانتخابات عندما أفكر في إنهاء التهديد النووي من إيران، أفكر في إنهاء التهديد النووي القادم من إيران. هذا كله ما أفكر به، والأمر لا يرتبط بالانتخابات البتة. سربلي بلاء حسنا، والأمور على ما يرام في الولايات المتحدة الأمريكية. رجل صادف أنه يجلس هنا على هذه الطاولة قال منذ سنتين أو من سنة أمتكم كانت ميتة، أما الآن فبلدكم نابض بالحياة أكثر من أي بلد آخر. بالفعل لدينا الجيش الأفضل، الجيش الأقوى، ونستخدم الجيش لكي نساعد أصدقائنا، وهؤلاء أصدقاء رائعون. إذن سوف نجتاز التهديد الإيراني. أعتقد الأمور سوف تتدحرج وبسرعة، بطريقة أو بأخرى سوف نرى إذا ما يمكن أن نصل إلى صفقة أو ربما ننهي المسألة وبسرعة. أردت أن أشكركم جميعا، هذه جلسة خاصة وخطابي لاقى أصداء مميزة. مرحبا سعادة رئيس الوزراء، كيف حالك؟ من الرائع أن يكون معي هؤلاء المميزون، أنا أعلم أنهم عظماء، قادة عظماء. شكرا جزيلا لكم، نثمن لكم ذلك، وشكرا للإعلام الذي يحظى باحترامنا. شكرا للإعلام.
1: إذن كانت أو تابعنا كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الاجتماع الخاص في مبنى الأمم المتحدة مع دول الخليج الست بالإضافة إلى لبنان ومصر والعراق والأردن وتركيا وسوريا للنقاش حول الوضع في الشرق الأوسط. قال ترامب لن نسمح طبعا كما يقول دائما بوصول إيران إلى السلاح النووي، وقد أنهينا هذه المسألة، نمارس الآن ضغوطا قال على إيران للقيام بشيء سريع قبل فوات الأوان وقبل أن نقضي على هذه الأمة. كرر أيضا قوله إن الحرب في إيران قد تنتهي بعد الانتخابات النصفية مباشرة أو ربما قبل ذلك. دمرنا كما قال البحرية ومنظمات الدفاع الجوي والمسيرات وقتلنا القادة ودمرنا كذلك الاقتصاد الإيراني، وسوف نقصف جبل الفأس إذا كان هنالك الكثير من الأنشطة. وقال إن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية الآن وتم تنظيفه من الألغام البحرية، وأن مليار برميل من النفط مرت عبر مضيق هرمز تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يواصل ترامب حديثه عن إيران وقال لقد ضربناهم وضربنا اقتصادهم والآن اقتصادهم رديء، وتستمر جهودنا في الشرق الأوسط من أجل شرق أوسط جديد أكثر سلاما وازدهارا، وأن هذه المجموعة وهذه الدول اجتمعت العام الماضي في المكان نفسه وتم التوصل إلى اتفاق بخصوص غزة وأنقذنا الكثير من الأرواح وتوصلنا إلى خطة السلام. هذا باختصار ربما أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الاجتماع الخاص في الأمم المتحدة. الآن للمزيد أرحب عبر الهاتف من هناك بمراسلنا نبيل أبي صعب. نبيل أهلا بك، ما أبرز ما توقفت عنده في كلمة الرئيس ترامب، بالإضافة إلى ذلك ما أبرز الموضوعات المطروحة في هذا الاجتماع؟
2: نعم حامد، أحدثك من أمامي الباب مباشرة للقاعة التي يجري فيها الاجتماع الذي تحول الآن إلى اجتماع مغلق. الأجواء التي حصلت عليها هنا من أوساط دبلوماسية أن البحث يتم مع الدول العربية المشاركة وتركيا حول المرحلة التالية التي يفترض أن تعقب الحرب مع إيران. طبعا هذا عنوان عريض جدا، ولكن الإطار العام لهذا الاجتماع يندرج ضمن سياق التطلع نحو المرحلة المقبلة والشراكة بين الولايات المتحدة والدول العربية المشاركة إضافة إلى تركيا. طبعا المستوى الذي نرى أنه يتم لهذا الاجتماع على مستوى القادة يدل على أن البعد الاستراتيجي لهذا اللقاء يطغى على الأبعاد السياسية التي نراها في الاجتماعات المعتادة في الأمم المتحدة. رأينا قادة كل من الأردن وقطر ورئيس الوفد اللبناني، رئيس الحكومة ورئيس الحكومة العراقي، وطبعا التمثيل التركي الرفيع، إضافة إلى الكويت والمملكة العربية السعودية، الأمير فرحان يشاركون في هذا الاجتماع. بالتالي المباحثات تتم في إطار ما سيلي في المنطقة بالنسبة للشراكة بين الولايات المتحدة وهذه الدول. فبالتالي هذه الأجواء ننتظر ما إذا كان سيصدر عنها أي مخرج في هذا الاجتماع يعقب هذا الاجتماع، على غرار ما حصل العام الماضي عندما أطلق ترامب خطته بعد الاجتماع الذي عقده هنا. بالتالي الأنظار تتركز على الخطوة التالية التي ستعقب هذا الاجتماع، والذي يبدو أن ترامب يعني يفضل أن يحوله إلى إطار في لقاءاته أثناء تواجده ومشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. تواصل الأحزاب المغربية حملتها للانتخابات التشريعية قبل أن تتوقف منتصف الليلة إذانا بدخول مرحلة الصمت الانتخابي. في الأرياف تتكثف تحركات الأحزاب ومرشحيها حتى اللحظات الأخيرة سعيا إلى كسب أصوات الناخبين وسط وعود وشعارات تتصل بظروف العيش والخدمات الأساسية والتنمية المحلية.
3: على غير عادته يبدو سوق غبال القروي اليوم أكثر حركة وصخبا، فغدا يوم الاقتراع وهذه آخر ساعات الحملة الانتخابية. لا يخلف عبد القادر موعده مع هذا السوق البعيد عن قريته، فيه يجد كل ما يحتاجه في أسبوعه. اليوم يجد أيضا في السوق وعودا بسوق قريب ومدرسة وطبيب مقابل صوته في الانتخابات.
4: الماطيشة غالية، الخضرة غالية، العلب غالي، كل شيء غالي، كل شيء تحاجة مناسبة معنا شوية وإحنا مقصحين باش غادي نكون بكش لا خدمة هنا لا يديك لا خليك.
3: تشترك البوادي مع المدن في المغرب هموم الغلاء، ولكنها تزيد عليها هم الزرع والضرع ومواسم مطر شحيحة أورثت العطش والبطالة، يزيدها التهميش وبعد الخدمات الأساسية.
5: المشاكل اللي عندنا كنطالبوا بها هي المشاكل ديال الطرق، المشاكل ديال الغلاء اللي كاين دابا في السلعه، في اي حاجه، المواد الغذائيه، المواد ديال العلف، اي حاجه. والمشكل اللي كاين الاخر عاوتاني هي بالنسبه ديال الماء. دابا حنا هاد الكسيب والله الا واحدين في هاد العام عندنا البير ما كاينش الماء.
3: لكن الوصول الى الناخب هنا لا يمر دائما عبر البرنامج الانتخابي وحده، ففي الاختيار الانتخابي في القرى قد تدخل أيضا اعتبارات محلية واجتماعية.
6: مازال في المغرب كنعيشوا بمنطقة القبلية، رغم أنه تلقوا باللي أنه كاين مجموعة ديال المصطلحات اللي كيروجوا في أثناء الحملة الانتخابية، من بيناتهم علاش هذا ماشي زعري، هذا من تنتمي للزمور، هذا كينتمي. هو في النهاية المطاف هو مغربي، فالمنطق القبلي ما خصوش يبقى، خصنا منطق الكفاءة هو اللي خصو يكون رائج، لأن في نهاية المطاف الكفاءة هي اللي كتعطينا المرافعات، هي اللي كتعطينا يعني أشخاص اللي غادي ننتدبهم باش يمثلونا في القبة التشريعية.
3: المشهد هنا في سوق غبالة بمنطقة زعير ضواحي الرباط يلخص جانبا من المشهد الانتخابي في القرى. انتظارات تتصل بتفاصيل الحياة اليومية للناس ووعود تسعى إلى ملامستها، فيما تحكم المنافسة قواعد خاصة تجعل من البادية ثقلا انتخابيا وتدفع الأحزاب إلى كسب أصوات الناخبين بمرشحيها وشبكاتها المحلية. أهمية القرى انتخابيا لا تخفى، فسكانها يمثلون نحو 45% من المسجلين، أي أكثر من 7 ملايين ناخب من أصل 15 مليون و800 ألف في انتخابات 2026، ونسبة المشاركة فيها عادة أعلى مما يسجل في المدن. هذا على الأقل ما أكدته الانتخابات السابقة، وهذا ما يجعل استمالة الناخبين في البوادي رهانا حاسما بالنسبة للأحزاب السياسية. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، منطقة زعير ضواحي الرباط.
1: وللمزيد رحب الآن من الرباط بمفادة التلفزيون العربي أميرة مهذب. أميرة، أهلا بك، ساعات قليلة تبقت على بدء الصمت الانتخابي، كيف تبدو الأجواء عشية الانتخابات؟
7: نعم حامد، مساء الخير. تنقلنا في واقع الأمر في مدينة الرباط العاصمة المغربية في أكثر من مكان وأكثر من ساحة عشية هذا اليوم، وكنا قد تبعنا أكثر من تجمع في واقع الأمر وقبل ساعات من انتهاء الحملة الانتخابية في آخر أيامها التي تواصلت على مدى 12 يوما. كثفت الأحزاب السياسية، سواء كانت هذه الأحزاب التي تشارك في الحكومة المنتهية ولايتها أو الأحزاب المعارضة، كثفت من تجمعاتها الميدانية، من تحركاتها، سواء كان بعقد الاجتماعات داخل المقار أو خارجها، وبعقد أكثر من تجمعات أو مهرجانات خطابية بهدف استمالة أكبر عدد من الناخبين والمصوتين غدا في يوم الاقتراع الذي يوافق 23 من سبتمبر أيلول 2026 في الانتخابات 12 في تاريخ المملكة المغربية منذ الاستقلال. في واقع الأمر أكثر من حزب اليوم عقد تجمعا، كنا قد تبعنا حزب الاستقلال الذي قام مساء هذا اليوم بتجمع في منطقة المنال وهي تعد من المناطق الشعبية في مدينة الرباط العاصمة، وكنا قد تبعنا أيضا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يحسب على الائتلاف المعارضة، كان قد عقد مسيرة انطلقت من دوار الكرة في اتجاه ساحة أو في اتجاه إقامة الصباح، وأيضا هناك حزب على غرار الاتحاد الدستوري وأحزاب أخرى على غرار العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية الذي عقد تجمعا خطابيا كبيرا في مدينة أسلاب. بالتالي تراهن هذه الأحزاب كلها على اللحظات الأخيرة والساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية بهدف حسم ربما حتى أصوات المترددين في المشاركة في الانتخابات وبهدف استمالة أكبر عدد من المصوتين غدا في يوم الاقتراع. بالتالي هذه الأهم حملة الانتخابية تفصيلنا عليها تقريبا إلا بعض السويعات، تنتهي في واقع الأمر حامد منتصف ليل اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول 2026. بالتالي هذا فترة الصمت الانتخابي تكون فيها لا دعاية انتخابية ولا استمالة لأصوات الناخبين، وتفصيلها عن يوم الاقتراع إلا حيز زمني وجيز جدا لإكمال آخر استعدادات يوم الاقتراع يوم غد الذي يتوجه فيه الناخبون المغربيون لاختيار ممثليهم في البرلمان المغربي في برلمانيات 2026. هذا البرلمان وهذه الانتخابات التي ستكون فيها تقريبا تنافس كبير بين أكثر من 27 حزبا أو تحديدا 28 حزبا بما فيهم هناك ائتلاف حزبي جديد يعني تم إنشاؤه أو تشكل بمناسبة هذه الانتخابات. إذن يتنافس أو تتنافس كل هذه الأحزاب على 395 مقعدا في البرلمان المغربي، تقريبا 305 مقاعد محلية و90 مقعدا جهويا حامد. بالتالي ساعات قليلة جدا تفصيلنا عن نهاية آخر الحملات الانتخابية التي تواصلت على مدى 12 يوما.
1: نعم، شكرا جزيلا لك يا أميرة مهذب منفذة التلفزيون العربي من الرباط، وسنواكب معك ومع بقية الزملاء عملية الاقتراع يوم غد. شكرا جزيلا لك. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل تتابعون الساعة الأخيرة مع زميل يحيى نافع. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
1: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
0: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
3: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالميا، وأن أراقب قطبا أوحد للعالم وعالما مؤذنا بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخليا والخارجي، بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. الملف الإيراني حاضر في أعمال الجمعية العامة. ترامب يقول إن إبرام صفقة مع إيران ممكنة، ويكشف عن لقاء أمريكي إيراني في نيويورك. وطهران تسلم مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع. زعماء وقادة دول يستنكرون في خطاباتهم استمرار التصعيد في غزة. أمير دولة قطر يطالب المجتمع الدولي بالدفع نحو تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وحماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية. وفي ملفنا الثالث، انتخابات المغرب، تنافس حاد بين 27 حزبا على 395 مقعدا. ما أبرز رهانات الاستحقاق؟ وما التحديات التي تنتظر الحكومة المقبلة؟

0: بعدما بدأ أنه جمود سياسي ودبلوماسي على صعيد النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عادت المياه الراكدة إلى التحرك قليلا، وهذه المرة عبر عتبة الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها 81. اجتماعات احتلت فيها قضايا المنطقة وخاصة التوتر بين طهران وواشنطن مساحة كبيرة من المداولات والنقاشات التي أجراها الزعماء خلال لقاءاتهم الثنائية أو الكلمات التي ألقيت من على منبر المنظمة الدولية. فهل يشهد هذا الحراك على هامش اجتماعات الجمعية العامة بداية انفراج دبلوماسي بين واشنطن وطهران، أم أنه مجرد تحرك مؤقت وسط تصاعد التهديدات؟ إذن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاء لمدة 3 ساعات بين مسؤول أمريكي ووفد إيراني. كما أعلن ترامب أن مبعوثي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير التقيا وسطاء بشأن اتفاق إيران. قبل تصريحاته هذه جدد ترامب ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة تهديداته لإيران، مشيرا إلى أنه أمام خيارين، إما التوصل إلى اتفاق مع طهران أو أخذ إجراء سريع ضدها. كما دعا ترامب دول العالم إلى المشاركة في الحصار الشامل على إيران وفرض عزلة اقتصادية كاملة حتى تتوقف عن مهاجمة الملاحة في مضيق هرمز وفق تعبيره. فلنستمع إلى ما قاله ترامب.
1: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية. أدعو جميع الدول إلى مشاركتنا في فرض حصار اقتصادي على إيران إلى أن توقف هجماتها على الملاحة التجارية وتتخلى عن طموحاتها وتوقف دعمها للإرهاب.
0: على صعيد المواقف الأمريكية كذلك، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو في تصريحات صحفية من مقر الأمم المتحدة انفتاح واشنطن على الحوار مع الإيرانيين، وخاصة إذا كان من شأن ذلك أن يفضي إلى نتيجة إيجابية ويحقق الهدف المنشود المتمثل في عدم حيازتها أي سلاح نووي، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أي اجتماع مقرر حاليا بين الطرفين. مجمل هذه التطورات جاء بالتزامن مع إعلان مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز عن تسليم طهران لواشنطن عبر الوسطاء مقترحا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. المسؤول قال إن إيران أكدت عبر المقترح أن بوسعها إعادة فتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. كما كشف المسؤول أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لديه صلاحيات كاملة لإحياء المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. الرئيس مسعود بزشكيان أدلى من جهته بتصريحات ندد فيها بسياسة العقوبات الأمريكية والتهديدات، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتجديد العقوبات الاقتصادية. المسؤولون الإيرانيون حرصوا كذلك على مقابلة لغة التهديد الأمريكية بالتهديد، وأكدوا أنهم مستعدون للدفاع عن بلادهم في حال التعرض لأي هجمات أمريكية جديدة. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أكد في تصريحات للتلفزيون العربي أن لدى القوة المسلحة الإيرانية صواريخ لم يكشف عنها بعد، وهي مختلفة عن سابقاتها من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف. فلنستمع إلى ما قاله.
2: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: وفي موقف إيراني آخر، قال المسؤول في القضاء الإيراني حسن عبد اليام بور إن السفن التجارية التي تتبع للولايات المتحدة وإسرائيل والتي صادرتها بلاده في الخليج ستطرح للبيع. المسؤول الإيراني أضاف بأن الريع المحصل من بيع هذه السفن سيستخدم لصالح الأفراد والعائلات المتضررة في الحرب الأخيرة. في سياق ذي صلة بالعقوبات الأمريكية، أفادت وكالة التسنيم بإلغاء رحلات الطيران من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف هذه الليلة. كما قال متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية إن رحلات الطيران الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول ما زالت مستمرة حاليا، وذلك عقب إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر في خضم العقوبات على إيران. ولمناقشة أوسع لكل هذه المواضيع ننتقل إلى الأمم المتحدة وهذه النافذة مع الزميل محمد بالدين. أهلا بك محمد، تفضل لديك الكلمة.
3: شكرا لك يحيى، مرحبا بكم مشاهدينا. إذن في هذه التغطية المستمرة وهذه النافذة من الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، شهدنا اليوم كلمات عدد من القادة، وافتتحها طبعا الأمين العام للأمم المتحدة بكلمة وداعية وافتتاحية لهذه الدورة، لكنها وداعية بالنسبة له باعتبارها آخر كلمة يلقيها في مأموريته الأخيرة أمينا عاما للأمم المتحدة. أيضا على هامش أعمال الدورة 81 عقدت اجتماعات عدة، آخرها الاجتماع الذي أشرت إليه يحيى قبل قليل والذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول منطقة الشرق الأوسط. هذا الاجتماع كان تركيز فيه في الحديث عن إيران التي كانت حاضرة أيضا في خطابات أغلب القادة اليوم على منصة الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والنقاش أبرز ما جرى التصريح به وما قاله القادة، ومن بينهم طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم على المنصة وفي تصريحاتهم للإعلام. تنضم إلينا هنا في الاستوديو كاريسا غونزاليس المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية. مرحبا بك سيدة غونزاليس. بداية إذا أردنا أن ننظر إلى مسألة إيران باعتبار أنها الآن التركيز الأكبر عليها، هنالك أزمة مضائق ليس فقط مضيق هرمز وإنما الأمور قد تتطور حتى إلى مضيق باب المندب، وما يزال الرئيس الأمريكي تقريبا يقول نحن في حدود الانتخابات النصفية، قبلها أو بعدها سنصل إلى اتفاق مع إيران. لماذا الانتخابات النصفية؟ إيران ليست ناخبا أمريكيا.
4: وأولا قبل كل شيء شكرا محمد على الاستضافة وشكرا لجمهوركم لهذا الوقت الثمين. فنعم كما قال الرئيس ترامب أنه هو جاهز للدبلوماسية، هو يريد دائما أن يستخدم الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن في الحقيقة، ولكن فقط كان يشير إلى يعني المدى القصير أنه هو يكثف الجهود الدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة الآن. وأيضا كان هناك اجتماع بين بعض المبعوثين الخاصة للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجير كوشنر مع بعض الدبلوماسيين من إيران على هامش الجمعية العامة، فهناك كثير من مناقشات الآن حول هذا الملف. وفي الحقيقة الرئيس كان يريد أن يتكلم وجها لوجه مع كثير من القادة من منطقة الخليج وأيضا المنطقة بشكل عام حول هذا الملف، فهو يريد أن يفهم أكثر وجهة نظرهم ويأخذ بعين الاعتبار آرائهم في هذا الملف.
3: هل يمكننا أن نعرف أكثر حول ذلك الاجتماع الذي عقده كل من ستيف ويتكوف وجارد كوشنر مع مسؤولين إيرانيين على هامش أعمال هذه الجمعية؟
4: وللأسف الشديد لا أستطيع أن أنشر يعني المعلومات الدقيقة حول تلك المناقشات، إن المفاوضات ما زالت مستمرة، ولكن أستطيع أن أشير إلى كلام الرئيس ترامب، وهو قال بأن الاجتماع كان إيجابي وهو يفكر بأن النظام الإيراني يريد اتفاق، ولكن طبعا في نفس الوقت الرئيس ترامب دائما يقول بأنه جاهز لاستخدام كل الأدوات الممكنة الأمريكية بما في ذلك العقوبات القاسية على النظام الإيراني وحتى ممكن يعني القوات العسكرية، وهو جاهز لكل الاحتمالات، ولكن طبعا نفضل دائما الدبلوماسية.
3: كيف تنظرون إلى جهود الوساطة، خاصة هنالك تصريحات اليوم لمسؤولين تحدثوا من بينهم مسؤولون إيرانيون أشاروا إلى الانفتاح الإيراني على ربما وقف إطلاق النار في غضون نحو أسبوع، تسهيل أو رفع الحصار البحري عن سفن الموانئ الإيرانية في مقابل بعض التفاهمات، يعني عودة تدريجية إلى اتفاق مذكرة التفاهم أو شيء شبيه بذلك تلك العودة. ما رأيكم، ما موقفكم إزاء هذه المبادرة التي جرى الحديث عنها؟
4: لكن ما كان هناك أي تعليق رسمي من هذا الشأن حتى الآن، وفي الحقيقة لا أستطيع أن أؤكد على التفاصيل في هذا المقترح من قبل النظام الإيراني في الوقت الراهن، ولكن أستطيع أن أقول بأن الحكومة الأمريكية تبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة من أجل التعامل مع هذا الملف وإيجاد حلول، ولكن في نفس الوقت مثل ما قلت من قبل لا نريد أن نرى أي اتفاق الذي سيؤدي إلى عدم الاستقرار مرة أخرى في المنطقة. نريد أن نرى اتفاقية جادة والتي سوف تفتح الباب نحو الاستقرار على المدى البعيد، ليس فقط على المدى القصير.
3: أين جهود الوساطة الآن؟ الوسطاء يحاولون تقريب وجهات النظر، أين بلغت جهود الوساطة؟
4: كان كثير من المناقشات بيننا وبين حلفائنا في هذه المنطقة، يعني الوسطاء لعبوا دور جدا جوهري، ونقدر جدا كل هذه الجهود من قبل، يعني قطر وعمان وباكستان وكل الدول التي كانت تلعب دور في هذا المجال منذ فترة، ولكن أحيانا أيضا توجد بعد مناقشات مباشرة. فكل هذه الجهود مثمرة بالنسبة لنا وكلها تساهم في إيجاد حلول الوال، يعني ممكن إيجاد طريقة لخروج من هذا النزاع، ولكن في نفس الوقت مرة أخرى لازم نؤكد على كلام الرئيس ترامب أن الأمن والاستقرار شيء مهم للغاية، ليس فقط من أجل منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. فقال الرئيس مرارا وتكرارا أن النظام الإيراني لن يحصل على الأسلحة النووية أبدا، هذا الوعد من قبل الرئيس الأمريكي نفسه. بالإضافة لذلك نهتم بمسألة الشبكات المخفية، يعني منظمة الإرهابية والمسلحة. للأسف الشديد النظام الإيراني كان يمول تلك الميليشيات منذ فترة طويلة، بما في ذلك الحوثيين وحركة حماس وحزب الله وميليشيات مسلحة في العراق. فتلك التصرفات العدوانية امتدت يعني على كثير من المناطق وكثير من السنوات، فنريد أن نرى التغيير الجذري من هذا يعني الموقف الإيراني، وسوف نرى ماذا سيحدث.
3: سريعا في الملف الإيراني، هل نتوقع لقاءات ما بين ترامب وبيزشكيان على سبيل المثال، أو لقاءات مقبلة ما بين الوفدين الإيراني والأمريكي؟
4: ربما. الرئيس ترامب قال بأنه منفتح على فكرة اللقاء، ولكن المهم بالنسبة لنا هو يعني المحتوى والبنود في هذا الاتفاق. نريد أن نرى الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، ولا نريد أن نرى تلك التصرفات العدوانية مرة أخرى على حلفائنا في هذه المنطقة.
3: في مسألة غزة ولبنان، هل تعتقدون بأن الجانب الإسرائيلي يفي بما عليه من التزامات؟ ما كانت الإدارة الأمريكية نفسها قد أشرفت عليه من تفاهمات واتفاقات لوقف إطلاق النار في مسألة غزة على سبيل المثال، لإدخال المساعدات إلى أهل القطاع، لوقف الأعمال العسكرية.
4: الولايات المتحدة ترى بأن يعني الوضع معقد في هذه المنطقة، وتوجد كثير من الملفات مرتبطة بعدها البعض. فكما قال يعني الرئيس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو منذ عدة أيام، فإن لا نريد أن نرى أي شيء الذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار يعني بشكل إضافي. نحن لدينا كثير من الملفات المهمة الآن، نركز وبشدة على الملف الإيراني، ولكن لا نريد أن نرى مثلا يعني العنف جد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا نريد أن نرى أي شيء الذي قد يزعزع الاستقرار في هذه المنطقة في هذا الوقت المهم.
3: هل منعت الخارجية الأمريكية تأشيرة رئيس السوداني رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان؟
4: للأسف لا أستطيع أن أعلق على ممكن التأشيرات الدقيقة حول يعني وفد معين. عادة تلك التأشيرات يعني هي ضمن قرار،
3: يعني على حسب بعض المصادر التي تحدثنا معها هنالك اشتراط أمريكي بأن يوافق رئيس مجلس السيادة على هدنة حتى يحصل على التأشيرة ليشارك في أعمال الجمعية العامة. هل من تأكيد أو نفي؟
4: لا أستطيع أن أؤكد على ذلك يعني الخبر أو التعليق، ولكن أستطيع أن أقول بأن كما قال مستشار الرئيس ترامب السيد بولوس، هو قال هذا منذ عدة أيام، بأن نرى بأن الوضع في السودان غير مناسب أبدا، وتعتبر الأزمة الإنسانية الأكبر في كل هذا العالم، ولذلك نحث كل الأطراف لدخول في حضن إنسانية في أقرب وقت ممكن على الأقل 90 يوما لتسهيل دخول المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة. بالإضافة إلى ذلك لا نرى أي مستقبل يعني مع حل عسكري، ليس هناك أي حل عسكري في هذا الصراع. هذا يتطلب حل سياسي، ونريد أن نرى حوار سوداني سوداني في هذا المجال، وليس هناك أي مستقبل أيضا نرى برهان أو حماتي أو أي من تلك الطرفين وهم يقودون يعني البلد إلى يعني مستقبل. أعتقد أن يعني الرئيس كان واضح ومستشار بولوس كان واضح في هذا المجال.
3: هل تلقيتم أي نوع من أنواع الالتزامات من الأطراف في السودان؟ هل تلقيتم أي التزامات من الأطراف في السودان، خاصة أن واشنطن كانت تستضيف اجتماعات الخماسية حول السودان في الأسابيع الماضية، فهل هنالك أي التزام من أي طرف من أطراف السودان بالسعي أو الرغبة في وقف إطلاق النار الهدنة لـ90 يوما على سبيل المثال؟
4: المناقشات ما زالت مستمرة معهم، ولكن الرسالة من قبل الولايات المتحدة واضحة، الحرب لازم أن تنتهي. الشعب السوداني كان يعاني أكثر من اللازم منذ وقت طويل جدا، وعادة المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في هذا النوع من الصراعات. فلذلك نبذل كل الجهود الممكنة مع الطرفين، مع يعني حلفائنا في المنطقة، من أجل وضع الضغط المناسب على الطرفين لإيقاف الحرب وإيقاف القتال، لكي لدي يعني للشعب السوداني فرصة لمستقبل أفضل.
3: ما موقفكم من التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري، استيعاب مزيد من الأراضي، عدم الانسجام مع الحاجة إلى خروج القوات الإسرائيلية من الجنوب السوري؟ أيضا القنوات لا يبدو حتى الآن أنها قد وصلت إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بالتفاهمات الأمنية في سوريا، ما موقفكم؟
4: ليس هناك أي تعليق رسمي حول هذا الشأن حتى الآن، ولكن أستطيع أن أقول بأن بالنسبة للولايات المتحدة نريد أن نرى الاستقرار في سوريا. لذلك الرئيس ترامب أخذ بعض الخطوة التاريخية من أجل فتح الأبواب لسوريا لمستقبل أفضل عندما رفع العقوبات على الحكومة الجديدة. فنريد أن نرى يعني الاستقرار، وأيضا حماية لكل الأقليات في سوريا، وأيضا نريد أن نرى يعني عدم وجود الميليشيات المسلحة التي قد تزعزع الاستقرار إلى المدى البعيد. فسيادة الدول مثل ما قلت من قبل أيضا يعني تمثل ركن أساسي للسياسة الخارجية الأمريكية. فكما قال الرئيس ترامب أن هذه المجموعات أو أي شيء الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا، في لبنان، في المنطقة ككل، يعني تمثل تحديد لسيادة الدول، ولا نريد أن نرى ذلك.
3: إلى أي درجة هنالك تنسيق بينكم مع حكومة الزيدي في العراق لإبعاد الميليشيات المحسوبة على إيران ولنزع سلاحها؟
4: هذا موضوع مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، ويعني المناقشات ما زالت مستمرة معهم. نعرف جيدا أن توجد بعض التحديات أمام الحكومة العراقية، ولكن يعني نؤكد على هذا المبدأ أن الدولة هي الكيان أو هي المؤسسة الوحيدة التي يجب أن لدي السلاح. يعني حصر السلاح بيد الدولة مهم جدا، ليس فقط في العراق ولكن أيضا في لبنان وفي سوريا وفي كل هذه الدول. فلذلك تركز وبشدة على أهمية الأمن والاستقرار وسيادة الدول، وهذا هي مبادئ هي تمثل يعني أولويات الرئيس ترامب خلال الجمعية العامة وفي كل المناقشات ما نظرائه وما حلفائنا.
3: في موضوع لبنان، هل الولايات المتحدة ضامن لأن ينفذ الجانب الإسرائيلي ما عليه من الالتزامات؟
4: الولايات المتحدة يعني تتكلم مع كل الأطراف في هذا النزاع، وتحاول أن تجد يعني الحلول على أرض الواقع. وأيضا نحترم جدا كل الجهود من قبل الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول لهذا الشيء، ولكن نعرف جيدا أن حزب الله أيضا تمثل تهديد، وللأسف الشديد هذا الدليل الآخر على النفوذ الإيراني واستغلال الفجوة ممكن في الأمن في لبنان من أجل توسيع نفوذه. لذلك نشدد تركيزنا على النظام الإيراني، وهو كان للأسف الشديد المصدر الرئيسي لكل هذه المشاكل في المنطقة.
3: أخيرا في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية، العلاقة مع روسيا لا يبدو أن هنالك أفقا حتى الآن. ترامب كان يقول خلال الساعات الماضية عندما سئل، سأقول لبوتين بأنه يجب أن ينهي هذه الحرب. لأي درجة تعتقدين بأن إنهاءها ممكن، خاصة وأن المقياس، مقياس الترقب والتحشيد العسكري والأمني خاصة بالنسبة لغرب القارة الأوروبية بات على أشده الآن، والحديث بات عن احتمالات أصلا ربما توسع هذه الحرب.
4: الرئيس ترامب قال في خطابه اليوم بأن هذه الحرب استمرت أكثر من اللازم، وهو يشعر بأن لازم أن نجد طريقة لخروج من هذه الحرب. وهو أيضا قال بأن كثير من المدنيين بما في ذلك يعني في روسيا وفي أوكرانيا ماتوا خلال هذه الحرب، وهو يشعر بأن حان الأوان لإيجاد أي طريقة لخروج من هذا الصراع. فهو يهتم بهذا الملف كثيرا، وبدون شك توجد كثير من المناقشات وراء ستار يعني بين المسؤولين الكبار من الحكومة الأمريكية مع يعني حلفائنا في المنطقة، وأيضا نقدر دور ناتو في هذا المجال. ولذلك الرئيس قال بأن هو يعني شكر ناتو وكل الأعضاء في مسألة يعني التمويل الدفاعي المناسب، لهذا هو دائما يعني يحثهم على استمرارية أو استمرار في هذا المجال يعني لتحقيق الأهداف المشتركة ولمنع هذا النوع من الصراعات في المستقبل.
3: كاريسا غونزاليس المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على وقتك معنا. مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية لأعمال الدورة 81 للجمعية العمومية للأمم المتحدة من هنا من نيويورك. عودة إلى الزملاء في لوسيل، إليك يحيى ومزيد من ملفات هذه التغطية والعربي الليلة.
0: إذن كما تابعنا تطورات في المنطقة بأزماتها السياسية والإنسانية حضرت بقوة في كلمات زعماء وقادة العالم من على منبر الأمم المتحدة في نيويورك، وفي مقدمتها الحرب على غزة وتداعياتها. فماذا قال قادة العالم عن استمرار الحرب؟ وما أبرز الدعوات التي أطلقت؟ وهل سيكون لها انعكاسات على الأوضاع في قطاع غزة؟ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحدث عن عدم وفاء إسرائيل بتعهداتها في اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لإجبارها على الالتزام به، مؤكدا أن ما جرى في القطاع إبادة جماعية. بل وشدد أمير دولة قطر على أنها كارثة مستمرة تنفذها من ترى نفسها وصية على المنطقة. لنستمع إلى حديث الأمير.
5: لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه. إنما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وسوف تذهل الأجيال القادمة من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وما زالت الكارثة مستمرة، وأصبح قادة إسرائيليون يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان الذي يسمونه هجرة. وحين يتبين حجم نفور الرأي العام في العالم من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وبدلاً من النظر في المرآة يوزعون التهم يميناً ويساراً.
0: أمير دولة قطر وكما استمعنا استنكر ترويج قادة الاحتلال لتهجير سكان قطاع غزة قصراً على أنه حل، وكذلك دان ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من سياسات الفصل العنصري، وكذلك دان الهجمات العدوانية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية. وبنفس الإدانة ذاتها تحدث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولات الاحتلال محو الوجود الفلسطيني في غزة، ودعا لتوصيف الأمور بمسمياتها، واستنكر محاولات الاحتلال المستمرة تهجير سكان الضفة الغربية من أرضهم قسرا. دعونا نتابع.
6: هدم المنازل الفلسطينية لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس إنفاذا للقانون، إنه تهجير قسري. الاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، إنه ضم بحكم الأمر الواقع. شبكة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، إنها نظام إخضاع. الهجمات الممنهجة على التجمعات الفلسطينية ليست اضطرابات يرتكبها المستوطنون. تنتقد الحكومة الإسرائيلية العنف أمام الجمهور الدولي وتصف المسؤولين عنه بأنهم حفنة من المتطرفين، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون، لكن ما يحدث على الأرض يقول خلاف ذلك.
0: أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فحذر هو الآخر من ذهنية الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ودعا الأمم المتحدة للقيام بواجباتها وكذلك الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في موقفها. ما جاء على لسان القادة سبقه تصريحات أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي هدد فيها بإجلاء مدينة غزة بالكامل ونقل سكانها إلى جنوب القطاع. والسبب هنا المزاعم التالية، لنستمع إلى ما قاله كاتس.
7: أنا مزير ميكان.
8: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة ونقلهم جنوبا.
0: حماس وفي ردها نفت كل ما سبق، وفي تصريحات خاصة للتلفزيون العربي أكدت أن المزاعم الإسرائيلية الأخيرة باطلة، وشددت على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وحذرت من أن الاحتلال يحضر عبر جهاز الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية لعدوان يشمل مهاجمة مقدرات مدنية وحكومية في القطاع. وعلى أي حال وباتساق مع ما أعلنته حركة حماس حول عدوان قد يستهدف المقدرات المدنية والحكومية، فإن العدوان الإسرائيلي اليومي لم يتوقف أصلا ضد المدنيين منذ اتفاق الهدنة، وفي آخر فصوله اليوم أكدت مصادر طبية استشهاد مدنيين بطائرات مسيرة، إحداها أصابت شرق القطاع في حي التفاح والأخرى ضربت جنوبه في خان يونس. ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي دكتور مخيمر أبو سعد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، والذي ينضم لنا من القاهرة. أهلا بك دكتور مخيمر. إذن قضية ملف قطاع غزة كان حاضرا على منصة الأمم المتحدة عبر عدد من الزعماء، يتقدمهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل الأردني الملك عبد الله، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيرهم. أن تكون غزة حاضرة في هذا المنبر، ماذا يعني ذلك وماذا يضيف للمشهد عموما في قطاع غزة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة؟
9: مساء الخير أستاذ يحيى وشكرا على الاستضافة. يعني صحيح كما ذكرت حضرتك، يعني غزة كانت حاضرة بقوة في كلمات الأمير تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك كلمة الملك الأردني عبد الله الثاني، وحتى كذلك كلمة الرئيس البرازيلي وكلمة الرئيس ترامب الذي تفاخر بأن إدارة الرئيس ترامب أوقفت الحرب في غزة وأوقفت يعني قتل الفلسطينيين، ولكنه لم يذكر بأن الحرب لا زالت مستمرة بشكل مختلف على مدار العام. مرة أخرى غزة كانت

0: بالبروتوكول الإنساني فيما يتعلق بإدخال المواد التموينية الغذائية والطبية، وكذلك يعني ما صدر مؤخرا من مؤسسات طبية احتياج المستشفيات إلى قطع غيار المولدات وزيوت المولدات، لأن هناك أزمة في هذا الموضوع. وبالتالي يعني الكلمات كما قلت معبرة قوية، ولكن للأسف يعني إسرائيل تضرب بعرض الحائط ولا تكترث. يعني شاهدنا كيف انسحب الوفد الإسرائيلي ممثل بداني دانون وآخرين عندما كان يلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمته من على منبر الأمم المتحدة، بمعنى أن هناك حالة استهتار وعدم اكتراث إسرائيلي بهذه الانتقادات الدولية التي وضعت اللوم بالشكل أساسي على إسرائيل لعدم التزامها بخطة الرئيس ترامب ومقررات شرم الشيخ، وكذلك استمرار عمليات القتل والتدمير في غزة حتى يومنا هذا.
1: طيب دكتور مخامر، بالتزامن هذا اليوم تهديدات يطلقها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإخلاء جميع مدينة غزة ونقل السكان إلى منطقة رفح في جنوب القطاع إذا أقدمت حماس على اختطاف جنود إسرائيليين. كيف يمكن قراءة هذه التهديدات وفي أي سياق يمكن وضعها؟ هل هي في إطار الضغط على حركة حماس؟ أم أن هناك هدف عسكري إسرائيلي يعني ينتهي بعملية إعادة تشكيل الديموغرافيا والجغرافيا في قطاع غزة؟
0: سؤال مهم أستاذ يحيى. أولا دعني أقول وكما ورد على شاشتكم بأن حركة حماس يعني رفضت هذه الاتهامات وقالت بأن حركة حماس متمسكة بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر من العام 2025، وهذا ليس يعني ليس اليوم وإنما منذ يعني التوصل إلى خطة ترامب، والفصائل الفلسطينية متمسكة بوقف إطلاق النار. ولكن يبدو يعني وكما قلت إنه إسرائيل هي من لم يلتزم بخطة ترامب ولم تلتزم بوقف إطلاق النار واستمرت بعمليات القتل والتدمير وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني. إسرائيل تريد أن تفعل ما تشاء مثلما حصل قبل يعني عدة أسابيع عندما دخلت قوة إسرائيلية إلى داخل مدينة غزة واختطفت مسؤول بجهاز الأمن الداخلي في حماس معين العربيد الذي يعني معتقل الآن هو في إسرائيل. يعني إسرائيل تريد أن تدخل إلى يعني داخل قطاع غزة إلى مدينة غزة، تعتقل من تشاء، تختطف من تشاء، ولا تريد أن يكون هناك أي رد فعل فلسطيني. وبالتالي يعني يبدو إنه هذا أولا يعني هذه التهديدات من جانب كاتس هي تأتي في سياق الحملة الانتخابية الإسرائيلية باعتبار إنه يعني إنه هذه الحكومة حكومة نتنياهو هي من يعني قامت بتدمير غزة وتدمير قدرات حماس والفصائل الفلسطينية العسكرية، وبالتالي هي تأتي في سياق الانتخابات الإسرائيلية والتحريض على غزة وعلى الفلسطينيين. ثانيا يعني هي قد تكون مقدمة لعمليات عسكرية إسرائيلية داخل القطاع كما قلت مثلما حصل في عملية اختطاف معين العربيد، وأنه مطلوب من الفلسطينيين أن لا يفعلوا أي شيء، أن لا يردوا بأي شيء، لأنه يعني أي رد من جانب الفلسطينيين سوف يؤدي إلى تهجير مليون فلسطيني كما قال كاتس إلى جنوب قطاع غزة، بمعنى بدء الحرب من جديد، لأنه هذا ما حصل في أكتوبر 2023 عندما طلب من سكان شمال ومدينة غزة بالذهاب جنوبا. يعني مرة أخرى بأسلوب العربدة والبلطجة الإسرائيلية هو الأسلوب المستخدم على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن ضد الفلسطينيين في غزة، وهذا ليس بالمناسبة يعني في غزة، يعني يحدث في الضفة الغربية من خلال المستوطنين ومساعدة الجيش لهم، يحدث من خلال ما حصل اليوم قيام مثلا دورية إسرائيلية بتفتيش المارة في منطقة في سوريا جنوب سوريا وعمليات التدمير التي تحدث في جنوب لبنان. يعني أسلوب كما قلت البلطجة والغطرسة الإسرائيلية يهيمن على كل المنطقة التي تحيط بإسرائيل.
1: حركة حماس وفي تصريحات للتلفزيون العربي نفت هذه الاتهامات الإسرائيلية

0: وقالت إن هذه التصريحات والتهديدات هي مقدمة لمخطط إسرائيلي وعدوان واسع على قطاع غزة يستهدف مقدرات مدنية وحكومية، هذا إذا تبقى أي مقدرات في قطاع غزة حتى الآن. هل سيناريو من هذا النوع ممكن؟ وما هي تداعيات مثل هذا السيناريو على قطاع غزة الذي بات محاصرا جدا ولم يتبقى سوى قرابة 30% فقط لا يخضع للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي؟
1: صحيح، يعني حسب تقديرات الأمم المتحدة وكثير من المؤسسات الدولية حتى البنك الدولي تقريبا تم تدمير 80% من مباني والبنية التحتية في قطاع غزة. هذا أولا، لا ناهيك عن طبعا أعداد الضحايا والجرحى الذين سقطوا خلال الثلاث سنوات الماضية. ولكن التخوف الآن أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وهو في 27 من شهر أكتوبر القادم، يعني بتنا على يعني على تقريبا 34 يوم من موعد الانتخابات الإسرائيلية، هناك تخوفات في ظل استطلاعات الرأي العام في إسرائيل التي تفيد بأن معسكر نتنياهو واليمين الفاشي الذي يقود نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش لن يعني ينجح في تشكيل حكومة إسرائيلية قادمة، أو لن ينجح في الحصول على الأعداد المطلوبة لتشكيل حكومة وهو 61 صوتا في الكنيسة من أصل 120. وبالتالي هناك تخوفات من إقدام حكومة نتنياهو على مغامرات عسكرية جديدة سواء في غزة أو مناطق أخرى في المنطقة، بهدف طبعا نتنياهو يروج ويقول للناخبين في إسرائيل، وطبعا هو قد يقول ذلك من على منبر الأمم المتحدة، بأنه هو أن المهمة العسكرية لم تنتهي في غزة، أو أنه النصر المطلق الذي وعد به الإسرائيليين لم يتحقق. ولذلك هناك تخوفات من مغامرات كما قلت عسكرية جديدة خلال الأيام التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية من أجل كسب مزيد من الأصوات الإسرائيلية في الانتخابات القادمة. وبالتالي هذا السيناريو يعني موجود وقد يحدث، لأنه في نهاية الأمر نتنياهو يصارع يعني بشكل يومي على أن ينجح بالانتخابات، لأنه الكل يعرف إذا لم ينجح نتنياهو بالانتخابات ستكون نهاية يعني حياته السياسية، وقد يذهب إلى السجن بسبب يعني القضايا الجنائية المرفوعة ضده في إسرائيل. ولذلك
0: وفي هذه الحالة ما مصير اتفاق غزة دكتور مخيمر؟ يعني في هذه الحالة ما هو مصير اتفاق غزة؟ هل بقي شيء أساسا من هذا الاتفاق؟
1: سؤال مهم جدا، وهذا سؤال يعني بصراحة موجه للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تفاخر كما قلت اليوم من على منبر الأمم المتحدة بأنه هو أوقف الحرب في غزة وأعاد الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم. ولذلك يعني للأسف الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس ترامب تغض الطرف عن ما تقوم به إسرائيل، عدم التزام بقرار وقف إطلاق النار، عدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، لم يحدث إعمار حتى اللحظة في غزة، لم يسمح للجنة الوطنية لإدارة غزة بالدخول إلى غزة على الرغم من مرور أكثر من 8 أو 9 أشهر الآن على تشكيل هذه اللجنة، اللجنة الوطنية لإدارة غزة، لم يسمح حتى اللحظة حتى بنشر قوة الاستقرار الدولية التي يعني قال الرئيس ترامب بأن هناك دول يعني ستساهم بقوات في هذه القوة، قوة الاستقرار. لا، لم يحدث أي من ذلك. يعني كما قلت لا، لم تلتزم إسرائيل ولم يسمح للجنة بالدخول إلى غزة ولم تنتشر قوة الاستقرار الدولية، والولايات المتحدة كأنه هناك يعني موافقة ضمنية أمريكية أنه يعني يجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأنه لا تريد أن تزعج نتنياهو وحكومة نتنياهو بأي إجراءات قبل موعد الانتخابات. ولذلك يعني الرد على سؤالك أنه لو كان هناك أي مغامرات عسكرية أو أي أفعال إسرائيلية، بعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني لن تكترث كثيرا لقتل وتدمير غزة كما حصل خلال السنة الماضية منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور مخيمر أبو سعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.

0: كثفت الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية في المغرب مع قرب انتهاء آخر أيام الحملة الانتخابية، كثفت من تحركاتها الميدانية عبر تنظيم تجمعات ومسيرات ومهرجانات خطابية بهدف استمالة أصوات الناخبين وإقناعهم ببرامجها الانتخابية. وفي العاصمة الرباط نظم عدد من الأحزاب تجمعات انتخابية استعرضت من خلالها برامجها الانتخابية في محاولة لكسب أصوات الناخبين في الساعات الأخيرة من الحملة. وتفصل ساعات قليلة عن انتهاء الحملة الانتخابية التي بدأت في 10 سبتمبر مع حلول منتصف الليل في الوقت المحلي، إذانا بدخول مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع. ويتوجه الناخبون المغاربة الأربعاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الذي يضم 395 مقعدا في انتخابات تشريعية تعد 12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال.
1: على غير عادته يبدو سوق أغبال القروي اليوم أكثر حركة وصخبا. لا يخلف عبد القادر موعده مع هذا السوق البعيد عن قريته، فيه يجد كل ما يحتاجه في أسبوعه. اليوم يجد أيضا في السوق وعودا بسوق قريب ومدرسة وطبيب مقابل صوته في الانتخابات.
2: الماطيجة غالية، الخضرة غالية، العلب غالي، كل شيء غالي، كل شيء حاجة مناسبة معنا شوية، وإحنا مقصحين باش غادي نكون بكش لا خدمة هنايا لا يديك لا خليك.
1: تشارك البوادي مع المدن في المغرب هموم الغلاء، ولكنها تزيد عليها هم الزرع والضرع ومواسم مطر شحيحة أورثت العطش والبطالة، يزيدها التهميش وبعد الخدمات الأساسية.
3: المشاكل اللي عندنا كنطالبوا بها هي المشاكل ديال الطرق، المشاكل ديال الغلاء اللي كاين دابا في السلعه، في اي حاجه، المواد الغذائيه، المواد ديال العلف، اي حاجه. والمشكل اللي كاين الاخر عاوتاني هي بالنسبه ديال الماء. دابا حنا هاد الكسيب والله لا واحد في هاد العام عندنا البير ما كاينش الماء.
1: لكن الوصول الى الناخب هنا لا يمر دائما عبر البرنامج الانتخابي وحده، ففي الاختيار الانتخابي في القرى قد تدخل ايضا اعتبارات محليه واجتماعيه.
4: مازال في المغرب كنعيشوا بمنطقة القبلية، رغم انه تلقاو باللي انه كاين مجموعه ديال المصطلحات اللي كيروجوا في اثناء الحمله الانتخابيه، من بيناتهم علاش هذا ماشي زعري، هذا من تنتمي للزمور، هذا كينتمي، هو في النهايه ديال المطاف هو مغربي.
1: المشهد هنا في سوق أغبالة بمنطقة زعير ضواحي الرباط يلخص جانبا من المشهد الانتخابي في القرى. استظهارات تتصل بتفاصيل الحياة اليومية للناس ووعود تسعى إلى ملامستها، فيما تحكم المنافسة قواعد خاصة تجعل من البادية ثقلا انتخابيا وتدفع الأحزاب إلى كسب أصوات الناخبين بمرشحيها وشبكاتها المحلية. أهمية القرى انتخابيا لا تخفى، فسكانها يمثلون نحو 45% من المسجلين، أي أكثر من 7 ملايين ناخب من أصل 15 مليون و800 ألف في انتخابات 2026، ونسبة المشاركة فيها عادة أعلى مما يسجل في المدن، هذا على الأقل ما أكدته الانتخابات السابقة، وهذا ما يجعل استمالة الناخبين في البوادي رهانا حاسما بالنسبة للأحزاب السياسية. يوسف البقالي، التلفزيون العربي، منطقة زعير ضواحي الرباط.
0: وللوقوف على الأجواء الانتخابية عشية بدء الاقتراع ننتقل إلى هذه النافذة من الرباط مع الزميل عبد الله إيماسي. أهلا بك عبد الله، تفضل.
5: شكرا يحيى. 3 ساعات وربع تحديدا ما يفصل البلاد عن دخول مرحلة الصمت الانتخابي قبل توجه الناخبين يوم غد 8 صباحا بالتوقيت الدولي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة والتصويت في هذه الانتخابات البرلمانية. أبرز ما يميز هذا الاستحقاق الانتخابي هو تراجع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بنسبة تقارب 10% بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، إذ أن المسجلين في القوائم الحالية هو 15.8 مليون من أصل 26.7 مليون في سن التصويت. هذا الأمر ولتسليط الضوء على المشاركون وتوجهات المشاركين في هذا التصويت الانتخابي، يسعدني أن يكون معي الأستاذ محمد بالقاسم، وهو مدير الموقع الإخباري مدار 21. أستاذ محمد، المغاربة يتوجهون غدا إلى صناديق التصويت، ألا يمكن أن تنعكس هذه النسبة المتراجعة في عدد المسجلين في قوائم التصويت على مسألة العزوف في المشاركة في هذه الانتخابات؟
6: مساء الخير زميلي عبد الله، مساء الخير يعني لمشاهدي التلفزيون العربي. أعتقد أنه الحديث على مسألة العزوف الانتخابي هي مسألة يعني دائما يعني واكبت أو كانت دائما مع الانتخابات في المغرب. أعتقد أنه وزارة الداخلية خلال 2026 بذلت يعني مجهود كبير من أجل تنقية اللوائح الانتخابية. نسبة يعني التراجع التي يعني تحدثت عنها ب 10% اللي هي تمثل تقريبا مليوني يعني من المسجلين الذين تم التشطيب عليهم، كانت الهدف منها تنقية الانتخابات. لكن السؤال الكبير يطرح هو سؤال تحدي المشاركة طبعا وتحدي التسجيل في الانتخابات، واحد من يعني من المعضلات الكبيرة التي تواجه العملية الانتخابية والعملية الديمقراطية في المغرب. نتحدث طبعا كما أشرت يعني في بداية هذا يعني المباشر على أننا أمام حوالي 27 يعني مليون يعني المسجلين لا يتجاوز يعني تقريبا 15.7، بمعنى التحدي الكبير الذي يواجه العملية الانتخابية في المغرب. الإشكال الذي يمكن أن يكون يعني مطروحا هو انعكاس هذه النسبة على النسبة العامة للمشاركة. في 2021 شاهدنا نسبة تقريبا تجاوزت يعني 51 يعني بقليل، وذلك يعني لتزامن الانتخابات البرلمانية مع الانتخابات الجماعية والجهوية. اليوم هذا السؤال يعني مطروح بشكل كبير على الفاعلين يعني السياسيين، يعني جزء من الأحزاب وعدد كبير من الفاعلين في المغرب دائما ما يطالبوا بأن يتم ربط عملية التسجيل باللوائح الانتخابية بالبطاقة الوطنية. يبدو أن الشروط يعني لم تنضج بعد لهذا الفعل، ولكن أعتقد أن هذه العملية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مستوى يعني عدد المشاركين في هذه الانتخابات.
5: ستبقى معنا أستاذ محمد بالقاسم مدير موقع مدار 21، وأنتقل إلى الزميلة أميرة مهدب مراسلة التلفزيون العربي أو موفد التلفزيون العربي إلى الرباط، لتنقل لنا بعضا من الأجواء التي عاشتها مدينة الرباط عاصمة المغرب اليوم قبيل يعني ساعات من دخول مرحلة الصمت الانتخابي. أميرة.
7: نعم عبد الله، بالفعل تنقلنا عشية هذا اليوم في آخر أيام الحملات الانتخابية التي تواصلت منذ 10 سبتمبر 2026، والتي تنتهي كما تفضلت منتصف ليل الثلاثاء. تنقلنا في أكثر من منطقة، سواء كان دوار الكرة، سواء كان المنزة، سواء كان المنال، حيث عقد عدد كبير من الأحزاب تجمعات ومسيرات وتحركات ميدانية. تكثفت هذه التحركات خلال الساعات الأخيرة بهدف استمالة أكبر عدد من الناخبين وأكبر عدد من المصوتين. حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاتحاد الدستوري وأحزاب أخرى على غرار العدالة والتنمية، الذي عقد اليوم تجمعا أو مهرجانا خطابيا في مدينة أسلا. كل هذه الأحزاب تحاول عرض برامجها الانتخابية حتى تحسم ربما أصوات حتى المترددين في اللحظات الأخيرة من التصويت ومن الذهاب إلى يوم الاقتراع. هذه الأحزاب التي تتنافس على 395 مقعدا، من بينها 90 مقعدا 305 مقعد محلية و90 مقعدا جهوية، تقريبا تحاول في هذه الساعات الأخيرة تكثيف أكثر عدد ممكن من الحملات. ونحن الآن تقريبا على مقربة من شارع محمد الخامس أو في شارع محمد الخامس كانت تمر من هنا. ما زالت الحملات الانتخابية، ما زالت التحركات، وقد مرت منذ قليل يعني بعض المسيرات التابعة لحزب العدالة وتنمية ذو المرجعية الإسلامية. تقريبا هذه الأحزاب تطرح في وعودها الانتخابية وفي برامجها الانتخابية ملفات أو قضايا مشتركة في واقع الأمر ولو بصفة متفاوتة: قطاع تحسين قطاع الصحة، قطاع التعليم، محاربة الفساد والمال السياسي، وأيضا حتى يعني الحد ربما من دوافع الهجرة غير النظامية. لكن بعض الناقدين أو الملاحظين الذين يقولون ليس لدى هذه الأحزاب يمكن الإمكانيات الكافية لتنفيذ هذه الوعود. الرهان الآن الأكبر عبد الله بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي والتي تفصل بين الصمت الانتخابي ومن الاقتراع فترة وجيزة لإكمال استعدادات يوم الاقتراع، الرهان هو رهان يوم غد. هل سيتوجه تقريبا كل المغاربة الذين هم مسجلين على قوائم الانتخابات والذين يتجاوزوا عددهم 15 مليون فاصل 8 يعني 800,000 إلى مراكز الاقتراع، خاصة أن هناك يعني الفئة التي تعول عليها هذه الأحزاب فئة الشباب هي الفئة الأضعف خلال بالنسبة النسب المئوية المسجلة على لوائح الانتخابات والتي تقدر ب 4% فقط مقارنة ب 30% تقريبا لمن هم فوق 60 سنة. بالتالي الرهان غدا يوم الاقتراع إما يتم تكريس يعني هذه الانتخابات، سيتم تكريس تقريبا الأحزاب القائمة، أو سيتم هناك إفراز تركيبة جديدة قد تستحق تحالف جديد.
5: شكرا أميرة. أبدأ مرة أخرى مع ضيفي محمد بالقاسم من حيث انتهت زميلتي وتحدثت عن التجاذبات الحزبية التي عاشها المغرب خلال الحملات الانتخابية، تجاذبات خاصة بين حزب أحزاب التجمع الوطني الأحرار الاستقلال وكذلك حزب الأصالة والمعاصرة الذين كانوا حلفاء الأمس ويبدو أنهم تحولوا إلى خصوم اليوم.
6: بطبيعة الحال يعني احنا نعرف أنه المغرب الآن احنا على امتداد يعني 12 انتخابات تقريبا منذ الاستقلال الى اليوم، عاده يعني التجاذبات الانتخابيه تكون حاصله في كل يعني استحقاقات انتخابيه. الذي يميز هذه الانتخابات هو ان هذه التجاذبات بين الحلفاء بشكل اساسي. نتحدث يعني على الحزبين، يعني تجمع الوطن الاحرار الذي يقود الحكومه وحزب الاصاله والمعاصره الذي كان وصيفا له في الانتخابات يعني السابقه. بطبيعه الحال يعني شاهدنا نقاشات كبيره جدا يعني خلال هذه الحمله. ما ميزها كذلك هو دخول فاعل جديد الى جانب يعني حزب الاصاله والمعاصره، وهو وزير الميزانيه ووزير الجامعه يعني ورئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجع، والذي اعطى يعني انشئنا صبغه خاصه لهذه الانتخابات. يعني وهذه مفارقه يعني تقع في المغرب، انه التنافس يكون بين يعني الاحزاب يعني الثلاثه التي عاده يعني سيرت خلال الخمس سنوات يعني الماضيه. هذا يطرح سؤالا يعني اما ان هذه الاحزاب قد نجحت يعني بطبيعه الحال في في في يعني في مهامها يعني خلال الولايه السابقه، ام انها استطاعت ان تجلب اكبر عدد يعني من الاعيان والذين يعني يمكن ان يحددوا يعني مسار يعني الاستحقاقات ديال 2026 التي ستجرى يعني غدا الاربعاء.
5: سريعا استاذ محمد بالقاسم، كيف تقرا المشهد الانتخابي او المشهد السياسي في المغرب بعد اقتراع 23 سبتمبر؟
6: المؤكد كما يعني قلت في يعني سابقا هو اننا امام تنافس بين الاحزاب الثلاثه، يعني اما ان يكون حزب التجمع الوطني الاحرار يعني الذي يقود الحكومه ان يستمر لولايه يعني ثانيه وهذا يعني غير مستبعد، ام انه حزب يعني الاصاله والمعاصره يمكن ان يعني هو الذي كان في الولايه السابقه يعني او في الولايه المنتهيه هو الحزب الثاني، يمكن ان يكون خلال يعني الولايه المقبله هو الحزب الاول، ام حزب يعني الاستقلال. وهذه الاحزاب الثلاثه كلها هي من سيرت الحكومه. اعتقد انه احزاب المعارضه على ما يبدو من خلال المؤشرات الموجوده الان والتي يعني شاهدنا جزءا منها خلال هذه الحملة الانتخابية بعيدنا بشكل كبير على قيادة الحكومة، رغم أننا شاهدنا حملة طبعا يعني بطبيعة الحال بمهرجانات خطابية كبيرة جدا لكل هذه الأحزاب، وطبعا هي أحزاب كما قلت لك يعني أحزاب يعني كبيرة جدا في في في في, في المغرب، عمرها يعني كبيرة. نتحدث على حزب يعني تقدم الاشتراكية، نتحدث على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نتحدث على الحركة الشعبية، ونتحدث بالدرجة الأساس كذلك على حزب العدالة والتنمية. أعتقد أن هذه الأحزاب يعني رغم أنها يعني قامت كما قلت بحملة يعني قوية، عارضت يعني بشكل كبير خلال هذه الولاية، لكن من المستبعد جدا أن يحتل أحدها يعني المرتبة الأولى. المؤكد كما قلت لك هو أن المرتبة الأولى بشكل كبير يعني يمكن أن تكون لصالح واحد من الأحزاب الثلاثة التي تقود الحكومة يعني الحالية، حزب التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
5: شكرا أستاذ محمد بالقاسم، مدير الموقع الإخباري مدار 21، وربما الخبر اليقين والكلمة الفيصل يوم غد الأربعاء عندما يتوجه الناخبون للتصويت في هذا الاقتراع البرلماني. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، الرباط، وعودة إليك يحيى.
0: شكرا لك عبد الله إيماسي. إذن الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش آخر بعد قليل، ساعة إخبارية مع رولا حيدر، إلى اللقاء.

0: تضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي بعد موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام القاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تعاون تاريخي.
3: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
4: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
5: قبل كل خبر اعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقه.
6: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصوره ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
7: مراسلنا عماد الرواشد في واشنطن.
8: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري عالمياً، أن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة أخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعالم. خلال اجتماعه مع قادة وممثلين لدول عربية وإسلامية في نيويورك، ترامب يؤكد قرب إبرام اتفاق مع إيران، والتلفزيون الإيراني يقول إن عراقجي أبلغ مسؤولين أمريكيين بشروط طهران لفتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا، والجماعة تقول إن القصف تسبب في مقتل أسرى من قوات الحكومة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وحماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية، وتنفي المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف الجنود.

0: بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال باراك في تصريح للتلفزيون العربي إن الجميع يريد أخذ السراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: هذا وتتواصل الجهود الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لوضع حد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتوصل معها إلى اتفاق، لكنه كشف في الوقت ذاته عن مفاوضات مع طهران وصفها بالمتطورة.
2: ما أن انتهى من إلقاء خطابه الذي توعد فيه إيران بالإبادة إلا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة بل دخلت مرحلة متطورة، كاشفا عن عقد لقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء.
3: لقد صارت الأمور على ما يرام، انتهى الاجتماع قبل ساعة بعد أن استمر لمدة 3 ساعات.
2: إنها سياسة العصا والجزرة التقليدية، من فك ترامب يلوح بها بوجه إيران، يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اتفاق يجعلها بلاداً أعظم مما كانت عليه على الإطلاق أو دفعها نحو هاوية الجحيم.
3: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية.
2: إذن هو أحدث حراك دبلوماسي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء حالة الحرب التي توشك أن تنهي شهرها 7 تواليا. مهدت له طهران بتقديم مقترح عبر الوسطاء لإحياء المفاوضات، تعهدت فيه بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، راهنة ذلك بتلبية شروطها، أبرزها وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، مقترح كان مصحوبا بلهجة متشددة من الحرس الثوري.
4: لقد اتفقنا على شروط مع الولايات المتحدة، لكنها نقضت الاتفاق وارتكبت عملا شنيعا آخر، لذلك شددنا شروطنا.
2: رغم ذلك سرعان ما جاء الرد من واشنطن، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك، أبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. وفي خضم هذا الحراك لم يغب عن المشهد الوسيط القطري، عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعا مع عباس عراقشي، بحث خلاله وفق بيان للخارجية القطرية الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. فرنسا هي الأخرى دخلت على الخط، أكد رئيسها العمل للتوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الساعات المقبلة. مرحلة حساسة دخلها الصراع بين واشنطن وطهران في ظل التداعيات التي تركها على الاقتصاد العالمي مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، صراع تبدو حاجة الطرفين ملحة لوضع حد له. فمن جهة يواجه ترامب الذي انخفض شعبيته إلى أدنى مستوى على الإطلاق يواجه فقدان حزبه الجمهوري هيمنته على الكونغرس وما يلي ذلك من تبعات. وأما إيران المحاصرة بنار العقوبات فتبذل ما في وسعها لتخفيف الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي يعصف بالبلاد.
0: أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشددا على أن حل الأزمة في الخليج ومضيق هرمز يكون عبر الدبلوماسية والتفاوض.
5: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: كما اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن جوهر ما تشهده المنطقة يتمثل في غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
5: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد.
0: للمزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسل تلفزيون العربي نبيل أبي صعب. أهلا بك نبيل. إضافة إلى أبرز ما جاء في كلمات زعماء الدول الذين تحدثوا اليوم، كان هناك اجتماعات ثنائية وهامشية على جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ربما أبرزها ما يدور الحديث عنه عن لقاء ترامب بزعماء دول عربية وإسلامية، وعراقجي وزير الخارجية الإيراني بالوفد الأمريكي ويتكوف وكوشنر.
6: نعم رولا، يبدو أن الحراك الدبلوماسي خلف المنابر وخلف الأبواب المغلقة مكثف ابتداء من اللحظة الأولى لوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ التقى أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان أول الزعماء الأجانب الذين يلتقيهم. والملاحظ في اللغة التي صدرت عن الاجتماع منذ مساء أمس وحتى اليوم، يعني نوع من خطوات عملية لإحداث اختراق دبلوماسي ما. الرئيس ترامب طبعا كرر تهديداته لإيران، لكنه أشار إلى أن يعني المحادثات ممكنة في حال استجابت إيران للشروط. وأجرى الرئيس ترامب أيضا هذا الاجتماع الموسع مع قادة دول عربية وتركيا كما شاهدنا قبل قليل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. انتظرنا خروج القادة من غرفة الاجتماع، وقد حصلنا على تصريح من مبعوث الرئيس ترامب توم براك، إذ سألته ما إذا كان الرئيس ترامب يبحث مع قادة دول المنطقة ترتيبات لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران أو للمرحلة المقبلة. قال لي توم براك بوضوح إن الحاجة قائمة لإجراء حوار مع بعضنا البعض، وأن قادة الدول الذين التقاهم ترامب أي دول المنطقة يريدون السلام وأن الجميع يريد التقاط الأنفاس وأخذ استراحة وأن الجميع يريد الحوار ويبدو أن الحوار سيتم. هذا ما قاله لتوم براك بعد اجتماع ترامب مع قادة الدول العربية وتركيا. وبالتالي هناك أجواء انفراجة ما قد تنتج عن اجتماعات نيويورك رغم كل ما سبقها من مقدمات يعني تضمنت تهديدات من ترامب تكررت مجددا وتقييدا على مثلا تأشيرات الدخول للوفد الإيراني إلى آخره مما سبق هذه الاجتماعات التي تعقد حاليا في نيويورك. ولكن سنرى إن كانت هذه المقدمات ستفضي بالفعل إلى انفراجة ما أو اختراقا على المستوى الدبلوماسي. ولكن الأجواء حتى الآن يبدو أن الجميع يحاول تحقيق خطوة ما في المسار الدبلوماسي. رولا،
0: نعم، شكرا لك من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب على كل هذه التفاصيل. للمزيد ينضم إلينا من مونتانا مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بك سيد مايكل. هل يمكن استشراف أي شيء من مشهد اليوم في الأمم المتحدة؟
7: It's good to be with you and your audience.
8: يطيب لي وجودي معكم. تحياتي لجمهوركم. من الأفضل أن يلتقي الطرفان عوضا عن ألا يلتقيا. بالضبط. بعد الحال تحدث ترامب عن الحرب على إيران، وبطبيعة الحال ربما سيكون هنالك حوار للوصول إلى تسوية متفاوض عليه أو ربما تصعيد، هذا ما قاله الرئيس. وأعتقد أن الالتقاء والاجتماع إشارة جيدة، وسوف نرى إذا ما كانت إيران راغبة وإذا ما كان ذلك سيتماشى مع ما تقبل به الولايات المتحدة.
0: عندما يتحدث الرئيس الأمريكي إما عن تصعيد وفتح أبواب الجحيم أو عن التوصل إلى اتفاق وصفقة، يعني يجري الدمج بخيارين هما يعني خطان متوازيان لا يلتقيان ما بين تسوية وما بين تصعيد، وبالتالي لماذا لا نلمس أي إشارة أو معطى يمكن أن نفهم منه كيف تفكر الولايات المتحدة تاليا؟
8: نعم، لم يكن حاسما ولكن كان متسقا في أقواله وأفعاله، حيث قام بتصعيد كبير وبعد ذلك تحدث عن اقترابنا من الصفقة. وبالتالي من وجهة نظره هذا التكتيك تفاوضي لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات، وإذا لم تصل إيران إلى طاولة المفاوضات أعتقد أن هنالك احتمال لتصعيد عسكري كبير. هذا طبعا غير مرجح إلا بعد انتخابات نصفية، ولكن لا نعرف لأن كثيرون لم يعرفوا أن 28 من يناير سيكون موعد شن الحرب في خضم المفاوضات. في يوم الاثنين بدأت المفاوضات واندلعت الحرب في الجمعة، لذلك نحن غير متأكدين إذا ما كان هذا التهديد تهديد خاون. ولكن من الممكن أن نشير إلى أن الرئيس ترامب يمكن أن يجعل التهديد واقعا. يقينا لدينا الموارد في المنطقة، وهناك طبعا تحذير لسفاراتنا ورعاينا لمغادرة مناطق متعددة، وهذا جزء ربما من بعض ربما الحيل التي يمكن اتباعها أو ربما الوصول إلى تصعيد. لا أعتقد أن التصعيد سوف يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أو في مصلحة إيران أو في مصلحة المنطقة، ولكن في نهاية المطاف إيران يتعين عليها أن تنزل من الشجرة إذا صح التعبير لكي يدفع لها 300 مليار دولار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المبلغ طبعا لن يصل إلى إيران، لذلك يتطلب موافقة الكونغرس، وهناك أيضا الإفراج عن الأصول المجمدة، وهناك أيضا موضوع منطقة هرمز والملف النووي.
9: طيب.
8: ولذلك إذا ما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة فهذا سيكون غير مقبول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيران ربما ترمي العسل في الدوري، ولكن سنرى كيف ستتكشف الأمور.
0: طيب سيد مايكل، يعني ذكرت عدة نقاط يجب الوقوف عندها. في البداية أود أيضا أن يعني أفهم معك قراءتك ورؤيتك من خلال المعطيات في هذه المرحلة، وإن كان فعلا المؤشرات وما جرى خلال هذه السبعة أشهر يقول بأن تصعيد عسكري جديد إن قامت به الولايات المتحدة ضد إيران سيعطي النتائج التي تريدها أم لا، وأيضا بالنظر إلى من يرى في هذه المرحلة بأن ربما ترامب يركز أكثر الآن على موضوع العزل الاقتصادي.
7: Yes, and I think that's a fair point.
8: نعم، أعتقد أن هذه نقطة سديدة. لقد قلصنا من قدرات البرنامج النووي في عملية منطقة منتصف الليل على مدى 12 يوما. نعم، لقد حجمنا من قدرات إيران العسكرية، ولكن انتهى المطاف بإغلاق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين يتعين إعادة فتحه. والولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال لا يعلو كعبها إلا إذا ما فتح. ربما الولايات المتحدة الأمريكية سوف تركز على العزل الاقتصادي، هذه الخطة المرتبطة بما يسمى عملية العزل الاقتصادي تحدث عنها وزير الخزانة، عوضا عن التصعيد العسكري، لأن التصعيد العسكري مختلف عن العقوبات الاقتصادية. ربما سيتغير رأي النظام، ولكن مع ذلك وقبل ذلك كان هناك أهداف عسكرية تم التركيز عليها يمكن استهداف إيران اقتصاديا، وهذا ما سيؤثر سلبيا على الاقتصاد، وإيران سوف تتاح لها الفرصة بالرد، وهذا يمكن أن يفاقم المشهد الاقتصادي بعمومه من الجهة الإيرانية، ويؤثر أيضا على سوق الطاقة العالمي، وهذا ما يحاول البيت الأبيض تجنبه. لذلك ليس هناك إجابة شافية لهذا السؤال، ولكن أعتقد أن التصعيد العسكري وأيضا الاقتصادات الضغوطات الاقتصادية سوف تستمر.
0: قلت سيد مايكل بأنه يعني يجب على إيران في النهاية أن تنزل من على الشجرة، هل هي فقط من تحتاج النزول على من على الشجرة؟ ألا يحتاج ترامب أيضا النزول من على الشجرة؟
8: أعتقد، وهذا طبعا من وجهة نظري الخاصة وليس وجهة نظر البيت الأبيض، أعتقد أنه إذا ما فتح مضيق هرمز سوف ينتهي الحصار البحري، وبعد ذلك سوف ترفع العقوبات وسوف يفرج عن الأصول المجمدة إذا ما وافقت إيران على عدم حيازة السلاح النووي. هذا ما سيفضي إلى الإيفاء بشروط إيران أو معظمها، وأيضا يحفظ ذلك الجزر في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية لكي لا تصل إيران إلى السلاح النووي. بطبيعة الحال لن يكون هناك تحفيزات لإيران إلا إذا ما استأنفت المفاوضات، وبالتالي ثمة أرضية مشتركة، ولكن يتطلب الأمر من الطرفين لكي يقدم تنازلات، وإلا فسوف نعلق في هذه الدوامة إلى الأبد.
0: أليس من الواضح سيد مايكل بأنه حتى اللحظة إيران هي متمسكة بكافة شروطها وبكافة مطالبها، ما الذي يمكن أن يدفعها بعد الضربات القاسمة التي تلقتها طيلة السبعة أشهر والتي لم تدفعها إلى تقديم تنازل؟ ما الذي يمكن أن يدفعها لتقديم تنازلات إضافية؟ لنفترض بأنه تمت الاتفاق على موضوع مضيق هرمز مرحليا، ولكن هناك ملفات كثيرة، النووي وغيره من الملفات الصعبة أيضا.
8: أعتقد أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أن إيران تعين أن تغير من موقفها من خلال العزل الاقتصادي. هنالك تضخم وصل على السماء، وطبعا سعر الصرف قد تخلخل، وهنالك أيضا تغيرات طرأت على الاقتصادي الإيراني سلبية، وأيضا هنالك الوقود الشحيح الذي هو موجود في حاوية ولكن لم يباع وسوف ينفذ خلال أسابيع، وإيران لا يكون لديها الكثير من الوقود لكي تمول من عملياتها. ربما هذا سيغير من رأيها، ربما إيران ستعود إلى الطاولة بمطالب مختلفة، أو ربما يمكن أن تصعد إيران من خلال استخدام الحوثيين وتحدي باب المندب. إذن الأمر لا يرتبط بقرار الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العزل الاقتصادي، ولكن أيضا إيران لها ردة فعل. ليست هنالك نهاية لما نتحدث عنه. طبعا أعتقد أن زعماء دول مجلس التعاون الخليجي طرحت على ترامب أو سألته عن الخطة، ولكن لا أرى خطة في الأمد المنظور.
0: لا خطة، ولكن أيضا في المقابل يعني ربما قد تكون المقارنة ليست بنفس الحدة أو القوة في موضوع التضرر الاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة، ولكن أيضا الولايات المتحدة يعني هي في وضع لا تحصد عليه اقتصاديا كواحدة من أكبر اقتصادات العالم. عندما نتحدث عن وصول الدين العام إلى مستوى غير مسبوق، عندما نتحدث عن ارتفاع أسعار الوقود، عندما نتحدث عن تضخم بنسبة معينة أيضا، وتأثيرات حروب عديدة يعني لها الولايات المتحدة يد فيها بشكل أو بآخر غير إيران، إذا ما تحدثنا عن روسيا وأوكرانيا وغيرها. وبالتالي يعني أيضا الولايات المتحدة تحتاج إلى مساحة، أليس كذلك؟
8: نعم، أنا أتفق معكم. العالم بأسره يدفع أسعارا مرتفعة لقاء المحروقات والديزل على وجه الخصوص. الديزل يلعب دورا أساسيا في منظومة النقل، وهذا لا يرتبط فقط بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن بدول أخرى. التضخم أيضا مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه قضية تعترض سبيل تقدم الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سوف تطرح في نوفمبر في الانتخابات النصفية. إيران تعرف ذلك، لذلك إيران تحاول أن تمارس ضغوطات على البيت الأبيض بالقدر الكافي، آخذة بعين الاعتبار أنها ربما ستحاول أن تؤثر في مخرجات الانتخابات. وعندما تنتهي الانتخابات لن تذهب هذه الضغوطات، سوف تؤثر على الاقتصاد الأمريكي، ولكن سياسيا ترامب لا يكون لديه انتخابات أخرى وسيكون لديه سنتان إضافيتان. لذلك أعتقد أن هناك فرصة للتصعيد العسكري خلال تلك الفترة بعد الانتخابات النصفية بسبب غياب الضغوطات السياسية، وهذا يمكن أن يخفف من وطأة العقوبة أو وطأة ترنح الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، أعني بذلك ضرب إيران. ولكن أتفق معك، هذا يؤثر على جيوب المواطن الأمريكي. الحرب لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية مع مرور الأيام وكر الليالي.
0: شكرا لك من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء استمرار القيود على حرية الملاحة في الممرات. وقال دوجاريك في مقابلة مع التلفزيون العربي إن أثار الأزمة تظهر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشمل الدول الأكثر هشاشة والدول الغنية.
9: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءا.
0: أعلنت هيئة الطيران المدنية الإيرانية توقف الرحلات المتجهة إلى مطار بغداد ومسقط اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء. وأضاف متحدث باسم الهيئة أن المشاورات مستمرة لتحويل مسار الرحلات من بغداد إلى النجف، فيما تستمر الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجدول المعتاد. كما أعلنت وكالة أنباء أذربيجان تعليق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات طيران إيرانية اعتباراً من اليوم الأربعاء. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أن طهران لا تسعى للحرب مع دول الخليج، وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
10: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
0: وأكد محبي في حديثه للتلفزيون العربي أن لديهم مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
10: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف، ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتشديد العقوبات الاقتصادية.
9: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
11: الأمريكيون يخشون فتح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
9: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت مهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
10: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران، حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهدافها بغارات جوية عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين وعتادها في محافظتي البيضاء والمخا. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن السلاح المدفعي في المنطقة العسكرية الثالثة استهدف مواقع وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مدفعية ومخزن قذائف لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية رغوان بمأرب. أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. إلى ذلك قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإن واشنطن

0: وأنصار الله الحوثيين خلال المعارك التي تشهدها مختلف الجبهات في اليومين الماضيين. وفي ظل التصعيد العسكري سجلت تحركات دولية عدة حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا استعدادهما لتقديم دعم عسكري، في حين حذر الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع من تداعيات الصراع على التجارة العالمية.
1: الأوضاع في اليمن تدخل مرحلة خطيرة، تبادل الضربات يتواصل، الساحل الغربي سيد المرحلة، عدة جبهات هناك مشتعلة. القوات الحكومية تنفذ ضربات دقيقة تقول في جبهتي الوزاعية وكهبوب بتعز قرب باب المندب، استهداف لآليات وتجمعات عناصر من جماعة أنصار الله. المركز الإعلامي لقوات الحكومة نشر مشاهد قال إنها لاستهداف عناصر وخطوط إمداد للجماعة بباب المندب ومحافظة البيضاء. أكثر من 150 غارة وصفتها الجماعة بالتصعيد السعودي، وقالت إنها استهدفت محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. تزامناً مع التصعيد يحاول قادة العالم تدارك الأوضاع قلقاً من إغلاق باب المندب الذي إن حدث سيشكل ضربة إضافية للاقتصاد الدولي بعد هرمز. مصادر للتلفزيون العربي قالت إن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمة مامبا بحسب احتياجات السعودية، مشيرة إلى أنها سبق وساعدت عند الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران. كذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يقول إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الجماعة، ويشمل الدعم توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جوا للطائرات السعودية. ومن نيويورك أيضا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، وهو ما ليس موجودا في المنطقة حاليا. الرئيس ترامب يرفض التعهد بتقديم أي دعم أمريكي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ووفق صحيفة نيويورك تايمز يتردد ترامب في استراتيجيته ضد الجماعة، حيث أمر البنتاغون بالاستعداد لضربة عسكرية ثم عاد وألغى الضربة. دول مجموعة السبع في بيان مشترك تدعو إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرة أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد، وتطالب الجماعة بوقف فوري لجميع الأعمال العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية.
0: حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن، وقالت المفوضية إن ما يزيد عن 3000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى، متوقعة ارتفاع العدد إلى 10000 خلال الشهر المقبل.
2: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة. عبر البحر الأحمر وصلوا إلى جيبوتي بوجوه أنهكتها الحرب ورحلة الفرار لم تحملهم القوارب إلى حياة أفضل، بل أبعدتهم عن النيران إلى مخيمات تبدأ فيها الحياة الجديدة بطوابير المساعدات.
3: منذ بداية سبتمبر أكثر من 130 ألف شخص نزحوا، وما يزيد عن 3000 يمني عبروا البحر إلى جيبوتي منذ تجدد الصراع.
2: هنا في مخيم بمدينة أوبخ يصطف لاجئون يمنيون للحصول على مساعدات أساسية، مياه وخيام ومواد إغاثية لعائلات تركت خلفها منازلها ومصادر رزقها ووصلت بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. مشهد تحذر الأمم المتحدة من اتساعه مع تصاعد القتال في اليمن، فقد عبر قرابة 4000 شخص بالقوارب إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى، وتتوقع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ارتفاع العدد

0: إلى 10,000 خلال أكتوبر مع تحسن ظروف الملاحة وزيادة حركة القوارب.
1: أكثر من 70% من النازحين الجدد هم نساء وأطفال أو ممن يحتاجون لمساعدة طبية. حتى قبل التصعيد كان هناك 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طبية وإنسانية، والاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة.
0: وفي الداخل اليمني نزح أكثر من 130 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، بينما قد يضطر 100,000 آخرون إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن خطة الاستجابة الأممية تلقت فقط أقل من 20% من التمويل المطلوب. وفي مخيم مركزي تختصر طوابير المساعدات مأساة هؤلاء، وطن تدفعهم الحرب إلى مغادرته، ولجوء لا يعرفون إلى متى سيستمر.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 3 فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة منذ صباح الثلاثاء. وفي أحدث المستجدات أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النفق شمال شرقي مدينة غزة. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، هددت إسرائيل بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال وقوع عملية خطف جديدة، فيما نفت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود، مؤكدة أن هدف الاحتلال هو التحضير لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية.
3: غزة تضرب من جديد، مسيرات إسرائيلية في السماء تستهدف مناطق متفرقة في القطاع. البداية كانت باستهداف حي التفاح شمال شرقي غزة. مصادر طبية فلسطينية أكدت أن غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطنين. وفي خان يونس هجوم آخر بمسيرة استهدف مركبة قرب مسجد العقاد، ومصادر محلية تتحدث عن إصابة عدد من المواطنين في المكان. ووسط القصف والدمار يأتي تهديد إسرائيلي جديد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصعد:
4: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1,000,000 نسمة، ونقلهم جنوبا.
3: لكن حركة حماس تواجه هذه الرواية بالنفي. قيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي: لا توجد أي خطة لخطف جنود إسرائيليين ولا تحضير لعمليات من هذا النوع. القيادي لم يكتفي بالنفي، بل يتهم الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية بالتحضير لعدوان جديد على القطاع، ويقول إن الاستهداف يشمل مقدرات مدنية وحكومية. وبين القصف والتهديدات تزداد معاناة سكان القطاع يوما بعد يوم. خيام بدل المنازل، ونقص في الاحتياجات الأساسية، ومخاوف أكبر مع اقتراب الشتاء.
5: جمعية العامة الأمم المتحدة مين ما يكون على راسنا فوق، يوقفوا الطاخ، يوقفوا الخبط، يمرقونا قدحات على الأقلية نولع، يمرقونا ناكل، يمرقونا شرب. إحنا يعني وضعنا هان مأساوي في قطاع غزة.
6: أتوقع من الجمعية العامة أن تكون جادة في أمرها بالنسبة لقضيتنا، وأن تضع حدود كاملة وتضغط على إسرائيل في الخراف أو في المواضيع اللي هي حتحطها في الجمعية العامة.
3: في غزة لا يخشى السكان ضربة جديدة فقط، بل يخشون أن تعني الضربة المقبلة رحيلا جديدا بلا مكان آمن.
2: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في غزة لم تفتح أي ممر إنساني، مؤكدا أن ما يحدث هناك مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع.
4: قبل عام كنا هنا وكان عددنا نحو 12 دولة اعترفت بفلسطين. أسمع سخرية البعض: اعتراف على الورق، انظروا إلى الواقع.
1: لكن ما مصداقيتنا إذا واصلنا البقاء دون تحرك في مواجهة ما يحدث في غزة؟ البعض يتباهى بما يسمى سلاما، لكن هذا السلام لم يعد فتح الممرات الإنسانية ولو لثانية واحدة. هل يجب أن نقف متفرجين ونشاهد هذا المشهد الذي يخجلنا جميعا؟
2: في الضفة الغربية هاجم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله، وسرق المستوطنون عشرات المواشي من بلدة سلواد.
7: عشرات المستوطنين نفذوا هجوما متزامنا على بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق مدينة رام الله. وصلوا إلى هذه المنطقة على أطراف بلدة سلواد وقاموا بتحطيم مركبات المواطنين الفلسطينيين بعد أن فشلوا باقتحام المنزل الذي تسكن فيه 4 عائلات فلسطينية، وفي هذا المنزل 9 أطفال كانوا يختبئون طوال ساعات الليل، حيث استمر هجوم المستوطنين لعدة ساعات برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تتمركز في نقطة قريبة من هنا عندما قام المستوطنون بتحطيم هذه المركبات وحاولوا خلع أبواب المنزل الذي تسكنه 4 عائلات. نتحدث مع صاحب المنزل أبو موسى عما جرى معهم الليلة. يعطيك العافية، شو صار معكم؟
8: اللي حصل انه دخل مجموعة من المستوطنين ما يزيد عن فوق 70 شخص، وكانوا برفقة معهم سيارات من الجبات ايضا ترافقهم، دخلوا الى بلدة سلواد، ومن ثم صارت مناوشات بينهم وبين الشباب حيث داهموا عدة بيوت بحجة التفتيش عن الأغنام، ومن ثم عند رجوعهم تقريبا كانت بعد 4-5 ساعات داهموا المنزل وتم تكسير المركبات وثم محاولة الدخول على المنزل ومحاولة ضرب الأبواب بالحجارة، وأنتم الآن تستطيعوا أن تروا الحجارة موجودة متناثرة على أمام الأبواب، ومن ثم غادروا.
7: شكرا لك. إذن هذا الهجوم الذي نفذه مجموعة من المستوطنين، عشرات المستوطنين على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. في الوقت ذاته كان هناك وفقا لبلدية المزرعة الشرقية أيضا شرق مدينة رام الله والقريبة من هذا الموقع، قالت إن 200 مستوطن هاجموا بلدة المزرعة الشرقية وأطلقوا النار وقاموا بتحطيم مركبات ومنازل للمواطنين الفلسطينيين، وسرقت عشرات المواشي من بلدة سلواد والمنطقة الواقعة بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. بالأمس كان هناك هجمات أيضا مستمرة للمستوطنين تحديدا على قرى شرق وشمال شرق مدينة رام الله. في بلدة ترمسعية هاجموا منزل مدير مدرسة ترمسعية وأطلقوا النار في محيط المنزل، وأيضا نفذوا هجوما على قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله وأطلقوا النار هناك. حتى هنا في سلواد عندما وصل المستوطنون إلى هذه المنطقة وقبل أن يقوموا بتحطيم هذه المركبات أطلقوا النار أيضا لإخافة المواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا لهذا الهجوم وأجبروا المستوطنين على الانسحاب. عميد شحادة، التلفزيون العربي، من بلدة سلواد شرق رام الله.
2: كما جرفت آليات الاحتلال أراضٍ مزروعة بمئات أشجار الزيتون في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.
9: على مساحة تقترب من 130 دونماً تعمل هذه الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على تقليع وتقطيع مئات أشجار الزيتون والأشجار المعمرة هنا في قرية دير نظام في الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على مقربة من منازل المواطنين الفلسطينيين. ومنذ عدة أيام تقوم هذه الجرافات العسكرية بعمليات تجريف للأراضي وتقطيع لأشجار الزيتون. أيام فقط على الموسم الأهم والرافض الاقتصادي الأكبر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، موسم قطف الزيتون. منعت سلطة الاحتلال أحد من الاقتراب من هذه الأشجار، أصحابها تعرضوا لعمليات اعتداء عندما اقتربوا وحاولوا الاحتجاج على عمليات التجريف التي تنفذها هذه الجرافات العسكرية قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي دير نظام والنبي صالح في الشمال الغربي من رام الله، مستوطنة مقامة منذ 70ات القرن الماضي، يبدو أن سلطة الاحتلال تسعى لتوسعة أراضيها على حساب الأراضي الفلسطينية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال في يوم واحد هذا اليوم أصدرت 4 أوامر عسكرية تقضي بإزالة نباتات وتقطيع أشجار، مصطلحات تحاول سلطة الاحتلال أن تخفف من وطأتها على عمليات التجريف وتقطيع الأشجار المثمرة والمعمرة. أشجار زيتون يخدمها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، وأيضا هي رافض اقتصادي تقطعها جرافات جيش الاحتلال العسكرية بهذه الطريقة وعلى مسافة أيام طويلة. في هذا السياق نتحدث عن قرابة 440 دونما في منطقة قباطية ومدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وأيضا في منطقة بيت ريما وهنا في دير نظام في الشمال الغربي من رام الله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال منذ بداية العام أصدرت نحو 51 أمرا عسكريا بإزالة أشجار ونباتات في مساحة تقترب وتزيد عن 2000 دونم. حرم الاحتلال الفلسطينيين من أشجار الزيتون ومن هذا الرافد الاقتصادي الأهم بالنسبة لهم. تعتبر عمليات الأوامر العسكرية تزداد بنسبة 30% عن العام الماضي، هدفها أشجار الزيتون وكذلك الموسم الاقتصادي الأهم بالنسبة للفلسطينيين. فهد العصا، التلفزيون العربي، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.
2: قال العاهل الأردني عبد الله الثاني إن إخراج الفلسطينيين من منازلهم بالقوة في الضفة الغربية يعد تهجيرا قسريا، مشددا على أن المساءلة تبدأ عند تسمية الأمور بأسمائها، بما في ذلك محاولة محو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد في قطاع غزة.
10: هدم المنازل الفلسطينية لتوسيع المستوطنات غير القانونية ليس إنفاذا للقانون، إنه تهجير قسري. الاستيلاء على الأراضي المحتلة ليس تسجيلا للأراضي، إنه ضم بحكم الأمر الواقع. شبكة نقاط التفتيش والحواجز الخانقة ليست بنية تحتية أمنية، إنها نظام إخضاع. الهجمات المنهجية على التجمعات الفلسطينية ليست اضطرابات يرتكبها المستوطنون. تنتقد الحكومة الإسرائيلية العنف أمام الجمهور الدولي، وتصف المسؤولين عنه بأنهم حفنة من المتطرفين، وتؤكد لنا أن إسرائيل دولة يحكمها القانون، لكن ما يحدث على الأرض يقول خلاف ذلك.
2: بدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية يهددان حل الدولتين.
11: العنف والتهجير وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يطمس معالم الطريق نحو السلام ويثير المخاوف من خطر التطهير العرقي، ولن نسمح لمشروع حل الدولتين أن يختفي أمام أعيننا.
2: أطلقت القوات الإسرائيلية مسيرة متفجرة داخل أحد مباني بلدة زوتر الشرقية جنوبية لبنان، ما تسبب باندلاع حريق في المبنى. وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على مناطق وبلدات جنوبية لبنان.
12: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان، ليلة من التفجيرات والقصف المدفعي، وصباحا قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مسيرة داخل هذا المبنى في زوتر الشرقية، وإحداث هذا الكم من النيران والدخان التي لا تزال مشتعلة منذ ساعات في هذه النقطة. وقبل ذلك بساعات قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف وادي سلوقي بشكل مكثف ومتواصل، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدة حاريص. وكانت القوات الإسرائيلية أيضا قد عمدت إلى تنفيذ سلسلة من الانفجارات في منطقة المنصوري. تتواصل الاعتداءات على وقع المخاوف من تصعيد قد يترافق مع جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة مطلع الشهر المقبل، في وقت تحاول القرى والبلدات في جنوب لبنان استعادة ما أمكن من الحياة، مع عودة ولو خجولة لعدد من السكان إلى القرى التي باتت خالية من الاحتلال ولكنها لا تزال تتعرض للقصف وللاعتداءات الإسرائيلية. استهدافات وتصعيد متواصل إذن، فيما المسار الدبلوماسي غير واضح الأفق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
2: أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية مقابل التزام موسكو بوقف الهجمات على منظومة الطاقة الأوكرانية.
13: تحدثنا عن وقف إطلاق النار في مجال الطاقة، نحن مستعدون لأي صيغة ولا نريد الدخول في التفاصيل. إذا توقفوا عن مهاجمة منشآت الطاقة لدينا مثل الكهرباء والتدفئة والمياه، فسنتوقف بدورنا عن مهاجمة مصافيهم ومنشآت الطاقة والديزل. هذا هو اقتراحنا، ونحن ممتنون للجانب الأمريكي الذي سينقله إلى روسيا. لا أعرف موقف روسيا، لكننا نأمل أن يتمكن الجانب الأمريكي من التوصل إلى صياغة تقود إلى المفاوضات.
2: في ظل الحديث عن ملامح اتفاق جديد محتمل بين واشنطن وطهران، توقفت صحف أجنبية عند تداعيات الحرب على الرئيس الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي.
14: صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تناولت تردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقديم الدعم للسعودية للرد على هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين، ونقلت عن محللين أن عدم تلبية طلب السعودية في تقديم الدعم العسكري ينذر بتوترات مع الرياض، ويزيد من الشكوك حول موثوقية واشنطن كشريك دفاعي رئيس لها. وبينما أشارت إلى أن الولايات المتحدة سبق أن شنت حملات عسكرية ضد الحوثيين، رأى محللون أيضا أنه سيكون من الصعب الآن على ترامب الانخراط في جبهة أخرى من هذه الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. واعتبروا أن قرار ترامب سيفسح المجال للمنافسين الاستراتيجيين، وقد عمدت الرياض بالفعل إلى تنويع شركائها الأمنيين، وقد يؤدي أي توتر في علاقاتها مع واشنطن إلى تسريع هذه العملية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأى علي أحمدي أن يوم النصر الاقتصادي على إيران الذي سبق أن أعلنه ترامب يتطلب استهداف شريان تجارتها مع الصين التي تستوعب أكثر من 90% من صادرات طهران النفطية وتمدها بالعملة الصعبة والسلع، إلا أن أي إجراء ضد الصين ينطوي على مخاطر، فحملة عقوبات محدودة على الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة لن تحقق أهداف واشنطن. أما حملة أوسع تستهدف كيانات أساسية للنظام المالي لبكين فقد تزعزع السلام الهش بين الولايات المتحدة والصين، وتثير ردود فعل انتقامية من قبل بكين، وخلص إلى أن واشنطن قاومت حتى الآن أي إجراء كبير ضد الصين لأسباب وجيهة، ولكن مع ارتفاع أسعار الوقود قد يصبح الوضع خطيرا لدرجة تدفع إدارة ترامب إلى اللجوء لحملة تصعيد من شأنها التأثير على أهم علاقاتها. صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب، واعتبرت أن في مواجهة رئيس أمريكي مقيد بالحرب قد يسعى الزعيم الصيني إلى إبرام هدنة تكتيكية بينما يعمل على دعم اقتصاد هش في الداخل. ونقلت عن محللين أن شي جين بينغ يراهن على أن تفضيل ترامب للدبلوماسية يمكن أن يحمي العلاقة من نقاط التوتر كوضع تايوان والمنافسة على الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، كما أن الهدنة مع ترامب من شأنها أن تمنح الرئيس الصيني فرصة لالتقاط الأنفاس للعمل على إنعاش الاقتصاد المتعثر، وستمكنه أيضا من مواصلة تعزيز قوة بلاده الصناعية والتكنولوجيا العسكرية استعدادا لمواجهة مستقبلية مع الولايات المتحدة. فبحسب هؤلاء الصين تستفيد في كل مرة ينصرف فيها اهتمام ترامب إلى مكان آخر، فمن خلال الدخول في نزاعات مع حلفاء أمريكا التقليديين أو التورط أكثر في الحرب على إيران يضعف الرئيس الأمريكي ويضعف مكانة بلاده العالمية ويسحب القوات من منطقة المحيط الهادئ. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت في افتتاحيتها النهج الذي يتبعه ترامب مع روسيا، معتبرة أن 18 شهرا من الاجتماعات غير المثمرة مع فلاديمير بوتين كافية لإثبات أن المفاوضات لا تفضي إلى أي نتيجة، بل على العكس، فإن تناقض الموقف الأمريكي وتعليق المساعدات العسكرية لكييف، خاصة توفير الطائرات الاعتراضية التي تحتاجها أوكرانيا، قد شجع بوتين على مواصلة حربه وتهديد الدول الأوروبية من دون أي تكلفة، ورأت أنه سيكون من الخطأ أن يعتقد ترامب أن تزايد التهديدات لا يخص سوى الدول الأوروبية، فإذا استمرت واشنطن في هذا النهج مع روسيا سيخسر ترامب أكثر مما يتصور، فقد تضررت صورة الولايات المتحدة بشدة جراء الحرب على إيران، وسيزداد وضعها سوءا باختيارها الصمت.
2: ختام هذه الفترة الإخبارية على رأس الساعة يحيى نافع.

0: مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة وممثلين لدول عربية وإسلامية في نيويورك، ترامب يؤكد قرب إبرام اتفاق مع إيران. التلفزيون الإيراني يقول إن عراقجي أبلغ مسؤولين أمريكيين بشروط طهران بفتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا، والجماعة تقول إن القصف تسبب في مقتل أسرى من قوات الحكومة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، وحماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية، وتنفي المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود.

0: بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك. وأضاف بأن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال براك في تصريح للتلفزيون العربي أن الجميع يريد أخذ استراحة والتقاط الأنفاس.
1: الجميع يحاول أخذ استراحة ومساحة للتنفس والتركيز على المرحلة المقبلة، لا المبالغة في التركيز على الحدث الحالي، ونحتاج إلى إقامة حوار مع بعضنا البعض، وأعتقد أن هذا هو ما سيحدث.
0: هذا وتتواصل الجهود الدبلوماسية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لوضع حد للصراع بين الولايات المتحدة وإيران. من جانبه هدد الرئيس الأمريكي إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتوصل معها إلى اتفاق، لكنه كشف في الوقت ذاته عن مفاوضات مع طهران وصفها بالمتطورة. هذا وأكد التلفزيون الإيراني أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ المسؤولين الأمريكيين شروط طهران إعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما أن انتهى من إلقاء خطابه الذي توعد فيه إيران بالإبادة إلا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة بل دخلت مرحلة متطورة، كاشفا عن عقد لقاء بين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع وسطاء.
3: لقد صارت الأمور على ما يرام، انتهى الاجتماع قبل ساعة بعد أن استمر لمدة 3 ساعات.
2: إنها سياسة العصا والجزرة التقليدية، من فك ترامب يلوح بها بوجه إيران، يضعها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اتفاق يجعلها بلادا أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، أو دفعها نحو هاوية الجحيم.
4: But I have a big decision to make.
3: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية.
2: إذن هو أحدث حراك دبلوماسي على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء حالة الحرب التي توشك أن تنهي شهرها 7 تواليا. مهدت له طهران بتقديم مقترح عبر الوسطاء لإحياء المفاوضات، تعهدت فيه بفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، راهنة ذلك بتلبية شروطها، أبرزها وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. مقترح كان مصحوبا بلهجة متشددة من الحرس الثوري.
5: لقد اتفقنا على شروط مع الولايات المتحدة، لكنها نقضت الاتفاق وارتكبت عملا شنيعا آخر، لذلك شددنا شروطنا.
2: رغم ذلك سرعان ما جاء الرد من واشنطن. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين في نيويورك، أبرز هؤلاء المسؤولين الرئيس الإيراني ووزير الخارجية. وفي خضم هذا الحراك لم يغب عن المشهد الوسيط القطري. عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعا مع عباس عراقشي، بحث خلاله وفق بيان للخارجية القطرية الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار. فرنسا هي الأخرى دخلت على الخط، أكد رئيسها العمل للتوصل إلى حلول دبلوماسية خلال الساعات المقبلة. مرحلة حساسة دخلها الصراع بين واشنطن وطهران في ظل التداعيات التي تركها على الاقتصاد العالمي مع اضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. صراع تبدو حاجة الطرفين ملحة لوضع حد له، فمن جهة يواجه ترامب الذي انخفضت شعبيته إلى أدنى مستوى على الإطلاق، يواجه فقدان حزبه الجمهوري هيمنته على الكونغرس وما يلي ذلك من تبعات. وأما إيران المحاصرة بنار العقوبات فتبذل ما في وسعها لتخفيف الضغط الاقتصادي المتصاعد الذي يعصف بالبلاد.
0: أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن المنطقة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، مشددا على أن حل الأزمة في الخليج ومضيق هرمز يكون عبر الدبلوماسية والتفاوض.
6: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
0: كما اعتبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن جوهر ما تشهده المنطقة يتمثل في غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي يحترم سيادة الدول وسلامتها.
6: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي، نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقد سبق أن طالبنا من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام، ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه بات ممكناً أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرفاً على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفاً مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية، على الرغم من أنهم بذلوا جهوداً مضنية لدرء التصعيد.
0: حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك من تفاقم التداعيات الاقتصادية جراء استمرار القيود على حرية الملاحة في الممرات. وقال دوجريك في مقابلة مع التلفزيون العربي إن آثار الأزمة تظهر في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتشمل الدول الأكثر هشاشة والدول الغنية.
7: نحن نرى بالفعل الآثار طويلة الأمد من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يؤثر في بعض الدول الأكثر هشاشة كما يؤثر في الدول الغنية. نحتاج إلى استعادة حرية الملاحة، وإذا استمرت نقاط الاختناق في تقييد حركة الملاحة فإن تداعية ذلك على الاقتصاد العالمي ستزداد سوءا.
0: أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية توقف الرحلات المتجهة إلى مطار بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. أضاف متحدث باسم الهيئة أن المشاورات مستمرة لتحويل مسار الرحلات من بغداد إلى النجف، فيما تستمر الرحلات الدولية بما فيها الرحلات إلى اسطنبول وفق الجدول المعتاد. كما أعلنت وكالة أنباء أذربيجان تعليق الرحلات الجوية التي تشغلها شركات طيران إيرانية اعتبارا من اليوم الأربعاء. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أن طهران لا تسعى للحرب مع دول الخليج، وإنما تسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
8: نحن لا نريد الحرب مع دول المنطقة ولا نريد الحرب مع دول الخليج، بل نسعى إلى الوحدة والصداقة في المنطقة.
0: وقال محبي في حديثه للتلفزيون العربي إن لديهم مجموعة من الصواريخ التي تعود لما قبل الحرب ولم يكشف عنها بعد، ومجموعة أخرى تم تطويرها بناء على الخبرات التي جرى اكتسابها منذ بداية حرب 12 يوما وحتى الآن.
8: كما أظهرنا عمليا أن الصواريخ التي أطلقناها باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها وكانت فعالة، فإن هذه الصواريخ بالتأكيد تمتلك خصائص معينة، وإذا أردت أن أشير إليها بشكل عام فهي مختلفة من حيث المدى والقوة التدميرية والدقة في إصابة الأهداف، ومن حيث القدرة على التخفي عن الرادار. هذه الصواريخ لها خصائص مميزة ينبغي مشاهدتها وتحليلها في الميدان.
0: اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة بمحاولة تعويض ما وصفه بفشلها العسكري عبر إغلاق الطرق الجوية والبرية وتجديد العقوبات الاقتصادية.
7: من مدارج الطائرات تفتح واشنطن جبهة جديدة في حملة الضغط على طهران، فبعد النفط والمصارف بات قطاع الطيران أحدث أهداف عملية المنبوذ الاقتصادي التي تصفها إدارة ترامب بأنها أكبر حملة عزل اقتصادي منسقة في التاريخ ضد إيران. وزير الخزانة الأمريكي يتوقع أن تواجه شركات الطيران الإيرانية صعوبة في مواصلة عملياتها الدولية، ويوجه تحذيرا إلى مطارات العالم من يزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو خدمات الهبوط أو يبيع تذاكرها قد يحرم من النظام المالي الأمريكي.
9: الأمريكيون يخشون فضح كوارثهم ويحاولون إغلاق السبل أمامنا بعد فشلهم عسكريا، يتمسكون بأوراق الضغط الأخرى من إغلاق الطرق الجوية والبرية والعقوبات الاقتصادية.
7: الحملة بدأت مطلع سبتمبر بعقوبات طاولت 36 هدفا مرتبطا بالطيران، بينها 27 شركة إيرانية إضافة إلى وسطاء وشركات في دول أخرى. بدأت التداعيات تظهر إذ علقت ماهان إير رحلاتها إلى تركيا ومنعت جورجيا الناقلات الإيرانية، فيما تحدثت مصادر عراقية عن توجه مماثل في بغداد. لكن طهران ترد بصورة تحد، إذ يؤكد مطار الإمام الخميني استمرار الرحلات الدولية رغم تشديد الضغوط الأمريكية.
8: تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
7: هكذا تحاول واشنطن تضييق المجال حول إيران، حصار في البحر، عقوبات في المصارف، ومحاولة لعزل طائراتها في السماء. أما طهران فتقول إنها لن تستسلم وتبحث عن منافذ تبقيها متصلة بالعالم.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية استهدافها بغارات جوية عناصر لجماعة أنصار الله الحوثيين واعتادها في محافظتي البيضاء والمخا. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن سلاح المدفعية في المنطقة العسكرية الثالثة استهدف مواقع وعناصر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف مدفعية ومخزن قذائف لجماعة أنصار الله الحوثيين في مديرية رغوان بمأرب. إلى ذلك، أفادت جماعة أنصار الله الحوثيين بمقتل 9 أسرى من القوات الحكومية جراء قصف سعودي على سجن في محافظة الجوف وفق قولها. إلى ذلك، قالت القوات الحكومية اليمنية إن ادعاءات قصف السجن مضللة ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن سلامة الأسرى. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك اتفاقا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإن واشنطن تعتزم الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.
10: لدينا اتفاق مع السعودية ونعتزم الوفاء بالتزاماتنا بموجبه، وسنفعل ذلك، ونحن نعمل لمعرفة إذا كان بالإمكان حل هذا الأمر. لكن في نهاية المطاف، إذا اقتضى الأمر فستقف الولايات المتحدة دائما إلى جانب السعودية وتدعمها.
0: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية يمنية أن 154 شخصا قتلوا في صفوف القوات الحكومية وأنصار الله الحوثيين خلال المعارك التي تشهدها مختلف الجبهات في اليومين الماضيين. وفي ظل التصعيد العسكري سجلت تحركات دولية عدة، حيث أعلنت فرنسا وبريطانيا استعدادها لتقديم دعم عسكري، في حين حذر الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع من تداعيات الصراع على التجارة العالمية.
11: الأوضاع في اليمن تدخل مرحلة خطيرة، تبادل الضربات يتواصل، الساحل الغربي سيد المرحلة، عدة جبهات هناك مشتعلة. القوات الحكومية تنفذ ضربات دقيقة تقول في جبهتي الوزاعية وكهبوب بتعز قرب باب المندب، استهداف لآليات وتجمعات عناصر من جماعة أنصار الله. المركز الإعلامي لقوات الحكومة نشر مشاهد قال إنها لاستهداف عناصر وخطوط إمداد للجماعة بباب المندب ومحافظة البيضاء. أكثر من 150 غارة وصفتها الجماعة بالتصعيد السعودي، وقالت إنها استهدفت محافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب. تزامناً مع التصعيد يحاول قادة العالم تدارك الأوضاع قلقاً من إغلاق باب المندب الذي إن حدث سيشكل ضربة إضافية للاقتصاد الدولي بعد هرمز. مصادر للتلفزيون العربي قالت إن فرنسا مستعدة للمساعدة من خلال أنظمة مامبا بحسب احتياجات السعودية، مشيرة إلى أنها سبق وساعدت عند الساحل السعودي الشرقي عندما هاجمتها إيران. كذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر دبلوماسية فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في إطار نهج دفاعي بحت. رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام يقول إن بريطانيا وافقت على تقديم دعم عسكري محدود للسعودية لمواجهة هجمات الجماعة، ويشمل الدعم توفير القوات الجوية خدمة التزود بالوقود جواً للطائرات السعودية. ومن نيويورك أيضاً مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن أي مهمة للتكتل في البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 10 سفن حربية، وهو ما ليس موجوداً في المنطقة حالياً. الرئيس ترامب يرفض التعهد بتقديم أي دعم أمريكي في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، ووفق صحيفة نيويورك تايمز يتردد ترامب في استراتيجيته ضد الجماعة، حيث أمر البنتاغون بالاستعداد لضربة عسكرية ثم عاد وألغى الضربة. دول مجموعة السابع في بيان مشترك تدعو إيران إلى وقف تسليح ودعم أنصار الله الحوثيين في اليمن، معتبرة أن ذلك يشكل نمطا خطيرا من التصعيد، وتطالب الجماعة بوقف فوري لجميع الأعمال العسكرية والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية.
0: حذرت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين من موجة نزوح جديدة بسبب تصاعد القتال في اليمن، وقالت المفوضية إن ما يزيد عن 3000 شخص فروا إلى جيبوتي ودول أخرى، متوقعة ارتفاع العدد إلى 10000 خلال الشهر المقبل.
5: منذ سنوات والحرب تمزق اليمن، وللهاربين من معاركها لم يبق سوى البحر طريقا للنجاة. عبر البحر الأحمر وصلوا إلى جيبوتي بوجوه أنهكتها الحرب ورحلة الفرار لم تحملهم القوارب إلى حياة أفضل، بل أبعدتهم عن النيران إلى مخيمات تبدأ فيها الحياة الجديدة بطوابير المساعدات.
12: منذ بداية سبتمبر أكثر من 130 ألف شخص نزحوا، وما يزيد عن 3000 يمني عبروا البحر إلى جيبوتي منذ تجدد الصراع.
5: هنا في مخيم بمدينة أوبخ يصطف لاجئون يمنيون للحصول على مساعدات أساسية، مياه وخيام ومواد إغاثية لعائلات تركت خلفها منازلها ومصادر رزقها ووصلت بعد رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر. مشهد تحذر الأمم المتحدة من اتساعه مع تصاعد القتال في اليمن، فقد عبر قرابة 4000 شخص بالقوارب إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى، وتتوقع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين ارتفاع العدد إلى 10000 خلال أكتوبر مع تحسن ظروف الملاحة وزيادة حركة القوارب.
12: أكثر من 70% من النازحين الجدد هم نساء وأطفال أو ممن يحتاجون لمساعدة طبية. حتى قبل التصعيد كان هناك 22 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طبية وإنسانية، والاحتياجات أكبر بكثير من الموارد المتاحة.
13: وفي الداخل اليمني نزح أكثر من 130 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، بينما قد يضطر 100 ألف آخرون إلى مغادرة منازلهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. لكن خطة الاستجابة الأممية تلقت فقط أقل من 20% من التمويل المطلوب. وفي مخيم مركزي تختصر طوابير المساعدات مأساة هؤلاء، وطن تدفعهم الحرب إلى مغادرته، ولجوء لا يعرفون إلى متى سيستمر.
0: وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة منذ صباح الثلاثاء. وفي أحدث المستجدات أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في قصف استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النفق شمال شرقي مدينة غزة. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في القطاع، هددت إسرائيل بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال وقوع عملية خطف جديدة، فيما نفت حركة حماس المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود، مؤكدة أن هدف الاحتلال هو التحضير لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية.
14: غزة تضرب من جديد، مسيرات إسرائيلية في السماء تستهدف مناطق متفرقة في القطاع. البداية كانت باستهداف حي التفاح شمال شرقي غزة. مصادر طبية فلسطينية أكدت أن غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد مواطنين. وفي خان يونس هجوم آخر بمسيرة استهدف مركبة قرب مسجد العقاد، ومصادر محلية تتحدث عن إصابة عدد من المواطنين في المكان. ووسط القصف والدمار يأتي تهديد إسرائيلي جديد. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يصعد:
15: إذا اختطف جندي أو مدني إسرائيلي واحد فسيتم إخلاء مدينة غزة بأكملها، بما في ذلك منازلها وأبراج الإرهاب من سكانها البالغ عددهم 1 مليون نسمة، ونقلهم جنوبا.
14: لكن حركة حماس تواجه هذه الرواية بالنفي. قيادي في حماس يقول للتلفزيون العربي: لا توجد أي خطة لخطف جنود إسرائيليين ولا تحضير لعمليات من هذا النوع. القيادي لم يكتفي بالنفي، بل يتهم الشباك وقيادة المنطقة الجنوبية بالتحضير لعدوان جديد على القطاع، ويقول إن الاستهداف يشمل مقدرات مدنية وحكومية. وبين القصف والتهديدات تزداد معاناة سكان القطاع يوما بعد يوم. خيام بدل المنازل، ونقص في الاحتياجات الأساسية، ومخاوف أكبر مع اقتراب الشتاء.
16: الجمعية العامة الأمم المتحدة مين ما يكون على رأسنا فوق، يوقفوا الطاخ، يوقفوا الخبط، يمرقونا قدحات على الأقلية نولع، يمرقونا ناكل، يمرقونا شرب. إحنا يعني وضعنا هان مأساوي في قطاع غزة.
17: أتوقع من الجمعية العامة أن تكون جادة في أمرها بالنسبة لقضيتنا، وأن تضع حدود كاملة وتضغط على إسرائيل في الخراف أو في المواضيع اللي هي حتحطها في الجمعية العامة.
14: في غزة لا يخشى السكان ضربة جديدة فقط، بل يخشون أن تعني الضربة المقبلة رحيلا جديدا بلا مكان آمن.
0: في الضفة الغربية جرفت آليات الاحتلال أراضي مزروعة بمئات أشجار الزيتون في قرية ديرنضام شمال غربي رام الله.
18: على مساحة تقترب من 130 دونما تعمل هذه الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على تقليع وتقطيع مئات أشجار الزيتون والأشجار المعمرة هنا في قرية دير نظام في الشمال الغربي من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، على مقربة من منازل المواطنين الفلسطينيين. ومنذ عدة أيام تقوم هذه الجرافات العسكرية بعمليات تجريف للأراضي وتقطيع لأشجار الزيتون. أيام فقط على الموسم الأهم والرافض الاقتصادي الأكبر بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، موسم قطف الزيتون. منعت سلطة الاحتلال أحد من الاقتراب من هذه الأشجار، أصحابها تعرضوا لعمليات اعتداء عندما اقتربوا وحاولوا الاحتجاج على عمليات التجريف التي تنفذها هذه الجرافات العسكرية قرب مستوطنة حلميش المقامة على أراضي دير نظام والنبي صالح في الشمال الغربي من رام الله، مستوطنة مقامة منذ سبعينيات القرن الماضي. يبدو أن سلطة الاحتلال تسعى لتوسعة أراضيها على حساب الأراضي الفلسطينية. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال في يوم واحد، هذا اليوم، أصدرت 4 أوامر عسكرية تقضي بإزالة نباتات وتقطيع أشجار، مصطلحات تحاول سلطة الاحتلال أن تخفف من وطأتها على عمليات التجريف وتقطيع الأشجار المثمرة والمعمرة. أشجار زيتون يخدمها الفلسطينيون منذ عشرات السنوات، وأيضا هي رافض اقتصادي، تقطعها جرافات جيش الاحتلال العسكرية بهذه الطريقة وعلى مسافة أيام طويلة. في هذا السياق نتحدث عن قرابة 440 دنما في منطقة قباطية ومدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وأيضا في منطقة بيت ريما وهنا في دير نظام في الشمال الغربي من رام الله. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطة الاحتلال منذ بداية العام أصدرت نحو 51 أمرا عسكريا بإزالة أشجار ونباتات في مساحة تقترب وتزيد عن 2000 دنم. حرم الاحتلال الفلسطينيين من أشجار الزيتون ومن هذا الرافد الاقتصادي الأهم بالنسبة لهم. تعتبر عمليات الأوامر العسكرية تزداد بنسبة 30% عن العام الماضي، هدفها أشجار الزيتون وكذلك الموسم الاقتصادي الأهم بالنسبة للفلسطينيين. فهد العصا، التلفزيون العربي، قرية دير نظام، شمال غرب رام الله.
0: في لبنان أطلقت القوات الإسرائيلية مسيرة متفجرة داخل أحد مباني بلدة زوطر الشرقية جنوبي البلاد، ما تسبب باندلاع حريق في المبنى. وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على مناطق وبلدات جنوبية لبنان.
19: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبية لبنان، ليلة من التفجيرات والقصف المدفعي، وصباحا قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مسيرة داخل هذا المبنى في زوطر الشرقية، وإحداث هذا الكم من النيران والدخان التي لا تزال مشتعلة منذ ساعات في هذه النقطة. وقبل ذلك بساعات قامت المدفعية الإسرائيلية باستهداف وادي سلوقي بشكل مكثف ومتواصل، إضافة إلى قصف مدفعي طال أطراف بلدة حاريص. وكانت القوات الإسرائيلية أيضا قد عمدت إلى تنفيذ سلسلة من الانفجارات في منطقة المنصوري. تتواصل الاعتداءات على وقع المخاوف من تصعيد قد يترافق مع جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة مطلع الشهر المقبل، في وقت تحاول القرى والبلدات في جنوب لبنان استعادة ما أمكن من الحياة، مع عودة ولو خجولة لعدد من السكان إلى القرى التي باتت خالية من الاحتلال ولكنها لا تزال تتعرض للقصف وللاعتداءات الإسرائيلية. استهدافات وتصعيد متواصل إذن، فيما المسار الدبلوماسي غير واضح الأفق. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوبية لبنان.
0: وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. تتابعون الآن إعادة لبرنامج مسبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، في رعاية الله، إلى اللقاء.
20: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد لكم الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف، وأصل الخبر وفصله هو في مسبارنا اليوم. مطار الرياض يشتعل، وإسقاط مسيرة حوثية فوق الرياض، وعملية سرية نوعية ضد الحوثي. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

الكل يحذر من التصعيد. مازال تصعيد؟ التصعيد. ما انقطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى كامب ديفيد عائدا إلى واشنطن عقب تلقيه تحذيرات من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يتصاعد بسرعة على خلفية استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين الرياض، حتى امتلأ الفضاءان الإعلامي والرقمي بكل أنواع الأسلحة.

طبعا منشور المضلل والخبر الزائف، لأن البحث العكسي الذي أجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي أظهر أن الفيديو يعود إلى 13 من شهر يونيو شهر 6 من عام 2019، أي أن عمرها نحو 7 سنوات، وهو تسجيل من كاميرات التصوير الداخلي في مطار أبها الدولي جنوبي المملكة العربية السعودية، وهو يظهر آثار استهداف المطار بصاروخ حوثي. وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية حينها أن الانفجار القوي في حدوث حريق بصالة وصول المسافرين، حيث تناثر الحطام والزجاج المكسور على الأرض، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. أما الخبر الصحيح الذي كان وراء ترويج هذا الفيديو فهو أولا إعلان جماعة أنصار الله الحوثي بالفعل تنفيذ هجمات ضد السعودية وعاصمتها الرياض، إضافة إلى منشأة تابعة لأرامكو في ينبع غربي السعودية. وثانيا، وهنا مربط الفرس وسبب الحديث عن المطار، أن التقارير الإعلامية التي أفادت بتصاعد الدخان في محيط مطار الملك خالد الدولي في الرياض قد أرجعتها وكالة فرانس بريس لاشتعال النيران في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار وليس المطار نفسه عزيزي المفبرك. على أي حال، لبضعة ساعات في بداية انتشار الخبر كان الظن أن المطار بالفعل أصيب، ولذلك ركض المفبرك سريعا إلى فيديو قديم من أجل الادعاء بأن المطار أصيب. الحدث عينه تناولته منشورات بطريقة مختلفة على أساس أن أم العريف كانت هناك وشاهدت ووثقت. هذه زوجة أبو العريف لو مش عارفينها، شغل أفلام يعني. وعلى سيرة الأفلام، عمر شريف تداول مقطعا مصورا مع وصف يقول: عاجل مسيرة تنفجر قرب مطار الملك خالد، لحظة انفجار عنيف تهز محيط مطار الملك خالد الدولي في الرياض وسط تصاعد كثيف للدخان وألسنة اللهب. مشاهد متداولة ينشرها عمر الشريف شخصيا توثق لحظة الانفجار وتفاصيل المشهد من موقع الحادث. عليه رحمة الله عمر الشريف الحقيقي أقصد طبعا، ولكن عمر الشريف المفبرك أرحب به ضمن نادي مفبركي مسبار. لنشاهد. ذكرني في عمر الشريف بإفيه من فيلم ظرف طارق لأحمد حلمي، لما كان متنكر في شخصية عمر، فجاء صاحبه قال له: عمر الحقيقي وصل. قال له: عمر الحريري؟ طب اتصور معاه. وانا كمان عاوز اتصور مع عمر الشريف. منشور مضلل طبعا. المقطع ليس من المملكة العربية السعودية ولا علاقة له بالحوثيين من قريب أو من بعيد. المنشور على منصة يوتيوب منذ 23 أغسطس الماضي تحت عنوان لحظة الهجوم على مستودع أوزون في أورينبورغ. وقد ذكرت وسائل إعلام غربية من بينها شبكة سي بي اس نيوز أن الفيديو يوثق لحظة انقضاض مسيرة انتحارية أوكرانية على مستودع تجاري ضخم خارج العاصمة الروسية موسكو في تتالي هذه الهجمات بالمسيرات، والتي أصبحت تكتيكا واستراتيجية ممنهجة من أوكرانيا ضد روسيا. يظلل من الظل، أما يضلل فمن الضلال. على الرغم من إعلان المتحدث باسم قوات التحالف العربية لواء ركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه الرياض، إلا أن بعض الحسابات على منصة إكس أصرت على نشر مقطع مصور نرى فيه حريقا مهولا يلتهم مبنى ضخما تتصاعد منه ألسنة اللهب وسحب دخان أسود كثيف، مع نص يقول: مطار الرياض بعد ضربات الحيدر للقوات اليمنية. نشاهد منشور ريم الصنعاني: أهلا بك مجددا ضمن نادي مفبركي مسبار.

الرياض صارت خضراء وعليها كتابة بالروسي، خرشوها قوي جدا يا رياض. قبل تفنيد القصة، فإن الأمر اللافت في الفيديو هو أن الكتابة كما قلت لكم لا بالعربية ولا بالإنجليزية، بل بالأحرف الكيريلية أو السيريلية، وكما قال الشاعر المنوفي: لعمرك إن كتابة لوحات مطار الرياض باللغة الروسية لأمر عجيب ومن أغرب ما شاهدته في المملكة العربية السعودية. بالطبع وبعيدا عن كل مزاح، الفيديو من جمهورية روسيا الاتحادية. الفيديو يعود إلى 18 من شهر 6 الماضي، وهو يوثق

أثار هجوم أوكراني واسع بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو، حيث حققت بعض المسيرات إصابات مباشرة على مجمع تجاري ضخم اسمه سادوفود في منطقة كابوتينيا، وهو واحد من أكبر المراكز التجارية وأسواق الجملة والتجزئة للسلع الاستهلاكية والملابس والمنتجات المختلفة في موسكو. إن شاء الله يعني لما يصير تغير مناخي نبقى نشوف الأشجار في الرياض، لكن أكيد الكتابة لن تكون روسية. طبعا كلكم تابعتم إصدار وزارة الخارجية الأمريكية وعدد من سفاراتها في المنطقة تحذيرات أمنية للأمريكيين، مشيرة إلى احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. غير متوقع هذه كلمة يعني مش محلها. على أي حال، في المقابل سائح غربي، شوف الدقة، تحول وبحسب منشور على منصة إكس إلى موثق للحظة مهولة تتالت فيها الانفجارات المزلزلة في الرياض. فكتب السائح الغربي، جاي من الغرب هو على أي حال، كتب قائلا: عاجل الآن، سائح غربي في المملكة العربية السعودية يوثق هذه الحادثة الكبيرة والانفجارات المزلزلة التي تهز الرياض الآن أثناء استهداف قاعدة تابعة للعدو السعودية في عمق الرياض وتفجير مخازن الصواريخ المخزنة. العدو السعودي ولا العدو في السعودية؟ ناقصك حاجة يا ناطق محور المقاومة. على فكرة نطق محور المقاومة خلاص أعطيناه بطاقة الامتياز الذهبي معانا ضمن نادي مفبركي مسبار، وصار ممكن يدلف إلى لونجات مسبار بكل راحة حتى يعمل دماغ ويكيف ويهدى وينقص من الفبركة. لنشاهد. بصراحة أكثر حاجة عجبتني في الحساب اسمه ناطق محور المقاومة، ما خليت حد ليحيى سريع وما خليت شيء للباقي الشباب. يعني على أي حال، العنصر الوحيد الدقيق في كل هذه الخبرية أن سائحا غربيا قد صور بالفعل هذه المشاهد، وغربي أيضا نسبة إلى الغرب عموما، ولكن أين صورها؟ في الصين. في الصين أي واحد يطلع غربي، المهم يكونش صيني أو ياباني. المقطع عمره نحو 11 عاما وقد نشره موقع بي بي سي نيوز، وهو يوثق سلسلة من الانفجارات الضخمة في مستودع لتخزين المواد القابلة للاشتعال في مدينة تيانجين شمال شرقي الصين في 14 من شهر أغسطس من عام 2015. ووفقا لوسائل إعلام محلية ودولية، فإن حريقا عرضيا اندلع في مستودع التابع لشركة متخصصة في تخزين ومناولة المواد الخطرة، أدى هذا الانفجار إلى سلسلة أو الحريق إلى سلسلة انفجارات أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات وقت ذاك. أيام ما كان made in China فعلا made in China. أتوقع اليوم الموضوع تغير شوي. الجماعة المفبركين مش سايبين الرياض في حالها. على أي حال، سنستمر في تغطية المنشورات التي تعرضت لهجوم جماعة أنصار الله الحوثيين الأخير على العاصمة السعودية، وتغريدة اعتمد ناشرها على الحكمة الخالدة: خير الهبد ما قل ودل، معروفة، حيث أرفقها بمقطع مصور كتب عليه: كحل عيونكم اليوم. اكتفى تعليق ما قل ودل، 3 كلمات: كحل عيونكم. ليش؟ عرس يعني؟ نشاهد منشور بركان المسيرة. مرة نجي نقصنا زلزال الثورة. يلا شوف.

خبر زائف كما أوضحنا، وهذا الفيديو عمره نحو 6 سنوات لأنه يوثق حريقا هائلا شب في سوق شعبي بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة. امتد الحريق إلى كافة أنحاء السوق، وكان ذلك في 15 من شهر أغسطس من عام 2020، وعليه العوض ومنه العوض، وإن شاء الله ما تشوفوش شر وأحزان. أنا كلمة تمطر هذه إذا تعلق الأمر بالحروب بصراحة ما نحبهاش، لأنه المطر يعني شيء لطيف، ليش تمطر صواريخ؟ مش مهم، اللي حط العنوان أنا ما نقدرش نناقشه، يعني رئيس تحرير البرنامج وأنا نحترمه بصراحة. على أي حال يا جماعة، الاقتصاد العالمي كله في مأزق جراء التصعيد في المنطقة، هذا ما حاولت التحذير منه صحيفة لوتون السويسرية، وانكبت على شرح حقائق رقمية لباب المندب، إذ يمر عبر هذا المضيق نحو 12% من التجارة العالمية، بينها 11% من النفط في العالم و 8% من الغاز المسام. هذه الحقائق لم ترد حتما على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشطت لتروج لمقطع قوي بل مرعب أرفقته بتعليق يقول: جد الآن يا إلهي أبو جبريل الحوثي. نشاهد منشور بي ام اكس. جبريل ما كانش عنده أبوه يا أبا جبريل. الفيديو ليس من مدينة جدة ولا يوثق قصفا تعرضت له أي مدينة سعودية أو عربية. الفيديو يعود إلى 15 من شهر يونيو، شهر 6 من العام الماضي 2025، وهو تسجيل يظهر لحظة سقوط صواريخ إيرانية على أكبر مدن دولة الاحتلال تل أبيب، وحينها عاشت إسرائيل ليلة ليلة فشلت فيها المضادات في التصدي للصواريخ الإيرانية فيما عرف بحرب 12 يوما. استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين منشآت تابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع وقاعدة جوية في خميس مشيط باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة ما زال عالقا في أذهان بعض الصفحات والحسابات، حيث أنها روجت بكثافة لمقطع مصور مع تعليق يقول: عاجل، حريق هائل يشتعل في منشآت نفطية بينبع، فرق الإطفاء تكافح ألسنة اللهب وتحاول السيطرة على الحريق وسط تصاعد كثيف للدخان ومشهد متوتر في المنطقة، وتواصل هنادي القحطاني وتقول: استنفار واسع في الموقع والتفاصيل تتكشف تباعا. هنادي، مهما كان اسمك ومهما كانت صورتك أرحب بك في نادي مفبركي مسبار.

على فكرة للشباب اللي يظنوا أنه أسماء المنشورات وصور المفبركين حقيقية، هنادي هذه وصورتها وممكن تكون هندي حاطط صورة AI، ردوا بالكم. على أي حال، المنشور مضلل دون شك، فالفيديو شهير وسبق أن فندناه هنا في برنامج مسبار، وهو يظهر حريقا اندلع على متن سفينة الحاويات أوشن تريدر في ميناء جبل علي بمدينة دبي الإماراتية. وكان ذلك الحريق حريقا مدنيا عاديا في شهر يوليو شهر 7 من عام 2021، أي أن عمره أكثر من 5 سنوات. اندلع الحريق إثر انفجار وقع داخل حاوية على متن السفينة التي كانت تستعد بالفعل للرسو في الميناء. وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي حينها بأن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة عليه دون تسجيل وفيات أو إصابات. مرة أخرى وفي مثل هذه الحوادث المدنية لا يسعني إلا أن أقول عليه العوض ومنه العوض. سرية لكن معلنة في مسبار، عادي يعني. دائما في اليمن وتحديدا فيديو نوعي أرفقه ناشروه بتعليق يقول: مشاهد إنزال القوات الخاصة في قلب العاصمة المحتلة صنعاء لتنفيذ عملية سرية خاصة غير معلن عنها، تم القبض على قيادات تابعة للحرس الثوري الإيراني ومنظمة الحوثي الإرهابية. منشور علي الذهبي. لا أنت مش ذهبي يا علي، مع احترامي للقب العيلة طبعا. نشاهد.

لكنك يا علي الذهبي تستحق بطاقة ضمن نادي الذهبي لمفبركي مسبار. على أي حال منشور مضلل، لأن المقطع مجتزأ من فيديو أطول نشره هو صحفي الأمريكي جابرييل بابون في الرابع من شهر يونيو شهر 6 الماضي. يظهر الفيديو جانبا من تدريبات عسكرية ليلية نفذتها قوات عمليات خاصة أمريكية في مدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا، وقد غطت وسائل الإعلام المحلية التدريبات ونشرت مشاهد إضافية من زوايا مختلفة، وذكرت أن الهدف من المناورات كان محاكاة شن عمليات نوعية في بيئة حضرية، حيث حلقت المروحيات على ارتفاع منخفض وجرت عملية إنزال عناصر من المغاوير على سطح مبنى مستشفى سانت لوك المهجور مع استخدام قنابل وميضية وإطلاق نار تمثيلي وانفجارات مضبوطة. وهذا الفيديو تحديدا أو فيديوهات من نفس التدريبات تم استغلالها في فبركات فندناها هنا في مسبار، ويبدو أنها ألهمت المفبركين نظرا لي يعني الأكشن والحركية اللي فيها. عموما نحن لكم بالمسبار راح، ولذلك نحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية لنتابع بعد الفاصل. ترامب يصعد وجنوده يغادرون، أما أنتم فلن تغادروا لأننا سنعود بعد الفاصل.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد إلى مسبار. من الإنزال السري في صنعاء الذي قرأناه في المنشور السابق، نذهب إلى العلنية والمظاهرات التي عمت شوارع صنعاء، حيث نشرت حسابات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مع خبر يقول: خروج المتظاهرين الأحرار في صنعاء الآن يبحثون عن كرامتهم وينزلون الرعب في قلوب شرذمة إيران ميليشيا الحوثي المتسبب في فقر الشعب وفي انخراط الشباب في المتاجرة بالمخدرات وتسخير أنفسهم بأي عمل إجرامي لأجل لقمة العيش. يقول سعيد بن سعد بن صفران. أهلا بك يا سعيد بن سعد بن صفران. نشاهد. أسعدك الله يا سعيد وأسعد أباك. منشورك مضلل الفيديو قديم وعمره نحو 9 سنوات، وهو يعود إلى شهر ديسمبر شهر 12 من عام 2017، وقال ناشره إنه يوثق خروج مظاهرة حاشدة بالفعل ولكن في محافظة إب للتنديد بجماعة أنصار الله. الفيديو يتزامن مع الفترة التي أعلن فيها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إنهاء تحالفه مع جماعة أنصار الله الحوثيين ودعا إلى انتفاضة شعبية ضدهم. أما الخبر الدقيق والحديث فهو أن صنعاء قد شهدت بالفعل مظاهرات حاشدة مؤخرا تلبية لدعوة زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي، وذلك لرفض ما وصفه الحوثيون بالاتهامات التي طاولت الجماعة باستهداف مكة المكرمة، حيث تنفي الجماعة أن تقوم بذلك. في الوقت الذي انشغل فيه المراقبون بوقائع المسيرات التي طاولت سماء صنعاء، ووفق مصادر خاصة للعرب الجديد، فإن هذه المسيرات قادرة على التخفي والمناورات متجاوزة شبكات الرصد المتاحة لجماعة أنصار الله الحوثيين. في هذا الوقت كانت حسابات يمنية في منصة إكس تحديدا تتداول مقطعا مصورا مع تعليق يقول: العملية العسكرية التي جرت في قرب العاصمة صنعاء أثبتت هشاشة الحوثيين وضعفهم. نشاهد منشور صالح العسولي. المنشور ورغم تزامنه مع حدث مطاولة المسيرات صنعاء إلا أنه مضلل، فهو يعود إلى 19 من شهر أبريل شهر 4 من العام الماضي 2025، ويوثق غارات أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء. في ذلك اليوم قال الحوثيون إن 13 غارة استهدفت مطار الحديدة وميناءها إلى جانب الغارات على صنعاء، وكانت الضربات جزءا من حملة جوية أمريكية مكثفة ضد جماعة أنصار الله الحوثيين، وانتهت في الأخير ب ما قال الأمريكيون إنه انتصار لكنه كان وقفا لإطلاق النار. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية من أنه وصل إلى مرحلة حاسمة لاتخاذ قرار بشأن المواجهة المستمرة مع إيران، فإما اتفاق أو تدمير أو ترك إيران تعفن اقتصاديا. وطبعا تعرفون قاعدتي في التعامل مع ترامب وتصريحاته: لا أسمع منك شيئا، فقط أنظر إلى الأفعال. بينما كان دونالد ترامب يصعد، تداولت صفحات عربية مقطعا مصورا مع وصف يقول: لحظة هروب جنود أمريكا من قواعدها وإبعاد المعدات لتجنب الأضرار، شكرا إيران التي جعلت العدو لا يشعر بأمان حتى في قواعده. منشور فهد الأهوازية. نشاهده.

طبعا منشور مضلل لأن المقطع مجتزأ من فيديو أطول مدته 8:49 منشور على منصة يوتيوب منذ 29 من شهر مايو شهر 5 الماضي، إلا أن موقع DVIDS تابع لوزارة الحرب الأمريكية أوضح أن الفيديو صور في 16 من شهر 7 من عام 2023 أي قبل ذلك بقريب من سنتين في قاعدة أندرسون الجوية في جزيرة غوام. التمرين يهدف إلى التدرب على جهوزية طائرة النقل العسكري C-17 جلوب ماستر 3 في الانتقال سريعا من وضع الوقوف إلى حالة الاستعداد للإقلاع في حال وجود تهديد وشيك. وطبعا الأمريكان بارعين في الاستعراض وفي إظهار قوتهم في التدريبات. الميدان يؤكد أو يكذب على أي حال. عنوان مخاضرة. سنصل الآن إلى فقرة تصريحات المتناقضة وقضية غرينلاند التي اعتلت الأحداث بعيد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند. وغرينلاند هو إقليم دنماركي يتمتع بالحكم الذاتي. قال ترامب إن الاتفاق يمنح واشنطن سيطرة أمنية دائمة على غرينلاند، واصفا إياه بأنه اتفاق أبدي لا نهاية له، وأنه حلم يتحقق للولايات المتحدة وإنجاز تاريخي مميز. طبعا تصريحات ترامب كالعادة مبالغ فيها، وتأتي في ظل مواقف دنماركية سابقة كانت أكدت احتفاظ كوبنهاجن بالمسؤولية الأمنية الأساسية في غرينلاند. ففي مارس 2025 أكدت وزارة الدفاع الدنماركية في رد رسمي أمام البرلمان أن السلطات الدنماركية ستظل صاحبة المسؤولية الأمنية الأساسية داخل المنشآت المشمولة باتفاق التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وخارجها أيضا. ورغم وصف ترامب للاتفاق بأنه يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على أمن غرينلاند، فقد رحبت الحكومة الدنماركية بالاتفاق المرتقب مع تأكيدها أن الاتفاق يعترف بسيادة مملكة الدنمارك وسلامة أراضيها وحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. الموقف الأكثر وضوحا صدر من وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الذي اعتبر أن السيادة على غرينلاند ستظل بمأمن في ظل الاتفاق مع ترامب. وهكذا بينما تحدث ترامب عن سيطرة دائمة للولايات المتحدة على أمن الجزيرة وجميع الاحتياجات الأخرى كأنه احتلها، كانت كوبنهاجن تؤكد أن سيادتها لن تمس. وحتى تأتينا الأيام بالخبر اليقين يبقى السؤال الأكثر تداولا: غرينلاند أم سيادة أند؟ حلو الإفيه مش كده؟ إلى آخر فقرة في حلقة برنامجنا، وهو الخبر الصحيح الذي تمنينا لو لم يكن كذلك. في 18 سبتمبر أيلول الجاري تحولت صلاة الجمعة في مسجد داخل مجمع الشرطة بمدينة كوهات شمال غربي باكستان إلى مأساة، بعدما هاجم مسلحون المجمع وفجروا مركبة محملة بالمتفجرات قرب المسجد قبل اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن. أسفر الهجوم عن مقتل 31 شخصا بينهم 16 شرطيا وإصابة أكثر من 100 آخرين وفق أحدث حصيلة أعلنتها السلطات الباكستانية. لم تكن هذه المرة الأولى التي تتحول فيها أماكن العبادة في باكستان إلى ساحات للدماء، فمنذ العام 2022 سجل مقتل مئات الأشخاص في تفجيرات طاولت مساجد في إسلام أباد وبيشاور في اعتداءات تبنى معظمها تنظيم الدولة. هجمات وإن اختلفت أماكنها وضحاياها ودوافعها إلا أنها تلتقي على نتيجة واحدة: مصلون يدخلون أماكن العبادة بحثا عن السكينة والصلاة لتكون صلاتهم هي الأخيرة. على رجاء أن تكون الاعتداءات على دور العبادة هي الأخيرة. بالفعل ينهي مسبار حلقته لليلة ويقول للمشاهدين: لقونا يوم الخميس. المفبركين كالعادة نقول: نحن لكم بالمسبار ولا تغادروا الدار. إلى اللقاء.

0: كانوا يسموني أنا وزير خارجية سوريا الغير معلن.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: نريد أن نفهم منك الكواليس التي أحاطت بتلك الوساطة.
0: جابوا له نزار أملوا عليه شروط مقابل إطلاق سراحه. قلت له ما بتملوا ما بتعمل شيء. قال لي وقلت له لأنه ما حيلتزم. كان كل المفقودين يقال انه بسوريا. قال لي الرئيس الاسد ما رضي. انا صرت بصدمه كبيره يعني.
2: موقف صعب.
0: تفويت فرصه كبيره. قلت له بدي اشوف السيد الخامنئي. الرئيس ترامب تقريبا باخر ولايته زاد اهتمامه بموضوع اوستن تايس.
2: هذا الرصيد الذي تحصلت عليه في مجال الوساطات الم يستثمر لبنانيا؟
1: وفي روايه اخرى حصريا على العربي بلس. حمل التطبيق الان وشاهد مجانا.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. تتلاطم أمواج التصعيد في الشرق الأوسط بين بحر أحمر مشتعل على وقع النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وأنصار الله الحوثيين ومياه خليجية مختنقة بنزاع إيراني أمريكي، في حين لا تزال فلسطين تشهد شتى أنواع التصعيد الإسرائيلي وصولا إلى حالة من الإبادة الجماعية. وصف به أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الوضع هناك في ظل عدوانية إسرائيلية شملت دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها. وفيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية، شدد أمير دولة قطر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي الممكن والواقعي وإعادة فتح مضيق هرمز. قبيل ذلك نقلت رويترز عن مصادر إيرانية رفيعة تقديم طهران مقترحاً عبر الوسطاء يتيح إمكانية فتح المضيق خلال 7 أيام، وهو ما سبق كلمة لترامب من على المنبر الأممي عاد فيها إلى اللهجة الحادة مع إيران قائلاً إنه بين خيارين، إما الاتفاق وإما العودة لتلقي الضربات، مع دعوة مفتوحة لجميع الدول إلى إحكام الخناق على طهران. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر 3 محاور: فرص نجاح الحل الدبلوماسي وخفض التصعيد في المنطقة، قدرة أي اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران على تهدئة جبهة اليمن، ودور الأمم المتحدة وما كشفته الأزمات الجارية من هشاشة في الاستجابة. أناقش هذا الموضوع وكل هذه التطورات مع ضيوفي، وأبدأ بضيفي من طهران الدكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا في الاستوديو أيضا السيد محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية. أهلا بك سيد أبو رمان، أهلا بكما ضيفي الكريمين.

0: إذن أهلاً بكما ضيفي الكريمين، وسأبدأ معك في الاستوديو دكتور محمد أبو رمان، لنبدأ بالحديث اليوم عن خطاب ترامب في الأمم المتحدة، والذي لم يبدو فقط متناقض على صعيد أو مستوى واحد، ولكن عدة مستويات، ليس ابتداءً من الحديث عن الحروب الثمانية التي أنهاها، ونحن نتابع غزة التي ذكرها من ضمن هذه الحروب وشهداء يومياً، وليس انتهاء بالحديث عن اتفاق ما بعد الانتخابات النصفية، عن أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق. باعتقادك، يعني هذه التصريحات هل هي استراتيجية ترامب في التعاطي مع الملف الإيراني أم هناك تخبط؟
1: مساء الخير لك أولا وللسادة المشاهدين الكرام. لا أعتقد أن هناك أي جديد في خطاب ترامب، هو نفس الخطاب المشتر المكرر الذي نسمعه دائما بشكل عام. حتى حديثه عن إيران هو أمام قرار كبير وهو بين خيارين، أيضا لا جديد في ذلك. موقفه من إيران، موقفه من الأوضاع الإقليمية الدولية، فكرة أنه يعني أنه يقود السلام في العالم، كلها أفكار بالمناسبة فيها اشترار وتكرار. وبتقديري أنه جزء رئيسي من رسالة ترامب كانت بعكس ما ادعى في خطابه اليوم، هي كانت للناخب الأمريكي. ما يهيمن على ترامب هي الانتخابات النصفية الأمريكية، واضح تماما أنه هنالك قلق لدى ترامب ولدى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق باستطلاعات الرأي وما تظهره من تراجع كبير في شعبية الجمهوريين، ومن عدم قبول أو عدم رضا من قبل الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بالحرب على إيران. بالتالي من الصعب رولا أنه نبني على خطاب ترامب الحالي تصورات استراتيجية بشكل رئيسي. هو خطاب يعني أقرب ما نصفه به هو أنه خطاب للاستهلاك والدعاية السياسية العامة، التي أنا أعتقد لم يعد أحد يعني يلقي لها بالا حتى ممن يستمعون ترامب. لكن الملاحظة المهمة من وجهة نظر ممكن أن نبني عليها لاحقا هي تلك الفجوة الواضحة بين ما طرحه ترامب في خطابه اليوم فيما يتعلق بالشرق الأوسط وما طرحه قادة الشرق الأوسط الذين يعتبرون حلفاء وأصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد هنا سمو الأمير تميم جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس أردوغان. قدموا مقاربة مختلفة تماما عن المقاربة التي قدمها ترامب فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، بالأولويات، بالديناميكيات، وطريقة إدارة الأزمة في المنطقة.
0: سنناقش ونفصل أكثر في هذه المقاربات والأولويات المختلفة. أرحب أيضا بضيفنا الذي ينضم إلينا من نيويورك، تيم قسطنطين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. أهلا بك سيد تيم. سأسألك نفس السؤال فيما يتعلق بكلمة ترامب اليوم في الأمم المتحدة، هل فعلا كانت فقط موجهة إلى الناخب الأمريكي، على الرغم من أنه تحدث بأنه هو لا يقوم بحملة انتخابات، هو لا يستعد لهذه الانتخابات، هو رئيس وانتهى الأمر؟
2: يقينا كانت موجهة للجمهور الأمريكي على نحو فريد وأيضا للعالم. وعندما افتتح خطابه بالإنجازات التي يعتقد أن إدارته قد حققتها خلال السنتين الماضيتين، ليس فقط فيما يخص غزة والقضايا الدولية، ولكن أيضا القضايا المحلية. وبالتالي من الواضح أنه وجه خطابه للأمريكيين، ربما لأولئك الذين يريدون أن يقترعوا في الانتخابات النصفية، ولكن كان ثمة شيء آخر يرتبط بالجمهور الدولي وأيضا الزعماء الذين كانوا موجودين في نيويورك. بما في ذلك التعليق الذي تحدث عنه عن محو إيران أو العمل للوصول إلى الصفقة وخياره ذاك، وقال أحبذ الصفقات، ولكنه يحب أن يطرح هذه الفكرة التي تقول أنه يمكنه أن يدمر إيران، وهذا بطبع الحال أمر لا يحظى بالشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية في صفوف الأمريكيين، ولكنه عرض هذا الخيار. وسمعته يقول أنني لا أتوقع الوصول إلى الصفقة إلا بعد نوفمبر، ولكنه أشار إلى هذه النقطة للجمهور الدولي. عندما تنتهي الانتخابات، هو طبعا ليس مرشحا، ولكن عندما تنتهي الانتخابات النصفية فإنه بطبع الحال لن يرشح نفسه، وليس ثمة انتخابات مستقبلية ستؤثر عليه شخص شخصيا، وبالتالي حذر وحذر، واعتقد ان ترامب سيصبح اكثر خطورة بعد الانتخابات ازاء ايران عما هو عليه الان.
0: طيب دكتور حسين رويران، اذا كنت تتفق مع فكرة بان ترامب قد يصبح اكثر خطورة ما بعد الانتخابات عما هو عليه الان، باعتقادك هل يعي الوفد الايراني في نيويورك ذلك، وما الذي حمله الى هناك؟ طيب يبدو أنه لا يسمعني. ريثما نعود للاتصال معك دكتور حسين. أعود لك دكتور محمد أبو رمان، نفس السؤال بالنسبة لإيران في هذه المرحلة، باعتقادك ما الذي سيحمله الوفد الإيراني غير ما استمعنا إليه التصريحات عن مسؤول إيراني والحديث عن أنه فتح المضيق خلال 7 أيام مقابل شروط؟
1: يعني سؤال مهم. اولا خلينا نحكي انه هنالك حتى حديث روبيو اليوم وزير الخارجيه الامريكي عن احتماليه لقاء مع مسؤولين ايرانيين. انا شخصيا استبعد هذا اللقاء. استبعد هذا اللقاء لماذا؟ لانه لا توجد الى الان تلك الارضيه التي تساعد على الوصول الى نتائج من هذا اللقاء. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بتقديري هنالك في ايران هنالك تقييدات كبيره على التفويض المعطى للرئيس الإيراني بازشكيان من قبل الحرس الثوري، بمعنى أنه يداه ليستا مطلقتين فيما يتعلق في الوصول إلى صفقة أو اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك من وجهة نظري اتجاهان رئيسيان في داخل إيران، اتجاه بمثله بازشكيان وعرقجي بحاولوا أنهم يعني يقوموا بتدوير الزوايا الحادة في المفاوضات، وهنالك الاتجاه الذي يتبناه الحرس الثوري ويضع شروط. نحن نراوح في منطقة ما تزال هي نفس المنطقة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد العسكري أو ما يمكن أن نطلق عليه رولا اسم الاستعصاء، حالة من الاستعصاء. لا عسكريا إحنا نستطيع أنه نخرج من هذه الأزمة، يعني لا يوجد طرف يستطيع أنه ينهي الأزمة بشكل كامل، ولا دبلوماسيا يقدم طرف التنازلات المطلوبة، لأن هنالك، وهذه نقطة مهمة وأنا أتفق مع الضيف الأمريكي، لأن هنالك محددات داخلية لكل طرف. بمعنى ترامب لديه الانتخابات النصفية ينتظرها، وربما بعد الانتخابات النصفية يكون أكثر تحررا في التعامل مع إيران. في الموازين القوى الإيرانية هنالك حالة من التجاذب ما بين التيار يمثل الحرس الثوري وما بين تيار يمثل رئيس الجمهورية. واضح تماما في تحليل الخطاب ما بين الطرفين أنه عندنا مقاربتين بدرجة ما، صحيح أنه لا نقول عن صراع ولكن نقول عن تباين في وجهات النظر. وبالتالي بتقديري في يعني يصعب أنه الوفد الإيراني اليوم في نيويورك أن يقدم حلول خارج هذا الإطار.
0: اسمح لي أن أرحب بضيفنا من الرياض مبارك العاتي الكاتب وباحث العلاقات الدولية. أهلا بك سيد مبارك. إن كنت استمعت إلى جزء من كلام ضيوفي في هذه الحلقة، يعني لننطلق منه وبالحديث عن ما يدور الآن في أروقة الأمم المتحدة، متوقع أن يكون هناك اجتماعات لقاءات ثنائية، لا ندري إلى أي درجة فعلا هذه النافذة التي فتحتها إيران بالحديث والاستعداد للعودة للتفاوض للدبلوماسية لوضع شيء ما على الطاولة قد يلقى صدى.
3: مساء الخير سادة رولا والضيوف الكرام. يعني دعيني أنطلق مما انتهى إليه الضيف الزميل قبل قليل في الاستديو. رغم التقييدات الإيرانية في الداخل والمحددات الأمريكية، لكن لنفترض أن اللقاء قد تم بين الرئيس الأمريكي وبين بازشكيان، في اعتقادي أنه لن يكون هناك تأثير حقيقي على مجريات الأحداث بقدر ما يكون أنه كسر الطوق أو على الأقل اخترق الحالة الأمريكية الإيرانية. لكن نعلم اليوم أن المؤسسة الرئاسية الإيرانية اليوم أشبه ما تكون بأنها أضعف الدوائر في قرار الإيراني، وجريا على ما جرى في المفاوضات السابقة وتصريحات عباس عراقي ثم كلمة الرئيس بازشكيان ثم عندما خاطب ود دول مجلس التعاون الخليجي ثم أرغم على التراجع، مما يعني بالفعل على أنه قرار حقيقي الذي يستطيع أن يتخذ قرار حقيقي هو الحرس الثوري الإيراني، والذي يبدو لي حقيقة بأنه يمسك بقرار الحرب وقرار السلام، حتى وإن كان قد منح أمتارا من التحرك للوفد الإيراني في نيويورك، باعتقادي أنه لن يستطيع أن يعود بأي مكاسب، نظرا لأن المجتمع الدولي بأكمله يعلم بأن الرئيس الإيراني أشبه ما يكون بوزير خارجية حقيقي، لكنه على أرض الواقع لا يستطيع أن يقدم أي مواثيق أو تعهدات، نظرا لأنه أفقد من قوته من خلال التجارب السابقة. القضية الأخرى أيضا، الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن الانتخابات النيابية بالفعل هو قال كلمة مهمة، قال أنني انتخبت ولي عامين وبقي لي عامين، فأعتقد أن هذا لن يؤثر كثيرا، لن يؤثر كثيرا على سلوك الرئيس الأمريكي أو قراراته حيال إيران، فأعتقد أنه بالفعل في لحظة التقاط أنفاس، ترميم صفوف، إعادة ترتيب، لكن ما أن تنتهي الانتخابات بالفعل إلا وأن تعود الأوراق للتداخل من جديد في الخليج العربي تحديدا. القضية الثالثة في اعتقادي وهو الركن الثالث هو الموقف العربي أستاذ رولا، في اعتقادي أن الموقف العربي من خلال كلمة سمو أمير دولة قطر كان بالغ الوضوح بأنه لا يزال يعتبر أن السلام والمفاوضات هي الخيار الوحيد، في اعتقادي هو الخيار الاستراتيجي الذي لا تزال تتمسك به الدول العربية مع عدم إغفال اتفاقية مكة التي لم تفعل حتى الآن، لكن تبقى خيار عربي إسلامي جديد ينبغي أن ينظر إليه كضلع من أضلاع الطاولة المستديرة في الشرق الأوسط.
0: طيب في هذه الحالة، وهنا أذهب إلى طهران، دكتور حسين رويران، لنعود معك إلى ما يمكن أن يوضع على الطاولة في هذه المرحلة الآن. هل تمتلك يعني إيران رفاهية الصبر الاستراتيجي من خلال الحديث الدبلوماسي وفتح نافذة الحوار والدبلوماسية والضغط العسكري بتصريحات من الحرس الثوري الإيراني فيها نوع، ما زالت تحمل نوع من التحدي والتصعيد، هل تمتلك ذلك وكيف سينعكس على أي طاولة ستفتح في نيويورك؟
4: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني عندما يسيء الرئيس الأمريكي الأدب ويتكلم من منبر الأمم المتحدة حول تدمير إيران ومحوها، يعني من الطبيعي أن تكون هناك بيانات في إيران، يعني هذا لا يمكن القبول بهذا الخطاب الشوارعي الذي يمارس من على منبر الأمم المتحدة. يعني حتى الأمم المتحدة وأساء إليها بشكل كبير عندما يعني تطرق إلى مجلس حقوق الإنسان، محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الثقافية، ويقصد هنا اليونسكو. يعني هذا غير مسبوق أن يأتي إلى منبر الأمم المتحدة ويهاجم المؤسسات الدولية ويقول ويطالب الخروج من محكمة الجنايات الدولية، ويقول إنه لا يسمح يعني بمحاكمة عسكريين أو إلى آخره ارتكبوا جرائم حرب. من هنا أولا أتصور أن هذه البيانات تأتي رد فعل على ما صدر من الطرف الآخر، ولكن هل الموقف الإيراني موحد؟ موقف الإيراني قطعا موحد، هذا الكلام بعيد عن الواقع أن الحرس في جهة، الرئيس في جهة، هذا الكلام غير موجود.
0: هل فعلا هو موحد دكتور حسين؟
4: هو رئيس الجمهورية،
0: هل هو موحد أم أن
4: نعم
0: موحد. أن القول الفصل بيد الأقوى، من يمتلك القدرة العسكرية وهو الحرس الثوري؟
4: لا لا لا، الحرس الثوري هو مؤسسة عسكرية وليس سياسية، هو لا يمتلك القرار، القرار في مجلس الأمن القومي، ورئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي، وكل القوى المسلحة ممثلة هناك، ويعني التصويت في مجلس الأمن القومي هو على الأكثرية، ولحد الآن اتخذت قرارات، قد يكون الحرس الثوري في مجلس الأمن القومي هو لم يكن معها ولكن التزم بها. من هنا هذا الموضوع أن في إيران مراكز قوة ليس هنا، هذا كلام يعني يطرح أمريكيا والبعض مع الأسف يكرره. رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الأمن القومي، هذا ثانيا. الموضوع الثالث، إيران في هذه الأزمة هي في موقع رد الفعل، يعني هناك عدوان جرى ضد إيران، إيران تدافع عن نفسها، يعني ومن هنا الموضوع أن إيران تقول أنها ستدافع، يعني هذا موضوع طبيعي باعتبار أنه حق مكتسب لها أمام هذا العدوان الأمريكي الغاشم عليها. ولكن هل ممكن أن يكون هناك تنازل؟ إيران تقول الإطار المطروح هو رابح رابح. إذا كان الإطار رابح رابح يمكن أن يكون تنازل متبادل، نعم، ولكن أمريكا لا زالت تعيش أوهام رابح خاسر وتريد استسلام من إيران، وهذا لا يمكن أن يحدث يعني تحت أي ظرف كان.
0: نعم. طيب، سنناقش أكثر في الأوراق التي تمتلكها إيران في هذه المرحلة التي قد تمكنها من الصمود حتى ما بعد الانتخابات النصفية، في ظل حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزلة اقتصادية الآن يلوح بتوسيعها بشكل أكبر ويدعو إلى المشاركة فيها بشكل أكبر من الدول. ولكن لنعرج قليلا مشاهدينا وأيضا ضيوفي، فاليوم ومن على منبر الأمم المتحدة عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد، مؤكدا أن أمام إيران خيار الاتفاق أو مواجهة عواقب قاسية، مع إبدائه في الوقت نفسه توقعا بإمكان التوصل إلى صفقة معها. لكن المفارقة أن ترامب نفسه ظل خلال شهر مضى كما هي عادته يبعث برسائل متناقضة بشأن موقف طهران من العملية السياسية. في 17 من أغسطس الماضي قال أن إيران تريد اتفاقا لكنها لن تقبل بالاتفاق الذي يراه ضروريا، وبعدها بيوم واحد قال إنه لا توجد محادثات مع إيران ولا حتى محادثات مقررة، ثم عاد ليعلن أن المفاوضات جارية وأنها جاءت بطلب من طهران، بينما نفت إيران وجود مفاوضات. قبل أيام أكد مجددا أن إيران تريد عقد صفقة وأن الحرب ربما تقترب من نهايتها، ليعلن مرتين بعدها أنه حائر في قرارين، الأول تدميرها بشكل كامل والآخر التوصل إلى اتفاق معها. وهنا تكمن المفارقة مشاهدين، ترامب يقول إن إيران تريد الاتفاق ثم يتحدث عن تدميرها إذا لم توافق، ويتحدث عن مفاوضات ثم ينفي وجودها أو يشكك فيها. وبينما يبقى الاتفاق هدفا معلنا، فإن تضارب الرسائل يكشف أن المسار الدبلوماسي مع إيران لا يزال شديد التعقيد على الأقل حتى الآن. وهنا أعود لكم ضيوفي الكرام، وأذهب لك سيد تيم من نيويورك لأسألك عن نقطة فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 7 أشهر من الحرب على إيران. بدأ بفكرة ضرب الصفوف الأولى للنظام على اعتبار بأنها ستكون ضربة قاضية ولن تقوم لإيران قائمة بعدها، ثم توجه إلى العمل العسكري وتحدث عن تدمير كل الأساطيل والمقدرات العسكرية لإيران، ثم جاء وغرق في دوامة مضيق هرمز، والآن يتحدث عن الموضوع الاقتصادي وعزل إيران اقتصاديا. صحيح الضرر حصل لإيران، ولكن هذا الضرر لم ينعكس نتيجة سياسية بالضغط على إيران.
2: منذ البداية تحدث عن الأهداف، والهدف الأول ارتبط بمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وفقا لمذكرة التفاهم كان ثمة بند من 14 بند يتحدث عن هذا الأمر، ولكن السيد من إيران قال أن ترامب أهان الآخرين. إذا ما كان ثمة شخص من هذا القبيل فلا تعين على الشخص المهان أن يذهب إلى جاره ويهشم زجاج منزله. هذا ما قامت به إيران كردة فعل، لأنها ضربت جاراتها، ضربت الفنادق في الإمارات العربية المتحدة، وأيضا مصفات تكرير الغاز في قطر، وأيضا منشأة شحن في عمان، الأمة الأكثر سلمية في العالم.
0: وربما يعني هناك تقارير تحدثت عن أنه ربما هذا ما كان يريد ترامب، ويعرف بأنه سيحدث، لأنه كان يريد توريط دول الخليج في المواجهة مع إيران وأن تشتعل المنطقة بحرب، وهو يعني يتفرج من الولايات المتحدة. ولكن سألتك عن استراتيجية ترامب.
5: لا أعرف ما هي هذه التقارير، ليست هناك تقارير الإعلام الغربي يقترح ما ذكرتموه، لذلك لا أعرف من أين سمعت هذه التقارير. ولكن السيد ترامب يقول من جهة، إذا ما نظرتم إلى أفعاله 180 يوما مرة على هذا النزاع، وإذا نظرنا إلى أفعاله أول 35 يوما كانت تركز على الشق العسكري. أنا لا أتفق معكم عندما تتحدثون عن الطبقة الأولى من القادة، القول أنه اعتقد أن الأمر انتهى. كلا، أعتقد أن هذا وفر لأمريكا مزية، ولكن لا أعتقد أنه اعتقد بأن المهمة أنجزت. ولكن ما حصل بعد ده هو التالي، عندما يتفاوض المرء مع شخص آخر يتعين الالتزام بالاتفاق. وفي اليوم 40 كان هناك اتفاق لفتح مضيق هرمز من قبل إيران، ولكنها لم تفعل. وفي اليوم 100 كان هناك مذكرة تفاهم وقع عليها 14 بندا. وبطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعين عليها أن ترفع الحصار وفعلت، وبعض الأمور أخرى، ولكن إيران لم تحرك ساكنا، نكثت بوعودها، لم تفتح مضيق هرمز ولم تقم بهذا وذاك. وبالتالي ما تسمعون ترامب يتحدث عنه الآن هو أنه يحبذ، وقال اليوم في خطابه ذلك، هو يحبذ أن يكون هنالك اتفاق للوصول إلى تسوية سلمية، ولكنه جاهز إذا لم تلتزم إيران أن يقوم بكل ما بوسعه عسكريا. أعتقد أن هاتان رسالتان غير متناقضتين. هو يقول بطبيعة الحال إذا ما إيران لا تريد الاتفاق وغير راغبة للإفاء بوعودها، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيار آخر.
0: بالنسبة للتقارير فيما يتعلق بالرغبة الأمريكية بإشعال المنطقة وضرب الخليج مع إيران، السناتور الجمهوري لينسي جراهام كان قد تحدث عن ذلك صراحة وطالب من دول الخليج بأن تتدخل وأن يكون لها دور، وأكيد استمعت إلى يعني حديثه قبل أن يتوفى وكان منتشر يعني في كل مكان. أعود لك دكتور محمد أبو رمان هنا في هذه النقطة، ما الذي يعني نتوقعه في هذه المرحلة؟ في اليومين الماضيين كانت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحدث عن قرارات كبيرة ستحدث، يتحدث اليوم عن إما إبادة أو اتفاق، وهو حديث استمعنا إليه بشكل دائم، ولكن المؤشرات ما الذي تقوله لك؟
1: شوفي، بس كمان بدي يعني أشتبك مع اللي قاله تيم قبل قليل. لا بعتقد صار في هنالك لا يوجد اتساق في الاستراتيجية الأمريكية في الحرب ضد إيران. بدأت بأهداف وكان هنالك طموح، وهذا تسرب في الإعلام وتسرب في نيويورك تايمز، وإذا كمان إذا تيم سألني من وين جبت كلامك عشان فتسرب بشكل واضح، وهناك كان في نقاش وخلاف. أنا برأيي في المرحلة الأولى كان ترامب مسيطر عليه من قبل سيناريو فنزويلا، ودخل هذه الحرب على هذا الأساس تحت ضغط أيضا من بنيامين نتنياهو. بعد ذلك حدث ما يمكن أن نطلق عليه استراتيجيك شيفتينج، يعني تحول بالمقاربة الاستراتيجية الأمريكية، وبتقديري أصبح الآن أكثر إنصاتا لرأي المؤسسة العسكرية والأمنية، هي التي تدير بدرجة كبيرة وأكثر تحفظا اتجاه السيناريو العسكري. لذلك أنا أهم نقطة أو في نقطتين مهمات ترى لهون. النقطة الأولى أنه لا توجد لدينا نظرية لنهاية هذا الصراع، بمعنى أنه كل الاحتمالات مثل ما ذكرت قبل قليل في التعليق، كل الاحتمالات موجودة. احتمال أنه تصل إلى تفاهمات بدرجة ما على رأي الضيف من طهران، win-win situation، أنه الطرفين يكونوا راضين عنه، هذا احتمال. واحتمال أنه ترامب تأتيه المؤسسة العسكرية باختراق عسكري وأمني، وبالتالي يجازف بضربة حتى ينهي هذه الحالة المعلق فيها، هو كمان احتمال. وبنفس الشيء طهران طبعا صحية بردود فعل، خياراتها محدودة. المسألة الثانية وهي كمان توازيها بالأهمية، أن الأزمة الإيرانية اليوم هي أزمة إقليمية، بمعنى لا يمكن أن تفصل ما يحدث في اليمن في باب المندب عما يحدث في هرمز عما يحدث في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، وهذا اللي أكدت عليه الخطابات اليوم العربية والتركية بشكل رئيسي اللي كانت تتحدث. اليوم الحوثيون يضربون الرياض، يحاولون السيطرة على باب المندب كما فعلت إيران، وبالتالي نحن أمام يعني حالة كل جزء منها يؤثر على الأجزاء الأخرى. المسألة الأخرى فيما يتعلق بخيارات إيران، إذا هذا بالنسبة للترامب، طب ما هي خيارات إيران؟ مع احترامي للأستاذ من طهران، كلامه نظريا صحيح، ولكن تعالي أنزليه إلى أرض الواقع سنجد كل التعقيدات اللي إحنا بنحكي عنها. بمعنى طيب كيف هذا سينعكس على إدارة مضيق هرمز؟ إيران تريد نظام هرمز ولا تريد فقط فتح مضيق هرمز. دول الخليج لا تريد أن تكون تحت رحمة أو هيمنة إيران. أمريكا لا تريد أن تكون خارج هذه اللعبة. من سيقدم التنازل للطرف الآخر فيما يتعلق بهذه المسألة الاستراتيجية والحساسة؟ وهكذا دواليك، نحن نتحدث صحيح عن تفاصيل، لكن كل تفصيلة من هذه التفصيلات أولا تترابط مع التفصيلات الأخرى، وثانيا هي تفصيلة مهمة في الرواية، من الذي انتصر ومن الذي هزم.
0: وفي هذه الحالة أذهب لك سيد مبارك العاتي من الرياض، وإذا ما تحدثنا عن دول الخليج في هذه المرحلة، وهناك يعني من المفترض أن يكون هناك لقاء أيضا في نيويورك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني باعتقادك ما المناسب في هذه المرحلة لدول الخليج بعد كل ما تعرضت له من إيران؟ لا نتحدث فقط على مستوى أمني واستهداف يعني الأراضي الخليجية، ولكن نتحدث على مستوى اقتصادي. هناك اقتصادات ضربت بشكل كبير في دول الخليج بسبب إيران.
3: أستاذ رولان سمحتي لي فقط أعود قليلا إلى قضية مهمة جدا في رأيي يجب عدم إغفالها. من أوصلنا إلى هذه المرحلة الخطرة والحادة والحساسة التي تشهدها المنطقة؟ هو جزءا منه هو الكيان الإسرائيلي وسلوك النظام الصفوي في طهران، وهذه لا يمكن تجاوزها في أي مرحلة من مراحل الصراع. كليهما أراد الإطباق على المنطقة إما بصمت أو بضجيج العسكري الإسرائيلي أو بالصمت الإسرائيلي أو بالصمت الإسرائيلي أو بالصمت الإيراني بالهدوء الإيراني عبر الميليشيات التي تغلغلت في عدد من الدول العربية من لبنان إلى سوريا، هددت الأردن، هددت السعودية، إلى العراق، إلى اليمن، وهي بالفعل من تسبب في إيصال الأمور إلى هذه المرحلة الحرجة. قضية تناقضات الرئيس الأمريكي، من الواضح جدا بأن من يوجه الرئيس الأمريكي اليوم أو على الأقل يؤثر في تصريحات وقرارات الرئيس الأمريكي هي المؤسسة العسكرية، وبرغم ذلك وبرغم من أن المؤسسة العسكرية هي أكثر من يؤثر في توجهات الرئيس الأمريكي أو سلوكه أو تصريحاته، إلا أن من يخرج للإعلام دائما تصريحاته هو وزير الخارجية روبيو أكثر مما يخرج وزير الدفاع هيكس، مما يعني بالفعل على أن الرئيس الأمريكي لا يزال يؤمن بالآلة العسكرية وأنها هي الحكم الفصل الذي سيأوي إليه يعني بعد الانتخابات من جديد، لأنه يؤمن بالفعل بالقوة، وأن إيران لم تتغير وتذعن وتعود لتطرح العودة لطاولة المفاوضات في نيويورك إلا لتكسب ود الإعلام والعواصم العالمية التي سيلتقيها بازلجكيان، وأيضا لكي تقول أنني قدمت ما يمكن أقدم وأريد المصالحة، لكن حقيقة الأمر ما تلبث إلا وأن تعود. وأجزم أنه في الوقت الذي سيعود فيه الرئيس بازلجكيان إلى طهران سنسمع موقف إيراني آخر.
0: طيب
3: سؤالك أستاذ رولا حول
0: طيب، ولكن نقطة الخليج. سيد مبارك، نعم، وهذه النقطة في هذه الحالة بالنسبة لدول الخليج باعتقادك ما الذي تراه مناسبا هي من أجل أمنها القومي والاقتصاد وغيره؟ هل تفضل الحسم الأمريكي مع إيران على الطريقة الترامبية التي يريدها وكان يتمناها منذ البداية، أم من خلال صفقة وما الضمانات التي يجب أن تكون والبنود التي ستكون مناسبة لدول الخليج في هذه الصفقة؟
3: أصدقك القول أستاذ رولا بأن كلا الخيارين خطير على منطقة الخليج العربي بكل تأكيد بكل أسف. يعني دعيني أبدأ من في حال حدوث صفقة، القتال نعلم نتائجه، لكن في حال حدوث صفقة أخشى ما أخشى أن تتم الصفقات في الغرف المغلقة كما جرت عام 2015 وتوضع المنطقة أمام فم الأطماع الإيراني كما جرى إبان

0: صادق من كل الأطراف. يعني انكوينا كثيرا من التطمينات والطبطبة التي
1: يعني هذا يعني بأنه لا يوجد ثقة بالمطلق بالولايات المتحدة.
0: لا يوجد ثقة بالمطلق في طهران، أصدق القول لا يوجد ثقة بالمطلق في النظام الإيراني. انكوينا كثيرا من الرياض، لم تضرب على مر التاريخ بالصواريخ البالستية إلا من صدام حسين ومن إيران، ولذلك من الطبيعي أن نفقد الثقة التامة في هذا النظام.
1: طيب.
0: يعني نترحم كثيرا على الشعب الإيراني مما يواجه من هذا النظام. أعود إلى قضية دول الخليج، قضية دول الخليج. باعتقادي أن الاجتماع الذي سيتم اليوم بين الرئيس الأمريكي وقادة وممثلي دول الخليج والعراق ومصر والأردن حتما سيسمع مسألة التطمينات الأمريكية وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة بأمن المنطقة وستقدم الدعم. ويعني تصريح الرئيس، تصريح وزير الخارجية مايك روبيو قبل قليل كان في غاية الأهمية بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالتعاون مع السعودية، أكيد قضية مهمة. لكن ما دعا السعودية حقيقة إلى إبرام اتفاقية مكة التي أحدثت نقلة جديدة في التعاطي رغم عدم تفعيلها حتى الآن، لكن ما دعاها لذلك هو ألا ترهن أمنها وأمن أشقائها لأي أهواء أو مزاج في البيت الأبيض أو في طهران.
1: طيب. بكل
0: تأكيد أن عندما تتحرك الدول الإسلامية الكبرى الثلاث وتعقد هذه الاتفاقية هي تريد أن تقول أنني قادرة على تعديل موازين القوى الاستراتيجية، وأنا أقول لطهران إذا تعاملت كدولة وطنية تؤمنين بالحدود وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بكل تأكيد أن يدا كبيرة ممدودة للأشقاء من الشعب الإيراني.
1: طيب.
0: إما بمناسبة الإيران على هذا المنطق، بكل تأكيد أننا ربما نقف مع الخيارات الأمريكية بكل أسف.
1: بمناسبة حديثك، حتى الآن الموقف الخليجي يدعو إلى التهدئة، إلى الدبلوماسية، إلى الحلول السلمية، وهو ما تحدث عنه اليوم في الأمم المتحدة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. نتابع ماذا قال.
2: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. لا يفترض أن تكون الأزمة في التي نواجهها حاليا مفاجأة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.
1: إذن أعود لضيوفي وأذهب إليك في طهران دكتور حسين رويران. في مقابل يعني هذه اللهجة التصالحية التي ما زلنا نستمع ونسمعها من دول الخليج عن طهران والرغبة في الحلول الدبلوماسية والسلمية، ولكن حتى الآن إيران تهدد دول الخليج بمصالحها الاقتصادية في مضيق هرمز والخسائر التي طاولت دول الخليج أكبر من أي وأكثر من أي دولة في العالم. حتى الآن ما زال الوكلاء، وكلاء طهران، يستهدفون دول الخليج، وآخرها استهداف السعودية، خط أنابيب شرق غرب والحوثيين وباب المندب، وحظر يعني السفن السعودية من المرور من هذا المضيق. يعني على ماذا تراهن إيران وهي جارة؟ يعني هناك واقع وجغرافيا يفرض هذه الجيرة بينهم.
3: يعني أن نصف الموضوع بنصف صورة غير صحيح. يعني من قصف مطار صنعاء؟ من قصف مطار الحديدة؟ من الذي قام بأكثر من 900 غارة خلال عدة أيام؟ يعني عندما يقوم طرف بهذا هناك رد فعل، يكون فعل رد فعل. لا يمكن أن نتصور أن لهذا الطرف الحق في الضرب والطرف الآخر غير مسموح عليه القيام بأي شيء. هذا الزمن ولا إلى غير رجعة. من هنا ما يحدث بين السعودية واليمن يجب أن يحل ضمن إطار أخوي دبلوماسي تفاوضي، ضمن إطار احترام السيادة المتبادل. أن تكون هناك تبعية لطرف إلى طرف آخر هذا لن يحدث، ولا أتصور أن هناك في صنعاء من يمكن أن يقبل بهكذا معادلة. هذا أولا. ثانيا
1: طيب، هل إيران كانت تهاجم؟ إلى

0: ثانية
1: الدول قبل الحرب.
0: دكتور حسين، لأنه أرى السيد مبارك العاتي وكأنه يبتسم ويريد التعليق، تفضل.
2: سادة رولا، يعني حقيقة من المؤلم، من المؤلم أن نسمع تدخل إيراني في قضية عربية. من حرك الرمال في اليمن منذ البداية؟ أليس التدخل الإيراني هو الاستقطاب الإيراني في الحوثي ومن ثم أيضا تدجيج هذا الفصيل وتشجيع الانشقاق من الدولة اليمنية وتدجيج بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة ليقتل الشعب اليمني؟ أليس هذا هي أس القضية التي جعلت كل المجتمع الدولي يصدر قرار من سلام الدولي 22-16 ويخول التحالف العربي لتفعيل هذا القرار؟ أليس ذلك هو السبب؟ ألم يكن تدخل إيران الفج والسافر ولا أعمى في الشأن اليمني هو السبب الحقيقي لقتل الشعب اليمني وتهجيره؟ ألم يكن الشعب تدخل إيران في سوريا هو السبب لتهجير 12 مليون ونصف؟ ألم يكن هو السبب في قتل 3 ملايين سوري؟ ألم يكن التدخل الإيراني في العراق حتى الآن برهن مقدرات الشعب العراقي وبيع سلع على العراق بمئات المليارات وخلط البترول الإيراني بالبترول العراقي ليتم التلاعب على المجتمع الدولي؟ أليس ذلك ألا يعتبر ذلك تدخلا إيرانيا؟ دكتور حسين، لابد من التعقل في حال معارضة مثل هذه القضايا. تسطيح المسائل وطرحها بهذا الأسلوب، أعتقد لسنا في فصل دراسي. عليك أن تعود لأس القضايا. دائما أقول أن أس القضايا والإرهاب في المنطقة لا ينفك بين تل أبيب وطهران، نحن بين فكي كماشة كلاهما أعدى من الثاني على المنطقة العربية.
0: دكتور حسين، تفضل.
1: يعني أولا 2014 من أعلن الحرب على اليمن؟ السعودية. يعني واضح هذا الموضوع، لا يحتاج إلى دليل أنه 8 سنوات والحرب مستمرة والقصف والمجازر إلى آخره. يعني الآن نعم، لماذا؟ المنطقة يجب أن تخرج من هذا الواقع.
2: دكتور حسين، دكتور حسين،
1: نعم،
2: لماذا أعلنت الحرب 2014؟ لماذا؟ لماذا أعلن التحالف العربي الحرب على الحوثي؟ من السبب؟
1: لأن الآن أقول لك لماذا. من 2011 كان هناك حراك في اليمن، كان هناك.
2: دكتور حسين، أرجوك جاوبني، ألم يعلن الحوثي انشقاقه عن الدولة اليمنية؟
1: أنا أجيب إذا سمحت لي. أولا هناك حراك شعبي ضمن إطار ما سمي بالربيع العربي من 2011.
2: الآن
1: أجيب
0: لنسمع الدكتور حسين. لنسمع الدكتور حسين، تفضل دكتور.
1: أنه هذا الحراك الشعبي الذي كان يوميا في ساحة 70 استمر لعدة سنوات، الحوثي كان جزءا منه. أنه عبد ربه منصور أراد ضرب الشعب ولكن الجيش انحاز إلى الشعب وحدث ما حدث. يعني ما حدث في صنعاء هو نتاج ثورة، ولكن السعودية أرادت إعادة إنتاج النظام من خلال أخذ عبد ربه منصور إلى الرياض. يعني الكل يعرف هذه الأمور، يعني الموضوع ليس بهذه الصورة.
0: طيب إذا ما تحدثنا عن الآن،
1: يعني ما أردت أن أقول
0: دكتور حسين، كنت نعم، يعني لكي لا يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه في العودة إلى يعني تاريخ الأمور وما جرى، كنت تريد الحديث عن النقطة الثانية في الإشارة إلى السياسة والاستراتيجية التي تتبعها طهران مع دول الإقليم الجارة لها.
1: يعني أولا فيما يخص مضيق هرمز أقولها بصوت عالي، إيران تقول لا يمكن إدارة مضيق هرمز إلا ضمن إطار القانون الدولي. من يطبل أن إيران تريد مضيق هرمز إيراني، يعني هنا تجافي الواقع، لأن هناك اتفاق إيراني عماني أنه في إدارة مضيق هرمز ونصف.
0: ولكن
1: مضيق هرمز
0: دكتور حسين، دكتور حسين، إيران تقول بأنه بذلك. إيران قالت على أكثر من لسان مسؤول بأن الوضع في هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، وهي تريد الإدارة يعني رفقة نعم، عمان بشروطها وتحت يعني تحت وصايتها.
1: نعم، إيران تقول مضيق هرمز سيدار من قبل إيران وعمان ضمن إطار القانون الدولي. ضمن إطار القانون الدولي. الآن نحن في فترة حرب.
0: طيب.
1: إيران تسيطر على المضيق وتغلقه بسبب ظروف أمنية. وهذا ليس الآن هو الحالة الطبيعية.
0: طيب، ولكن السؤال الذي سأطرحه تاليا في الجولة اللاحقة فيما يتعلق لو خسرت إيران يعني هذه الورقة المهمة التي استخدمتها حتى اللحظة، سيد تيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث الآن عن سياسة الحصار والعزل الاقتصادي ويريد توسيعها بشكل أكبر. اليوم في منبر الأمم المتحدة تحدث عن هذا الموضوع ودعا دول العالم إلى الانضمام إليه. يعني قبل الحديث، يعني قبل أن تجبني عن فكرة الحصار الاقتصادي وجدواها بالنسبة لدونالد ترامب، هل تراها دعوة أم يعني دعوة تحت طائلة التهديد بالعقوبات؟
3: بلا شك هذا نداء للأمم الأخرى. سأجيب، ولكن أريد أن أجيب عن نقاط أخرى لو سمحت لي. السيد من إيران ما يقوله ليس صحيحا وليس دقيقا عندما يقول أن مضيق هرمز أغلق لأهداف أمنية. حكومة إيران قالت أنها أغلقت مضيق هرمز لكي تضيق الخناق على الاقتصاد العالمي. هذا لا يرتبط بالشق الأمني. أما الاعتداءات التي استهدفت السعوديين حصلت بعد 3 أو 4 أسابيع وبعد الحديث عن اتفاق أمني مع السعوديين. هل يريدون أن يكونوا دبلوماسيين أو أعداء؟ الحوثيين ممولون ومسلحون من قبل إيران، لذلك كل شيء قاله الضيف الإيراني زائف. أما سبتي لسؤالك بشأن ترامب فيما يخص العقوبات الفرعية والحديث عن دول أخرى لتتعاون مع عدم لكي لا تتعاون مع إيران، فترامب يقول لدول أخرى أن لا تتعاون مع إيران بأي شكل أو آخر. الإمارات العربية المتحدة بالفعل رفعت عقيرتها وقالت أننا لن نقوم بأي معاملات أو أي استيراد أو أي تصدير مع إيران. فقط الإمارات العربية المتحدة لديها أثر كبير على إيران، لأن 31% من صادرات إيران تمر من خلال الإمارات العربية المتحدة، و 13% من واردات إيران تأتي من الإمارات العربية المتحدة، وجزء كبير من المعاملة المالية في السوق العالمية تمر من خلال الإمارات أيضا. وبالتالي هذا بحد ذاته التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية أثر على إيران. إذا ما أضفنا ذلك إلى الحصار البحري وأيضا العقوبات الفرعية نصل إلى أثر فعلي. وما نشهده في هرمز طبعا هو غير مفتوح كما كان، ولكن هنالك مرور لبعض السفن بخلاف السفن الإيرانية. طبعا إيران تطالب الحوثيين بالتسلح وأن يغلقوا ربما باب المندب. هو حركة ميؤوس منها، لا يرتبط الأمر بالقوة، ولكن حركة تعبر عن يأس وقنوط. الاقتصاد الإيراني ضيق الخناق عليه، وبالتالي مجددا أفعاله إيران هي أن تحاول أن تضر بأي أحد وكل أحد عوضا عن التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تستقي مزيا من خلال فعل ذلك. وأعتقد أن رسالة ترامب هو بوضوح لبقية أرجاء العالم، وكما قال الضيف من السعودية العربية، إيران كانت المتنمر في المنطقة وهي لم تكن فاعلة خير في المنطقة، وهذه فرصة لتغيير هذه المعادلة.
0: طيب، سنناقش أكثر في هذه النقطة تحديدا والملف الاقتصادي و يعني مضيق هرمز ما الذي يعنيه بالنسبة لكل طرف، ولكن دعونا نتابع ما قاله دونالد ترامب حول هذا الموضوع.
4: But I have a big decision to make.
5: لدي قرار كبير يجب أن أتخذه، إما التوصل إلى اتفاق مع إيران وإما تدميرها، لكنني أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بعد الانتخابات النصفية. أدعو جميع الدول إلى مشاركتنا في فرض حصار اقتصادي على إيران إلى أن توقف هجماتها على الملاحة التجارية وتتخلى عن طموحاتها وتوقف دعمها للإرهاب.
0: دكتور محمد أبو رمان، بمناسبة الحديث عن الموضوع الحصار الاقتصادي الذي يسعى إليه ترامب ومضيق هرمز والحالة التي خلقها والضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي، وبالنظر أيضا إلى من يرى وإن كنت تتفق مع ذلك بأنه وكأن ترامب يعني يضرب عدة عصافير بحجر واحدة، هو يضيق الخناق على الصين، يجعل الولايات المتحدة هي مصدر لصفقات بديلة. قطر الآن تشتري الغاز من الولايات المتحدة للإيفاء بالتزاماتها وتعاقداتها السابقة، وبالتالي هل ما يجي هو فعلا محصور بفكرة إيران ومضيق هرمز فقط، أم قد نكون أمام استراتيجية أبعد، خلق واقع اقتصادي طاقي تجاري في هذه المنطقة جديد؟
6: يعني إذا كان المقصود أنه هذا جزء من مخطط الرئيس ترامب، لا أعتقد ذلك. أنا بتقديري رولا، مثل ما حكينا، هناك صار في تغير في الاستراتيجية الأمريكية في هذا الصراع. إيران نفسها لما دخلت الحرب أدركت لاحقا أهمية ورقة هرمز، وبصرح بعض الشخصيات السياسية في إيران بأنه هرمز بالنسبة لهم أهم من البرنامج النووي الآن. هرمز هي الورقة التي تستطيع إيران من خلالها الضغط على أمريكا، الضغط على دول المنطقة، الضغط على العالم كله من أجل يعني المقايضة في صفقة سياسية موجودة. وبالتالي بعتقد أنه هذا سبب التمسك الكبير من قبل الحرس الثوري بهرمز،
0: لأنه أيضا هناك تقارير صدرت فيما بعد تحدثت عن أن الولايات المتحدة وترامب كان يعرف بإمكانية استخدام إيران لورقة هرمز.
6: هلأ كان في حديث وتم تسريب فعلا العديد من التقارير أنه حذروا CIA والأجهزة الأمنية والعسكرية، حذروا الرئيس ترامب من احتمال أن إيران تلجأ إلى مضيق هرمز وإلى ضرب دول الخليج، وهو استبعد ذلك. هلأ استبعد ذلك بنية أنه والله يقوم بعملية مؤامرة على دول الخليج من خلال تغيير في بنية الاقتصاد العالمي، الضغط على الصين. الجانب الثاني من الجواب أنه هذه الأزمة وإن كانت تتموضع حول مضيق هرمز، إلا أنها أزمة ذات أبعاد دولية وإقليمية ومحلية. دولية واضح تماما، هنالك حرب غير معلنة بين أمريكا والصين تدور رحاها في مضيق هرمز. بالنسبة للصين وآسيا تحديدا، مضيق هرمز مهم جدا على الصعيد الاقتصادي. هنالك نظام إقليمي كله مرتبط بمضيق هرمز وما بعد مضيق هرمز. الاتفاق أو الصفقة التي سيتم عقدها بناء على مضيق هرمز ستتحكم في طبيعة النظام الإقليمي القادم، من الذي سيكون، من هي القوى الإقليمية المهمة في النظام الإقليمي القادم. وأيضا هنالك أبعاد محلية كما ذكرنا في المرحلة السابقة. لكن دعيني أنظر إلى الصورة الأكبر، وخاصة سؤالك المهم عن لقاء ترامب مع قيادات دول الخليج والأردن والعراق ومصر. ما الذي سيقوله ترامب لهم؟ بتقديري ترامب، وكما تم تسريب ذلك، سيدعو أو يتبنى مرة أخرى فكرة الاتفاقيات الإبراهيمية أو النظام الإبراهيمي، بمعنى خطط قديمة بالية يريد أن يلبسها ثوبا جديدا، ويقول لدول المنطقة بأن هذا هو التصور النظام الإقليمي أو ما سمي خطة ما بعد الحرب على إيران. لكن كما ذكر الصديق العزيز الدكتور مبارك، هنالك متغيران مهمان حصلا. المتغير الأول هي عدم وجود ثقة من دول الخليج في الإدارة الأمريكية ولا في المظلة الأمنية الأمريكية. ولاحظ في أتون كل هذا الصراع، ترامب نفسه بيطلع بيصرح، مش حد تاني، ترامب نفسه يقول إنه والله عقدنا مفاوضات مع الحوثيين واتفقت معهم إني أنا لن أدخل الحرب. وهناك تقارير إنه ترامب كان عندما قطع إجازته كان عائد إلى، كان يريد أن يتخذ قرارا بضرب الحوثيين لكنه تراجع في ما الرسالة إلى دول الخليج؟ إذا المظلة العسكرية والأمنية الأمريكية لم تعد قادرة أن توفر لدول الخليج السياج الأمني والعسكري المطلوب. ولذلك كما ذكر الدكتور مبارك أيضا، بدأ التفكير في اتفاقية مكة، وهنالك اليوم أنا أتفق معه، هنالك تساؤلات لدينا نحن كمتابعين حول جدوى ومصداقية اتفاقية مكة وتفعيل اتفاقية مكة. ربما الوقت قصير، ولكن لابد من أن تتحول إلى مؤسسات وإلى إجراءات بشكل رئيسي. المسألة الثانية، المتغير الثاني في المعادلة الإقليمية، هي السلوك الإسرائيلي، وهو الذي تجاوز تم. أي نعم، هنالك سياسات عدوانية إيرانية خلال الفترة السابقة وخلال الحرب قامت، وهذا يعني ليس سرا وكلنا بنعرف هذا الشيء في كل المنطقة. لكن اليوم بعد الحرب على غزة هنالك سلوك عدواني إسرائيلي، ذكره الملك عبد الله الثاني اليوم، كل تركيز خطاب الملك اليوم كان على سلوك إسرائيل في المنطقة. في الضفة هنالك عملية غزة إبادة جماعية، في الضفة تهجير قصري السيناريو الوحيد، في جنوب سوريا تهديد للأمن الإقليمي، في لبنان إسرائيل أيضا مصدر من مصادر التهديد الأمن الإقليمي في المنطقة. لذلك أنا أرى أن هنالك فجوة كبيرة بين التصورات التي يحملها ترامب وإدارة ترامب للمرحلة القادمة، وبين القناعات والخلاصات التي خرجت بها دول الخليج والدول العربية ما بعد هذه الحرب.
0: طيب، وبالتالي ترجمة هذه القناعات لك سيد مبارك العاتي، كيف ستكون ترجمة هذه القناعات التي خرجت بها دول الخليج من هذه الحرب إلى يعني لحماية وصنع سياج كما ذكر الدكتور أبو رمان، سياج أمني اقتصادي إقليمي في المنطقة يحميها خارج العباءة والمظلة الأمريكية؟
2: أستاذ رولا، استكمال لما تفضل به الدكتور رمان، يعني دعيني فقط أشير إلى قضية خطيرة جدا في الأمن القومي العربي. كمراقب هناك أرقب أن هناك خلافا عربيا حول من هو العدو. هناك انقسام حاد جدا، بعض الدول العربية ترى بأن الكيان الإسرائيلي هو العدو الأول، وهذا طبيعي وهناك مبررات، بينما نجد أن الدول الخليج العربي ترى بأن إيران هي العدو الأول، وهذا أيضا مبرر وبراهين حاضرة الآن نناقشها. ولذلك هذه قضية خطيرة جدا شقت الموقف العربي لدرجة أن كثير من دول الخليج كانت تلوم بعض الدول العربية في تأخر إعلان مواقفها. الطرف الآخر من الدول العربية يرى بأن إيران دولة إسلامية، صحيح دولة إسلامية، لكن لأن هذا الطرف لم ينكوي بأي صاروخ أو طائرة من إيران، هو يعتبر دولة إسلامية في الوقت الذي نحن نعتبر أننا دول المواجهة. طيب، الدول الخليجية اليوم هي دول المواجهة تجاه العدو الإيراني. هذه قضية لا تزال لم تعالج. هذه قضية أستاذ رولا لا تزال لم تعالج حتى الآن، ولذلك ألقت بظلال من التشكيك في دور جامعة الدول العربية وهي المظلة الأم لأي عمل عربي بالضبط.
0: نعم.
2: خيارات دول مجلس التعاون الخليجي بالمناسبة لا تزال متعددة، لم ينتهي الوقت. لدى دول، دعينا نتكلم باسم السعودية لأنها هي الدولة الأكبر والدولة الكبرى في العالم العربي وليس مجلس التعاون الخليجي، من الظلم أن نحصر السعودية في دول مجلس التعاون الخليجي. السعودية لديها خيارات متعددة كبيرة جدا، مع الأشقاء في قطر والاقتصاد الكبير جدا، في اعتقادي أن خياراتنا تتجاوز الخيارات الاقتصادية إلى ما هو أعمق. اليوم كان هناك اتصال هاتفي تلقاسم والعدد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في توقيت مهم جدا، نظرا لأن هناك دواعي خليجية من الروس اللي يمارسوا طيب ضغوطهم أو تلقاتهم على جانب الإيران.
0: طيب، وصلت الفكرة، لم يعد لدي متسع من الوقت، فقط أريد أن أسمع دكتور حسين رويران، من وجهة النظر الإيرانية أين ينتهي الردع الإيراني، وأين يمكن القول بأن ما تقوم به إيران هو دفع واشنطن لكي تصاعد في المنطقة وضدها؟
1: يعني أولا أنا أستغرب أن يعني يتم الكلام عن مضيق هرمز ولا يتم الكلام عن الحصار الأمريكي لإيران. يعني لماذا أمريكا تقوم بهذه العقوبات الجماعية ضد إيران؟ أنه وإيران تقوم برد فعل على هذا السلوك الإجرامي الأمريكي، يعني العقوبات الجماعية هو جريمة حرب. من هنا أولا إيران تقول أنها مع التفاوض، وهي كانت مع التفاوض
0: سريعاً،
1: ولم تغير موقفها نتيجة لضغوط منذ أكثر من عقدين، ولكن المشكلة في الطرف الآخر، الطرف الآخر لا يؤمن بالتفاوض. هذا ترامب الذي يعني قام بالانقلاب على اتفاق 2015.
0: طيب،
1: وهو خلال مرتين في السنة الماضية ذهب إلى الحرب وإيران على طاولة التفاوض. من هنا من يجب أن يقرر هو أمريكا، هل تريد تفاوض أو لا؟
0: طيب سيد تيم سريعا، هل تريد الولايات المتحدة تفاوض أم لا؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية تريد الصفقة، ولكن في كل مرة توافق إيران على شيء ما تنكث به. أريد من السيد من طهران أن يأتي على ذكر جزء واحد من مذكرة التفاهم إيران أوفت به، لا يستطيع.
0: نعم، شكرا لك تيم قسطنطين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز من نيويورك، على هذه المشاركة معنا. كما أشكر ضيفي من طهران دكتور حسين الويران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، وأيضا من الرياض مبارك العاتي كاتب والباحث بالعلاقات الدولية، شكرا لك. وكذلك ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد أبو رمان أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية، شكرا لك دكتور. ختام تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسيل.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقتفي بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ومن برلين ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
6: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية. يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية، ما ظهر منها وما بطن. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. خلال اجتماعه مع قادة وممثلين لدول عربية وإسلامية في نيويورك، ترامب يؤكد قرب إبرام اتفاق مع إيران. والتلفزيون الإيراني يقول إن عراقشي أبلغ مسؤولين أمريكيين بشروط طهران لفتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في مأرب والبيضاء والمخا، والجماعة تقول إن القصف تسبب في مقتل أسرى من قوات الحكومة. شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وحماس تؤكد للتلفزيون العربي أن الاحتلال يحضر لعدوان على القطاع يشمل مهاجمة مؤسسات حكومية، وتنفي المزاعم الإسرائيلية عن خطط لخطف جنود. واشنطن ترفض منح رئيس مجلس السيادة السوداني تأشيرة السفر إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الأمم المتحدة. والخارجية الأمريكية تقول إن طرفي النزاع لم يقدما التزامات جدية بهدنة فورية ويكثفان عملياتهم العسكرية.

أهلا بكم. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية تطورات الأوضاع في المنطقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ترامب إن الوضع مع إيران قد ينتهي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما قبل ذلك، وأضاف أن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز وأن النفط يتدفق عبره، مؤكدا أن واشنطن تعمل من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا وازدهارا. وبعد مشاركته في اجتماع ترامب مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك أن الحوار هو الخطوة التالية في المنطقة. وقال